كيف يبدو المشهد الانتخابي؟ وزلزال يهز ألمانيا، حزب البديل من أجل ألمانيا ينتزع الفوز في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يبدو لبنان على صفيح ساخن، فالغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان تتزايد، ومعها ترتفع حصيلة الضحايا والخسائر في البنى التحتية. ترحب بيروت بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد نهاية العام الجاري. فهل يستبق التصعيد الحالي نزوعا إسرائيليا نحو تغيير قواعد الاشتباك في لبنان؟ نتابع هذا التقرير ثم نبدأ معكم النقاش.
1: لبنان على صفيح ساخن، فميدانيا تتجه الأوضاع جنوبا إلى مزيد من التصعيد مع تجدد الغارات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنى التحتية وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين، في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومدى قدرته على الصمود. وبالتزامن تتزايد النقاشات عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البدء بانسحاب تدريجي مما تسميه إسرائيل الحزام الأمني في جنوب لبنان، وتنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي في إشارة إلى انتقال محتمل من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى نطاق أضيق. وبين الأصفر والرمادي يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث تذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن ما يطلق عليه الخط الرمادي لا يتعدى كونه اسما إسرائيليا لخطة عسكرية قيد البحث تقضي بتقليص الانتشار البري جنوبا دون إنهاء الاحتلال فيما يسوق سياسيا بوصفه انسحابا. وفي حال تحقق هذا الانسحاب إلى الخط الرمادي فإنه سيمثل تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية جنوب لبنان وفق محللين. أما سياسيا فقد أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده، واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقفها وعلى وقع تسارع التطورات الميدانية، ومع اقتراب نهاية العام الموعد المرتقب لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، يرحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وهنا يبرز تساؤل عن قدرة أي انتشار أوروبي على الحد من التصعيد الإسرائيلي وضمان تنفيذ التفاهمات القائمة في ظل استمرار الخروقات.
2: أهلا بكم. تتسع دائرة العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر، وذلك عبر التوغلات والتفجيرات والتجريف والسيطرة بالنار، وهو ما يعيد طرح مفهوم القرية الحدودية وحدود ما بات يعرف بالخط الأصفر. الواقع الميداني على الخريطة يكشف تعدد أشكال الحضور والتأثير العسكري داخل الجنوب اللبناني، حيث امتدت العمليات الإسرائيلية تباعا إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطي الفوقة، براعشيت، عيت الجبل، أيضا مجدلزون والمنصوري وبيوت السياد. هذه البلدات بحسب المعطيات على الأرض لا تخضع لنمط عسكري واحد، فمنها 8 بلدات شهدت بدرجات متفاوتة عمليات دخول أو تفجير وتحريك آليات، بينما يختلف الوضع في النبطية الفوقة وعيت الجبل، حيث تفرض السيطرة فيهما بالنار من المواقع المحيطة دون انتشار ثابت داخل الأحياء. أما بالنسبة للقطاع الغربي، شهد محور المنصوري، بيوت السياد ومجدلزون انتقالا من عمليات القصف والتمشيط إلى عمليات دخول وتفجير وتجريف وتحريك آليات، لتصبح هذه المنطقة ميدانيا أقرب إلى مساحة عمليات مترابطة. أما في القطاع الأوسط فتشمل العمليات بيت ياحون، براعشيت، عيت الجبل، حداثة وأيضا حاريص، مع تفاوت ما بين التوغلات والتفجيرات في بعضها والسيطرة بالنار في البعض الآخر. في حين يأخذ الوضع بعدا مختلفا باتجاه كفر تبنيت والنبطيل فوقه، حيث تنتقل دائرة الضغط إلى عمق أكبر، فالنبطيل فوقه باتت مرتبطة مباشرة بشكل متصل بمرتفعات علي الطاهر، وهذا خاصة عند المداخل المؤدية إلى المداخل، حيث سجل وجود إسرائيلي فيها أكثر من مرة وفقا لشهادات ميدانية. أما عن أشكال السيطرة فوفقا لمحللين عسكريين، كل القرى الموجودة داخل المنطقة الصفراء تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، بينما القرى والمدن المجاورة فيمكن أن تكون تحت السيطرة بالنار. إذا ما تحدثنا تحديدا عن المنطقة الصفراء، فهي المنطقة التي تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعة بعمق يراوح ما بين 8 و10 كيلومترات بحسب كل منطقة. مؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي مناقشة خطط للتراجع والانسحاب الجزئي من بعض مناطق الخط الأصفر مثل قلعة شقيف والمواقع والمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتحول نحو ما أسمته إسرائيل بالخط الرمادي. هذا الخط بحسب المخطط الإسرائيلي يمثل حزاما أمنيا أقرب إلى الحدود بعمق يراوح ما بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. بحسب هذا المخطط ستقام مواقع وقواعد عسكرية جديدة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة على امتداد الخط الرمادي. هذه الخطة ورغم أنها لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحسم بصورة نهائية، إلا أن هذا التصور يطرح تساؤلات بشأن الشكل الذي تريد إسرائيل أن يكون عليه انتشارها العسكري جنوب لبنان، فيما إن كانت إعادة الانتشار المرتقبة تعني تقليصا فعليا للوجود العسكري، أم إعادة رسم للمنطقة الأمنية وتثبيتا لخطوط انتشار جديدة. لكن التوصيف العسكري الأدق لما يجري وفقا لمحللين ليس أن إسرائيل توسع المنطقة العازلة أو أنها تضم قرى جديدة إلى نطاق تمركز دائم، بل إنها توسع منطقة عملياتها شمالا وشرقا خارج الخط الأصفر وتتحرك عسكريا في نطاق أوسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة إقامة وجود ثابت في كل منطقة تدخل إليها إسرائيل.
0: ونبدأ معكم مشاهدينا النقاش، وينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. سيادة العميد خليل، أهلا وسهلا بك. دعنا بداية نقرأ معك تفسيرك لتصاعد حدة الانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية تحديدا للمستشفيات والمدنيين في جنوب وشرق لبنان، وفي أي إطار تضع حدة هذه الاستهدافات؟
3: نعم، يعني منذ 48 ساعة وحتى الآن تصاعدت حدة الاشتباكات بشكل كبير، خاصة بعد سقوط تلة علي الطاهر وتلال المحيطة بها. حزب الله أراد أن يثبت للإسرائيليين بأنهم ليسوا بأمان على تلة علي الطاهر، فأرسل مسيرتان فخاختان، ولكن لم تلحق الأذى بالإسرائيليين، والإسرائيليين هم الذين أعلنوا عن ذلك وليس حزب الله. حزب الله بقي صامتا إزاء ذلك، ففتحت نار الجحيم بعد إرسال هذه المسيرات على المناطق التي تفضلتم بذكرها في التقرير، وخاصة على منطقة النبطية القريبة من تلال علي الطاهر. إذن السبب الأول هو الرد على مسيرتي حزب الله. السبب الثاني توسيع المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل الآن. السبب الثالث هو الضغط على المفاوض اللبناني قبل الذهاب التوجه إلى روما. يعني نحن عشية تعيين موعد لمفاوضات في روما بين إسرائيل ولبنان، ويفترض في هذه المفاوضات أن يتناقش لبنان مع الأمريكيين والإسرائيليين على الخطوات للانسحاب الإسرائيلي، يعني خطوة مقابل خطوة، خطوة إسرائيلية مقابل خطوة لبنانية. هذا التصعيد يمنع هذا النقاش، لأن هذا التصعيد

0: سيؤدي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار ولتسليم
1: طيب عميد خليل، سنأتي على ذكر ما يتعلق بهذه المفاوضات ومسارها، ولكن دعني أربط إحدى النقاط التي أوردتها فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الأمنية وربطها بحدة هذه الاستهدافات الإسرائيلية بصحة التصريحات الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تقليص قواته في المنطقة الصفراء والانسحاب إلى ما يسمى بالخط الرمادي، علما بأن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرافضة للانسحاب من الجنوب اللبناني أو حتى تخفيض عدد القوات الإسرائيلية هناك.
0: نعم، يعني هذا النقاش حول ما يسمى بالخط الرمادي هو ما زال قيد النقاش، وهي خطة يضعها الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يريد أن يعني يخضعها لقرار الحكومة الإسرائيلية. القرار بالنتيجة هو للحكومة الإسرائيلية. هذه الخطة تم تسريبها، وهي تقضي بتقليص المنطقة الصفراء، يعني بالتراجع عن الخط الأصفر لتقليص عدد القوات الإسرائيلية في لبنان. ولكن ما أريد أن أقوله أن المسألة ليست فقط انسحاب من 10 كيلومترات إلى 4 كيلومترات الذي هو عمق الخط الرمادي، إنما تريد إسرائيل إنشاء 20 نقطة داخل الخط الرمادي، نقطة ثابتة، يعني احتلال طويل الأمد، هذا لن يكون مقبول من الجانب اللبناني. وما زالت هذه الخطة يعني تأخذ وترد، والرئيس اللبناني رفضها، بنيامين نتنياهو لم يعلن موافقته عليها، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك لأسباب انتخابية، لأن سيعتبر ذلك في إسرائيل تنازل من قبله، وهذا يمكن أن يعني يخفض من تأييده الشعبي، لأن
1: تماما عميد خليل، خاصة إذا ما ربطنا مفهوم الخط الرمادي والذي يعني لربما تحويل الوجود الإسرائيلي من منطقة أمنية واسعة إلى مجرد شريط حدودي ضيق، وارتباطه بعلاقة إسرائيل واستراتيجيتها المتبعة الآن للسيطرة على جنوب لبنان أو في جنوب لبنان.
0: نعم، الخطة الإسرائيلية أو الرؤية الإسرائيلية أصبحت واضحة، يعني هذه خامس حرب بين إسرائيل وحزب الله، وهذا هو يعني إسرائيل انسحبت المرة الأولى عام 2000، ثم نشبت حرب 2006 وعادت وانسحبت، ثم انسحبت في العام 2024، كله جراء مفاوضات. الذي يفعلونه اليوم، ما يفعله الإسرائيلي اليوم، هو تغيير الواقع على الأرض، لأن الانسحابات السابقة كانت تبقي على السكان وكانت تبقي على القرى وعلى يعني لم يحصل هذا الدمار. ما فعلته إسرائيل حتى الآن هو تفريغ المنطقة الصفراء من السكان، وجعل هذه المنطقة غير قابلة للسكن، ليس هناك بنى تحتية، ليس هناك مباني، ليس هناك أي شيء. إعادة أعمار هذه المناطق سيتطلب ليس سنوات، إنما سيتطلب عقود طويلة. إذا انسحبت إسرائيل من الخط الأصفر إلى الخط الرمادي، فالذي سيكون بمواجهتها لن يكون كما في السابق، سيكون هناك واقع تغير، واقع ديموغرافي تغير. السكان لن يستطيعوا العودة بأي شكل من الأشكال في ظل هذا الدمار، وفي عدم رؤية عن من أين سيأتي المال لإعادة الأعمار. إعادة الأعمار عام 2006 أتى من المملكة العربية السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن الإمارات العربية المتحدة. لا أعتقد أن هذه الدول اليوم يعني بناء أو استنادا إلى الظروف التي تعيشها من حرب مع إيران ومن دمار داخل هذه الدول وحاجتها لإعادة أعمار، ستكون لديها الإمكانيات لمساعدة لبنان. لذلك يعرف الإسرائيليون جيدا ماذا يفعلون، يدمرون كل شيء في المنطقة الصفراء، وإذا انسحبوا إلى الخط الرمادي لن يكون أمامهم الظروف والعوائق والتوبوغرافيا السابقة التي كانوا يواجهونها. هذه هي الرؤية الإسرائيلية بوضوح. ومع الأسف يعني لبنان لم يستطع أن يتفادى ذلك بسبب تعنت حزب الله، بسبب عدم موافقة حزب الله. كانت المفاوضات غير المباشرة

0: من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
1: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
2: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
1: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
3: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
1: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: وللنقاش ينضم إلينا من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب، أهلا وسهلا بك. إذن اليسار الإسرائيلي يحاول استعادة حضوره من جديد في المشهد الإسرائيلي، هل ثمة فرص لذلك في الانتخابات القادمة برأيك؟
4: تحياتي لك أستاذ أسماء وللمشاهدين والمشاهدات. يعني ربما الحديث عن عودة اليسار أو فرص اليسار قد يكون مضلل نوعا ما قليلا. يعني هنالك إمكانية لتحسين تمثيل الحزب الديمقراطي الذي رأسه يائير جولان بطبيعة الحال، لكن هذا لا يعني عن عودة اليسار الإسرائيلي كمعسكر قادر على الحكم. ربما هذه هي المفارقة الأهم، لأنه إذا نظرنا إلى الخريطة الحالية فإن المنافس الحقيقي لبنيامين نتنياهو ليس زعيما يساريا، نحن نتحدث عن جادي أيزنكوت بطبيعة الحال الذي كان رئيس هيئة أركان سابق. بالمناسبة كذلك يائير جولان هو رئيس هيئة أركان سابق، أي أن البديل الذي ينتجه المجتمع الإسرائيلي لنتنياهو يأتي بدرجة كبيرة من المركز واليمين الأمني والقومي وليس من اليسار التقليدي، على الرغم من أن اليسار التقليدي كذلك كان ربما يعني نوع من المصورة صح التعبير ما بين المسار العسكري إلى المسار السياسي. هذه من جهة. الآن لهذا السبب أنا باعتقادي أن السؤال الأهم ليس هل يعود اليسار، بل لماذا يحتاج معسكر إسقاط بنيامين نتنياهو ومن ضمنه الديمقراطيين إلى شخصيات أمنية كي يصبح قابلا للحكم. هذه هي النقطة الأهم، لأن 7 أكتوبر بطبيعة الحال أنا
0: غير باعتقادي الكثير،
4: والحرب لم يعد الاعتبار إلى مشروع التسوية السياسية، بل عززا مركزية الأمن في قوة تعريف الناخب الإسرائيلي للقيادة، وهذه هي النقطة الجوهرية بمعايير معينة.
0: طيب سنتحدث نتحدث عنها، ولكن تجرى الانتخابات.

0: أستاذ إيهاب، وسط منافسة ما بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب يشار بقيادة غادي أيزنكوت، دعنا نلقي معك قليلا النظرة على طبيعة وتركيبة الأحزاب المشاركة.
1: جميل، الخريطة الحالية ربما قد تكون شديدة التشظي بمعايير معينة، لكن الأفضل باعتقادي هو عدم قراءتها كقائمة أحزاب، بل إنما كعائلات سياسية إن صح التعبير. بداية وقبل أي شيء آخر، طبعا هنالك أولا معسكر نتنياهو، الليكود، الأحزاب الحريدية، بن غفير، القوى الصهيونية الدينية، إضافة إلى محاولات نتنياهو منع ضياع أصوات اليمين تحت نسبة الحسم في محاولة من ربط ما بين سموتريتش، فينتر، بن غفير وغيرهم. وفي المقابلة هنالك معسكر تغيير الحكومة، لكنه، وهذه نقطة مهمة جدا، هو ليس معسكر إيديولوجي واحد. نحن نتحدث عن أيزنكوت، نتحدث عن بينيت ولابيد، حتى هم لا يربطهم أي أمر إيديولوجي، ليبرمان والديمقراطيون. يمكنهم الاتفاق على إسقاط نتنياهو، هذا صحيح، لكن بينهم خلافات كبيرة في الدين والدولة والفلسطينيين والحرب وتركيبة الائتلاف القادم حتى. ثم بعد ذلك هنالك أحزاب العربية التي باعتقادي قد تتحول من الهامش العددي إلى مفتاح للأزمة الائتلافية القادمة. استطلاعات القنوات بمعايير معينة تعطي معسكر نتنياهو 53 ومعارضه كذلك 53 مقابل 14 مقعدا للأحزاب العربية. أي بكلمات أخرى، هذا تحديدا قد يكون تحول في شكل الحكومات الإسرائيلية القادمة إلى إرادة أن تتكئ على الأحزاب العربية من عدمه. وبعد كل هذا التحول يمينا، قد تصل إسرائيل إلى ليلة الانتخابات كذلك، هذه نقطة مهمة جدا، لتكتشف مجددا أن السؤال الذي يحدد هوية رئيس الحكومة هو السؤال الذي حاولت السياسة اليهودية الهروب منه: ماذا نفعل بالصوت العربي؟ كذلك هذا مهم جدا.
0: أستاذ إيهاب، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المعارضة بفارق 7 إلى 9 مقاعد، حزب يشار والليكود متقاربان في عدد المقاعد المتوقعة، بالتالي هل هنالك من فرص لعودة حزب الليكود إلى الواجهة أو ائتلاف بنيامين نتنياهو من جديد؟ وفي المقابل ما هي فرص أيضا الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الحريدين كما أشرت؟
1: سؤال جميل. أنا باعتقادي لا أعتقد فإن نتنياهو في وضع مريح إن صح التعبير، لكنني أيضا لا أعتقد أنه في الوضع السيء الذي صورته الاستطلاعات قبل أسابيع. يعني حدث تغيير مهم جدا مؤخرا في استطلاع القناة 12 نهاية أغسطس، كان معسكر معارضي نتنياهو عند 59 مقابل 50 لمعسكره، ثم أجى استطلاع القناة 13 مثلا ليضع المعسكرين عند 53 و53، واستطلاع كان الأخير كذلك أعطى نتنياهو تقدما طفيفا 52 مقابل 50. لماذا كل هذا؟ لأن نتنياهو لا يحتاج بالضرورة إلى استعادة الناخب الذي انتقل إلى أيزنكوت. معركته تحديدا الآن الأكثر إلحاحا هي منع ضياع أصوات اليمين، وعلى هذا يحارب بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة تحديدا. دخول عوفر فينتر على سبيل المثال المحتمل، وتحالف الصهيونية الدينية مع موشي فيغ يمكن أن يحولا أصوات كانت ستحرق تحت نسبة الحسم إلى مقاعد فعلية، وهذا بمعايير معينة أحد أسباب التحسن الكبير الذي ظهر في الاستطلاعات الأخيرة، هذا هو التحول. لذلك أنا باعتقادي نتنياهو يخوض عمليتين انتخابيتين في الوقت نفسه، الأولى ضد أيزنكوت على رئاسة الحكومة، والثانية داخل اليمين على كفاءة تحويل كل صوت يميني إلى مقعد. لكن ومع ذلك تبقى المشكلة الكبرى، لأنه 52 أو 53 هي ليست 61 وهو الرقم المحوري والصعب إن صح التعبير، أي أن نتنياهو يستطيع أن يمنع خصومه من تشكيل الحكومة، ولكنه من دون أن يستطيع هو بالضرورة من تشكيل الحكومة المقبلة، وهذه ربما هي التي تأخذنا إلى الدوامة التي دخلت إليها إسرائيل في سنوات مضت كما نذكر.
0: نعم أستاذ إيهاب، دعني أربط الآن السؤال القادم بما يتعلق بنقطة مهمة أشرت إليها بأهمية العامل أو مركزية العامل الأمني الآن في مسار الانتخابات القادمة، وأربطها أيضا بأبرز القضايا المؤثرة في مسار تصويت الناخب الإسرائيلي، يعني مرورا بما يتعلق كما أشرت بالعوامل الأمنية، الأمن، الحرب على غزة، لبنان وإيران، أيضا مرورا بما يتعلق بمسألة الإصلاحات القضائية والاحتجاجات أيضا التي رافقتها،

0: وما يتعلق بمسألة تجنيد المتدينين أو الحريديم ورفض أيضا هذه الجزئية.
1: هنا نقطة مهمة جدا، يعني ربما قد يخيل المستمع الآن تحديدا والمشاهد بأن كل ما نتحدث عنه تحديدا، كل ما تقوم به هذه الحكومة قبل صندوق الاقتراع، هو نوع من حملات انتخابية، ولكن أنا لا أحب أن أختزل كل شيء بعبارة هرمونات انتخابية حتى بشكل أدق. المسألة أعمق نوعا ما. الحكومة تعترف وتعرف أنها أمام نافذة زمنية قصيرة تستطيع خلالها خلق واقع يصعب على الحكومة التالية أيا كانت بالمناسبة التراجع عنه في غزة، في الضفة، الاستيطان، القدس، سوريا، وحتى في بنية المؤسسات الإسرائيلية نفسها والقضايا التي كنت ذكرتها بالنسبة للتشريعات القضائية. أي أن الوزراء في داخل هذه الحكومة لا يقومون فقط بحملتهم الانتخابية، يعني هذه الرؤية قد تكون قاصرة إذا حصرناها فقط في داخل الحملات الانتخابية، لأن بعضهم يحاول توريث الحكومة المقبلة أمرا واقعا. بن غفير، سموتريتش، لديهم حافز مزدوج، الأول انتخابي ذلك صحيح، بإثبات بأنهما لم يصبحا أكثر اعتدالا بعد دخولهما لهذه الحكومة، ولكن الثاني مؤسساتي باستغلال الأسابيع الأخيرة لتثبيت أكبر قدر ممكن من السياسات والقرارات. وهناك عامل ثالث كذلك أخطر أنا باعتقادي مهم جدا، رفع نقطة الصفر للحكومة المقبلة، تحديدا إذا جاءت حكومة يمينية مشابهة لهذه الحكومة، فإن ما كان يعتبر متطرفا عام 2022 يصبح نقطة البداية في عام 2026. لاحظي الفرق أستاذ أسماء. ومن هنا يمكن أن تتحرك الحكومة الجديدة إلى اليمين أكثر بأكثر تطرف. لذلك أنا باعتقاد يجب مراقبة هذه المرحلة ليس باعتبارها نهاية ولاية فقط، بل باعتبارها مرحلة تأسيس الولاية التالية حتى لو خسر أصحاب هذه الحكومة الانتخابات.
0: نعم، على ذكر الآن الولاية التالية وارتباطها بعدة عوامل مهمة، وهنا تأتي ربما أهمية أو أن تعد هذه الانتخابات أستاذ إيهاب من أكثر الانتخابات حساسية حتى في تاريخ إسرائيل، لما ستعكسه من تداعيات سياسية داخلية أو حتى إقليمية ودولية، فكيف ترصد المشهد الآن انطلاقا من الداخل الإسرائيلي وصولا لربما إلى المتوقع من نتائج هذه الانتخابات؟
1: كما قد قلنا، يعني بداية الاعتبارات الأمنية هي الغالبة في داخل معايير هذه الانتخابات، أي بكلمات أخرى ما هي رؤيتك الأمنية؟ وهنا ربما قد يكون هذا نوعا ما يوجد به قيمة مضافة added value للحكومة الحالية، لأنها تملك مفاتيح المشهد الأمني والسياسات الخارجية لإسرائيل. هذا بداية. النقطة الثانية كذلك لا تقل أهمية، شهدنا في عام 2022 على سبيل المثال وقبلها حكومة التغيير. في حكومة التغيير آنذاك يجب أن نتذكر بأن تلك الحكومة بنت ولبيد قاما بتقليد خطوات بنيامين نتنياهو، أي أن هنالك قناعة، شبه قناعة في داخل المؤسسة السياسية بإسرائيل بأن من يكتب السياسات هو بنيامين نتنياهو. فبالتالي هل نحن أمام مشهد تغيير كذلك لعلاقات إسرائيل مع القطاع الخارجي، أم ما زلنا في ذات الدوامة وما زال اليمين في داخل إسرائيل ينتصر؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن عدم فوز بنيامين نتنياهو هذا لا يقول بأن النتنياهواتية إن صح التعبير، وهذا مصطلح أنا باعتقادي مهم جدا في أثر إسرائيل، انتهت، بل يمكن القول بأن أثر بنيامين نتنياهو سوف يستمر. لاحظ كذلك ما جرى في غضون حكومة التغيير، تلك الحكومة المعارضة الإسرائيلية بشكل أدق، معارضة بنيامين نتنياهو آنذاك، قلبت الليل بالنهار ووصلت الليل بالنهار فقط لكي تعيق ممارسات تلك الحكومة، حتى بأنها وصلت إلى أرباب في داخلها قاموا بالانقلاب عليها وبالتالي تفكيكها. هذا السيناريو الأول. ولهذا السبب أنا باعتقادي، ولربما السؤال الذي يحاول كذلك الآن بنيامين نتنياهو ترسيمه حتى في داخل تلك الحكومة، وفي ظل المعضلة التي كنا ذكرناها بأن ما زلنا في داخل معسكرين 50-50 هنا وهناك، هل إسرائيل ما زالت لديها رفاهية الذهاب إلى انتخابات مرة أخرى إذا لم يصلح لأحدهما تشكيل حكومة تالية؟ هذا كذلك سيناريو مهم، لأنه أنا باعتقادي الشارع الإسرائيلي لا يمنح الآن المفوضين تلك الرفاهية بأخذ وجر إسرائيل في داخل دوامات انتخابية. لهذا السبب يقوم بنيامين نتنياهو، لاحظي هذه النقطة مهمة جدا، بنوع من تليين الحكومة المقبلة باستعداده بالجلوس على سبيل المثال مع حكومة وحدة وطنية لم يسمي أيزنكوت

0: اسمه، وربما الابتعاد نوعا ما عن أخذ صور على سبيل المثال مع بن غفير. هذه العملية بالمناسبة قام بها كذلك في الحملة الانتخابية السابقة، ولهذا السبب المشهد ما زال معقدا مربكا حتى بالنسبة للداخل الإسرائيلي. ولكن الأهم الذي باعتقادي يجب الوقوف عنده، تغيير هذه الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير سياسات إسرائيل، لكل ما ذكرناه، الإرث من جهة ومن يكتب السياسات من جهة أخرى.
1: يعني يمكن القول الآن بأن بنيامين نتنياهو قادم في نتائج الانتخابات القادمة ولو بهيئة أو وجه آخر.
0: طبعا بنيامين نتنياهو بحاجة ل61 مقعد، حتى لو أخذ حزبه على سبيل المثال تلك العدد من الأصوات، إن كان 20 أو 23. السؤال الذي يطرح نفسه، وأنا باعتقادي الحاسم للإجابة على سؤالك، هو ما فرص الأحزاب المتطرفة في الحصول على مقاعد؟ لأن هي وحدها ممكن أن تقول لنا ما هي معايير بنيامين نتنياهو أو النتنياهواتية كما كنا قد سميناها في الكنيست المقبلة. أنا باعتقادي نوعا ما هي مرتفعة، وهذه النقطة مهمة جدا لكل ما أسلفنا ذكره، ولكن ينبغي التمييز بين نجاح الأحزاب المتطرفة وبين نجاح الأفكار التي تمثلها. يعني بن غفير ويبدو مستقرا انتخابيا نسبيا، في استطلاعات سابقة على سبيل المثال حصلت عثمان يهوديت على نحو ما بين 7 إلى 10 مقاعد، الصهيونية الدينية كانت تواجه نسبة الحسم على سبيل المثال، لهذا السبب ذهبت إلى تحالفات وما إلى ذلك من أمور. لكن بالنسبة لي هذا ليس المشهد الأكثر إثارة، الانتصار الأكبر لليمين المتطرف النتهواتية إن صح التعبير هي أن جزءا من قاموسه لم يعد يحتاج إلى اليمين المتطرف كيفما ذكرتي. قضايا كان يمكن قبل عقدين أن تبقى في هوامش السياسة الإسرائيلية، ضم أجزاء من الضفة، توسيع الاستيطان، التهجير في غزة، رفض الدولة الفلسطينية، التشدد اتجاه المواطنين العرب، انتقلت بدرجات متفاوتة إلى النقاش السياسي العام في داخل إسرائيل. بل تريدين أمر أكثر من ذلك أستاذة أسماء، يعني في سنوات 80 ذهب كهانة المتطرف آنذاك بخطاب في داخل الكنيست، عندما انتخب في داخل الكنيست قبل أن يتم استبعاده واستبعاد حزبه وفكره، لاقى أعضاء حزب الليكود خرجوا من القاعة لشدة تطرف ذلك الخطاب آنذاك. لك أن تتصوري الآن أحفاد كهانة موجودون في داخل الحكومة بوزارات وفي داخل الكنيست، بل أكثر من ذلك بأن الكهنية كذلك دخلت إلى أروقة الليكود وبدأت تتمتع بشعبية وشرعية وإضافة إلى الشعبوية.
1: وهذا بحد ذاته أستاذ إيهاب سيرسم تفاصيل المشهد القادم في إسرائيل. أنا أشكر انضمامك معنا تأكيد. من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، شكرا جزيلا لك أستاذ إيهاب.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يزلزل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المشهد السياسي في ألمانيا بعد فوزه في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد إثر تصدر النتائج الأولية بفارق كبير، لكنه يخفق في تأمين الأغلبية المطلقة من مقاعد برلمان الولاية. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه معدلات التأييد للمستشار الألماني فريدريش ميرتس وسط عزوف الناخبين عن إصلاحاته الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الألماني المتباطئ.
1: نتيجة انتخابية غير مسبوقة حققها حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد، ما قد يمكنه من حكم أول ولاية في تاريخه. وأظهرت النتائج الأولية حصول البديل من أجل ألمانيا على 43.8% من الأصوات، متقدماً بفارق واسع على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17.2%. ورغم تصدر الحزب نتائج الانتخابات، لا تزال هوية الجهة التي ستقود الحكومة المقبلة في ساكسونيا أنهالت غير محسومة، في ظل رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه ضمن سياسة تعرف باسم جدار الحماية. بينما قد يجد الحزب شريكاً محتملاً في تحالف سارة فاكينكنشت الذي تمكن بدوره من تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول برلمان الولاية، كما تجاوزت أحزاب اليسار والخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي عتبة التمثيل البرلماني، إذ حصد كل منها نحو 9% من الأصوات، بينما أخفق الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال في دخول البرلمان بعد حصوله على 2.6% فقط، وبلغت نسبة المشاركة نحو 78% وفقا للنتائج الأولية، وهي الأعلى في ساكسونيا أنهالت منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي حظيت به الانتخابات. وتمثل النتيجة هزيمة قاسية للمحافظين بزعامة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كما تعكس تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود الأحزاب المتشددة في مشهد سياسي ألماني يتسم بمزيد من التشرذم وفقا للخبراء.
0: وللنقاش ينضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة. أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بك. بداية، قراءتك لدلالات فوز اليمين المتطرف بولاية ساكسونيا أنهالت؟
2: في رأيي ألمانيا تنتظر هذا التحول الكبير للنتائج التاريخية منذ سنوات، لأن ألمانيا ليست جزيرة. صحيح أن الحكومة الألمانية تحاول دائما إعطاء انطباع وكأنه السياسة الألمانية حالة استثنائية، ولكن إذا نظرنا في الجوار الأوروبي حول ألمانيا هناك أحزاب يمينية شعبوية يمينية متطرفة تحكم أو وصلت إلى الحكم أو تحكم بالاشتراك مع أحزاب أخرى، ومن هذا هنا كان ما حدث متوقعا، ولكن أيضا مراقبة المزاج السياسي وتحديدا في الولايات الشرقية الخمس كان يدل أيضا على ذلك. ومن هنا أعتقد أن النتائج كانت مفاجئة صادمة للجميع، ولكن أعتقد أن هذه النتائج كانت متوقعة.
0: نعم أستاذ ناصر، هذه نقطة هامة جدا، بالتالي فيما يتعلق طبعا بالمزاج السياسي أقصد، فهل يعكس هذا الفوز حالة مزاج سياسي أم حالة استياء الآن من الحكومة والمستشار فريدريش ميرتس، يعني علما بأن ما حصل يمثل ضربة قاسية أو قوية لحزبه؟
2: الاستياء كبير، وتحديدا في هذه الولايات الشرقية. أنا يصعب علي أن أتصور أن ينتخب 44% من مواطنين ولاية ألمانية غربية لنقل بافاريا أو شمال الران ويستفاليا هذا الحزب اليميني المتطرف بنسبة 44%، ولهذا هنا أريد التركيز على الخصوصية الألمانية. أعتقد أنه منذ أمس هناك شرخ بين شرق ألمانيا وغربها، وهذا الاستياء بالفعل كبير في هذه الولايات، ولكن أيضا هذا الاستياء، هذا المزاج الشعبي الناقم على الإصلاحات الحكومية، على ارتفاع أسعار الطاقة، على استمرار هذه الحرب الأوكرانية التي لا تنتهي، هذه المواطنين موجودين ليس فقط في ولايات ألمانيا الشرقية وإنما أيضا في ولايات غربية. وأعتقد أنه إذا الحكومة الألمانية لن تنتبه لهذا التحول التاريخي الجذري في مزاج العام عند الناخب الألماني، أعتقد أن هذه الظاهرة ستنتقل ليس ضروريا في العام أو العامين المقبلين إلى ولايات ألمانية غربية، ولكن ربما في بعد لا أعرف 5 أعوام أو أكثر. ولكن هنا يجب أيضا القول أن المسألة هي مسألة اقتصادية وليس لها علاقة دائما بالمزاج السياسي، لأنه ما زالت الطبقة الوسطى التي توصل الأحزاب السياسية التقليدية إلى الحكم موجودة وتعمل وميسورة من الناحية الاقتصادية. أعتقد أن هذه الطبقة الوسطى ستبقى قادرة على حسم الانتخابات لصالح الأحزاب التقليدية، الأحزاب الديمقراطية.
0: نعم أستاذ ناصر، حزب البديل لأجل ألمانيا ينتقد سياسات إنقاذ العملة الأوروبية، يركز على القضايا السيادية الاقتصادية، ملفات الهجرة واللجوء هي محور أساسي في خطابه أو حتى حملاته الانتخابية. أربط كل ذلك طبعا وبما تفضلت بذكره بما يتعلق بموقف الحكومة الآن من هذه النتائج. هل من مخاوف تبديها الحكومة بهذه الفترة وما يتعلق بالفترة اللاحقة المستندة على نتائج هذه الهزيمة؟
2: أنا يعني الصراحة أعايش حكومات ألمانية منذ عام 98، وأعتقد أن المستشار الألماني الحالي ميرتس هو الأضعف بين جميع هؤلاء المستشارين. الحكومة الألمانية مشكلتها صحيح لديها أغلبية مريحة في البرلمان وتستطيع مع الاشتراكيين الديمقراطيين تمرير القرارات التي تريدها، ولكن الخلافات بين طرفي الائتلاف كبيرة. الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بشق الأنفس لا تعجب كثيرين، تأتي على حساب الطبقات المهمشة إن صح التعبير، العامل البسيط، تأتي على حساب الناس البسطاء، وهم هؤلاء الناس البسطاء هم الذين حسموا هذه الانتخابات. وبالتالي أعتقد أن حكومة فريدريش ميرتس الآن على المحك، هو شخصه على المحك، لأنه منذ بدء القناة التلفزيونية أمس بالإعلان بإعطاء حزب المسيح الديمقراطي 18%، بدأت التعليقات تظهر في كبرى الصحف الألمانية أنه المشكلة في ميرتس، المشكلة في الأشخاص، لأنه هو نفسه تعهد في الحملة الانتخابية الانتخابات البرلمانية 2025 بأن يخفض شعبية حزب البديل إلى النصف. الآن شعبية حزب المسيح الديمقراطي التي انخفضت إلى النصف، ولهذا أعتقد أنه رئاسة الحكومة الألمانية لها دور كبير في هذا الموضوع.
0: بالتالي أستاذ ناصر، تداعيات ما سيرافق هذا الفوز خاصة مع تزايد نزعة التطرف واليمين المتطرف في ألمانيا، وحضرتك أيضا أشرت في معرض حديثك إلى أن هذا الفوز شكل حالة شرخ أيضا ما بين شرق ألمانيا وغربها، وما سيترتب أيضا على السياسات الهجرة، الاندماج، السلم، الحرب حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي.
2: تداعيات كبيرة، صدى هذه الانتخابات أيضا كبير. أمس في ماغدبورغ عاصمة ساكسونيا أنهالت كانت كاميرات تلفزيونية من كل حرب، من كل أنحاء العالم كانت هناك اهتمام إعلامي بهذه الولاية. الناتج القومي المحلي لهذه الولاية 15 مليون يورو في العام، هذا لا يذكر مقارنة بولايات ألمانية أخرى مؤثرة من الناحية الاقتصادية. ولهذا أنا أعتقد أن التداعيات ستكون كبيرة، ستكون هناك تداعيات اقتصادية وتحديدا على العمالة الماهرة القادمة من الخارج، لأن وجود حزب يميني متطرف على رأس الحكومة سيجعل هذه الولاية غير جذابة للعمالة الماهرة القادمة من الخارج كما قلنا. ولكن أيضا هناك تداعيات اقتصادية، لأن الاقتصاد لا يفضل أن تكون ألمانيا معزولة عن محيطها الأوروبي العالمي. ألمانيا تعيش من التصدير، تعيش من العولمة، وبالتالي التداعيات الاقتصادية أيضا ستكون كبيرة، وتداعيات سياسية أيضا. هناك لا تستطيع الأحزاب الكبيرة، المسيح الديمقراطي، الاشتراك الديمقراطي، أن يبدأ اليوم التالي وكأنه لم يحدث شيء. هناك مصيبة إن صح التعبير من وجهة نظر الحزبين المذكورين، ولهذا التداعيات السياسية أيضا كبيرة، وأيضا على الهجرة واللجوء. اليوم تقول أليس فايدل رئيس المشاركة للحزب: نحن لسنا ضد الأجانب أو المهاجرين، نحن لسنا ضد الأجنبي أو المهاجر الذي يعمل، الذي وإنما نحكم على السلوك، نحكم إن كان هذا اللاجئ أو المهاجر مندمجا في أسواق العمل أو لا. أنا لا أثق في هذه الكلمات، لأنه برنامج الحزب يختلف اختلافا كليا عن هذه الكلمات. قد أثق في كلمات أليس فايدل أو في أليس فايدل نفسها، ولكن برنامج الحزب، الجناح المتطرف في هذا الحزب، وهذا الجناح كبير وله تأثير كبير في هذا الحزب، أنا لا أثق في هذا الكلام، لأنه كما قلنا الآن منذ بضعة أعوام بتنا تعرفنا على مصطلح جديد الهجرة العكسية ريميغراسيون. هذا الحزب هو الذي اخترع هذا المصطلح لكي ويريد أن ينفذ هذه السياسة، سياسة الهجرة العكسية بحق المهاجرين اللاجئين، وبالتالي أعتقد أن التبعات ستكون كبيرة على هذه الأصعدة الأربعة اللي ذكرتها لحضرتك.
0: نعم، وأنا أشكر انضمامك معنا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة، فشكرا جزيلا لك. وبهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن ونقعدنا الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
12: والله شعور لا يوصف.
13: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
14: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
15: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
16: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
17: صموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
18: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
19: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
20: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
21: بالموت يا احنا.
22: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاذ، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا

0: يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
1: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
2: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
0: طبعا أنا قبل الحرب بقت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
3: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ليش هدول ذنبهم هدول الأطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل أطباء قطاع غزة بيفهموا بأنه هدول الأطفال بنيجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثة، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. آخر مرة قبل 10 أيام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركة بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت إحنا في قطاع غزة غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الأطفال، هدول عندهم مشكلة في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: متسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين بجبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي وتتابعون في نشرتنا أيضا. الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها.

أهلا بكم. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ماضي الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وثمن العليمي انتصارات القوات المسلحة في محافظات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وأضاف أن الجيش اليمني أثبت قدرته

0: حكمه على الردع واستعادة المبادرة، مشيدا بدور سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد وعليهم تحمل العواقب. وأفادت وسائل أعلام يمنية أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم، يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متزامن في عدة جبهات يمنية مع هجمات وغارات للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع.
1: في اليمن تتسع رقعة العمليات العسكرية على عدة محاور، ففي البرح والكدحة ومقبلة غربي تعز واصلت القوات الحكومية هجماتها من عدة محاور مع إعلان استعادة مواقع جديدة في الكدحة، فيما تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في حذران والربيع والشيخ سعيد.
2: اليوم القوات المسلحة اليمنية تقوم بالرد على هذه الاعتداءات وتسعى للتصعيد التدريجي نظرا لما تقوم به الميليشيات من تصعيد مستمر، فعندما تستخدم الصواريخ البالستية والطيران المسير على أحياء مدنية وعلى بنى تحتية مدنية بامتياز مثل الجامعات أو المستشفيات، فهذا يعني أن هذه الميليشيات وصلت إلى حد الهستيريا وإلى درجة ألا عودة ولا يمكن أن تعود. اليوم هي تخاصم الشعب اليمني كامل، اليوم هي تحاول عشرة الحياة المدنية والدفع بها إلى أتون حرب لا ناقص اليمني فيها ولا جمل.
1: وفي المحاور الأخرى شرق صنعاء، نفذ الطيران الحربي للحكومة الشرعية في البيضاء 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية، بينها منصة لإطلاق الصواريخ. وفي مأرب استهدفت الغارات تجمعات وثكنات حوثية في الجبهات الجنوبية والغربية ومواقع في اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة في الجوف. أما في الضالع فاستهدفت الغارات مواقع الحوثيين في مريس وجبل ناصا جنوب دمت وسط تصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة على عدة جبهات أسفرت وفق الحصيلة الميدانية المتداولة عن مقتل أكثر من 180 من عناصر جماعة الحوثي مقابل أكثر من 60 قتيلا من قوات الجيش اليمني، إضافة إلى عشرات الجرحى والخسائر في الآليات والمواقع العسكرية.
3: ومع امتداد العمليات العسكرية من الساحل وتعز

0: اتسعا، جبهات تشتعل ومواقع تتبدل وخسائر تتصاعد، فيما يبقى المشهد مفتوحا على تطورات ميدانية جديدة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوردنبرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس، محذرا من اتساع الصراع. وأوضح جوردنبرغ أن الهجوم

0: ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقا بالغا. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن سوريا تنخرط في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024. وأضاف الشيباني خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية، مشددا على أن حصر السلاح حق سيادي مطلق بيد الدولة، معلنا دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش على هذا الأساس ومواصلة تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية في محافظة السويداء. حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف من أن استمرار الحرب في القطاع والعنف بالضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلا، وأشار نيكولاي إلى أن غياب مسار موثوق به للحل السياسي مرتبط أيضا بسيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف قطاع غزة مقابل سيطرة حماس على الجزء المتبقي وفق تعبيره. قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى استمرار تقييد دخول المساعدات الإنسانية. وأضاف تورك أن إسرائيل تواصل ضم الأراضي في الضفة الغربية محذرا من المقترحات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
1: التصعيد الإسرائيلي مستمر في غزة كما في الضفة الغربية وسط تحذيرات دولية من أن استمرار العمليات العسكرية وتزايد العنف والانتهاكات الإسرائيلية يقوض فرص التوصل إلى تسوية للنزاع في غزة. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أصيب صيادون بنيران إسرائيلية قبالة ساحل غزة. وفي مدينة غزة استهدفت غارة إسرائيلية حي الرمال، بينما طال قصف آخر مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع ما أوقع شهداء وجرحى. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني والسياسي
2: في غزة. قتلت إسرائيل أكثر من 1300 فلسطيني في غارات يومية رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه قبل نحو عام، ولا تزال إسرائيل تقيد دخول المساعدات الإنسانية، وأنا أشعر بالصدمة إزاء المقترحات الإسرائيلية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من قطاع غزة، وكذلك إزاء التدفق المستمر للخطاب اللا إنساني الصادر عن بعض كبار المسؤولين. وفي الضفة الغربية يتواصل ضم إسرائيل للأراضي دون عوائق رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية، فماذا يتطلب الأمر أكثر من ذلك حتى تتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في جميع الأراضي المخصصة للفلسطينيين بموجب القانون الدولي؟
1: الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي مالادينوف حذر من أن عدم إحراز تقدم في غزة وبالتوازي مع تصاعد العنف في الضفة الغربية يهددان بجعل حل الدولتين مستحيلاً. وتتواصل العمليات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتزامن مع توسع الاستيطان وتصاعد اعتداءات المستوطنين، ما يزيد المخاوف من تكريس واقع ميداني يصعب إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: في حفل أقيم وسط قطاع غزة كرم أكثر من 300 طفل فلسطيني من حفظة القرآن الكريم، وذلك رغم ظروف الحرب الصعبة التي تمر بها غزة.
3: هذه هي غزة وهؤلاء أطفالها، وهنا يحتفى بهم لإتمامهم حفظ القرآن الكريم. أطفال يحاولون تجاوز ألم الفقد وذكريات الحرب بصبر يعيشونه مع

0: آيات كتاب الله.
1: رغم فقد الأب وعائلتي ورغم فقدي لإحدى عشر شخصا من أهلي، ووقفت وتحديت كل الصعاب. كانت لم يكن سهلا لحفظ كتاب الله، كان هناك كثير من الصعوبات، بل تجاوزتها وزعمت أن أحفظ كتاب الله عن روح أبي والشهداء جميعا.
0: هذا المشهد المهيب لتكريم أكثر من 300 حافظ وحافظة أتموا حفظ القرآن الكريم في مدارس مؤسسة هدائي التركية المنتشرة في قطاع غزة، والتي تضم نحو 10,000 طالب وطالبة، وتسعى من خلال هذا المشروع للحفاظ على الهوية الإسلامية بعد أن دمرت حرب الإبادة الجماعية غالبية المساجد والمؤسسات التعليمية.
2: في ظل هذا العدوان الغاشم وهذه الإبادة الجماعية وهذه المجاعة والمجازر التي يرتكبها، بالتأكيد من أسمى سمات التربية أن نركز على الأخلاق ونزرع في أبنائنا وفي طلابنا حفظ القرآن الكريم، كونه النبراس والسراج الذي يؤدب هذه الأخلاق ويسمو بالإنسان.
0: فرحة هؤلاء الطلاب بإتمامهم حفظ كتاب الله لا تخلو من ذكريات الحرب التي عاشوها على مدار 3 سنوات.
3: أول الحرب أنا أصبت، استشهدت أختي، وأنا أصبت بحروق وكسورين، ورغم أني أنا أصريت أني أحفظ القرآن، فلما فتحت يدي أنا سجلت في القرآن وبدأ بابا أني كملت أني أحفظ القرآن والحمد لله حفظته.
4: الله أكبر ولله الحمد.
0: مشهد الفرح الذي ملأ قلوب المكرمين وعائلاتهم بإتمام حفظ القرآن الكريم كان طاغيا على شعور الخوف والقصف والجوع الذي زرعه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
5: في قطاع محاصر ومكلوم وجريح تعمل أيدي الخير على أجيال المستقبل، واليوم ورغم كل الصعوبات يحتفى بنتاج هذا الخير بعشرات الفتية الفلسطينيين الذين يحفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب. وائل الحلبي، تراتي عربي، دير البلح، وسط قطاع غزة.
6: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي لاستعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيسة، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
7: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
8: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
7: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
9: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
7: بعد سنوات من

0: صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا وتوسعا في العمليات في الوقت الذي يدرس فيه الجيش الإسرائيلي تقليص قواته في المنطقة الصفراء إلى الخط الرمادي على بعد 3 إلى 4 كيلومترات من الحدود. طبيعة هذا المخطط وأبرز المعطيات الميدانية في الجيش.

0: خريطة يكشف تعدد أشكال الحضور والتأثير العسكري داخل الجنوب اللبناني، حيث امتدت العمليات الإسرائيلية تباعاً إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطي الفوقة، براعشيت، عيت الجبل، أيضاً مجدلزون والمنصوري وبيوت السيد. هذه البلدات بحسب المعطيات على الأرض لا تخضع لنمط عسكري واحد، فمنها 8 بلدات شهدت بدرجات متفاوتة عمليات دخول أو تفجير وتحريك آليات، بينما يختلف الوضع في النبطية الفوقة وعيت الجبل، حيث تفرض السيطرة فيهما بالنار من المواقع المحيطة دون انتشار ثابت داخل الأحياء. أما بالنسبة للقطاع الغربي، شهد محور المنصوري، بيوت السياد ومجدلزون انتقالا من عمليات القصف والتمشيط إلى عمليات دخول وتفجير وتجريف وتحريك آليات، لتصبح هذه المنطقة ميدانيا أقرب إلى مساحة عمليات مترابطة. أما في القطاع الأوسط فتشمل العمليات بيت ياحون، براعشيت، عيت الجبل، حداثة وأيضا حاريص، مع تفاوت ما بين التوغلات والتفجيرات في بعضها والسيطرة بالنار في البعض الآخر، في حين يأخذ الوضع بعدا مختلفا باتجاه كفر تبنيت والنبطي الفوقة، حيث تنتقل دائرة الضغط إلى عمق أكبر، فالنبطي الفوقة باتت مرتبطة مباشرة بشكل متصل بمرتفعات علي الطاهر، وهذا خاصة عند المداخل المؤدية إلى المداخل، حيث سجل وجود إسرائيلي فيها أكثر من مرة وفقا لشهادات ميدانية. أما عن أشكال السيطرة فوفقا لمحللين عسكريين، كل القرى الموجودة داخل المنطقة الصفراء تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، بينما القرى والمدن المجاورة فيمكن أن تكون تحت السيطرة بالنار. إذا ما تحدثنا تحديدا عن المنطقة الصفراء، فهي المنطقة التي تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعة بعمق يراوح ما بين 8 و10 كيلومترات بحسب كل منطقة. مؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي مناقشة خطط للتراجع والانسحاب الجزئي من بعض مناطق الخط الأصفر مثل قلعة شقيف والمواقع والمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتحول نحو ما أسمته إسرائيل بالخط الرمادي. هذا الخط بحسب المخطط الإسرائيلي يمثل حزاما أمنيا أقرب إلى الحدود بعمق يراوح ما بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. بحسب هذا المخطط ستقام مواقع وقواعد عسكرية جديدة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة على امتداد الخط الرمادي. هذه الخطة ورغم أنها لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحسم بصورة نهائية، إلا أن هذا التصور يطرح تساؤلات بشأن الشكل الذي تريد إسرائيل أن يكون عليه انتشارها العسكري جنوب لبنان، فيما إن كانت إعادة الانتشار المرتقبة تعني تقليصا فعليا للوجود العسكري، أم إعادة رسم للمنطقة الأمنية وتثبيتا لخطوط انتشار جديدة. لكن التوصيف العسكري الأدق لما يجري وفقا لمحللين ليس أن إسرائيل توسع المنطقة العازلة أو أنها تضم قرى جديدة إلى نطاق تمركز دائم، بل إنها توسع منطقة عملياتها شمالا وشرقا خارج الخط الأصفر وتتحرك عسكريا في نطاق أوسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة إقامة وجود ثابت في كل منطقة تدخل إليها إسرائيل.
1: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
2: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث

0: باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
1: إيران در قبال هر إقدام نسنجيدي.
2: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
0: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
3: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
0: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتا عربي.
4: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فاتورة الحرب التي بدأت بتدمير واستفزازات إسرائيل يدفعها الجميع وليس الشعب الإيراني ودول الخليج وحدهم، مشيرا إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق إسلام أباد الذي أتاح للمنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس. كما أكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويقها.
5: فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل لا يدفعها الشعب الإيراني وحده ولا دول الخليج الشقيقة فحسب، بل يدفعها الجميع سواء كانوا معنيين بها أم لا. وإسرائيل بأكاذيبها وأعمالها التخريبية هي أيضا من أفشل اتفاق إسلام أباد الذي أتاح لمنطقتنا بأسرها فرصة لالتقاط الأنفاس. وما لم تتغير هذه العقلية المتطرفة التي ترى حتى أدنى احتمال للسلام تهديدا لها فلن تهدأ عاصفة الأزمات في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويق تركيا. نريد أن نواصل مسيرتنا كدولة مستقلة ومزدهرة في هذه الجغرافيا الصعبة التي نعيش فيها، ولن نسمح أبدا بأي محاولة لعرقلة ذلك.
4: استأنفت روسيا هجماتها على كييف بعد توقف استمر 3 أيام تزامنا مع زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف أوكرانية في مقاطعة أوديسا ومقتل شخصين على الأقل جراء هجوم أوكراني على منطقة بيرم وشبه جزيرة القرم.
6: تتسارع وتيرة الحرب الروسية الأوكرانية، فيسقط الضحايا وتتناوع الأهداف والوسائل المستخدمة بها دون أن تلوح في الأفق بوادر حل للحرب. هجمات روسية مكثفة شهدتها عدة مناطق أوكرانية خلفت قتلى ومصابين ودمارا هائلا وفق ما تؤكد وسائل إعلام ومسؤولون أوكرانيون. مصادر أوكرانية أكدت أن القوات الروسية شنت أكثر من 20 هجوما على بلدات وقرى أوكرانية استخدمت خلالها المسيرات والقصف المدفعي. مدينة دينيبرو جنوب شرق أوكرانيا تعرضت لهجوم روسي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وقالت الإدارة العسكرية في زابوروجيا إن حريقاً اندلع في مركز تجاري جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة فيما استهدفت القوات الروسية بنى تحتية مدنية في مدينة سومي، وتسبب الهجوم في اندلاع حريق كبير. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها استهدفت منشأة يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا، وقصفت زورقاً للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود. في المقابل أعلنت أوكرانيا إطلاق مسيرات تجاه العمق الروسي، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت ودمرت أكثر من 300 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم ومياه بحر آزوف والأسود، فيما سقط قتلى ومصابين جراء الهجمات في منطقتي بيرم

0: شبه جزيرة القرم.
1: أثارت جنازة قائد قوات صرب البوسنة السابق راتكو ملادينيتش الذي توفي في لاهاي وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بجرائم حرب وإبادة جماعية غضبا واستياء في سراييفو على خلفية مظاهر التكريم والتمجيد التي رافقت تشييعه في بلغراد وعادت إلى الواجهة جراح حرب البوسنة وذكريات ضحاياها. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. قوات الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز وتدمير غرفة قيادة للحوثيين في جبهة مريس بالضالع وسط احتدام المعارك. الشيباني يعلن أن سوريا منخرطة في مفاوضات بوساطة أمريكية بهدف إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والعودة الكاملة لالتزامات اتفاق فض الاشتباك. إجروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

تبدو الجغرافيا أحيانا عاجزة عن ملاحقة التاريخ، فبين ليلة وضحاها تعاد صياغة الحدود ليصبح عالمنا اليوم غير الذي كنا نعرفه بالأمس. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. قرار أممي ينصف إفريقيا ويصحح جغرافيا العالم. بعد التنمر على صورته، السوريون ينتفضون للشاب وسيم. حفل زفاف في ساحة مسجد يثير غضب المصريين. هل تذكرون خرائط الجغرافيا التي اعتدتم عليها في الفصول الدراسية؟ يبدو أنكم لن تروها مرة أخرى، فالتاريخ قرر أن يغيرها ويعيد رسم خريطة العالم من جديد، إذ ظل العالم ينظر إلى نفسه طوال 5 قرون من خلال عدسة يملكها البعض وتصب في مصلحتهم أيضا. فمثلا في الخريطة المستخدمة حاليا نرى جرينلاند الجليدية تبدو عملاقة هنا في الأعلى وتوازي مساحة القارة الإفريقية الخضراء هنا، لكن الحقيقة

0: الحقيقة هي أن إفريقيا أو إفريقيا تكبر غرينلاند ب14 مرة. كذبة جغرافية تقترب اليوم من نهايتها مع تحرك أممي غير مسبوق لإعادة رسم العالم كما هو في الواقع، لا كما أراده بحارة القرن 16. فقد صوتت دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية على قرار تصحيح خريطة العالم وإنهاء الهيمنة المطلقة لما يعرف بإسقاط ميركاتو. عالم الخرائط جيراردوس ميركاتو صمم هذه الخريطة قبل أكثر من 4 قرون لتسهيل الملاحة البحرية، فالخريطة تحافظ على الزوايا المستقيمة لبوصلة السفن، لكنها تشوه أحجام اليابسة والمعادلة بسيطة. كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تتضخم الدول بشكل وهمي ومبالغ فيه، لتظهر دول الشمال الأوروبي وأمريكا الشمالية بحجم كبير مقارنة بدول الجنوب التي تبدو قزمة وصغيرة رغم مساحتها الشاسعة التي تبتلع قارات بأكملها.
1: كذبوا علينا، خريطة العالم التي حفظناها في المدرسة ليست العالم كما هو فعلاً. أفريقيا تبدو أصغر بكثير من حجمها الحقيقي، وغرينلاند تبدو عملاقة، مع أن أفريقيا أكبر من غرينلاند بنحو 14 مرة. والمفاجأة، بعد أكثر من 4 قرون على استخدام هذه الخريطة، الأمم المتحدة تحركت الآن لتغييرها. 164 دولة قالت نعم، 6 دول امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة وحدها قالت لا. القصة بدأت عام 1569 عندما ابتكر رسام الخرائط ميركاتور خريطته الشهيرة، فالخريطة صممت أساساً للملاحة البحرية، وكانت ميزتها الأساسية أنها تحافظ على الاتجاهات بطريقة مفيدة للبحارة، لكن الحفاظ على الاتجاهات كان له ثمن، تشويه أحجام الأراضي، فكلما اقتربنا من القطبين بدت المناطق أكبر بكثير من مساحتها الحقيقية. المشكلة أن خريطة صممت للبحارة في القرن 16 لم تبقى على متن السفن، دخلت المدارس والكتب ووسائل الإعلام، وأصبحت لعقود طويلة واحدة من أشهر الصور التي نرى العالم من خلالها. من هنا بدأ السؤال، هل الخريطة مجرد أداة جغرافية؟ أم أنها تؤثر أيضاً في الطريقة التي ندرك بها العالم؟ الاتحاد الإفريقي وحملة كوريكت ذا ماب يقولون إن تشويه أحجام القارات لا يتعلق بالجغرافيا وحدها، بل يمكن أن يؤثر أيضاً في إدراكنا لمكانة المناطق والشعوب على الخريطة.
0: الرفض الأمريكي اليتيم خلال التصويت الأممي لاقى أيضاً ردود فعل واسعة، نشاهد.
2: Don't you love how this administration renamed bodies of water to be Lake America, the Gulf of America, but they were so quick to vote no to recognize the true size of Africa on the map?

0: you say, a fair world begins with a fair map. It's clear.
1: Resolutions like this one and the ideological agenda they promote are barnacles on our work here.
2: Africa is 11.7 million square miles, which means that for years we were taught a lie.
3: Wow, some big news right now. The map of the world that you grew up with is officially being replaced because of a massive distortion that you probably never noticed. So Black folks everywhere, we have something to celebrate.
4: تصحيح الخرائط اصطدم برفض شركات التقنية كجوجل وأبل لاعتمادها إسقاط ميركاتو كضرورة برمجية تحفظ استقامة الشوارع وتمنع تشوه الملاحة عند التكبير، بينما لجأت جوجل لحل هجين يحول الخريطة لكرة ثلاثية الأبعاد عند التصغير لتفادي تشوه المساحات. على منصات التواصل الاجتماعي كيف تفاعل الرواد مع هذا القرار الأممي عن رسم الخريطة، خريطة العالم من جديد؟ نبدأ هنا من أول تعليق لعادل يقول فيه: أستغرب من الناس اللي كانوا مصدقين حجم الدول والقارات في الخريطة القديمة، أصلا واضحة أن الأحجام ما كانت طبيعية. هنا كارتر يقول: لا توجد خريطة تحفظ الحجم والشكل معا بحكم التعريف الرياضي، فجميع الخرائط تتطلب تقديم تنازلات، بما أننا نتحدث عن إسقاط كرة أرضية على سطح ثنائي الأبعاد. أما ميجا فيقول: في الواقع لم تكن خريطة خاطئة، بل صممت خصيصا للبحارة، رغم أن الهند بدت فيها أيضا أصغر حجما مقارنة بجرينلاند. أنا سعيد لأنه تم تصحيحها الآن. جاكوب وهو قبل الأخير: لست متأكدا تماما من موقفي تجاه الأمر، أتفق أن الخريطة القديمة كانت غير منطقية في بعض الحالات مثل روسيا وإفريقيا، ولكن بات من شبه المستحيل الآن رؤية المضايق البحرية. أخيرا راشيل: هل يحاولون إخفاء جرينلاند على الخريطة الجديدة حتى لا يتمكن ترامب من العثور عليها؟ تبدو ساخرة طبعا. صورة تذكارية عفوية لشاب سوري التقطت أمام نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا. وهذا هو بطل القصة، الشاب السوري وسيم الحمام، مزارع زار دمشق بقصد العلاج قادما من مدينته رأس العين في محافظة الحسكة. التقط هذه الصور بفرح وعفوية، لكن سرعان ما تحولت سعادته بالصورة إلى موجة تنمر وسخرية قاسية من بعض الحسابات على منصات التواصل بسبب مظهره وملابسه الشعبية البسيطة. التنمر سرعان ما قوبل بموجة واسعة من الاستنكار، وانتشرت منشورات داعمة لوسيم وحملات تضامن عديدة معه، لكن أكثرها لفتا للانتباه كان ما قامت به المؤسسة العربية للإعلان، إذ رفعت صورة وسيم كما تشاهدون على لوحة إعلانية ضخمة في نفس المكان الذي التقط فيه صورته الأولى بساحة الأمويين، وكتب أو كتبت عليها عبارة: ابن الحسكة نورت الشام.

0: الشام لوجه
1: لم تتوقف موجة التضامن عند صورته، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لناشطين سوريين يرتدون الدشداشة أو الجلابية، محولين ما استخدم للسخرية من وسيم إلى تعبير عن التضامن معه والاعتزاز بالزي الشعبي التقليدي. وانتقل التفاعل سريعا إلى المبادرات الإنسانية، إذ أعلنت عائلة الخياط عن مبادرة للتكفل بعلاجه ومتابعة وضعه الصحي. هذه هي لحظة إعلان التكفل بعلاجه وكيف استقبلوه لاحقاً.

0: الحمد لله على سلامته لنسيم، استقبلناه الحمد لله بعد انتظار طويل لبين ما وصل من الحسكه لهون، فرحانين فيه كثير. ان شاء الله انه بنقدر نقدم له اكبر كميه ممكنه من المساعدات بعد وصوله. طبعا باعتبار ابني احمد الله يرضى عليه، انا اسمي احمد رضوان الخياط، ابوه لاحمد، باعتبار كمان ابني متولي بهالموضوع هذا كاملا، فان شاء الله ما بنقصر ابدا معه. نسيم ان شاء الله مرتاح مبسوط؟
1: مرتاح مبسوط الحمد لله.
0: الحمد لله مرتاح تمام. استقبال كان ظريف، وكان نحن هلا بدنا نكمل مشوار نحن وياك على المعالجه ان شاء الله، على الدكتور شو بيوصف. ما انت ما عندك تقارير ابدا سابقا؟ عندك ما في تقارير نهائيا؟ ان شاء الله لك عم نشوف هلا شو بيعطينا الدكتور، يعني ملاحظات توجيهات، فحتكون انت ضمن التوجيهات.
2: أما التضامن الرسمي مع وسيم فلم يغب، إذ تلقى الشاب اتصالا هاتفيا حمل كلمات طيبة وداعمة من مستشار الرئيس السوري لشؤون القبائل جهاد عيسى شيخ، مؤكدا له مكانته وقيمته بين أهله في جميع المحافظات السورية. نشاهد هنا.
3: شلونك؟ طمنا عن صحتك. الحمد لله ان شاء الله دوم تضل بخير. وين انت؟ وين بالحسكة ولا بالشام؟ بالحسكة؟ اذا بالشام خلينا اشوفك ان شاء الله. الله يطول بعمرك. ايش يلزمك؟ يلزمك شيء؟ الله يكرمك. والله زعلنا على هذا الامر اللي صار سبحان الله، فأردت أنه أتواصل معاه يعني هيك نطيب خاطر. الله يكرمكم ويحفظكم.
2: أما في مسقط رأسه فاستقبله مدير منطقة رأس العين عبد الله الجشعم وقائد الأمن الداخلي محمود الصالح، وجرى تكريم الشاب بعد انتشار قصته التي بدأت بتعليقات ساخرة على صورة عابرة لكنها انتهت بحملة تضامن واسعة دعت إلى نبذ السخرية الطبقية والمناطقية وترسيخ قيم المحبة.
4: يعني نحن كتير تضامننا معه حتى بالبيت، يعني كتير يعني حسينا أنه في لسه الناس بدها شوية توعية.
5: التنمر فعل شنيع يعني مقرف، يعني تتنمر على شخص بسيط يعني، وبعدين عرفنا أنه زلمة من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، شاب بسيط جاي يعني بدون اي تكلف، بدون جاي يتصور صوره عاديه بسيطه.
6: بيكبر القلب يعني، هاي اول شيء. الحمد لله رب العالمين بعد 14 سنه من تهجير ومن قتل ومن دمار، انك تشوف هاي الغيره واللحمه والاشخاص اللي قاعدوا صاروا ينظروا على طريقه لبسه ولا على طريقه وقفته ولا المكان اللي تصور فيه. فحب كل انه هذا بلده اولا واخيرا، هاي سوريا لكل السوريين بكل اطيافها وبكل مجتمعاتها، هو حر يتصور بالطريقه اللي بتناسبه.
2: هذا كان رأي السوريين في الشارع. أما على منصات التواصل الاجتماعي فكيف تفاعلوا مع قصة الشاب وسيم؟ نبدأ من عندما كتبه هنا زياد الصوفي، يقول: من الحسكة إلى دمشق، أقول لهؤلاء الذين ساخروا منه: أنتم رأيتم حذاءه، أما دمشق ثرأت ابنها، ولهذا لم تقل له العاصمة ماذا تملك، بل قالت له: ابن الحسكة نورت الشام. محمد يقول: لو كانت هذه القصة في زمن النظام البائد ماذا كان سيحدث؟ كانوا سيأخذون وسيم إلى فرع أمني لأنه يسيء للمظهر الحضاري للعاصمة، وكانوا سيهينونه ويلحقون أو يحلقون شعره ويصورونه مذلولا. أخيرا خالد الخلف يقول: لسوريا تنوعها الجميل في اللباس واللهجات والعادات والتقاليد، ومن المؤسف أن يتحول هذا التنوع في بعض الأحيان إلى مادة للسخرية. عودتنا منصات التواصل الاجتماعي على كل غريب، ففيما يخص الأعراس وحفلات الزواج الفضاء واسع وباب المنافسة مفتوح. قد تجد أحدهم اختار إقامة حفل زفافه فوق أعلى قمة جبلية في العالم، ومنهم من يبحث عن البساطة وسط حقل ريفي هادئ على عربة خشبية يجرها حمار. ولا عجب أن تجد من قرر أن يقيم حفل زفافه في حديقة حيوان بجوار جبلاية القرود. لكن المفارقة الحقيقية تبدأ حين يتقاطع هذا الشغف بالتميز أو ربما البحث عن الترند مع هيبة المقدسات والأماكن الدينية. وهذا هو جوهر قصتنا المثيرة خلال الساعات الماضية في مصر، إثر تداول صور ومقاطع لحفل زفاف أقيم في الساحة الخارجية لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. المقاطع المتداولة أظهرت العروسين والمدعوين في الحفل وهم يحتفلون ويرقصون على أنغام الموسيقى داخل الساحة الخارجية للمسجد، إلى جانب وجود عازفة على آلة الكمان أمام مجسم ضخم صمم على هيئة مصحف كتبت عليه آيات من سورة الروم. كما تداول المتابعون بطاقات دعوة للحفل صممت على شكل المصحف الشريف. هذا هو المقطع المتداول، نشاهد.

0: هذه المشاهد أثارت حفيظة قطاع واسع من المصريين الذين رأوا فيها استهانة بحرمة بيوت الله وتجاوزا لآداب التعامل مع القرآن الكريم، بينما انتقد مدونون ودعاة غياب الرقابة على الساحات الدينية مبينين أن الفرح محمود شرعا ولكن ليس بالعزف الذي يخل بوقار وهيبة دور العبادة، غير أن مكان الموسيقى والرقص هو القاعات المخصصة لها بالتأكيد وليس أروقة البيوت التي أذن لها أن ترفع ويذكر فيها اسم الله. بينما رأى آخرون أن المساجد عبر التاريخ كانت رمزا للهيبة والسكينة والوقار ودخولها يتطلب الخشوع لا المظاهر الاحتفالية التي تقلل من هيبة المكان. نشير مشاهدينا إلى أننا لم نجد ردا أو تعليقا لوزارة الأوقاف أو الجهة المسؤولة عن المسجد على هذا الموضوع إلى وقت تسجيل هذه الحلقة، لكننا وجدنا بالتأكيد تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع حفل الزفاف هذا بين منتقد وبين من يراه فرحة عفوية لا تستحق كل هذه الضجة. الآن نبدأ بقراءة بعض التعليقات على منصات التواصل. نبدأ من عندما كتبته شهناز طاهر، تقول: غريب ومؤسف اللي حصل في كتب الكتاب بمسجد الفتاح العليم، كل هذا لا يليق بجلال وقدسية المسجد، أين احترام المقدسات واحترام كتاب الله؟ ميرو يقول: أنا مش شايف أي انتهاك لحرمة المسجد، ما هو في ناس كتير بتكتب كتابها في المساجد وبيعملوا زفة في ساحة المسجد ودول في الساحة، فين بقى انتهاك حرمة المساجد هنا؟ بيسأل. جابر يقول: هو إيه اللي جرى في الدنيا؟ مش كده يا جماعة، المساجد ودور العبادة لها حرمتها، الجامعات لها حرمتها، ساحات القضاء لها حرمتها. أشرف يقول: المنظر جميل والمكان جميل والفرح جميل، لكن لكل مكان حرمته وقدسيته والمساجد لها احترام خاص. ربنا يوفق الجميع للخير ويحفظ بيوت الله من كل سوء. جميل أشرف. أخيرا شادي دادي يقول: السؤال البسيط جدا، فين شيخ الجامع ده اللي مفروض بيكون متواجد كل صلاة، وفين المسؤولين عن الجامع يقولوا لهم كده غلط أو كده ممنوع؟ شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 100 شهيد بينهم 70 طفلا عقب انتشالهم من قبل طواقم الدفاع المدني من تحت ركام المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي. في هذه القصة يروي اللبناني حسين عبد الله عياش فصول معاناته داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما ظنت عائلته أنه فارق الحياة، مؤكدا أنه اقتيد مكبلا ومعصوب العينين ومجردا من اسمه ليتحول إلى مجرد رقم طوال فترة احتجازه.
1: كنت بقرية النبطية وانتقلت منا على كفر تبنيت، وهنيك تم أسري لطريق فاضي ما فيها حدا مثل ما سبق.

0: تم اطلاق النار وشفت القوات الدولة الإسرائيلية قدمت واجبرتني انه انزل، اعطوني تعليمات انزل من السيارة والتزمت فيها واخذوني طمشوني. البداية بتفوت بيسألوك شو اسمك شو تفاصيلك، بيعطوك رقم بتحطه بايدك هو بصير اسمك، بطل لك اسم بصير انت عندك رقم، بياخذوا الاشياء المدنية منك بيعطوك النتياب هيدول اللي لابسهم هيدول بصيروا ثيابك، بحطوك بغرفة إفرادية لعدة أيام 7 أيام 8 أيام 30 35 على حسب، ومن بعدها بينقلوك على السجن على غرفة عادية في أماكن بقولها قفص يعني تقعد فيها.
1: في تجربة هي الأولى من نوعها على متن سفينة حربية، أطباء وأتراك يجرون عملية جراحية روبوتية تجريبية عن بعد على متن حاملة المسيرات المحلية تاجاجا أناضولو عبر تقنية الجيل 5.
2: تاجاجا أناضولو روبوتك جراحي كبير حاضر.

0: في لفتة إنسانية تعكس تعاطفه مع الفلسطينيين، سائق سيارة أجرة تركي في اسطنبول يرفض تقاضي الأجرة من راكبتين فلسطينيتين، مؤكدا أنه يعتبرهما بمنزلة أخواته.
1: Maksat şu, Türk bir taksici Filistin'den gelen misafirlerden para almadı. Because brother country, you my sister, you my sister. Okay.
0: وفي قصتنا الأخيرة مفاجأة مؤثرة في أحد مستشفيات أنقرة، فتاة تركية توثق لحظة إخبار والدها الطبيب بإتمامها حفظ القرآن الكريم أثناء وجوده في عمله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة.

0: يومياً على شاشة تي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريباً على تي عربي.

0: الرئيس اليمني يؤكد المضي في استعادة كامل أراضي الدولة من الحوثيين، والقوات الحكومية تتقدم في عدة محاور. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تحذيرات دولية من أن إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة على جرائمها، وميلادينوف يؤكد أن التصعيد يمنع حل الدولتين. الغروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وثمن العليمي انتصارات القوات المسلحة في محافظات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وأضاف أن الجيش اليمني أثبت قدرته على الردع واستعادة المبادرة، مشيدا بدور السلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد وعليهم تحمل العواقب. أفادت وسائل أعلام يمنية أن قوات الحكومة الشرعية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزمة، فيما أعلن التلفزيون اليمني أن عشرات من جماعة الحوثي سلموا أنفسهم وأسلحتهم للقوات الحكومية في محافظة الجوف شمال البلاد.
1: تقدم لافت لقوات الحكومة اليمنية على جبهة تعز.

0: والحديدة غربي البلاد ومحافظة الجوف شرقا، في أحدث هجوم مضاد شنه الجيش اليمني ضد الحوثيين. صور متداولة أظهرت استسلام عناصر الجماعة للقوات الحكومية في أثناء تقدمها باتجاه منطقة الحزم بمحافظة الجوف، وصولا إلى سيطرتها على معسكر البنات الاستراتيجي في المدينة. على نطاق واسع استهدفت عشرات الغارات الجوية لسلاح الجو اليمني معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في محافظتي البيضاء والجوف، فضلا عن مأرب وتعز. القوات الحكومية اليمنية قالت إنها دمرت غرفة القيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين على جبهة مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن. في المقابل اتهمت جماعة الحوثي السعودية بالتدخل العسكري المباشر لصالح القوات الحكومية عبر ضربات جوية وصواريخ كروز استهدفت مواقعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن إسقاط 3 طائرات استطلاع تابعة للتحالف خلال 24 ساعة. تأتي هذه التحركات عقب هجوم بري واسع شنه الحوثيون الخميس الماضي بالتزامن مع قصف بالصواريخ والمسيرات استهدف المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر ومحيط تعز في محاولة للتقدم نحو مضيق باب المندب الاستراتيجي، غير أن القوات الحكومية اليمنية تمكنت من صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المضاد، مجبرة الحوثيين على التراجع ومحققة اختراقات ميدانية لا سيما في منطقة الكدحة غربية تعز ومديرية حيس بالحديدة غربا، والتي تشكل نقطة ارتكاز استراتيجية في هذا الصراع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوردنبرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس، محذرا من اتساع الصراع. وأوضح جوردنبرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، مشيرا إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقا بالغا. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن سوريا تنخرط في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024. وأضاف الشيباني خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية، مشددا على أن حصر السلاح حق سيادي مطلق بيد الدولة، معلنا دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش على هذا الأساس ومواصلة تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية في محافظة السويداء. حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من أن إزالة أنقاض قطاع غزة قد تمحو أدلة على جرائم وفظائع ارتكبتها إسرائيل وتعرقل انتشال جثامين آلاف الضحايا والتعرف إلى هوياتهم، داعية إلى توثيق الأدلة وحفظها قبل البدء بإزالة الركام.
2: في غزة لا تخفي الأنقاض فقط آثار الدمار، بل تخفي أيضا أدلة على ما جرى وجثامين آلاف الضحايا. مقررات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي حذرت من أن إزالة إسرائيل لأنقاض قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة مادية لجرائم وحشية وتحول دون انتشال رفات القتلى والتعرف إلى هوياتهم. ألبانيزي شددت على ضرورة جمع الأدلة وتوثيقها وتحديد هوية الرفات، قبل البدء بعمليات شاملة لإزالة الركام، مؤكدة أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن خطط إزالة الأنقاض. وقالت إن الركام في غزة ليس مجرد بقايا مباني مدمرة، بل جزء من مسرح جريمة ومقبرة وسجل مادي لما حدث. وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8000 شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما أعلن فريق فلسطيني العثور على رفات 112 شخصا من عشيرة واحدة خلال عمليات بحث في مدينة غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من محاولات قالت إنها تهدف إلى طمس أدلة على جرائم الإبادة الجماعية، وطالبت بحماية مواقع الجثامين والأدلة، ودعت إلى تدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإرسال خبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها. وبينما تتواصل إزالة الركام، تتصاعد المخاوف من أن تدفن الحقيقة مع الضحايا، وأن يتحول الركام من شاهد على الحرب إلى شاهد مفقود. عمر أبو ثواب، تلت عربي.
1: حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف من أن استمرار الحرب في القطاع والعنف بالضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلا. وأشار ميلادينوف إلى أن غياب مسار موثوق به للحل السياسي مرتبط أيضا بسيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف قطاع غزة مقابل سيطرة حماس على الجزء المتبقي وفق تعبيره. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيسة، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
3: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتا أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهورا يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
4: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
3: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية. وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
5: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
3: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي. واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاوي تراتي عربي.

0: مدينة تل أبيب.
1: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4381 قتيلا منذ الثاني من مارس الماضي، كما أدان وزير الخارجية اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
2: لبنان على صفيح ساخن فميدانيا تتجه الأوضاع جنوبا إلى مزيد من التصعيد مع تجدد الغارات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنى التحتية وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومدى قدرته على الصمود. وبالتزامن تتزايد النقاشات عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البدء بانسحاب تدريجي مما تسميه إسرائيل الحزام الأمني في جنوب لبنان، وتنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي في إشارة إلى انتقال محتمل من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى نطاق أضيق. وبين الأصفر والرمادي يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث تذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن ما يطلق عليه الخط الرمادي لا يتعدى كونه اسما إسرائيليا لخطة عسكرية قيد البحث تقضي بتقليص الانتشار البري جنوبا دون إنهاء الاحتلال فيما يسوق سياسيا بوصفه انسحابا. وفي حال تحقق هذا الانسحاب إلى الخط الرمادي فإنه سيمثل تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية جنوب لبنان وفق محللين. أما سياسيا فقد أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقفها وعلى وقع تسارع التطورات الميدانية، ومع اقتراب نهاية العام الموعد المرتقب لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، يرحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد، مضيفاً أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وهنا يبرز تساؤل عن قدرة أي انتشار أوروبي على الحد من التصعيد الإسرائيلي وضمان تنفيذ التفاهمات القائمة في ظل استمرار الخروقات. رحاب الحمروني، تيراتي عربي.
1: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
3: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
4: إيران در قبال هر إقدام نسنجيده.
5: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
3: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن

0: وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
1: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات

0: انكشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتا عربي.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل يدفعها الجميع وليس الشعب الإيراني ودول الخليج وحدهم، مشيرا إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق إسلام أباد الذي أتاح للمنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس. كما أكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويقها.
2: فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل لا يدفعها الشعب الإيراني وحده ولا دول الخليج الشقيقة فحسب، بل يدفعها الجميع سواء كانوا معنيين بها أم لا. وإسرائيل بأكاذيبها وأعمالها التخريبية هي أيضا من أفشل اتفاق إسلام أباد الذي أتاح لمنطقتنا بأسرها فرصة لالتقاط الأنفاس. وما لم تتغير هذه العقلية المتطرفة التي ترى حتى أدنى احتمال للسلام تهديدا لها، فلن تهدأ عاصفة الأزمات في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويق تركيا. نريد أن نواصل مسيرتنا كدولة مستقلة ومزدهرة في هذه الجغرافيا الصعبة التي نعيش فيها، ولن نسمح أبدا بأي محاولة لعرقلة ذلك.
1: قال الكرملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كييف وموسكو. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتي ثماره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء. وأضاف أن كييف تنسق خطواتها المقبلة وتستعد لعقد اجتماعات وإجراء محادثات جديدة. استؤنفت إمدادات الكهرباء الخارجية في محطة زاباروجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بعد انقطاعها منذ أغسطس الماضي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عودة الكهرباء بالمحطة النووية جاء بعد وقف إطلاق نار محلي توسطت فيه ودخل حيز التنفيذ السبت الماضي لإتاحة إصلاحات لاستعادة الكهرباء. وقالت وكالة الأنباء الروسية إن المحطة اعتمدت على مولدات ديزل احتياطية لتبريد أنظمة السلامة الحيوية. مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف 31 بشأن تغير المناخ كوب 31 في مدينة أنطاليا جنوبية تركيا في نوفمبر المقبل، اختتمت الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط سلسلة حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ التي عقدت في مقر السفارة التركية بالعاصمة عمان بهدف تعزيز التعاون المتوسطي في مجال العمل المناخي.
3: فيما تتسارع الاستعدادات في تركيا لرئاسة واستضافة قمة المناخ كوب 31 في نوفمبر المقبل، تستضيف سفارتها 7 مشاورات وطنية رفيعة المستوى ضمن حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ، حوارات نظمتها الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط، وبدأت من الرباط وتنقلت بين عواصم متوسطية عدة لتستكمل هنا في عمان.
4: اختتمت اليوم الجلسة 7 والأخيرة من عملية التشاور، وهدفنا هنا هو العمل معا بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والحكومة الأردنية لتحديد الأولويات الوطنية للتكيف مع العمل المناخي. ونقوم اليوم هنا بإعداد تقرير وطني حول أولويات الأردن وأفكار التنفيذ، في حين يتولى الاتحاد من أجل المتوسط صياغة جميع هذه التقارير، وسيعمل على إعداد تقرير تجميعي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط المتوسط والذي سيتم تقديمه إلى رئاسة مؤتمر الأطراف 31.

0: going to create a synthesis report.
1: اليوم عملنا بنجهز أولوياتنا حتى نقدر نطرحها بطريقة صحيحة وحتى نحددها بحيث أن نوصل لمرحلة الانتقال لتوفير الدعم اللازم للحلول حتى ننفذها إن شاء الله بالمرحلة الجاية.
2: حول 4 موائد مستديرة ولساعات طويلة، بحث المشاركون 4 محاور تتماهى مع أجندة كوب 31، وهي مبادرة صفر نفايات والأمن المائي وأوجه التأزر مع اتفاقية ريو والمحيطات والبحار والمدن القادرة على الصمود أمام التغير المناخي.
3: عوامل تغير المناخ إن كان فيضانات أو يعني ازدياد في درجات الحرارة، كلها عوامل عم بتأثر على مواقعنا اللي هي جزء من هويتنا، جزء من تاريخنا وجزء من انتمائنا لهذه الأرض، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نحميها من عواقب تغير المناخ.
2: وبإسدال الستار على الاجتماع 7 والأخير من حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ في عمان، تتوجه الأنظار إلى قمة مؤتمر الأطراف القادم في تركيا وكيف ستخطو البشرية إلى الأمام في العمل ضد تغير المناخ. تعمل أنقرة مع حلفائها في المنطقة على توحيد الصوت بشأن التحديات التي تواجه البيئة والمناخ في البحر الأبيض المتوسط. شراكة وتعاون يمر بالعاصمة الأردنية ويحضره خبراء ومسؤولون ومختصون. عنوانه الأبرز التأسيس لقمة المناخ كوب 31 المقبل في تركيا. لينا قرعان، تراتي عربي، من مقر السفارة التركية، عمان.
4: نتيجة للتغير المناخي، بدأ أصحاب الماشية في مقديشو اعتماد أساليب جديدة لتربية الأبقار والأغنام، وجاءت هذه الأساليب في ظل تحديات فرضتها قسوة المناخ، ما دفع إلى تغيير الطرق التقليدية المتبعة في تربية الماشية في الصومال.
5: هنا في ضاحية لافولي شمال غربية مقديشو تقع أول مزرعة لتربية الأبقار، بعضها من أصول أوروبية، وذلك للحصول على كميات وفيرة من الحليب، إذ توفر البقرة الأوروبية يوميا خلاف المحلية أكثر من 10 لترات من الحليب، إلا أنها أكثر عرضة للأمراض التي ينقلها البعوض والذباب. سهل عبد الله العائد من كندا بدأ مزرعته هذه قبل سنوات، إذ توفر شهريا نحو 4000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد منها $1.50. مبادرة جاءت لمقاومة التقلبات المناخية والآفات البيئية لتعويض النقص في إنتاج الحليب الدازج.
6: تشهد تربية الماشية اليوم في الصومال تحديات كبيرة بسبب التقلبات المناخية المتزايدة وتراجع المراعي الطبيعية، لذلك أصبح من الضروري اعتماد أساليب جديدة وأكثر قدرة على التكيف مع هذه الظروف، وأنشأنا هذه المزرعة التي تضم العشرات من الأغنام والأبقار استجابة للتغييرات وبدل الاعتماد على المراعي التقليدية.
5: إنتاج حليب الأبقار ليس بالأمر السهل، عملية يسبقها تحضير العلف المكون من أوراق وسيقان الذرة لتشكل غذاء غنيا بالألياف، ما يسهم في عملية زيادة إنتاج الحليب بدل الاعتماد على الرعي التقليدي المكلف.
7: هذا لم يجد إلا هذه المزرعة طازجة وحليب جودته عالية، مما يستخدم الناس للأطفال لا يستخدمون البودرة، رغم أنه يوجد ثروة حيوانية عندنا، فهذا نستفيد منها وهذا من فوائدها.
5: يواجه مربو الماشية في الصومال تحديات صعبة تتمثل في تراجع مساحات المراعي الخضراء، إلى جانب النزاع على ملكية الأراضي بين العشائر، ما جعل قطاع الثروة الحيوانية يتراجع تراجعا ملحوظا.
8: يقول صاحب هذه المزرعة إن مشروعا واحدا لإنتاج حليب الأبقار ليس كافيا، فكميات الحليب التي توفرها هذه المزرعة محجوزة قبل إنتاجها ببضعة أشهر، ما يعني أن المشكلة تحتاج حلا حكوميا جذريا. أويس حسين، تيراتي عربي، مقاديشو.
4: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس اليمني يؤكد المضي في استعادة كامل أراضي الدولة من الحوثيين، والقوات الحكومية تتقدم في عدة محاور. تحذيرات دولية من أن إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة على جرائمها. وملادينوف

يؤكد أن التصعيد يمنع حل الدولتين. إجروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

مشاهدينا الكرام تحية طيبة، أنا علي الإخضاري أرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم القصة وما فيها بصحبة مراسلين حول العالم، رحلة بين مدن مختلفة ننقل لكم فيها عددا من التجارب الحياتية والإنسانية والتاريخية. حلقة اليوم تأتيكم من ولاية هكاري أقصى جنوب شرق تركيا، بالضبط من منطقة وادي

الجنة وجهنم من على ارتفاع يتجاوز 3000 متر، حيث تبدو الطبيعة في أبهى صورها، ولا تزال الثلوج تكسو قمم الجبال هنا. فأهلا بكم.

0: البداية من مصر في قلب القاهرة،
1: وبين رفوف تحمل ذاكرة أجيال خلت يقف صور الأوزبكية شاهداً على تاريخ من عشق الكتاب يعود لأكثر من قرن وربع. ورغم تغير الزمن وظهور وسائل القراءة الحديثة، إلا أن هذا السوق العريق يحافظ على مكانته بوصفه وجهة للباحثين عن المعرفة وعشاق الكتب النادرة. من القاهرة هذا التقرير.
2: منذ نعومة أظفاره نشأ خالد بين الكتب ولعب بين المكتبات في سور الأزبكية، أحد أشهر أسواق الكتب المستعملة في العالم العربي والشرق الأوسط. يستمر الرجل في مهنة والده بين روائح الكتب القديمة التي لا تحمل الثقافة فحسب، وإنما ذكريات أجيال وبصمة من كانت في أيديهم يوماً ما. ثوب جديد ظهر به السوق بعد تطوير مبانيه، ولا يزال خالد بائع الكتب الخمسيني يعيش بين الكتب، يستمع لحكاياتها ويقدمها لزبائنه.
3: بفضل ان والدي كان هنا من ضمن بائعين الكتب فعلا القديمه هنا، فكنت باجي ازور السور وانا طفل صغير وانا في المدرسه وبتاع، فتعلقت بيه فعلا. الكلام ده نقول سبعينات، انا كلمات من السبعينات ما شاء الله. ففعلا حبيت السور، حبيت كتبه، حبيت زباينه، فخلاص يعني زي ما بتقول امتداد لوالدي.
2: يعود تاريخ سور الأزبكية إلى ما يقرب من 130 عاماً. نشأ بالقرب من حديقة الأزبكية التي كانت واحدة من أبرز معالم القاهرة الخديوية، ومع تجمع باعة الكتب على سورها وما كانوا يجمعونه من المكتبات الخاصة ودور النشر، تحول المكان بمرور الزمن إلى وجهة الباحثين عن الكتب النادرة والمخطوطات، حتى إن بعض المشاهير كالأديب الراحل نجيب محفوظ وسياسيين مثل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كانوا من رواد سور الأزبكية.
3: أنيس منصور، نجيب محفوظ، حسين عبد القدوس، كله كان بينزل يعني أي كتب محتاجينها، أي كتب ثقافية بينزلوا. جمال عبد الناصر، الرئيس جمال عبد الناصر نزل وكان بيشتري كتب من هنا. فكل الزعماء بتوعنا فعلا سوق الأزبكية ده كان زي ما تقول إيه البوتقة اللي أضاءت ليهم النور للثقافة.
2: بعد بحث طويل حيث يعيش عبد الرحمن في أسوان على بعد أكثر من 1000 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حط رحاله في سور الأزبكية علّه يجد ما يبحث عنه. فشهرة السوق تدفع كثيرين من مجالات وبلدات مختلفة للبحث بين أرفف مكتباته العامرة بصنوف الكتب المتنوعة سواء القديمة أو الجديدة.
4: كان معايا بعض الكتب كنت محتاج ان انا اجيبها، متون في الفقه واصول الفقه ونسخ شروحات لائمه معينين، فجيت ادور عند هنا هو عشان مش سهل ان انت تلاقي لها طبعه دار جديده بتطبعها حديثا، زائد ان انت لما بتلاقي النسخ القديمه من الكتب دي بتبقى جودتها افضل وهي نسخ قديمه، وفي نفس الوقت بتبقى كمستعمله هنا الكتب المستعمله كتير وبتبقى بحالات كويسه، فبتبقى بتقلل سعرها شويه، فبيبقى ده افضل في الميزانيه ليك.
2: ليست الكتب وحدها هي ما يجذب زوار سوق الأزبكية، فهنا يجدون مجلات وصحفاً صدرت قبل عشرات السنين، خرائط قديمة، طبعات روايات نفدت، بين الأرفف تختبئ كنوز من الثقافة وتاريخ تحمله الصفحات.
5: رغم عراقة سور الأزبكية وشهرته المرتبطة بالكتب النادرة، فرض تغير العصر تحديات جديدة على أصحاب المكتبات، من بينها التوجه إلى الكتاب الإلكتروني.
2: فتغير توجهات القراء وسبل القراءة وأيضاً مكان السوق الذي بات يخفيه الزحام عن المرة دفعت حسام وغيره من بائع الكتب لمحاولة مواجهة تحديات تؤثر على رواج سوقهم.
6: الإقبال في السوق الأزبكية هو أقل طبعاً الأول، بس احنا بنحاول نعمل اي حاجه جديده ان احنا ندخل عميل او زبون للسوق عندنا هنا، ممكن

0: نعمل اعلانات مموله مثلا، نعمل زي مؤتمر هنا زي اي مهرجان حاجه كده بسيطه يعني. كان بيجي الاول ادباء وناس ليه عارفين في الثقافه وكده يجوا هنا الاول، بس كان المكان يسع افضل من كده يعني. المكان هنا صغير شويه، هو افضل في التطوير يعني بس ضيق شويه على الناس، فده مش سامحنا نعمل حاجه زي كده هنا دلوقتي يعني. لكن بفكر في كام حاجه نعملها ان شاء الله اليومين اللي جايين يعني، او الفتره اللي جايه نزود دعايه للسوق ونزود الاقبال على السوق باذن الله يعني. برضو المكان ممكن كالعتبه كزحمه وكده يعني، المكان نفسه بعيد عن الناس شويه، ولكن المترو بيسهل الامور شويه، فبنحاول نطور شويه عن كده يعني.
1: اما خالد فيقدم للكتب حياه جديده، يرمم نسخا ربما لها عشرات السنين بدقه ومهاره، يعيد لطبعه قديمه رونقها فتكون جاهزه لتستقر لدى قارئ جديد يحب البحث عن نوادر الكتب.
2: الكتاب احنا بيجينا اساسا احيانا بيبقى استهلاكه حسب الاستهلاك الشخص اللي بيجي من عنده. في ناس بتستخدم الكتاب بطريقه كويسه، في ناس استخدامها سيء للكتاب. في كتاب لما بيقعد فتره كبيره بيبدا يتبهدل من نقله من بيت لبيت او من مكان لمكان، فبنبدا احنا بنعيد ترميمه يعني، من ناحيه الجلده من ناحيه الورق بنعيد ترميم الورقه، من لو مخلوعه بنلزقها، لو الجلده مثلا بايظه بنعيد ترميمها تاني على قد ما بنقدر، بنرجعه لمكانته الحقيقيه يعني.

0: يعد سور الأزبكية بالنسبة لجمهوره من القراء جسرا يعبر بهم إلى عالم من الكتب المتنوعة والنادرة فحسب، لكنه لكثيرين منهم بوابة زمن تعيد لبعضهم ذكريات الطفولة في طبعة لمجلة أطفال قرأوها صغارا، أو تنقلهم لعصور بين الواقع والخيال تمنوا لو عاشوها، ويبقى في كل الأحوال قبلة محبي الثقافة والباحثين عن الكتاب القديم. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
1: يواصل المتحف الفلسطيني في بيزرت جمع الأثواب الفلسطينية المطرزة من أنحاء العالم لإعادة ترميمها والحفاظ عليها، وتشرف على عملية الترميم فرق متخصصة توثق المعلومات الخاصة بكل ثوب وقصة أصحابه، كما تحتفظ بمعلوماته في إطار مساعي الفلسطينيين للحفاظ على التراث من الاندثار والسرقة.

0: بخيط وإبرح تبدأ رحلة ترميم لا تهدف إلى إعادة الزمن إلى الوراء، بل إلى الحفاظ على ما بقي منه. في المتحف الفلسطيني في بيرزيت وفي هذا المختبر تعمل الطواقم على بث الروح في الأثواب الفلسطينية المطرزة القادمة من مختلف أنحاء فلسطين ومن المنافي، بدقة متناهية وبمعايير عالمية صارمة ترمم الطواقم هذه الأثواب، فلا تتعامل مع القماش باعتباره نسيجا باليا، بل شاهدا صامتا على حياة كاملة. فكل غرزة تحمل أثر يد، وكل لون يروي جغرافيا مكان، وكل قطعة تحفظ ملامح امرأة فلسطينية ربما رحلت منذ عقود.
1: احنا موجودين هلا في غرفة المجموعات اللي بنحافظ فيها على الأثواب. الغرفة هاي مجهزة ومؤسسة على أساس تكون جاهزة لاستقبال والحفاظ على الأثواب الفلسطينية بشكل علمي ومتحفي. المجموعة اللي موجودة شايفها أنت هي مجموعة مكونة من أكثر من مكان، أهمها مجموعة وصلتنا من الولايات المتحدة الأمريكية وتم استعادتها، يعني تبرعوا فيها سيدات من هناك للمتحف الفلسطيني بعد ما شافوا التجهيزات اللي احنا بنقوم فيها بعملية الترميم والحفاظ على المجموعة.
0: رحلة الثوب لا تنتهي عند استعادته، هنا تبدأ رحلة أخرى أكثر هدوءا وعمقا. تفحص الأنسجة بعناية وتختبر الألوان وتسجل كل التفاصيل في ملف خاص، كأن المختبر يعيد كتابة سيرة الثوب من جديد. فالهدف ليس أن يبدو أجمل بقدر ما أن يحتفظ بكل ما تركه الزمان عليه. ما يبدو للوهلة الأولى على الثوب بقعة عابرة يراها المختصون أثراً لحياة كاملة، فاهتراء عند الركبتين

0: يكشف كد الحياة، وآثار الأكمام تحكي تفاصيل يومية بقيت محفوظة على القماش.
1: احنا بنشتغل هون على ترميم الاثواب الفلسطينيه القديمه من ضمن مجموعه المتحف الفلسطيني الدائمه. في جزء من المشروع اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نجيب اثواب من اصحاب المجموعات الخاصه، مثل السيده وداد قعوار اخذنا منها توب واشتغلنا عليه وانتهينا من ترميمه، اخذ وقت مده سنه. فتختلف عملية الترميم والوقت يعني اللي بناخده على الترميم حسب حالة الثوب.
0: عملية الترميم تختلف من ثوب لآخر، فبعضها يحتاج أياماً من العمل الشاق والمضني، وبعضها يبقى شهوراً وربما عاماً كاملاً. مهمة هذا المكان لا تتوقف عند الترميم فحسب، فكل ثوب يصور ويوثق وتسجل حكايته قبل أن ينتقل إلى أرشيف رقمي يحفظه للأجيال القادمة. ورغم أن التطريز الفلسطيني ما زال حياً يرافق الأفراح ويزين الأثواب الجديدة، فإن هذه القطع القديمة تحتفظ بإرث قديم لا يصان من عوامل الزمن فقط، بل من محاولات سلبه أيضاً. فالمتحف يعمل في مواجهة سردية الاحتلال الذي تحاول انتزاع هذا التطريز من سياقه الفلسطيني ونسبته زوراً كتراث له.
2: كل توب احنا زي ما حكيت منوثقه، قمنا بتوثيق كل المجموعة، وبوصلنا جديد رح نوثقه خلال الفترة القادمة. في الموقع الإلكتروني الجديد تبع المتحف الفلسطيني نشرنا جزء من هاي المجموعة وطبعاً قصصها. كل توب بيحمل قصة، كل توب له أهميته وله طريقة في التعامل معه، غير أنه بيحكي قصة منطقة، بيحكي قصة قرية، بيحكي قصة الست اللي كانت لبسته، كمان إحنا بنعمل له بطاقة خاصة فيه بكل حالته.
0: وفي زمن تتعرض فيه الحكايات لمحاولات الطمس، تصبح المحافظة على هذه الأثواب فعلا يتجاوز الترميم ليغدو حماية لذاكرة شعب وصونا للرواية. بدقة وحرفية تبث الحياة في هذه المطرزات النابضة بالأصالة لمئات السنين، فعملية ترميم هذه الملابس بمنزلة الحفاظ على وثائق نقشت على صفحات التاريخ. برنامج خلف تلاتي عربي من المتحف الفلسطيني، بير زيت، الضفة الغربية.
3: الكتبية جامع عريق وتحفة معمارية بديعة في عمق المدينة العتيقة بمراكش المغربية. شيد هذا المعلم الإسلامي التراثي العريق في عهد الدولة الموحدية، ولا يزال إلى اليوم صرحاً دينياً وثقافياً وسياحياً يأتيه الزوار من أنحاء العالم، كما صنفته اليونسكو تراثاً عالمياً. المزيد في هذا التقرير.
4: دنوت أو ابتعد، أينما خطوت في أرجاء مراكش الحمراء لن تجد بوصلة أدق من صومعة الكتبية الشاهقة دليلاً يرشدك. محضن عبادة ولوحة فنية ومعمارية باذخة الجمال تتوسد قلب مراكش. وفق رواية المؤرخين، شيد عبد المؤمن بن علي القومي السلطان الثاني لدولة الموحدين عام 1147 على أنقاض قصر المرابطي البنيان الأول لمسجد الكتبية، وأتمه ابنه وخليفته يوسف، ووسعه يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن.
5: اشترك في بنائه ثلاثة ملوك، وتوجد بهذا الجامع صومعة يبلغ طولها 77 مترا، وقد سمى هذه الصومعة شاعر الحمراء بسبابة مراكش، وقد تعلق بهذه الصومعة كثير من العلماء والأدباء والفقهاء وعموم الناس. ومما يذكر في التاريخ أن الرحالة بن بطوطة صعد لهذه الصومعة، وذلك خلال القرن الثامن الهجري.
4: صنفت منظمة اليونسكو مسجد الكتبية في قائمة التراث العالمي سنة 1920. قروناً من الزمن ظل الجامع مركزاً دائماً للإشعاع الديني والعلمي، أدى أدواراً فكرية وسياسية واجتماعية حاسمة.
5: يمكن أن نعتبر هذه المعلمة هي رمزاً للوسطية والاعتدال.

0: ولعل مما ترسخ في هذه المعلمة القديمة ما وقع من بيعات للسلاطين وللملوك بهذا الجامع، حضور علماء من مختلف أنحاء العالم، إسلام كثير من المحبين الذين يحضرون في جنبات الجامع لسماع القرآن الكريم ويتأثرون بذلك فيقبلون على الإسلام.
1: أخذ اسمه الأول الكتبيين مذ كان في عصوره الأولى محاطاً بعشرات بائعي الكتب، كشفت الأبحاث آثار دكاكينهم. على مساحة 5300 متر جاء تصميم المسجد بمزيج من الطرز الأندلسية العتيقة أدمجت بأسلوب مغربي فريد. أبرز ملامح هذا النمط التركيز على قاعة الصلاة أو كما تعرف بصحن المسجد، بما يتوافق مع رقعته الإجمالية باعتبارها مصدر الضوء والهواء لبقية أجزائه. رحلة طويلة موغلة في التاريخ يتملى عبرها الزائر والمصلي والراكع والذاكر في الكتبية شواهد ازدهار فنون العمارة الإسلامية وخصائصها في الهندسة والشكل والزخرفة.
0: لأهمية هذه المعلمة فقد حرص السلاطين والملوك على ترميمها، ولذلك سنجد أن هذه المعلمة قد تم ترميمها في عهد السلطان سيدي عبد الرحمن، وكذلك في عهد الملكين الراحلين جلالة المغفور له محمد الخامس وجلالة المغفور له الحسن الثاني رحمه الله، وكذلك تم ترميم هذه المعلمة في عهد مولانا أمير المؤمنين محمد السادس أعزه الله ونصره.
1: بيت الله العامر، إلى رحابه تتدفق جموع المصلين من كل صوب. أيقونة المساجد المغربية، ماثل للعيان من شتى أصقاع العالم يأتيه الزوار.
2: جئت من إنجلترا لزيارة مراكش ورؤية هذا المسجد الرائع. موقعه الجغرافي متميز جدا والأجواء رائعة. يوجد هنا الكثير من السياح الذين قدموا لاستكشاف هذا المكان.
3: جئنا من أستراليا لزيارة مسجد الكتبية وأداء صلاة الجمعة داخله بحول الله. التصميم الخارجي لهذا المسجد رائع وأتوقف لاستكشافه من الداخل.
1: لا تذكر مراكش إلا ومعها الكتبية، بل إن هذا المجمع الديني والثقافي والمعلم التاريخي والروحي يكرس أهمية الحاضرة العريقة ويمثل رمزاً لها. هكذا إذن يحفظ جامع الكتبية بهاءه معلماً عريقاً تتبدى في تفاصيله فرادة وأصالة وفخامة فنون العمارة الإسلامية. صرح ديني وعمراني وتراثي تفاخر به مراكش مدن العالم. غزلان أمجود، تيريتي عربي، من مدينة مراكش وسط المغرب.
4: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن الأثرية والتراثية التي يعود بعضها لمئات أو لآلاف السنين. المدرسة المستنصرية في العاصمة بغداد إحدى آثار الدولة العباسية، شيدها الخليفة المستنصر بالله لتكون أول جامعة عربية إسلامية يحج إليها طلبة العلم من شتى بقاع الأرض. المزيد في التقرير التالي.

0: بهذه البوابة الشاهقة المزينة بالزخارف والنقوش الهندسية تستقبل المدرسة المستنصرية في قلب العاصمة العراقية بغداد مرتاديها. صرح تاريخي وعمراني كبير وأيقونة علمية خطفت الأضواء عند تأسيسها في زمن الخليفة العباسي المستنصر بالله، لتكون أول جامعة عربية إسلامية منفصلة عن التعليم في المساجد، يدرس فيها مختلف أنواع العلوم منها الطب والفلك والرياضيات، فضلا عن العلوم الفقهية للمذاهب الأربعة.
1: هذه المدرسة اللي هي بالحقيقة جامعة، واللي هي كانت في بعض الأحيان مسكن للطلاب وتحوي كثير مرافق عدا عن المرافق التدريسية، هذا يدل كبداية يدل على اهتمام

0: تمام أو ازدهار الفترة العباسية فكريا وثقافيا وفنيا، ازدهرت الثقافة، ازدهر الأدب، الشعر، الفن، وهذا كان يحتاج إلى مدرسة خاصة أو جامعة خاصة تعنى بهذه المرافق الثقافية، وأنشأها الخليفة المستنصر بالله وسميت على اسمه.
1: بنيت المدرسة المستنصرية بشكل مستطيل على مساحة تصل إلى 5000 متر مربع بواقع طابقين، تضم 100 غرفة دراسية متباينة الأحجام، إلى جانب ممرات قرميدية وإيوانات كبيرة وصغيرة وشبابيك تنفذ إلى نهر دجلة، الأمر الذي أضفى سحرا على جمالها. كما تحتوي على فناء كبير تتوسطه نافورة وساعة عجيبة كانت تعلن أوقات الصلاة على مدار اليوم، لكنها اختفت بعد الغزو المغولي تماما، مثل ما حصل مع مكتبة المدرسة التي كانت تحوي 10000 الكتب والمخطوطات. سبقت المدرسة المستنصرية ما قبلها من المدارس التقليدية الأخرى أو حتى تلك التي عاصرتها، فكانت أيقونة زمانها، فقد خرجت قاعاتها الدراسية على مدى 4 قرون العديد من العلماء والمفكرين والأدباء. الرصانة العلمية وجمال الطراز الهندسي جعل من المدرسة منارة وقبلة يحج إليها الطلاب من جميع أصقاع الأرض، لا سيما البلدان الإسلامية كالأندلس ومصر وقونيا وبلاد الشام وأصفهان وخراسان، ويجري اختيار الملتحقين بها ممن اشتهروا بالتأليف والتصنيف والتدريس، ما يعكس اهتمام العباسيين آنذاك بالعلم والثقافة.
2: هذا رمز مثل تاريخ العراق الفترة العباسية، وهذا دليل أنه زمان العباسيين كانوا مهتمين بالعلم والأدب والفن، وهذا صرح تاريخي عظيم يجب الاهتمام به وفي جميع محافظات العراق اللي توجد بها آثار عراقية.
1: بوصفها صرحا حضاريا ومعلما تاريخيا موغلا في القدم، تستقبل المدرسة المستنصرية 10 سياح الأجانب من المهتمين

0: I'm from Lithuania.
1: جئت لزيارة العراق، هذا البلد الجميل جداً والمثير للاهتمام، فهو يملك تاريخاً غنياً. زرنا العديد من المناطق الأثرية ونحن الآن في إحدى أقدم المدارس في العالم.
0: Places around all country.
2: أغلبية الناس اللي تجي العراق اللي تشوفتهم لعشرات والعشرات يجون لهنا، عندهم معرفة وعندهم اهتمام بالتاريخ والحضارة اللي يجذبهم بشكل طبيعي. يعني أنا أغلب الناس اللي يجون استعدنا لجروب ذا الليتوانيين يجون متلهفين، لأن العراق مسدود لفترة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية.
3: خلال فترات متباعدة حظيت المدرسة المستنصرية بعدد من حملات التأهيل، آخرها عام 2013، واستغرق ذلك نحو سنتين ليقف هذا الشاهد التاريخي على أعتاب الانضمام إلى لائحة التراث العالمي.
4: توقف العطاء التعليمي للمدرسة المستنصرية بوصفها مركزاً علمياً وثقافياً بعد غزو المغول لبغداد عام 656 للهجرة، بيد أن أثرها التاريخي والعمرانية ظل صامداً لقرون، مجسداً عظمة الحضارة العربية والإسلامية. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
5: وصلنا مشاهدين إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم القصة وما فيها، قدمناها لكم من ولاية هكاري في أقصى جنوب شرق تركيا. على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. أطيب المنى، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: لوقف هذه الحرب المدمره.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
9: الرئيس اليمني يؤكد المضي في استعادة كامل أراضي الدولة من الحوثيين، والقوات الحكومية تتقدم في عدة محاور. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا تحذيرات دولية من أن

0: إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة على جرائمها، وميلادينوف يؤكد أن التصعيد يمنع حل الدولتين. الغروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. أهلا بكم. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وثمن العليمي انتصارات القوات المسلحة في محافظات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وأضاف أن الجيش اليمني أثبت قدرته على الردع واستعادة المبادرة، مشيدا بدور سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد وعليهم تحمل العواقب. أفادت وسائل أعلام يمنية أن قوات الحكومة الشرعية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزمة، فيما أعلن التلفزيون اليمني أن عشرات من جماعة الحوثي سلموا أنفسهم وأسلحتهم للقوات الحكومية في محافظة الجوف شمال البلاد.
1: تقدم لافت لقوات الحكومة اليمنية على جبهات تعز والحديدة غربي البلاد ومحافظة الجوف شرقا، في أحدث هجوم مضاد شنه الجيش اليمني ضد الحوثيين. صور متداولة أظهرت استسلام عناصر الجماعة للقوات الحكومية في أثناء تقدمها باتجاه منطقة الحزم بمحافظة الجوف، وصولا إلى سيطرتها على معسكر البنات الاستراتيجي في المدينة. على نطاق واسع استهدفت عشرات الغارات الجوية لسلاح الجو اليمني معسكرات وتجمعات ومواقع الحوثيين في محافظتي البيضاء والجوف، فضلا عن مأرب وتعز. القوات الحكومية اليمنية قالت إنها دمرت غرفة القيادة والسيطرة ومنظومة استشعار حرارية، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين على جبهة مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن. في المقابل اتهمت جماعة الحوثي السعودية بالتدخل العسكري المباشر لصالح القوات الحكومية عبر ضربات جوية وصواريخ كروز استهدفت مواقعها في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن إسقاط 3 طائرات استطلاع تابعة للتحالف خلال 24 ساعة. تأتي هذه التحركات عقب هجوم بري واسع شنه الحوثيون الخميس الماضي بالتزامن مع قصف بالصواريخ والمسيرات استهدف المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر ومحيط تعز في محاولة للتقدم نحو مضيق باب المندب الاستراتيجي، غير أن القوات الحكومية اليمنية تمكنت من صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المضاد، مجبرة الحوثيين على التراجع ومحققة اختراقات ميدانية لا سيما في منطقة الكدحة غربية تعز ومديرية حيس بالحديدة غربا، والتي تشكل نقطة ارتكاز استراتيجية في هذا الصراع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جوردنبرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس، محذرا من اتساع الصراع. وأوضح جوردنبرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، مشيرا إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقا بالغا. قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إن سوريا تنخرط في مفاوضات بوساطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر 2024. وأضاف الشيباني خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية، مشددا

0: على أن حصر السلاح حق سيادي مطلق بيد الدولة، معلنا دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش على هذا الأساس، ومواصلة تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية في محافظة السويداء. حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من أن إزالة أنقاض قطاع غزة قد تمحو أدلة على جرائم وفظائع ارتكبتها إسرائيل وتعرقل انتشال جثامين آلاف الضحايا والتعرف إلى هوياتهم، داعية إلى توثيق الأدلة وحفظها قبل البدء بإزالة الركام.
1: في غزة لا تخفي الأنقاض فقط آثار الدمار، بل تخفي أيضا أدلة على ما جرى وجثامين آلاف الضحايا. مقررات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي حذرت من أن إزالة إسرائيل لأنقاض قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة مادية لجرائم وحشية وتحول دون انتشال رفات القتلى والتعرف إلى هوياتهم. ألبانيزي شددت على ضرورة جمع الأدلة وتوثيقها وتحديد هوية الرفات قبل البدء بعمليات شاملة لإزالة الركام، مؤكدة أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن خطط إزالة الأنقاض. وقالت إن الركام في غزة ليس مجرد بقايا مباني مدمرة، بل جزء من مسرح جريمة ومقبرة وسجل مادي لما حدث. وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8000 شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما أعلن فريق فلسطيني العثور على رفات 112 شخصا من عشيرة واحدة خلال عمليات بحث في مدينة غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من محاولات قالت إنها تهدف إلى طمس أدلة على جرائم الإبادة الجماعية، وطالبت بحماية مواقع الجثامين والأدلة، ودعت إلى تدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإرسال خبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها. وبينما تتواصل إزالة الركام، تتصاعد المخاوف من أن تدفن الحقيقة مع الضحايا وأن يتحول الركام من شاهد على الحرب إلى شاهد مفقود. عمر أبو ثواب، تلت عربي.
0: حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف من أن استمرار الحرب في القطاع والعنف بالضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلا، وأشار ميلادينوف إلى أن غياب مسار موثوق به للحل السياسي مرتبط أيضا بسيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف قطاع غزة مقابل سيطرة حماس على الجزء المتبقي وفق تعبيره. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيسة، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
2: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
3: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
2: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10

0: اختصرت إلى 11 مقعداً.
1: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقاً شديداً، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
0: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع.

0: واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته.
1: من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4381 قتيلا منذ 2 مارس الماضي، كما أدان وزير الخارجية اللبنانية الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
3: لبنان على صفيح ساخن فميدانيا تتجه الأوضاع جنوبا إلى مزيد من التصعيد مع تجدد الغارات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنى التحتية وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومدى قدرته على الصمود. وبالتزامن تتزايد النقاشات عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البدء بانسحاب تدريجي مما تسميه إسرائيل الحزام الأمنية في جنوب لبنان، وتنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي في إشارة إلى انتقال محتمل من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى نطاق أضيق. وبين الأصفر والرمادي يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث تذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن ما يطلق عليه الخط الرمادي لا يتعدى كونه اسما إسرائيليا لخطة عسكرية قيد البحث تقضي بتقليص الانتشار البري جنوبا دون إنهاء الاحتلال فيما يسوق سياسيا بوصفه انسحابا. وفي حال تحقق هذا الانسحاب إلى الخط الرمادي فإنه سيمثل تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية جنوب لبنان وفق محللين. أما سياسيا فقد أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقفها وعلى وقع تسارع التطورات الميدانية، ومع اقتراب نهاية العام الموعد المرتقب لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، يرحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وهنا يبرز تساؤل عن قدرة أي انتشار أوروبي على الحد من التصعيد الإسرائيلي وضمان تنفيذ التفاهمات القائمة في ظل استمرار الخروقات. رحاب الحمروني، تيراتي عربي.
2: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
4: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
5: إيران در قبال هر اقدام نسنجیده
6: موقف الدول

0: الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
2: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

0: فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل لا يدفعها الشعب الإيراني وحده ولا دول الخليج الشقيقة فحسب، بل يدفعها الجميع سواء كانوا معنيين بها أم لا. وإسرائيل بأكاذيبها وأعمالها التخريبية هي أيضا من أفشل اتفاق إسلام أباد الذي أتاح لمنطقتنا بأسرها فرصة لالتقاط الأنفاس. وما لم تتغير هذه العقلية المتطرفة التي ترى حتى أدنى احتمال للسلام تهديدا لها، فلن تهدأ عاصفة الأزمات في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويق تركيا. نريد أن نواصل مسيرتنا كدولة مستقلة ومزدهرة في هذه الجغرافيا الصعبة التي نعيش فيها، ولن نسمح أبدا بأي محاولة لعرقلة ذلك.
1: قال الكرملين إنه لا يستبعد استئناف المحادثات مع كييف برعاية واشنطن بهدف إيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الحديث عن مكان محدد أو مواعيد للمحادثات لا يزال سابقا لأوانه. حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جميع الأطراف على مواصلة المسار الدبلوماسي عقب محادثات مع المبعوثين الأمريكيين في كييف وموسكو. وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الشركاء يعرفون ما يمكن أن يؤتي ثماره وما يجب تحقيقه قبل حلول الشتاء. وأضاف أن كييف تنسق خطواتها المقبلة وتستعد لعقد اجتماعات وإجراء محادثات جديدة. استؤنفت إمدادات الكهرباء الخارجية في محطة زاباروجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بعد انقطاعها منذ أغسطس الماضي. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عودة الكهرباء بالمحطة النووية جاء بعد وقف إطلاق نار محلي توسطت فيه ودخل حيز التنفيذ السبت الماضي لإتاحة إصلاحات لاستعادة الكهرباء. وقالت وكالة الأنباء الروسية إن المحطة اعتمدت على مولدات ديزل احتياطية لتبريد أنظمة السلامة الحيوية. مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف 31 بشأن تغير المناخ كوب 31 في مدينة أنطاليا جنوبية تركيا في نوفمبر المقبل، اختتمت الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط سلسلة حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ التي عقدت في مقر السفارة التركية بالعاصمة عمان بهدف تعزيز التعاون المتوسطي في مجال العمل المناخي.
2: فيما تتسارع الاستعدادات في تركيا لرئاسة واستضافة قمة المناخ كوب 31 في نوفمبر المقبل، تستضيف سفاراتها 7 مشاورات وطنية رفيعة المستوى ضمن حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ، حوارات نظمتها الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط، وبدأت من الرباط وتنقلت بين عواصم متوسطية عدة لتستكمل هنا في عمان.
3: اختتمت اليوم الجلسة 27 من عملية التشاور، وهدفنا هنا هو العمل معا بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والحكومة الأردنية لتحديد الأولويات الوطنية للتكيف مع العمل المناخي. ونقوم اليوم هنا بإعداد تقرير وطني حول أولويات الأردن وأفكار التنفيذ، في حين يتولى الاتحاد من أجل المتوسط صياغة جميع هذه التقارير، وسيعمل على إعداد تقرير تجميعي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي سيتم تقديمه إلى رئاسة مؤتمر الأطراف 31.
4: going to create a synthesis report. اليوم عمالنا بنجهز أولوياتنا حتى نقدر نطرحها بطريقة صحيحة وحتى نحددها بحيث أن نوصل لمرحلة الانتقال لتوفير الدعم اللازم للحلول حتى ننفذها إن شاء الله بالمرحلة الجاية.
2: حول 4 موائد مستديرة ولساعات طويلة بحث المشاركون 4 محاور تتماهى مع أجندة كوب 31، وهي مبادرة صفر نفايات والأمن المائي وأوجه التأزر مع اتفاقية ريو والمحيطات والبحار والمدن القادرة على الصمود أمام التغير المناخي.
5: عوامل تغير المناخ، إن كان فيضانات أو يعني ازدياد في درجات الحرارة، كلها عوامل عم بتأثر على مواقعنا اللي هي جزء من هويتنا، جزء من تاريخنا، وجزء من انتمائنا لهذا.

0: هذه الأرض، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نحميها من عواقب تغير المناخ.
1: هو بإسدال الستار على الاجتماع 27 من حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ في عمان، تتوجه الأنظار إلى قمة مؤتمر الأطراف القادم في تركيا وكيف ستخطو البشرية إلى الأمام في العمل ضد تغير المناخ. تعمل أنقرة وحلفائها في المنطقة على توحيد الصوت بشأن التحديات التي تواجه البيئة والمناخ في البحر الأبيض المتوسط. شراكة وتعاون يمر بالعاصمة الأردنية ويحضره خبراء ومسؤولون ومختصون. عنوانه الأبرز التأسيس لقمة المناخ COP31 المقبل في تركيا. لينا قرعان، تراتي عربي، من مقر السفارة التركية، عمان.
2: نتيجة للتغير المناخي بدأ أصحاب الماشية في مقديشو اعتماد أساليب جديدة لتربية الأبقار والأغنام، وجاءت هذه الأساليب في ظل تحديات فرضتها قسوة المناخ، ما دفع إلى تغيير الطرق التقليدية المتبعة في تربية الماشية في الصومال.
3: هنا في ضاحية لافولي شمال غربية مقديشو تقع أول مزرعة لتربية الأبقار، بعضها من أصول أوروبية، وذلك للحصول على كميات وفيرة من الحليب، إذ توفر البقرة الأوروبية يوميا خلاف المحلية أكثر من 10 لترات من الحليب، إلا أنها أكثر عرضة للأمراض التي ينقلها البعوض والذباب. سهل عبد الله العائد من كندا بدأ مزرعته هذه قبل سنوات، إذ توفر شهريا نحو 4000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد منها $1.50. مبادرة جاءت لمقاومة التقلبات المناخية والآفات البيئية لتعويض النقص في إنتاج الحليب الدازج.
4: تشهد تربية الماشية اليوم في الصومال تحديات كبيرة بسبب التقلبات المناخية المتزايدة وتراجع المراعي الطبيعية، لذلك أصبح من الضروري اعتماد أساليب جديدة وأكثر قدرة على التكيف مع هذه الظروف، وأنشأنا هذه المزرعة التي تضم العشرات من الأغنام والأبقار استجابة للتغييرات وبدل الاعتماد على المراعي التقليدية.
3: إنتاج حليب الأبقار ليس بالأمر السهل، عملية يسبقها تحضير العلف المكون من أوراق وسيقان الذرة لتشكل غذاء غنيا بالألياف، ما يسهم في عملية زيادة إنتاج الحليب بدل الاعتماد على الرعي التقليدي المكلف.
5: هذا لم يجد إلا هذه المزرعة طازجة وحليب جودته عالية، مما يستخدم الناس للأطفال لا يستخدمون البودرة، رغم أنه يوجد ثروة حيوانية عندنا، فهذا نستفيد منها وهذا من فوائدها.
3: يواجه مربو الماشية في الصومال تحديات صعبة تتمثل في تراجع مساحات المراعي الخضراء، إلى جانب النزاع على ملكية الأراضي بين العشائر، ما جعل قطاع الثروة الحيوانية يتراجع تراجعا ملحوظا.
6: يقول صاحب هذه المزرعة إن مشروعا واحدا لإنتاج حليب الأبقار ليس كافيا، فكميات الحليب التي توفرها هذه المزرعة محجوزة قبل إنتاجها ببضعة أشهر، ما يعني أن المشكلة تحتاج حلا حكوميا جذريا. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
2: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس اليمني يؤكد المضي في استعادة كامل أراضي الدولة من الحوثيين، والقوات الحكومية تتقدم في عدة محاور. تحذيرات دولية من أن إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة على جرائمها، وملادينوف يؤكد أن التصعيد يمنع حل الدولتين. الجروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين من أنقرة، نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أرسنال يحسم الديربي اللندني بالفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد. فوز سيدات تركيا بلقب بطولة أوروبا لكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. مع انطلاق مباريات دوري الأبطال، ريال مدريد وإنتر في قمة مبكرة تضع هيبة الملكي أمام صلابة النيراتزوري. نجوم مدريد في مواجهة منظومة إنتر ومورينيو أمام كييفو، فهل تنتصر فرديات الميرينجي أم تحسمها أفكار النيراتزوري؟

حسم أرسنال ديربي لندن لمصلحته بعدما قلب تأخره أمام مضيفه وجاره تشيلسي إلى فوز مثير بهدفين لهدف على ملعب ستانفورد بريدج في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة حقق أرسنال انتصاره الثالث تواليا ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع. حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على حساب مستضيفه فالنسيا أو مضيفه فالنسيا بخماسية دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب مستايا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات. في المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة في المركز 20 والأخير. قاد الدولي المصري محمد صلاح

فريقه ترابزونسبور لتحقيق فوز كبير على جنشا بيلي بخمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي. ورفع الفوز رصيد ترابزونسبور إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد جنشلا بيلي عند النقاط 7 نفسها ليتراجع إلى مركز 6. اكتسح ماينز مضيفه هامبورغ بخمسة أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، في انتصار كبير عزز به الفريق انطلاقته القوية هذا الموسم. بهذه النتيجة رفع ماينز رصيده إلى 4 نقاط في المركز 5، فيما بقي هامبورغ في ذيل الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثانية توالياً. حقق ريفر بليت فوزا مقنعا على اندبندينتي ريفياديا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب المونومنتال في بوينس آريس ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني. بهذا الفوز رفع ريفر بليت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما يتصدر اندبندينتي الترتيب برصيد 34 نقطة. واصل الإسباني كارلوس ألكاراز حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلب على الأمريكي تومي بول ب3 مجموعات دون رد وبواقع 6-4 6-3 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي. وفي لقاء آخر أشعل الأمريكي بن شيلتون أمال الجماهير المحلية في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما أطاح اليوناني ستيفانوس ستسيباس ب3 مجموعات دون رد وبواقع 6-2 6-3 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي. ويواجه شيلتون في ربع النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب في مواجهة أمريكية إسبانية مرتقبة. وفي منافسات السيدات بلغت حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا الدورة ربع النهائي بعدما تغلبت على الأمريكية تايلور تاونسند ب2 مجموعات دون رد ب6-4 و6-3 وتواجه سابالينكا المصنفة الأولى عالميا في الدور المقبل بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نسكوفا. وفي لقاء آخر واصلت الأمريكية جيسيكا بيغولا مشوارها بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا ب6-3 و6-4 في آخر مشاركة للرومانية في البطولات الأربع الكبرى، لتضرب بيغولا موعدا في الدور المقبل مع مواطنتها إيما نافارو التي تخطت الروسية أنا كارينسكايا ب2 مجموعات دون رد. تصدر المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات الترند على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بعد تحقيقه لقب بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. البداية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ لاعبات المنتخب بتغريدة كتب فيها: أهنئ من أعماق قلبي منتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة الذي حقق إنجازا مهما جعل شعبنا فخورا بكونه بطلا لأوروبا. الاتحاد التركي لكرة الطائرة احتفل أيضا بإنجاز لاعباته فغرد قائلا: نحن الأبطال سلطنات الشبكة بفوزهم على إيطاليا يكتبن أسماءهن على قمة أوروبا من جديد. مواقع إخبارية عديدة نقلت لقطات من احتفالات إسطنبول بتحقيق المنتخب التركي اللقب، كهذا الموقع الذي نشر هذه اللقطات وكتب: احتفالا بتحقيق سلطنات الشبكة لقب أوروبا، عرض بطائرات درون على جسر شهداء 15 من تموز. وهذا المغرد كان حاضرا في ملعب المباراة النهائية وشارك بصور من الملعب وعلق عليها: تجربة استثنائية، التنظيم، الجمهور، الأداء، وتركيا بطلة أوروبا للكرة الطائرة. ونختم مع هذه التغريدة من صلاح الدين الذي علق على الفوز قائلا: من يشك بقدرات المرأة في الشرق الأوسط عليه أن يشاهد نساء تركيا تسحق كل منتخبات أوروبا.

0: قمة أوروبية مبكرة لا تقبل أنصاف الحلول. ريال مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا من بوابة إنتر ميلان في مواجهة تجمع تاريخ الملكي الأوروبي بطموح نيراتزوري، وتضع الفريقين أمام اختبار حقيقي منذ الجولة الأولى. فبين غيابات مؤثرة بين صفوف أصحاب الأرض ورغبة إنتر في قلب حسابات البرنابيو، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية لمعرفة من سيخرج بأفضلية ثمينة في بداية الطريق نحو المجد القاري.
1: في الموعد المنتظر مع دوري أبطال أوروبا، يفتح ريال مدريد أبواب سانتياغو برنابيو لاستقبال إنتر ميلان في قمة مبكرة تجمع فريقين يملكان تاريخا ثريا في البطولة، وتضع مشروع جوزيه مورينيو أمام اختبار أوروبي من العيار الثقيل. المواجهة تمثل بداية مشوار ريال مدريد في مرحلة الدوري في موسم يطمح خلاله الفريق لاستعادة اللقب الأوروبي 16، بينما يبحث الإنتر عن بداية قوية تعوض خروجه المبكر من النسخة الماضية. التاريخ يمنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة، إذ فاز ريال مدريد في 10 من أصل 19 مواجهة سابقة بين الفريقين، كما انتصر في آخر 7 مباريات أمام الإنتر على ملعبه. لكن مهمة مورينيو لن تكون سهلة، خصوصا في خط الوسط، حيث يفتقد الريال 3 لاعبين بسبب الإيقاف، هم أردا جولر وإدواردو كامافينجا وبرناردو سيلفا، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية تشاوميني رغم عودته إلى التدريبات الجماعية. في المقابل يصل إنتر إلى العاصمة الإسبانية بطموح الخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة تحمل طابعا خاصا لمورينيو الذي قاد الفريق الإيطالي إلى المجد الأوروبي عام 2010. وبين خبرة ريال مدريد الأوروبية وطموح الإنتر، تبدو قمة البرنابيو اختبارا مبكرا لقدرة الفريق الملكي على التعامل مع الضغوط والغيابات، وبداية حقيقية لطريق البحث عن اللقب القاري.
0: وللمزيد حول هذه القمة المرتقبة، أرحب بضيفي من تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن ريال مدريد الذي تلقى صدمة بخسارته أمام بيتيس في الدوري الإسباني يلاقي فريق إنتر ميلان المنتشي من الريمونتادا والفوز الكبير على نابولي في الدوري الإيطالي. هل نشهد ريال مدريد غاضب أم أن إنتر ميلان سيكون له اليد العليا في هذه المباراة؟
2: مساء النور أستاذ أحمد، وتحية لكل المتابعين. هي مباراة التدارك بالنسبة لريال مدريد الساعي لطي صفحة خسارة أولى كانت قاسية نوعا ما بالنظر لما قدمه في المباراة أمام ريال بيتيس من أداء جيد، صنع الكثير من الفرص أمام فريق كما قلت في سؤالك أستاذ أحمد منتشي بفوز مثير، والفوز بتلك الطريقة يعزز القوة الذهنية لأي فريق. إنتر ميلان عاد من بعيد في المرحلة الثانية أمام نابولي وسجل ثلاثية كاملة، ثنائية منها للأوتارو مارتينيز الذي منح فريقه فوزا مهما في الوقت المناسب قبل هذه الموقعة. أكيد مورينيو مطالب بالتدارك، هو في رحلة البحث عن معالم التشكيلة الأساسية، مطالب بالتعامل مع الغيابات المؤثرة، مطالب أيضا بالتعامل مع الحالة النفسية والذهنية للفريق بعد الخسارة، لأنه سجل 3 انتصارات متتالية الآن بعد أول خسارة وفقدان الصدارة لصالح برشلونة. أكيد هو مطالب بعمل كبير وكبير جدا لتجهيز عناصره للدخول بقوة في غمار المنافسة المفضلة لنادي الملكي طبعا دوري أبطال.
0: نعم خالد، برأيك بعد خسارة بيتيس هل قد يلجأ مورينيو إلى تغيير في طريقة اللعب في هوية الفريق، أم سيبقي خصوصا على الخط الهجومي كما هو ويعتمد على فرديات اللاعبين بشكل أكبر؟
2: ولو أن إسبي أستاذ أحمد بصدد إحراج مورينيو في ظل الأداء الذي يقدمه في كل مرة يدخل ليعزز العمق الهجومي، ولكن مبدئيا مورينيو استقر على خطة 4-2-3-1، هي الخطة الكلاسيكية التي يعتمد عليها تقريبا أينما حل وارتحل في مختلف تجاربه حتى حين كان في إنتر ميلان، الفريق الذي نال معه الثلاثية التاريخية قبل 16 عاما. ولكن من حيث الأسماء هناك تغييرات اضطرارية وأخرى قد تكون أيضا فنية لاعتبارات تتعلق بأداء اللاعبين في المباريات السابقة، مثلا مركز الظهير الأيمن محل تنافس ما بين دومفريس الذي قد يلاقي فريقه السابق ولكن ببروفايل مغاير. أستاذ أحمد نعلم بأن هذا اللاعب هجومي أكثر، يلعب كلاعب رواق مع سيموني إنزاغي كان دائما ما يشغل كل الرواق في خطة الدفاع الثلاثي، أم ترينت أرنولد الذي يمكن أيضا أن يكون حلا مميزا بمواصفات مختلفة يشارك في صناعة اللعب. مورينيو يعتمد اعتمادا كبيرا على دعم الظهيرين هجوميا، كوكوريلا مفروغ منه أساسي في الجهة

0: اليسرى، ولكن التغيير قد يمس أكثر ثنائية الارتكاز في خط الوسط. من سيكون إلى جانب فالفيردي ربما في غياب برناردو سيلفا وكامافينغا؟ قد يعمد إلى إعادة تشواميني الذي كان مصابا، لا ندري إن كان جاهزا بنسبة 100%، ولكن مورينيو مطالب بإيجاد حل خاصة في ظل الصعوبات التي وجدها الفريق من حيث نقل الكرة من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. لم يكن هناك توازن وتسريع في النسق، وبالتالي تقريبا الرباعي الهجومي للفريق كان معزولا نوعا ما، ولو أن أردا جولر بإمكانه أن يشغل هذا الدور هو غائب للأسف. هناك خيارات ربما متاحة لمورينيو الذي لديه تعداد، لديه زخم يجعله يجد الحلول وفق نفس الخطة تقريبا، بفينيسيوس في الرواق الأيسر، مبابي في محور الهجوم، وبيلينغهام في دور صناعة اللعب.
1: نعم خالد، ماذا عن جرأة كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق انتر ميلان؟ شاهدنا في أمام نابولي اعتمد أسلوب الضغط العالي وتضييق المساحات على لاعبي الفريق نابولي، لكن هل يمتلك الجرأة أو كما يقال انتحار تكتيكي أن يقوم بالضغط العالي ويترك مساحات لمهاجمي فريق ريال مدريد خصوصا بابي وفينيسيوس؟
0: طبعا نحن نتحدث عن فريق قوي جدا في عملية التحولات الهجومية السريعة، ولهذا لا أعتقد بأن مدرب إنتر كيفو سيعمد إلى تقديم الكتلة. أعتقد بأنه سيلعب مرة أخرى بالخطة الكلاسيكية. هو الجميل في عمل هذا المدرب هو أنه يواصل ما بناه سيموني إنزاغي على مدار سنوات. إنتر اكتسب هوية تكتيكية تلائم قدرات لاعبيه، على رأسهم طبعا ثلاثي الدفاع بوجود باستوني، بوجود أكانجي، وأيضا بيساك كمدافع محوري أيمن، وحتى بافار هو حل متاح أيضا، جون ستونز الوافد الجديد. يعني دفاعيا الإنتر جاهز، ولكن اللاعب بكتلة متقدمة أعتقد بأنه مغامرة، ولهذا سيعتمد على بلوك ميديوم أو كتلة متأخرة، لأن الريال هنا يجد الصعوبات، لأن مبابي لاعب تحولات، فينيسيوس أيضا يحبذ هذه المساحات، بيلينغهام أيضا سريع جدا في نقل الكرة إلى المناطق الأمامية، ولهذا تعزيز خط الوسط بالثلاثي باريلا وكذلك ربما زيلينسكي أيضا سيكون إلى جانبه، ولا ندري من سيكون اللاعب الثالث، ولكن عموما نفس التشكيلة تقريبا التي لعبت وقدمت شوطا ثانيا ممتازا أمام نابولي، لأن الفريق كان خارج الإطار نوعا ما في بداية المباراة، ولكن القوة الذهنية لإنتر ومزيجه ما بين لاعبي الخبرة والوافدين الجدد يجعل هذا الفريق جاهزا حتى هجوميا، لديه ثنائي ممتاز جدا بقيادة لوتارو مارتينيز وحتى ماركوس تيورام.
1: نعم ابقى معي كابتن خالد لنتحول للتعرف على تاريخ مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة ريال مدريد وإنتر ميلان.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. خالد، بين الضغط العالي والكتلة المنخفضة، كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق انتر ميلان بكلتا الحالتين، يعني لو ضغط عاليا سيترك المساحات، ولو دافع بكتلة منخفضة أيضا سيكون هناك تسليم للكرة لفريق ريال مدريد. ما هو الحل الثالث الذي قد يكون ملجأ لكريستيان تشيفو في هذه المواجهة؟
1: ربما محاولة الاستحواذ على الكرة حرمان ريال مدريد منها لتخفيف عبء المباراة على ثلاثي الدفاع. لا ننسى بأن إنتر أيضا يملك لاعبي رواق متألقين، خاصة جيوف الذي ترك انطباعا حسنا أمام نابولي، والخبير دي ماركو الذي يعد أحد أفضل اللاعبين رغم تراجع مستواه. ولكن أعتقد بأن كيفو قد يلجأ إلى هذا الأسلوب أستاذ أحمد، لأنه إن تحمل عبء المباراة فمورينيو أكيد سيعمد ربما إلى إضافة مهاجم صندوق آخر، لأنه سيواجه فريقا يدافع بثلاثة محوريين، فهو مطالب بتعزيز

0: كيليان مبابي باسمي الذي يعد مهاجم محطة مهاجم صندوق لاستثمار واستغلال الكرات والفرص التي تأتيه من الطرفين. ولكن إنتر بقدرات لاعبي الوسط يملك تلك الخاصية منذ عهد سيميوني إنزاغي، يعرف كيف يلعب الكرة، يعرف كيف يخرج بها تحت الضغط، ولهذا من المهم جدا لإنتر أن لا يترك الاستحواذ لريال مدريد. ريال مدريد أيضا يعاني من هذا الجانب، والمدرب في إنتر طبعا من الجانب الإيطالي يعرف جيدا أن عدم قدرة ريال مدريد في هذه الناحية في ظل نقص الانسجام، في ظل عدم إيجاد معالم التشكيلة الأساسية، ريال مدريد لا يزال في مرحلة بحث عن الذات رغم تحقيق 3 انتصارات متتالية في بداية الدوري، ولكن كيفو أكيد سيعمد إلى محاولة اللاعب الكرة، الخروج من الضغط، ومحاولة أيضا مخادعة الريال حين يتقدم خاصة في الرواقين مع تقدم الظهيرين المتوقعين دومفريس وكذلك كوكوريلا.
1: نعم خالد، كيف سيتعامل مورينيو مع الفراغ في منطقة خط الوسط في ظل الغيابات؟ هل يطلب أدوار إضافية أو إعادة بيلينغهام إلى مركز متأخر قليلا، أم كيف سيتعامل مع هذا النقص؟
0: ممكن جدا إذا عمد إلى إقحام بيلينغهام في الوسط إلى جانب فالفيردي مع الاعتماد على جناحين وإضافة إسبي إلى كيليان مبابي في العمق الهجومي، ولكن أتصور بأنه سيترك هذه الاستراتيجية أكثر إلى المرحلة الثانية في ظل أو في احتمال طبعا وجود صعوبات لاختراق دفاع إنتر الصلب والذي يعد نقطة قوة هذا الفريق، رغم وجود أيضا الحارس الذي كان نقطة ضعف في مباراة نابولي، ولهذا مبدئيا سيلعب بنفس الخطة مع تقديم الكتلة نوعا ما، ولو أن هويسن وكذلك كوناتي سيكون لديهما مهمة صعبة جدا في إيقاف تحولات مهاجمي إنتر على رأسهم لوتارو مارتينيز الذي يحبب مثل هكذا مساحات قد تكون متاحة في سهرة برنابيو، ولهذا من الصعب جدا على مورينيو أن يغامر. هو مطالب بإيجاد حل في خط الوسط، من سيكون إلى جانب فالفيردي؟ هنا طبعا إن غامر بتشواميني السؤال سيطرح بشدة حول جاهزية هذا اللاعب بدنيا، قد يعوض ذلك بالخبرة، لاعب يعرف كيف يسيل المواعيد الكبرى، لاعب أساسي في المنتخب الفرنسي، ولهذا قد يكون تشواميني هو الحل إلى جانب فالفيردي مع إبقاء بيلينغهام، لأن بيلينغهام حاليا يؤدي أفضل مستوياته في هذا الدور الذي أوكله له مورينيو في صناعة اللاعب مع حرية التقدم لخلق الزيادة العددية في منطقة المنافسين، وهنا طبعا تكمن خطورة بيلينغهام وجودته الفنية، وأيضا من حيث قدرته الممتازة الرهيبة في الإنهاء سواء في اللقطات في التحولات أو في الكرات الثابتة أيضا.
1: نعم خالد، الكاتناتشو الإيطالية طريقة عرفت بالطريقة الدفاعية، والفرق الإيطاليين الفرق الإيطالية معروفة بالدفاع، وأيضا المدير الفني لفريق إنتر ميلان كريستيان تشيفو هو أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الرومانية وفي تاريخ الدوري الإيطالي. يعني هذه الطريقة طريقة 3-5-2 وليست كل الفرق تلجأ لهذا الأسلوب، كيف يستطيع مورينيو أن يفكك هذه الطريقة ويقتحم هذه الدفاعات وبالتالي الوصول إلى المرمى؟
0: هذه الخطة أكيد تستلزم وجود كثافة هجومية، من غير المعقول مثلا أن يعزل مبابي وسط المدافعين 3 في فريق إنتر الذي يحسن جيدا اللعب بهذه الخطة أستاذ أحمد، وصارت جزءا لا يتجزأ من هوية لاعب إنتر رغم تغير المدرب، تغير كان سلس في منصب المدير الفني في إنتر لأنه جاء عن طريق من لاعب سابق يعرف جيدا خبايا النادي، لم يغير الكثير بل أعطى لمسته من حيث بعض التفاصيل فقط من حيث هوية اللاعب، ولكن عموما إنتر يلعب بهذه الخطة منذ موسمه الشهير حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي عام 2023 وأبدع بها بنفس العناصر تقريبا، النواة الأساسية لا زالت موجودة، ضيوف عوض دومفريس و ثلاثي الخط الوسط لا يزال نفسه، ولكن يعني إيجاد الحلول في مواجهة منافس مماثل أعتقد بأن مورينيو سيحتاج إلى كثافة عددية أكبر في منطقة المنافس، من غير المعقول أن يواجه مثلا مبابي، سيواجه باستوني، سيواجه أكانجي وبيساك أيضا، ولهذا من المحتمل أن يعطي حرية كبيرة لبيلينغهام، هذا هو الخيار الأول، أو أن يعمد إلى كما قلت في سؤالك يعمد إلى إقحام بيلينغهام في دور لاعب الوسط، واللاعب بإسبي الذي قدم بوادر إيجابية جدا ليكون مهاجما إضافيا في منطقة المنافس مع كيليان مبابي الذي يلعب أكثر خارج الصندوق ويبحث عن إيجاد المساحات.

0: يجد الحلول أيضا عبر التسديد من بعيد، عبر قوة اختراقه، عبر الحلول الفردية التي ستكون مهمة جدا أيضا لريال مدريد،
1: نعم،
0: عبر فينيسيوس، عبر بيلينغهام، وعبر كيليان مبابي أيضا.
1: ماذا خالد عن مصدر الرزق المتوقع؟ كما قلت كوكوريلا ودومفريس ظهيران هجوميان ربما يتركان مساحات، ولوتارو مارتينيز وأيضا تورام من اللاعبين الذين يعشقون هذه المساحات، كيف ممكن أن يستفيد انتر ميلان من تقدم هذين الظهيرين؟
0: أكيد، وهنا سيكون دور لاعبي الوسط في الارتكاز فالفيردي وربما تشواميني مهما ومحوريا في تغطية تقدم الظهيرين. في عهد زيدان مثلا كان هناك تقدم واعتماد كبير جدا على تقدم الظهيرين، أنا ذاكر فخال ومارسيل، ولكن كان هناك أيضا لا ننسى توني كروس ومودريتش وكازيميرو الذي كان بمثابة المدافع الخامس في الفريق. هذا البروفايل أستاذ أحمد حاليا في تشكيلة ريال مدريد غير موجود. فالفيردي لديه نزعة هجومية أكثر، هو لاعب رواق يلعب أكثر في الجهة اليمنى،
1: نعم.
0: ليس هناك لاعب بمواصفات، ولهذا ربما الحسرة كبيرة حول في طبعا من جانب ريال مدريد، الحسرة حول ضياع صفقة رودري الذي كان ربما الحلقة المفقودة في هذا الفريق، أو
1: نعم
0: لنقل لاعبا بتلك المواصفات، لأن كان ربما سيقحم
1: نعم
0: لاعبا
1: خالد،
0: بنزعة دفاعية في خط الوسط، وهذا مهم ومهم جدا لتغطية النزعة الهجومية للظهيرين والمطلوبة خاصة في مواجهة فريق سيدافع
1: نعم خالد،
0: في الحالة الدفاعية بثمانية لاعبين تقريبا، خماسي الدفاع وثلاثي الوسط.
1: نعم، كنت معنا من الجزائر الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tt-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

making a run right away.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه أسماء الحاج وتتابعون فيه لهذه الليلة. انتهاكات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان تخلف عشرات الضحايا، وبيروت ترحب بفكرة تشكيل قوة أوروبية بدلا من اليونيفيل. قبل انطلاقها الشهر المقبل، اليسار الإسرائيلي يسعى لاستعادة حضوره بعد سنوات من التراجع، فكيف يبدو المشهد الانتخابي؟ وزلزال يهز ألمانيا، حزب البديل من أجل ألمانيا ينتزع الفوز في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يبدو لبنان على صفيح ساخن، فالغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان تتزايد، ومعها ترتفع حصيلة الضحايا والخسائر في البنى التحتية. ترحب بيروت بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد نهاية العام الجاري. فهل يستبق التصعيد الحالي نزوعا إسرائيليا نحو تغيير قواعد الاشتباك في لبنان؟ نتابع هذا التقرير ثم نبدأ معكم النقاش.
1: لبنان على صفيح ساخن، فميدانيا تتجه الأوضاع جنوبا إلى مزيد من التصعيد مع تجدد الغارات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنى التحتية وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين، في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومدى قدرته على الصمود. وبالتزامن تتزايد النقاشات عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البدء بانسحاب تدريجي مما تسميه إسرائيل الحزام الأمنية في جنوب لبنان. وتنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي، في إشارة إلى انتقال محتمل من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى نطاق أضيق. وبين الأصفر والرمادي يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث تذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن ما يطلق عليه الخط الرمادي لا يتعدى كونه اسما إسرائيليا لخطة عسكرية قيد البحث تقضي بتقليص الانتشار البري جنوبا دون إنهاء الاحتلال، فيما يسوق

0: سياسيا بوصفه انسحابا، وفي حال تحقق هذا الانسحاب إلى الخط الرمادي فإنه سيمثل تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية جنوب لبنان وفق محللين. أما سياسيا فقد أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده، واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقفها، وعلى وقع تسارع التطورات الميدانية ومع اقتراب نهاية العام الموعد المرتقب لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، يرحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد، مضيفاً أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وهنا يبرز تساؤل عن قدرة أي انتشار أوروبي على الحد من التصعيد الإسرائيلي وضمان تنفيذ التفاهمات القائمة في ظل استمرار الخروقات.
1: أهلاً بكم. تتسع دائرة العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر، وذلك عبر التوغلات والتفجيرات والتجريف والسيطرة بالنار، وهو ما يعيد طرح مفهوم القرية الحدودية وحدود ما بات يعرف بالخط الأصفر. الواقع الميداني على الخريطة يكشف تعدد أشكال الحضور والتأثير العسكري داخل الجنوب اللبناني، حيث امتدت العمليات الإسرائيلية تباعا إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطي الفوقة، براعشيت، عيت الجبل، أيضا مجدلزون والمنصوري وبيوت السياد. هذه البلدات بحسب المعطيات على الأرض لا تخضع لنمط عسكري واحد، فمنها 8 بلدات شهدت بدرجات متفاوتة عمليات دخول أو تفجير وتحريك آليات، بينما يختلف الوضع في النبطية الفوقة وعيت الجبل، حيث تفرض السيطرة فيهما بالنار من المواقع المحيطة دون انتشار ثابت داخل الأحياء. أما بالنسبة للقطاع الغربي، شهد محور المنصوري، بيوت السياد ومجدلزون انتقالا من عمليات القصف والتمشيط إلى عمليات دخول وتفجير وتجريف وتحريك آليات، لتصبح هذه المنطقة ميدانيا أقرب إلى مساحة عمليات مترابطة. أما في القطاع الأوسط فتشمل العمليات بيت ياحون، براعشيت، عيت الجبل، حداثة وأيضا حاريص، مع تفاوت ما بين التوغلات والتفجيرات في بعضها والسيطرة بالنار في البعض الآخر، في حين يأخذ الوضع بعدا مختلفا باتجاه كفر تبنيت والنبطي الفوقة، حيث تنتقل دائرة الضغط إلى عمق أكبر، فالنبطي الفوقة باتت مرتبطة مباشرة بشكل متصل بمرتفعات علي الطاهر، وهذا خاصة عند المداخل المؤدية إلى المداخل، حيث سجل وجود إسرائيلي فيها أكثر من مرة وفقا لشهادات ميدانية. أما عن أشكال السيطرة فوفقا لمحللين عسكريين، كل القرى الموجودة داخل المنطقة الصفراء تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، بينما القرى والمدن المجاورة فيمكن أن تكون تحت السيطرة بالنار. إذا ما تحدثنا تحديدا عن المنطقة الصفراء، فهي المنطقة التي تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعة بعمق يراوح ما بين 8 و10 كيلومترات بحسب كل منطقة. مؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي مناقشة خطط للتراجع والانسحاب الجزئي من بعض مناطق الخط الأصفر مثل قلعة شقيف والمواقع والمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتحول نحو ما أسمته إسرائيل بالخط الرمادي. هذا الخط بحسب المخطط الإسرائيلي يمثل حزاما أمنيا أقرب إلى الحدود بعمق يراوح ما بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. بحسب هذا المخطط ستقام مواقع وقواعد عسكرية جديدة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة على امتداد الخط الرمادي. هذه الخطة ورغم أنها لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحسم بصورة نهائية، إلا أن هذا التصور يطرح تساؤلات بشأن الشكل الذي تريد إسرائيل أن يكون عليه انتشارها العسكري جنوب لبنان، فيما إن كانت إعادة الانتشار المرتقبة تعني تقليصا فعليا للوجود العسكري، أم إعادة رسم للمنطقة الأمنية وتثبيتا لخطوط انتشار جديدة. لكن

0: التوصيف العسكري الأدق لما يجري وفقاً لمحللين، ليس أن إسرائيل توسع المنطقة العازلة أو أنها تضم قرى جديدة إلى نطاق تمركز دائم، بل إنها توسع منطقة عملياتها شمالاً وشرقاً خارج الخط الأصفر، وتتحرك عسكرياً في نطاق أوسع دون أن يعني ذلك بالضرورة إقامة وجود ثابت في كل منطقة تدخل إليها إسرائيل.
1: ونبدأ معكم مشاهدينا النقاش، وينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. سيادة العميد خليل، أهلا وسهلا بك. دعنا بداية نقرأ معك تفسيرك لتصاعد حدة الانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية تحديدا للمستشفيات والمدنيين في جنوب وشرق لبنان، وفي أي إطار تضع حدة هذه الاستهدافات؟
2: نعم، يعني منذ 48 ساعة وحتى الآن تصاعدت حدة الاشتباكات بشكل كبير، خاصة بعد سقوط تلة علي الطاهر وتلال المحيطة بها. حزب الله أراد أن يثبت للإسرائيليين بأنهم ليسوا بأمان على تلة علي الطاهر، فأرسل مسيرتان فخاختان، ولكن لم تلحق الأذى بالإسرائيليين، والإسرائيليين هم الذين أعلنوا عن ذلك وليس حزب الله. حزب الله بقي صامتا إزاء ذلك. ففتحت نار الجحيم بعد إرسال هذه المسيرات على المناطق التي تفضلتم بذكرها في التقرير، وخاصة على منطقة النبطية القريبة من تلال علي الطاهر. إذن السبب الأول هو الرد على مسيرتي حزب الله. السبب الثاني توسيع المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل الآن. السبب الثالث هو الضغط على المفاوض اللبناني قبل الذهاب التوجه إلى روما. نحن عشية تعيين موعد لمفاوضات في روما بين إسرائيل ولبنان، ويفترض في هذه المفاوضات أن يتناقش لبنان مع الأمريكيين والإسرائيليين على الخطوات للانسحاب الإسرائيلي، يعني خطوة إسرائيلية مقابل خطوة لبنانية. هذا التصعيد يمنع هذا النقاش، لأن هذا التصعيد سيؤدي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار.
1: طيب عميد خليل، سنأتي على ذكر ما يتعلق بهذه المفاوضات ومسارها، ولكن دعني أربط إحدى النقاط التي أوردتها فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الأمنية وربطها بحدة هذه الاستهدافات الإسرائيلية بصحة التصريحات الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تقليص قواته في المنطقة الصفراء والانسحاب إلى ما يسمى بالخط الرمادي، علما بأن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرافضة للانسحاب من الجنوب اللبناني أو حتى تخفيض عدد القوات الإسرائيلية هناك.
2: نعم، يعني هذا النقاش حول ما يسمى بالخط الرمادي هو ما زال قيد النقاش، وهي خطة يضعها الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يريد أن يخضعها لقرار الحكومة الإسرائيلية. القرار بالنتيجة هو للحكومة الإسرائيلية. هذه الخطة تم تسريبها، وهي تقضي بتقليص المنطقة الصفراء، يعني بالتراجع عن الخط الأصفر لتقليص عدد القوات الإسرائيلية في لبنان. ولكن ما أريد أن أقوله أن المسألة ليست فقط انسحاب من 10 كيلومترات إلى 4 كيلومترات الذي هو عمق الخط الرمادي، إنما تريد إسرائيل إنشاء 20 نقطة داخل الخط الرمادي، نقطة ثابتة، يعني احتلال طويل الأمد، هذا لن يكون مقبول من الجانب اللبناني. وما زالت هذه الخطة يعني تأخذ وترد، والرئيس اللبناني رفضها. نعم. بنيامين نتنياهو لم يعلن موافقته عليها، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك لأسباب انتخابية، لأن سيعتبر ذلك في إسرائيل تنازل من قبله، وهذا يمكن أن يخفض من تأييده الشعبي.
1: تماما عميد خليل، خاصة إذا ما ربطنا مفهوم الخط الرمادي والذي يعني لربما تحويل الوجود الإسرائيلي من منطقة أمنية واسعة إلى مجرد شريط حدودي ضيق، وارتباطه بعلاقة إسرائيل واستراتيجيتها المتبعة الآن للسيطرة على جنوب لبنان. أو في جنوب لبنان.

0: نعم، الخطة الإسرائيلية أو الرؤية الإسرائيلية أصبحت واضحة. يعني هذه خامس حرب بين إسرائيل وحزب الله، وهذا هو يعني إسرائيل انسحبت المرة الأولى عام 2000، ثم نشبت حرب 2006 وعادت وانسحبت، ثم انسحبت في العام 2024، كله جراء مفاوضات. الذي يفعلونه اليوم، ما يفعله الإسرائيلي اليوم، هو تغيير الواقع على الأرض، لأن الانسحابات السابقة كانت تبقي على السكان وكانت تبقي على القرى وعلى، يعني لم يحصل هذا الدمار. ما فعلته إسرائيل حتى الآن هو تفريغ المنطقة الصفراء من السكان، وجعل هذه المنطقة غير قابلة للسكن. ليس هناك بنى تحتية، ليس هناك مباني، ليس هناك أي شيء. إعادة أعمار هذه المناطق سيتطلب ليس سنوات، إنما سيتطلب عقود طويلة. إذا انسحبت إسرائيل من الخط الأصفر إلى الخط الرمادي، فالذي سيكون بمواجهتها لن يكون كما في السابق، سيكون هناك واقع تغير، واقع ديموغرافي تغير. السكان لن يستطيعوا العودة بأي شكل من الأشكال في ظل هذا الدمار، وفي عدم رؤية عن من أين سيأتي المال لإعادة الأعمار. إعادة الأعمار عام 2006 أتى من المملكة العربية السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن الإمارات العربية المتحدة. لا أعتقد أن هذه الدول اليوم يعني بناء أو استنادا إلى الظروف التي تعيشها من حرب مع إيران ومن دمار داخل هذه الدول وحاجتها لإعادة أعمار، ستكون لديها الإمكانيات لمساعدة لبنان. لذلك يعرف الإسرائيليون جيدا ماذا يفعلون، يدمرون كل شيء في المنطقة الصفراء، وإذا انسحبوا إلى الخط الرمادي لن يكون أمامهم الظروف والعوائق والتوبوغرافيا السابقة التي كانوا يواجهونها. هذه هي الرؤية الإسرائيلية بوضوح. ومع الأسف يعني لبنان لم يستطع أن يتفادى ذلك بسبب تعنت حزب الله، بسبب عدم موافقة حزب الله. كانت المفاوضات غير المباشرة.
1: أنا أشكر انضمامك معنا من بيروت، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، وكل الشكر لك من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
1: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات، لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
2: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
1: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوماً في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
3: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة

0: حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته.
1: من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاوي تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: وللنقاش ينضم إلينا من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب، أهلا وسهلا بك. إذن اليسار الإسرائيلي يحاول استعادة حضوره من جديد في المشهد الإسرائيلي، هل ثمة فرص لذلك في الانتخابات القادمة برأيك؟
3: تحياتي لك أستاذ أسماء وللمشاهدين والمشاهدات. يعني ربما الحديث عن عودة اليسار أو فرص اليسار قد يكون مضلل نوعا ما قليلا. يعني هنالك إمكانية لتحسين تمثيل الحزب الديمقراطي الذي رأسه يائير جولان بطبيعة الحال، لكن هذا لا يعني عن عودة اليسار الإسرائيلي كمعسكر قادر على الحكم. ربما هذه هي المفارقة الأهم، لأنه إذا نظرنا إلى الخريطة الحالية فإن المنافس الحقيقي لبنيامين نتنياهو ليس زعيما يساريا، نحن نتحدث عن جادي أيزنكوت بطبيعة الحال الذي كان رئيس هيئة أركان سابق. بالمناسبة كذلك يائير جولان هو رئيس هيئة أركان سابق، أي أن البديل الذي ينتجه المجتمع الإسرائيلي لنتنياهو يأتي بدرجة كبيرة من المركز واليمين الأمني والقومي وليس من اليسار التقليدي، على الرغم من أن اليسار التقليدي كذلك كان ربما يعني نوع من المصورة إن صح التعبير ما بين المسار العسكري إلى المسار السياسي. هذه من جهة. الآن لهذا السبب أنا باعتقادي أن السؤال الأهم ليس هل يعود اليسار، بل لماذا يحتاج معسكر إسقاط بنيامين نتنياهو ومن ضمنه الديمقراطيين إلى شخصيات أمنية كي يصبح قابلا للحكم. هذه هي النقطة الأهم، لأن 7 أكتوبر بطبيعة الحال أنا
2: غير باعتقادي الكثير،
3: والحرب لم يعد الاعتبار إلى مشروع التسوية السياسية بل عززا مركزية الأمن في قوة تعريف الناخب الإسرائيلي للقيادة، وهذه هي النقطة الجوهرية بمعايير معينة.
2: طيب سنتحدث عنها، ولكن تجرى الانتخابات أستاذ إيهاب وسط منافسة ما بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب يشار بقيادة غادي أيزنكوت. دعنا نلقي معك قليلا النظرة على طبيعة وتركيبة الأحزاب المشاركة.
3: جميل. الخريطة الحالية ربما قد تكون شديدة التشظي بمعايير معينة، لكن الأفضل باعتقادي هو عدم قراءتها كقائمة أحزاب بل إنما كعائلات سياسية إن صح التعبير. بداية وقبل أي شيء آخر، طبعا هنالك أولا معسكر نتنياهو، الليكود، الأحزاب الحريدية، بن غفير، القوى الصهيونية الدينية، إضافة إلى محاولات نتنياهو منع ضياع أصوات اليمين تحت نسبة الحسم في محاولة من رابط ما بين سموتريتش، فينتر، بن غفير وغيرهم. وفي المقابلة هنالك معسكر تغيير الحكومة، لكنه وهذه نقطة مهمة جدا هو ليس معسكر إيديولوجي واحد. نحن نتحدث عن أيزنكوت، نتحدث عن بينيت ولابيد، حتى هم لا يربطهم أي أمر إيديولوجي، ليبرمان والديمقراطيون يمكنهم الاتفاق على إسقاط نتنياهو، هذا صحيح، لكن بينهم خلافات كبيرة في الدين والدولة والفلسطينيين والحرب وتركيبة الائتلاف القادم حتى. ثم بعد ذلك هنالك أحزاب العربية التي باعتقادي قد تتحول من الهامش العددي إلى مفتاح للأزمة الائتلافية القادمة. استطلاعات القنوات بمعايير معينة تعطي معسكر نتنياهو 53 ومعارضه كذلك 53 مقابل 14 مقعدا للأحزاب العربية، أي بكلمات أخرى هذا تحديدا قد يكون تحول في شكل الحكومات الإسرائيلية القادمة إلى إرادة أن تتكئ على الأحزاب العربية من عدمه. وبعد كل هذا التحول يمينا قد تصل إسرائيل إلى ليلة الانتخابات كذلك، هذه نقطة مهمة جدا، لتكتشف مجددا أن السؤال الذي يحدد هوية رئيس الحكومة هو السؤال الذي حاولت السياسة اليهودية الهروب منه، ماذا نفعل بالصوت العربي؟ كذلك هذا مهم جدا.
2: أستاذ إيهاب، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المعارضة بفارق 7 إلى 9 مقاعد، حزب يشار والليكود متقاربان في عدد المقاعد المتوقعة، بالتالي هل هنالك من فرص لعودة حزب الليكود إلى الواجهة أو ائتلاف بنيامين نتنياهو من جديد؟ وفي المقابل ما هي فرص

0: أيضا الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الحريديم كما أشرت.
1: سؤال جميل. أنا باعتقادي لا أعتقد فإن نتنياهو في وضع مريح إن صح التعبير، لكنني أيضا لا أعتقد أنه في الوضع السيء الذي صورته الاستطلاعات قبل أسابيع. يعني حدث تغيير مهم جدا مؤخرا في استطلاع القناة 12 نهاية أغسطس، كان معسكر معارضي نتنياهو عند 59 مقابل 50 لمعسكره، ثم أجا استطلاع القناة 13 مثلا ليضع المعسكرين عند 53 و53، واستطلاع كان الأخير كذلك أعطى نتنياهو تقدما طفيفا 52 مقابل 50. لماذا كل هذا؟ لأن نتنياهو لا يحتاج بالضرورة إلى استعادة الناخب الذي انتقل إلى أيزنكوت. معركته تحديدا الآن الأكثر إلحاحا هي منع ضياع أصوات اليمين، وعلى هذا يحارب بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة تحديدا. دخول عوفر فينتر على سبيل المثال المحتمل وتحالف الصهيونية الدينية مع موشي فيج يمكن أن يحولا أصوات كانت ستحرق تحت نسبة الحسم إلى مقاعد فعلية، وهذا بمعايير معينة أحد أسباب التحسن الكبير الذي ظهر في الاستطلاعات الأخيرة. هذا هو التحول. لذلك أنا باعتقادي نتنياهو يخوض عمليتين انتخابيتين في الوقت نفسه، الأولى ضد أيزنكوت على رئاسة الحكومة، والثانية داخل اليمين على كفاءة تحويل كل صوت يميني إلى مقعد. لكن ومع ذلك تبقى المشكلة الكبرى، لأنه 52 أو 53 هي ليست 61 وهو الرقم المحوري والصعب إن صح التعبير، أي أن نتنياهو يستطيع أن يمنع خصومه من تشكيل الحكومة،
0: طيب
1: ولكنه من دون أن يستطيع هو بالضرورة من تشكيل الحكومة المقبلة، وهذه ربما هي التي تأخذنا إلى الدوامة التي دخلت إليها إسرائيل في سنوات مضت كما نذكر.
0: نعم أستاذ إيهاب، دعني أربط الآن السؤال القادم بما يتعلق بنقطة مهمة أشرت إليها بأهمية العامل أو مركزية العامل الأمني الآن في مسار الانتخابات القادمة، وأربطها أيضا بأبرز القضايا المؤثرة في مسار تصويت الناخب الإسرائيلي، يعني مرورا بما يتعلق كما أشرت بالعوامل الأمنية، الأمن، الحرب على غزة، لبنان وإيران، أيضا مرورا بما يتعلق بمسألة الإصلاحات القضائية والاحتجاجات أيضا التي رافقتها، وما يتعلق بمسألة تجنيد المتدينين أو الحريديم ورفض أيضا هذه الجزئية.
1: هنا نقطة مهمة جدا، يعني ربما قد يخيل المستمع الآن تحديدا والمشاهد بأن كل ما نتحدث عنه تحديدا كل ما تقوم به هذه الحكومة قبل صندوق الاقتراع هو نوع من حملات انتخابية، ولكن أنا لا أحب أن أختزل كل شيء بعبارة هرمونات انتخابية حتى بشكل أدق. المسألة أعمق نوعا ما. الحكومة تعترف وتعرف أنها أمام نافذة زمنية قصيرة تستطيع خلالها خلق واقع يصعب على الحكومة التالية أيا كانت بالمناسبة التراجع عنه في غزة، في الضفة، الاستيطان، القدس، سوريا، وحتى في بنية المؤسسات الإسرائيلية نفسها والقضايا التي كنت ذكرتها بالنسبة للتشريعات القضائية. أي أن الوزراء في داخل هذه الحكومة لا يقومون فقط بحملتهم الانتخابية، يعني هذه الرؤية قد تكون قاصرة إذا حصرناها فقط في داخل الحملات الانتخابية، لأن بعضهم يحاول توريث الحكومة المقبلة أمرا واقعا. بن غفير، سموتريتش، لديهم حافز مزدوج، الأول انتخابي ذلك صحيح بإثبات بأنهما لم يصبحا أكثر اعتدالا بعد دخولهما لهذه الحكومة، ولكن الثاني مؤسساتي باستغلال الأسابيع الأخيرة لتثبيت أكبر قدر ممكن من السياسات والقرارات. وهناك عامل ثالث كذلك أخطر أنا باعتقادي مهم جدا، رفع نقطة الصفر للحكومة المقبلة تحديدا إذا جاءت حكومة يمينية مشابهة لهذه الحكومة، فإن ما كان يعتبر متطرفا عام 2022 يصبح نقطة البداية في عام 2026. لاحظي الفرق أستاذ أسماء. ومن هنا يمكن أن تتحرك الحكومة الجديدة إلى اليمين أكثر بأكثر تطرف. لذلك أنا باعتقادي يجب مراقبة هذه المرحلة ليس باعتبارها نهاية ولاية فقط، بل باعتبارها مرحلة تأسيس الولاية التالية حتى لو خسر أصحاب هذه الحكومة الانتخابات.
0: نعم، على ذكر الآن الولاية التالية وارتباطها بعدة عوامل مهمة، وهنا تأتي لربما أهمية أو أن تعد هذه الانتخابات أستاذ إيهاب من أكثر الانتخابات حساسية حتى في تاريخ إسرائيل، لما ستعكسه من تداعيات سياسية داخلية أو حتى إقليمية ودولية. فكيف ترصد المشهد الآن انطلاقا من الداخل الإسرائيلي وصولا لربما إلى المتوقع من نتائج هذه الانتخابات؟
1: كما قلنا يعني بداية الاعتبارات الأمنية هي الغالبة في داخل معايير هذه الانتخابات، أي بكلمات أخرى ما هي رؤيتك الأمنية؟ وهنا ربما قد يكون هذا نوعا ما يوجد به قيمة مضافة added value للحكومة الحالية، لأنها تملك مفاتيح المشهد الأمني والسياسات الخارجية لإسرائيل. هذا بداية. النقطة الثانية كذلك لا تقل أهمية، شهدنا في عام 2022 على سبيل المثال وقبلها حكومة التغيير. في حكومة التغيير آنذاك يجب أن نتذكر بأن تلك الحكومة بنت ولبيد قاما بتقليد خطوات بنيامين نتنياهو، أي أن هنالك قناعة شبه قناعة في داخل المؤسسة السياسية بإسرائيل بأن من يكتب السياسات هو بنيامين نتنياهو. فبالتالي هل نحن أمام مشهد تغيير كذلك لعلاقات إسرائيل مع القطاع الخارجي أم ما زلنا في ذات الدوامة وما زال اليمين في داخل إسرائيل ينتصر؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن عدم فوز بنيامين نتنياهو هذا لا يقول بأن النتنياهواتية إن صح التعبير، وهذا مصطلح أنا باعتقادي مهم جدا في أثر إسرائيل، انتهت، بل يمكن القول بأن أثر بنيامين نتنياهو سوف يستمر. لاحظ كذلك ما جرى في غضون حكومة التغيير، تلك الحكومة المعارضة الإسرائيلية بشكل أدق، معارضة بنيامين نتنياهو آنذاك، قلبت الليل بالنهار ووصلت الليل بالنهار فقط لكي تعيق ممارسات تلك الحكومة، حتى بأنها وصلت إلى أرباب في داخلها قاموا بالانقلاب عليها وبالتالي تفكيكها. هذا السيناريو الأول. ولهذا السبب أنا باعتقادي، ولربما السؤال الذي يحاول كذلك الآن بنيامين نتنياهو ترسيمه حتى في داخل تلك الحكومة وفي ظل المعضلة التي كنا ذكرناها بأن ما زلنا في داخل معسكرين 50-50 هنا وهناك، هل إسرائيل ما زالت لديها رفاهية الذهاب إلى انتخابات مرة أخرى إذا لم يصلح لأحدهما تشكيل حكومة تالية؟ هذا كذلك سيناريو مهم، لأنه أنا باعتقادي الشارع الإسرائيلي لا يمنح الآن المفوضين تلك الرفاهية بأخذ وجر إسرائيل في داخل دوامات انتخابية. لهذا السبب يقوم بنيامين نتنياهو، لاحظي هذه النقطة مهمة جدا، بنوع من تليين الحكومة المقبلة باستعداده بالجلوس على سبيل المثال مع حكومة وحدة وطنية لم يسمي أيزنكوت باسمه، وربما الابتعاد نوعا ما عن أخذ صور على سبيل المثال مع بن غفير. هذه العملية بالمناسبة قام بها كذلك في الحملة الانتخابية السابقة. ولهذا السبب المشهد ما زال معقدا مربكا حتى بالنسبة للداخل الإسرائيلي، ولكن الأهم الذي باعتقادي يجب الوقوف عنده، تغيير هذه الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير سياسات إسرائيل لكل ما ذكرناه، الإرث من جهة ومن يكتب السياسات من جهة أخرى.
0: يعني يمكن القول الآن بأن بنيامين نتنياهو قادم في نتائج الانتخابات القادمة ولو بهيئة أو وجه آخر.
1: طبعا بنيامين نتنياهو بحاجة ل61 مقعد، حتى لو أخذ حزبه على سبيل المثال تلك العدد من الأصوات إن كان 20 أو 23. السؤال الذي يطرح نفسه وأنا باعتقادي الحاسم للإجابة على سؤالك هو ما فرص الأحزاب المتطرفة في الحصول على مقاعد، لأن هي وحدها ممكن أن تقول لنا ما هي معايير بنيامين نتنياهو أو النتنياهواتية كما كنا قد سميناها في الكنيست المقبلة. أنا باعتقادي نوعا ما هي مرتفعة، وهذه النقطة مهمة جدا لكل ما أسلفنا ذكره، ولكن ينبغي التمييز بين نجاح الأحزاب المتطرفة وبين نجاح الأفكار التي تمثلها. يعني بن غفير ويبدو مستقرا انتخابيا نسبيا، في استطلاعات سابقة على سبيل المثال حصلت عثمان يهوديت على نحو ما بين 7 إلى 10 مقاعد، الصهيونية الدينية كانت تواجه نسبة الحسم على سبيل المثال، لهذا السبب ذهبت إلى تحالفات وما إلى ذلك من أمور. لكن بالنسبة لي هذا ليس المشهد الأكثر إثارة، الانتصار الأكبر لليمين المتطرف النتنياهواتية إن صح التعبير هي أن جزءا من قاموسه لم يعد يحتاج إلى اليمين المتطرف كيفما ذكرتي. قضايا كان يمكن قبل عقدين أن تبقى في هوامش السياسة الإسرائيلية، ضم أجزاء من الضفة، توسيع الاستيطان، التهجير في غزة، رفض الدولة أو الدولة الفلسطينية، التشدد اتجاه المواطنين العرب، انتقلت بدرجات متفاوتة إلى النقاش السياسي العام في داخل
0: صحيح.
1: إسرائيل. بل تريدين أمر أكثر من ذلك أستاذة أسماء، يعني في سنوات الثمانين ذهب كهانة المتطرف آنذاك بخطاب في داخل الكنيسة، عندما انتخب في داخل الكنيسة قبل أن يتم استبعاده واستبعاد حزبه وفكره، لاقى أعضاء حزب الليكود خرجوا من القاعة لشدة تطرف ذلك الخطاب آنذاك. لك أن تتصوري الآن أحفاد كهنة موجودون في داخل الحكومة بوزارات وفي داخل الكنيسة، بل أكثر من ذلك بأن الكهنية كذلك دخلت إلى أروقة الليكود وبدأت تتمتع بشعبية وشرعية وإضافة إلى
0: وهذا بحد
1: الشعبوية
0: ذاته أستاذ
1: الموجودة في
0: إيهاب
1: داخل
0: سيرسم
1: الكنيسة
0: تفاصيل المشهد
1: الإسرائيلية.
0: القادم في إسرائيل. أنا أشكر انضمامك
1: بكل
0: معنا
1: تأكيد.
0: من حيفا، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، شكرا جزيلا لك أستاذ إيهاب.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يزلزل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المشهد السياسي في ألمانيا بعد فوزه في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد إثر تصدر النتائج الأولية بفارق كبير، لكنه يخفق في تأمين الأغلبية المطلقة من مقاعد برلمان الولاية. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه معدلات التأييد للمستشار الألماني فريدريش ميرتس وسط عزوف الناخبين عن إصلاحاته الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الألماني المتباطئ.
1: نتيجة انتخابية غير مسبوقة حققها حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد، ما قد يمكنه من حكم أول ولاية في تاريخه. وأظهرت النتائج الأولية حصول البديل من أجل ألمانيا على 43.8% من الأصوات، متقدما بفارق واسع على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17.2%. ورغم تصدر الحزب نتائج الانتخابات، لا تزال هوية الجهة التي ستقود الحكومة المقبلة في ساكسونيا أنهالت غير محسومة، في ظل رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه ضمن سياسة تعرف باسم جدار الحماية. بينما قد يجد الحزب شريكا محتملا في تحالف سارة فاكينكنشت الذي تمكن بدوره من تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول برلمان الولاية، كما تجاوزت أحزاب اليسار والخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي عتبة التمثيل البرلماني، إذ حصد كل منها نحو 9% من الأصوات، بينما أخفق الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال في دخول البرلمان بعد حصوله على 2.6% فقط، وبلغت نسبة المشاركة نحو 78% وفقا للنتائج الأولية، وهي الأعلى في ساكسونيا أنهالت منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي حظيت به الانتخابات. وتمثل النتيجة هزيمة قاسية للمحافظين بزعامة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كما تعكس تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود الأحزاب المتشددة في مشهد سياسي ألماني يتسم بمزيد من التشرذم وفقا للخبراء.
0: وللنقاش ينضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة. أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بك. بداية، قراءتك لدلالات فوز اليمين المتطرف بولاية ساكسونيا أنهالت.
2: في رأيي ألمانيا تنتظر هذا التحول الكبير للنتائج التاريخية منذ سنوات، لأنه ألمانيا ليست جزيرة. صحيح أنه الحكومة الألمانية تحاول دائما إعطاء انطباع وكأنه السياسة الألمانية حالة استثنائية، ولكن إذا نظرنا في الجوار الأوروبي حول ألمانيا هناك أحزاب يمينية شعبوية يمينية متطرفة تحكم أو وصلت إلى الحكم أو تحكم بالاشتراك مع أحزاب أخرى، ومن هذا هنا كان ما حدث متوقعا، ولكن أيضا مراقبة المزاج السياسي وتحديدا في الولايات الشرقية الخمس كان يدل أيضا على ذلك. ومن هنا أعتقد أن النتائج كانت مفاجئة صادمة للجميع، ولكن أعتقد أن هذه النتائج كانت متوقعة.
0: نعم أستاذ ناصر، هذه نقطة هامة جدا، بالتالي فيما يتعلق طبعا بالمزاج السياسي أقصد، فهل يعكس هذا الفوز حالة مزاج سياسي أم حالة استياء الآن من الحكومة والمستشار فريدريش ميرتس، يعني علما بأن ما حصل يمثل ضربة قاسية أو قوية لحزبه؟
2: الاستياء كبير، وتحديدا في هذه الولايات الشرقية أنا يصعب علي أن أتصور أن ينتخب 44% من مواطنين ولاية ألمانية غربية لنقل بافاريا أو شمال الران ويستفاليا هذا الحزب اليميني المتطرف بنسبة 44%، ولهذا هنا أريد التركيز على الخصوصية الألمانية. أعتقد أنه منذ أمس هناك شرخ بين شرق ألمانيا وغربها، وهذا الاستياء بالفعل كبير في هذه الولايات، ولكن أيضا هذا الاستياء، هذا المزاج الشعبي الناقم على الإصلاحات الحكومية، على ارتفاع أسعار الطاقة، على استمرار هذه الحرب الأوكرانية التي لا تنتهي، هذه المواطنين موجودين ليس فقط في ولايات ألمانيا الشرقية وإنما أيضا في ولايات غربية. وأعتقد أنه إذا الحكومة الألمانية لن تنتبه لهذا التحول التاريخي الجذري في مزاج العام عند الناخب الألماني، أعتقد أن هذه الظاهرة ستنتقل ليس ضروريا في العام أو العامين المقبلين إلى ولايات ألمانية غربية، ولكن ربما في بعد لا أعرف 5 أعوام أو أكثر، ولكن هنا يجب أيضا القول أن المسألة هي مسألة اقتصادية وليس لها علاقة دائما بالمزاج السياسي، لأنه ما زالت الطبقة الوسطى التي توصل الأحزاب السياسية التقليدية إلى الحكم موجودة وتعمل وميسورة من الناحية الاقتصادية. أعتقد أن هذه الطبقة الوسطى ستبقى قادرة على حسم الانتخابات لصالح الأحزاب التقليدية، الأحزاب الديمقراطية.
0: نعم أستاذ ناصر، حزب البديل لأجل ألمانيا ينتقد سياسات إنقاذ العملة الأوروبية، يركز على القضايا السيادية الاقتصادية، ملفات الهجرة واللجوء هي محور أساسي في خطابه أو حتى حملاته الانتخابية. أربط كل ذلك طبعا وبما تفضلت بذكره بما يتعلق بموقف الحكومة الآن من هذه النتائج، هل من مخاوف تبديها الحكومة بهذه الفترة وما يتعلق بالفترة اللاحقة المستندة على نتائج هذه الهزيمة؟
2: أنا يعني الصراحة أعايش حكومات ألمانية منذ عام 98، وأعتقد أن المستشار الألماني الحالي ميرتس هو الأضعف بين جميع هؤلاء المستشارين. الحكومة الألمانية مشكلتها صحيح لديها أغلبية مريحة في البرلمان وتستطيع مع الاشتراكيين الديمقراطيين تمرير القرارات التي تريدها، ولكن الخلافات بين طرفي الائتلاف كبيرة. الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بشق الأنفس لا تعجب كثيرين، تأتي على حساب الطبقات المهمشة إن صح التعبير، العامل البسيط، تأتي على حساب الناس البسطاء، وهم هؤلاء الناس البسطاء هم الذين حسموا هذه الانتخابات. وبالتالي أعتقد أن حكومة فريدريش ميرتس الآن على المحك، هو شخصه على المحك، لأنه منذ بدء القناة التلفزيونية أمس بالإعلان بإعطاء حزب المسيح الديمقراطي 18%، بدأت التعليقات تظهر في كبرى الصحف الألمانية أنه المشكلة في ميرتس، المشكلة في الأشخاص، لأنه هو نفسه تعهد في الحملة الانتخابية الانتخابات البرلمانية 2025 بأن يخفض شعبية حزب البديل إلى النصف. الآن شعبية حزب المسيح الديمقراطي التي انخفضت إلى النصف، ولهذا أعتقد أنه رئاسة الحكومة الألمانية لها دور كبير في هذا الموضوع.
0: بالتالي أستاذ ناصر، تداعيات ما سيرافق هذا الفوز خاصة مع تزايد نزعة التطرف واليمين المتطرف في ألمانيا، وحضرتك أيضا أشرت في معرض حديثك إلى أن هذا الفوز شكل حالة شرخ أيضا ما بين شرق ألمانيا وغربها، وما سيترتب أيضا على السياسات الهجرة، الاندماج، السلم، الحرب حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي.
2: تداعيات كبيرة، صدى هذه الانتخابات أيضا كبير. أمس في ماغدبورغ عاصمة ساكسونيا أنهالت كانت كاميرات تلفزيونية من كل حد، من كل أنحاء العالم، كانت هناك اهتمام إعلامي بهذه الولاية. ناتج القوم المحلي لهذه الولاية 15 مليون يورو في العام، هذا لا يذكر مقارنة بولايات ألمانية أخرى مؤثرة من الناحية الاقتصادية. ولهذا أنا أعتقد أن التداعيات ستكون كبيرة، ستكون هناك تداعيات اقتصادية وتحديدا على العمالة الماهرة القادمة من الخارج، لأن وجود حزب يميني متطرف على رأس الحكومة سيجعل هذه الولاية غير جذابة للعمالة الماهرة القادمة من الخارج كما قلنا. ولكن أيضا هناك تداعيات اقتصادية، لأن الاقتصاد لا يفضل أن تكون ألمانيا معزولة عن محيطها الأوروبي العالمي. ألمانيا تعيش من التصدير، تعيش من العولمة، وبالتالي التداعيات الاقتصادية أيضا ستكون كبيرة، والتداعيات السياسية أيضا. هناك لا تستطيع الأحزاب الكبيرة، المسيح الديمقراطي، الاشتراك الديمقراطي، أن يبدأ اليوم التالي وكأنه لم يحدث شيء. هناك مصيبة.

0: إن صح التعبير من ناحية من وجهة نظر الحزبين المذكورين، ولهذا التداعيات السياسية أيضا كبيرة، وأيضا على الهجرة واللجوء. اليوم تقول أليس فايدل رئيس المشاركة للحزب: نحن لسنا ضد الأجانب أو المهاجرين، نحن لسنا ضد الأجنبي أو المهاجر الذي يعمل، الذي وإنما نحكم على السلوك، نحكم إن كان هذا اللاجئ أو المهاجر مندمجا في أسواق العمل أو لا. أنا لا أثق في هذه الكلمات، لأنه برنامج الحزب يختلف اختلافا كليا عن هذه الكلمات. قد أثق في كلمات أليس فايدل أو في أليس فايدل نفسها، ولكن برنامج الحزب، الجناح المتطرف في هذا الحزب، وهذا الجناح كبير وله تأثير كبير في هذا الحزب، أنا لا أثق في هذا الكلام، لأنه كما قلنا الآن منذ بضعة أعوام بتنا تعرفنا على مصطلح جديد، الهجرة العكسية، ريميغراتسيون. هذا الحزب هو الذي اخترع هذا المصطلح لكي ويريد أن ينفذ هذه السياسة، سياسة الهجرة العكسية بحق المهاجرين اللاجئين. وبالتالي أعتقد أن التبعات ستكون كبيرة على هذه الأصعدة الأربعة اللي ذكرتها لحضرتك.
1: نعم، وأنا أشكر انضمامك معنا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة، فشكرا جزيلا لك. وبهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
8: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
11: والله، شعور ما يوصف.
12: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
13: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
14: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
15: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
16: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
17: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المهبدات، الأشبال.
18: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
19: Silence for all the victims of the genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً، بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا، بسبب يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام الكارت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع.

0: الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا. ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكا السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف هذا.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: أثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

الرئيس اليمني يؤكد المضي في استعادة كامل أراضي الدولة من الحوثيين، والقوات الحكومية تتقدم في عدة محاور. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. تحذيرات دولية من أن إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة على جرائمها، وميلادينوف يؤكد أن التصعيد يمنع حل الدولتين. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضده.

0: أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وثمن العليمي انتصارات القوات المسلحة في محافظات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وأضاف أن الجيش اليمني أثبت قدرته على الردع واستعادة المبادرة، مشيدا بدور سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد وعليهم تحمل العواقب. أفادت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم، يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متزامن في عدة جبهات يمنية مع هجمات وغارات للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع.
1: في اليمن تتسع رقعة العمليات العسكرية على عدة محاور، ففي البرح والكدحة ومقبلة غربي تعز واصلت القوات الحكومية هجماتها من عدة محاور مع إعلان استعادة مواقع جديدة في الكدحة، فيما تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في حذران والربيع والشيخ سعيد.
2: اليوم القوات المسلحة اليمنية تقوم بالرد على هذه الاعتداءات وتسعى للتصعيد التدريجي نظرا لما تقوم به الميليشيات من تصعيد مستمر، فعندما تستخدم الصواريخ البالستية والطيران المسير على أحياء مدنية وعلى بنى تحتية مدنية بامتياز مثل الجامعات أو المستشفيات، فهذا يعني أن هذه الميليشيات وصلت إلى حد الهستيريا وإلى درجة ألا عودة ولا يمكن أن تعود. اليوم هي تخاصم الشعب اليمني كامل، اليوم هي تحاول عشرة الحياة المدنية والدفع بها إلى أتون حرب لا ناقة في اليمني فيها ولا جمل.
1: وفي المحاور الأخرى شرق صنعاء، نفذ الطيران الحربي للحكومة الشرعية في البيضاء 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية، بينها منصة لإطلاق الصواريخ. وفي مأرب استهدفت الغارات تجمعات وثكنات حوثية في الجبهات الجنوبية والغربية ومواقع في اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة في الجوف. أما في الضالع فاستهدفت الغارات مواقع الحوثيين في مريس وجبل ناصا جنوب دمت وسط تصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة على عدة جبهات أسفرت وفق الحصيلة الميدانية المتداولة عن مقتل أكثر من 180 من عناصر جماعة الحوثي مقابل أكثر من 60 قتيلا من قوات الجيش اليمني، إضافة إلى عشرات الجرحى والخسائر في الآليات والمواقع العسكرية.
3: ومع امتداد العمليات العسكرية من الساحل وتعز إلى مأرب والجوف والبيضاء والضالع، تتجه خريطة المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعاً، جبهات تشتعل ومواقع تتبدل وخسائر تتصاعد، فيما يبقى المشهد مفتوحاً على تطورات ميدانية جديدة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس محذراً من اتساع الصراع. وأوضح جرونبرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، مشيراً إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقاً بالغاً. حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من أن إزالة انقاض قطاع غزة قد تمحو أدلة على جرائم وفظائع ارتكبتها إسرائيل وتعرقل انتشال جثمين آلاف الضحايا والتعرف إلى هوياتهم، داعية إلى توثيق الأدلة وحفظها قبل البدء بإزالة الركام.
4: في غزة لا تخفي الأنقاض فقط آثار الدمار، بل تخفي أيضا أدلة على ما جرى وجث 100,000 الضحايا. مقررات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي حذرت من أن إزالة إسرائيل لإنقاذ قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة مادية لجرائم وحشية، وتحول دون انتشال رفات القتلى والتعرف إلى هوياتهم. ألبانيزي شددت على ضرورة جمع الأدلة وتوثيقها وتحديد هوية الرفات قبل البدء بعمليات شاملة لإزالة الركام، مؤكدة أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن خطط إزالة الأنقاض. وقالت إن الركام في غزة ليس مجرد بقايا مباني مدمرة، بل جزء من مسرح جريمة ومقبرة وسجل مادي لما حدث. وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8,000 شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما أعلن فريق فلسطيني العثور على رفات 112 شخصا من عشيرة واحدة خلال عمليات بحث في مدينة غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من محاولات قالت إنها تهدف إلى طمس أدلة على جرائم الإبادة الجماعية، وطالبت بحماية مواقع الجثامين والأدلة، ودعت إلى تدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإرسال خبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها. وبينما تتواصل إزالة الركام، تتصاعد المخاوف من أن تدفن الحقيقة مع الضحايا، وأن يتحول الركام من شاهد على الحرب إلى شاهد مفقود. عمر أبو ثواب، تلتي عربي.
0: حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلودونوف من أن استمرار الحرب في القطاع والعنف بالضفة الغربية يجعل حل الدولتين مستحيلة، وأشار ميلودونوف إلى أن غياب مسار موثوق به للحل السياسي مرتبط أيضا بسيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف قطاع غزة مقابل سيطرة حماس على الجزء المتبقي وفق تعبيره. في قطاع غزة، وزعت مؤسسة وفاق التركية كفالات دائمة على 1,000 طفل فلسطيني خلال حفل حضره الأطفال وأمهاتهم. تأتي هذه المساعدات في إطار جهود المؤسسات الخيرية التركية لتخفيف أعباء الحرب عن الأطفال الذين فقدوا أبائهم خلال حرب الإبادة.
5: بمبادرة خيرية وأجواء شعبية، هنا توزع كفالات على 1,000 يتيم فلسطيني غيبت إسرائيل آباءهم وأمهاتهم. مشروع لم يكتفي بتوزيع الكفالات النقدية، بل دشن علاقة يراد لها أن تكون دائمة بين الطفل وكفيله، مبادرة عكفت عليها مؤسسة وفاق التركية هنا في قطاع غزة.
6: اليوم بعون الله نقوم بالاحتفال لوصول إلى 1,000 كفالة يتيم في قطاع غزة بتبرع كريم من أهل الخير والإحسان من الجمهورية التركية، فبارك الله فيهم وجزاهم عنا كل خير. هذا اليوم الحمد لله رب العالمين استطعنا الوصول إلى 1,000 يتيم بطريقة نعبر فيها عن درجة المصداقية ما بين الكافل والمكفول من خلال المؤسسة، بحيث أنه يتم ربط الكافل بالمكفول بقنوات اتصال رقمية يستطيع فيها الاتصال فيه والتواصل معه بأي وقت حتى يطمئن أن الكفالة وصلت له كما تبرع بها في محافظة تركيا.
5: خلف كل رقم من قوائم المكفولين تكمن حكاية أم تحاول أن تجتاز أياما ثقيلة بفقدان الأب والسند ومصدر الدخل وسط ضيق الحال وتداعيات الحرب. فالكفالة لا تمثل مساعدة نقدية فحسب، بل سندا يجعل الأم قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأيتامها.
7: أنا لأم 4 أيتام، لدي 4 أطفال أكبرهم 15 سنة وأصغرهم 4 سنوات. الكفالة هذه بتساعدني في تربية أطفالي في احتياجاتهم الغذائية والمائية، وتوفير احتياجاتهم من ملبس لمأكل لتعليم، كل ما تحتاجه الأسرة الحمد لله يعني يتم توفيرها. بنطمح أنها تكون الكفالات يعني مستمرة دائما، وأنها تكون أكثر من هذا الممول لدينا بسبب ظروف الغلاء المعيشة
5: في غزة. لا تتوقف الكارثة عند كفالة اليتيم، فحجم الحاجة يجعل من المشاريع الإنسانية والصحية والتعليمية جزءا أساسيا من معركة البقاء اليومية.
8: استمرار كفالة الأيتام في قطاع غزة وتقديم الدعم اللازم لهم بات مرتبطا بحرية عمل المؤسسات الدولية والإغاثية التي يعرقلها الاحتلال. في المقابل تصر أيادي الخير على تقديم مساندة لأطفال فلسطين ودعم حقهم في حياة كريمة. محمد أحمد، 3 عربي، قطاع غزة.
0: مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي لاستعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
9: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
10: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءا من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
9: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
11: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
9: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا

0: تقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
1: يشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا وتوسعا في العمليات في الوقت الذي يدرس فيه الجيش الإسرائيلي تقليص قواته في المنطقة الصفراء إلى الخط الرمادي على بعد 3 إلى 4 كيلومترات من الحدود. طبيعة هذا المخطط وأبرز المعطيات الميدانية في الجنوب نتابعها مع الزميلة شيماء عاصم.
2: أهلا بكم. تتسع دائرة العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر، وذلك عبر التوغلات والتفجيرات والتجريف والسيطرة بالنار، وهو ما يعيد طرح مفهوم القرية الحدودية وحدود ما بات يعرف بالخط الأصفر. الواقع الميداني على الخريطة يكشف تعدد أشكال الحضور والتأثير العسكري داخل الجنوب اللبناني، حيث امتدت العمليات الإسرائيلية تباعاً إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطي الفوقة، براعشيت، عيت الجبل، أيضا مجد الزون والمنصوري وبيوت السيد. هذه البلدات بحسب المعطيات على الأرض لا تخضع لنمط عسكري واحد، فمنها 8 بلدات شهدت بدرجات متفاوتة عمليات دخول أو تفجير وتحريك آليات، بينما يختلف الوضع في النبطية الفوقة وعيت الجبل، حيث تفرض السيطرة فيهما بالنار من المواقع المحيطة دون انتشار ثابت داخل الأحياء. أما بالنسبة للقطاع الغربي، شهد محور المنصوري، بيوت السياد ومجد الزون انتقالا من عمليات القصف والتمشيط إلى عمليات دخول وتفجير وتجريف وتحريك آليات، لتصبح هذه المنطقة ميدانيا أقرب إلى مساحة عمليات مترابطة. أما في القطاع الأوسط فتشمل العمليات بيت ياحون، براعشيت، عيت الجبل، حداثة وأيضا حاريص، مع تفاوت ما بين التوغلات والتفجيرات في بعضها والسيطرة بالنار في البعض الآخر، في حين يأخذ الوضع بعدا مختلفا باتجاه كفر تبنيت والنبطي الفوقة، حيث تنتقل دائرة الضغط إلى عمق أكبر، فالنبطي الفوقة باتت مرتبطة مباشرة بشكل متصل بمرتفعات علي الطاهر، وهذا خاصة عند المداخل المؤدية إلى المداخل، حيث سجل وجود إسرائيلي فيها أكثر من مرة وفقا لشهادات ميدانية. أما عن أشكال السيطرة فوفقا لمحللين عسكريين، كل القرى الموجودة داخل المنطقة الصفراء تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، بينما القرى والمدن المجاورة فيمكن أن تكون تحت السيطرة بالنار. إذا ما تحدثنا تحديدا عن المنطقة الصفراء، فهي المنطقة التي تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعة بعمق يراوح ما بين 8 و10 كيلومترات بحسب كل منطقة. مؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي مناقشة خطط للتراجع والانسحاب الجزئي من بعض مناطق الخط الأصفر مثل قلعة شقيف والمواقع والمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتحول نحو ما أسمته إسرائيل بالخط الرمادي. هذا الخط بحسب المخطط الإسرائيلي يمثل حزاما أمنيا أقرب إلى الحدود بعمق يراوح ما بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. بحسب هذا المخطط ستقام مواقع وقواعد عسكرية جديدة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة على امتداد الخط الرمادي. هذه الخطة ورغم أنها لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحسم بصورة نهائية، إلا أن هذا التصور يطرح تساؤلات بشأن الشكل الذي تريد إسرائيل أن يكون عليه انتشارها العسكري جنوب لبنان، فيما إن كانت إعادة الانتشار المرتقبة تعني تقليصا فعليا للوجود العسكري، أم إعادة رسم للمنطقة الأمنية وتثبيتا لخطوط انتشار جديدة. لكن التوصيف العسكري الأدق لما يجري وفقا لمحللين ليس أن إسرائيل

0: قبل 8 ديسمبر 2024. وأضاف شيباني خلال مشاركته في أعمال الدورة 166 لمجلس جامعة الدول العربية تمسك دمشق بخيار الحل الدبلوماسي لإنهاء الاعتداءات والاعتقالات والتوغلات الإسرائيلية، مشددا على أن حصر سلاح حق سيادي مطلق بيد الدولة، معلنا دمج الفصائل المسلحة وإعادة بناء الجيش على هذا الأساس ومواصلة تنفيذ خريطة الطريق الثلاثية في محافظة السويداء. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
1: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
2: إيران در قبال هر إقدام نسنجيده.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
4: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتا عربي.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل يدفعها الجميع وليس الشعب الإيراني ودول الخليج وحدهم، مشيرا إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق إسلام أباد الذي أتاح للمنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس. كما أكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويقها.
5: فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات إسرائيل لا يدفعها الشعب الإيراني وحده ولا دول الخليج الشقيقة فحسب، بل يدفعها الجميع سواء كانوا معنيين بها أم لا. وإسرائيل بأكاذيبها وأعمالها التخريبية هي أيضاً من أفشل اتفاق إسلام أباد الذي أتاح لمنطقتنا بأسرها فرصة لالتقاط الأنفاس. وما لم تتغير هذه العقلية المتطرفة التي ترى حتى أدنى احتمال للسلام تهديداً لها فلن تهدأ عاصفة الأزمات في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويق تركيا. نريد أن نواصل مسيرتنا كدولة مستقلة ومزدهرة في هذه الجغرافيا الصعبة التي نعيش فيها، ولن نسمح أبدا بأي محاولة لعرقلة ذلك.
0: جددت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف فجر اليوم بعد غارات ليلية أسفرت عن مقتل

0: مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم روسي ليلي على كييف، وذلك وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون بأن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل، طالت مباني سكنية وغير سكنية، فيما أجلت 10 أشخاص من مبنى سكني في حي سولوميا نيسكي. ونتابع هذه الصور مشاهدينا المباشرة التي تأتينا من العاصمة الأوكرانية كييف. هذه الصور تبرز تداعيات الهجوم الروسي الليلي على كييف، والذي أسفر عن مقتل شخصين وعن إصابة آخرين بعد توقف قصير دام 3 أيام من القصف. استؤنفت إمدادات الكهرباء الخارجية في محطة زاباروجيا النووية جنوب شرق أوكرانيا بعد انقطاعها منذ أغسطس الماضي، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عودة الكهرباء بالمحطة النووية جاء بعد وقف إطلاق نار محلي تواصلت فيه ودخل حيز التنفيذ السبت الماضي لإتاحة إصلاحات الاستعادة الكهربائية. وقالت وكالة الأنباء الروسية إن المحطة اعتمدت على مولدات ديزل احتياطية لتبريد أنظمة السلامة الحيوية. مع تكثيف الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف 31 بشأن تغير المناخ في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا في نوفمبر المقبل، اختتمت الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط سلسلة حوارات أنطاليا المتوسطية حول المناخ التي عقدت في مقر السفارة التركية بالعاصمة عمان، بهدف تعزيز التعاون المتوسط في مجال العمل المناخي.
1: فيما تتسارع الاستعدادات في تركيا لرئاسة واستضافة قمة المناخ COP31 في نوفمبر المقبل، تستضيف سفاراتها 7 مشاورات وطنية رفيعة المستوى ضمن حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ، حوارات نظمتها الرئاسة التركية للمؤتمر والاتحاد من أجل المتوسط، وبدأت من الرباط وتنقلت بين عواصم متوسطية عدة لتستكمل هنا في عمان.
2: اختتمت اليوم الجلسة 7 والأخيرة من عملية التشاور، وهدفنا هنا هو العمل معا بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط والحكومة الأردنية لتحديد الأولويات الوطنية للتكيف مع العمل المناخي. ونقوم اليوم هنا بإعداد تقرير وطني حول أولويات الأردن وأفكار التنفيذ، في حين يتولى الاتحاد من أجل المتوسط صياغة جميع هذه التقارير، وسيعمل على إعداد تقرير تجميعي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والذي سيتم تقديمه إلى رئاسة مؤتمر الأطراف 31.
3: going to create a synthesis report. اليوم عمالنا بنجهز أولوياتنا حتى نقدر نطرحها بطريقة صحيحة، وحتى نحددها بحيث أن نوصل لمرحلة الانتقال لتوفير الدعم اللازم للحلول حتى ننفذها إن شاء الله بالمرحلة الجاية.
1: حول 4 موائد مستديرة ولساعات طويلة، بحث المشاركون 4 محاور تتماهى مع أجندة COP31، وهي مبادرة صفر نفايات والأمن المائي وأوجه التأزر مع اتفاقية ريو والمحيطات والبحار والمدن القادرة على الصمود أمام التغير المناخي.
4: عوامل تغير المناخ إن كان فيضانات أو يعني ازدياد في درجات الحرارة، كلها عوامل عم بتأثر على مواقعنا اللي هي جزء من هويتنا، جزء من تاريخنا وجزء من انتمائنا لهذه الأرض، فعلينا أن نحافظ عليها وأن نحميها من عواقب تغير المناخ.
1: وبإسدال الستار على الاجتماع 7 والأخير من حوارات أنطاليا المتوسطية بشأن المناخ في عمان، تتوجه الأنظار إلى قمة مؤتمر الأطراف القادم في تركيا، وكيف ستخطو البشرية إلى الأمام في العمل ضد تغير المناخ. تعمل أنقرة وحلفائها في المنطقة على توحيد الصوت بشأن التحديات التي تواجه البيئة والمناخ في البحر الأبيض المتوسط. شراكة وتعاون يمر بالعاصمة الأردنية ويحضره خبراء ومسؤولون ومختصون. عنوانه الأبرز: التأسيس لقمة المناخ COP31 المقبل في تركيا. لينا قرعان، تراتي عربي، من مقر السفارة التركية، عمان.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعلم: الرئيس اليمني أكد المضي في استعادة كامل أراضي الدولة من الحوثيين والقوات الحكومية تتقدم في عدة محاور. تحذيرة دولية من أن إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة على جرائمها، وميلادينوف يؤكد أن التصعيد يمنح على الدولتين. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تستعد طهران لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في وقت تصاعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران باقتراح إحالة ملفها إلى مجلس الأمن بسبب ما وصفته بعرقلة طهران عمل مفتشي البرنامج النووي. وفي حين وصفت الخارجية الإيرانية مسودة القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران في وكالة الطاقة الذرية بالمسيس مهددة باتخاذ إجراءات عقابية، تقول صحيفة هاريتس إن تقييما للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن تقرر طهران تصعيد المواجهة مع إسرائيل. فما مآلات الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران؟ وهل تدفع ضغوط إيران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في المنطقة؟ ما دقة حديث تل أبيب عن احتمال مهاجمتها من إيران قبيل انتخابات الكنيست؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، لكن بعد متابعة التقرير التالي.
1: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية. ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
2: إيران در قبال هر إقدام نسنجيدي.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل حذر

0: مدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
1: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
0: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً.
2: ونرحب بضيفينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. مرحبا بكم أستاذ محمود. ومن العاصمة الأردنية عمان الباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. مرحبا دكتور نبيل. أبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ محمود. ما مآلات الضغوط الأمريكية الممارسة الآن على طهران ومحاولات نقل واشنطن ملف إيران النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي في رأيك؟
3: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. هناك 3 مستويات تعمل عليها الإدارة الأمريكية في الضغط على إيران: مستوى العقوبات، الحصار البحري، وهذا المستوى وصل إلى ذروته من خلال موجة العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على إيران، مستوى نووي من خلال أيضا الضغط باتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستوى سياسي من خلال محاولة نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. هذه المستويات الثلاثة مصممة جميعها كورقة ضغط من جانب إدارة رئيس ترامب على إيران من أجل تغيير سلوكها في هذه الحرب ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التفاوض على اتفاق ينهي هذه الحرب، لأنه الحرب الأمريكية وصلت إلى مرحلة شديدة الحساسية، هي في جانب لم تكن قادرة على تحقيق انتصار عسكري واضح يمكن ترجمته إلى اتفاق يريده رئيس ترامب مع الإيرانيين، وأيضا في جانب آخر هناك رهان على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، وهذه العقوبات لا شك بأنه مؤذية بالنسبة للإيرانيين، لكن أيضا عامل الوقت لا يساعد الرئيس ترامب في الرهان فقط على العقوبات، لأنه اليوم عندما نتحدث عن عقوبات نتحدث أيضا عن اضطراب كبير في مضيق هرمز، وبالتالي كلما استمر هذا الاضطراب لفترة أكبر كلما ابتعدنا عن المفاوضات أو العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق، هذا يعني مزيدا من التداعيات على الاقتصاد العالمي، وهذه ورقة ضاغطة على الرئيس ترامب خصوصا مع اضطراب انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي الرئيس ترامب يريد بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي أيضا أن يمارس ضغط سياسي على الإيرانيين. السؤال الآن هو هل فعلا ما عجزت عنه القوى العسكرية يمكن أن يتم أو ينجز من خلال الضغط الاقتصادي وحتى الضغط السياسي؟ على المستوى السياسي لا أعتقد بأن التحركات الأمريكية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو حتى من خلال مجلس الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى مسار ضاغط بقوة على الإيرانيين
2: لوجود الصين وروسيا.
3: الصين وروسيا هما يحميان إلى حد كبير إيران من أي قرار في مجلس الأمن الدولي أو أي عقوبات دولية محتملة عليها، وبالتالي الضغط هنا ضغط سياسي. الموضوع العقوبات الاقتصادية من الواضح أنه هذا نمط جديد من العقوبات أشد قسوة على الإيرانيين، لكن أعتقد بأنه الرهان على أن هذه العقوبات يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ضغط داخلي على النظام وأن تؤدي إلى تغيير سلوكه في هذه الحرب ربما يكون رهان في غير مكاني، بل على العكس يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه من يستفيد من هذه المشكلة أو من هذا الجمود في المسار التفاوضي وفي هذه الحرب هو التيار المتشدد داخل النظام في إيران، الحرس الثوري على وجه التحديد، وبالتالي هذا الضغط من الواضح أنه ينتج وضع مريح بالنسبة للرئيس ترامب على مستوى أن إيران بدأت تشعر اقتصاديا بشكل جدي أنها تعيش في حالة حرب، لكنه غير مريح بالنسبة للرئيس ترامب إذا أدى باتجاه تقوية التيار المتشدد داخل النظام في إيران وأضعاف التيار الذي يريد أن يبرم اتفاق مع الأمريكيين من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي أتصور بأنه نحن في مرحلة على بتقدير الرئيس ترامب سيعطي فترة يعني طويلة ليست قصيرة ملف العقوبات، لكن من الواضح أن هناك اليوم ضغط اقتصادي كبير يواجه الإيرانيين في
2: طيب هذه. دعنا ننقل السؤال إلى دكتور نبيل. دكتور نبيل، هذه الضغوط الأمريكية الممارسة على إيران

0: إيران وخصوصا في الناحية الاقتصادية، برأيك هل تدفع الإيرانيين إلى مزيد من التشدد والتصعيد، أو على العكس من ذلك يمكن أن تدفع طهران إلى التفكير في العودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: مساء الخير استاذ اسامه،
0: تحيه
1: لك وللضيف.
0: شكرا جزيلا.
1: يعني الجانب الايراني بركز على اربع استراتيجيات اساسيه في واقع الامر. الاستراتيجيه الاولى هي البحث عن شرايين بديله ومحاوله الالتفاف على القيود البحريه وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستانيه وبحر قزوين وايضا الطرق البريه والسكك الحديديه في محاوله الالتفاف على الضغوط الامريكيه. لكن ربما أنه فرص إيران ضئيلة في هذا الأمر، خصوصا أنه الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع الجانب الإيراني، السبع دول في نهاية المطاف تخشى من العقوبات الأمريكية، وإذا دخلت في موازنة ما بين مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإيراني بالتأكيد سوف تقدم مصالحها مع واشنطن. الأمر الآخر هو الأولوية لبقاء النظام الإيراني. يعني طهران عم بتحاول تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من التضخم والانكماش. الاستراتيجية الثالثة وهي المعروفة بالتقشف القسري، بمعنى إعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصادا قادرا على النمو. الاستراتيجية الرابعة هي تحميل المجتمع كلفة الصمود، وهذه أستاذ عصام هي أخطر نقطة، لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار. يعني اليوم الدولار وصل إلى 228 ألف تومان، هنالك تراجع بالقوة الشرائية، هنالك أكثر من 50 مليون إيراني تحت خط الفقر، هنالك 19 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية. التضخم وصل، المعلومات الرسمية بتتحدث عن 66%، المعلومات الأمريكية الرئيس الأمريكي بتتحدث عن 300%، المعلومات يعني المحايدة تتحدث عن وصوله إلى 160%، ارتفاع السلع والأدوية وصل إلى مستويات مهولة من 15% إلى 400%، بالإضافة إلى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والمحورية، خصوصا قطاع البتروكيماويات اللي بيشتغل فيه أكثر من 2 مليون إيراني، بالإضافة إلى أعداد العاطلين عن العمل نتيجة استهداف البنية الاقتصادية في إيران اللي أدت إلى خروج حوالي من 3.5 إلى 4 مليون عاطل عن العمل انضموا إلى صفوف البطالة. وبالتالي قد يبقى النظام ماليا وأمنيا، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة. هلا الأهداف الأمريكية في نهاية المطاف تستهدف جانبين. الجانب الأول بالنسبة للخضوع هو الهدف التفاوضي، بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى الرهان الآخر وهو الهدف الآخر هو الرهان على الداخل الإيراني. يعني أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية القائمة على المرتكزات اللي هي الثلاث اللي تبدأ ب الخنق الاقتصادي وصولا إلى الضغط العسكري المتدرج، ثم استراتيجية الانتظار والاستنزاف وصولا إلى ما يعرف بتكامل الأدوات، بيستهدف الضغط على الوضع الداخلي الإيراني بحيث تصبح هنالك أزمة شرعية وتؤثر على تماسك النظام الإيراني. وبالتالي هذه العقوبات خطورتها أستاذ عصام هي أنها تستهدف الطبقة الوسطى التي يعني يقوم عليها النظام الإيراني. النظام الإيراني يقوم على مرتكزين اجتماعيين، أولا البازار، طبقة البازار اللي تحالف دائما، يتحالف مع الحرس الثوري الإيراني مع النظام، ويتحالف مع الجناح الاقتصادي اللي يتبع للحرس، وهنالك أيضا الطبقة الوسطى. وبالتالي هذه العقوبات تمس جوهر هذه الطبقة التي سوف ربما قد ينفجر الوضع الداخلي الإيراني في أي لحظة. وبالتالي هنالك مجموعة من السيناريوهات ربما نتحدث عنها، لكن في نهاية المطاف يعني تبقى النقطة الأساسية هو الرهان على الداخل الإيراني لإحداث تغيير ما من داخل النظام الإيراني.
0: طيب أستاذ محمود، إلى أي مدى تجد أن المزاعم الإسرائيلية باحتمالية قيام إيران بمهاجمة إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست لها ما يؤيدها من مؤشرات ربما في هذه المرحلة؟
2: يعني من حيث المنطق لا أجد بأنه لدى إيران مصلحة في أن تدفع إسرائيل مرة أخرى إلى الدخول في هذه الحرب، لأنه طبعا هذا سيضاعف الضغط العسكري على الإيرانيين، لأنه عندما نحن سنتحدث عن قصف أمريكي إسرائيلي، دخول إسرائيل يعني أن الحرب عادت إلى مرحلة أخرى، ولا أتصور بأن الإيرانيين لديهم مصلحة في دفع الأمور إلى هذا الوضع. الأمر الآخر، دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذا الخط يعني شيئا واحدا بالنسبة للإيرانيين، هو أن التصعيد سيكون سيد الموقف لفترة طويلة. وبالتالي سيصبح من الصعب بتقديري احتواء

0: الموقف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض مع الأمريكيين. وحتى الرئيس ترامب بالمناسبة عصام عندما أراد أن يحيد إسرائيل عن الموجة الجديدة من التصعيد مع الإيرانيين أراد تحييدها لأنه يدرك تماما بأن دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذه الحرب سيعني إفساد الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب. الرئيس ترامب لا يريد حرب أبدية مع الإيرانيين. كل ما يفعله الرئيس ترامب الآن من ضغط عسكري واقتصادي على الإيرانيين أنه يريد أن يزيل هذا الجمود في المسار التفاوضي. هناك مشكلة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوضع، غير قادرة على إجبار الإيرانيين على التفاوض وفق منطق اتفاق يحقق المصالح الأمريكية ويحقق جزء من المصالح والأهداف الإيرانية، لأن الإيرانيين يعتبرون بأنه هم في وضع جيد طالما أن هذه الحرب يعجز الرئيس ترامب عن حسمها وتكاليفها تزداد مع مرور الوقت. لكن هناك مشكلة أخرى، أنه اليوم هناك تحول جزئي في موازين القوى في هذه الحرب، بمعنى كانت إيران إلى حد كبير قبل الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية عليها مستفيدة بقدر أكبر من في لعبة الألم الاقتصادي على الأمريكيين وعلى دول المنطقة بطبيعة الحال. الآن أصبح هذا الألم أكبر على الإيرانيين بقدر أكبر مما
1: تعني ورقة مضيق هرمز.
0: ورقة مضيق هرمز، وبالتالي هذا الوضع يضع إيران في مشكلة كبيرة. كانت تراهن على أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى صدمة اقتصادية كبيرة تغير حسابات الرئيس ترامب في هذه الحرب. هذه الصدمة لم تحصل، وحتى الاقتصاد العالمي أصبح يتعايش إلى حد معين. نحن نتحدث عن عدة أشهر مضت على هذه الحرب، لم يعد هناك صدى اقتصادي لإغلاق مضيق هرمز قائم حاليا بالطريقة التي كان قائم بها في بداية الحرب. وهذا رهان أعتقد بأنه مشكلة كان بالنسبة للإيرانيين، ومأزق العقوبات الكبيرة على إيران وتخنقها بشكل كبير ربما قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى محاولة تصعيد الضغط العسكري من أجل الخروج من هذه المشكلة، لأنه الإيران الآن في مشكلة حقيقة بقدر أكبر من المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة. وإن كنت أعتقد في المنظور الاستراتيجي أمريكا في أزمة وليست إيران في أزمة، لكن في هذه المرحلة من الحرب الإيرانيون يواجهون مشكلة. إذا لم يستطيعوا أن يتغلبوا على هذه المشكلة يمكن أن يصبح أن نتحدث عن مشكلة استراتيجية لإيران وليس لأمريكا في هذه الحرب. قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى رفع لعبة المخاطر في هذه الحرب ومحاولة الضغط أو ضرب إسرائيل، على اعتبار بأنه الضغط على إسرائيل يعني حتما الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه رهان محفوف المخاطر للغاية. نتنياهو الآن يتعطش للدخول مرة أخرى إلى هذه الحرب، وإذا دخل إلى هذه الحرب مرة أخرى لن يدخل إلى هذه الحرب لتحقيق ما يريد الرئيس ترامب. نتنياهو وحتى مؤخرا كان يتحدث عن إمكانية إسقاط النظام في إيران،
1: نعم،
0: ويريد أن تستمر هذه الحرب لفترة أطول. لديه انتخابات في الداخل، من مصلحته أن يعيد تأجيج الموقف مع إيران في هذه المرحلة. وبالتالي أنا لا أتصور أن من مصلحة إيران حتى في ظل المشاكل التي يواجهونها في هذه المرحلة أن يستدعوا تدخل إسرائيلي مرة أخرى في هذا الحرب، لأنه واضح أن هذا التدخل بتصوري قد يعمق المشكلة التي تواجه إيران بقدر أكبر مما يمكن أن يساعدها في التعامل مع هذا.
1: طيب الوقت. أعود إلى دكتور نبيل مرة أخرى. دكتور نبيل، في إطار محاولات طهران زيادة ضغطها العسكري أيضا هناك حديث عن استعدادها لإعلان منطقة محظورة في محيط مضيق هرمز، ما مدى قدرة الإيرانيين على تطبيق ذلك بالفعل أو تنفيذ ذلك بالفعل في ظل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟
2: يعني المشهد الحالي يوحي بأنه إيران عم بتحاول نقل المواجهة من داخل مضيق هرمز إلى مساحة أوسع في منطقة الخليج العربي، بالتوازي طبعا مع تصاعد الضغط عليها واستراتيجية الخنق الاقتصادي والتدرج في الضربات العسكرية. ربما الإعلان عن منطقة محظورة بخارج المضيق يعني أنه طهران تريد خلق حزام ردع بحري جديد يبدأ من خط الحصار الأمريكي ويمتد إلى أجزاء من الخليج، بمعنى أنه هي تسعى لتحويل الضغط البحري الأمريكي إلى منطقة احتكاك مستمرة بدلا من حصر الأزمة داخل هرمز فقط. الآن اليوم كان أعلن محسن رضائي اللي هو أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه أي سفينة تدخل المنطقة المقترحة راح تواجه إجراءات إيرانية، هذا راح يرفع طبعا من مخاطر المواجهة البحرية المباشرة. الآن الدلالة المنطقة المحظورة، إيران عم بتحاول أستاذ عصام استعادة المبادرة بعد الضربات وبعد الحصار وفرض قواعد اشتباك جديدة في الخليج. الهدف طبعا مش بالضرورة إعلان الخليج بالكامل أو إغلاقه، وبالتالي بل جعل الوجود الأمريكي وشركات الشحن أمام كلفة ومخاطر أعلى. الآن خطورة هذا الأمر أنه أي اعتراض أو احتجاج لسفينة داخل المنطقة راح يتحول بسرعة إلى مواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية، خصوصا إذا اعتبرت واشنطن الإجراء الإيراني انتهاكا لحرية الملاحة. الآن بموازاة ذلك هذا سوف يخلق مزيد من وجهات النظر والمواقف، خاصة اليوم نتحدث عن الموقف الأمريكي اللي راح يكون طبعا وفق أربع مسارات أساسية. المسار الأول هو رفض الاعتراف بذلك واعتبار أنه طهران لا تملك حق فرض السيطرة الأحادية على ممرات الملاحة الدولية، أيضا اعتبارها محاولة لتوسيع السيطرة ومحاولة لنقل الضغط في الخليج وحماية واشنطن أيضا للملاحة بالقوة، ولأنه هذا راح يزيد من المرافقة البحرية في محاولة لحماية السفن، وراح يتلجأ واشنطن أيضا إلى ضرب مصادر التهديد، لأنه إذا استخدمت إيران هاي المنطقة لاستهداف السفن راح ترد واشنطن بعمليات عسكرية أوسع، ليس فقط استهداف القدرات الساحلية كما حدث في السابق واستهداف بعض المناطق في العمق. يعني الضربة الماضية استهدفت 12 بقعة جغرافية داخل الأراضي الإيرانية، المرة هذه المرة راح تكون مختلفة تماما، لأنه الخطر الأكبر راح يكون احتكاك مباشر بين القوات الإيرانية والأمريكية، وهذا قد يحول معركة هرمز إلى معركة أوسع للسيطرة على الخليج وممرات البحرية، وبالتالي سوف تحاول كسره عمليا. الآن الأمور مرشحة للتصعيد، الجانب الإيراني عم بوظف ما يسمى بسياسة تضخيم المخاطر. هلا يعني اللي تفضل فيه الضيف جزء منه صحيح، لكن بالنسبة للمواجهة مع الجانب الإسرائيلي، لكن هو يبقى أحد الخيارات. يعني أنا بتابع في وسائل الإعلام بالذات التي تتبع للحرس الثوري الإيراني، هم يتوعدون بسبعة أكتوبر جديدة، وهنالك ربما قد يكون هنالك دوافع لإيران من خلال مغامرة باتجاه الجانب الإسرائيلي، مثل الهروب إلى الأمام، تحويل الضغط الداخلي إلى مواجهة خارجية، استعادة الردع وإثبات أنه تراجع القدرات الإيرانية لا يعني العجز عن ضرب إسرائيل، وتوحيد الداخل عبر استخدام وتوظيف ما يسمى بترس أس بالغانيغي أو ما يسمى بالخوف من الأجنبي أو بتوطية هاي جهاني أو ما يسمى بالمؤامرة العالمية لاحتواء الاحتقان الشعبي والضغط الاقتصادي، وبالتالي هي تحاول أيضا أن ترفع كلفة الضغط الأمريكي، والضغط بمعنى أنه إدخال إسرائيل مجددا إلى الحرب يضغط على الجانب الأمريكي للتفاوض، وبدأ الجانب الإيراني يتحدث عن عملية لن تشارك فيها إيران لوحدها، عملية متزامنة راح يشارك فيها الحركة الحوثية وميليشيات الموجودة في العراق أيضا حزب الله اللبناني، ربما قد يتم ذلك. هذا أحد السيناريوهات، لأنه أخطر ما في الأمر أنه وصول النظام الإيراني إلى ما يسمى بالبون بست كما يقولون باللغة الفارسية أو ديد أنت، مرحلة الوصول إلى الحائط، بحيث أنه تصبح القيام بمغامرة خارجية هي أحد الوسائل لإنقاذ النظام الإيراني والرهان على بقائه.
1: طيب أستاذ محمود، أعود مرة أخرى إلى فكرة استخدام الملف النووي الإيراني على الصعيد الدولي في مجلس الأمن الدولي ليكون ربما بوابة جديدة لمحاولة الدخول وإخضاع إيران في هذه المرحلة، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك؟
0: يعني هناك هوامش أعتقد بأنه الرئيس ترامب قادر على أن يحقق فيها بعض النقاط في هذه العملية. الرئيس ترامب حتى عندما يفكر بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي يدرك مسبقا بأن روسيا والصين ستحميان إيران من أي تحرك دولي، لكن ما يفعله الرئيس ترامب حاليا في هذه المرحلة هو يريد أن يحول مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب إلى مشكلة دولية مع إيران، على اعتبار بأنه الملف النووي هو تهديد للأمن الدولي وليس فقط تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يريد أن يقول للعالم بأن إغلاق مضيق هرمز لا يمس فقط المصالح الأمريكية بل يمس مصالح العالم. وبالتالي من هذا المنظور يمكن أن نفهم تحركات الرئيس ترامب في هذا الاتجاه، لكن أتصور بأنه المعضلة الأساسية التي تواجه إدارة الرئيس ترامب في هذه الحرب تتمثل في حقيقة ربما مؤلمة للرئيس ترامب والأمريكيين، وهي أن القوة العسكرية لم تكن كافية وحدها لتحقيق نصر في إيران. الرئيس ترامب في مشكلة كبيرة فيما يتعلق بإيران، هذه الحرب أصبحت تنزلق إلى ما يسمى بحرب أبدية، ويمكن أن تتحول إلى حرب لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج منها ببساطة. حتى بعض التقارير التي تم تسريبها مؤخرا أنه إدارة الرئيس ترامب تعكف على تطوير استراتيجية طويلة الأمد للشرق الأوسط من أجل التعامل مع احتواء إيران، وكأنه فيها إشارة واضحة إلى أن الرئيس ترامب ربما يقترب من التوصل إلى قناعة بأنه هذه الحرب لا يمكن لا أن يحقق فيها نصر من خلال القوى العسكرية، ولا يمكن أن يفرض الاتفاق الذي يريده على الإيرانيين. لكن على المستوى، لأنه في تحرك في المجلس الأمن الدولي اللافت، أنه ليس فقط تحرك،

0: أمريكا، يعني هناك دول أوروبية
1: أوروبي أيضا،
0: فرنسا وبريطانيا تشارك في هذا الجهد الأمريكي. وبالتالي هنا الرئيس ترامب يريد أن يدفع الأوروبيين بشكل أكبر إلى الانخراط في هذه المعركة، ولو بشكل دبلوماسي حتى الآن ضد إيران. وهذا سيكون مكسب بالنسبة للإدارة الأمريكية، أن تدفع الأوروبيين إلى تبني موقف متشدد تجاه إيران. لكن لا أتصور بأنه هذا الجهد السياسي أو الدبلوماسي يمكن أن يؤدي فعلا إلى إحداث مسارات جديدة في هذه الحرب. الرهان الرئيس ترامب الآن هو على العقوبات الاقتصادية وعلى الضغط الاقتصادي، وإذا لم يؤدي هذا الرهان إلى تحقيق الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب، ربما الرئيس ترامب يفكر في الخيار الذي مر ألمح إليه، وهو أنه أن يخرج من هذه الحرب ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تحقق أهداف هذه الحرب.
1: نعم، أختم في آخر دقيقة مع دكتور نبيل. دكتور نبيل، ما فرص العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، وما فرص نجاح أي وساطة سواء كانت باكستانية أو غيرها في ضبط هذا التصعيد المتبادل بين الطرفين خلال هذه المرحلة؟
2: يعني فرص الوساطة موجودة لغاية هذه اللحظة، لم تنكفي هناك دور من جانب سلطنة عمان وقطر وباكستان وتقسيم للأدوار. يعني الجانب الباكستاني أخذ المسار الأمني العسكري نظرا لعلاقاته مع الحرس الثوري الإيراني، وعمان ودولة قطر لجوا إلى ما يسمى به الخط الدبلوماسي في محاولة للتقريب ما بين وجهات النظر، لكن ما زال البون شاسع وواسع لغاية هذه اللحظة. المشكلة الأساسية أستاذ عصام هي أنه التعنت الإيراني زادته جزء منه طمأنة أمريكية بعدة اتجاهات. يعني هنالك على سبيل المثال ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستبعد فكرة إسقاط النظام الإيراني، تستبعد فكرة عدم وجود غزو بري، تستبعد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية كبيرة نووية تكتيكية ربما لتدمير ما تبقى من المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي هذا بيمثل فرصة للجانب الإيراني، يعني بمعنى حتى ناقلة مقابل ناقلة. يعني لو هذا لا يمثل استراتيجية ردعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بالذات عندما تقوم الولايات المتحدة باستهدافنا، إذا ترد إيران باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي والاعتداء على الأردن، وبالتالي هذا بيعطيك تصور واضح. لو كان عاصمة مقابل عاصمة ربما لفكر النظام الإيراني مليا قبل أي القيام بأي خطوات تصعيدية، ولا أجبر الجانب الإيراني في نهاية المطاف للجلوس على طاولة المفاوضات.
1: نعم، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

التحالف العربي يلوح بالرد على انتهاكات الحوثيين في السعودية، والعليم يتعهد باستعادة كامل الأراضي اليمنية مع التقدم بعدة محاور. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. تحذيرات دولية من أن إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة على جرائمها، وميلادينوف يؤكد أن التصعيد يمنح حل الدولتين. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن تحالف الدعم الشرعية في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيين أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في 4 مدن سعودية، متعهدا بالرد على المتمردين المتحالفين مع إيران حسب تعبيره. وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه سيتم مواجهة النهج العدائي لميليشيا الحوثي بكل حزم. واعتبر المالكي أن استهداف الحوثي للسعودية تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. وأوضح المالكي أن هجمات الحوثي على المملكة تسببت في إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال في مدن أبها ونجران وخميس مشيط وجزان. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية، وثمن العليمي انتصارات القوات المسلحة في محافظات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وأضاف أن الجيش اليمني أثبت قدرته على الرد واستعادة المبادرة، مشيدا بدور سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد وعليهم تحمل العواقب. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس، محذرا من اتساع الصراع. وأوضح جروندبرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، مشيرا إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقا بالغا. أفادت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم. يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متزامن في عدة جبهات يمنية مع هجمات وغارات للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع.
1: في اليمن تتسع رقعة العمليات العسكرية على عدة محاور، ففي البرح والكدحة ومقبلة غربي تعز واصلت القوات الحكومية هجماتها من عدة محاور مع إعلان استعادة مواقع جديدة في الكدحة، فيما تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في حذران والربيع والشيخ سعيد.
2: اليوم القوات المسلحة اليمنية تقوم بالرد على هذه الاعتداءات وتسعى للتصعيد التدريجي نظرا لما تقوم به الميليشيات من تصعيد مستمر. فعندما تستخدم الصواريخ البالستية والطيران المسير على أحياء مدنية وعلى بنى تحتية مدنية بامتياز مثل الجامعات أو المستشفيات، فهذا يعني أن هذه الميليشيات وصلت إلى حد الهستيريا وإلى درجة ألا عودة ولا يمكن أن تعود. اليوم هي تخاصم الشعب اليمني كامل، اليوم هي تحاول عشرة الحياة المدنية والدفع بها

0: لا تون حرب لا ناقة في اليمني فيها ولا جمل.
1: وفي المحاور الأخرى شرق صنعاء، نفذ الطيران الحربي للحكومة الشرعية في البيضاء 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية، بينها منصة لإطلاق الصواريخ. وفي مأرب استهدفت الغارات تجمعات وثكنات حوثية في الجبهات الجنوبية والغربية ومواقع في اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة في الجوف. أما في الضالع فاستهدفت الغارات مواقع الحوثيين في مريس وجبل ناصا جنوب دمت وسط تصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة على عدة جبهات أسفرت وفق الحصيلة الميدانية المتداولة عن مقتل أكثر من 180 من عناصر جماعة الحوثي مقابل أكثر من 60 قتيلاً من قوات الجيش اليمني، إضافة إلى عشرات الجرحى والخسائر في الآليات والمواقع العسكرية.
2: ومع امتداد العمليات العسكرية من الساحل وتعز إلى مأرب والجوف والبيضاء والضالع، تتجه خريطة المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعاً. جبهات تشتعل ومواقع تتبدل وخسائر تتصاعد، فيما يبقى المشهد مفتوحاً على تطورات ميدانية جديدة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: وينضم إلينا من جديد من مأرب مراسلنا خليل المليكي. إذن يحتدم القتال في اليمن كما ذكرت قبل قليل في تقريرك خليل، ماذا في التفاصيل والتطورات؟
4: نعم مديحة، نبدأ مما قاله مساعد وزير الدفاع اليمني، قال بأن القرار اتخذ بتحرير صنعاء. هذا الكلام جاء في تصريح صحفي ليلة أمس لمساعد وزير الدفاع اليمني. ما تشهده المناطق العسكرية أو مناطق العمليات العسكرية هو أن الصراع محتدم على أشد، والاشتباكات تدور اليوم في محافظة الجوف في منطقة اللبنات، الذي قال الجيش اليمني في المنطقة العسكرية السادسة والفرقة الأولى طوارئ والثالثة قال بأنه سيطر على معظم هذا المعسكر الذي يعتبر أحد أكبر المعسكرات في محافظة الجوف وكذلك على مستوى البلاد. ومع اشتداد هذه المعارك واحتدامها في تلك المناطق، تقول مصادر طبية هنا في محافظة مأرب أنه سقط اثنين من المدنيين في مخيم أسداس في مديرية رغوان بمحافظة شمال محافظة مأرب، و15 جريحا بينهم 8 أطفال ونساء. إذن هذا الصراع لا زال محتدما حتى اللحظة. في محافظة البيضاء تقول المصادر العسكرية بأن قوات العمالقة تقدمت في مديرية ذي ناعم وسيطرت على مواقع مهمة في تلك المحافظة وأصبحت على مقربة من الخط الرئيسي الذي يقطع الإمداد عن جماعة الحوثي في هذه المحافظة التي تعتبر من أهم المحافظات اليمنية، حيث أنه يحدها 6 محافظات أخرى. فإذا تقدم الجيش في هذه المحافظة فإنه سيصل إلى محافظة ذمار وكذلك باتجاه جنوب محافظة مأرب وكذلك لاحج وكذلك محافظة إب وغيرها من المحافظات اليمنية. أما في الضالع فالاشتباكات لا تزال مستمرة وعلى وتيرة عالية في مديرية دمت شمال محافظة الضالع. أما الطيران الحربي ليلة أمس وصباح اليوم فنفذ غارات عديدة على مواقع للحوثيين في مقبنة وفي البرح وكذلك في الساحل الغربي باتجاه مديرية الجراحي وأطراف مديرية حيس، وكذلك في محافظة مأرب نفذ الطيران غارات كثيرة على الشريط الحدودي للجبهات الجنوبية من محافظة مأرب وكذلك في جبهة الكسارة التي تعتبر من أهم الجبهات خلال هذه المعركة في محافظة مأرب. وكذلك في المخا يقول مصدر طبي أن الحوثيين استهدفوا مستشفى 2 ديسمبر بصاروخين بالستيين، مما أدى إلى جرحى وتدمير كبير في هذا المستشفى الذي يعتبر المستشفى الرئيس لهذه المدينة. إذن نحن أمام تصعيد عسكري كبير وتوسع خارطة المعارك في محافظات كثيرة، ويقول محللون عسكريون بأن الجيش اليمني خلال اليومين الماضيين امتلك زمام المبادرة وبدأ بمهاجمة جماعة الحوثي الذي اعتاد الناس بأنها كانت هي من تهاجم مواقع الجيش اليمني. نعم،
3: أشكرك جزيلا خليل مليكي على كل هذه التفاصيل. حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من أن إزالة أنقاض قطاع غزة قد تمحو أدلة على جرائم وفضائع ارتكبتها إسرائيل وتعرقل انتشال جثمين آلاف الضحايا والتعرف إلى هوياتهم، داعية إلى توثيق الأدلة وحفظها قبل البدء بإزالة الركام.
5: في غزة لا تخفي الأنقاض فقط آثار الدمار، بل تخفي أيضا أدلة على ما جرى وجثامين آلاف الضحايا. مقررات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي حذرت من أن إزالة إسرائيل لأنقاض قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة مادية لجرائم وحشية وتحول دون انتشال رفات القتلى والتعرف إلى هوياتهم. ألبانيزي شددت على ضرورة جمع الأدلة وتوثيقها وتحديد هوية الرفات قبل البدء بعمليات شاملة لإزالة الركام، مؤكدة أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن خطط إزالة الأنقاض. وقالت إن الركام في غزة ليس مجرد بقايا مباني مدمرة، بل جزء من مسرح جريمة ومقبرة وسجل مادي لما حدث. وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8000 شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما أعلن فريق فلسطيني العثور على رفات 112 شخصا من عشيرة واحدة خلال عمليات بحث في مدينة غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من محاولات قالت إنها تهدف إلى طمس أدلة على جرائم الإبادة الجماعية، وطالبت بحماية مواقع الجثامين والأدلة، ودعت إلى تدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإرسال خبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها. وبينما تتواصل إزالة الركام تتصاعد المخاوف من أن تدفن الحقيقة مع الضحايا وأن يتحول الركام من شاهد على الحرب إلى شاهد مفقود. عمر أبو ثواب، تلتي عربي.
3: حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادنوف من أن استمرار الحرب في القطاع والعنف بالضفة الغربية يجعل حل دولتين مستحيلة، وأشار ميلادنوف إلى أن غياب مسار موثوق به للحل السياسي مرتبط أيضا بسيطرة الجيش الإسرائيلي على أكثر من نصف قطاع غزة مقابل سيطرة حماس على الجزء المتبقي وفق تعبيره. مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يسعى اليسار الإسرائيلي لاستعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
6: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
7: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
6: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوما في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس.

0: يساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعدا.
1: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقا شديدا، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
0: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
2: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 4381 قتيلة منذ 2 مارس الماضي، كما أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية.
3: غارات جديدة وضحايا جدد في جنوب لبنان، كفرمان وقرى أخرى في قضاء النبطية كانت مجددا في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى في تصعيد أعاد إلى الواجهة واقعا يعيشه سكان الجنوب تحت وطأة الاعتداءات المتواصلة. ومن الميدان إلى أمام السراي الحكومي في مدينة صور انتقل صوت الأهالي إلى وقفة احتجاجية حمل المشاركون خلالها مطالبهم ولافتاتهم رفضاً لاستمرار الاعتداءات وما تخلفه من خسائر بشرية ودمار يطول القرى والمنازل.
4: بدي وجه كلمة للعدو الإسرائيلي الغاشم اللي هو لا ما بيعرف لا بيت ولا حجر ولا بشر ولا بيعرف شيء، هذا عدو إرهابي، عدو دموي، ما بهمه إلا مصالحه، ما بهمه شو في بشر هون شو في أرض هون، كل همه المشروع التوسع اللي عنده، لو كان على حساب البشرية كلها ما عنده مشكلة.
3: الوقفة التي جمعت أهالي القرى بممثلي السلطات المحلية حملت أيضا مطالب تتجاوز وقف الاعتداءات إلى المطالبة بمعالجة تداعيات الحرب الإنسانية والاجتماعية على الجنوب. رؤساء البلديات والمخاتير يطالبون الدولة بالالتفات إلى القرى وأهلها وتحمل مسؤولياتهم في دعم المتضررين وتأمين مقاومات الصمود والبقاء.
5: أيها المسؤولون، نناشد ضميركم الإنسانية للتدخل السريع، ونحن على أبواب مدارس وفصل الشتاء وعدم وجود فرص عمل لأن الجميع فقد مصدر رزقه.
3: هي وقفة قد لا توقف الغارات برأي المنظمين، لكنها محاولة لرفع صوت الأهالي والمطالبة بحماية قراهم وتأمين مقومات بقائهم فيها.
6: لافتات ومواقف غاضبة تختصر مشهدا يتكرر في قرى الجنوب اللبناني منذ أشهر، فيما يرفع الأهالي الصوت في مواجهة اعتداءات إسرائيلية باتت تهدد حياتهم وبقائهم في أرضهم. صباح ياسين، تراتي عربي، من مدينة صور جنوب لبنان.
2: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قراراً ضده.
7: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

0: من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
1: إيران دار قبول هر إقدام نسنجدي.
2: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
0: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
3: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
0: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتا عربي.
4: أصيبت 12 شخصاً جراء هجمات روسية استهدفت 51 تجمعاً في منطقة زاباروجيا بأكثر من 785 هجوماً خلال 24 ساعة الماضية. وقالت السلطات في زاباروجيا إن القوات الروسية نفذت 20 غارة جوية استخدمت 58 مسيرة بضرب مناطق بالمقاطعة، كما شنت هجمات برجمات الصواريخ والمدفعية، فيما سجلت الخدمات الإقليمية 132 بلاغا عن أضرار بالبنية التحتية والمنازل والمركبات والمنشآت. جددت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف فجر اليوم بعد غارات ليلية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم روسي ليلي على كييف وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل، طالت مباني سكنية وغير سكنية، فيما أجلت 10 أشخاص من مبنى سكني في حي سولوميانسكي. وينضم إلينا من كييف ثائر عمرو ليطلعنا على مزيد من التطورات هناك. تفضل ثائر.
5: بالفعل التطورات هي تشهد تصعيد روسي واضح، وهذا التصعيد بطبيعة الحال هو يبدأ فورا بعد انتهاء الهدنة الذي أعلن عنها الجانب الأوكراني والجانب الروسي والتي امتدت لثلاثة أيام. فور انتهاء هذه الهدنة مساء يوم الاثنين بدأت عمليات الاستطلاع، وبعد منتصف الليل بدأ هجوم روسي واسع النطاق استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها بشكل أساسي. ووفقا لسلاح الجو الأوكراني استخدمت القوات الروسية في هذا الهجوم الجوي المركب نحو 175 هدفا جويا. هذه الأهداف الجوية تراوحت بطبيعة الحال بين الصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة وكذلك عدد من الطائرات المسيرة. سلاح الجو يشير إلى استخدام القوات الروسية 166 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطائرات مسيرة ذات محرك نفاث. يقول سلاح الجو الأوكراني أنه نجح في اعتراض 142 طائرة من مجمل هذه الطائرات، ويتحدث أيضا عن اعتراض نحو 31 صاروخا مجنحا، ولم يشير بطبيعة الحال البيان إلى حجم أو عدد الصواريخ.

0: الصواريخ الباليستية التي استخدمت في هذا الهجوم، ولكن يمكن أن نشير إلى أن الأضرار في العاصمة الأوكرانية كييف هي كبيرة وواسعة النطاق. يتحدث عمدة المدينة فيتالي كليتكو عن أضرار سجلت في 5 أحياء مختلفة، ووفقا لأولى الإحصائيات الصادرة من قبل السلطات الأوكرانية يتحدث عمدة كييف عن مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين. بعض المناطق سجلت فيها ضربات مباشرة واستهداف مباشر للمستودعات، وهذه هي آلية الضربات الروسية في الآونة الأخيرة، حيث نشهد تركيز روسي واضح على الهجمات الروسية التي تستخدم المنشآت اللوجستية، سواء كان ذلك في العاصمة الأوكرانية كييف أو حتى في المناطق المحيطة بها. وبالتالي أيضا في ذات النطاق كانت الإدارة العسكرية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف تحدثت أيضا عن سلسلة من الضربات الروسية استهدفت منشآت اللوجستية في 5 مناطق في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.
1: أشكرك جزيلا ثائر عمر، كنت معنا عبر الهاتف مراسلنا. أثارت جنازة قائد قوات صرب البوسنة السابق راتكو ملادينتش الذي توفي في لاهاي وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بجرائم حرب وإبادة جماعية غضبا وسياء في سراييفو على خلفية مظاهر التكريم والتمجيد التي رافقت تشييعه في بلغراد وعادت إلى الواجهة جراح حرب البوسنة وذكريات ضحاياها.
2: أسدل الستار في بلغراد على حياة الجنرال راتكو ملاديتش قائد قوات صرب البوسنة خلال حرب تسعينيات القرن الماضي، وسط مظاهر تكريم وتمجيد لمجرم حرب أثارت انتقادات واسعة في خطوة اعتبرت تحديا للعدالة الدولية ورفضا لانتقادات المجتمع الدولي، فيما تواصل صربيا إظهار تكريمها لشخص أدين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية معيدة إلى الواجهة إرث حرب البوسنة.
3: مراسم التشييع الرسمية التي أقيمت لمجرم الحرب راتكو ملاديتش في بلغراد هي بمثابة تأكيد من صربيا على أنها كانت طرفا رئيسيا في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في البوسنة والهرسك.
2: ملاديتش الذي توفي في لاهاي عن عمر 84 عاما كان يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي بارتكاب الإبادة الجماعية بحق المسلمين البوسنيين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على رأسها إبادة سربرينتسا وحصار سراييفو. وفي سراييفو حيث لا تزال آثار الحصار وذكريات الضحايا حاضرة، أعادت جنازة ملاديتش إلى الواجهة مشاعر الغضب والاستياء، خصوصا مع مظاهر التكريم التي رافقت تشييعه في بلغراد.
4: هذه فضيحة لصربيا، فبعد 30 عاما لا تريد أن تدرك حقيقة أقر بها العالم ومحكمة لاهاي لجرائم الحرب أن ملاديتش مجرم حرب.
5: لقد شارك عدد من المسؤولين في صربيا بمراسم التشييع، كما شارك أشخاص يشغلون مناصب مختلفة. هذا أمر مزعج ولا أخلاقي، وفيه تكريم لمجرم حرب.
2: في سراييفو لا تقاس نهاية الحرب بانتهاء المعارك، بل بقدرة الضحايا على حماية الحقيقة والذاكرة من النسيان وتزييف التاريخ. رحل راتكو ملاديتش لكن ذاكرة سراييفو لم ترحل معه، فجرائم الحرب التي أدين بها ستبقى جزءا من تاريخ البوسنة وذاكرة ضحاياه. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعنوان. التحالف العربي يلوح بالرد على انتهاكات الحوثيين في السعودية، والعليمي يتعهد باستعادة كامل الأراضي اليمنية مع التقدم بعدة محاور. تحذيرات دولية من أن إزالة إسرائيل أنقاض غزة قد تمحو أدلة على جرائمها، وميلادينوف يؤكد أن التصعيد يمنع حل الدولتين. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. نلقاكم.

0: بعد قليل بحول الله في أمان الله.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيرو.

تبدو الجغرافيا أحيانا عاجزة عن ملاحقة التاريخ، فبين ليلة وضحاها تعاد صياغة الحدود ليصبح عالمنا اليوم غير الذي كنا نعرفه بالأمس. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. قرار أممي ينصف إفريقيا ويصحح جغرافيا العالم. بعد التنمر على صورته، السوريون ينتفضون للشاب وسيم. حفل زفاف في ساحة مسجد يثير غضب المصريين. هل تذكرون خرائط الجغرافيا التي اعتدتم عليها في الفصول الدراسية؟ يبدو أنكم لن تروها مرة أخرى، فالتاريخ قرر أن يغيرها ويعيد رسم خريطة العالم من جديد. إذ ظل العالم ينظر إلى نفسه طوال 5 قرون من خلال عدسة يملكها البعض وتصب في مصلحتهم أيضا. فمثلا في الخريطة المستخدمة حاليا نرى جرينلاند الجليدية تبدو عملاقة هنا في الأعلى وتوازي مساحة القارة الإفريقية الخضراء هنا، لكن الحقيقة هي أن إفريقيا تكبر جرينلاند 14 مرة. كذبة جغرافية تقترب اليوم من نهايتها مع تحرك أممي غير مسبوق لإعادة رسم العالم كما هو في الواقع، لا كما أراده بحارة القرن 16. فقد صوتت دول العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية على قرار تصحيح خريطة العالم وإنهاء الهيمنة المطلقة لما يعرف بإسقاط ميركاتو. عالم الخرائط جيراردوس ميركاتو صمم هذه الخريطة قبل أكثر من 4 قرون لتسهيل الملاحة البحرية، فالخريطة تحافظ على الزوايا المستقيمة لبوصلة السفن، لكنها تشوه أحجام اليابسة والمعادلة بسيطة. كلما ابتعدنا عن خط الاستواء تتضخم الدول بشكل وهمي ومبالغ فيه، لتظهر دول الشمال الأوروبي وأمريكا الشمالية بحجم كبير مقارنة بدول الجنوب التي تبدو قزمة وصغيرة رغم مساحتها الشاسعة التي تبتلع قارات بأكملها.

0: كذبوا علينا، خريطة العالم التي حفظناها في المدرسة ليست العالم كما هو فعلاً. أفريقيا تبدو أصغر بكثير من حجمها الحقيقي، وغرينلاند تبدو عملاقة، مع أن أفريقيا أكبر من غرينلاند بنحو 14 مرة. والمفاجأة، بعد أكثر من 4 قرون على استخدام هذه الخريطة، الأمم المتحدة تحركت الآن لتغييرها. 164 دولة قالت نعم، 6 دول امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة وحدها قالت لا. Fully reject this text. القصة بدأت عام 1569 عندما ابتكر رسام الخرائط ميركاتور خريطته الشهيرة. فالخريطة صممت أساساً للملاحة البحرية، وكانت ميزتها الأساسية أنها تحافظ على الاتجاهات بطريقة مفيدة للبحارة. لكن الحفاظ على الاتجاهات كان له ثمن، تشويه أحجام الأراضي. فكلما اقتربنا من القطبين بدت المناطق أكبر بكثير من مساحتها الحقيقية. المشكلة أن خريطة صممت للبحارة في القرن 16 لم تبقى على متن السفن، دخلت المدارس والكتب ووسائل الإعلام، وأصبحت لعقود طويلة واحدة من أشهر الصور التي نرى العالم من خلالها. من هنا بدأ السؤال، هل الخريطة مجرد أداة جغرافية؟ أم أنها تؤثر أيضاً في الطريقة التي ندرك بها العالم؟ الاتحاد الإفريقي وحملة كوركت ذا ماب يقولون إن تشويه أحجام القارات لا يتعلق بالجغرافيا وحدها، بل يمكن أن يؤثر أيضاً في إدراكنا لمكانة المناطق والشعوب على الخريطة.
1: الرفض الأمريكي اليتيم خلال التصويت الأممي لاقى أيضاً ردود فعل واسعة، نشاهد.
2: Don't you love how this administration renamed bodies of water to be Lake America, the Gulf of America, but they were so quick to vote no to recognize the true size of Africa on the map?

0: say, a fair word begins with a fair map. It's clear.
1: Resolutions like this one and the ideological agenda they promote are barnacles on our work here.
2: Africa is 11.7 million square miles, which means that for years we were taught a lie.
3: Wow, some big news right now. The map of the world that you grew up with is officially being replaced because of a massive distortion that you probably never noticed. So Black folks everywhere, we have something to celebrate.
4: تصحيح الخرائط اصطدم برفض شركات التقنية كجوجل وأبل لاعتمادها إسقاط ميركاتو كضرورة برمجية تحفظ استقامة الشوارع وتمنع تشوه الملاحة عند التكبير، بينما لجأت جوجل لحل هجين يحول الخريطة لكرة ثلاثية الأبعاد عند التصغير لتفادي تشوه المساحات. على منصات التواصل الاجتماعي، كيف تفاعل الرواد مع هذا القرار الأممي عن رسم الخريطة، خريطة العالم من جديد؟ نبدأ هنا من أول تعليق لعادل يقول فيه: أستغرب من الناس اللي كانوا مصدقين حجم الدول والقارات في الخريطة القديمة، أصلا واضحة أن الأحجام ما كانت طبيعية. هنا كارتر يقول: لا توجد خريطة تحفظ الحجم والشكل معا بحكم التعريف الرياضي، فجميع الخرائط تتطلب تقديم تنازلات، بما أننا نتحدث عن إسقاط كرة أرضية على سطح ثنائي الأبعاد. أما ميجا فيقول: في الواقع لم تكن خريطة خاطئة، بل صممت خصيصا للبحارة، رغم أن الهند بدت فيها أيضا أصغر حجما مقارنة بجرينلاند. أنا سعيد لأنه تم تصحيحها الآن. جاكوب وهو قبل الأخير: لست متأكدا تماما من موقفي تجاه الأمر، أتفق أن الخريطة القديمة كانت غير منطقية في بعض الحالات مثل روسيا وإفريقيا، ولكن بات من شبه المستحيل الآن رؤية المضايق البحرية. أخيرا راشيل: هل يحاولون إخفاء جرينلاند على الخريطة الجديدة حتى لا يتمكن ترامب من العثور عليها؟ تبدو ساخرة طبعا. صورة تذكارية عفوية لشاب سوري التقطت أمام نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين أشعلت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا. وهذا هو بطل القصة، الشاب السوري وسيم الحمام، مزارع زار دمشق بقصد العلاج قادما من مدينته رأس العين في محافظة الحسكة. التقط هذه الصور بفرح وعفوية، لكن سرعان ما تحولت سعادته بالصورة إلى موجة تنمر وسخرية قاسية من بعض الحسابات على منصات التواصل بسبب مظهره وملابسه الشعبية البسيطة. التنمر سرعان ما قوبل بموجة واسعة من الاستنكار، وانتشرت منشورات داعمة لوسيم وحملات تضامن عديدة معه، لكن أكثرها لفتا للانتباه كان ما قامت به المؤسسة العربية للإعلان، إذ رفعت صورة وسيم كما تشاهدون على لوحة إعلانية ضخمة في نفس المكان الذي التقط فيه صورته الأولى بساحة الأمويين، وكتبت عليها عبارة: ابن الحسكة نورت الشام.

0: الشام لوضع حسكي
1: لم تتوقف موجة التضامن عند صورته، فقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لناشطين سوريين يرتدون الدشداشة أو الجلابية، محولين ما استخدم للسخرية من وسيم إلى تعبير عن التضامن معه والاعتزاز بالزي الشعبي التقليدي. وانتقل التفاعل سريعا إلى المبادرات الإنسانية، إذ أعلنت عائلة الخياط عن مبادرة للتكفل بعلاجه ومتابعة وضعه الصحي. هذه هي لحظة إعلان التكفل بعلاجه وكيف استقبلوه لاحقاً.

0: الحمد لله على سلامته لنسيم، استقبلنا الحمد لله بعد انتظار طويل لبين ما وصل من الحسكة لهون، فرحانين فيه كثير ان شاء الله انه بنقدر نقدم له اكبر كمية ممكنة من المساعدات بعد وصوله. طبعا باعتبار ابني احمد الله يرضى عليه، انا اسمي احمد رضوان الخياط ابوه لاحمد، باعتبار كمان ابني متولي بهالموضوع هذا كاملا، فان شاء الله ما بنقصر ابدا معه. نسيم ان شاء الله مرتاح مبسوط؟
1: مرتاح مبسوط
0: الحمد لله. الحمد لله مرتاح تمام. استقبال كان ظريف، وكان نحن هلا بدنا نكمل مشوار نحن وياك على المعالجه ان شاء الله، على الدكتور شو بيوصف. ما انت ما عندك تقارير ابدا سابقا؟ عندك ما في تقارير نهائيا ان شاء الله. لك عم نشوف هلا شو بيعطينا الدكتور، يعني ملاحظات توجيهات، فحتكون انت ضمن التوجيهات.
2: أما التضامن الرسمي مع وسيم فلم يغب، إذ تلقى الشاب اتصالا هاتفيا حمل كلمات طيبة وداعمة من مستشار الرئيس السوري لشؤون القبائل جهاد عيسى الشيخ، مؤكدا له مكانته وقيمته بين أهله في جميع المحافظات السورية. نشاهد هنا.
3: شلونك؟ طمنا عن صحتك. الحمد لله ان شاء الله دوم تضل بخير. وين انت؟ وين بالحسكه ولا بالشام؟ بالحسكه؟ اذا بالشام خلينا اشوفك ان شاء الله. الله يطول بعمرك. ايش يلزمك؟ يلزمك شيء؟ الله يكرمك. والله زعلنا على هذا الامر اللي صار سبحان الله، فأردت أنه أتواصل معاه يعني هيك نطيب خاطر. الله يكرمكم ويحفظكم.
2: أما في مسقط رأسه فاستقبله مدير منطقة رأس العين عبد الله الجشعم وقائد الأمن الداخلي محمود الصالح، وجرى تكريم الشاب بعد انتشار قصته التي بدأت بتعليقات ساخرة على صورة عابرة، لكنها انتهت بحملة تضامن واسعة دعت إلى نبذ السخرية الطبقية والمناطقية وترسيخ

0: قيم المحبه.
1: يعني نحن كثير تضامننا معه حتى بالبيت، يعني كثير يعني حسينا انه في لسه الناس بدها شويه توعيه، بدها
2: التنمر فعل شنيع يعني مقرف، يعني انت تتنمر على شخص بسيط يعني، وبعدين عرفنا انه زلمه من ذوي الاعاقه وذوي الاحتياجات الخاصه، شاب بسيط جاي يعني بدون اي تكلف، بدون جاي يتصور صوره عاديه بسيطه.
3: يكبر القلب يعني، هاي اول شيء. الحمد لله رب العالمين بعد 14 سنه من تهجير ومن قتل ومن دمار، انك تشوف هاي الغيره واللحمه والاشخاص اللي قاعدوا صاروا ينظروا على طريقه لبسه ولا على طريقه وقفته ولا المكان اللي تصور فيه. فحب قول انه هذا بلده اولا واخيرا، هاي سوريا لكل السوريين بكل اطيافها وبكل مجتمعاتها، هو حر يتصور بالطريقه اللي بتناسبه والمكان.
0: هذا كان راي السوريين في الشارع، اما على منصات التواصل الاجتماعي فكيف تفاعلوا مع قصه الشاب وسيم؟ نبدا من عندما كتبه هنا زياد الصوفي، يقول: من الحسكة إلى دمشق أقول لهؤلاء الذين ساخروا منه: أنتم رأيتم حذاءه، أما دمشق فرأت ابنها، ولهذا لم تقل له العاصمة ماذا تملك، بل قالت له: ابن الحسكة نورت الشام. محمد يقول: لو كانت هذه القصة في زمن النظام البائد ماذا كان سيحدث؟ كانوا سيأخذون وسيم إلى فرع أمني لأنه يسيء للمظهر الحضاري للعاصمة، وكانوا سيهينونه ويلحقون أو يحلقون شعره ويصورونه مذلولا. أخيرا خالد الخلف يقول: لسوريا تنوعها الجميل في اللباس واللهجات والعادات والتقاليد، ومن المؤسف أن يتحول هذا التنوع في بعض الأحيان إلى مادة للسخرية. عودتنا منصات التواصل الاجتماعي على كل غريب، ففيما يخص الأعراس وحفلات الزواج الفضاء واسع وباب المنافسة مفتوح. قد تجد أحدهم اختار إقامة حفل زفافه فوق أعلى قمة جبلية في العالم، ومنهم من يبحث عن البساطة وسط حقل ريفي هادئ على عربة خشبية يجرها حمار. ولا عجب أن تجد من قرر أن يقيم حفل زفافه في حديقة حيوان بجوار جبلاية القرود. لكن المفارقة الحقيقية تبدأ حين يتقاطع هذا الشغف بالتميز أو ربما البحث عن الترند مع هيبة المقدسات والأماكن الدينية. وهذا هو جوهر قصتنا المثيرة خلال الساعات الماضية في مصر، إثر تداول صور ومقاطع لحفل زفاف أقيم في الساحة الخارجية لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة. المقاطع المتداولة أظهرت العروسين والمدعوين في الحفل وهم يحتفلون ويرقصون على أنغام الموسيقى داخل الساحة الخارجية للمسجد، إلى جانب وجود عازفة على آلة الكمان أمام مجسم ضخم صمم على هيئة مصحف كتبت عليه آيات من سورة الروم. كما تداول المتابعون بطاقات دعوة للحفل صممت على شكل المصحف الشريف. هذا هو المقطع المتداول، نشاهد.

هذه المشاهد أثارت حفيظة قطاع واسع من المصريين الذين رأوا فيها استهانة بحرمة بيوت الله وتجاوزا لآداب التعامل مع القرآن الكريم، بينما انتقد مدونون ودعاة غياب الرقابة على الساحات الدينية، مبينين أن الفرح محمود شرعا ولكن ليس بالعزف الذي يخل بوقار وهيبة دور العبادة، غير أن مكان الموسيقى والرقص هو القاعات المخصصة لها بالتأكيد وليس أروقة البيوت التي أذن لها أن ترفع ويذكر فيها اسم الله، بينما رأى آخرون أن المساء

0: ماجد عبر التاريخ كانت رمزا للهيبة والسكينة والوقار، ودخولها يتطلب الخشوع لا المظاهر الاحتفالية التي تقلل من هيبة المكان. نشير مشاهدينا إلى أننا لم نجد ردا أو تعليقا لوزارة الأوقاف أو الجهة المسؤولة عن المسجد على هذا الموضوع إلى وقت تسجيل هذه الحلقة، لكننا وجدنا بالتأكيد تعليقات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي مع حفل الزفاف هذا، بين منتقد وبين من يراه فرحة عفوية لا تستحق كل هذه الضجة. الآن نبدأ بقراءة بعض التعليقات على منصات التواصل. نبدأ من عندما كتبته شهناز طاهر، تقول: غريب ومؤسف اللي حصل في كتب الكتاب بمسجد الفتاح العليم، كل هذا لا يليق بجلال وقدسية المسجد، أين احترام المقدسات واحترام كتاب الله؟ ميرو يقول: أنا مش شايف أي انتهاك لحرمة المسجد، ما هو في ناس كتير بتكتب كتابها في المساجد وبيعملوا زفة في ساحة المسجد ودول في الساحة، فين بقى انتهاك حرمة المساجد هنا؟ بيسأل. جابر يقول: هو إيه اللي جرى في الدنيا؟ مش كده يا جماعة، المساجد ودور العبادة لها حرمتها، الجامعات لها حرمتها، ساحات القضاء لها حرمتها. أشرف يقول: المنظر جميل والمكان جميل والفرح جميل، لكن لكل مكان حرمته وقدسيته، والمساجد لها احترام خاص. ربنا يوفق الجميع للخير ويحفظ بيوت الله من كل سوء. جميل أشرف. أخيرا شادي دادي يقول: السؤال البسيط جدا، فين شيخ الجامع ده اللي مفروض بيكون متواجد كل صلاة، وفين المسؤولين عن الجامع يقولوا لهم كده غلط أو كده ممنوع؟ شيع الفلسطينيون في قطاع غزة جثامين 100 شهيد بينهم 70 طفلا عقب انتشالهم من قبل طواقم الدفاع المدني من تحت ركام المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي. في هذه القصة يروي اللبناني حسين عبد الله عياش فصول معاناته داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بعدما ظنت عائلته أنه فارق الحياة، مؤكدا أنه اقتيد مكبلا ومعصوب العينين ومجردا من اسمه ليتحول إلى مجرد رقم طوال فترة احتجازه.
1: كنت بقرية النبطية، وانتقلت منها على كفر تبنيت، وهنيك تم أسري بطريق فاضي ما فيها حدا، مثل ما سبق وحكينا يعني تم إطلاق النار، وشفت القوات الدولة الإسرائيلية قدمت وأجبرتني إنه أنزل، أعطوني تعليمات أنزل من السيارة والتزمت فيها وأخذوني طمشوني. البداية بتفوت بيسألوك شو اسمك شو تفاصيلك، بيعطوك رقم بتحطه بإيدك هو بصير اسمك، بطل إلك اسم بصير أنت عندك رقم، بياخذوا الأشياء المدنية منك بيعطوك هن ثياب هيدول اللي لابسهم هيدول بصيروا ثيابك، بحطوك بغرفة إفرادية لعدة أيام 7 أيام 8 أيام 30 35 على حسب، ومن بعدها بينقلوك على السجن على غرفة عادية في أماكن بقولها قفص يعني تقعد فيها.
0: في تجربة هي الأولى من نوعها على متن سفينة حربية، أطباء وأتراك يجرون عملية جراحية روبوتية تجريبية عن بعد على متن حاملة المسيرات المحلية تاجاجا أناضولو عبر تقنية الجيل 5.
2: تاجاجا أناضولو روبوتك جراحية كبير حاضر.

0: في لفتة إنسانية تعكس تعاطفه مع الفلسطينيين، سائق سيارة أجرة تركي في اسطنبول يرفض تقاضي الأجرة من راكبتين فلسطينيتين، مؤكدا أنه يعتبرهما بمنزلة أخواته.
1: Maksat şu, Türk bir taksici Filistin'den gelen misafirlerden para almadı. Because brother country, you my sister, you my sister. Okay.
0: وفي قصتنا الأخيرة مفاجأة مؤثرة في أحد مستشفيات أنقرة، فتاة تركية توثق لحظة إخبار والدها الطبيب بإتمامها حفظ القرآن الكريم أثناء وجوده في عمله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
4: والله شعور لا يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعاً أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب إن شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى إنه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا إحنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
13: بالموت يا احلى.
14: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم فيه أسماء الحاج وتتابعون فيه لهذه الليلة. انتهاكات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان تخلف عشرات الضحايا، وبيروت ترحب بفكرة تشكيل قوة أوروبية بدلا من اليونيفيل. قبل انطلاقها الشهر المقبل، اليسار الإسرائيلي يسعى لاستعادة حضوره بعد سنوات من التراجع، فكيف يبدو المشهد الانتخابي؟ وزلزال يهز ألمانيا، حزب البديل من أجل ألمانيا ينتزع الفوز في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يبدو لبنان على صفيح ساخن، فالغارات الإسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان تتزايد، ومعها ترتفع حصيلة الضحايا والخسائر في البنى التحتية. ترحب بيروت بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد نهاية العام الجاري. فهل يستبق التصعيد الحالي نزوعا إسرائيليا نحو تغيير قواعد الاشتباك في لبنان؟ نتابع هذا التقرير ثم نبدأ معكم النقاش.
1: لبنان على صفيح ساخن، فميدانيا تتجه الأوضاع جنوبا إلى مزيد من التصعيد مع تجدد الغارات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى ودمار واسع في البنى التحتية وسط إنذارات إخلاء متكررة للمدنيين، في تطور يثير تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار ومدى قدرته على الصمود. وبالتزامن تتزايد النقاشات عما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن كون جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم البدء بانسحاب تدريجي مما تسميه إسرائيل الحزام الأمني في جنوب لبنان، وتنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية مما يسمى الخط الأصفر والتمركز في الخط الرمادي، في إشارة إلى انتقال محتمل من المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي حاليا إلى نطاق أضيق. وبين الأصفر والرمادي يبدو المشهد أكثر تعقيدا، حيث تذهب بعض القراءات إلى اعتبار أن ما يطلق عليه الخط الرمادي لا يتعدى كونه اسما إسرائيليا لخطة عسكرية قيد البحث تقضي بتقليص الانتشار البري جنوبا دون إنهاء الاحتلال فيما يسوق سياسيا بوصفه انسحابا. وفي حال تحقق هذا الانسحاب إلى الخط الرمادي فإنه سيمثل تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية جنوب لبنان وفق محللين. أما سياسيا فقد أدان وزير الخارجية اللبناني الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على بلاده، واعتبر أن المفاوضات هي السبيل الأجدى لوقفها وعلى وقع تسارع التطورات الميدانية، ومع اقتراب نهاية العام الموعد المرتقب لانسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل، يرحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بمبادرة فرنسية إيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ فراغ اليونيفيل بعد انسحابها المرتقب من جنوب البلاد، مضيفا أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف مسار اتفاق الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. وهنا يبرز تساؤل عن قدرة أي انتشار أوروبي على الحد من التصعيد الإسرائيلي وضمان تنفيذ التفاهمات القائمة في ظل استمرار الخروقات.
2: أهلا بكم. تتسع دائرة العمليات الإسرائيلية جنوب لبنان إلى قرى ومناطق أبعد من نطاق الوجود العسكري المباشر، وذلك عبر التوغلات والتفجيرات والتجريف والسيطرة بالنار، وهو ما يعيد طرح مفهوم القرية الحدودية وحدود ما بات يعرف بالخط الأصفر. الواقع الميداني على الخريطة يكشف تعدد أشكال الحضور والتأثير العسكري داخل الجنوب اللبناني، حيث امتدت العمليات الإسرائيلية تباعاً إلى 10 بلدات، منها كفر تبنيت، النبطي الفوقة، براعشيت، عيت الجبل، أيضا مجدلزون والمنصوري وبيوت السياد. هذه البلدات بحسب المعطيات على الأرض لا تخضع لنمط عسكري واحد، فمنها 8 بلدات شهدت بدرجات متفاوتة عمليات دخول أو تفجير وتحريك آليات، بينما يختلف الوضع في النبطية الفوقة وعيت الجبل، حيث تفرض السيطرة فيهما بالنار من المواقع المحيطة دون انتشار ثابت داخل الأحياء. أما بالنسبة للقطاع الغربي، شهد محور المنصوري، بيوت السياد ومجدلزون انتقالا من عمليات القصف والتمشيط إلى عمليات دخول وتفجير وتجريف وتحريك آليات، لتصبح هذه المنطقة ميدانيا أقرب إلى مساحة عمليات مترابطة. أما في القطاع الأوسط فتشمل العمليات بيت ياحون، براعشيت، عيت الجبل، حداثة وأيضا حاريص، مع تفاوت ما بين التوغلات والتفجيرات في بعضها والسيطرة بالنار في البعض الآخر. في حين يأخذ الوضع بعدا مختلفا باتجاه كفر تبنيت والنبطيل فوقه، حيث تنتقل دائرة الضغط إلى عمق أكبر، فالنبطيل فوقه باتت مرتبطة مباشرة بشكل متصل بمرتفعات علي الطاهر، وهذا خاصة عند المداخل المؤدية إلى المداخل، حيث سجل وجود إسرائيلي فيها أكثر من مرة وفقا لشهادات ميدانية. أما عن أشكال السيطرة فوفقا لمحللين عسكريين، كل القرى الموجودة داخل المنطقة الصفراء تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المباشرة، بينما القرى والمدن المجاورة فيمكن أن تكون تحت السيطرة بالنار. إذا ما تحدثنا تحديدا عن المنطقة الصفراء، فهي المنطقة التي تمتد من الناقورة إلى مزارع شبعة بعمق يراوح ما بين 8 و10 كيلومترات بحسب كل منطقة. مؤخرا بدأ الجيش الإسرائيلي مناقشة خطط للتراجع والانسحاب الجزئي من بعض مناطق الخط الأصفر مثل قلعة شقيف والمواقع والمناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتحول نحو ما أسمته إسرائيل بالخط الرمادي. هذا الخط بحسب المخطط الإسرائيلي يمثل حزاما أمنيا أقرب إلى الحدود بعمق يراوح ما بين 3 و4 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. بحسب هذا المخطط ستقام مواقع وقواعد عسكرية جديدة تتمركز فيها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة على امتداد الخط الرمادي. هذه الخطة ورغم أنها لا تزال في مراحلها الأولية ولم تحسم بصورة نهائية، إلا أن هذا التصور يطرح تساؤلات بشأن الشكل الذي تريد إسرائيل أن يكون عليه انتشارها العسكري جنوب لبنان، فيما إن كانت إعادة الانتشار المرتقبة تعني تقليصا فعليا للوجود العسكري، أم إعادة رسم للمنطقة الأمنية وتثبيتا لخطوط انتشار جديدة. لكن التوصيف العسكري الأدق لما يجري وفقا لمحللين ليس أن إسرائيل توسع المنطقة العازلة أو أنها تضم قرى جديدة إلى نطاق تمركز دائم، بل إنها توسع منطقة عملياتها شمالا وشرقا خارج الخط الأصفر وتتحرك عسكريا في نطاق أوسع، دون أن يعني ذلك بالضرورة إقامة وجود ثابت في كل منطقة تدخل إليها إسرائيل.
0: ونبدأ معكم مشاهدينا النقاش، وينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. سيادة العميد خليل، أهلا وسهلا بك. دعنا بداية نقرأ معك تفسيرك لتصاعد حدة الانتهاكات والاستهدافات الإسرائيلية تحديدا للمستشفيات والمدنيين في جنوب وشرق لبنان، وفي أي إطار تضع حدة هذه الاستهدافات؟
3: نعم، يعني منذ 48 ساعة وحتى الآن تصاعدت حدة الاشتباكات بشكل كبير، خاصة بعد سقوط تلة علي الطاهر وتلال المحيطة بها. حزب الله أراد أن يثبت للإسرائيليين بأنهم ليسوا بأمان على تلة علي الطاهر، فأرسل مسيرتان فخختان، ولكن لم تلحقا الأذى بالإسرائيليين، والإسرائيليين هم الذين أعلنوا عن ذلك وليس حزب الله. حزب الله بقي صامتا إزاء ذلك، ففتحت نار الجحيم بعد إرسال هذه المسيرات على المناطق التي تفضلتم بذكرها في التقرير، وخاصة على منطقة النبطية القريبة من تلال علي الطاهر. إذن السبب الأول هو الرد على مسيرتي حزب الله. السبب الثاني توسيع المنطقة الأمنية التي تحتلها إسرائيل الآن. السبب الثالث هو الضغط على المفاوض اللبناني قبل الذهاب التوجه إلى روما. نحن عشية تعيين موعد لمفاوضات في روما بين إسرائيل ولبنان، ويفترض في هذه المفاوضات أن يتناقش لبنان مع الأمريكيين والإسرائيليين على الخطوات للانسحاب الإسرائيلي، يعني خطوة مقابل خطوة، خطوة إسرائيلية مقابل خطوة لبنانية. هذا التصعيد يمنع هذا النقاش، لأن هذا التصعيد سيؤدي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار.
0: طيب عميد خليل، سنأتي على ذكر ما يتعلق بهذه المفاوضات ومسارها، ولكن دعني أربط إحدى النقاط التي أوردتها فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الأمنية وربطها بحدة هذه الاستهدافات الإسرائيلية بصحة التصريحات الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تقليص قواته في المنطقة الصفراء والانسحاب إلى ما يسمى بالخط الرمادي. علما بأن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الرافضة للانسحاب من الجنوب اللبناني أو حتى تخفيض عدد القوات الإسرائيلية هناك.
3: نعم، يعني هذا النقاش حول ما يسمى بالخط الرمادي هو ما زال قيد النقاش، وهي خطة يضعها الجيش الإسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يريد أن يعني يخضعها لقرار الحكومة الإسرائيلية. القرار بالنتيجة هو للحكومة الإسرائيلية. هذه الخطة تم تسريبها، وهي تقضي بتقليص المنطقة الصفراء، يعني بالتراجع عن الخط الأصفر لتقليص عدد القوات الإسرائيلية في لبنان. ولكن ما أريد أن أقوله أن المسألة ليست فقط انسحاب من 10 كيلومترات إلى 4 كيلومترات الذي هو عمق الخط الرمادي، إنما تريد إسرائيل إنشاء 20 نقطة داخل الخط الرمادي، نقطة ثابتة، يعني احتلال طويل الأمد، يعني احتلال طويل الأمد. هذا لن يكون مقبول من الجانب اللبناني. وما زالت هذه الخطة يعني تأخذ وترد، والرئيس اللبناني رفضها. نعم. بنيامين نتنياهو لم يعلن موافقته عليها، ولا أعتقد أنه سيفعل ذلك لأسباب انتخابية، لأن سيعتبر ذلك في إسرائيل تنازل من قبله، وهذا يمكن أن يعني يخفض من تأييده الشعبي، لأن
0: تماما عميد خليل، خاصة إذا ما ربطنا مفهوم الخط الرمادي والذي يعني لربما تحويل الوجود الإسرائيلي من منطقة أمنية واسعة إلى مجرد شريط حدودي ضيق، وارتباطه بعلاقة إسرائيل واستراتيجيتها المتبعة الآن للسيطرة على جنوب لبنان أو في جنوب لبنان.
3: نعم، الخطة الإسرائيلية أو الرؤية الإسرائيلية أصبحت واضحة، يعني هذه خامس حرب بين إسرائيل وحزب الله. وهذا هو يعني إسرائيل انسحبت المرة الأولى عام 2000، ثم نشبت حرب 2006 وعادت وانسحبت، ثم انسحبت في العام 2024، كله جراء مفاوضات. الذي يفعلونه اليوم، ما يفعله الإسرائيلي اليوم، هو تغيير الواقع على الأرض، لأن الانسحابات السابقة كانت تبقي على السكان وكانت تبقي على القرى وعلى يعني لم يحصل هذا الدمار. ما فعلته إسرائيل حتى الآن هو تفريغ المنطقة الصفراء من السكان، وجعل هذه المنطقة غير قابلة للسكن. ليس هناك بنى تحتية، ليس هناك مباني، ليس هناك أي شيء. إعادة إعمار هذه المناطق سيتطلب ليس سنوات، إنما سيتطلب عقود طويلة. إذا انسحبت إسرائيل من الخط الأصفر إلى الخط الرمادي، فالذي سيكون بمواجهتها لن يكون كما في السابق، سيكون هناك واقع تغير، واقع ديموغرافي تغير. السكان لن يستطيعوا العودة بأي شكل من الأشكال في ظل هذا الدمار، وفي عدم رؤية عن من أين سيأتي المال لإعادة الأعمار. إعادة الأعمار عام 2006 أتى من المملكة العربية السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن الإمارات العربية المتحدة. لا أعتقد أن هذه الدول اليوم يعني بناء أو استنادا إلى الظروف التي تعيشها من حرب مع إيران ومن دمار داخل هذه الدول

0: حاجتها لإعادة أعمار ستكون لديها الإمكانيات لمساعدة لبنان. لذلك يعرف الإسرائيليون جيدا ماذا يفعلون، يدمرون كل شيء في المنطقة الصفراء، وإذا انسحبوا إلى الخط الرمادي لن يكون أمامهم الظروف والعوائق والتوبوغرافيا السابقة التي كانوا يواجهونها. هذه هي الرؤية الإسرائيلية بوضوح. ومع الأسف يعني لبنان لم يستطع أن يتفادى ذلك بسبب تعنت حزب الله، بسبب عدم موافقة حزب الله. كانت المفاوضات غير المباشرة.
1: أنا أشكر انضمامك معنا من بيروت، ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر، وكل الشكر لك من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. شكرا جزيلا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، ومع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، يسعى اليسار الإسرائيلي إلى استعادة حضوره في المشهد السياسي بعد سنوات من التراجع، ورغم توقع بعض استطلاعات الرأي حصول أحزاب اليسار على مزيد من المقاعد في الكنيست، تثار تساؤلات داخلية حول قدرتها على ترجمة هذا التقدم إلى نتائج في الانتخابات المقبلة.
1: من هنا يحاول يائير جولان زعيم حزب الديمقراطيين أن يمنح اليسار الإسرائيلي صوتاً أعلى في موسم انتخابي صاخب بالأحزاب والاستطلاعات والتنبؤات. لقاء انتخابي يخاطب جولان فيه جمهوراً يبحث عن بديل لحكومة نتنياهو.
2: نحن بحاجة إلى حل المشاكل التي أفرزتها الحكومة الإسرائيلية الحالية، لأننا إذا نظرنا بعمق إلى المستقبل فعلينا أن نرى القضية الفلسطينية باعتبارها جزءاً من المشهد المعقد في الشرق الأوسط، وحلها يجب أن يكون أولوية. علينا أن نحل المشكلة الأقرب إلينا حتى نكون أكثر قدرة على التعامل مع المشكلات الأبعد.
1: خلف منصة المؤتمر هناك حكاية أوسع لمعسكر كان يوماً في قلب صناعة القرار الإسرائيلي. محاولة العودة جاءت عبر توحيد حزبي العمل الوسطي وميرتس اليساري الصهيوني تحت اسم الديمقراطيين بقيادة جولان، خطوة تهدف إلى جمع أصوات شريحة تشرذمت قوتها السياسية، وتشير استطلاعات رأي حديثة إلى إمكانية حصول الحزب على نحو 10 إلى 11 مقعداً.
3: العمليات التي تجري الآن في إسرائيل والتي تعلمت أنها حدثت في أوروبا عام 1931 تثير في داخلي قلقاً شديداً، وها نحن اليوم أمام الفاشية والعنصرية. في الماضي كان لدينا رئيس حكومة صنع السلام مع مصر التي كانت تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط، وقد صمد هذا السلام حتى يومنا هذا، فلماذا لا نستطيع أن نفعل ذلك اليوم؟
1: بعد سنوات من صعود اليمين وهيمنته على المشهد السياسي، يحاول اليسار استعادة مساحة فقدها في السياسة والمجتمع الإسرائيليين، لكن اختباره الحقيقي لا يقاس بعدد المقاعد وحده، بل بقدرته على تحويل هذا التقدم الانتخابي إلى تأثير سياسي فعلي، واستعادة حضوره في مشهد أعادت الحرب والقضية الفلسطينية والاستيطان رسم حدوده وتوازناته. من معسكر يقود الحكومات إلى تيار تراجع حضوره على مدى سنوات، مر اليسار الإسرائيلي بتحولات عميقة، يحاول اليوم ترتيب صفوفه واستعادة حضوره في المشهد السياسي الإسرائيلي، فيما يراهن زعيمه على صناديق الاقتراع في ظل الغضب المتنامي في الشارع الإسرائيلي على أداء نتنياهو ووزراء حكومته. فمشتاو تراتي عربي، مدينة تل أبيب.
0: وللنقاش ينضم إلينا من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين. أستاذ إيهاب، أهلا وسهلا بك. إذن اليسار الإسرائيلي يحاول استعادة حضوره من جديد في المشهد الإسرائيلي، هل ثمة فرص لذلك في الانتخابات القادمة برأيك؟
4: تحياتي لك أستاذ أسماء وللمشاهدين والمشاهدات. يعني ربما الحديث عن عودة اليسار أو فرص اليسار قد يكون مضلل نوعا ما قليلا، يعني هنالك إمكانية لتحسين تمثيل الحزب الديمقراطي.

0: التقليدي كذلك كان
1: نعم.
0: ربما يعني نوع من ماسورة إن صح التعبير ما بين المسار العسكري إلى المسار السياسي، هذه من جهة. الآن لهذا السبب أنا باعتقادي أن السؤال الأهم ليس هل يعود اليسار، بل لماذا يحتاج معسكر إسقاط بنيامين نتنياهو ومن ضمنه الديمقراطيين إلى شخصيات أمنية كي يصبح قابلا للحكم. هذه هي النقطة الأهم، لأن 7 من أكتوبر بطبيعة الحال أنا
1: تغير
0: باعتقادي
1: الكثير.
0: والحرب لم يعدا اعتبار إلى مشروع التسوية السياسية، بل عززا مركزية الأمن في قوة تعريف الناخب الإسرائيلي للقيادة، وهذه هي
1: نعم.
0: النقطة الجوهرية بمعايير معينة.
1: طيب سنتحدث عنها، ولكن تجرى الانتخابات أستاذ إيهاب وسط منافسة ما بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب يشار بقيادة غادي آيزنكوت. دعنا نلقي معك قليلا النظرة على طبيعة وتركيبة الأحزاب المشاركة.
0: جميل، الخريطة الحالية ربما قد تكون شديدة التشظي بمعايير معينة، لكن الأفضل باعتقادي هو عدم قراءتها كقائمة أحزاب، بل إنما كعائلات سياسية إن صح التعبير. بداية وقبل أي شيء آخر، طبعا هنالك أولا معسكر نتنياهو، الليكود، الأحزاب الحريدية، بن غفير، القوى الصهيونية الدينية، إضافة إلى محاولات نتنياهو منع ضياع أصوات اليمين تحت نسبة الحسم عفوا، في محاولة من ربط ما بين سموتريتش، فينتر، بن غفير وغيرهم. وفي المقابلة هنالك معسكر تغيير الحكومة، لكنه وهذه نقطة مهمة جدا هو ليس معسكر إيديولوجي واحد. نحن نتحدث عن أيزنكوت، نتحدث عن بينيت ولابيد، حتى هم لا يربطهم أي أمر إيديولوجي، ليبرمان والديمقراطيون يمكنهم الاتفاق على إسقاط نتنياهو، هذا صحيح، لكن بينهم خلافات كبيرة في الدين والدولة والفلسطينيين والحرب وتركيبة الائتلاف القادم حتى. ثم بعد ذلك هنالك أحزاب العربية التي باعتقادي قد تتحول من الهامش العددي إلى مفتاح للأزمة الائتلافية القادمة. استطلاعات القنوات بمعايير معينة تعطي معسكر نتنياهو 53 ومعارضه كذلك 53 مقابل 14 مقعدا للأحزاب العربية. أي بكلمات أخرى هذا تحديدا قد يكون تحول في شكل الحكومات الإسرائيلية القادمة إلى إرادة أن تتكئ على الأحزاب العربية من عدمه. وبعد كل هذا التحول يمينا قد تصل إسرائيل إلى ليلة الانتخابات كذلك، هذه نقطة مهمة جدا، لتكتشف مجددا أن السؤال الذي يحدد هوية رئيس الحكومة هو السؤال الذي حاولت السياسة اليهودية الهروب منه، ماذا نفعل بالصوت العربي؟ كذلك هذا مهم جدا.
1: أستاذ إيهاب، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم المعارضة بفارق 7 إلى 9 مقاعد، حزب يشار والليكود متقاربان في عدد المقاعد المتوقعة، بالتالي هل هنالك من فرص لعودة حزب الليكود إلى الواجهة أو ائتلاف بنيامين نتنياهو من جديد؟ وفي المقابل ما هي فرص أيضا الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الحريديم كما أشرت؟
0: سؤال جميل، أنا باعتقادي لا أعتقد فإن نتنياهو في وضع مريح إن صح التعبير، لكنني أيضا لا أعتقد أنه في الوضع السيء الذي صورته الاستطلاعات قبل أسابيع. يعني حدث تغيير مهم جدا مؤخرا في استطلاع القناة 12 نهاية أغسطس، كان معسكر معارضي نتنياهو عند 59 مقابل 50 لمعسكره، ثم أجا استطلاع القناة 13 مثلا ليضع المعسكرين عند 53 و53، واستطلاع كان الأخير كذلك أعطى نتنياهو تقدما طفيفا 52 مقابل 50. لماذا كل هذا؟ لأن نتنياهو لا يحتاج بالضرورة إلى استعادة الناخب الذي انتقل إلى أيزنكوت، معركته تحديدا الآن الأكثر إلحاحا هي منع ضياع أصوات اليمين، وعلى هذا يحارب بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة تحديدا. دخول عوفر فينتر على سبيل المثال المحتمل وتحالف الصهيونية الدينية مع موشي فيج يمكن أن يحولا أصوات كانت ستحرق تحت نسبة الحسم إلى مقاعد فعلية، وهذا بمعايير معينة أحد أسباب التحسن الكبير الذي ظهر في الاستطلاعات الأخيرة، هذا هو التحول. لذلك أنا باعتقادي نتنياهو يخوض عمليتين انتخابيتين في الوقت نفسه، الأولى ضد أيزنكوت على رئاسة الحكومة، والثانية داخل اليمين على كفاءة تحويل كل صوت يميني إلى مقعد. لكن ومع ذلك تبقى المشكلة الكبرى، لأنه 52 أو 53 هي ليست 61 وهو الرقم المحوري والصعب إن صح التعبير، أي أن نتنياهو

0: يستطيع أن يمنع خصومه من تشكيل الحكومة،
1: طيب
0: ولكنه من دون أن يستطيع هو بالضرورة من تشكيل الحكومة المقبلة، وهذه ربما هي التي تأخذنا إلى الدوامة التي دخلت إليها إسرائيل في سنوات مضت كما نذكر.
1: نعم أستاذ إيهاب، دعني أربط الآن السؤال القادم بما يتعلق بنقطة مهمة أشرت إليها بأهمية العامل أو مركزية العامل الأمني الآن في مسار الانتخابات القادمة، وأربطها أيضا بأبرز القضايا المؤثرة في مسار تصويت الناخب الإسرائيلي، يعني مرورا بما يتعلق كما أشرت بالعوامل الأمنية، الأمن، الحرب على غزة، لبنان وإيران، أيضا مرورا بما يتعلق بمسألة الإصلاحات القضائية والاحتجاجات أيضا التي رافقتها، وما يتعلق بمسألة تجنيد المتدينين أو الحريديم ورفض أيضا هذه الجزئية.
0: هنا نقطة مهمة جدا، يعني ربما قد يخيل المستمع الآن تحديدا والمشاهد بأن كل ما نتحدث عنه تحديدا، كل ما تقوم به هذه الحكومة قبل صندوق الاقتراع، هو نوع من حملات انتخابية، ولكن أنا لا أحب أن أختزل كل شيء بعبارة هرمونات انتخابية حتى بشكل أدق. المسألة أعمق نوعا ما. الحكومة تعترف وتعرف أنها أمام نافذة زمنية قصيرة تستطيع خلالها خلق واقع يصعب على الحكومة التالية أيا كانت بالمناسبة التراجع عنه في غزة، في الضفة، الاستيطان، القدس، سوريا، وحتى في بنية المؤسسات الإسرائيلية نفسها والقضايا التي كنت ذكرتها بالنسبة للتشريعات القضائية. أي أن الوزراء في داخل هذه الحكومة لا يقومون فقط بحملتهم الانتخابية، يعني هذه الرؤية قد تكون قاصرة إذا حصرناها فقط في داخل الحملات الانتخابية، لأن بعضهم يحاول توريث الحكومة المقبلة أمرا واقعا. بن غفير، سموتريتش، لديهم حافز مزدوج، الأول انتخابي، ذلك صحيح، بإثبات بأنهما لم يصبحا أكثر اعتدالا بعد دخولهما لهذه الحكومة، ولكن الثاني مؤسساتي باستغلال الأسابيع الأخيرة لتثبيت أكبر قدر ممكن من السياسات والقرارات. وهناك عامل ثالث كذلك أخطر، أنا باعتقادي مهم جدا، رفع نقطة الصفر للحكومة المقبلة، تحديدا إذا جاءت حكومة يمينية مشابهة لهذه الحكومة، فإن ما كان يعتبر متطرفا عام 2022 يصبح نقطة البداية في عام 2026. لاحظي الفرق أستاذ أسماء. ومن هنا يمكن أن تتحرك الحكومة الجديدة إلى اليمين أكثر بأكثر تطرف. لذلك أنا باعتقادي يجب مراقبة هذه المرحلة ليس باعتبارها نهاية ولاية فقط، بل باعتبارها مرحلة تأسيس الولاية التالية حتى لو خسر أصحاب هذه الحكومة الانتخابات.
1: نعم، على ذكر الآن الولاية التالية وارتباطها بعدة عوامل مهمة، وهنا تأتي ربما أهمية أو أن تعد هذه الانتخابات أستاذ إيهاب من أكثر الانتخابات حساسية حتى في تاريخ إسرائيل، لما ستعكسه من تداعيات سياسية داخلية أو حتى إقليمية ودولية، فكيف ترصد المشهد الآن انطلاقا من الداخل الإسرائيلي وصولا لربما إلى المتوقع من نتائج هذه الانتخابات؟
0: كما قد قلنا، يعني بداية الاعتبارات الأمنية هي الغالبة في داخل معايير هذه الانتخابات، أي بكلمات أخرى ما هي رؤيتك الأمنية؟ وهنا ربما قد يكون هذا نوعا ما يوجد به قيمة مضافة added value للحكومة الحالية، لأنها تملك مفاتيح المشهد الأمني والسياسات الخارجية لإسرائيل. هذا بداية. النقطة الثانية كذلك لا تقل أهمية، شهدنا في عام 2022 على سبيل المثال وقبلها حكومة التغيير. في حكومة التغيير آنذاك يجب أن نتذكر بأن تلك الحكومة بنت ولبيد قاما بتقليد خطوات بنيامين نتنياهو، أي أن هنالك قناعة، شبه قناعة في داخل المؤسسة السياسية بإسرائيل بأن من يكتب السياسات هو بنيامين نتنياهو. فبالتالي هل نحن أمام مشهد تغيير كذلك لعلاقات إسرائيل مع القطاع الخارجي، أم ما زلنا في ذات الدوامة وما زال اليمين في داخل إسرائيل ينتصر؟ هذه نقطة مهمة جدا، لأن عدم فوز بنيامين نتنياهو هذا لا يقول بأن النتنياهواتية إن صح التعبير، وهذا مصطلح أنا باعتقادي مهم جدا في أثر إسرائيل، انتهت، بل يمكن القول بأن أثر بنيامين نتنياهو سوف يستمر. لاحظ كذلك ما جرى في غضون حكومة التغيير، تلك الحكومة المعارضة الإسرائيلية بشكل أدق، معارضة بنيامين نتنياهو آنذاك، قلبت الليل بالنهار ووصلت الليل بالنهار فقط لكي تعيق ممارسات تلك الحكومة، حتى بأنها وصلت إلى أرباب في داخلها قاموا بالانقلاب عليها وبالتالي تفكيكها. هذا السيناريو

0: الأول. ولهذا السبب أنا باعتقادي، ولربما السؤال الذي يحاول كذلك الآن بنيامين نتنياهو ترسيمه حتى في داخل تلك الحكومة، وفي ظل المعضلة التي كنا قد ذكرناها بأن ما زلنا في داخل معسكرين 50-50 هنا وهناك، هل إسرائيل ما زالت لديها رفاهية الذهاب إلى انتخابات مرة أخرى إذا لم يصلح لأحدهما تشكيل حكومة تالية؟ هذا كذلك سيناريو مهم، لأنه أنا باعتقادي الشارع الإسرائيلي لا يمنح الآن المفوضين تلك الرفاهية بأخذ وجر إسرائيل في داخل دوامات انتخابية. لهذا السبب يقوم بنيامين نتنياهو، لاحظي هذه النقطة مهمة جدا، بنوع من تليين الحكومة المقبلة باستعداده بالجلوس على سبيل المثال مع حكومة وحدة وطنية لم يسمي أيزنكوت باسمه، وربما الابتعاد نوعا ما عن أخذ صور على سبيل المثال مع بن غفير. هذه العملية بالمناسبة قام بها كذلك في الحملة الانتخابية السابقة. ولهذا السبب المشهد ما زال معقدا مربكا حتى بالنسبة للداخل الإسرائيلي، ولكن الأهم الذي باعتقادي يجب الوقوف عنده، تغيير هذه الحكومة لا يعني بالضرورة تغيير سياسات إسرائيل لكل ما ذكرناه، الإرث من جهة ومن يكتب السياسات من جهة أخرى.
1: يعني يمكن القول الآن بأن بنيامين نتنياهو قادم في نتائج الانتخابات القادمة ولو بهيئة أو وجه آخر.
0: طبعا بنيامين نتنياهو بحاجة ل 61 مقعد، حتى لو أخذ حزبه على سبيل المثال تلك العدد من الأصوات إن كان 20 أو 23. السؤال الذي يطرح نفسه وأنا باعتقادي الحاسم للإجابة على سؤالك هو ما فرص الأحزاب المتطرفة في الحصول على مقاعد، لأن هي وحدها ممكن أن تقول لنا ما هي معايير بنيامين نتنياهو أو النتنياهواتية كما كنا قد سميناها في الكنيست المقبلة. أنا باعتقادي نوعا ما هي مرتفعة، وهذه النقطة مهمة جدا لكل ما أسلفنا ذكره، ولكن ينبغي التمييز بين نجاح الأحزاب المتطرفة وبين نجاح الأفكار التي تمثلها. يعني بن غفير ويبدو مستقرا انتخابيا نسبيا في استطلاعات سابقة، على سبيل المثال حصلت عتمة يهودية على نحو ما بين 7 إلى 10 مقاعد، الصهيونية الدينية كانت تواجه نسبة الحسم على سبيل المثال، لهذا السبب ذهبت إلى تحالفات وما إلى ذلك من أمور. لكن بالنسبة لي هذا ليس المشهد الأكثر إثارة، الانتصار الأكبر لليمين المتطرف النتهواتية إن صح التعبير هي أن جزءا من قاموسه لم يعد يحتاج إلى اليمين المتطرف كيفما ذكرتي. قضايا كان يمكن قبل عقدين أن تبقى في هوامش السياسة الإسرائيلية، ضم أجزاء من الضفة، توسيع الاستيطان، التهجير في غزة، رفض الدولة الفلسطينية، التشدد اتجاه المواطنين العرب، انتقلت بدرجات متفاوتة إلى النقاش السياسي العام في داخل
1: صحيح.
0: إسرائيل. بل تريدين أمر أكثر من ذلك أستاذة أسماء، يعني في سنوات الثمانين ذهب كهانة المتطرف آنذاك بخطاب في داخل الكنيست، عندما انتخب في داخل الكنيست قبل أن يتم استبعاده واستبعاد حزبه وفكره، لاقى أعضاء حزب الليكود خرجوا من القاعة لشدة تطرف ذلك الخطاب آنذاك. لك أن تتصوري الآن أحفاد كهنة موجودون في داخل الحكومة بوزارات وفي داخل الكنيست، بل أكثر من ذلك بأن الكهنية كذلك دخلت إلى أروقة الليكود وبدأت تتمتع بشعبية وشرعية، وإضافة إلى
1: وهذا بحد
0: الشعبوية
1: ذاته أستاذ
0: الموجودة في
1: إيهاب
0: داخل
1: سيرسم
0: الكنيست
1: تفاصيل المشهد
0: الإسرائيلي.
1: القادم في إسرائيل. أنا أشكر انضمامك
0: بكل
1: معنا
0: تأكيد.
1: من حيفا الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، شكرا جزيلا لك أستاذ إيهاب.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، يزلزل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المشهد السياسي في ألمانيا بعد فوزه في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت شرق البلاد إثر تصدر النتائج الأولية بفارق كبير، لكنه يخفق في تأمين الأغلبية المطلقة من مقاعد برلمان الولاية. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه معدلات التأييد للمستشار الألماني فريدريش ميرتس وسط عزوف الناخبين عن إصلاحاته الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الألماني المتباطئ.
1: نتيجة انتخابية غير مسبوقة حققها حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا.

0: أنهالت شرق البلاد، ما قد يمكنه من حكم أول ولاية في تاريخه. وأظهرت النتائج الأولية حصول البديل من أجل ألمانيا على 43.8% من الأصوات، متقدما بفارق واسع على الديمقراطيين المسيحيين المحافظين الذين حصلوا على 17.2%. ورغم التصدر للحزب نتائج الانتخابات، لا تزال هوية الجهة التي ستقود الحكومة المقبلة في ساكسونيا أنهالت غير محسومة، في ظل رفض الأحزاب الرئيسية التعاون معه ضمن سياسة تعرف باسم جدار الحماية. بينما قد يجد الحزب شريكا محتملا في تحالف سارة فاكينكنشت الذي تمكن بدوره من تجاوز عتبة 5% اللازمة لدخول برلمان الولاية، كما تجاوزت أحزاب اليسار والخضر والحزب الديمقراطي الاجتماعي عتبة التمثيل البرلماني، إذ حصد كل منها نحو 9% من الأصوات، بينما أخفق الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال في دخول البرلمان بعد حصوله على 2.6% فقط. وبلغت نسبة المشاركة نحو 78% وفقا للنتائج الأولية، وهي الأعلى في ساكسونيا أنهالت منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي حظيت به الانتخابات. وتمثل النتيجة هزيمة قاسية للمحافظين بزعامة المستشار الألماني فريدريك شميرتس، كما تعكس تراجع شعبية الائتلاف الحاكم وصعود الأحزاب المتشددة في مشهد سياسي ألماني يتسم بمزيد من التشرذم وفقا للخبراء.
1: وللنقاش ينضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة. أستاذ ناصر، أهلا وسهلا بك. بداية، قراءتك لدلالات فوز اليمين المتطرف بولاية ساكسونيا أنهالت؟
2: في رأيي ألمانيا تنتظر هذا التحول الكبير للنتائج التاريخية منذ سنوات، لأن ألمانيا ليست جزيرة. صحيح أن الحكومة الألمانية تحاول دائما إعطاء انطباع وكأنه السياسة الألمانية حالة استثنائية، ولكن إذا نظرنا في الجوار الأوروبي حول ألمانيا هناك أحزاب يمينية شعبوية يمينية متطرفة تحكم أو وصلت إلى الحكم أو تحكم بالاشتراك مع أحزاب أخرى، ومن هذا هنا كان ما حدث متوقعا، ولكن أيضا مراقبة المزاج السياسي وتحديدا في الولايات الشرقية الخمس كان يدل أيضا على ذلك. ومن هنا أعتقد أن النتائج كانت مفاجئة صادمة للجميع، ولكن أعتقد أن هذه النتائج كانت متوقعة.
1: نعم أستاذ ناصر، هذه نقطة هامة جدا، بالتالي فيما يتعلق طبعا بالمزاج السياسي أقصد، فهل يعكس هذا الفوز حالة مزاج سياسي أم حالة استياء الآن من الحكومة والمستشار فريدريك ميرتس، يعني علما بأن ما حصل يمثل ضربة قاسية أو قوية لحزبه؟
2: الاستياء كبير، وتحديدا في هذه الولايات الشرقية. أنا يصعب علي أن أتصور أن ينتخب 44% من مواطنين ولاية ألمانية غربية لنقل بافاريا أو شمال الران وستفاليا هذا الحزب اليميني المتطرف بنسبة 44%، ولهذا هنا أريد التركيز على الخصوصية الألمانية. أعتقد أنه منذ أمس هناك شرخ بين شرق ألمانيا وغربها، وهذا الاستياء بالفعل كبير في هذه الولايات، ولكن أيضا هذا الاستياء، هذا المزاج الشعبي الناقم على الإصلاحات الحكومية، على ارتفاع أسعار الطاقة، على استمرار هذه الحرب الأوكرانية التي لا تنتهي. هذه المواطنين موجودين ليس فقط في ولايات ألمانيا الشرقية وإنما أيضا في ولايات غربية، وأعتقد أنه إذا الحكومة الألمانية لن تنتبه إلى هذا التحول التاريخي الجذري في مزاج العام عند الناخب الألماني، أعتقد أن هذه الظاهرة ستنتقل ليس ضروريا في العام أو العامين المقبلين إلى ولايات ألمانية غربية، ولكن ربما في بعد لا أعرف 5 أعوام أو أكثر. ولكن هنا يجب أيضا القول أن المسألة هي مسألة اقتصادية وليس لها علاقة دائما بالمزاج السياسي، لأنه ما زالت الطبقة الوسطى التي توصل الأحزاب السياسية التقليدية إلى الحكم موجودة وتعمل وميسورة من الناحية الاقتصادية. أعتقد أن هذه الطبقة الوسطى ستبقى قادرة على حسم الانتخابات لصالح الأحزاب التقليدية الأحزاب الديمقراطية.
1: نعم أستاذ ناصر، حزب البديل لأجل ألمانيا ينتقد سياسات إنقاذ العملة الأوروبية، يركز على القضايا السيادية الاقتصادية، ملفات الهجرة واللجوء هي محور أساسي في خطابه أو حتى حملاته الانتخابية. أربط كل ذلك طبعا وبما تفضلت بذكره بما يتعلق بما

0: موقف الحكومة الآن من هذه النتائج؟ هل من مخاوف تبديها الحكومة بهذه الفترة وما يتعلق بالفترة اللاحقة المستندة على نتائج هذه الهزيمة؟
1: أنا يعني الصراحة أعايش حكومات ألمانية منذ عام 98، وأعتقد أن المستشار الألماني الحالي ميرتس هو الأضعف بين جميع هؤلاء المستشارين. الحكومة الألمانية مشكلتها صحيح لديها أغلبية مريحة في البرلمان وتستطيع مع الاشتراكيين الديمقراطيين تمرير القرارات التي تريدها، ولكن الخلافات بين طرفي الائتلاف كبيرة. الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مؤخرا بشق الأنفس لا تعجب كثيرين، تأتي على حساب الطبقات المهمشة إن صح التعبير، العامل البسيط، تأتي على حساب الناس البسطاء، وهم هؤلاء الناس البسطاء هم الذين حسموا هذه الانتخابات. وبالتالي أعتقد أن حكومة فريدريش ميرتس الآن على المحك، هو شخصه على المحك، لأنه منذ بدء القناة التلفزيونية أمس بالإعلان بإعطاء حزب المسيح الديمقراطي 18%، بدأت التعليقات تظهر في كبرى الصحف الألمانية أنه المشكلة في ميرتس، المشكلة في الأشخاص، لأنه هو نفسه تعهد في الحملة الانتخابية الانتخابات البرلمانية 2025 بأن يخفض شعبية حزب البديل إلى النصف. الآن شعبية حزب المسيح الديمقراطي التي انخفضت إلى النصف، ولهذا أعتقد أنه رئاسة الحكومة الألمانية لها دور كبير في هذا الموضوع.
0: بالتالي أستاذ ناصر، تداعيات ما سيرافق هذا الفوز خاصة مع تزايد نزعة التطرف واليمين المتطرف في ألمانيا، وحضرتك أيضا أشرت في معرض حديثك إلى أن هذا الفوز شكل حالة شرخ أيضا ما بين شرق ألمانيا وغربها، وما سيترتب أيضا على سياسات الهجرة، الاندماج، السلم، الحرب حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي.
1: تداعيات كبيرة، صدى هذه الانتخابات أيضا كبير. أمس في ماغدبورغ عاصمة ساكسونيا أنهالت كانت كاميرات تلفزيونية من كل حد، من كل أنحاء العالم، كانت هناك اهتمام إعلامي بهذه الولاية. الناتج القومي المحلي لهذه الولاية 15 مليون يورو في العام، هذا لا يذكر مقارنة بولايات ألمانية أخرى مؤثرة من الناحية الاقتصادية. ولهذا أنا أعتقد أن التداعيات ستكون كبيرة، ستكون هناك تداعيات اقتصادية وتحديدا على العمالة الماهرة القادمة من الخارج، لأن وجود حزب يميني متطرف على رأس الحكومة سيجعل هذه الولاية غير جذابة للعمالة الماهرة القادمة من الخارج كما قلنا. ولكن أيضا هناك تداعيات اقتصادية، لأن الاقتصاد لا يفضل أن تكون ألمانيا معزولة عن محيطها الأوروبي العالمي. ألمانيا تعيش من التصدير، تعيش من العولمة، وبالتالي التداعيات الاقتصادية أيضا ستكون كبيرة، والتداعيات السياسية أيضا. هناك لا تستطيع الأحزاب الكبيرة، المسيح الديمقراطي، الاشتراك الديمقراطي، أن يبدأ اليوم التالي وكأنه لم يحدث شيء. هناك مصيبة إن صح التعبير من ناحية، من وجهة نظر الحزبين المذكورين، ولهذا التداعيات السياسية أيضا كبيرة، وأيضا على الهجرة واللجوء. اليوم تقول أليس فايدل رئيس المشاركة للحزب: نحن لسنا ضد الأجانب أو المهاجرين، نحن لسنا ضد الأجنبي أو المهاجر الذي يعمل، الذي وإنما نحكم على السلوك، نحكم إن كان هذا اللاجئ أو المهاجر مندمجا في أسواق العمل أو لا. أنا لا أثق في هذه الكلمات، لأنه برنامج الحزب يختلف اختلافا كليا عن هذه الكلمات. قد أثق في كلمات أليس فايدل أو في أليس فايدل نفسها، ولكن برنامج الحزب، الجناح المتطرف في هذا الحزب، وهذا الجناح كبير وله تأثير كبير في هذا الحزب، أنا لا أثق في هذا الكلام، لأنه كما قلنا الآن منذ بضعة أعوام بتنا تعرفنا على مصطلح جديد، الهجرة العكسية، ريميغراتسيون. هذا الحزب هو الذي اخترع هذا المصطلح لكي ويريد أن ينفذ هذه السياسة، سياسة الهجرة العكسية بحق المهاجرين اللاجئين. وبالتالي أعتقد أن التبعات ستكون كبيرة على هذه الأصعدة الأربعة اللي ذكرتها لحضرتك.
0: نعم، وأنا أشكر انضمامك معنا من برلين الصحفي المتخصص في الشأن الأوروبي ناصر جبارة، فشكرا جزيلا لك. وبهذا نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً في الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة

0: كان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
1: آثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
2: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة، فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
1: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
3: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
4: أوضاع البلد اليوم، يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
1: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
5: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
6: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
6: احنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني احنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع، يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواعٍ وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
7: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
9: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
10: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
11: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
12: No nuclear weapons. That's
13: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
14: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
15: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
16: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

التحالف العربي يلوح بالرد على انتهاكات الحوثيين في السعودية، والعليمي يتعهد باستعادة كامل الأراضي اليمنية مع التقدم بعدة محاور. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. الاحتلال يقتل فلسطينياً ويحتجز جثمانه في عقربة جنوب نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في عناتة وشعفاط بالقدس المحتلة.

روسيا يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في 4 مدن سعودية، متعهدا بالرد على المتمردين المتحالفين مع إيران حسب تعبيره. وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه سيتم مواجهة النهج العدائي لميليشيا الحوثي بكل حزم. واعتبر المالكي أن استهداف الحوثي للسعودية تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. وأوضح المالكي أن هجمات الحوثي على المملكة تسببت في إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال في مدن أبها ونجران وخميس مشيط وجازان. أدانت وزارة الخارجية السعودية استمرار جماعة الحوثي باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية. وأضافت الخارجية في بيان نشرته في حسابها على موقع إكس أن استهدافات الحوثيين لأعيان مدنية واقتصادية في 4 مدن بالمملكة أسفرت عن إصابة 73 مدنيا من بينهم نساء وأطفال، كما أكد البيان على حق المملكة المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن هجمات للحوثيين على منشآت للطاقة جنوبي المملكة تسببت بحرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أسفرت عن عدد من الإصابات وتسببت في نشوب حرائق في عدد من المواقع جراء هجمات الحوثيين، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت فرق مختصة في احتواء الحرائق وتأمين المواقع بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. أفاد موقع أنصار الله التابع للحوثيين في اليمن بأن مسلحيها قصفوا أهدافاً ومواقع حيوية في جنوب السعودية. وبحسب الموقع استهدف الحوثيون بالمسيرات والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان، وذلك رداً على استهداف السعودية محافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده الرياض. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي مضي الدولة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وثمن العليمي انتصارات القوات المسلحة في محافظات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وأضاف أن الجيش اليمني أثبت قدرته على الردع واستعادة المبادرة، مشيدا بدور سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض. وأشار إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد وعليهم تحمل العواقب. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندربرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس محذرا من اتساع الصراع. وأوضح غروندربرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، مشيرا إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقا بالغا. أفادت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم، ذلك في ظل تصعيد عسكري متزامن في عدة جبهات يمنية مع هجمات وغارات للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين في تعز ومأرب والجوف والبيضاء والضالع.
1: في اليمن تتسع رقعة العمليات العسكرية على عدة محاور، ففي البرح والكدحة ومقر

0: بلدة غربي تعز واصلت القوات الحكومية هجماتها من عدة محاور مع إعلان استعادة مواقع جديدة في الكدحة، فيما تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في حذران والربيع والشيخ سعيد.
1: اليوم القوات المسلحة اليمنية تقوم بالرد على هذه الاعتداءات وتسعى للتصعيد التدريجي نظرا لما تقوم به الميليشيات من تصعيد مستمر. فعندما تستخدم الصواريخ البالستية والطيران المسير على أحياء مدنية وعلى بنى تحتية مدنية بامتياز مثل الجامعات أو المستشفيات، فهذا يعني أن هذه الميليشيات وصلت إلى حد الهستيريا وإلى درجة ألا عودة ولا يمكن أن تعود. اليوم هي تخاصم الشعب اليمني كامل، اليوم هي تحاول عشرة الحياة المدنية والدفع بها إلى أتون حرب لا ناقة في اليمني فيها ولا جمل.
0: وفي المحاور الأخرى شرق صنعاء، نفذ الطيران الحربي للحكومة الشرعية في البيضاء 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية، بينها منصة لإطلاق الصواريخ. وفي مأرب استهدفت الغارات تجمعات وثكنات حوثية في الجبهات الجنوبية والغربية ومواقع في اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة في الجوف. أما في الضالع فاستهدفت الغارات مواقع الحوثيين في مريس وجبل ناصا جنوب دمت وسط تصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة على عدة جبهات أسفرت وفق الحصيلة الميدانية المتداولة عن مقتل أكثر من 180 من عناصر جماعة الحوثي مقابل أكثر من 60 قتيلا من قوات الجيش اليمني، إضافة إلى عشرات الجرحى والخسائر في الآليات والمواقع العسكرية.
2: ومع امتداد العمليات العسكرية من الساحل وتعز إلى مأرب والجوف والبيضاء والضالع، تتجه خريطة المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعاً. جبهات تشتعل ومواقع تتبدل وخسائر تتصاعد، فيما يبقى المشهد مفتوحاً على تطورات ميدانية جديدة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: وينضم إلينا من جديد مراسلنا خليل المليكي. الجبهات تشتعل خليل، كما ذكرت قبل قليل في تقريرك، ماذا في التفاصيل أيضا وما الجديد؟
4: وقبل لحظات الحوثي حسب مصادر عسكرية من الساحل الغربي فلسطيا إلى مدينة المخا، المصادر لم تذكر أي تفاصيل حتى لحظة عن ما أحدثه هذا الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي. وكانت جماعة الحوثي قد أطلقت قبل ساعات صاروخا بالستيا على مستشفى 2 ديسمبر الذي يعتبر المستشفى الرئيسي لمدينة المخا. تشتعل المعارك الآن في جبهة الكدحة ومنطقة البرح وكذلك شرق مدينة تعز. جبهة الكدحة هي الأكثر اشتعالا، حيث تحاول قوات الجيش اليمني استعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية. وكذلك في جبهة البرح تشتعل معارك ضارية بين قوات الجيش وجماعة الحوثي، ولا تفاصيل عن أي تقدم أو عن أي تقدم لأي طرف في هذا في هذه الجبهة. شرق مدينة تعز كانت قد حدثت اشتباكات عنيفة في منطقة الكريفات شرق المدينة، حيث حاول الحوثيون الهجوم باتجاه مواقع الجيش الوطني، لكن مصدر عسكري قال بأن قوات الجيش الوطني في تلك الجبهة صدت هذا الهجوم وكبدت الحوثيين حسب المصدر خسائر في الأرواح والعتاد كما قال المصدر العسكري. هنا في محافظة مأرب كانت جماعة الحوثي قد استهدفت مخيم في مديرية رغوان شمال غرب مدينة مأرب. هذا المخيم الذي يحوي حسب وحدة النازحين أكثر من 1000 أسرة نازحة، وقالت وحدة النازحين بأن هذا القصف نجم عنه مقتل مدنيين وإصابة 15 آخرين بينهم 8 أطفال، ودعت وحدة النازحين إلى عدم جر

0: النازحين في هذه الحرب وعدم استهداف هنا في
1: طب. لا يصلنا الصوت بشكل جيد خليل، نشكرك جزيلا، نتواصل معك لاحقا، شكرا جزيلا لك خليل المليكي. قاتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته بمنزله في بلدة عقربة جنوب نابلس، وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة تدريرية بقرية عقربة جنوب نابلس، وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك معها. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفات شرقي القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في مخيم شعفات وبلدة عناتا وشرعت بحملة اعتقالات ومداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين. بدوره قال محافظ القدس إن ما يجري في مخيم شعفات وبلدة عناتا عدوان وعقاب جماعي للسكان أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، وهو استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية آب الماضي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة في طول كرم وطوباس وبيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية تشويك شمال طول كرم وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني فيما أغلقت محال تجارية وسط جنوب نابلس. الآن عناتا ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف ليطلعنا على المزيد من آخر التطورات.
2: نعم مديحة، دعينا نبدأ بآخر التطورات وتحديدا من بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس التي شهدت اقتحاما عسكريا إسرائيليا لقوات خاصة إسرائيلية رفقة جرافة وحاصرت أحد المنازل، وادعى الجيش الإسرائيلي بأنها تلاحق أحد المطلوبين. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد عبد الكريم سليمان 28 عاما. الجيش الإسرائيلي ادعى بأن هذا الشاب اشتبك مع القوات الإسرائيلية التي حاصرت هذا المنزل. هذه العملية بدأت منذ ساعات الفجر وانتهت مع ساعات صباح هذا اليوم. الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس، وكما أشرنا استخدم جرافة عسكرية على ما يبدو في إطار التهديد لهدم أجزاء من المنزل الذي كان يتواجد فيه هذا الشاب. هذه الحادثة تأتي بعد ساعات على عملية الطعن التي جرت أيضا بالقرب من بلدة عقربة وتحديدا في بلدة قبلان. الإجراءات الإسرائيلية في البلدة مستمرة، هناك اقتحامات وتنفيذ سلسلة من الاعتقالات في بلدة في محافظة طوباس على وجه التحديد. كان هناك اقتحام أيضا واسع مديحة، نتحدث هنا عن اقتحام نفذه الجيش الإسرائيلي وحاصر فيه أحد المنازل وقام باعتقال عدد من الفلسطينيين. الأمر ذاته هناك إعلان رسمي إسرائيلي عن بدء شن عملية عسكرية واسعة في مخيم شعفاط وبلدة عناتا إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة. هناك إغلاق شبه محكم لهذه المناطق، نتحدث عن أكثر من 120 ألف فلسطيني مقدسي يقطنون في هذه المنطقة. يسمح الجيش الإسرائيلي بالدخول إلى هذه المناطق ويمنع الخروج منها، يجري عمليات تفتيش، هناك تقديرات بأكثر من 100 معتقل، هناك منع لدخول الطواقم الصحفية إلى داخل مخيم شعفاط وبلدة عناتا. لذلك الصورة حتى الآن غير واضحة، لكن المعلومات تشي بعملية عسكرية بررها الجيش الإسرائيلي بأنها ما أسماها تفكيك بنى تحتية لفصائل الفلسطينية. هناك تصريحات في الحقيقة متتالية قبيل الانتخابات الإسرائيلية من مستويات سياسية، من وزير المالية، من وزير الأمن القومي، يطالبون فيه بشن مزيد من هذه العمليات العسكرية، وربما حتى ما ذهب إليه بعض الوزراء بهدم السلطة الفلسطينية كما قالوا يوم أمس.
1: أشكرك جزيلا إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل. حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبينيز من أن إزالة انقاض قطاع غزة قد تمحو أدلة على جرائم وفضائع ارتكبتها إسرائيل وتعرقل انتشال جثامين آلاف

0: في الضحايا والتعرف إلى هوياتهم، داعية إلى توثيق الأدلة وحفظها قبل البدء بإزالة الركام.
1: في غزة لا تخفي الأنقاض فقط آثار الدمار، بل تخفي أيضا أدلة على ما جرى وجثى 100,000 الضحايا. مقررات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي حذرت من أن إزالة إسرائيل لإنقاض قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة مادية لجرائم وحشية وتحول دون انتشال رفات القتلى والتعرف إلى هوياتهم. ألبانيزي شددت على ضرورة جمع الأدلة وتوثيقها وتحديد هوية الرفات قبل البدء بعمليات شاملة لإزالة الركام، مؤكدة أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن خطط إزالة الأنقاض. وقالت إن الركام في غزة ليس مجرد بقايا مباني مدمرة، بل جزء من مسرح جريمة ومقبرة وسجل مادي لما حدث. وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8,000 شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما أعلن فريق فلسطيني العثور على رفات 112 شخصا من عشيرة واحدة خلال عمليات بحث في مدينة غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من محاولات قالت إنها تهدف إلى طمس أدلة على جرائم الإبادة الجماعية، وطالبت بحماية مواقع الجثامين والأدلة، ودعت إلى تدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإرسال خبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها. وبينما تتواصل إزالة الركام، تتصاعد المخاوف من أن تدفن الحقيقة مع الضحايا، وأن يتحول الركام من شاهد على الحرب إلى شاهد مفقود. عمر أبو ثواب، تلتي عربي.
0: قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
2: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
3: إيران دار قبول هر إقدام نسنجدي.
4: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
2: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
5: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
2: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، تارتا عربي.
0: أصيب 12 شخصا جراء هجمات روسية استهدفت 51 تجمعا في منطقة زاباروجيا بأكثر من 785 هجوما خلال

0: والمركبات والمنشآت. جددت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف فجر اليوم بعد غارات ليلية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم روسي ليلي على كييف وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل، طالت مباني سكنية وغير سكنية، فيما أجلت 10 أشخاص من مبنى سكني في حي سولوميانسكي. وينضم إلينا من كييف ثائر عمر. ثائر، ضعنا في صورة للتطورات، تفضل.
1: التطورات متصاعدة وتحديدا في العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجوم جوي واسع النطاق استهدف العاصمة الأوكرانية تحديدا وعدد من المناطق في ضواحيها. ولود الإشارة مبدئيا على المنطقة التي نتواجد فيها نحن الآن في حي سولومينسكي. هذه المنشأة ربما تظهر في عدسة الكاميرا الآن، ومن الواضح أن أعمدة الدخان ما زالت تتصاعد حتى تاريخ هذه اللحظة من إحدى المنشآت اللوجستية التي تم استهدافها من قبل القوات الروسية. على ما يبدو أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل، وهنالك المزيد من أفراد طواقم الدفاع المدني يتوجهون في هذه الأثناء أيضا إلى هذه المنطقة، نظرا لأن أعمدة الدخان لم يتم السيطرة عليها حتى تاريخ هذه اللحظة. السلطات الأوكرانية تحدثت عن هجوم جوي مركب ومعقد استهدف العاصمة كييف، وتحدثت عن أضرار لحقت في 50 موقعا في العاصمة الأوكرانية كييف تحديدا، وأشارت أيضا إلى أن هذه المناطق وهذه الهجمات توزعت على 5 أحياء مختلفة، ومن بين المواقع التي سجلت فيها أضرار هي مباني سكنية ومباني تعليمية وأراضي لإحدى المدارس والمتاجر، وكذلك محطات الوقود ومنشآت لإنتاج الدقيق وفقا لآخر التصريحات الصادرة من قبل وزارة الداخلية الأوكرانية. بطبيعة الحال كما أشرنا، قتيلين و16 جريحا في العاصمة الأوكرانية كييف، وهذا الهجوم امتد ل5 ساعات وفقا لما يقول سلاح الجو الأوكراني، وجاء بعد توقف لمدة 3 أيام بسبب الهدنة المؤقتة التي أعلنت بين الجانبين على غرار تفعيل المسار الدبلوماسي. بطبيعة الحال الضربات الروسية امتدت حتى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، 5 مناطق في هذه الضواحي تعرضت لضربات، ويبدو أن الهدف الرئيسي من هذه الهجمات هو المنشآت اللوجستية والمستودعات لمواد الغذاء، وهذا كان واضحا في البيانات الرسمية الصادرة من قبل السلطات العسكرية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. بالتوازي مع ذلك سلاح الجو يتحدث عن طبيعة هذا الهجوم، وقال أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم 166 طائرة من طراز شاهد، أغلب هذه الطائرات تستخدم محركا نفاثا، وهي الوسيلة الأبرز في الهجمات الروسية في الآونة الأخيرة التي تستهدف العاصمة وضواحيها. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم 32 صاروخا مجنحا وعشرات الصواريخ البالستية أيضا.
0: أشكرك جزيلا ثائر عمر على كل هذه التفاصيل، شكرا لك. أثارت جنازة قائد قوات صرب البوسنة السابق راتكو مالاديتش الذي توفي في لاهاي وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بجرائم حرب وإبادة جماعية غضبا واستياء في سراييفو، على خلفية مظاهر التكريم والتمجيد التي رافقت تشييعه في بلغراد وأعادت إلى الواجهة جراح حرب البوسنة وذكريات ضحاياها.
2: أسدل الستار في بلغراد على حياة الجنرال راتكو ملاديتش قائد قوات صرب البوسنة خلال حرب تسعينيات القرن الماضي، وسط مظاهر تكريم وتمجيد لمجرم حرب.

0: أثارت انتقادات واسعة في خطوة اعتبرت تحديا للعدالة الدولية ورفضا لانتقادات المجتمع الدولي، فيما تواصل صربيا إظهار تكريمها لشخص أدين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، معيدة إلى الواجهة إرث حرب البوسنة.
1: مراسم التشيع الرسمية التي أقيمت لمجرمي الحرب راتكو ميلاديتش في بلغراد هي بمثابة تأكيد من صربيا على أنها كانت طرفا رئيسيا في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في البوسنة والهرسك.
0: ملاديتش الذي توفي في لاهاي عن عمر 84 عاما كان يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي بارتكاب الإبادة الجماعية بحق المسلمين البوسنيين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على رأسها إبادة سربرينتسا وحصار سراييفو. وفي سراييفو حيث لا تزال آثار الحصار وذكريات الضحايا حاضرة، أعادت جنازة ملاديتش إلى الواجهة مشاعر الغضب والاستياء، خصوصا مع مظاهر التكريم التي رافقت تشييعه في بلغراد.
2: هذه فضيحة لصربيا، فبعد 30 عاما لا تريد أن تدرك حقيقة أقر بها العالم ومحكمة لاهاي لجرائم الحرب أن ملاديتش مجرم حرب.
3: لقد شارك عدد من المسؤولين في صربيا بمراسم التشييع، كما شارك أشخاص يشغلون مناصب مختلفة. هذا أمر مزعج ولا أخلاقي، وفيه تكريم لمجرم حرب.
0: في سراييفو لا تقاس نهاية الحرب بانتهاء المعارك، بل بقدرة الضحايا على حماية الحقيقة والذاكرة من النسيان وتزييف التاريخ. رحل راتكو ملاديتش، لكن ذاكرة سراييفو لم ترحل معه، فجرائم الحرب التي أدين بها ستبقى جزءا من تاريخ البوسنة وذاكرة ضحاياه. حماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
4: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: التحالف العربي يلوح بالرد على انتهاكات الحوثيين في السعودية، والعليمي يتعهد باستعادة كامل الأراضي اليمنية مع التقدم بعدة محاور. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجز جثمانه في عقربة جنوبي نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في عناتا وشعفاط بالقدس المحتلة. غروسي يدعو إيران إلى السماح بالوصول إلى منشآتها النووية، وطهران تتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه الوكالة ضدها. شكرا لكم، في أمان الله.
5: في كل يوم أحداث تتسارع
6: وصراعات تتفاقم،
7: حروب تتواصل وأزمات تتشابه،
6: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
7: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
5: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
7: العالم اليوم.
8: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
9: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
10: كيف الوضع اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
8: والله، شعور لا يوصف.
12: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
13: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
14: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
15: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
16: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
17: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
18: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
19: وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. أرسنال يحسم الديربي اللندني بالفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد. فوز سيدات تركيا بلقب بطولة أوروبا لكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي يشعل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. مع انطلاق مباريات دوري الأبطال، ريال مدريد وإنتر في قمة مبكرة تضع هيبة الملكي أمام صلابة النيراتزوري. نجوم مدريد في مواجهة منظومة إنتر ومورينيو أمام كييفو، فهل تنتصر فرديات الميرينجي أم تحسمها أفكار النيراتزوري؟

حسم أرسنال ديربي لندن لمصلحته بعدما قلب تأخره أمام مضيفه وجاره تشيلسي إلى فوز مثير بهدفين لهدف على ملعب ستانفورد بريدج في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بهذه النتيجة حقق أرسنال انتصاره الثالث تواليا ورفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 6 نقاط في المركز الرابع. حقق فريق برشلونة فوزا ساحقا على حساب مستضيفه فالنسيا أو مضيفه فالنسيا بخماسية دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب مستايا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من 4 مباريات. في المقابل تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة في المركز 20 والأخير. قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور لتحقيق فوز كبير على غنشير بيلي ب5 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري التركي، ورفع الفوز رصيد ترابزونسبور إلى 7 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد غنشير بيلي عند النقاط 7 نفسها ليتراجع إلى المركز 6. اكتسح ماينز مضيفه هامبورغ ب5 أهداف دون رد ضمن الجولة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، في انتصار كبير عزز به الفريق انطلاقته القوية هذا الموسم. بهذه النتيجة رفع ماينز رصيده إلى 4 نقاط في المركز 5، فيما بقي هامبورغ في ذيل الترتيب من دون نقاط بعد خسارته الثانية توالياً. حقق ريفر بليت فوزا مقنعا على اندبندينتي ريفياديا ب3 أهداف مقابل هدف على ملعب المونومنتال في بوينس آريس ضمن منافسات الدوري الأرجنتيني. بهذا الفوز رفع ريفر بليت رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، فيما يتصدر اندبندينتي الترتيب برصيد 34 نقطة. واصل الإسباني كارلوس ألكاراز حملة الدفاع عن لقبه في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما تغلب على الأمريكي تومي بول ب3 مجموعات دون رد وبواقع 6-4 6-3 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي. وفي لقاء آخر أشعل الأمريكي بن شيلتون أمال الجماهير المحلية في بطولة أمريكا المفتوحة بعدما أطاح اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس ب3 مجموعات دون رد وبواقع 6-2 6-3 و6-4 ليبلغ الدور ربع النهائي. ويواجه شيلتون في ربع النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب في مواجهة أمريكية إسبانية مرتقبة. وفي منافسات السيدات بلغت حاملة اللقب البيلاروسية أرينا سابالينكا الدورة ربع النهائي بعدما تغلبت على الأمريكية تايلور تاونسند ب2 مجموعات دون رد ب6-4 و6-3 وتواجه سابالينكا المصنفة الأولى عالميا في الدور المقبل بطلة ويمبلدون التشيكية ليندا نسكوفا. وفي لقاء آخر واصلت الأمريكية جيسيكا بيغولا مشوارها بفوزها على الرومانية سورانا كريستيا ب6-3 و6-4 في آخر مشاركة للرومانية في البطولات الأربع الكبرى، لتضرب بيغولا موعدا في الدور المقبل مع مواطنتها إيما نافارو التي تخطت الروسية أنا كانينسكايا ب2

دون رد. تصدر المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات الترند على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بعد تحقيقه لقب بطولة أوروبا للمرة الثانية على التوالي بفوزه على المنتخب الإيطالي في المباراة النهائية. البداية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هنأ لاعبات المنتخب بتغريدة كتب فيها: أهنئ من أعماق قلبي منتخبنا الوطني للسيدات للكرة الطائرة الذي حقق إنجازا مهما جعل شعبنا فخورا بكونه بطلا لأوروبا. الاتحاد التركي لكرة الطائرة احتفل أيضا بإنجاز لاعباته فغرد قائلا: نحن الأبطال سلطانات الشبكة بفوزهم على إيطاليا، يكتبن أسماءهن على قمة أوروبا من جديد. مواقع إخبارية عديدة نقلت لقطات من احتفالات إسطنبول بتحقيق المنتخب التركي اللقب، كهذا الموقع الذي نشر هذه اللقطات وكتب: احتفالا بتحقيق سلطانات الشبكة لقب أوروبا، عرض بطائرات درون على جسر شهداء 15 من تموز. وهذا المغرد كان حاضرا في ملعب المباراة النهائية وشارك بصور من الملعب وعلق عليها: تجربة استثنائية، التنظيم، الجمهور، الأداء، وتركيا بطلة أوروبا للكرة الطائرة. ونختم مع هذه التغريدة من صلاح الدين الذي علق على الفوز قائلا: من يشك بقدرات المرأة في الشرق الأوسط عليه أن يشاهد نساء تركيا تسحق كل منتخبات أوروبا.

0: قمة أوروبية مبكرة لا تقبل أنصاف الحلول، ريال مدريد يستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا من بوابة إنتر ميلان في مواجهة تجمع تاريخ الملكي الأوروبي بطموح نيراتزوري، وتضع الفريقين أمام اختبار حقيقي منذ الجولة الأولى. فبين غيابات مؤثرة بين صفوف أصحاب الأرض ورغبة إنتر في قلب حسابات البرنابيو، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإسبانية لمعرفة من سيخرج بأفضلية ثمينة في بداية الطريق نحو المجد القاري.
1: في الموعد المنتظر مع دوري أبطال أوروبا، يفتح ريال مدريد أبواب سانتياغو برنابيو لاستقبال إنتر ميلان في قمة مبكرة تجمع فريقين يملكان تاريخا ثريا في البطولة، وتضع مشروع جوزيه مورينيو أمام اختبار أوروبي من العيار الثقيل. المواجهة تمثل بداية مشوار ريال مدريد في مرحلة الدوري في موسم يطمح خلاله الفريق لاستعادة اللقب الأوروبي 16، بينما يبحث الإنتر عن بداية قوية تعوض خروجه المبكر من النسخة الماضية. التاريخ يمنح أصحاب الأرض أفضلية واضحة، إذ فاز ريال مدريد في 10 من أصل 19 مواجهة سابقة بين الفريقين، كما انتصر في آخر 7 مباريات أمام الإنتر على ملعبه. لكن مهمة مورينيو لن تكون سهلة، خصوصا في خط الوسط، حيث يفتقد الريال لثلاثة لاعبين بسبب الإيقاف، هم أردا جولر وإدواردو كامافينجا وبرناردو سيلفا، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية تشاوميني رغم عودته إلى التدريبات الجماعية. في المقابل يصل إنتر إلى العاصمة الإسبانية بطموح الخروج بنتيجة إيجابية في مواجهة تحمل طابعا خاصا لمورينيو الذي قاد الفريق الإيطالي إلى المجد الأوروبي عام 2010. وبين خبرة ريال مدريد الأوروبية وطموح الإنتر، تبدو قمة البرنابيو اختبارا مبكرا لقدرة الفريق الملكي على التعامل مع الضغوط والغيابات، وبداية حقيقية لطريق البحث عن اللقب القاري.
0: وللمزيد حول هذه القمة المرتقبة أرحب بضيفي من تيزي أوزو في الجزائر، الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. مساء الخير كابتن خالد. إذن ريال مدريد الذي تلقى صدمة بخسارته أمام بيتيس في الدوري الإسباني يلاقي فريق إنتر ميلان المنتشي من الريمونتادا والفوز الكبير على نابولي في الدوري الإيطالي، هل نشهد ريال مدريد غاضب أم أن إنتر ميلان سيكون له اليد العليا في هذه المباراة؟
2: مساء النور أستاذ أحمد، وتحية لكل المتابعين. هي مباراة التدارك بالنسبة لريال مدريد الساعي لطي صفحة خسارة أولى كانت قاسية نوعا ما بالنظر لما قدمه في المباراة أمام ريال بيتيس من أداء جيد، صنع الكثير من الفرص أمام فريق كما قلت في سؤالك أستاذ أحمد منتشي.

0: بفوز مثير، والفوز بتلك الطريقة يعزز القوة الذهنية لأي فريق. إنتر ميلان عاد من بعيد في المرحلة الثانية أمام نابولي وسجل ثلاثية كاملة، ثنائية منها للأوتارو مارتينيز الذي منح فريقه فوزا مهما في الوقت المناسب قبل هذه الموقعة. أكيد مورينيو مطالب بالتدارك، هو في رحلة البحث عن معالم التشكيلة الأساسية، مطالب بالتعامل مع الغيابات المؤثرة، مطالب أيضا بالتعامل مع الحالة النفسية والذهنية للفريق بعد الخسارة، لأنه سجل ثلاثة انتصارات متتالية الآن بعد أول خسارة وفقدان الصدارة لصالح برشلونة. أكيد هو مطالب بعمل كبير وكبير جدا لتجهيز عناصره للدخول بقوة في غمار المنافسة المفضلة لنادي الملكي طبعا دوري أبطال.
1: نعم خالد، برأيك بعد خسارة بيتيس هل قد يلجأ مورينيو إلى تغيير في طريقة اللعب، في هوية الفريق، أم سيبقي خصوصا على الخط الهجومي كما هو ويعتمد على فرديات اللاعبين بشكل أكبر؟
0: ولو أن إسبي أستاذ أحمد بصدد إحراج مورينيو في ظل الأداء الذي يقدمه في كل مرة يدخل ليعزز العمق الهجومي، ولكن مبدئيا مورينيو استقر على خطة 4-2-3-1، هي الخطة الكلاسيكية التي يعتمد عليها تقريبا أينما حل وارتحل في مختلف تجاربه، حتى حين كان في إنتر ميلان الفريق الذي نال معه الثلاثية التاريخية قبل 16 عاما. ولكن من حيث الأسماء هناك تغييرات اضطرارية وأخرى قد تكون أيضا فنية لاعتبارات تتعلق بأداء اللاعبين في المباريات السابقة، مثلا مركز الظهير الأيمن، محل تنافس ما بين دومفريس الذي قد يلاقي فريقه السابق ولكن ببروفايل مغاير. الأستاذ أحمد نعلم بأن هذا اللاعب هجومي أكثر، يلعب كلاعب رواق مع سيموني إنزاغي، كان دائما ما يشغل كل الرواق في خطة الدفاع الثلاثي. أم ترينت أرنولد الذي يمكن أيضا أن يكون حلا مميزا بمواصفات مختلفة يشارك في صناعة اللعب. مورينيو يعتمد اعتمادا كبيرا على دعم الظهيرين هجوميا، كوكوريلا مفروغ منه أساسي في الجهة اليسرى، ولكن التغيير قد يمس أكثر ثنائية الارتكاز في خط الوسط. من سيكون إلى جانب فالفيردي ربما في غياب برناردو سيلفا وكامافينغا؟ قد يعمد إلى إعادة تشواميني الذي كان مصابا، لا ندري إن كان جاهزا بنسبة 100%، ولكن مورينيو مطالب بإيجاد حل خاصة في ظل الصعوبات التي وجدها الفريق من حيث نقل الكرة من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية. لم يكن هناك توازن وتسريع في النسق، وبالتالي تقريبا الرباعي الهجومي للفريق كان معزولا نوعا ما. ولو أن أردا جولر بإمكانه أن يشغل هذا الدور، هو غائب للأسف، هناك خيارات ربما متاحة لمورينيو الذي لديه تعداد، لديه زخم يجعله يجد الحلول وفق نفس الخطة تقريبا، بفينيسيوس في رواق الأيسر، مبابي في محور الهجوم، وبيلينغهام في دور صناعة اللعب.
1: نعم خالد، ماذا عن جرأة كريستيان تشيبو المدير الفني لفريق إنتر ميلان؟ شاهدنا في أمام نابولي اعتمد أسلوب الضغط العالي وتضييق المساحات على لاعبي الفريق نابولي، لكن هل يمتلك الجرأة أو كما يقال انتحار تكتيكي أن يقوم بالضغط العالي ويترك مساحات لمهاجمي فريق ريال مدريد خصوصا بابي وفينيسيوس؟
0: طبعا نحن نتحدث عن فريق قوي جدا في عملية التحولات الهجومية السريعة، ولهذا لا أعتقد بأن مدرب إنتر كيفو سيعمد إلى تقديم الكتلة، أعتقد بأنه سيلعب مرة أخرى بالخطة الكلاسيكية. هو الجميل في عمل هذا المدرب هو أنه يواصل ما بناه سيموني إنزاغي على مدار سنوات. إنتر اكتسب هوية تكتيكية تلائم قدرات لاعبيه، على رأسهم طبعا ثلاثية الدفاع بوجود باستوني، بوجود أكانجي، وأيضا بيساك كمدافع محوري أيمن، وحتى بافار هو حل متاح أيضا، جون ستونز الوافد الجديد. يعني دفاعيا الإنتر جاهز، ولكن اللاعب بكتلة متقدمة أعتقد بأنه مغامرة، ولهذا سيعتمد على بلوك ميديوم أو كتلة متأخرة، لأن الريال هنا يجد الصعوبات، لأن مبابي لاعب تحولات، فينيسيوس أيضا يحبذ هذه المساحات، بيلينغهام أيضا سريع جدا في نقل الكرة إلى المناطق الأمامية، ولهذا تعزيز خط الوسط بالثلاثي باريلا وكذلك ربما زيلينسكي أيضا سيكون إلى جانبه، ولا ندري من سيكون اللاعب الثالث، ولكن عموما نفس التشكيلة تقريبا التي لعبت وقدمت شوطا ثانيا ممتازا امام نابولي، لان الفريق كان خارج الاطار نوعا ما في بدايه المباراه، ولكن القوه الذهنيه لانتر ومزيجه ما بين لاعبي الخبره والوافدين الجدد يجعل هذا الفريق جاهزا حتى هجوميا، لديه ثنائي
1: نعم
0: ممتاز.
1: خالد.

0: جدا بقيادة لوتارو مارتينيز وحتى ماركوس تيورام.
1: نعم، ابقى معي كابتن خالد لنتحول للتعرف على تاريخ مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة، ريال مدريد وإنتر ميلان.

0: عودة مرة أخرى لضيفي من مدينة تيزي أوزو في الجزائر الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي. خالد، بين الضغط العالي والكتلة المنخفضة، كريستيان تشيفو المدير الفني لفريق انتر ميلان بكلتا الحالتين، يعني لو ضغط عاليا سيترك المساحات، ولو دافع بكتلة منخفضة أيضا سيكون هناك تسليم للكرة لفريق ريال مدريد. ما هو الحل الثالث الذي قد يكون ملجأ لكريستيان تشيفو في هذه المواجهة؟
1: ربما محاولة الاستحواذ على الكرة حرمان ريال مدريد منها لتخفيف عبء المباراة على ثلاثي الدفاع. لا ننسى بأن إنتر أيضا يملك لاعبي رواق متألقين، خاصة جيوف الذي ترك انطباعا حسنا أمام نابولي، والخبير دي ماركو الذي يعد أحد أفضل اللاعبين رغم تراجع مستواه. ولكن أعتقد بأن كيفو قد يلجأ إلى هذا الأسلوب أستاذ أحمد، لأنه إن تحمل عبء المباراة فمورينيو أكيد سيعمد ربما إلى إضافة مهاجم صندوق آخر، لأنه سيواجه فريقا يدافع بثلاثة محوريين، فهو مطالب بتعزيز كيليان مبابي بإسبي الذي يعد مهاجم محطة، مهاجم صندوق لاستثمار واستغلال الكرات والفرص التي تأتيه من الطرفين. ولكن إنتر بقدرات لاعبي الوسط يملك تلك الخاصية منذ عهد سيميوني إنزاغي، يعرف كيف يلعب الكرة، يعرف كيف يخرج بها تحت الضغط، ولهذا من المهم جدا لإنتر أن لا يترك الاستحواذ لريال مدريد. ريال مدريد أيضا يعاني من هذا الجانب، والمدرب في إنتر طبعا من الجانب الإيطالي يعرف جيدا أن عدم قدرة ريال مدريد في هذه الناحية في ظل نقص الانسجام، في ظل عدم إيجاد معالم التشكيلة الأساسية، ريال مدريد لا يزال في مرحلة بحث عن الذات رغم تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في بداية الدوري. ولكن كيفو أكيد سيعمد إلى محاولة اللاعب الكرة، الخروج من الضغط، ومحاولة أيضا مخادعة الريال حين يتقدم، خاصة في الرواقين مع تقدم الظهيرين المتوقعين دومفريس وكذلك كوكوريلا.
0: نعم خالد، كيف سيتعامل مورينيو مع الفراغ في منطقة خط الوسط في ظل الغيابات؟ هل يطلب أدوار إضافية أو إعادة بيلينغهام إلى مركز متأخر قليلا، أم كيف سيتعامل مع هذا النقص؟
1: ممكن جدا إذا عمد إلى إقحام بيلينغهام في الوسط إلى جانب فالفيردي مع الاعتماد على جناحين وإضافة إسبي إلى كيليان مبابي في العمق الهجومي، ولكن أتصور بأنه سيترك هذه الاستراتيجية أكثر إلى المرحلة الثانية في ظل أو في احتمال طبعا وجود صعوبات لاختراق دفاع إنتر الصلب الذي يعد نقطة قوة هذا الفريق، رغم وجود أيضا الحارس الذي كان نقطة ضعف في مباراة نابولي، ولهذا مبدئيا سيلعب بنفس الخطة مع تقديم الكتلة نوعا ما، ولو أن هويسن وكذلك كوناتي سيكون لديهما مهمة صعبة جدا في إيقاف تحولات مهاجمي إنتر على رأسهم لوتارو مارتينيز الذي يحبذ مثل هكذا مساحات قد تكون متاحة في سهرة برنابيو، ولهذا من الصعب جدا على مورينيو أن يغامر. هو مطالب بإيجاد حل في خط الوسط، من سيكون إلى جانب فالفيردي؟ هنا طبعا إن غامر بتشواميني السؤال سيطرح بشدة حول جاهزية هذا اللاعب بدنيا، قد يعوض ذلك بالخبرة، لاعب يعرف كيف يسير المواعيد الكبرى، لاعب أساسي في المنتخب الفرنسي، ولهذا قد يكون تشواميني هو الحل إلى جانب فالفيردي مع إبقاء بيلينغهام، لأن بيلينغهام حاليا يؤدي أفضل مستوياته في هذا الدور الذي أوكله له مورينيو في صناعة اللاعب مع حرية التقدم لخلق الزيادة العددية في منطقة المنافسين، وهنا

0: طبعا تكمن خطورة بيلينغهام وجودته الفنية، وأيضا من حيث قدرته الممتازة الرهيبة في الإنهاء، سواء
1: نعم
0: في اللقطات، في التحولات، أو في الكرات الثابتة أيضا.
1: نعم خالد الكاتاناتشو الإيطالية طريقة عرفت بالطريقة الدفاعية، والفرق الإيطاليين الفرق الإيطالية معروفة بالدفاع، وأيضا المدير الفني لفريق إنتر ميلان كريستيان تشيفو هو أحد أبرز المدافعين في تاريخ الكرة الرومانية وفي تاريخ الدوري الإيطالي. يعني هذه الطريقة طريقة 3-5-2، وليست كل الفرق تلجأ لهذا الأسلوب، كيف يستطيع مورينيو أن يفكك هذه الطريقة ويقتحم هذه الدفاعات وبالتالي الوصول إلى المرمى؟
0: هذه الخطة أكيد تستلزم وجود كثافة هجومية. من غير المعقول مثلا أن يعزل مبابي وسط المدافعين الثلاثة في فريق إنتر الذي يحسن جيدا اللعب بهذه الخطة أستاذ أحمد، وصارت جزءا لا يتجزأ من هوية لاعب إنتر رغم تغير المدرب. تغير كان سلس في منصب المدير الفني في إنتر، لأنه جاء عن طريق من لاعب سابق يعرف جيدا خبايا النادي، لم يغير الكثير بل أعطى لمسته من حيث بعض التفاصيل فقط من حيث هوية اللاعب. ولكن عموما إنتر يلعب بهذه الخطة منذ موسمه الشهير حين بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي عام 2023، وأبدع بها بنفس العناصر تقريبا. النواة الأساسية لا زالت موجودة، ديوف عوض دومفريس، و ثلاثي الخط الوسط لا يزال نفسه، ولكن يعني إيجاد الحلول في مواجهة منافس مماثل أعتقد بأن مورينيو سيحتاج إلى كثافة عددية أكبر في منطقة المنافس. من غير المعقول أن يواجه مثلا مبابي، سيواجه باستوني، سيواجه أكانجي وبيساك أيضا، ولهذا من المحتمل أن يعطي حرية كبيرة لبيلينغهام، هذا هو الخيار الأول، أو أن يعمد إلى كما قلت في سؤالك، يعمد إلى إقحام بيلينغهام في دور لاعب الوسط، واللاعب بإسبي الذي قدم بوادر إيجابية جدا ليكون مهاجما إضافيا في منطقة المنافس مع كيليان مبابي الذي يلعب أكثر خارج الصندوق ويبحث عن إيجاد المساحات، يجد الحلول أيضا عبر التسديد من بعيد، عبر قوة اختراقه، عبر الحلول الفردية التي ستكون مهمة جدا أيضا لريال مدريد، عبر فينيسيوس، عبر بيلينغهام، وعبر كيليان مبابي أيضا.
1: ماذا خالد عن مصدر الرزق المتوقع؟ كما قلت كوكوريلا ودونفريس ظهيران هجوميان ربما يتركا مساحات، ولوتارو مارتينيز وأيضا تورام من اللاعبين الذين يعشقون هذه المساحات، كيف ممكن أن يستفيد إنتر ميلان من تقدم هذين الظهيرين؟
0: أكيد، وهنا سيكون دور لاعبي الوسط في الارتكاز فالفيردي وربما تشواميني مهما ومحوريا في تغطية تقدم الظهيرين. في عهد زيدان مثلا كان هناك تقدم واعتماد كبير جدا على تقدم الظهيرين آنذاك كارفاخال ومارسيل، ولكن كان هناك أيضا لا ننسى توني كروس ومودريتش وكازيميرو الذي كان بمثابة المدافع الخامس في الفريق. هذا البروفايل أستاذ أحمد حاليا في تشكيلة ريال مدريد غير موجود. فالفيردي لديه نزعة هجومية أكثر، هو لاعب رواق يلعب أكثر في الجهة اليمنى،
1: نعم.
0: ليس هناك لاعب بمواصفات، ولهذا ربما الحسرة كبيرة حول في طبعا من جانب ريال مدريد، الحسرة حول ضياع صفقة رودري الذي كان ربما الحلقة المفقودة في هذا الفريق، أو لنقل لاعبا بتلك المواصفات، لأن كان ربما سيقحم
1: نعم
0: لاعبا
1: خالد
0: بنزعة دفاعية في خط الوسط، وهذا مهم ومهم جدا لتغطية النزعة الهجومية للظهيرين والمطلوبة خاصة في مواجهة فريق سيدافع
1: نعم خالد
0: في الحالة الدفاعية بثمانية لاعبين تقريبا، خماسي الدفاع وثلاثي الوسط.
1: نعم كنت معنا من الجزائر الصحفي والناقد الرياضي خالد معزوزي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تيرتاعربي.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم. إذن

0: فهمي
1: نعم أسرع وقت
0: في كل الأحوال.
2: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
3: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
4: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
5: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
6: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق، قريبا على تيريتي عربي.
7: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.
8: الله على الهموم بس وحسب بالله ولا عند الوكيل.
9: أمان، ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
10: حبيبي يا ماما.
11: الله بنتبه للأطفال مشان البنت المرأة من الزوج.

موجز الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية السعودية استمرار جماعة الحوثي باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية. وأضافت الخارجية في بيان نشرته على حسابها على موقع إكس أن استهدافات الحوثيين لأعيان مدنية واقتصادية في 4 مدن بالمملكة أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال، كما أكد البيان حق المملكة المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن هجمات الحوثيين على منشآت للطاقة جنوبية المملكة تسببت بحرائق وبوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أسفرت عن عدد من الإصابات وتسببت بنشوب حرائق في عدد من المواقع جراء الهجمات من الحوثيين، ما أدى إلى توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية، فيما باشرت فرق مختصة في احتواء الحرائق.

إقوى تأمين المواقع بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مضي الدولة في بسط سلطاتها على كامل الأراضي اليمنية، وثمن العليمي انتصارات القوات المسلحة في محافظات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وأضاف أن الجيش اليمني أثبت قدرته على الردع واستعادة المبادرة، مشيدا بدور سلاح الجو والطيران المسير في إسناد القوات على الأرض، وأشار إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد وعليهم أن يتحملوا العواقب. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده ستقابل الحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل لمحيط الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. وأكد رضائي أن واشنطن تلقت مؤخرا تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف بأنهم أعادوا ضبط الوضع العملياتي تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. وكشف رضائي عن توصل إيران وعمان إلى خريطة دخول للمياه الخليجية والخروج منها، وعن قرب التوقيع على الاتفاق مع السلطنة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فاتورة الحرب التي بدأت بتدبير واستفزازات من إسرائيل يدفعها الجميع وليس الشعب الإيراني ودول الخليج وحدهم. وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل أفشلت اتفاق إسلام أباد الذي أتاح للمنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس. كما أكد أردوغان أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات عدائية تهدف إلى تطويقها. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته بمنزله في بلدة عقربة جنوبي نابلس. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرة بقرية عقربة جنوب نابلس، وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخل المنزل بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك معها. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، وشرعت بحملة اعتقالات ومداهمة للمنازل. وقال محافظ القدس إن ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتا عدوان وعقاب جماعي للسكان أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، وهو استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية آب الماضي. جددت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف بعد غارات ليلية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم روسي ليلي على كييف وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل. نهاية الموجز، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تستعد طهران لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في وقت تصاعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران باقتراح إحالة ملفها إلى مجلس الأمن بسبب ما وصفته بعرقلة طهران عمل مفتشي البرنامج النووي. وفي حين وصفت

0: الخارجية الإيرانية مسودة القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران في وكالة الطاقة الذرية بالمسيس، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية. تقول صحيفة هاريتس إن تقييماً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن تقرر طهران تصعيد المواجهة مع إسرائيل. فما مآلات الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران؟ وهل تدفع ضغوط إيران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في المنطقة؟ ما دقة حديث تل أبيب عن احتمال مهاجمتها من إيران قبيل انتخابات الكنيست؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، لكن بعد متابعة التقرير التالي.
1: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
2: إيران دار قبول هر إقدام نسنجيدي.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
4: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً.
0: ونرحب بضيفينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. مرحبا بكم أستاذ محمود. ومن العاصمة الأردنية عمان الباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. مرحبا دكتور نبيل. أبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ محمود. ما مآلات الضغوط الأمريكية الممارسة الآن على طهران ومحاولات نقل واشنطن ملف إيران النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي في رأيك؟
5: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. هناك 3 مستويات تعمل عليها الإدارة الأمريكية في الضغط على إيران: مستوى العقوبات، الحصار البحري، وهذا المستوى وصل إلى ذروته من خلال موجة العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على إيران، مستوى نووي من خلال أيضا الضغط باتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستوى سياسي من خلال محاولة نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. هذه المستويات الثلاثة مصممة جميعها كورقة ضغط من جانب إدارة رئيس ترامب على إيران من أجل تغيير سلوكها في هذه الحرب ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التفاوض على اتفاق ينهي هذه الحرب، لأنه الحرب الأمريكية وصلت إلى مرحلة شديدة الحساسية، هي في جانب لم تكن قادرة على تحقيق انتصار عسكري واضح يمكن ترجمته إلى اتفاق يريده رئيس ترامب مع الإيرانيين، وأيضا في جانب آخر هناك رهان على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، وهذه العقوبات لا شك بأنه مؤذية بالنسبة للإيرانيين، لكن أيضا عامل الوقت لا يساعد الرئيس ترامب في الرهان فقط على العقوبات، لأنه اليوم عندما نتحدث عن عقوبات نتحدث أيضا عن اضطراب كبير في مضيق هرمز، وبالتالي كلما استمر هذا الاضطراب لفترة أكبر، كلما ابتعدنا عن المفاوضات أو العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق، هذا يعني مزيدا من التداعيات على الاقتصاد العالمي، وهذه ورقة ضاغطة على الرئيس ترامب خصوصا مع اضطراب انتخابات التجديد النصفي. وبالتالي الرئيس ترامب يريد بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي أيضا أن يمارس ضغط سياسي على الإيرانيين. السؤال الآن هو هل فعلا ما عجزت عنه القوى العسكرية يمكن أن يتم أو ينجز من خلال الضغط الاقتصادي وحتى الضغط السياسي على المستوى السياسي؟ لا أعتقد بأن التحركات الأمريكية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو حتى من خلال مجلس الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى مسار ضاغط بقوة على الإيرانيين
0: لوجود الصين وروسيا.
5: الصين وروسيا هما يحميان إلى حد كبير إيران من أي قرار في مجلس الأمن الدولي أو أي عقوبات دولية محتملة عليها، وبالتالي الضغط هنا ضغط سياسي. الموضوع العقوبات الاقتصادية من الواضح أنه هذا نمط جديد من العقوبات أشد قسوة على الإيرانيين، لكن أعتقد بأنه الرهان على أن هذه العقوبات يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ضغط داخلي على النظام وأن تؤدي إلى تغيير سلوكه في هذه الحرب ربما يكون رهان في غير مكاني، بل على العكس يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه من يستفيد من هذا من هذه المشكلة أو من هذا الجمود في المسار التفاوضي وفي هذه الحرب هو التيار المتشدد داخل النظام في إيران، الحرس الثوري على وجه التحديد. وبالتالي هذا الضغط من الواضح أنه ينتج وضع مريح بالنسبة للرئيس ترامب على مستوى أن إيران بدأت تشعر اقتصاديا بشكل جدي أنها تعيش في حالة حرب، لكنه غير مريح بالنسبة للرئيس ترامب إذا أدى باتجاه تقوية التيار المتشدد داخل النظام في إيران وأضعاف التيار الذي يريد أن يبرم اتفاق مع الأمريكيين من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي أتصور بأنه نحن في مرحلة على بتقدير الرئيس ترامب سيعطي فترة يعني طويلة ليست قصيرة ملف العقوبات، لكن من الواضح أن هناك اليوم ضغط اقتصادي كبير يواجه الإيرانيين في
0: طيب دعنا ننقل السؤال إلى دكتور نبيل. دكتور نبيل، هذه الضغوط الأمريكية الممارسة على إيران وخصوصا في الناحية الاقتصادية برأيك هل تدفع الإيرانيين إلى مزيد من التشدد والتصعيد، أو على العكس من ذلك يمكن أن تدفع طهران إلى التفكير في العودة إلى طاولة المفاوضات؟
6: مساء الخير استاذ، تحيه لك والضيف. يعني الجانب الايراني بركز على اربع استراتيجيات اساسيه في واقع الامر. الاستراتيجيه الاولى هي البحث عن شرايين بديله ومحاوله الالتفاف على القيود البحريه وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستانيه وبحر قزوين وايضا الطرق البريه والسكك الحديديه في محاوله الالتفاف على الضغوط الامريكيه. لكن ربما أنه فرص إيران ضئيلة في هذا الأمر، خصوصا أنه الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع الجانب الإيراني 7 دول في نهاية المطاف تخشى من العقوبات الأمريكية، وإذا دخلت في موازنة ما بين مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإيراني بالتأكيد سوف تقدم مصالحها مع واشنطن. الأمر الآخر هو الأولوية لبقاء النظام الإيراني. يعني طهران عم بتحاول تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من التضخم والانكماش. الاستراتيجية الثالثة وهي المعروفة بالتقشف القسري، بمعنى إعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن.

0: مع كلفة الصمود. وهذه أستاذ عصام هي أخطر نقطة، لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، يعني اليوم الدولار وصل إلى 228 ألف تومان، هنالك تراجع بالقوة الشرائية، هنالك أكثر من 50 مليون إيراني تحت خط الفقر، هنالك 19 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية، التضخم وصل، المعلومات الرسمية بتتحدث عن 66%، المعلومات الأمريكية، الرئيس الأمريكي بتتحدث عن 300%، المعلومات يعني المحايدة تتحدث عن وصوله إلى 160%، ارتفاع السلع والأدوية وصل إلى مستويات مهولة من 15% إلى 400%، بالإضافة إلى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والمحورية، خصوصا قطاع البتروكيماويات اللي بيشتغل فيه أكثر من 2 مليون إيراني، بالإضافة إلى أعداد العاطلين عن العمل نتيجة استهداف البنية الاقتصادية في إيران، اللي أدت إلى خروج حوالي من 3.5 إلى 4 مليون عاطل عن العمل انضموا إلى صفوف البطالة. وبالتالي قد يبقى النظام ماليا وأمنيا، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة. هلا الأهداف الأمريكية في نهاية المطاف تستهدف جانبين، الجانب الأول بالنسبة للخضوع هو الهدف التفاوضي، بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صراما وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى الرهان الآخر، وهو الهدف الآخر هو الرهان على الداخل الإيراني، يعني أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية القائمة على المرتكزات اللي هي الثلاث اللي تبدأ ب الخنق الاقتصادي وصولا إلى الضغط العسكري المتدرج، ثم استراتيجية الانتظار والاستنزاف وصولا إلى ما يعرف بتكامل الأدوات، بيستهدف الضغط على الوضع الداخلي الإيراني بحيث تصبح هناك أزمة شرعية وتؤثر على تماسك النظام الإيراني. وبالتالي هذه العقوبات خطورتها أستاذ عصام هي أنها تستهدف الطبقة الوسطى التي يعني يقوم عليها النظام الإيراني. والنظام الإيراني يقوم على مرتكزين اجتماعيين، أولا البازار، طبقة البازار اللي تحالف دائما يتحالف مع الحرس الثوري الإيراني ومع النظام، ويتحالف مع الجناح الاقتصادي اللي يتبع للحرس، وهنالك أيضا الطبقة الوسطى. وبالتالي هذه العقوبات تمس جوهر هذه الطبقة التي سوف ربما قد ينفجر الوضع الداخلي الإيراني في أي لحظة، وبالتالي هنالك مجموعة من السيناريوهات ربما نتحدث عنها. لكن في نهاية المطاف يعني تبقى النقطة الأساسية هو الرهان على الداخل الإيراني لإحداث تغيير ما من داخل النظام الإيراني.
1: طيب أستاذ محمود، إلى أي مدى تجد أن المزاعم الإسرائيلية باحتمالية قيام إيران بمهاجمة إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست لها ما يؤيدها من مؤشرات ربما في هذه المرحلة؟
2: يعني من حيث المنطق لا أجد بأنه لدى إيران مصلحة في أن تدفع إسرائيل مرة أخرى إلى الدخول في هذه الحرب، لأنه طبعا هذا سيضاعف الضغط العسكري على الإيرانيين، لأنه عندما نحن سنتحدث عن قصف أمريكي إسرائيلي، دخول إسرائيل يعني أن الحرب عادت إلى مرحلة أخرى، ولا أتصور بأن الإيرانيين لديهم مصلحة في دفع الأمور إلى هذا الوضع. الأمر الآخر، دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذا الخط يعني شيئا واحدا بالنسبة للإيرانيين، هو أن التصعيد سيكون سيد الموقف لفترة طويلة، وبالتالي سيصبح من الصعب بتقديري احتواء الموقف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض مع الأمريكيين. وحتى الرئيس ترامب بالمناسبة عصام عندما أراد أن يحيد إسرائيل عن الموجة الجديدة من التصعيد مع الإيرانيين، أراد تحييدها لأنه يدرك تماما بأن دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذه الحرب سيعني إفساد الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب. الرئيس ترامب لا يريد حرب أبدية مع الإيرانيين، كل ما يفعله الرئيس ترامب الآن من ضغط عسكري واقتصادي على الإيرانيين أنه يريد أن يزيل هذا الجمود في المسار التفاوضي. هناك مشكلة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوضع، غير قادرة على إجبار الإيرانيين على التفاوض وفق منطق اتفاق يحقق المصالح الأمريكية ويحقق جزء من المصالح والأهداف الإيرانية، لأن الإيرانيين يعتبرون بأنه هم في وضع جيد طالما أن هذه الحرب يعجز الرئيس ترامب عن حسمها وتكاليفها تزداد مع مرور الوقت. لكن هناك مشكلة أخرى، أنه اليوم هناك تحول جزئي في موازين القوى في هذه الحرب، بمعنى كانت إيران إلى حد كبير قبل الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية عليها مستفيدة بقدر أكبر من في لعبة الألم الاقتصادي على الأمريكيين وعلى دول المنطقة بطبيعة الحال. الآن أصبح هذا الألم أكبر على الإيرانيين بقدر أكبر مما
1: تعني ورقة مضيق هرمز،
2: ورقة مضيق هرمز. وبالتالي هذا الوضع يضع إيران في مشكلة كبيرة، كانت تراهن على أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى صدمة اقتصادية كبيرة تغير حسابات الرئيس ترامب في هذه الحرب. هذه الصدمة لم تحصل.

وحتى الاقتصاد العالمي أصبح يتعايش إلى حد معين. نحن نتحدث عن عدة أشهر مضت على هذه الحرب، لم يعد هناك صدى اقتصادي لإغلاق مضيق هرمز قائم حاليا بالطريقة التي كان قائم بها في بداية الحرب، وهذا رهان أعتقد بأنه مشكلة كان بالنسبة للإيرانيين، ومأزق العقوبات الكبيرة على إيران وتخنقها بشكل كبير ربما قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى محاولة تصعيد الضغط العسكري من أجل الخروج من هذه المشكلة، لأنه الإيران الآن في مشكلة حقيقة بقدر أكبر من المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة. وإن كنت أعتقد في المنظور الاستراتيجي أمريكا في أزمة وليست إيران في أزمة، لكن في هذه المرحلة من الحرب الإيرانيون يواجهون مشكلة، إذا لم يستطيعوا أن يتغلبوا على هذه المشكلة يمكن أن يصبح أن نتحدث عن مشكلة استراتيجية لإيران وليس لأمريكا في هذه الحرب. قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى رفع لعبة المخاطر في هذه الحرب ومحاولة الضغط أو ضرب إسرائيل، على اعتبار بأنه الضغط على إسرائيل يعني حتما الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه رهان محفوف المخاطر للغاية. نتنياهو الآن يتعطش للدخول مرة أخرى إلى هذه الحرب، وإذا دخل إلى هذه الحرب مرة أخرى لن يدخل إلى هذه الحرب لتحقيق ما يريد هو الرئيس ترامب. نتنياهو وحتى

0: عسكري. أيضا هناك حديث عن استعدادها لإعلان منطقة محظورة في محيط مضيق هرمز، ما مدى قدرة الإيرانيين على تطبيق ذلك بالفعل أو تنفيذ ذلك بالفعل في ظل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟
1: يعني المشهد الحالي يوحي بأنه إيران عم بتحاول نقل المواجهة من داخل مضيق هرمز إلى مساحة أوسع في منطقة الخليج العربي، بالتوازي طبعا مع تصاعد الضغط عليها واستراتيجية الخنق الاقتصادي والتدرج في الضربات العسكرية. ربما الإعلان عن منطقة محظورة خارج المضيق يعني أنه طهران تريد خلق حزام ردع بحري جديد يبدأ من خط الحصار الأمريكي ويمتد إلى أجزاء من الخليج، بمعنى أنه هي تسعى لتحويل الضغط البحري الأمريكي إلى منطقة احتكاك مستمرة بدلا من حصر الأزمة داخل هرمز فقط. الآن اليوم كان أعلن محسن رضائي اللي هو أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه أي سفينة تدخل المنطقة المقترحة راح تواجه إجراءات إيرانية، هذا راح يرفع طبعا من مخاطر المواجهة البحرية المباشرة. الآن الدلالة المنطقة المحظورة إيران عم بتحاول أستاذ عصام استعادة المبادرة بعد الضربات وبعد الحصار وفرض قواعد اشتباك جديدة في الخليج. الهدف طبعا مش بالضرورة إعلان الخليج بالكامل أو إغلاقه، وبالتالي بل جعل الوجود الأمريكي وشركات الشحن أمام كلفة ومخاطر أعلى. الآن خطورة هذا الأمر أنه أي اعتراض أو احتجاج لسفينة داخل المنطقة راح يتحول بسرعة إلى مواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية، خصوصا إذا اعتبرت واشنطن الإجراء الإيراني انتهاكا لحرية الملاحة. الآن بموازاة ذلك هذا سوف يخلق مزيد من وجهات النظر والمواقف، خاصة اليوم نتحدث عن الموقف الأمريكي اللي راح يكون طبعا وفق أربع مسارات أساسية. المسار الأول هو رفض الاعتراف بذلك واعتبار أنه طهران لا تملك حق فرض السيطرة الأحادية على ممرات الملاحة الدولية، أيضا اعتبارها محاولة لتوسيع السيطرة ومحاولة لنقل الضغط في الخليج، وحماية واشنطن أيضا للملاحة بالقوة، ولأنه هذا راح يزيد من المرافقة البحرية في محاولة لحماية السفن، وراح تلجأ واشنطن أيضا إلى ضرب مصادر التهديد، لأنه إذا استخدمت إيران هاي المنطقة لاستهداف السفن راح ترد واشنطن بعمليات عسكرية أوسع، ليس فقط استهداف القدرات الساحلية كما حدث في السابق واستهداف بعض المناطق في العمق. يعني الضربة الماضية استهدفت 12 بقعة جغرافية داخل الأراضي الإيرانية، المرة هذه المرة راح تكون مختلفة تماما، لأنه الخطر الأكبر راح يكون احتكاك مباشر بين القوات الإيرانية والأمريكية، وهذا قد يحول معركة هرمز إلى معركة أوسع للسيطرة على الخليج وممرات البحرية، وبالتالي سوف تحاول كسره عمليا. الآن الأمور مرشحة للتصعيد، الجانب الإيراني عم بوظف ما يسمى بسياسة تضخيم المخاطر. هلا يعني اللي تفضل فيه الضيف جزء منه صحيح، لكن بالنسبة للمواجهة مع الجانب الإسرائيلي، لكن هو يبقى أحد الخيارات. يعني أنا بتابع في وسائل الإعلام بالذات التي تتبع للحرس الثوري الإيراني، هم يتوعدون بسبعة أكتوبر جديدة، وهنالك ربما قد يكون هنالك دوافع لإيران من خلال مغامرة باتجاه الجانب الإسرائيلي، مثل الهروب إلى الأمام، تحويل الضغط الداخلي إلى مواجهة خارجية، استعادة الردع وإثبات أنه تراجع القدرات الإيرانية لا يعني العجز عن ضرب إسرائيل، وتوحيد الداخل عبر استخدام وتوظيف ما يسمى بترس أسبيغانيغي أو ما يسمى بالخوف من الأجنبي أو بتوطية هاي جهانية أو ما يسمى بالمؤامرة العالمية لاحتواء الاحتقان الشعبي والضغط الاقتصادي، وبالتالي هي تحاول أيضا أن ترفع كلفة الضغط الأمريكي والضغط بمعنى أنه إدخال إسرائيل مجددا إلى الحرب يضغط على الجانب الأمريكي للتفاوض. وبدأ الجانب الإيراني يتحدث عن عملية لن تشارك فيها إيران لوحدها، عملية متزامنة راح يشارك فيها الحركة الحوثية وميليشيات الموجودة في العراق أيضا حزب الله اللبناني، ربما قد يتم ذلك. هذا أحد السيناريوهات، لأنه أخطر ما في الأمر أن وصول النظام الإيراني إلى ما يسمى بالبون بست كما يقولون باللغة الفارسية أو ديد أنت، مرحلة الوصول إلى الحائط، بحيث أنه تصبح القيام بمغامرة خارجية هي أحد الوسائل لإنقاذ النظام الإيراني والرهان على بقائه.
0: طيب أستاذ محمود، أعود مرة أخرى إلى فكرة استخدام الملف النووي الإيراني على الصعيد الدولي في مجلس الأمن الدولي ليكون ربما بوابة جديدة لمحاولة الدخول وإخضاع إيران في هذه المرحلة، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك؟
2: يعني هناك هوامش أعتقد بأنه الرئيس ترامب قادر على أن يحقق فيها بعض النقاط في هذه العملية. الرئيس ترامب حتى عندما يفكر بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي يدرك مسبقا بأن روسيا والصين ستحميان إيران من أي تحرك دولي، لكن ما يفعله الرئيس ترامب حاليا في هذه المرحلة هو يريد أن يحول مشكلة

0: الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب إلى مشكلة دولية مع
1: إيران،
0: على اعتبار بأنه الملف النووي هو تهديد للأمن الدولي وليس فقط تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يريد أن يقول للعالم بأن إغلاق مضيق هرمز لا يمس فقط المصالح الأمريكية بل يمس مصالح العالم. وبالتالي من هذا المنظور يمكن أن نفهم تحركات الرئيس ترامب في هذا الاتجاه، لكن أتصور بأنه المعضلة الأساسية التي تواجه إدارة الرئيس ترامب في هذه الحرب تتمثل في حقيقة ربما مؤلمة للرئيس ترامب والأمريكيين، وهي أن القوة العسكرية لم تكن كافية وحدها لتحقيق نصر في إيران. الرئيس ترامب في مشكلة كبيرة فيما يتعلق بإيران، هذه الحرب أصبحت تنزلق إلى ما يسمى بحرب أبدية، ويمكن أن تتحول إلى حرب لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج منها ببساطة. حتى بعض التقارير التي تم تسريبها مؤخرا أنه إدارة الرئيس ترامب تعكف على تطوير استراتيجية طويلة الأمد للشرق الأوسط من أجل التعامل مع احتواء إيران، وكأنه فيها إشارة واضحة إلى أن الرئيس ترامب ربما يقترب من التوصل إلى قناعة بأنه هذه الحرب لا يمكن لا أن يحقق فيها نصر من خلال القوى العسكرية ولا يمكن أن يفرض الاتفاق الذي يريده على الإيرانيين. لكن على المستوى لأنه في تحرك في المجلس الأمن الدولي لافت أنه ليس فقط تحرك أمريكي، يعني هناك دول أوروبية
1: أيضا،
0: فرنسا وبريطانيا تشارك في هذا الجهد الأمريكي، وبالتالي هنا الرئيس ترامب يريد أن يدفع الأوروبيين بشكل أكبر إلى الانخراط في هذه المعركة ولو بشكل دبلوماسي حتى الآن ضد إيران، وهذا سيكون مكسب بالنسبة للإدارة الأمريكية أن تدفع الأوروبيين إلى تبني موقف متشدد تجاه إيران. لكن لا أتصور بأنه هذا الجهد السياسي أو الدبلوماسي يمكن أن يؤدي فعلا إلى إحداث مسارات جديدة في هذه الحرب. الرهان الرئيس ترامب الآن هو على العقوبات الاقتصادية وعلى الضغط الاقتصادي، وإذا لم يؤدي هذا الرهان إلى تحقيق الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب، ربما الرئيس ترامب يفكر في الخيار الذي مر ألمح إليه، وهو أنه أن يخرج من هذه الحرب ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تحقق أهداف هذه الحرب.
1: نعم، أختم في آخر دقيقة مع دكتور نبيل. دكتور نبيل، ما فرص العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، وما فرص نجاح أي وساطة سواء كانت باكستانية أو غيرها في ضبط هذا التصعيد المتبادل بين الطرفين خلال هذه المرحلة؟
2: يعني فرص الوساطة موجودة لغاية هذه اللحظة، لم تنكفي هناك دور من جانب سلطنة عمان وقطر وباكستان وتقسيم للأدوار. يعني الجانب الباكستاني أخذ المسار الأمني العسكري نظرا لعلاقاته مع الحرس الثوري الإيراني، وعمان ودولة قطر لجوا إلى ما يسمى به الخط الدبلوماسي في محاولة للتقريب ما بين وجهات النظر، لكن ما زال البون شاسع وواسع لغاية هذه اللحظة. المشكلة الأساسية أستاذ عصام هي أنه التعنت الإيراني زادته جزء منه طمأنة أمريكية بعدة اتجاهات. يعني هنالك على سبيل المثال ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستبعد فكرة إسقاط النظام الإيراني، تستبعد فكرة عدم وجود غزو بري، تستبعد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية كبيرة نووية تكتيكية ربما لتدمير ما تبقى من المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي هذا بيمثل فرصة للجانب الإيراني، يعني بمعنى حتى ناقلة مقابل ناقلة. يعني لو هذا لا يمثل استراتيجية ردعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بالذات عندما تقوم الولايات المتحدة باستهدافنا إذا ترد إيران باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي والاعتداء على الأردن، وبالتالي هذا بيعطيك تصور واضح. لو كان عاصمة مقابل عاصمة ربما لفكر النظام الإيراني مليا قبل أي القيام بأي خطوات تصعيدية، ولا أجبر الجانب الإيراني في نهاية المطاف للجلوس على طاولة المفاوضات.
1: نعم، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في مدينة بوسطن الأمريكية يقود سام سيارته مواظباً على ما دأب عليه منذ وقت طويل، صناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: After he was interrogated, the police returned his kippa with the Palestinian flag torn off.
0: قصة قادته من الولايات المتحدة إلى مستوطنات الضفة الغربية، ثم إلى مواجهة كاملة مع السردية التي تربى عليها.
1: Growing up, the narrative around Israel was incredibly one-sided, and the portrayal of
2: أثناء نشأتي كانت السردية حول إسرائيل أحادية الجانب بشكل لا يصدق، وكان تصوير العرب سطحياً جداً وعنصرياً. المرة الوحيدة التي كانت تذكر فيها إسرائيل كانت عند الحديث عن أنها أرضنا وأن العرب يريدونها فقط لأننا نملكها، ولم يكن هناك أي نقاش عن النكبة أو عن الخسائر التي عانى منها الفلسطينيون.
0: قبل أن يصل سام إلى برنامج المخنة عنوان حكايتنا، كانت القصة قد تشكلت بالفعل. إسرائيل حقيقة واحدة، والفلسطينيون إما غائبون عن الرواية أو حاضرون يشكلون تهديداً. البداية كانت في نيويورك، في بيئة دينية اخترقت السياسة بعمق بعض دوائرها وليس الكل. وأي سياسة؟ سياسة عمادها سردية تلقن للأطفال والفتيان والفتيات عن أرض موعودة وحقوق موروثة وهوية وعدو.
2: لقد أخذت السردية إلى حد ما كأمر مسلم به. أتذكر في الصف السادس حاخاماً يتحدث عن أن جميع العرب يريدون فقط قتلنا ويريدون هذه الأرض لأننا نملكها، وأتذكر أنني فكرت أتساءل إن كان هناك صف من الأطفال العرب في مكان ما يقال لهم الشيء نفسه عنا.
0: في الغالب كانت الفجوة في المعرفة كافية كي يسيطر التبسيط.
2: هناك مئات الآيات في التوراة التي تقول إن عليك أن تحب جارك وتساعده، وإحدى أكثر الوصايا تكراراً في التوراة هي مساعدة الغريب والأجنبي، لكن الواقع الذي كنت أعيشه كان مختلفاً جداً بينما كنت أتعلمه والطريقة التي كان يتحدث بها حاخاماتي. كنا نسمع هذه الآيات ثم بعد ذلك مباشرة كان حاخاماتنا يقولون أشياء فظيعة عن العرب والفلسطينيين والأقليات الأخرى.
0: وهكذا يتخرج سام من المدرسة، فيصبح الالتحاق بأحد برامج الدراسة في إسرائيل فيما يعرف بالسنة الفاصلة قبل الجامعة خيارا طبيعيا تقريبا.
2: شقيقتي التحقتا به وصهري فعل ذلك وكل الأشخاص من حولي فعلوا ذلك. أخبرني حاخام عن البرنامج وروج لفكرة أننا لن نتعلم طوال اليوم فقط، بل سيكون لدينا نشاط بدني وتجربة عملية.
0: في الظاهر يبدو برنامج المخين مزيجاً من الدراسة والتطوع والنشاط البدني، لكن الاسم نفسه كان يحمل وظيفة أخرى، مخينة أي التحضير. تحضير لماذا؟ المخينة ليس برنامجاً تعليمياً عادياً، بل برنامج تحضيري غالباً لما قبل الجيش. يختلط فيه التعليم الديني بالعسكرة، ويفتح أمام الشبان اليهود القادمين من الخارج باب التجنيد والانخراط في المشروع الاستيطاني.
1: The this program, it means preparation in Hebrew.
2: مخينة تعني التحضير بالعبرية، وهو في الأساس برنامج ما قبل الجيش. هناك مخينات داخلية للأولاد الإسرائيليين الذين يعلمون أنهم سيذهبون إلى الجيش لاحقاً. ثم يوجد المخين الدولي، حيث لا يجري تجنيدنا في الجيش تلقائياً، لكن الهدف هو أن نبقى ونحصل على الجنسية الإسرائيلية وننخرط في الجيش بعد ذلك.
0: أكثر من ذلك، لم يكن النطاق الجغرافي لهذا البرنامج إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967.
2: أول مرة أتذكر أنني سمعت فيها عبارة الخط الأخضر كانت بعد أن سجلت في برنامج المخينة، وكان ذلك في سياق الإشارة إلى المستوطنة غير القانونية إفرات. فتاة من عمري علقت ممتدحة: بعد الخط الأخضر أنت صهيوني جيد جدا، كل ما كنت أعرفه أن هناك خطا أخضر وأن الوجود بعده أمر جيد.
0: حتى اللغة اليومية كانت تعيد تشكيل المكان، كل شيء على هذه الأرض يختصر في اسم واحد: إسرائيل. يرى مؤرخون بارزون أرخوا للنكبة الفلسطينية والتطهير العرقي في فلسطين أن طريقة جذب الشباب اليهودي إلى إسرائيل تغيرت مع الزمن.
3: أعتقد أن ذلك تغير، فحتى قيام دولة إسرائيل عام 48 وحتى في السبعينات كان الشباب اليهود ينجذبون تقريبا بوصفهم يهودا علمانيين أكثر من كونهم متدينين. كانوا يخبرون عن الكيبوتس وعن الجانب الأكثر اشتراكية في إسرائيل. كانت الفكرة أن الصهيونية خلقت يهوديا جديدا، يهوديا حديثا.
0: لا حاجة للقول إن الأمر تغير اليوم نحو مزيد من التطرف.
3: منذ القرن الماضي ومنذ بداية هذا القرن، عندما أصبحت الإيديولوجيا الدينية القومية هي المهيمنة، اتخذ الأمر منحا مختلفا، فأصبح الناس يستقطبون بدرجة أكبر بكثير على أساس أفكار مسيحانية، أي مشروع إقامة إسرائيل الكبرى وبناء المملكة التوراتية نفسها التي يقرؤون عنها في العهد القديم وما إلى ذلك.
0: وبهذا المعنى لم تتغير البرامج وحدها، بل تغير الخيال السياسي الذي يدخل الشباب في فضائه. فالمسألة لم تعد فقط إقناعهم بالهجرة، هناك خطة أخرى.
4: I think that hasn't changed much. I mean, it's like they work with two.
3: هناك خطتان. الخطة ألف كانت منذ البداية عام 1948 وحتى قبل ذلك، وهي إقناع الشباب اليهود بالقدوم والهجرة والاستقرار. والخطة باء، إذا لم يتمكنوا من إقناعهم بالهجرة، هي أن يكونوا سفراء للصهيونية. وكانوا دائما يستفيدون من أن سن 18 أو 19 سن قابل للتأثر، وقد تبدو الحياة العسكرية فيه مثيرة.
0: في يوميات سام داخل البرنامج في مستوطنة إفرات، كان التعليم الديني جزءا من جدول أوسع.
2: في الصباح كنا ندرس النصوص اليهودية من الأسفار المقدسة أو التلمود، ثم بعد الظهر حسب اليوم كنا نذهب في رحلة أو نتطوع أو نذهب للركض، وفي مساء الأربعاء كنا نذهب إلى مكان قريب ونحصل على دروس أسبوعية في كراف ماغا وما كانوا يسمونه دروس مكافحة الإرهاب.
0: في تلك التدريبات ظهرت صورة الفلسطيني هدفاً، ليست صورة مجردة بل هدف للرماية.
5: So it was weekly Krav Maga classes, which is.
2: كانت هناك دروس أسبوعية في كراف ماغا، وهو أسلوب القتال الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي. وإلى جانب ذلك، كانت هناك ما يسمونه دروس مكافحة الإرهاب. مرة أو مرتين كان لدينا تدريب على إطلاق النار. وأتذكر بوضوح شديد أن الهدف في تدريب إطلاق النار كان صورة عنصرية لفلسطيني. رجل عربي يرتدي كوفية ويحمل سكينة.
0: في رام الله، حيث التماس اليومي مع الاستيطان، يرى باحثون أن التجربة أعمق من تدريب عابر. فالمعاهد التحضيرية التي تنظم هذه البرامج أيضاً وغيرها لا تعد جنوداً فقط، بل تعيد تشكيل الجندي المتدين بوصفه جزءاً من مشروع عقائدي وخلاصي.
6: هذه البرامج وهذه المؤسسات تعمل على إعادة صياغة الجندي المتدين بحيث يتعامل مع الفلسطينيين من منطلق خلاصي ومن منطلق عقائدي، وأن ما يقوم به هو مهمة إلهية وخلاصية، وبالتالي ينظر هذا الجندي الذي يتخرج من هذه المؤسسات بأنه يقدم نوع من العبادة أو المساهمة في المشروع الخلاصي، وبالتالي قتل الفلسطينيين أو التعامل مع الفلسطينيين هذه مهمة مقدسة بالنسبة لهذا الجندي.
0: هكذا تصبح المعاهد جزءاً من إنتاج وعي قتالي ديني، لا مجرد إعداد بدني أو أكاديمي، وهي لا تقف خارج المشروع الاستيطاني بل في صلبه.
6: هذه البرامج هي تأتي في الإطار العام الأوسع ضمن المشروع الصهيوني، ولا سيما في مسألة السيطرة على الضفة الغربية، وبالتالي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية هي موجودة في الضفة الغربية، موزعة على مستوطنات الضفة الغربية، وبالتالي تخلق نوع من الترابط بين الطالب في المعهد والضفة الغربية، على اعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكاملة.
0: المستوطنات أصبحت فعلياً وجهة مفضلة لهذه البرامج، فمن يسيطر على الوزارات والمؤسسات التعليمية اليوم في إسرائيل ليس التيار القديم الذي كان يرسل الشباب إلى الكيبوتس، وإنما تحالف تيارات اليمين والصهيونية الدينية التي تقود إسرائيل اليوم.
3: ما فعلته الصهيونية هو التركيز على الأسفار الخمسة الأولى من العهد القديم، وبدل النظر إليها كنص روحي قالت لا، هذا يثبت أن فلسطين تخص اليهود، وهذا التعليم مستمر في المستوطنات اليوم. يتم ربط الأماكن المذكورة في الكتاب المقدس بأماكن في الضفة الغربية أو الأردن أو سوريا أو لبنان، والقول إنها جزء من الوعد الإلهي وجزء من مملكة إسرائيل المستقبلية.
0: ومع مرور الوقت تحولت المعاهد الدينية إلى قناة لصعود التيار الديني القومي داخل الجيش ومؤسسات الدولة.
6: المعاهد التحضيرية ظهرت في نهايات الثمانينيات في محاولة لمعالجة أزمة نقص التجنيد في الجيش.

0: الإسرائيلي وتراجع الحافزية لدى الشرائح العلمانية، وبالتالي رأت القيادات الدينية آنذاك والحاخام إلي سيدان بالتحديد أن هذه هي فرصة لتعزيز موقع التيار الديني اليميني في صفوف الجيش.
1: برنامج آخر شبيه بني عكيفة. بني عكيفة حركة شبابية صهيونية دينية تعمل عبر أكثر من 40 دولة ولديها نحو 150 فرعاً.
0: مؤسسة بني عكيفة هي تمثل الإطار الشبابي للتيار القومي الديني في إسرائيل، تأسست في عام 1929، وهي أيضا خرجت المجموعة الاستيطانية جوش إيمونيم الذين عملوا على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك أن بني عكيفة هي لديها مؤسسة عالمية، وبالتالي تعمل أيضا على تجميع الشبان اليهود وتشجيع الهجرة والتطوع في القتال في ضد الفلسطينيين كما جرى في الحرب على قطاع غزة. وأشارت النتائج إلى أن قرابة 15% من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في العام الأول من الحرب على قطاع غزة كانوا من خريجي المعاهد التحضيرية ما قبل العسكرية.
1: لكن مسألة الجمعيات لا تقف عند بني عكيفة وحدها، فهناك نمط أوسع، منظمات تقدم في الغرب أنها هيئات بيئية أو خيرية أو تعليمية تستفيد من إعفاءات ضريبية على حساب دافعي الضرائب في تلك البلاد، وارتباطها الفعلي هو بمصادرة الأرض والاستيطان والتجنيد، فضلاً عن تورط القائمين عليها في خطاب الإبادة.
2: منذ البداية كانت هناك منظمات غير حكومية تدعم جهات داخل إسرائيل تتعامل مع مصادرة الأرض والاستيطان، لكنها تقدم في الغرب كجهات بيئية، مثل الصندوق القومي اليهودي الذي يعرض في بريطانيا كمنظمة خضراء، بينما هو أداة للسيطرة على الأرض.
1: ويحصل الأمر تحت ناظري هذه الحكومات، رغم ادعاء بعضها مقاطعة كل ما يتعلق بأنشطة المستوطنات في الأراضي المحتلة.
2: الحكومات الغربية تعلم أن هذه جهات تقوم بتجنيد أشخاص للخدمة العسكرية في دولة أخرى. في معظم الحالات هذا انتهاك لأنظمة هذه الدول وقوانينها، لكنها تغض الطرف بسبب المصالح السياسية والعلاقات مع إسرائيل.
1: ومن الولايات المتحدة حيث نشأت سارة، وهو اسم مستعار اختارته لأسباب تتعلق بسلامتها وسلامة عائلتها كما تؤكد، إلى مستوطنات الضفة تبدو الرحلة نتاج مسار تربوي.
3: درست في مدرسة يهودية أرثوذكسية حديثة في الولايات المتحدة، وفي الصيف كنت أذهب إلى مخيم داخلي تابع لبني عكيفة. كانت الصهيونية إطاراً أساسياً في نشأتي. كل ما تعلمناه عن الانتفاضة الثانية كان يدور حول الضحية الإسرائيلية. لم نتعلم شيئاً تقريباً عن الفلسطينيين، وعندما كان يجرى الحديث عنهم كانوا يسمون دائماً العرب.
1: وفي خطاب التلقين ذاك لم يكن الفلسطيني صاحب أرض ورواية، بل مشكلة طارئة أو خطراً أمنياً.
3: تعلمنا أن الفلسطينيين ليسوا شعباً مستقلاً، وأن هويتهم حديثة أو مجرد رد فعل على الصهيونية. وتعلمنا أن العرب رفضوا السلام عام 1948، وأن حرب عام 1967 كانت معجزة، وأن الانتفاضة الثانية أثبتت أنه لا يوجد شريك للسلام.
1: وفي مخيمات بني عكيفة كان الأمر أكثر كثافة.
3: كان من يديرونه إسرائيليون من التيار الصهيوني الديني، وكانوا يشجعوننا طوال الصيف على الانتقال إلى إسرائيل، وأي فرق بين إسرائيل والضفة الغربية كان يتجاهل أو يمحى.
1: لاحقاً بعد المدرسة الثانوية انتقلت سارة إلى سنة دراسية في القدس، وهناك زارت مواقع في الضفة الغربية.
3: بعد المدرسة الثانوية قضيت سنة دراسية في معهد ديني في القدس في مدرشت ليندنباوم. أخذنا البرنامج إلى موقع سوسيا الأثري لنتعلم عن التاريخ اليهودي في الأرض،

0: وخصوصاً في الضفة الغربية.
1: أما سوسيا التي تتحدث عنها سارة فتقع جنوب الخليل في قلب مسافر يطا، وهي من أكثر المناطق تعرضاً لضغط الاستيطان والرعي الاستيطاني. ومثل سام ستتغير سارة لاحقاً.
0: أصف هذه الرحلة كنوع من التحطم. كانت هويتي مبنية بقوة على فكرة أنني صهيونية، وأن هذه الأيديولوجيا تعكس قيمي في الديمقراطية والحرية والتعددية. بدأت هذه الصورة تتشقق خلال سنة القدس، عندما ذهبت إلى الخليل والتقيت فلسطينيين ورأيت شيئاً من الواقع على الأرض.
1: عند سام جاء سؤال عن الفصل العنصري انطلاقا من تجربة أمريكية يعرفها جيدا.
2: عندما كبرت وتعلمت عن تاريخ الولايات المتحدة مع العنصرية، وتعلمت عن الفصل العنصري في الجنوب وقوانين جيم كرو، كنت دائما أفكر لو كنت حيا في ذلك الوقت لكنت ضده. وعندما كنت في المخينة كان أحد الأشياء التي رأيتها وجعلتني غير مرتاح حقيقة أن الفلسطينيين والإسرائيليين كانت لديهم لوحات سيارات مختلفة.
1: ثم جاء رجل من بيت لحم، حينها أدرك أن من كان يراه بعيداً كان جاراً فعلياً صاحب الأرض.
2: جاء رجل فلسطيني من بيت لحم في مثل عمري، طالب جامعي، ليتحدث في نادي هيلل في كلية هنتر حيث درست. ومنظمة هيلل عادة ما تكون منظمة صهيونية متطرفة جدا، لكن فرعنا كان أكثر انفتاحا بسبب طبيعة الطلاب. جاء هذا الشاب الفلسطيني ليتحدث ويعرض تجربته، وبيت لحم تقع مباشرة بجوار مستوطنة إفرات، وقد أثر ذلك في جدا. أتذكر أنني فكرت بسذاجة شديدة، أوه، كنا جيراناً.
3: That really resonated with me. I remember very naively thinking, oh, we were neighbors.
1: عاد سام إلى تلك البلاد، فسكن أولاً في تل أبيب، وكان يتردد كثيراً إلى الضفة، ثم عاش نحو 4 سنوات في القدس، قبل أن يعيش لاحقاً فترة في أم الخير في مسافر يطا.
2: كان واضحاً بالنسبة لي أنه لا يمكنني الذهاب فقط والعيش في تل أبيب والقول إنني ضد الاحتلال دون أن أفعل شيئاً.
1: انخرط سام في النشاط ضد الاستيطان والاحتلال جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين الذين صار بعضهم أصدقاء وقتل بعضهم الاحتلال.
2: صديقي عودة لهذالين قتل برصاص مستوطن في تموز من عام 2025، أصيب في رئته، وقد صور لحظة مقتله بنفسه. وعندما عثرنا على الفيديو لاحقا كان الأمر صادما. أما المستوطن الذي قتله يانون ليفي فلم يتعرض لأي عقوبة حقيقية، جرى اعتقاله ليلة واحدة فقط ووضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم عاد في الأسبوع نفسه إلى القرية لمواصلة إرهاب السكان.
1: بين الولايات المتحدة والضفة المحتلة تبدأ الرحلة بسردية جاهزة عن الهوية والأرض، وتمر ببرنامج تعليمي يتحول إلى فضاء عسكرة واستيطان.
4: يجب أن أقول إن هناك ظاهرة أخرى لا يكتب عنها كثيراً لأن الناس لا ينتبهون إليها ولا تدركها إلا عندما تكون هناك، فعدد لا بأس به من اليهود الشباب وخاصة أولئك

0: الذين يرسلون إلى المدارس الدينية اليشفوت، وهي مراكز الدراسة الدينية في القدس، وأنا أعرف ذلك لأنني عملت مع بعضهم. هؤلاء يأتون من أسر مفككة لا تعرف ماذا تفعل بأبنائها في الولايات المتحدة، فيصبح إرسالهم هناك نوعاً من الحل. إنه حل ليس إيديولوجياً حتى، بل مجرد حل يشبه إرسال مراهق كثير المشكلات إلى مخيم صيفي أكثر انضباطاً.
1: ويبقى السؤال، من يصنع هذه البرامج؟ من يمولها؟ ومن يدفع ثمنها؟ الفلسطينيون أصحاب الأرض أولاً؟ وشبان العالم الذين تجندهم إسرائيل وقوداً لحروب الإبادة والاحتلال؟

0: استمرار المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين، والجماعة تتبنى هجوما على شركة أرامكو ومدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجز جثمانه في عقربة جنوبي نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في عناتة وشعفاط بالقدس المحتلة. إيران تهدد بفرض منطقة حظر بحري في هرمز تشمل مناطق من الخليج، وتتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه وكالة الطاقة الذرية ضدها. مقتل شخصين ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. أهلا بكم إلى التفاصيل. تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمواصلة العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن. وأشاد العليمي بانتصارات القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ومكاسبها الميدانية الجديدة في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وقال إنها انتزعت زمام المبادرة على الأرض.
1: غارة جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار

0: استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
0: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدنا سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبرا استهداف الحوثي للسعودية تصعيدا خطيرا، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. سعيد محمود، تيرتي عربي.
2: أدانت وزارة الخارجية السعودية استمرار جماعة الحوثي باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وبتهديد الملاحة الدولية. وأضافت الخارجية في بيان نشرته عبر حسابها على موقع إكس أن استهدافات الحوثيين لأعيان مدنية واقتصادية في 4 مدن بالمملكة أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. كما أكد البيان حق المملكة المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن هجمات للحوثيين على منشآت للطاقة جنوبية المملكة تسببت بحرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أسفرت عن عدد من الإصابات، فيما باشرت فرق مختصة في احتواء الحرائق وتأمين المواقع بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ أطراف الصراع إلى وقف أشكال القتال وضبط النفس، محذرا من اتساع الصراع. وأوضح غروندنبرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، مشيرا إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقا بالغا. أفادت وسائل إعلام يمنية أن القوات الحكومية تقدمت باتجاه عمق محافظة الجوف وتتجه نحو منطقة الحزم. يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متزامن في عدة جبهات يمنية مع هجمات وغارات للقوات الحكومية على مواقع الحوثيين في مأرب وتعز والجوف والبيضاء والضالع.
3: في اليمن تتسع رقعة العمليات العسكرية على عدة محاور، ففي البرح والكدحة ومقبنة غربي تعز واصلت القوات الحكومية هجماتها من عدة محاور مع إعلان استعادة مواقع جديدة في الكدحة، فيما تشهد جبهات تعز اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا استهدف مواقع وتجمعات للحوثيين في حذران والربيع والشيخ سعيد.
4: اليوم القوات المسلحة اليمنية تقوم بالرد على هذه الاعتداءات وتسعى للتصعيد التدريجي نظرا لما تقوم به الميليشيات من تصعيد مستمر. فعندما تستخدم الصواريخ البالستية والطيران المسير على أحياء

0: مدنية وعلى على بنى تحتية مدنية بامتياز مثل الجامعات أو المستشفيات، فهذا يعني أن هذه الميليشيات وصلت إلى حد الهستيريا وإلى درجة ألا عودة ولا يمكن أن تعود. اليوم هي تخاصم الشعب اليمني كامل، اليوم هي تحاول عشرة الحياة المدنية والدفع بها إلى أتون حرب لا ناقة في اليمني فيها ولا جمل.
1: وفي المحاور الأخرى شرق صنعاء، نفذ الطيران الحربي للحكومة الشرعية في البيضاء 13 غارة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الشرية وذي ناعم والبيضاء والسوادية، بينها منصة لإطلاق الصواريخ. وفي مأرب استهدفت الغارات تجمعات وثكنات حوثية في الجبهات الجنوبية والغربية ومواقع في اللبنات والعلم ومحيط مركز المحافظة في الجوف. أما في الضالع فاستهدفت الغارات مواقع الحوثيين في مريس وجبل ناصا جنوب دمت وسط تصاعد ألسنة اللهب من المواقع المستهدفة. وتأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة على عدة جبهات أسفرت وفق الحصيلة الميدانية المتداولة عن مقتل أكثر من 180 من عناصر جماعة الحوثي، مقابل أكثر من 60 قتيلاً من قوات الجيش اليمني، إضافة إلى عشرات الجرحى والخسائر في الآليات والمواقع العسكرية.
2: ومع امتداد العمليات العسكرية من الساحل وتعز إلى مأرب والجوف والبيضاء والضالع، تتجه خريطة المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعاً. جبهات تشتعل ومواقع تتبدل وخسائر تتصاعد، فيما يبقى المشهد مفتوحاً على تطورات ميدانية جديدة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: انضم إلينا من الرياض أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسة اللواء دكتور محمد بن صالح الحربي. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. دكتور الحربي، الحوثيون وسعوا هجماتهم لتطال السعودية مجددا، هل الهدف من ذلك عسكري فعلا أم هو لرفع كلفة الصراع والضغط سياسيا على الرياض؟
4: مساء الخير، تحية لك سيد محمد ومشاهدي تي ار تي في كل مكان. لا، الخناق بدا يضيق على الحوثي، وخاصة حينما نتكلم أو ما جاء في تقريركم الآن، محافظة الجوف المحافظة الحدودية مع المملكة العربية السعودية هي مسيطر عليها سيطرة تامة من القوات الحكومة الشرعية، يتبقى جبهة الساحل، والآن هم يحاولون السيطرة على القوات الحكومة الشرعية على محافظة البيضاء، العقدة الاستراتيجية المجاورة إلى 5 محافظات المطلة بمرتفعاتها وهيئاتها على أمانة صنعاء وعلى مدينة صنعاء. أعتقد أنه عملية الضربات على المملكة العربية السعودية هي لتشتيت الوضع وتشتيت الوضع القائم، لأنهم في حصار وخناق شديد. مسار الحرب هو الآن الضربات بالتوالي وبالتوازي على الحوثيون، حقيقة خطوط الإمداد تقطعت لديهم، الآن محصورين في صعدة وفي أطراف عمران وفي صنعاء، ولكن عملية التشتيت أو ورقة يستخدمها النظام الإيراني، آخر ورقة في عملية القتال مع الولايات المتحدة الأمريكية ومضيق هرمز، ولكن حقيقة يعني نحن في مرحلة جدا جدا مسار عسكري لا تفاوضي لا سياسي مضوا فيه، وأتوقع أنه سيستمر استمرار حتى سقوط هذه الميليشيا. حقيقة يعني الآن الجيش اليمني والقبائل توحدوا تحت غرفة عمليات واحدة، بدأت القبائل ترفض الزج بأبنائها أو حتى الأهالي في صنعاء وفي المحافظات الشمالية.
3: طيب، هذا التصعيد من قبل الحكومة اليمنية لاستعادة زمام المبادرة والتقدم على عدة جبهات، هل نستطيع أن نفهم أنه محاولة لإعادة تشكيل ميزان القوى قبل الذهاب إلى طاولة مفاوضات مثلا؟
4: لا لا لا يوجد طاولة مفاوضات، هذه الجماعة لا تفهم إلا لغة الحديد والنار. عدة مبادرات، ستوكهولم، الكويت واحد، الكويت اثنين، الرياض واحد، الرياض اثنين. لا لا لا لا تفهم حقيقة، هي أداة بيد النظام الإيراني لتخفيف الضغط عن إيران واقتصاد إيران، ولكن حقيقة يعني هناك تغير في مسرح العمليات ما قبل أغسطس وسبتمبر ليس بعده، الآن مسار موحد عسكري، القوات على الأرض تتقدم بعملية خطط معروفة، هناك إعاقات للألغام التي بثت بالملايين على المحافظات، ولكن فرق الهندسة والميكانيكا بدأت تطهر هذه الألغام. جبهة الحديدة جنوبا تقريبا مسيطر عليها تماما، تعز في تقدم شديد، ولكن نرجع نذكر على جبهة البيضاء هي الطريق إلى صنعاء.
3: طيب، السعودية خلال السنوات الأخيرة كانت تدفع باتجاه خفض التصعيد وإنهاء هذه الحرب، هل الهجمات الأخيرة نستطيع القول إنها أعادت الرياض إلى انخراط أوسع في الملف اليمني؟
4: لا، شوف، عملية القوات الجيش اليمني تم تأهيلها منذ عام 22 وحتى الآن. الآن الجيش اليمني موحد كاملا مع القبائل تحت غرفة عمليات مركزية واحدة حقيقة، هذا لا شك فيه، يعني نتكلم كذا. ولكن الآن نحن في مرحلة حسم عسكري، لا تفاوضات سياسية، لا تفاوضات دبلوماسية، حتى المبعوث الأممي هانس كروندربل لا أحد يكترث في طرحه، وبيروقراطية الأمم المتحدة وإزدواجية المعايير التذرع بالنواحي الأخلاقية والإنسانية هم أبعد عن ذلك، استخدموا الشعب اليمني كمنصات، هم لا يواجهونك في مسرح عمليات مفتوح، إنما يواجهونك في عدة أماكن أو يطلقونها من بين الأعيان المدنية، المدارس، الملاعب، الكتلة السكانية. أما حينما يواجهون في مسرح عمليات مفتوح يسحقون إطلاقا، والدليل على ذلك أنهم بدأوا حتى يزجون بجيوش مرتزقة من الأفارقة، من الأطفال، من استغلال قوة الشعب اليمني، المساعدات، الفقر، الجوع. ولكن الآن خلاص مرحلة هب فيها الشعب اليمني للنفير بدعم من تحالف دعم الشرعية، ونحن واثقون ثقة تامة أنه ما ينتهي شهر سبتمبر إلا وصنعاء تعود إلى حضنها واليمن بإذن
3: طيب
4: الله.
3: الأمم المتحدة تحذر دكتور من اتساع هذا الصراع، لكن مسار التسوية أصلا متعثر في اليمن منذ سنوات، هل ما زالت هناك أي فرصة لتسوية سياسية في اليمن؟
4: لا أعتقد ذلك إطلاقا، هم لا يشكلون إلا 2-3% من شعب اليمن، الحكومة الشرعية هي المعترف بها من الأمم المتحدة، هي ذات السيادة، الجيش اليمني هو صمام أمان الشعب، بدأ في مرحلة لن يتوقف أو يتقطع كما السابق، وتدخل المبعوثين الأمميين الانتهازيين الشخصيين في هذا الملف لا أحد يكترث لا بالأمم المتحدة ولا بمبعوثي إطلاقا، إنما ربما هناك حملة علاقات عامة أو مسار دبلوماسي عام، لكن المسار العسكري طغى على جميع المسارات الآن، لن يتوقفوا حقيقة. يعني أقول لك أنا يعني أعرف مسرح العمليات في اليمن، حافظ المناطق الحدودية كاملة، لن يتوقف، يتبقى السيطرة على المحافظة الاستراتيجية مثل ما ذكرت لك في بداية هذا اللقاء، البيضاء المطلة على أمانة العاصمة وعلى العاصمة بمرتفعاتها. حينما يتم هذه السيطرة خلاص لا يوجد لدى الحوثيين إلا الذهاب إلى صعدة، وهناك سيشتد الخناق عليهم من كافة المحافظات.
3: أشكرك شكرا جزيلا اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي، كنت معنا من الرياض. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده ستقابل الحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. وأكد رضائي في منشور عبر منصة إكس أن واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من

0: الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف بأنهم أعادوا ضبط الوضع العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. وكشف رضائي عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة دخول المياه الخليجية والخروج منها، وعن قرب التوقيع على الاتفاق مع عمان. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسة سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
1: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
2: إيران در قبال هر إقدام نسنجيدي.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
4: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقا خطيرا بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاما. راما مطلو، ترتي عربي.
0: انضم إلينا من اسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. أهلا بك دكتور الرنتيسي. إيران تقول إن أي حصار أمريكي عليها سيقابل بتوسيع المواجهة في الخليج وفي مضيق هرمز، إذن هل هو تهديد ردعي لرفع كلفة الضغط على واشنطن أم أن طهران باتت أقرب فعلا إلى استخدام ورقة هرمز بشكل كما يوصف إن صح التعبير بشكل انتحاري؟
5: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ محمد وللسادة المشاهدين. من الواضح أن سياسة الردع المتبادل بين الطرفين موجودة منذ بداية هذه الحرب التي تستمر إلى أكثر من 6 أشهر، ولكن لا يبدو أن إيران ذاهبة لخيار انتحاري، والدليل على ذلك أنها تعلن عن فتح ممرات في المضيق وليس إغلاق المضيق بشكل كامل. هي فقط تريد أن يكون لديها سيطرة معترف بها من الآخرين، أحيانا تتحدث عن اتفاقات مع سلطنة عمان، أحيانا هي تحدد مسارات معينة تستهدف السفن التي لا تلتزم بهذه المسارات، وبالتالي ليس من الواضح أنها تتجه إلى سياسة انتحارية، ولكن هي ترفع مستويات الردع بالتوازي مع الهجمات الأمريكية أو تضييق الخناق الاقتصادي عليها.
0: طيب، إذا ما تحولت الأمور إلى أزمة ملاحة فعلاً في الخليج العربي، وهنا نتحدث عن مضيق هرمز وعن إغلاق مناطق حتى مناطق السيطرة الأمريكية كما وصفها المسؤول الإيراني، هل نستطيع القول إن واشنطن تستطيع ممارسة ضغط اقتصادي؟

0: وصول يعني تداعيات هذه الحرب إلى مضيق باب المندب، وأيضا الخنق الاقتصادي المتزايد الضغط على إيران يستدعي ردا من إيران هجوميا. ورأينا في الأيام الأخيرة أنه إيران استهدفت يعني ناقلات بحرية واستهدفت
1: نعم
0: قواعد عسكرية في المنطقة في عدة دول من المنطقة، وبالتالي لا يمكن للولايات المتحدة وفق ما قيمناه خلال الأسابيع الماضية والأشهر الماضية أن تجعل الخسائر فقط في الجانب الإيراني. عندما ننظر إلى أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة هي تقترب من 6 دولارات، وهناك ضغط اقتصادي في الولايات المتحدة. اليوم أسعار الغاز في أوروبا ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام، سعر الغاز ارتفع بنسبة 2.5% منذ بداية العام، ونعلم أن أوروبا مقبلة على الشتاء. هذا يعني واقع الولايات المتحدة وحلفائها، هناك انعكاسات خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى
1: نعم
0: سلاسل الإمداد الطاقة، مع أن المضيق مفتوح حتى هذه اللحظة. إذا تم إغلاق المضيق وتم الذهاب إلى تصعيد أكثر درجة، ربما تكون الانعكاسات أكبر، خاصة أن إيران تعلم أن هناك استحقاق انتخابي في الولايات المتحدة ولا ترغب في بقاء الرئيس ترامب، وبالتالي قد تزداد عملية التصعيد والضربات المتبادلة والنوعية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتخلق
1: طيب
0: انعكاسات.
1: دكتور، رضائي يتحدث عن تفاهم إيراني عماني، هل نستطيع القول أن مسقط تستطيع أو بإمكانها الذهاب مجددا لتكون وسيطا ما بين واشنطن وطهران؟
0: نعم، عمان ودول الخليج هي الوسيط المتضرر من هذه الحرب، وتسعى بكل قوة من أجل أن تصل إلى توافق وتفاهم، لأنه اليوم هذه الدول تضررت على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، وعلى الغموض الذي يلف أيضا فكرة الأمن الإقليمي في المنطقة ككل. وبالتالي عمان وقطر وتركيا ودول الخليج الأخرى تبذل جهودا مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق مع إيران، ولكن حقيقة هناك حديث عن اتفاقيات نظرية أعلن عنها وأعلن عن التفاهم عن إحداثيات وممرات، ولكن يبدو أن الفيتو الأمريكي يقف عائق أمام يعني تطبيق هذه الاتفاقيات على الأرض. قد يكون ما تحدث به رضائي صحيحا من
1: نعم
0: حيث التفاهم، ولكن بالنهاية الكلمة الأخيرة ستكون للرئيس دونالد ترامب، وستكون لمصلحة السياسة الأمريكية
1: طيب
0: في المرحلة المقبلة، وهي تتعارض مع فكرة الضغط الاقتصادي على إيران حقيقة.
1: جروسي قال إن عودة المفتشين إلى المنشآت النووية الرئيسة في إيران سينعكس إيجابا على إيران، وإيران تهدد في حال الوكالة ذهبت إلى أي خيارات ضد إيران فسيكون لإيران رد على ذلك. كيف ترى هذه المعادلة في هذا التوقيت؟
0: نعم، هذه المعادلة من الواضح أن هناك محاولة للقفز ما وراء مضيق هرمز وما وراء هذه الأزمة للذهاب إلى تفكيك الملفات الأخرى العالقة بين الطرفين. نحن نعلم منذ بداية هذه الحرب أنه مضيق هرمز كان مفتوحا وليس هو العقبة الأساسية، هو تم يعني تحول إلى أزمة بعد بداية هذه الحرب. الملف الأساسي كان الملف النووي وملف يعني سياسات النظام الإيراني الإقليمية التي كانت تعتبرها واشنطن تهديدا استراتيجيا، وبالتالي اليوم الذهاب إلى هذه الملفات هي محاولة للقفز على أزمة مضيق هرمز والتحول نحو يعني إحداث بعض البوادر الإيجابية في هذا الملف. واضح أن إيران ترفض الذهاب والانتقال إلى هذا الملف دون حل شامل لكل الملفات بشكل متوازي، وقد يكون هناك يعني تحت الطاولة يعني مقترحات إيرانية تتعدى أيضا هي الأخرى ملف هرمز، وتتحدث عن لبنان وعن غزة وعن اليمن وعن المنطقة ككل. وبالتالي نعود مرة أخرى إلى اختلاف وجهات النظر بين الأطراف. وأيضا
1: نعم
0: ما تقوم به وكالة الطاقة الذرية هو منسجم مع التهديد الذي قام أطلقه الرئيس ترامب قبل عدة أيام عندما هدد بقصف جبل الفأس الذي يتوقع أن إيران تمارس فيه يعني مكان بديل لاستعادة النشاط النووي ويعني تخزين اليورانيوم المخصب واستعادة العمل عليه، وبالتالي هناك نوع من التهديد وفتح مسارات من أجل حلحلة هذا الملف أو يعني وضعه على الطاولة من جديد.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود الرنتيسي الباحث في العلاقات الدولية متحدثا من إسطنبول. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته بمنزله في بلدة عقربة جنوب نابلس، وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرة بقرية عقربة جنوب نابلس، وطلبت أحد الأشخاص الموجودين داخل المنزل بتسليم نفسه.

0: مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك معها. أفادت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية بانتشال جثة شهيد داخل فرع لجنة الزكاة الذي اقتحمته قوات الاحتلال في مدينة طول كرم، وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة واقتادتهم إلى جهة مجهولة خلال اقتحام مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة عقب اقتحامه في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في مخيم شعفاط وبلدة عناتة، وشرعت بحملة اعتقالات ومداهمات للمنازل يعود بعضها لأسرى محررين. بدوره قال محافظ القدس إن ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتة عدوان وعقاب جماعي للسكان أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، وهو استمرار للعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية آب الماضي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة في طول كرم وطوباس وبيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طول كرم وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني، فيما أغلقت محال تجارية أبوابها وسط حوارة جنوب نابلس. نذهب إلى مراسل تيرتي عربي من رام الله إبراهيم خلف ليطلعنا على المزيد من التطورات فيما يحصل في مدن الضفة. إليك إبراهيم، تفضل.
1: نعم محمد، انتهاكات متدحرجة من أقصى شمال الضفة الغربية وحتى شمال مدينة القدس المحتلة. نبدأ من جنوب نابلس تحديدا من بلدة عقربة. الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم منذ ساعات الفجر حاصر منزلا في بلدة عقربة وطالب أحد الشبان الفلسطينيين بتسليم نفسه، واستمر هذا الحصار لساعات طويلة، وسمع دوي إطلاق رصاص وإطلاق صواريخ محمولة على الكتف، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية دفع بها الجيش الإسرائيلي جرافات عسكرية. وزارة الصحة الفلسطينية بعد انتهاء هذه العملية محمد أعلنت عن استشهاد عبد الكريم بني جابر واحتجاز جثمانه من قبل السلطات الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي تحدث عن اغتيال مسلح فلسطيني رفض تسليم نفسه، وكانت مصادر محلية أفادت بمحاصرة منزل عائلة بني فاضل لساعات طويلة وسماع دوي طلقات نارية. نتحدث أيضا عن اقتحام محافظة طول كرم ومدينة طول كرم على وجه التحديد ومقر لجنة الزكاة، حيث بعد الانسحاب الإسرائيلي قام الجيش الإسرائيلي في البداية بإغلاق مقر لجنة الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف، وعند وصول الطواقم الطبية إلى المكان انتشلوا جثمان لأحد الشهداء، هم من العمال الفلسطينيين الذين من قطاع غزة وتقطعت بهم السبل بعد الحرب التي اندلعت بعد 7 أكتوبر، وبقي بعض من هؤلاء العمال في مناطق في الضفة الغربية، على ما يبدو أيضا بأن الاقتحام كان يستهدف اعتقال عدد من هؤلاء العمال. نتحدث أيضا في منطقة شمال الضفة الغربية، بلدة قبلان، أوصارين وغيرها من البلدات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية، وهي ملاصقة بالمناسبة لبلدة عقربة. الجيش الإسرائيلي شن فيها حملة مداهمات واسعة على خلفية عملية الطعن التي نفذها أحد الشبان الفلسطينيين يوم أمس بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، وقام الجيش الإسرائيلي بتصفية هذا الشاب. شمال مدينة القدس المحتلة أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة في منطقة مخيم شعفاط وبلدة عناتة، أكثر من 120 ألف فلسطيني غالبيتهم من حملة الهوية المقدسية محمد باتوا ضمن حصار منذ ساعات الفجر. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات ومداهمات، يعتقل، يقوم بعملية تفتيش، وتذرع وبرر هذه العملية بأنها لتفكيك ما اسمها بنى لفصائل فلسطينية هناك.
0: أشكرك شكرا جزيلا إبراهيم خلف. ينضم إلينا من الخليل الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عادل شديد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل. يعني نرى عمليات متزامنة في مدن الضفة كما تحدث مراسلنا إبراهيم خلف، من نابلس إلى طول كرم إلى شعفاط وعناتة، هل هو تصعيد أمني ظرفي تقوم به قوات الاحتلال، أم هو تحول في طريقة التعامل مع مدن الضفة؟
2: تحياتي لك أستاذ محمد ولمشاهديكم الكرام. يعني هو ترجمي لما يصدر عن قادة إسرائيل بالآونة الأخيرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من وزير الجيش إسرائيل كاتس، والذي تحدث بالأمس بشكل واضح أنه صدرت التعليمات من قبل وقبل رئيس الحكومة للجيش بالاستعداد إلى هجوم عسكري واسع على الضفة الغربية، لا يستثني أحد، وفي مقدمة المستهدفين مؤسسات السلطة القائمة المدنية والأمنية لإعادة تفكيكها. يراد تفكيك هياكل السلطة الحالية والوصول إلى مشروع سياسي آخر بالضفة. هذا أولا، يعني هذا يعني أنه الموضوع ليس أمنيا أو حدثا لفظيا ردا على حدث هنا أو هناك، لطالما أنه هنالك يعني قرار من قبل المستوى السياسي، هناك إقرار وترجمة من قبل المستوى العسكري والذي اعترف أنه نقل حوالي 26 كتيبة عسكرية إلى الضفة الغربية بالأسابيع الماضية، ثم أنه نرى هذه الهجمات تغطي كل جغرافيا الضفة من أقصى جنوبها، من أقصى جنوب الخليل بالضفة حتى أقصى الشمال، ويشارك فيها كل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من حرس حدود وشرطة وجيش وشباك وما شابه.
0: طيب،
2: وبالتزامن مع هذا
0: تفضل تابع سيد شديد.
2: بالتزامن مع هذه العمليات والهجمات العسكرية تجري عمليات باتجاهين، الأول بالاتجاه الاقتصادي، ضغط اقتصادي شديد على الشعب الفلسطيني بالضفة بموجبه منع مئات الألاف من العمال من الدخول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل والخط الأخضر، تمنع عائدات السلطة من أن تصل إلى صناديق المالية الفلسطينية ليتم يعني صرف على رواتب الموظفين وعلى القطاع الخاص، ولكي تتمكن السلطة من القيام بمسؤوليتها، وتحديدا ثلاث قطاعات: الصحة والتعليم والحالات الاجتماعية، ما تسمى بالشؤون الاجتماعية هنا بفلسطين. والموضوع الثالث هو تلك الهجمة التي يقوم بها المستوطنون بكل الضفة الغربية من خلال سيطرة على كل ما تبقى من أراضي خارج منطقتي ألف وباء، حتى وصل هذا التمدد إلى مناطق ألف وباء، وإجبار مئات آلاف الأسر من الرحيل من بعض القرى، وعدد القرى التي تم تهجيرها بالسنوات الثلاث الماضية بالضفة الغربية تجاوز 118 قرية وتجمع فلسطيني، وهذا وفق مؤسسات إسرائيلية وليس مؤسسات فلسطينية. بالتالي كل هذا المشهد يشير أنه هنالك مشروعا سياسيا أقر من قبل هذه الحكومة ويتم ترجمة وتنفيذ الآن بالميدان، أنه هذا المشروع لم يكن نتاج 7 أكتوبر بقدر ما كان نتاج الحكومة الحالية التي شكلت قبل 7 أكتوبر بحوالي عام، شكلت يعني بشهر ديسمبر كانون أول عام 2022، أي قبل 7 أكتوبر.
0: طيب سيد الشديد، من ضمن العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر هي عمليات مداهمة للمنازل وأسر لمواطنين فلسطينيين، حتى أسر أطفال ونساء كما جرى خلال الساعات الأخيرة. ما هي الآلية التي يتم اختيار من تقوم القوات الإسرائيلية بأسرهم؟ مثلا ما حصل خلال الساعات الماضية بمحاصرة أحد المنازل في عقربة، قرية عقربة.
2: يعني أولا الاعتقالات الإسرائيلية تطال وتشمل الرجال والنساء بمختلف الأعمار والأطفال والكفاءات العلمية والحالات الأخرى، وأشخاص لهم توجهات سياسية وأشخاص لا توجد لهم أي توجهات سياسية، بمعنى أنه يراد إيصال رسالة باتجاهين: الأول أنه كل فلسطيني هو مستهدف من الاعتقال، والمسألة الثانية انه يراد تضليل الفلسطيني لكي لا يفهم الفلسطيني ما هي المعايير

0: التي بموجبها تجري وتحدث عمليات الاعتقال. لذلك نشاهد أحيانا عمليات اقتحام يشارك فيها عشرات الآليات العسكرية، ويتم فرض منع التجول واقتحامات واعتقالات والإعلان والتضخيم بالإعلام أنه تم الوصول إلى خليات وبعد ساعات يتم إطلاق سراحهم. كل هذا الذي يحدث يراد منه إبقاء الضفة الغربية في هذا التوتر، أنه لن تشعروا بالأمن والأمان والاستقرار والهدوء طالما أنكم موجودون بهذه البلاد. وما يحدث اليوم بالميدان من حشر 3 ملايين فلسطيني في بعض المدن وبعض القرى ومحاصرتها وتطويقها بمستوطنات وقواعد عسكرية وبوابات حديدية غير قادرة وغير قابلة للبقاء في ظل ليس الزيادة الطبيعية إنما انعدام كل موارد الحياة. المنطقة المصادرة اليوم إسرائيليا بالضفة والتي تشكل 1/3 الضفة تحوي مياه الشرب، تحوي السلة الغذائية، الأراضي الزراعية، المواد البناء، الحجارة والحصمة والرمال وما شابه، وتم تكديس 3 ملايين فلسطيني في ظروف حياتية يتحكم بها الجند الإسرائيلي. يعني لا يمكن إدخال قنينة ماء أو علبة دواء إلى أي تجمع فلسطيني دون الإذن الإسرائيلي، وبالتالي هذا الواقع يراد منه ليس فقط فرض السيطرة الإسرائيلية على الحد الأقصى من الجغرافيا الفلسطينية وربط كل المستوطنات معا، إنما تفكيك البنية الفلسطينية الجغرافية.
1: هي عملية تطفيش كما وصفها أكثر من يعني مسؤول فلسطيني، عملية تطفيش ممنهجة للمواطن الفلسطيني.
0: هي كذلك
1: طيب
0: بالضبط.
1: اسمح لي، سياسيا ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هل يخدم رؤية الحكومة الإسرائيلية للضفة أم هو مرتبط بمشروع أوسع، الرؤية أمنيا طبعا نتحدث، أم مرتبط بمشروع أوسع من البعد الأمني؟
0: يعني بالموضوع الأمني ما يميز هذه الحكومة أنها تستخدم الأمن لخدمة الأيديولوجيا، بمعنى أنه اليوم الجيش الإسرائيلي مخترق، هنالك تأثير لجماعات المستوطنين وجماعات الهيكل وتيارات اليمينية الدينية التي تسمى بإسرائيل بالتيارات المسيحانية، لها سيطرة قوية على الجيش الإسرائيلي، بالتالي أصبحت توصياتها وقراراتها المهنية والأمنية والاستخباراتية ما هو مرتبط بخدمة المشروع الاستيطاني، بعكس مواقف الجيش التقليدية. كان معروف أنه الجيش الإسرائيلي والشباك والأجهزة الأمنية كان موقعهم على يسار الحكومة والمستوى السياسي، وكانوا أشد الداعمين لبقاء السلطة الفلسطينية ودعمها ودعم التنسيق الأمني وإبقاء هذا الجسم الفلسطيني حاجز ما بين الإسرائيلي والفلسطيني والاستفادة أمنيا واقتصاديا، لأنه هذا الجسم الفلسطيني يلقى على عاتق تحمل أعباء لا يمكن الإسرائيلي أن يقوم بها، والدليل أنه تخلص منها قبل 33 عام باتفاقيات أوسلو. اليوم تغير الموضوع، الجهة التي تسيطر على إسرائيل لا يعنيها الأمن بقدر ما يعنيها الأرض والجغرافيا. تيارات صهيونية دينية هي تيارات مبنية على 3 أضلاع، الضلع الأول ما يسمى أرض إسرائيل وهي الضفة الغربية التي تسمى توراتيا بيهودا والسامرة وهو القاعدي وهو الضلع الأهم، ثم ضلعين آخرين، ضلع اسمه ثورات إسرائيل وضلع اسمه شعب إسرائيل. اليوم هذا التيار الذي يحكم إسرائيل يعطي الأولوية والأفضلية للحفاظ على أرض إسرائيل حتى لو تم التضحية بالأمن وبالسياسة وبشعب إسرائيل وما شابه. هذه الجماعة التي نراها تتسابق الآن بتقديم القوائم للانتخابات القادمة لا أرى إمكانية لتراجعها، لأنها أصبحت جزءاً ومركباً مهماً بالتركيبة الديمغرافية الإسرائيلية، بعكس ما كانت عليه الحال بالسبعينات والثمانينات والتسعينات حين كانت على هامش الحياة السياسية وعلى هامش التركيبة المجتمعية والديمغرافية في إسرائيل. لذلك حتى وإن تبدلت الحكومة وسقطت هذه المجموعة لا أرى أنه هذا المشروع من الممكن أن يسقط وأن تعود إسرائيل.

0: الدولة اليهودية الليبرالية الديمقراطية على اليهود، والتي يعني إلى حد ما تقبل ببقاء الفلسطينيين حتى بدون حقوق. اليوم المجموعة
1: نعم،
0: التي تحكم إسرائيل وهي المستوطنين لم تعد
1: أشكرك.
0: قادرة على بقاء الفلسطينيين حتى في هذه البلاد.
1: أشكرك شكرا جزيلا، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عادل شديد. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو المسؤولية الشخصية والمباشرة عما سماه إخفاق 7 أكتوبر. وفي تغريدة بمنصة أكس قال بنت إن ذلك الإخفاق أدى إلى مقتل آلاف الإسرائيليين خلال فترة تولي نتنياهو السلطة. وأكد بنت أن تجاهل نتنياهو التحذيرات التي تلقاها قبل 10 أيام من تلك الأحداث يعد إهمالا جنائيا، مشيرا إلى أن نتنياهو يفعل كل ما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة. أصيب 12 شخصا جراء هجمات روسية استهدفت 51 تجمعا في منطقة زابوريجيا بأكثر من 785 هجوما خلال 24 ساعة. وقالت السلطات في زابوريجيا إن القوات الروسية نفذت 20 غارة جوية واستخدمت 558 مسيرة بضرب مناطق بالمقاطعة، كما شنت هجمات براجمات الصواريخ والمدفعية، فيما سجلت الخدمات الإقليمية 132 بلاغا عن أضرار بالبنية التحتية والمنازل والمركبات والمنشآت. جددت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف فجر اليوم بعدد من الغارات الليلية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء الهجوم الروسي الليلي على كييف وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل، طالت مباني سكنية وغير سكنية، فيما أجلت 10 أشخاص من مبنى سكني في حي سولوميانسكي. استهدفت القوات الروسية قطار ركاب كان متجها من دنيبرو إلى زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، وأجلي الركاب إلى ملجأ متنقل بعد رصد التهديد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ عقب فقدان الاتصال بطاقم القطار. وقال شهود عيان إن عسكريين وموظفي سكك الحديد أوقفوا القطار قبل الاستهداف، ما أتاح إجلاء الركاب في الوقت المناسب. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل تيريتي عربي ثائر عمرو. ثائر، يبدو أن هناك تصاعد في العمليات الروسية بعد وقف مؤقت لإطلاق النار، حدثنا عن التطورات.
2: بالفعل محمد، التصعيد هو سيد الموقف، وهذا واضح في الضربات ونتائج الضربات الروسية التي ما زالت مستمرة في حقيقة الأمر، تحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل قليل فقط انتهت حالة الانذار الجوي، ومع انتهاء حالة الانذار الجوي تحدث عمدة المدينة فيتالي كليشكو عن استهدافين روسيين جديدين، الأول هو في حي شيفشينسكي والآخر في حي هالاسيفسكي. وهذه الضربات بطبيعة الحال وفقا لما يقول الجانب الأوكراني تستهدف بشكل أساسي المستودعات اللوجستية في العاصمة الأوكرانية كييف، وهي بطبيعة الحال تأتي امتدادا للضربات الروسية التي كانت خلال ساعات الليل. نحن الآن في موقع آخر توجهنا إليه أيضا في حي سولومينسكي، هذا الموقع بطبيعة الحال كما تشاهدون هو إحدى المستودعات والمراكز اللوجستية في هذه المنطقة، تعرض لأضرار كبيرة جراء الهجمات الروسية، ويظهر آثار الدمار الروسي في هذه المنطقة وفي المستودعات التي تظهر أيضا خلف هذه المنطقة. وهذا ما أشارت إليه السلطات الأوكرانية، أن الضربات الروسية التي استمرت 5 ساعات على مدار ساعات الليل وحتى ساعات الصباح الأولى خلفت أضرارا في 50 موقعا

0: مختلفا وفي 5 أحياء مختلفة في العاصمة الأوكرانية كييف. وكذلك يتحدث الجانب الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت في هذا الهجوم مزيجا من الصواريخ أو عشرات الصواريخ البالستية وكذلك الصواريخ المجنحة، بالإضافة إلى 166 طائرة مسيرة، بالإضافة أن هذه الهجمات امتدت في المناطق الشرقية والمناطق الشمالية أيضا.
1: أشكرك شكرا جزيلا من كييف مراسل تي ار تي عربي ثائر عمر. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. استمرار المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين، والجماعة تتبنى هجوما على شركة أرامكو ومدن سعودية. إيران تهدد بفرض منطقة حظر بحري في هرمز تشمل مناطق من الخليج، وتتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه وكالة الطاقة الذرية ضدها. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجز جثمانه في عقربة جنوبي نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في عناتة وشعفاط بالقدس المحتلة. مقتل شخصين ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. ختام النشرة، في أمان الله.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع

0: الأصناف الوافدة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

استمرار المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين، والجماعة تتبنى هجوما على شركة أرامكو ومدن سعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. إيران تهدد بفرض منطقة حظر بحري في هرمز تشمل مناطق من الخليج، وتتوعد بالرد على أي قرار غربي تتبناه وكالة الطاقة الذرية ضدها. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجز جثمانه في عقرب جنوبي نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في عناتا وشعفاط بالقدس المحتله.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمواصلة العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأشاد العليمي بانتصارات القوات الحكومية وكافة التشكيلات العسكرية وبمكاسبها الميدانية الجديدة في جبهات الجوف والبيضاء وتعز والحديدة، وقال إنها انتزعت زمام المبادرة على الأرض.
1: غارات جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة استهدفت شركة

0: أرامكو في أبها ونجران، والمدينة الاقتصادية وأرامكو وجيزان، وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
1: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدناً سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبراً استهداف الحوثي للسعودية تصعيداً خطيراً، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. سعيد محمود، تيرتي عربي.
2: أدانت وزارة الخارجية السعودية استمرار جماعة الحوثي في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية. وأضافت الخارجية في بيان نشرته على حسابها عبر موقع إكس أن استهدافات الحوثيين لأعيان مدنية واقتصادية في 4 مدن بالمملكة أسفرت عن إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأكد البيان حق المملكة المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن هجمات للحوثيين استهدفت منشآت للطاقة جنوبية المملكة وتسببت في حرائق وفي توقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وأشارت الوزارة إلى أن الهجمات أسفرت عن عدد من الإصابات، فيما باشرت فرق مختصة في احتواء الحرائق وتأمين المواقع بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية. دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ أطراف الصراع إلى وقف جميع أشكال القتال وضبط النفس، محذرا من اتساع رقعة الصراع. وأوضح غروندنبرغ أن الهجمات التي نفذها الحوثيون على عدة جبهات خلال الفترة الأخيرة أدت إلى تصاعد حدة المواجهات، وأشار إلى أن التقارير بشأن مقتل وإصابة مدنيين ونزوح عائلات وتضرر البنية التحتية المدنية تثير قلقا بالغا. قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده ستقابل الحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. وأكد رضائي في منشور عبر منصة إكس أن واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف بأنهم أعادوا ضبط الوضع العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. وكشف رضائي عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة دخول للمياه الخليجية والخروج منها، وعن قرب التوقيع على الاتفاق مع عمان. قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسة سينعكس بشكل إيجابي عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
3: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.

0: إيران در قبال هر إقدام نسنجيدي.
1: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
2: في المقابل، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
3: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
2: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتي عربي.
4: بالعودة إلى تطورات الأحداث في اليمن، ينضم إلينا من مأرب مراسل ترتي عربي خليل المليكي. أهلا بك خليل. خليل، ضعنا في صورة آخر المستجدات لديك.
5: نعم، آخر المستجدات هنا في محافظة الجوف شمال محافظة مأرب، هاجمت قوات كبيرة من الجيش اليمني منطقة اليتمة. هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق في محافظة الجوف، وهي من مديرية خب والشعف، وتمثل مركز المديرية لهذه المنطقة، ترتبط بمحافظة صعدة وكذلك بعاصمة محافظة الجوف التي هي مديرية الحزم على بعد 100 كيلو إلى مديرية الحزم، وكذلك تعتبر محور ارتكاز وسط صحراء الجوف. اليوم دارت المعارك منذ صباح اليوم وحتى الظهر، وسيطر الجيش اليمني حسب مصادر عسكرية على تلك المنطقة المهمة. كذلك لا زالت المعارك مستمرة في معسكر اللبنات بمحافظة الجوف، هذا المعسكر الذي يمثل أهمية استراتيجية لمن يسيطر عليه، حيث أنه معسكر كبير جدا ويمتلك عتاد عسكري كبير. كذلك في محافظة تعز غرب، محافظة تعز تدور اشتباكات شديدة منذ 10 صباحا وحتى اللحظة قريب منطقة الوازعية. قال مصدر عسكري من هناك أن الحوثيين أتوا بتعزيزات كبيرة باتجاه تلك المنطقة في محاولة لإسقاطها. يقول المصدر بأن قوات الجيش اليمني صدت ذلك الهجوم، ولا تزال المعارك محتدمة حتى اللحظة. كذلك الحوثيون تبنوا قصفا على المملكة العربية السعودية حسب وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليوم. الحوثي كذلك صعد شرق مدينة تعز في جبهة الكريفات، وكذلك أطلق بعض القذائف إلى وسط المدينة حسب مصادر محلية مع القضاء وما حوله.
4: نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بخليل المليكي بسبب سوء شبكات الاتصال في المصدر. على كل حال، شكرا جزيلا لك خليل المليكي. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوبي نابلس. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرية ببلدة عقربة جنوبي نابلس، وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخل المنزل بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة. تزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك معها.

0: أفادت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال جثمان شهيد من داخل مقر لجنة الزكاة الذي اقتحمته قوات الاحتلال في مدينة طول كرم. وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة واقتادتهم إلى جهة مجهولة خلال اقتحام مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأغلقت قوات الاحتلال مقر اللجنة عقب اقتحامه في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في مخيم شعفاط وبلدة عناتة وشرعت في حملة اعتقالات ومداهمة للمنازل يعود بعضها لأسرى محررين. وقال محافظ القدس إن ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتة عدوان وعقاب جماعي للسكان أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه. وأضاف أن ذلك استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية آب الماضي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة في طول كرم وطوباس وبيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكي شمال طول كرم وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني فيما أغلقت محال تجارية وسط حوارة جنوب نابلس. استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز من أن إزالة أنقاض قطاع غزة قد تمحو أدلة على جرائم وفظائع ارتكبتها إسرائيل وقد تعرقل انتشال جثامين آلاف الضحايا والتعرف إلى هوياتهم، داعية إلى توثيق الأدلة وحفظها قبل البدء بإزالة الركام.
1: في غزة لا تخفي الأنقاض فقط آثار الدمار، بل تخفي أيضا أدلة على ما جرى وجثامين آلاف الضحايا. مقررات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي حذرت من أن إزالة إسرائيل لأنقاض قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة مادية لجرائم وحشية وتحول دون انتشال رفات القتلى والتعرف إلى هوياتهم. ألبانيزي شددت على ضرورة جمع الأدلة وتوثيقها وتحديد هوية الرفات قبل البدء بعمليات شاملة لإزالة الركام، مؤكدة أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن خطط إزالة الأنقاض. وقالت إن الركام في غزة ليس مجرد بقايا مباني مدمرة، بل جزء من مسرح جريمة ومقبرة وسجل مادي لما حدث. وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8000 شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما أعلن فريق فلسطيني العثور على رفات 112 شخصا من عشيرة واحدة خلال عمليات بحث في مدينة غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من محاولات قالت إنها تهدف إلى طمس أدلة على جرائم الإبادة الجماعية وطالبت بحماية مواقع الجثامين والأدلة ودعت إلى تدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإرسال خبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها. وبينما تتواصل إزالة الركام تتصاعد المخاوف من أن تدفن الحقيقة مع الضحايا وأن يتحول الركام من شاهد على الحرب إلى شاهد مفقود. عمر أبو ثواب، تلت عربي.
0: حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو المسؤولية الشخصية والمباشرة عما سماه إخفاق 7 أكتوبر. وقال بنت في تغريدة عبر منصة إكس إن ذلك الإخفاق أدى إلى مقتل آلاف الإسرائيليين خلال فترة تولي نتنياهو السلطة، وأكد أن تجاهل نتنياهو التحذيرات التي تلقاها قبل 10 أيام من تلك الأحداث يعد إهمالا جنائيا، مشيرا إلى أن نتنياهو يفعل كل ما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف الحقيقة. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة بيدرو سانشيز في إسبانيا على خلفية موافقتها على ملفات عدة بينها الهجرة والإنفاق الدفاعي وحلف الناتو، وإضافة إلى الحرب على غزة والملف الإيراني، وسط تباين متصاعد بين مدريد وواشنطن وانعكاسات لتلك الخلافات على المشهد السياسي الداخلي الإسباني.
2: لم تعد انتقادات دونالد ترامب لإسبانيا ورئيس حكومتها بيدرو سانشيز مجرد مواقف عابرة، فالرئيس الأمريكي عاد خلال الأيام الأخيرة إلى مهاجمة مدريد مستخدما أزمة الهجرة في سبتة لاتهام الحكومة الإسبانية بفقدان السيطرة على حدودها، في وقت تتواصل فيه انتقاداته لسانشيز بسبب الإنفاق الدفاعي والتزامات إسبانيا تجاه حلف الناتو.
3: حكومة بيدرو سانشيز تشكل في نهاية المطاف حجر عثرة أمام إدارة دونالد ترامب، سواء بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والمعارض للإبادة الجماعية في غزة، أو بسبب موقفها الرافض للحرب على إيران، والأهم بسبب دعمها زيادة الإنفاق في موازنة حلف الناتو.
2: تصعيد يأتي بعد سلسلة مواقف مماثلة خلال الأشهر الماضية، ما يعكس اتساع نطاق الخلاف بين ترامب وسانشيز في ملف الدفاع إلى الهجرة والسياسة الأمنية. وفي الداخل الإسباني تتقاطع بعض انتقادات ترامب مع خطاب اليمين المحافظ واليمين المتطرف ضد حكومة سانشيز، خصوصا بشأن الهجرة وأزمة سبتة، ما يجعل تصريحاته مادة إضافية في سجال سياسي إسباني شديد الاستقطاب.
4: حاولت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هي وإسرائيل من خلال يعني اللوبي الصهيوني التأثير على موضوع الهجرة غير الشرعية للمغاربة. بالتأكيد هذا الموضوع تم يعني اغتناله لأجل يعني النهي من الحكومة الإسبانية. واضح أن ترامب والحكومة الإسرائيلية يراهنون على فوز اليمين واليمين المتطرف في مرحلة قادمة وإجبار حكومة سانشيز لتقديم استقالتها قبل الموعد الانتخابي القادم.
2: مدريد من جهتها دافعت عن طريقة تعاملها مع أزمة سبتة، فيما جاء الرد السياسي على ترامب من داخل الحكومة، إذ اعتبر وزير النقل أوسكار بوينتي أن الرئيس الأمريكي يدخل في السجال السياسي الداخلي الإسباني. وبينما تحافظ الحكومة على مواقفها من إدارة الحدود والتعاون مع المغرب، يستمر التوتر مع واشنطن لتتحول سبتة بذلك إلى أحدث حلقة في سلسلة الخلافات بين ترامب وسانشيز.
5: من ملف الدفاع والناتو مرورا بالحرب على غزة وإيران وصولا إلى أزمة سبتة، تتسع دائرة الخلاف بين واشنطن ومدريد، فيما تجد حكومة سانشيز نفسها في مواجهة انتقادات أمريكية متكررة تتقاطع في بعض جوانبها مع خطاب المعارضة اليمينية داخل إسبانيا. رمز البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
0: أصيب 12 شخصا جراء هجمات روسية استهدفت 51 تجمعا في منطقة زابوريجيا بأكثر من 785 هجوما خلال الساعات 24 الماضية. وقالت السلطات في زابوريجيا إن القوات الروسية نفذت 20 غارة جوية واستخدمت 558 مسيرة بضرب مناطق بالمقاطعة كانت شنت هجمات براجمات الصواريخ والمدفعية، فيما سجلت الخدمات الإقليمية 132 بلاغا عن أضرار بالبنية التحتية والمنازل والمركبات والمنشآت. جددت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف فجر اليوم بعد غارات ليلية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم روسي ليلي على كييف وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل طالت مباني سكنية وغير سكنية، فيما أجلت 10 أشخاص من مبنى سكني في حي سلوموميانسكي. استهدفت القوات الروسية بشكل مباشر قطار ركاب كان متجها من دنيبرو إلى زابوريجيا جنوب شرقية أوكرانيا، وأجلي الركاب إلى ملجأ متنقل بعد رصد التهديد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ عقب

0: عظيم. أثارت جنازة قائد قوات صرب البوسنة السابق راتكو مالاديتش الذي توفي في لاهاي وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بجرائم حرب وإبادة جماعية، أثارت غضبا واستياء في سراييفو على خلفية مظاهر التكريم والتمجيد التي رافقت تشييعه في بلغراد وأعادت إلى الواجهة جراح حرب البوسنة وذكريات ضحاياها.
1: أزدل الستار في بلغراد على حياة الجنرال راتكو ملاديتش قائد قوات صرب البوسنة خلال حرب تسعينيات القرن الماضي، وسط مظاهر تكريم وتمجيد لمجرم حرب أثارت انتقادات واسعة في خطوة اعتبرت تحديا للعدالة الدولية ورفضا لانتقادات المجتمع الدولي، فيما تواصل صربيا إظهار تكريمها لشخص أدين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية معيدة إلى الواجهة إرث حرب البوسنة.
2: مراسم التشييع الرسمية التي أقيمت لمجرم الحرب راتكو ملاديتش في بلغراد هي بمثابة تأكيد من صربيا على أنها كانت طرفا رئيسيا في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في البوسنة والهرسك.
1: ملاديتش الذي توفي في لاهاي عن عمر 84 عاما كان يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي بارتكاب الإبادة الجماعية بحق المسلمين البوسنيين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على رأسها إبادة سربرينتسا وحصار سراييفو. وفي سراييفو حيث لا تزال آثار الحصار وذكريات الضحايا حاضرة أعادت جنازة ملاديتش إلى الواجهة مشاعر الغضب والاستياء خصوصا مع مظاهر التكريم التي رافقت تشييعه في بلغراد.
3: هذه فضيحة لصربيا، فبعد 30 عاما لا تريد أن تدرك حقيقة أقر بها العالم ومحكمة لاهاي لجرائم الحرب أن ملاديتش مجرم حرب.
4: لقد شارك عدد من المسؤولين في صربيا بمراسم التشييع، كما شارك أشخاص يشغلون مناصب مختلفة. هذا أمر مزعج ولا أخلاقي، وفيه تكريم لمجرم حرب.
1: في سراييفو لا تقاس نهاية الحرب بانتهاء المعارك، بل بقدرة الضحايا على حماية الحقيقة والذاكرة من النسيان وتزييف التاريخ. رحل راتكو ملاديتش لكن ذاكرة سراييفو لم ترحل معه، فجرائم الحرب التي أدين بها ستبقى جزءا من تاريخ البوسنة وذاكرة ضحاياه. عماد عفاني، تيرتي عربي، سراييفو.
0: ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. استمرار المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين، والجماعة تتبنى هجوما على شركة أرامكو ومدن سعودية. إيران تهدد بفرض منطقة حظر بحري في هرمز تشمل مناطق من الخليج، وتتوعد بالرد على أي قرار تتبناه وكالة الطاقة الذرية ضدها. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجز جثمانه في عقربة جنوبية نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في عناتة وشعفاط بالقدس المحتلة. ختام النشرة، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. تركيا تعلن برنامجها الاقتصادي المتوسط المدى للفترة بين 2026 و2029. البصرة تستعد لبناء مدينة صناعية واقتصادية ضخمة وفتح باب الاستثمار فيها.

0: أطلقت الحكومة التركية برنامجاً اقتصادياً متوسط المدى لـ3 أعوام يستهدف إعادة التوازن للاقتصاد وخفض التضخم بشكل مستدام وتعزيز الإنتاج والاستثمار ورفع الإنتاجية. وأكد جودة يلماز نائب الرئيس التركي أن مؤشرات البرنامج بدأت تعكس تحسناً في هيكل النمو مع نتائج ملموسة في عدد من المجالات الرئيسية.
1: ضمن برنامجنا نرى أن إجمالي الاستثمارات يتجاوز مستويات الاستهلاك، وهو ما يعكس تحسناً في هيكل النمو ليصبح أكثر توازناً وجودة واستدامة. فالاستثمارات تسهم في توسيع القدرات الإنتاجية ودعم التحول التكنولوجي ورفع الإنتاجية إلى جانب توفير فرص عمل جديدة. وتظهر البيانات أن مساهمة الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في النمو الاقتصادي أصبحت أكبر خلال السنوات الأخيرة. فمن إجمالي نمو متوقع بنسبة 3.3% للعام الحالي يعزى نحو 1.2 نقطة مئوية إلى هذه العوامل، ونستهدف مواصلة هذا المسار القائم على الإنتاج والاستثمار بدلا من الاعتماد المفرط على الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يدعم جهود مكافحة التضخم ويخفف الضغوط على الميزان الخارجي ويرفع إمكانيات النمو الاقتصادي على نحو أكثر صحة واستدامة.
0: هذا وقد عكست مؤشرات الأسواق تحسناً في الثقة بالليرة التركية بالتوازي مع تراجع المخاطر المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار نائب الرئيس التركي إلى أبرز هذه المؤشرات وفي مقدمتها ارتفاع الاحتياطيات وتراجع علاوة مخاطر الائتمان.
1: رغم حالة عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية العالمية

ارتفعت احتياطياتنا الإجمالية بمقدار 89.7 مليار دولار مقارنة بمايو 2022، لتصل إلى 188.2 مليار دولار بحلول 28 أغسطس.

0: للنقاش ينضم إلينا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الدكتور رحمي إنجيكارا. أهلا بكم دكتور رحمي. إذن برنامج اقتصادي جديد متوسط المدى للسنوات الثلاث المقبلة يتضمن مجموعة من الأهداف والمؤشرات الاقتصادية، برأيكم ما الذي يميز هذا البرنامج الجديد؟
1: سؤال المدى أعلن من قبل نائب رئيس الجمهورية في اجتماع الذي ترأسه نائب رئيس الجمهورية جودة يلمز، وفي اجتماع الأهداف التجارية الكبيرة والصادرات والواردات ومعدل الدين وبرنامج الإصلاحات، هذه أمور كلها يتناولها، وأيضا مراحل إنشاء الميزانية يشكل هذا البرنامج أساسا لها. البرنامج المتوسط المدى كشأنه في كل سنوات فإنه من قبل رئاسة الشؤون الاستراتيجية والميزانية في رئاسة الجمهورية أعد هذا البرنامج، وفي مراحل التحضير فإن الوزارات والمؤسسات المعنية كان لها إسهامات مهمة جدا، وفي الوقت نفسه فإن القطاع الخاص أيضا كان لآراء القطاع الخاص أيضا تأثير وإسهام، وشهدنا هنا تأثيرا فعالا من قبل كل الأطراف المعنية، وهذا مهم من حيث رسم المشهد ويجعله برنامجا ذا سمة خاصة باعتبار أنها توجهت وأسهم فيها كل الأطراف. نجد في البرنامج أمورا تميزه، وهي أنه التأثير على حيوات المواطنين اليومية، وأيضا التأثير الاقتصادي على القطاعات والمصدرين، وهذه أمور تناولت بشأنها أرقاما هذا البرنامج الاقتصادي، وأيضا بشأن فرص العمل تم رسم محددات للمرة الأولى، تم إدراج بند للصمود الاقتصادي والأمن الاقتصادي في البرنامج لهذه المرة، وهنا مع التحديات العالمية وأن يتناول هذا الأمر على بعد أمني، أمن اقتصادي جعل له بعدا آخر مختلفا جدا. وإلى جانب هذا فإن كثيرا من البنود الرئيسية كانت مهمة، تعزيز قطاع التصنيع كان أحد التحديثات المهمة في هذا البرنامج،
0: دكتور رحمي، قدرات الإنتاج بعد التراجع الكبير الذي سجله التضخم في تركيا عام 2024 في مايو من نحو 75%، يستهدف البرنامج الوصول إلى 21% العام المقبل ثم إلى خانة الآحاد في 2029. ما الذي يجعل هذا المسار أكثر قابلية للتحقيق في المرحلة المقبلة؟
1: نعم، توقعات التضخم هي إحدى المسائل الهامة. الرقم المتوقع لهذا العام 28.24% بحدود نهاية هذا العام، و 21% عام 2027، وعام 2029 أن يزيد رقم إلى 9% فأقل، هذا ما يتوقع، ومن ثم المحافظة على أرقام من ذات الخانة الواحدة. وفقا لحسابات البنك المركزي فإن التأثير المباشر وغير المباشر للحرب على التضخم كان 7 درجات، وهذا بالطبع يعني ضغطا مهما على أرقام التضخم، لأن الطلب الخارجي والساحة الخارجية شهدت فيها توترات تدفع إلى زيادة التضخم، ومن ثم فهذه كانت توترات مهمة. الارتفاع في أسعار الوقود كان رأس حربة في هذا المشهد، كان عاملا رئيسيا، وأيضا كانت هنالك حالة من التضخم المنعكس مما تورث من السنوات الماضية، والمشهد الخارجي لم يكن داعما في مراحل خفض التضخم، يمكننا أن نقول هذا. ومن ثم فإن مكافحة التضخم بحلول نهاية البرنامج يهدف إلى أن تنخفض إلى أرقام ذات الخانة الواحدة، وهذا هدف مهم. إذا كنا نتحدث عن النمو فمن المهم الحفاظ على أرقام تضخم منخفضة أو تقليل من التضخم، ولا سيما في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى.
0: دكتور رحمي، الحكومة في بياناتها أشارت إلى ارتفاع حصة الودائع بالليرة التركية إلى ما نسبة 61% وأكثر من 61%، وكذلك ارتفاع الاحتياطيات إلى أكثر من 188 مليار دولار. ما الذي تقول هذه المؤشرات عن مستوى الثقة والاستقرار الذي وصل إليه الاقتصاد التركي في المرحلة السابقة؟
1: نعم، هذه أرقام مهمة تظهر نجاح البرنامج الاقتصادي الذي الجاري تنفيذه، ولا سيما التضخم الذي ارتفع إلى 75%، أن يعاد خفضه إلى 28%.

0: وبحلول الأعوام المقبلة مع نهاية البرنامج أن يكون هذا الرقم سينخفض إلى أرقام من ذات الخانة الواحدة، هو أحد أهم مؤشرات الثقة بالليرة التركية. وطبعا في الوقت نفسه يظهر الثقة بالليرة التركية، لأن الليرة التركية حصتها من مجموع الموضوعات كانت 31.6، لكنها بلغت 61.5% اعتبارا من 26 من أغسطس. ومن ثم فمنذ ذلك هذا اليوم الموضوعات الأجنبية أيضا لنقل أنها انخفضت. وفي الموقف نفسه فإن السياسة الاقتصادية المستقرة في تركيا رغم التغيرات العالمية والإقليمية وزيادة الاحتياطيات رغم المشهد الذي في الخارج، زاد الرقم احتياطي يبلغ 188 مليار دولار، وهذا التزايد الملحوظ في الاحتياطي مؤشر على صمود البلاد اقتصاديا في ضوء التطورات والتحديات العالمية والإقليمية، وأيضا مستوى الخطر أن ينخفض إلى ما أقل من 20%، هذا عامل مهم. وأيضا القطاع العام والخاص، نسبة الدين، نسبة الفائدة من الدين العام، أن كونها تنخفض بنسبة كبيرة تظهر تأثيرا إيجابيا على معدل الثقة بالاقتصاد التركي.
1: دكتور رحمي، توقعات النمو وفق البرنامج جاءت عند 5% عام 2029. إذا نظرنا إلى نهاية البرنامج، ما الصورة التي يمكن أن نتخيلها أو نتوقعها للاقتصاد التركي إذا ما تحققت أهداف البرنامج؟
0: نعم، البرنامج المتوسط المدى توقعاته بالنمو كانت 3.3% لعام 2026، هكذا تم تطوير التوقعات. وإذا نظرنا إلى النمو التدريجي فإن مشهدا مهما للغاية أبرز ذلك، أمر يجب أن نسجله هنا، ولا سيما إذا ما تناولنا ظروف الحرب وتأثيرها وضغطها على أرقام التضخم، فهذا وإن كان موجودا فإن مشهدا بشأن النمو تم رسمه ناجحا، ولا سيما في التجارة العالمية عام 2027 4.3% كان هو نسبة نمو التجارة العالمية، وهذا أمر كان يقدم فرص مهمة لتركيا معه. ومن ثم في تركيا في هذه النقطة لتعزيز الاقتصاد على المستوى وأيضا تحديد قدرتها التنافسية عالميا وتعزيزها من مكانتها، هذا جلب معه زيادة في أرقام النمو أيضا بلوغ 5%، ذلك المستوى المتوقع وفقا للبرنامج والملاحظات التي سجلت فيه والتدابير. نمو مستدام يخطط له، وهذا مهم، ليس من حيث النمو ليس من حيث الأرقام وحسب، بل من حيث نسبة الفرد أو نصيب الفرد من الدخل القومي بالنسبة إلى الدخل القومي، ولا سيما إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن الاقتصاد التركي سيتطور أكثر مع هذه الأرقام والمؤشرات كلها. ومن حيث الصادرات أيضا فإن الهدف النهائي أيضا نرى أنه مرتفع كذلك، ولا سيما إذا ما وضعنا بعين الاعتبار قدرات تركيا وأدائها الأخذ في التطور أكثر فأكثر في مجال التصنيع وفي مجال العديد من قطاعات الصناعة مما يغذي البلاد اقتصاديا طبعا.
1: شكرا الدكتور رحمي إنجي كارا الخبير الاقتصادي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مدينة صناعية واقتصادية ضخمة في البصرة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

0: من جديد أهلا بكم. تتهيأ محافظة البصرة جنوبي العراق للشروع بإقامة المدينة الاقتصادية والصناعية إحدى الركائز الأساسية لمشروع طريق التنمية، وسط تأكيد من الإدارة المحلية أنها منفتحة على جميع شركات الاستثمار العالمية الراغبة بتنفيذ المشاريع المطروحة.
1: 100 كيلومتر مربع هي المساحة التي ستقام عليها المدينة الاقتصادية والصناعية في البصرة جنوبي العراق. تضم المدينة التي تقع إلى جوار ميناء الفاو الكبير مصانع لتجميع السلع ومساحة كبرى للتبادل التجاري وربط الشحن البحري بالنقل السككي. هنا لا يراد للبضائع والمكونات أن تعبر العراق فقط، بل أن تتحول إلى سلع مكتملة قبل أن تنطلق إلى العالم.
2: هناك الفاو ايكونوميك زون اللي هي المنطقة الاقتصادية في ميناء الفاو اللي هي محاذية لميناء الفاو. بالحقيقة هذه توجد مشاريع صناعية وتجارية وزراعية وإلى آخره من المشاريع. حجم هذه المشاريع تقريبا يصل إلى أكثر من 20 مليار دولار. أيضا متوقع أن تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة، لذلك هو مشروع واعد وواعد جدا لكل المنطقة.
1: وفق التصاميم الرسمية يعد مصنع البتروكيماويات من أهم منشآت المدينة الاقتصادية، إذ يضم صناعات ثقيلة وخفيفة إضافة إلى التجميع والتعبئة والتغليف بطاقة تبلغ 600 ألف طن سنويا وبكلفة تقدر ب 150 مليون دولار.
3: المشروع مهم واستراتيجي، سوف يوطن الصناعات، سوف يزيد من القيمة المضافة، سوف يقلل من استيراد البضائع اللي كان العراق يستوردها، بالإضافة إلى توفير إيرادات، وهذا هو يخدم حقيقة الاقتصاد العراقي وتوجه الخطط التنموية لتنويع الإيرادات.
1: منافع اقتصادية كبيرة تنتظرها البصرة من المشروع، منها توفير آلاف فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في مدينة بلغ معدل التضخم فيها 5.3% في حزيران الماضي، وقاربت نسبة البطالة 20%، بينما لامست نسبة الفقر السنوية 30%.
4: الرهان على إنشاء المدينة الاقتصادية والصناعية في البصرة ليس على مرور البضائع فحسب، وإنما لكونها مكوناً مهماً في مشروع طريق التنمية، إلى جانب القيمة المضافة التي ستجدها في الاقتصاد العراقي قبل أن تستكمل طريقها نحو الأسواق العالمية. راد المعموري، ترتا عربي، محافظة البصرة.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من البصرة الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد صدام. أهلا بكم دكتور أحمد. بداية، ما الذي يمكن أن تضيف هذه المدينة الصناعية والاقتصادية الجديدة في البصرة إلى مشروع طريق التنمية؟
5: شكرا جزيلا. هذه المدينة ممكن أن تحول بناء الفاو الكبير ومشروع طريق التنمية، تحوله من مجرد ممر لعبور تجارة الترانزيت ومناولة البضائع إلى مركز لتجميع الصناعات وتحشيد رؤوس الأموال المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وهذا معناه أنه هذه المنطقة سوف تسهم بشكل كبير في رفع مستوى القيمة المضافة. فبدلا من تصدير مثلا برميل نفط بسعر 100 دولار، حينما يتم تحويل هذا البرميل إلى منتجات بتروكيماوية

0: ومنتجات أخرى مشتقات ممكن أن ترتفع القيمة إلى ما يقارب 300 دولار للبرميل الواحد، ولكن كل ذلك مشروط بتهيئة البيئة المناسبة. فالأمر لا يقتصر فقط على وجود المدينة الاقتصادية، وإنما يرتبط بعوامل ومحفزات داعمة أخرى، منها عوامل لوجستية بالإضافة إلى السياسات التي ممكن أن تقدمها الحكومة مثلا في مجال التسهيلات وجذب رؤوس الأموال.
1: دكتور أحمد، التوجه المعلن للحكومة وفق ما تفضلت به ألا تقتصر الاستفادة من طريق التنمية على رسوم العبور والنقل، وإنما أن تنتج داخل العراق سلع مكتملة قبل وصولها إلى الأسواق العالمية. كيف يمكن لهذا التحول إن تم أن يرفع القيمة المضافة في الاقتصاد العراقي؟
0: نعم، هذا التحول إذا ما افترضنا إنشاء هذه المنطقة وقدوم شركات استثمار أجنبية مع وجود تسهيلات مناسبة ودعم لوجستي متكامل، هذا أكيد ممكن أن يرفع من مستوى القيمة المضافة. إذا ما افترضنا مثلا إنشاء صناعات البتروكيماويات في داخل هذه المنطقة، هذا ممكن أن يرفع القيمة المضافة مثلا من 100 دولار لبرميل النفط كخام إلى ما يقارب مثلا 250 أو 300 دولار، وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يتحول إلى منتجات أخرى تدخل في صناعات أخرى. إذا ما افترضنا وجود صناعات بتروكيماويات، هذه ممكن أن تحفز شركات أخرى ممكن أن تقدم إلى هذه المنطقة مثلا للاستثمار على سبيل المثال في مجال الصناعات الكهربائية. هذا بطبيعة الحال ممكن أن يرفع من مستوى الاستثمار بشكل أكبر ويرفع من مستوى الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ممكن أن يحفز الحركة البحرية. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه قدوم شركات استثمار أجنبي، هذه أكيد في البداية تحتاج إلى جلب المواد الأولية ومختلف المكائن والمعدات، وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يرفع من مستوى الحركة البحرية ومناولة السلع المختلفة. بمعنى أن ميناء الفاو الكبير لا يمكن أن يحقق جدواه الاقتصادية كميناء محوري ما لم تكن هناك منطقة اقتصادية
1: دكتور أحمد
0: صناعية ممكن أن تسهم في رفع مستوى القيمة المضافة.
1: مجمع البتروكيماويات سيكون من أبرز منشآت المدينة بطاقة تصل إلى 600 ألف طن سنويا واستثمارات تقدر بنحو 150 مليون دولار. ما أهمية هذا النوع من الصناعات بالنسبة إلى العراق؟
0: أهمية الصناعات البتروكيماوية هذه أولا هي سوف يكون هناك استغلال للميزة النسبية وهي النفط العراقي، فبدلا من تصدير نفط خام سوف تكون هناك حصة من النفط الخام المنتج تتحول إلى منتجات بتروكيماوية ترفع من مستوى القيمة المضافة بشكل أكبر، وهذه المنتجات بطبيعة الحال كما ذكرت مسبقا ممكن أن تحفز صناعات أخرى ممكن أن تستخدم الصناعات أو المواد البتروكيماوية المنتجة كلقين في هذه الصناعات. بنفس الوقت ممكن أن تكون الصناعات البتروكيماوية عاملا محفزا لرفع مستوى طاقة التكرير في العراق، على اعتبار أن البتروكيماويات أو صناعة البتروكيماوية تحتاج إلى رفع مستوى الطاقة التكريرية، وبالتالي سيكون أصحاب القرار مجبرون على رفع مستوى طاقة التكرير، وهذا بطبيعة الحال ممكن أن يوسع من مستوى السوق ويخدم الواقع الاقتصادي بشكل كبير. إذا ما سلمنا أنه حتى حاليا في صناعة التكرير هناك نقص بحدود 500 ألف برميل يوميا. ما أقصده من هذا الكلام هو أن وجود منطقة اقتصادية ستكون عاملا محفزا في دفع أصحاب القرار نحو توفير الوسائل والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى دور هذه المنطقة في تحفيز الحركة التجارية في ميناء الفاو الكبير مستقبلا.
1: دكتور أحمد، في ظل أزمة مضيق هرمز اليوم وما كشفته عن أزمة ربما في مسارات تصدير النفط العراقي، إلى أي مدى يمكن لطريق التنمية وكذلك المشاريع المرتبطة بالبصرة أن تسهم مستقبلا في تنويع خيارات العراق لتصدير نفطه؟
0: نعم، يعني اليوم العراق يسعى جاهدا إلى تحديد أو الاستثمار في مسارات جديدة، منها رفع مستوى التصدير مثلا باتجاه فيش خابور، ومنها إلى ميناء جيهان التركي، ومسار آخر إلى العقبة، ومسار خط بانياس. هذا لا يمكن أن يتحقق في المدى القصير، هو يتحقق في المدى المتوسط. في كل الأحوال والظروف وجود استثمارات مثلا في المنطقة الاقتصادية في البصرة، هذا ممكن أن يخلق مصالح دولية عديدة في داخل مدينة البصرة، وبالتالي هذا الأمر يرفع من الأهمية الجيوسياسية لمضيق هرمز بشكل عام. ولكن في المجمل تبقى التوترات أكيد هي عامل مؤثر، إذا أخذنا بنظر الاعتبار تكرار أزمة مثل الأزمة الحالية ما بين الولايات المتحدة وإيران على المدى البعيد، يعني لا يمكن أن تطول هذه الأزمة إذا افترضنا وجود حلول والتوصل إلى اتفاق. بالتالي ممكن أن تكون هناك انسيابية حقيقية مثلا في الاستثمار في مشاريع مثلا في داخل المنطقة الاقتصادية، إذا ما افترضنا توفير كل التسهيلات وجذب الشركات، هذا بطبيعة الحال ممكن أن يحفز من مستوى الحركة، وحتى حركة النفط بطبيعة حالة ممكن أن تتحول إلى منتجات واستثمارات. طبيعة الحركة التجارية بشكل عام، يعني طريق التنمية سوف لا يقتصر دوره على التجارة العابرة أو تجارة الترانزيت، وإنما وجود مناطق صناعية ممكن أن تجذب شركات استثمار أجنبية أو شركات تستهدف الصناعات المعدة للتصدير. كل ذلك ممكن أن يرفع من مستوى الحركة باتجاه مثلا دول مجلس التعاون الخليجي، أو على العكس باتجاه تركيا إذا ما افترضنا بتحقيق ميزة تنافسية. العامل الحاسم في كل ذلك هو مستوى الصناعات الموجودة.
1: تماما دكتور أحمد، وهنا كنت أريد سؤالك دكتور أحمد، دولة كالعراق يعني معتادة على تصدير النفط وعلى العائدات النفطية، إلى أي مدى سيكون من السهل أن تدخل إلى الصناعات وحتى تعتمد على الصناعات في إيراداتها؟
0: هذا يعتمد على دور السياسة الاقتصادية مثلا في رفع مستوى الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالنفط، Oil Based Industries. إذا ما افترضنا وجود سياسة حقيقية بهذا الاتجاه، ولهذا ذكرت حضرتك مثلا مجمع البتروكيماويات على اعتبار أنه مدينة البصرة والنفط الموجود فيها ممكن أن يتحول رفع القيمة المضافة من خلال صناعات البتروكيماويات وبعد ذلك الصناعات المرتبطة بهذا القطاع. هذا أكيد يحتاج إلى سياسة، ويحتاج إلى تعديلات في قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر، ويحتاج أيضا إلى تسهيلات عديدة بالإضافة للعوامل الداعمة الأخرى. يعني اليوم هناك حاجة حتى إلى النظام المصرفي وعملية التحويلات المالية، كل هذه النقاط تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المستثمرين الأجانب. بل حتى هناك مؤشرات أخرى في مقدمتها التضخم، إذا افترضنا وجود استثمارات أجنبية تستهدف السوق المحلي العراقي، هذه النقاط تؤخذ بنظر الاعتبار مثل البطالة والتضخم. وبالتالي اليوم ما هو مطلوب من أصحاب القرار في العراق أن تكون هناك تهيئة مسبقة لكل هذه العوامل. يبقى الأمر يعني غير مرهون فقط بإنشاء المنطقة الاقتصادية، وإنما بالعوامل اللوجستية الداعمة الأخرى وبتهيئة كل العوامل، لا سيما أنه هناك جوانب تنافسية ومنافسة كبيرة مثلا في الاستثمارات الموجودة في دول الإقليم. على سبيل المثال في المنطقة الحرة في جبل علي هناك تسهيلات، هناك استخدام لأنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك سرعة في المناولة مثلا في موانئ دبي، كل هذه تعد عوامل منافسة كبيرة. وبالتالي اليوم ما هو مطلوب أن يكون هناك تهيئة يعني مسبقة بحيث تحقق حالة من التنافس، وممكن أن تكون يكون هناك جذب للشركات الأجنبية بشكل رئيس.
1: الدكتور أحمد صدام الخبير الاقتصادي كنت معنا من البصرة، شكرا جزيلا لك. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: جماعة الحوثي تشن هجمات على منشأة نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد ويلوح بذلك. نشرة الأخبار من تريت عربي في اسطنبول، أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجز جثمانه في عقربة جنوب نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في عنتبة وشعفاط بالقدس المحتلة، ومقتل شخصين ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أعلنت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي قبل قليل أن السعودية تشن سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز. جاء ذلك بعد أن أفاد موقع أنصار الله التابع للحوثيين في اليمن بأن مسلحيه قصفوا أهدافا ومواقع حيوية في جنوب السعودية. وبحسب الموقع، استهدف الحوثيون بالمسيرات والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان، وذلك ردا على استهداف السعودية لمحافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز في اليمن بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز في ظل تصاعد الاشتباكات بينهم وبين القوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده الرياض. في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في 4 مدن سعودية، متعهدا بالرد. هذا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مواصلة العمليات ضد الحوثيين حتى استعادات مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.
1: غارة جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان

0: وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
1: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدناً سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبراً استهداف الحوثي للسعودية تصعيداً خطيراً، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. سعيد محمود، تيرتي عربي.
2: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوبي نابلس. وأفاد شهود أيام بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في منطقة درية ببلدة عقربة جنوب نابلس، وطلبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك معه. أفادت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال جثمان شهيد من داخل مقر لجنة الزكاة الذي اقتحمته قوات الاحتلال في مدينة طول كرم. وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة واقتادتهما إلى جهة مجهولة خلال اقتحامها لمقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأغلقت قوات الاحتلال مقر اللجنة عقب اقتحامها في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شافاط شرقي القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في مخيم شافاط وبلدة عناتا، وشرعت في حملة اعتقالات ومداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين. وقال محافظ القدس إن ما يجري في مخيم شافاط وبلدة عناتا عدوان وعقاب جماعي للسكان أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، وأضاف أن ذلك استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية آب الماضي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة في طول كرم وطوباس وبيت لحم. واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طول كرم وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني، فيما أغلقت محل تجارية وسط حوارة جنوب نابلس. ولرصد المزيد من هذه التطورات الراهنة التي تحيط بعديد المناطق والبلدات والمدن في الضفة، ينضم إلي من رام الله الزميل إبراهيم خلف ليضعنا في تفاصيل هذا المشهد. أهلا بك إبراهيم، وضعنا في التفاصيل.
3: نعم أحمد، يوم دامي جديد في الضفة الغربية. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، في غضون 24 ساعة ارتفع عدد الشهداء إلى 4. نبدأ من بلدة عقربة جنوب نابلس التي حاصرها الجيش الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم، وقام بمحاصرة أحد المنازل. الجيش الإسرائيلي

0: أعلن بأنه كان يحاصر أحد المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي واشتبك معه وأطلق صواريخ محمولة على الكتف في إطار هذا الحصار المستمر. نتحدث أيضا أحمد عن وزارة الصحة الفلسطينية التي أعلنت عن استشهاد عبد الكريم بني جابر 28 عاما، وقام الجيش الإسرائيلي باحتجاز جثمانه. كان الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات كبيرة أحمد وبما في ذلك جرافات عسكرية، وهدم أجزاء من المنزل، منزل عائلة بني فاضل الذي كان يتواجد فيه هذا الشاب، والذي على ما يبدو وفق مصادر محلية رفض تسليم نفسه لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. في طول كرم اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طول كرم وتحديدا مقر لجنة الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف، وقام باعتقال عدد من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين علقوا هنا في الضفة الغربية بعد أحداث 7 أكتوبر. وبعد الانسحاب الإسرائيلي وصلت طواقم الإسعاف ووجدت جثمان لأحد هؤلاء العمال وقد توفي. لم حتى الآن تتضح ملابسات مجريات ما جرى مع هذا العامل الفلسطيني الذي وجد متوفى. نتحدث أيضا أحمد عن اقتحام واسع نفذه الجيش الإسرائيلي هذه الليلة في بلدة قبلان وأسرين على وجه التحديد، خاصة بعد ساعات من عملية الطعن التي تحدثت إسرائيل بأن فلسطيني قام بطعن مستوطن وأصابه إصابة خطيرة، وقامت قوات الاحتلال بتصفية هذا الشاب من بلدة قبلان. أخضعت السلطات الإسرائيلية عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني شمال مدينة القدس المحتلة وتحديدا منطقة عناتة ومخيم شرفات، تشهد عملية عسكرية إسرائيلية واسعة منذ ساعات الصباح. أعلنت الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بأنها تشن عملية عسكرية في المنطقة، قامت بإغلاق الحواجز المحيطة بها. نتحدث عن أكثر من 120 ألف فلسطيني من حملة الهوية المقدسية وفلسطينيين من سكان الضفة الغربية يسكنون هذه المنطقة، عمليا باتوا ضمن حصار مشدد. ما يصل من معلومات في ظل حرمان طواقم الصحافة من الدخول إلى قلب مخيم شعفات ومنطقة عناتة، عمليا عملية مداهمة واسعة، عملية تحقيق ميداني واعتقالات ينفذها الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة. الأمر ذاته تكرر في اقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي في مناطق في الخليل بما فيها تنفيذ عمليات هدم خاصة في المناطق المصنفة جين.
1: أشكرك جزيلا شكرا زميل إبراهيم خلف عن كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات الوافية، شكرا جزيلا لك. استشهد فلسطينيين وأصيب اثنان آخران بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس وفي مخيم جباليا بقطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروحه أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. حضرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبنيزا من أن إزالة أنقاض قطاع غزة قد تمحو أدلة على جرائم وفضائع ارتكبتها إسرائيل وتعرقل انتشال جثامين آلاف الضحايا والتعرف إلى هوياتهم داعية إلى توثيق الأدلة وحفظها قبل البدء بإزالة الركام.
2: في غزة لا تخفي الأنقاض فقط آثار الدمار، بل تخفي أيضا أدلة على ما جرى وجثامين آلاف الضحايا. مقررات الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي حذرت من أن إزالة إسرائيل لأنقاض قطاع غزة قد تؤدي إلى تدمير أدلة مادية لجرائم وحشية وتحول دون انتشال رفات القتلى والتعرف إلى هوياتهم. ألبانيزي شددت على ضرورة جمع الأدلة وتوثيقها وتحديد هوية الرفات قبل البدء بعمليات شاملة لإزالة الركام، مؤكدة أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا مسؤولين عن خطط إزالة الأنقاض. وقالت إن الركام في غزة ليس مجرد بقايا مباني مدمرة، بل جزء من مسرح جريمة ومقبرة وسجل مادي لما حدث. وتقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8000 شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض، فيما أعلن فريق فلسطيني العثور على رفات 112 شخصا من عشيرة واحدة خلال عمليات بحث في مدينة غزة. من جهتها حذرت حركة حماس من محاولات قالت إنها تهدف إلى طمس

0: أدلة على جرائم الإبادة الجماعية، وطالبت بحماية مواقع الجثامين والأدلة، ودعت إلى تدخل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية وإرسال خبراء جنائيين دوليين للإشراف على انتشال الجثامين وتوثيق الأدلة وحفظها. وبينما تتواصل إزالة الركام، تتصاعد المخاوف من أن تدفن الحقيقة مع الضحايا، وأن يتحول الركام من شاهد على الحرب إلى شاهد مفقود. عمر أبو ثواب، تلتي عربي.
1: قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقية الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
2: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها. إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
1: حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو المسؤولية الشخصية والمباشرة عما سماه بإخفاق 7 أكتوبر. وقال بنت في تغريدة عبر منصة إكس إن ذلك الإخفاق أدى إلى مقتل آلاف الإسرائيليين خلال فترة تولي نتنياهو السلطة، وأكد أن تجاهل نتنياهو التحذيرات التي تلقاها قبل 10 أيام من تلك الأحداث يعد إهمالا جنائيا، مشيرا إلى أن نتنياهو يفعل كل ما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة. قال مدير إدارة الأعمال والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستنزفة وللمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات. وأكد الهاشمي ضرورة أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بطرق سلمية.
3: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
1: وفي طهران قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضا إن بلاده ستواجه الحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. وأكد رضا في منشور عبر منصة إكس أن واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف أن إيران أعادت ضبط وضعها العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. وكشف رضائي عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة لتنظيم دخول المياه الخليجية والخروج منها، مشيرا إلى قرب توقيع الاتفاق مع عمان. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن سماح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس إيجابا عليها في المقابل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
4: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر

0: مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها، ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
1: إيران در قبال هر إقدام نسنجيده
2: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
0: في المقابل، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
3: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
0: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتي عربي.
4: أصيب 12 شخصاً جراء هجمات روسية استهدفت 51 تجمعاً في منطقة زاباروجيا بأكثر من 785 هجوماً خلال 24 ساعة الماضية. وقالت السلطات في زاباروجيا أن القوات الروسية نفذت 20 غارة جوية واستخدمت 558 مسيرة بضرب مناطق بالمقاطعة، كما شنت هجمات براجمات الصواريخ والمدفعية، فيما سجلت الخدمات الإقليمية 132 بلاغا عن أضرار بالبنية التحتية والمنازل والمركبات والمنشآت. جددت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف فجر اليوم بعد غارات ليلية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم روسي ليلي على كييف وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل، 3 مباني سكنية وغير سكنية، فيما أجلت 10 أشخاص من مبنى سكني في حي سولوميانسكي. استهدفت القوات الروسية بشكل مباشر قطار ركاب متجه من دنيمرو إلى زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، وأجلي الركاب إلى ملجأ متنقل بعد رصد التهديد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ عقب فقدان الاتصال بطاقم القطار. وقال شهود عيان إن عسكريين وموظفي السكك الحديدية أوقفوا القطار قبل الاستهداف، ما أتاح إجلاء الركاب في الوقت المناسب. في السودان، أفادت مصادر سودانية بأن الجيش السوداني والقوات الموالية له فرضوا سيطرتهم على منطقة حمرة الوز في ولاية شمال كردفان. وأكدت المصادر العسكرية السودانية أن العملية تأتي ضمن تحركات تهدف إلى تأمين المنطقة وإلى تثبيت السيطرة عليها، وأضافت أن السيطرة على المنطقة تعزز وضع الجيش على المحور الشمالي الغربي لولاية كردفان وتهدف إلى الضغط أكثر على خطوط حركة وإمدادات قوات الدعم السريع. أوقفت السلطات التركية 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش في مدينة إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات للكشف عن مصادر تمويل تنظيم داعش والقبض على المشتبه في علاقتهم بالتنظيم. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكومة بيدرو سانشيز في إسبانيا على خلفية مواقفها من ملفات عدة بينها الهجرة والإنفاق.

0: إسبانيا ورئيس حكومتها بيدرو سانشيز مجرد مواقف عابرة. فالرئيس الأمريكي عاد خلال الأيام الأخيرة إلى مهاجمة مدريد مستخدما أزمة الهجرة في سبتة لاتهام الحكومة الإسبانية بفقدان السيطرة على حدودها، في وقت تتواصل فيه انتقاداته لسانشيز بسبب الإنفاق الدفاعي والتزامات إسبانيا تجاه حلف الناتو.
1: حكومة بيدرو سانشيز تشكل في نهاية المطاف حجر عثرة أمام إدارة دونالد ترامب، سواء بسبب موقفها الداعم للقضية الفلسطينية والمعارض للإبادة الجماعية في غزة، أو بسبب موقفها الرافض للحرب على إيران، والأهم بسبب دعمها زيادة الإنفاق في موازنة حلف الناتو.
0: تصعيد يأتي بعد سلسلة مواقف مماثلة خلال الأشهر الماضية، ما يعكس اتساع نطاق الخلاف بين ترامب وسانشيز في ملف الدفاع إلى الهجرة والسياسة الأمنية. وفي الداخل الإسباني تتقاطع بعض انتقادات ترامب مع خطاب اليمين المحافظ واليمين المتطرف ضد حكومة سانشيز، خصوصا بشأن الهجرة وأزمة سبتة، ما يجعل تصريحاته مادة إضافية في سجال سياسي إسباني شديد الاستقطاب.
2: حاولت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هي وإسرائيل، من خلال يعني اللوبي الصهيوني، التأثير على موضوع الهجرة غير الشرعية للمغاربة. بالتأكيد هذا الموضوع تم يعني اقتناؤه لأجل يعني النيل من الحكومة الإسبانية. واضح أن ترامب والحكومة الإسرائيلية يراهنون على فوز اليمين واليمين المتطرف في مرحلة قادمة، وإجبار حكومة سانشيز لتقديم استقالتها قبل الموعد الانتخابي القادم.
0: مدريد من جهتها دافعت عن طريقة تعاملها مع أزمة سبتة، فيما جاء الرد السياسي على ترامب من داخل الحكومة، إذ اعتبر وزير النقل أوسكار بوينتي أن الرئيس الأمريكي يدخل في السجال السياسي الداخلي الإسباني. وبينما تحافظ الحكومة على مواقفها من إدارة الحدود والتعاون مع المغرب، يستمر التوتر مع واشنطن، لتتحول سبتة بذلك إلى أحدث حلقة في سلسلة الخلافات بين ترامب وسبتة.
3: من ملف الدفاع والناتو مرورا بالحرب على غزة وإيران وصولا إلى أزمة سبتة، تتسع دائرة الخلاف بين واشنطن ومدريد، فيما تجد حكومة سانشيز نفسها في مواجهة انتقادات أمريكية متكررة تتقاطع في بعض جوانبها مع خطاب المعارضة اليمينية داخل إسبانيا. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
4: نهاية النشرة إلى عناوينها البارزة. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يلوح بالرد. الاحتلال يقتل فلسطينيين ويحتجز جثمانهم في عقربة جنوبي نابلس، وحصان إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في عناتا وشافاط بالقدس المحتلة. ومقتل شخصين ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. نصر تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم بعون الله على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن

0: من المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا،
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: Allah.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تستعد طهران لإعلان منطقة محظورة خارج مضيق هرمز في وقت تصاعد فيه الولايات المتحدة ضغوطها على إيران باقتراح إحالة ملفها إلى مجلس الأمن بسبب ما وصفته بعرقلة طهران عمل مفتشي البرنامج النووي. وفي حين وصفت الخارجية الإيرانية مسودة القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران في وكالة الطاقة الذرية بالمسيس مهددة باتخاذ إجراءات عقابية، تقول صحيفة هاريتس إن تقييماً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يرجح أن تقرر طهران تصعيد المواجهة مع إسرائيل. فما مآلات الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران؟ وهل تدفع ضغوط إيران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في المنطقة؟ ما دقة حديث تل أبيب عن احتمال مهاجمتها من إيران قبيل انتخابات الكنيست؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفينا، لكن بعد متابعة التقرير التالي.
1: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية. ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.
2: إيران در قبال هر إقدام نسنجيدي.
3: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة

0: استدامة منشآتنا النووية.
1: في المقابل، حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
2: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً.
3: ونرحب بضيفينا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. مرحبا بكم أستاذ محمود. ومن العاصمة الأردنية عمان الباحث المختص في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم. مرحبا دكتور نبيل. أبدأ مباشرة من الاستوديو مع أستاذ محمود. ما مآلات الضغوط الأمريكية الممارسة الآن على طهران ومحاولات نقل واشنطن ملف إيران النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي في رأيك؟
4: مساء الخير لكم للضيف الكريم والسادة المشاهدين المحترمين. هناك 3 مستويات تعمل عليها الإدارة الأمريكية في الضغط على إيران: مستوى العقوبات، الحصار البحري، وهذا المستوى وصل إلى ذروته من خلال موجة العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على إيران، مستوى نووي من خلال أيضا الضغط باتجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستوى سياسي من خلال محاولة نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي. هذه المستويات الثلاثة مصممة جميعها كورقة ضغط من جانب إدارة رئيس ترامب على إيران من أجل تغيير سلوكها في هذه الحرب ودفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التفاوض على اتفاق ينهي هذه الحرب، لأنه الحرب الأمريكية وصلت إلى مرحلة شديدة الحساسية. هي في جانب لم تكن قادرة على تحقيق انتصار عسكري واضح يمكن ترجمته إلى اتفاق يريده الرئيس ترامب مع الإيرانيين، وأيضا في جانب آخر هناك رهان على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، وهذه العقوبات لا شك بأنه مؤذية بالنسبة للإيرانيين، لكن أيضا عامل الوقت لا يساعد الرئيس ترامب في الرهان فقط على العقوبات، لأنه اليوم عندما نتحدث عن عقوبات نتحدث أيضا عن اضطراب كبير في مضيق هرمز، وبالتالي كلما استمر هذا الاضطراب لفترة أكبر كلما ابتعدنا عن المفاوضات أو العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق، هذا يعني مزيدا من التداعيات على الاقتصاد العالمي، وهذه ورقة ضاغطة على الرئيس ترامب خصوصا مع اضطراب انتخابات التجديد النصفي، وبالتالي الرئيس ترامب يريد بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي أيضا أن يمارس ضغط سياسي على الإيرانيين. السؤال الآن هو هل فعلا ما عجزت عنه القوة العسكرية يمكن أن يتم أو ينجز من خلال الضغط الاقتصادي وحتى الضغط السياسي؟ على المستوى السياسي لا أعتقد بأن التحركات الأمريكية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو حتى من خلال مجلس الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى مسار ضاغط بقوة على الإيرانيين
3: لوجود الصين وروسيا.
4: الصين وروسيا هما يحميان إلى حد كبير إيران من أي قرار في مجلس الأمن الدولي أو أي عقوبات دولية محتملة عليها، وبالتالي الضغط هنا ضغط سياسي. الموضوع العقوبات الاقتصادية من الواضح أنه هذا نمط جديد من العقوبات أشد قسوة على الإيرانيين، لكن أعتقد بأنه الرهان على أن هذه العقوبات يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ضغط داخلي على النظام وأن تؤدي إلى تغيير سلوكه في هذه الحرب ربما يكون رهان في غير مكاني، بل على العكس يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه من يستفيد من هذه المشكلة أو من هذا الجمود في المسار التفاوضي وفي هذه الحرب هو التيار المتشدد داخل النظام في إيران، الحرس الثوري على وجه التحديد. وبالتالي هذا الضغط من الواضح أنه ينتج وضع مريح بالنسبة للرئيس ترامب على مستوى أن إيران بدأت تشعر اقتصاديا بشكل جدي أنها تعيش في حالة حرب، لكنه غير مريح بالنسبة للرئيس ترامب إذا أدى باتجاه تقوية التيار المتشدد داخل النظام في إيران وأضعاف التيار الذي يريد أن يبرم اتفاق مع الأمريكيين من أجل إنهاء هذه الحرب. وبالتالي أتصور بأنه نحن في مرحلة على بتقدير الرئيس ترامب سيعطي فترة يعني طويلة ليست قصيرة لملف العقوبات، لكن من الواضح أن هناك اليوم ضغط اقتصادي كبير يواجه الإيرانيين في
3: طيب هذه. دعنا ننقل السؤال إلى دكتور نبيل.

0: دكتور نبيل، هذه الضغوط الأمريكية الممارسة على إيران وخصوصا في الناحية الاقتصادية، برأيك هل تدفع الإيرانيين إلى مزيد من التشدد والتصعيد، أو على العكس من ذلك يمكن أن تدفع طهران إلى التفكير في العودة إلى طاولة المفاوضات؟
1: مساء الخير استاذ
0: مساء
1: حسام،
0: الخير،
1: تحيه لك وللضيف.
0: شكرا جزيلا.
1: يعني الجانب الايراني بركز على 4 استراتيجيات اساسيه في واقع الامر. الاستراتيجيه الاولى هي البحث عن شرايين بديله ومحاوله الالتفاف على القيود البحريه وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستانيه وبحر قزوين وايضا الطرق البريه والسكك الحديديه في محاوله الالتفاف على الضغوط الامريكيه. لكن ربما أن فرص إيران ضئيلة في هذا الأمر، خصوصا أن الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع الجانب الإيراني 7 دول في نهاية المطاف تخشى من العقوبات الأمريكية، وإذا دخلت في موازنة ما بين مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإيراني بالتأكيد سوف تقدم مصالحها مع واشنطن. الأمر الآخر هو الأولوية لبقاء النظام الإيراني. يعني طهران عم بتحاول تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما يتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر من التضخم والانكماش. الاستراتيجية الثالثة وهي المعروفة بالتقشف القسري، بمعنى إعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصادا قادرا على النمو. الاستراتيجية الرابعة هي تحميل المجتمع كلفة الصمود، وهذه أستاذ عصام هي أخطر نقطة، لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار. يعني اليوم الدولار وصل إلى 228,000 تومان، هنالك تراجع بالقوة الشرائية، هنالك أكثر من 50 مليون إيراني تحت خط الفقر، هنالك 19 مليون إيراني لا يستطيعون تأمين السلع والمواد الأساسية. التضخم وصل، المعلومات الرسمية بتتحدث عن 66%، المعلومات الأمريكية الرئيس الأمريكي بتتحدث عن 300%، المعلومات يعني المحايدة تتحدث عن وصوله إلى 160%. ارتفاع السلع والأدوية وصل إلى مستويات مهولة من 15% إلى 400%، بالإضافة إلى تضرر عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة والمحورية، خصوصا قطاع البتروكيماويات اللي بيشتغل فيه أكثر من 2 مليون إيراني، بالإضافة إلى أعداد العاطلين عن العمل بنتيجة استهداف البنية الاقتصادية في إيران اللي أدت إلى خروج حوالي من 3.5 إلى 4 مليون عاطل عن العمل انضموا إلى صفوف البطالة. وبالتالي قد يبقى النظام ماليا وأمنيا، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة. هلا الأهداف الأمريكية في نهاية المطاف تستهدف جانبين، الجانب الأول بالنسبة للخضوع هو الهدف التفاوضي، بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، بالإضافة إلى الرهان الآخر وهو الهدف الآخر والرهان على الداخل الإيراني. يعني أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية القائمة على المرتكزات اللي هي الثلاث اللي تبدأ ب الخنق الاقتصادي وصولا الى الضغط العسكري المتدرج، ثم استراتيجيه الانتظار والاستنزاف وصولا الى ما يعرف بتكامل الادوات، بيستهدف الضغط على الوضع الداخلي الايراني بحيث تصبح هنالك ازمه شرعيه وتؤثر على تماسك النظام الايراني. وبالتالي هذه العقوبات خطورتها استاذ عصام هي انها تستهدف الطبقه الوسطى التي يعني يقوم عليها النظام الإيراني. والنظام الإيراني يقوم على مرتكزين اجتماعيين، أولا البازار، طبقة البازار اللي تحالف دائما، يتحالف مع الحرس الثوري الإيراني ومع النظام، ويتحالف مع الجناح الاقتصادي اللي يتبع للحرس، وهنالك أيضا الطبقة الوسطى. وبالتالي هذه العقوبات تمس جوهر هذه الطبقة التي سوف ربما قد ينفجر الوضع الداخلي الإيراني في أي لحظة، وبالتالي هنالك مجموعة من السيناريوهات ربما نتحدث عنها. لكن في نهاية المطاف يعني تبقى النقطة الأساسية هو الرهان على الداخل الإيراني لإحداث تغيير ما من داخل النظام الإيراني.
0: طيب أستاذ محمود، إلى أي مدى تجد أن المزاعم الإسرائيلية باحتمالية قيام إيران بمهاجمة إسرائيل قبيل انتخابات الكنيست لها ما يؤيدها من مؤشرات ربما في هذه المرحلة؟
2: يعني من حيث المنطق لا أجد بأنه لدى إيران مصلحة في أن تدفع إسرائيل مرة أخرى إلى الدخول في هذه الحرب، لأنه طبعا هذا سيضاعف الضغط العسكري على الإيرانيين، لأنه عندما نحن سنتحدث عن قصف أمريكي إسرائيلي، دخول إسرائيل يعني أن الحرب عادت إلى مرحلة أخرى، ولا أتصور بأن الإيرانيين لديهم مصلحة في دفع الأمور إلى هذا الوضع. الأمر الآخر، دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذا الخط يعني شيئا واحدا بالنسبة للإيرانيين، هو أن التصعيد سيكون سيد الموقف لفترة طويلة، وبالتالي سيصبح من الصعب بتقديري احتواء الموقف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض مع الأمريكيين. وحتى الرئيس ترامب بالمناسبة عصام عندما أراد أن يحيد إسرائيل عن الموجة الجديدة من التصعيد مع الإيرانيين أراد تحييدها لأنه يدرك تماما بأن دخول إسرائيل مرة أخرى إلى هذه الحرب سيعني إفساد الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب. الرئيس ترامب لا يريد حرب أبدية مع الإيرانيين. كل ما يفعله الرئيس ترامب الآن من ضغط عسكري واقتصادي على الإيرانيين أنه يريد أن يزيل هذا الجمود في المسار التفاوضي. هناك مشكلة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوضع، غير قادرة على إجبار الإيرانيين على التفاوض وفق منطق اتفاق يحقق المصالح الأمريكية ويحقق جزء من المصالح والأهداف الإيرانية، لأن الإيرانيين يعتبرون بأنه هم في وضع جيد طالما أن هذه الحرب يعجز الرئيس ترامب عن حسمها وتكاليفها تزداد مع مرور الوقت. لكن هناك مشكلة أخرى، أنه اليوم هناك تحول جزئي في موازين القوى في هذه الحرب، بمعنى كانت إيران إلى حد كبير قبل الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية عليها مستفيدة بقدر أكبر من في لعبة الألم الاقتصادي على الأمريكيين وعلى دول المنطقة بطبيعة الحال. الآن أصبح هذا الألم أكبر على الإيرانيين بقدر أكبر مما
0: تعني ورقة مضيق هرمز.
2: ورقة مضيق هرمز، وبالتالي هذا الوضع يضع إيران في مشكلة كبيرة. كانت تراهن على أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى صدمة اقتصادية كبيرة تغير حسابات الرئيس ترامب في هذه الحرب. هذه الصدمة لم تحصل، وحتى الاقتصاد العالمي أصبح يتعايش إلى حد معين. نحن نتحدث عن عدة أشهر مضت على هذه الحرب، لم يعد هناك صدى اقتصادي لإغلاق مضيق هرمز قائم حاليا بالطريقة التي كان قائم بها في بداية الحرب. وهذا رهان أعتقد بأنه مشكلة كان بالنسبة للإيرانيين، ومأزق العقوبات الكبيرة على إيران وتخنقها بشكل كبير ربما قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى محاولة تصعيد الضغط العسكري من أجل الخروج من هذه المشكلة، لأنه الإيران الآن في مشكلة حقيقة بقدر أكبر من المشكلة التي تواجه الولايات المتحدة. وإن كنت أعتقد في المنظور الاستراتيجي أمريكا في أزمة وليست إيران في أزمة، لكن في هذه المرحلة من الحرب الإيرانيون يواجهون مشكلة. إذا لم يستطيعوا أن يتغلبوا على هذه المشكلة يمكن أن يصبح أن نتحدث عن مشكلة استراتيجية لإيران وليس لأمريكا في هذه الحرب. قد يدفع هذا الأمر بالإيرانيين إلى رفع لعبة المخاطر في هذه الحرب ومحاولة الضغط أو ضرب إسرائيل، على اعتبار بأنه الضغط على إسرائيل يعني حتما الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. لكنه رهان محفوف المخاطر للغاية. نتنياهو الآن يتعطش للدخول مرة أخرى إلى هذه الحرب، وإذا دخل إلى هذه الحرب مرة أخرى لن يدخل إلى هذه الحرب لتحقيق ما يريده الرئيس ترامب. نتنياهو حتى مؤخرا كان يتحدث عن إمكانية إسقاط النظام في إيران،
0: نعم،
2: ويريد أن تستمر هذه الحرب لفترة أطول. لديه انتخابات في الداخل، من مصلحته أن يعيد تأجيج الموقف مع إيران في هذه المرحلة. وبالتالي أنا لا أتصور من أن من مصلحة إيران حتى في ظل المشاكل التي يواجهونها في هذه المرحلة أن يستدعوا تدخل إسرائيلي مرة أخرى في هذا الحرب، لأنه واضح أن هذا التدخل بتصوري قد يعمق المشكلة التي تواجه إيران بقدر أكبر مما يمكن أن يساعدها في التعامل مع هذا.
0: طيب
2: الوقت.
0: أعود إلى دكتور نبيل مرة أخرى. دكتور نبيل، في إطار محاولات طهران زيادة ضغطها العسكري أيضا هناك حديث عن استعدادها لإعلان منطقة محظورة في محيط مضيق هرمز، ما مدى قدرة الإيرانيين على تطبيق ذلك بالفعل أو تنفيذ ذلك بالفعل في ظل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة؟
1: يعني المشهد الحالي يوحي بأنه إيران عم بتحاول نقل المواجهة من داخل مضيق هرمز إلى مساحة أوسع في منطقة الخليج العربي، بالتوازي طبعا مع تصاعد الضغط عليها واستراتيجية الخنق الاقتصادي والتدرج في الضربات العسكرية. ربما الإعلان عن منطقة محظورة بخارج المضيق يعني أنه طهران تريد خلق حزام ردع بحري جديد يبدأ من خط الحصار الأمريكي ويمتد إلى أجزاء من الخليج، بمعنى أنه هي تسعى لتحويل الضغط البحري الأمريكي إلى منطقة احتكاك مستمرة بدلاً من حصر الأزمة داخل هرمز فقط. الآن اليوم كان أعلن محسن رضائي اللي هو الأمين العام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إنه أي سفينة تدخل المنطقة المقترحة راح تواجه إجراءات إيرانية، هذا راح يرفع طبعا من مخاطر المواجهة البحرية المباشرة. الآن الدلالة المنطقة المحظورة، إيران عم بتحاول أستاذ عصام استعادة المبادرة بعد الضربات وبعد الحصار وفرض قواعد اشتباك جديدة بالخليج. الهدف طبعا مش بالضرورة إعلان الخليج بالكامل أو إغلاقه، وبالتالي بل جعل الوجود الأمريكي وشركات الشحن أمام كلفة ومخاطر أعلى. الآن خطورة هذا الأمر

0: أي اعتراض أو احتجاج لسفينة داخل المنطقة راح يتحول بسرعة إلى مواجهة مباشرة مع البحرية الأمريكية، خصوصا إذا اعتبرت واشنطن الإجراء الإيراني انتهاكا لحرية الملاحة. الآن بموازاة ذلك، هذا سوف يخلق مزيد من وجهات النظر والمواقف، خاصة اليوم نتحدث عن الموقف الأمريكي اللي راح يكون طبعا وفق أربع مسارات أساسية. المسار الأول هو رفض الاعتراف بذلك، واعتبار أن طهران لا تملك حق فرض السيطرة الأحادية على ممرات الملاحة الدولية، أيضا اعتبارها محاولة لتوسيع السيطرة ومحاولة لنقل الضغط في الخليج، وحماية واشنطن أيضا للملاحة بالقوة، ولأنه هذا راح يزيد من المرافقة البحرية في محاولة لحماية السفن، وراح تلجأ واشنطن أيضا إلى ضرب مصادر التهديد، لأنه إذا استخدمت إيران هذه المنطقة لاستهداف السفن راح ترد واشنطن بعمليات عسكرية أوسع، ليس فقط استهداف القدرات الساحلية كما حدث في السابق واستهداف بعض المناطق في العمق. يعني الضربة الماضية استهدفت 12 بقعة جغرافية داخل الأراضي الإيرانية، المرة هذه المرة راح تكون مختلفة تماما، لأنه الخطر الأكبر راح يكون احتكاك مباشر بين القوات الإيرانية والأمريكية، وهذا قد يحول معركة هرمز إلى معركة أوسع للسيطرة على الخليج وممرات البحرية، وبالتالي سوف تحاول كسره عمليا. الآن الأمور مرشحة للتصعيد، الجانب الإيراني عم بوظف ما يسمى بسياسة تضخيم المخاطر. هلا يعني اللي تفضل فيه الضيف جزء منه صحيح، لكن بالنسبة للمواجهة مع الجانب الإسرائيلي، لكن هو يبقى أحد الخيارات. يعني أنا بتابع في وسائل الإعلام بالذات التي تتبع للحرس الثوري الإيراني، هم يتوعدون بسبعة أكتوبر جديدة، وهنالك ربما قد يكون هنالك دوافع لإيران من خلال مغامرة باتجاه الجانب الإسرائيلي، مثل الهروب إلى الأمام، تحويل الضغط الداخلي إلى مواجهة خارجية، استعادة الردع وإثبات أنه تراجع القدرات الإيرانية لا يعني العجز عن ضرب إسرائيل، وتوحيد الداخل عبر استخدام وتوظيف ما يسمى بترس أسبيغانيغي أو ما يسمى بالخوف من الأجنبي أو بتوطية هاي جهانية أو ما يسمى بالمؤامرة العالمية لاحتواء الاحتقان الشعبي والضغط الاقتصادي، وبالتالي هي تحاول أيضا أن ترفع كلفة الضغط الأمريكي والضغط بمعنى أنه إدخال إسرائيل مجددا إلى الحرب يضغط على الجانب الأمريكي للتفاوض. وبدأ الجانب الإيراني يتحدث عن عملية لن تشارك فيها إيران لوحدها، عملية متزامنة راح يشارك فيها الحركة الحوثية وميليشيات الموجودة في العراق أيضا حزب الله اللبناني، ربما قد يتم ذلك. هذا أحد السيناريوهات، لأنه أخطر ما في الأمر أن وصول النظام الإيراني إلى ما يسمى بالبون باست كما يقولون باللغة الفارسية أو ديد أنت، مرحلة الوصول إلى الحائط، بحيث أنه تصبح القيام بمغامرة خارجية هي أحد الوسائل لإنقاذ النظام الإيراني والرهان على بقائه.
1: طيب أستاذ محمود، أعود مرة أخرى إلى فكرة استخدام الملف النووي الإيراني على الصعيد الدولي في مجلس الأمن الدولي ليكون ربما بوابة جديدة لمحاولة الدخول وإخضاع إيران في هذه المرحلة، إلى أي مدى يمكن أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك؟
2: يعني هناك هوامش أعتقد بأنه الرئيس ترامب قادر على أن يحقق فيها بعض النقاط في هذه العملية. الرئيس ترامب حتى عندما يفكر بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي يدرك مسبقا بأن روسيا والصين ستحميان إيران من أي تحرك دولي، لكن ما يفعله الرئيس ترامب حاليا في هذه المرحلة هو يريد أن يحول مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب إلى مشكلة دولية مع إيران، على اعتبار بأنه الملف النووي هو تهديد للأمن الدولي وليس فقط تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا يريد أن يقول للعالم بأن إغلاق مضيق هرمز لا يمس فقط المصالح الأمريكية بل يمس مصالح العالم. وبالتالي من هذا المنظور يمكن أن نفهم تحركات الرئيس ترامب في هذا الاتجاه، لكن أتصور بأنه المعضلة الأساسية التي تواجه إدارة الرئيس ترامب في هذه الحرب تتمثل في حقيقة ربما مؤلمة للرئيس ترامب والأمريكيين، وهي أن القوة العسكرية لم تكن كافية وحدها لتحقيق نصر في إيران. الرئيس ترامب في مشكلة كبيرة فيما يتعلق بإيران، هذه الحرب أصبحت تنزلق إلى ما يسمى بحرب أبدية، ويمكن أن تتحول إلى حرب لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تخرج منها ببساطة. حتى بعض التقارير التي تم تسريبها مؤخرا أنه إدارة الرئيس ترامب تعكف على تطوير استراتيجية طويلة الأمد للشرق الأوسط من أجل التعامل مع احتواء إيران، وكأنه فيها إشارة واضحة إلى أن الرئيس ترامب ربما يقترب من التوصل إلى قناعة بأنه هذه الحرب لا يمكن لا أن يحقق فيها نصر من خلال القوى العسكرية ولا يمكن أن يفرض الاتفاق الذي يريده على الإيرانيين. لكن على المستوى لأنه في تحرك في المجلس الأمن الدولي اللافت أنه ليس فقط تحرك أمريكي، يعني هناك دول أوروبية
1: أيضا،
2: فرنسا وبريطانيا تشارك في هذا الجهد الأمريكي. وبالتالي هنا الرئيس ترامب يريد أن يدفع الأوروبيين بشكل أكبر إلى الانخراط في هذه المعركة، لو بشكل دبلوماسي حتى الآن ضد إيران، وهذا سيكون مكسب بالنسبة للإدارة الأمريكية أن تدفع الأوروبيين إلى تبني موقف متشدد تجاه إيران. لكن لا أتصور بأنه هذا الجهد السياسي أو الدبلوماسي يمكن أن يؤدي فعلا إلى إحداث مسارات جديدة في هذه الحرب. الرهان الرئيس ترامب الآن هو على العقوبات الاقتصادية وعلى الضغط الاقتصادي، وإذا لم يؤدي هذا الرهان إلى تحقيق الأهداف التي يريدها الرئيس ترامب، ربما الرئيس ترامب يفكر في الخيار الذي مر ألمح إليه، وهو أنه أن يخرج من هذه الحرب ويقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تحقق أهداف هذه الحرب.
1: نعم، أختم في آخر دقيقة مع دكتور نبيل. دكتور نبيل، ما فرص العودة إلى المفاوضات مرة أخرى، وما فرص نجاح أي وساطة سواء كانت باكستانية أو غيرها في ضبط هذا التصعيد المتبادل بين الطرفين خلال هذه المرحلة؟
0: يعني فرص الوساطة موجودة لغاية هذه اللحظة، لم تنكفئ هنالك دور من جانب سلطنة عمان وقطر وباكستان وتقسيم للأدوار. يعني الجانب الباكستاني أخذ المسار الأمني العسكري نظرا لعلاقاته مع الحرس الثوري الإيراني، وعمان ودولة قطر لجوا إلى ما يسمى بالخط الدبلوماسي في محاولة للتقريب ما بين وجهات النظر، لكن ما زال البون شاسع وواسع لغاية هذه اللحظة. المشكلة الأساسية أستاذ عصام هي أنه التعنت الإيراني زادته جزء منه طمأنة أمريكية بعدة اتجاهات. يعني هنالك على سبيل المثال ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تستبعد فكرة إسقاط النظام الإيراني، تستبعد فكرة عدم وجود غزو بري، تستبعد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية كبيرة نووية تكتيكية ربما لتدمير ما تبقى من المنشآت النووية الإيرانية. وبالتالي هذا بيمثل فرصة للجانب الإيراني، يعني بمعنى حتى ناقلة مقابل ناقلة. يعني لو هذا لا يمثل استراتيجية ردعية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني بالذات عندما تقوم الولايات المتحدة باستهدافنا إذا ترد إيران باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي والاعتداء على الأردن. وبالتالي هذا بيعطيك تصور واضح، لو كان عاصمة مقابل عاصمة ربما لفكر النظام الإيراني مليا قبل أي القيام بأي خطوات تصعيدية، ولا أجبر الجانب الإيراني في نهاية المطاف للجلوس على طاولة المفاوضات.
1: نعم، في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفايا جزيلا من العاصمة الأردنية عمان الباحث في الشأن الإيراني الدكتور نبيل العتوم، وفي الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. شكرا جزيلا لضيفينا الكريمين، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

0: حرام عليك تروح والله يا راني كفرت تسع سنوات كفرت تمام
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
2: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
2: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية الملعب.

جماعة الحوثي تشن هجمات على منشأة نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. نشرة الأخبار من تيرت عرب في اسطنبول، أحمد بن خيال، وفيها من عنب. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجز جثمانه في عقربة جنوب نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحل في عنته وشعفاط بالقدس المحتلة، ومقتل شخص ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: النظر الكرام، طيب الله وقتكم في تفاصيل هذا العرض الإخباري. أعلنت وسائل الإعلام التابعة لجماعة الحوثي أن السعودية تشن سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، ذلك بعد أن أفاد موقع أنصار الله التابع للحوثيين في اليمن بقصف أهداف ومواقع حيوية في جنوب السعودية. وبحسب الموقع، استهدف الحوثيون بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان، ردا على استهداف السعودية لمحافظات الجوف والبيضاء ومأرب وتعز بعدد من الغارات الجوية وصواريخ كروز، في ظل تصاعد الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده الرياض. في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في 4 مدن سعودية، متعهدا بالرد هذا. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مواصلة العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.
1: غارة جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة.

0: بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
1: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدناً سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبراً استهداف الحوثي للسعودية تصعيداً خطيراً، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. سعيد محمود، تيرتي عربي.
2: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقرب جنوبي نابلس. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حصرت منزلا في منطقة الدرية ببلدة عقرب.

0: نار في المنطقة فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك معه. أفادت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال جثمان شهيد من داخل مقر لجنة الزكاة الذي اقتحمته قوات الاحتلال في مدينة طول كرم. وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة واقتادتهما إلى جهة مجهولة خلال اقتحام مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأغلقت قوات الاحتلال مقر اللجنة عقب اقتحامه في ضاحية أرتاح جنوب مدينة طول كرم. هذا واطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجوال في مخيم شعفاط وفي بلدة عناتة وشرعت في حملة اعتقالات ومداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين. وقال محافظ القدس إن ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتة هو عدوان وعقاب جماعي للسكان أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه. وأضاف أن ذلك هو استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية الشهر الماضي. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة في طول كرم وطوباس وفي بيت لحم. اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طول كرم وأجرت عمليات تفتيش وتحقيق ميداني فيما أغلقت محل تجارية وسط حوار جنوب نابلس. بالمقابل أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن لنحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. أكدت المصادر أن جرافات الاحتلال هدمت مساكن الفلسطينيين وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمسافر يطا. وأضافت أن الأهالي رفضوا مغادرة أماكنهم وظلوا قرب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال. استشهد فلسطينيون وأصيب 2 آخر بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس وفي مخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجراحه التي أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني قصف مدفعي استهدف منزلا غرب مخيم جبليا. كما أصيب فلسطينيان في قصف طيران الاحتلال منزلا في بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتطاير الشظايا جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في بطن السمين باتجاه خيام النازحين ما أدى إلى إصابة مواطنين. ولرصد هذه التطورات الرهنة التي تحيط بعموم القطاع ينضم إلي من هناك الزميل محمد أحمد يضعنا في تفاصيل هذا المشهد. أهلا بك محمد، وضعنا في التفاصيل.
1: أحمد، ما يجري حاليا في محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة هو عملية إخلاء لبعض الخيام والمنازل بعد ورود إشارة من جيش الاحتلال بنيته قيام وشن غارة واستهداف لأحد الأماكن داخل هذه المنطقة. نتحدث عن منطقة مكتظة بخيام النازحين الذين نزحوا من المناطق الشرقية من مدينة غزة ومن شمال القطاع، واستقر بهم الحال في الشوارع هذه المنطقة وفي بعض الأراضي الخالية وفي بعض المنازل المهجورة في تلك المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر وأبعث وأرسل إشارات للمؤسسات الدولية بإخلاء منطقة ما تعرف بمنطقة العباس، ولم يحدد المنزل المستهدف أو المكان المستهدف، وهذا الأمر بالتالي ينعكس على كل السكان في تلك المنطقة بضرورة الإخلاء والابتعاد عن هذه المنطقة. نتحدث عن منطقة مكتظة بالسكان قريبة من وسط البلد، قريبة من مجمع الشفاء الطبي ومن خيام النازحين، وبالتالي هذا الأمر ليس الاستهداف الأول أو خلال هذا اليوم. منذ ساعات ظهيرة هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال

0: احتلال سطح منزل في منطقة شارع اللبيدي بحي النصر، نجم عن ذلك إصابتين، تم نقلهما إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة. بعد ذلك وردت إشارة إخلاء لمنزل في منطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس على مقربة من خيام النازحين ومن المستشفى الأردني ومن مستشفى ناصر. جيش الاحتلال لم يمهل سكان المنطقة كثيرا حتى استهدف المنزل بشكل مباشر. تلا ذلك عملية طلب بإخلاء منطقة سكنية في بلوك 7 وما يعرف ببلوك 7 بمخيم البريج شرق المحافظة الوسطى، تم استهداف المكان. وكذلك استهدفت طائرات الاحتلال قبل نصف ساعة أرضا زراعية في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. سجلت عدد من الإصابات من بعض الاستهدافات، نقلت إلى المستشفيات منذ ساعات صباح هذا اليوم. سجل وصول أو استشهاد 2 من المواطنين، المواطن الأول كان قد استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها جراء استهدافه يوم الجمعة الماضي، والمواطن الثاني استهدف داخل خيمته في منطقة جنوب مدينة خان يونس بعد إطلاق آليات الاحتلال النار اتجاه خيام النازحين. وهذا الأمر الذي بات يتكرر بشكل شبه يومي، وهو عمليات إطلاق النار اتجاه خيام النازحين من داخل المنطقة الصفراء، وكذلك عمليات القصف المدفعي سواء من الآليات أو حتى إطلاق النار من الرافعات. نعم. التي وضعها جيش الاحتلال في داخل المواقع العسكرية داخل المناطق الصفراء، وتشكل تشكل تهديد يومي السكان داخل المنطقة الآمنة. أحمد،
1: أشكرك جزيلا الشكر زميل محمد أحمد، كنت معنا من مدينة غزة بالقطاع عن كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات الوافية. قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
2: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها، إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
1: أقيمت في جامعة ابن خلدون بمدينة إسطنبول ورشة عمل إعلامية متخصصة حول تغطية الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وشارك في هذه الورشة عدد من الصحفيين والخبراء، وتهدف إلى تطوير أدوات التوثيق المهني وتسليط الضوء على الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل.
3: في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتواصل الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، عبر إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التغطية المهنية والدقيقة للأحداث، وذلك في جامعة ابن خلدون في إسطنبول.
4: بدأنا في 14 مايو هذا النشاط الذي يهدف إلى فك الحصار الإعلامي عن غزة، وفي هذه الورشة المخصصة نهدف لتعزيز دور الإعلام في نقل الحقيقة من داخل القطاع.
3: الورشة الإعلامية التي تجمع عددا من الصحفيين والناشطين تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية بشكل منهجي وتدريب المشاركين على استخدام أدوات التحقق ونقل المعلومات بمصداقية إلى الرأي العام الدولي، كما تسعى إلى بناء خطاب إعلامي قادر على إيصال صوت الضحايا بعيدا عن التضليل أو التهويل.
5: إنما هو يعني وسيلة ومحاولة لطمث الحقيقة، ولكن يعني الطريق مستمر والصحفيين يعني مستمرون بتقديم أرواحهم وما يملكون من أجل إيصال الحقيقة والصورة الكاملة للناس في جميع أنحاء العالم.
3: وتولي الورشة أهمية خاصة لدعم الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان وتعزيز شبكات التضامن الدولي معهم، بما يضمن استمرار نقل الحقيقة من قلب الحدث. تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو توثيق الذاكرة الإنسانية لغزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في الميدان، تبقى مثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو حماية الرسالة الإعلامية وتعزيز حضور الحقيقة في المشهد الدولي، في وقت تتعظم فيه الحاجة إلى نقل معاناة غزة بموضوعية ومصداقية. سامر لواء، الأمانة، تيرتي عربي، إسطنبول.
1: حمل رئيس

0: الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو المسؤولية الشخصية والمباشرة عما سماه إخفاق 7 أكتوبر. وقال بنت في تغريدة عبر منصة إكس إن ذلك الإخفاق أدى إلى مقتل آلاف الإسرائيليين خلال فترة تولي نتنياهو السلطة، وأكد أن تجاهل نتنياهو للتحذيرات التي تلقاها قبل 10 أيام من تلك الأحداث يعد إهمالا جنائيا، مشيرا إلى أن نتنياهو يفعل كل ما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة. قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل داني جيفري إن مستقبل الوجود الأممي في جنوبي البلد العربي بعد انتهاء مهمة البعثة بات في عهدة مجلس الأمن الدولي. وأضاف جيفري أن المجلس يملك عدة خيارات بشأن آلية مواصلة تنفيذ القرار 1701 بما في ذلك المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني.
1: من عام الأمم المتحدة قام بهالشيء، وجه رسالة بالأول من حزيران 2026 لمجلس الأمن ضمن خيارات حول كيفية الاستمرار بوجود أممي بمنطقة جنوب لبنان من أجل المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني. هالرسالة صارت بعهدة مجلس الأمن. مجلس الأمن ممكن يجتمع ليناقش هذه الخيارات ليتبنى واحد منها أو ليعدل عليها، أو ممكن ما يقوم بأي ما يأخذ ولا أي قرار. في حال مجلس الأمن ما أخذ ولا أي قرار من هلأ لنهاية العام 2026، اليونيفيل رح تستمر بتنفيذ القرار 2790 اللي بيقضي بتوقف عمليتها بنهاية العام 2026 والبدء بانسحاب خلال العام 2027.
0: قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستنزفة للمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات، وأكد الهاشمي ضرورة أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بطرق سلمية.
2: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
0: قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي إن بلاده ستواجه الحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. وأكد رضاي في منشور عبر منصة إكس أن واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف أن إيران أعادت ضبط وضعها العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. وكشف رضاي عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة لتنظيم دخول المياه الخليجية والخروج منها، مشيرا إلى قرب توقيع الاتفاق مع السلطنة. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إن سمح إيران لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية الرئيسية سينعكس إيجابا عليها. في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران سترد بالمثل إذا تبنت الوكالة قرارا ضدها.
3: ضغوط غربية متزايدة على إيران بشأن برنامجها النووي مع تحرك الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران. المساعي الغربية تأتي على خلفية تعثر عمليات التفتيش والتحقق من المنشآت والمواد النووية الإيرانية، خصوصا المواقع التي تعرضت لهجمات عسكرية، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن مفتشو الوكالة من العودة إلى المنشآت المستهدفة أو التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. طهران من جانبها هددت بالرد إذا أقر مجلس محافظي الوكالة قرارا ضدها. ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحرك الدول الغربية بأنه غير منطقي.

0: موقف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة غير منطقي للغاية، فمن جهة الولايات المتحدة والنظام الصهيوني هما مرتكبا هذه الجريمة والمتسببان في هذا الوضع، والسبب في عدم تمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المواقع والمنشآت النووية الإيرانية هو الجريمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني من خلال مهاجمة منشآتنا النووية.
1: في المقابل حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن الوكالة لم تتلقى خلال الفترة الأخيرة معلومات من إيران بشأن وضع موادها ومنشآتها النووية المعلنة، ولم تتمكن من إجراء عمليات تحقق ميدانية فيها.
2: الوكالة فقدت منذ أكثر من عام القدرة على متابعة مخزونات اليورانيوم الإيرانية بما فيها اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. إن غياب المعلومات وتعذر الوصول إلى المنشآت يثيران قلقاً خطيراً بشأن مخاطر الانتشار النووي.
1: وفي وقت سابق كشف دبلوماسيون أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تسعى إلى استصدار هذا القرار الذي قد يمهد لإحالة إيران إلى مجلس الأمن الدولي في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ نحو 20 عاماً. راما مطلو، ترتي عربي.
3: أصيب 12 شخصاً جراء هجمات روسية استهدفت 51 تجمعاً في منطقة زاباروجيا بأكثر من 785 هجوماً خلال 24 ساعة الماضية. وقالت السلطات في زاباروجيا إن القوات الروسية نفذت 20 غارة جوية واستخدمت 558 مسيرة بضرب مناطق بالمقاطعة، كما شنت هجمات براجمات الصواريخ والمدفعية، فيما سجلت الخدمات الإقليمية 132 بلاغا عن أضرار بالبنية التحتية والمنازل والمركبات والمنشآت. هذا وجددت القوات الروسية هجمتها على العاصمة كييف فجر اليوم بعد غارة ليلية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم روسي ليلي على كييف وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقف قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل، طالت مباني سكنية وغير سكنية، فيما أجلت عشرة أشخاص من مبنى سكني في حي سولومينسكي. كما استهدفت القوات الروسية بشكل مباشر قطار ركاب متجه من دنيبرو إلى زاباروجيا جنوبي شرقي أوكرانيا، وأجلي الركاب من ملجأ متنقلين بعد رصد

0: ده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. أفادت مصادر سودانية بأن الجيش السوداني والقوات الموالية له فرضوا سيطرتهم على منطقة حمرة الوزة في ولاية شمال كردفان. أكدت المصادر العسكرية السودانية أن العملية تأتي ضمن تحركات تهدف إلى تأمين المنطقة وتثبيت السيطرة عليها، وأضافت أن السيطرة على المنطقة تعزز وضع الجيش على المحور الشمالي الغربي لولاية كردفان وتهدف إلى الضغط على خطوط حركة وإمدادات قوات الدعم السريع. أوقفت السلطات التركية 9 أشخاص خلال عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش في إسطنبول. وأفادت مصادر أمنية بأن شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أجرت تحريات للكشف عن مصادر تمويل تنظيم داعش والقبض على المشتبه في علاقتهم بالتنظيم. أثارت جنازة قائد قوات صرب البوسنة السابق راتكو ميلاديتش الذي توفي في لاهاي وهو يقضي حكما بالسجن المؤبد لإدانته بجرائم حرب وإبادة جماعية غضبا واستياء في سراييفو على خلفية مظاهر التكريم والتمجيد التي رافقت تشييعه في بلغراد. عادت إلى الواجهة جراح حرب البوسنة وذكريات ضحاياها.
1: أسدل الستار في بلغراد على حياة الجنرال راتكو ملاديتش قائد قوات صرب البوسنة خلال حرب تسعينيات القرن الماضي. وسط مظاهر تكريم وتمجيد لمجرم حرب أثارت انتقادات واسعة في خطوة اعتبرت تحديا للعدالة الدولية ورفضا لانتقادات المجتمع الدولي، فيما تواصل صربيا إظهار تكريمها لشخص أدين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية معيدة إلى الواجهة إرث حرب البوسنة.
2: مراسم التشيع الرسمية التي أقيمت لمجرم الحرب راتكو ميلاديتش في بلغراد هي بمثابة تأكيد من صربيا على أنها كانت طرفا رئيسيا في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في البوسنة والهرسك.
1: ملاديتش الذي توفي في لاهاي عن عمر 84 عاما كان يقضي حكما بالسجن المؤبد بعد إدانته من قبل محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي بارتكاب الإبادة الجماعية بحق المسلمين البوسنيين وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على رأسها إبادة سربرينتسا وحصار سراييفو. وفي سراييفو حيث لا تزال آثار الحصار وذكريات الضحايا حاضرة، أعادت جنازة ملاديتش إلى الواجهة مشاعر الغضب والاستياء خصوصا مع مظاهر التكريم التي رافقت تشييعه في بلغراد.
3: هذه فضيحة لصربيا، فبعد 30 عاما لا تريد أن تدرك حقيقة أقر بها العالم ومحكمة لاهاي لجرائم الحرب أن ملاديتش مجرم حرب.
4: لقد شارك عدد من المسؤولين في صربيا بمراسم التشييع، كما شارك أشخاص يشغلون مناصب مختلفة. هذا أمر مزعج ولا أخلاقي، وفيه تكريم لمجرم حرب.
1: في سراييفو لا تقاس نهاية الحرب بانتهاء المعارك، بل بقدرة الضحايا على حماية الحقيقة والذاكرة من النسيان وتزييف التاريخ. رحل راتكو ملاديتش لكن ذاكرة سراييفو لم ترحل معه، فجرائم الحرب التي أدين بها ستبقى جزءا من تاريخ البوسنة وذاكرة ضحاياه. عماد عفاني، تريتي عربي، سراييفو.
0: نهاية هذه النشرة، العودة للعناوين البارزة فيها. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثي في تعز. الاحتلال يقتل فلسطينيا ويحتجر جثمانه في عقربة جنوب نابلس، وحصار إسرائيلي يعطل المدارس والمحال في علاتة وشعفاط بالقدس المحتلة. مقتل شخصين ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. نشرة كاملة ألقاكم بعون الله على رأس الساعة في ساعة مفصلة. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

من قلب غزة تفتح الخيام أبوابها ويتحول الركام إلى مقاعد للدراسة، حيث يبدأ الطلاب عامهم الدراسي الجديد بأمل يتحدى كل الظروف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الحرب، غزة تبدأ عاما دراسيا جديدا. تحول تاريخي في ألمانيا، حزب البديل اليميني المتطرف يتصدر الانتخابات. وفي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات، ترامب يستهدف اسم ولاية أمريكية. مع بدء العام الدراسي الجديد وعوضا عن أجراس الحصص المدرسية، يدوي طنين الطيران المسير الإسرائيلي فوق رؤوس أهالي قطاع غزة، لكن الأطفال الفلسطينيين هناك يصرون على انتزاع حقهم في الحياة للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمرين ودمار أكثر من 97% من المباني التعليمية بالقطاع. نشاهد هنا كيف عاد مئات الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية التي نصبوها وسط الركام.

هذه العودة الاستثنائية تصطدم بحصار إسرائيلي اقتصادي ومعيشي بالغ القسوة، إذ تستقبل غزة هذا العام الدراسي

0: بإقبال محدود جدا على شراء المستلزمات المدرسية في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، وفي ظل النزوح المتكرر تجد الأسر الغزية نفسها عاجزة عن توفير ثمن الدفاتر والحقائب، لتصبح المفاضلة اليومية بين تأمين كلفة التعليم أو ثمن وجبة تسد رمق الأطفال، أو حتى إرسال هؤلاء الأطفال لجلب الطعام من التكايا الخيرية كما تشاهدون هنا في هذا الفيديو. يتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع تحذيرات أممية متصاعدة من أن استمرار قصف المدارس وحرمان الأطفال من التعليم للعام الثالث على التوالي يمثل عقابا جماعيا يهدد مصير التعليم لجيل كامل. كالعادة مشاهدينا، رصدنا لكم تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهنا نأخذ بعض التعليقات ونبدأ من شهير. إسرائيل تعدم أطفال غزة بدم بارد دون حسيب ولا رقيب على كيان يمارس إرهاب الدولة. وفاء عكيلة ارتقت بصحبة والدها أثناء استعدادها للعام الدراسي الجديد. وجسمن تقول: قتلت إسرائيل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة وهي في طريقها إلى المدرسة، كيف تبررون هذا؟ إنه عمل شرير وخسيس إلى أقصى حد. حساب أرت يقول: أنا خائف مما تفعله إسرائيل بالعالم أكثر من خوفي من أي شيء آخر، قد يضرني قلبي مع أطفال غزة المساكين. وأخيرا مع هذا الحساب: بدلا من الحقائب المدرسية يحمل أطفال غزة أواني الطعام فوق رؤوسهم في طرقات غطاها الدمار، طفولة مهدرة تبحث عن سد جوع عائلاتها. شهر عسل طويل بين لندن وتل أبيب يبدو أنه يبلغ منتهاه بعد عقود من الدعم والتعاون، ليحل محله اشتباك دبلوماسي غير مسبوق. فما إن تسربت أنباء عن نية الحكومة البريطانية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، حتى فقد وزير أو وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل صوابهم. نشاهد ما قاله وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند قبل أيام في هذا الفيديو.
1: Settlements are illegal under international law. Last month we saw the issuing of tenders for the E1 settlement, long regarded as the crossing of a red line because it cuts through the heart of the West Bank and risks making a Palestinian state unviable. This action was rightly condemned by a whole range of countries in the international community, including the United Kingdom. Over recent weeks we've also seen appalling settler terrorism and Palestinians driven from their homes. Mr. Speaker, this government will not acquiesce in the destruction of the two-state solution. Yeah. We will act, and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
0: حملة تهديدات هستيرية بدأت إذن، بل ومطالبات بفرض عقوبات إسرائيلية على لندن بتهمة احتلال أراض في أمريكا اللاتينية في مفارقة سياسية يصف فيها الاحتلال غيره بالاحتلال. اللافت في التحرك البريطاني هو أن لندن سارعت بإبلاغ الرئيس دونالد ترامب سرا بأن هذه العقوبات رمزية ولن تمس التجارة أو الأمن، في محاولة لامتصاص غضب واشنطن وتجنب أي صدام مبكر. هذه الرمزية لم تشفع للندن في تل أبيب، إذ طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني، وأعلن عبر حسابه انتهاء الانتداب البريطاني قائلا هنا: اطردوا السفير البريطاني الليلة، لسنا ممسحة تدوس عليها حكومة معادية للسامية في بلد غزاها الإسلام وتحاول إنقاذ نفسها من الانحدار الاقتصادي والاجتماعي عبر مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل، لقد انتهى الانتداب البريطاني في أرضنا. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فقد ذهب إلى الكوميديا السوداء وطالب نتنياهو بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند أو مالي فانس القريبة من الأرجنتين وفرض عقوبات على بريطانيا، ويقول هنا: حان الوقت لتعترف إسرائيل بأن جزر مالي فانس أراض أرجنتينية محتلة يسرقها البريطانيون بعنف. هم لا يكتفون بالاحتلال بل ينقبون على النفط ويسرقون أموال الشعب.

0: الأرجنتيني. تحول تاريخي غير مسبوق في المشهد السياسي الألماني بعد فوز تاريخي لحزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث حصد الحزب 43.8% من الأصوات، محققا أفضل نتيجة انتخابية في تاريخه، ليفوز ب 39 مقعدا من أصل 83 في برلمان الولاية، نتيجة وضعت حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الأول بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. لكن المشهد كان مختلفا تماما لدى كثير من المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، إذ أعاد هذا الفوز المخاوف بشأن مستقبل هؤلاء. فقد ركز البرنامج الانتخابي للحزب بشكل أساسي على تشديد إجراءات اللجوء والدعوة إلى توسيع ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، ما ضاعف مخاوف المهاجرين واللاجئين بالتأكيد من تداعيات صعود الحزب على حياتهم ومستقبلهم. ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج إطلاق ما يسميه الحزب حملة ترحيل وزيادة أماكن احتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم، وتشكيل فريق عمل خاص لتسريع عمليات الإبعاد. نشاهد.
1: Und die Syrer werden alle zurückgeführt in ihre Heimat, eingebürgert. Warum bürgert der deutsche Staat eigentlich Syrer ein?
2: Eine Abschiebeoffensive und aber vor allem eine Aussetzung dieser Anreize, warum Menschen herkommen und unser Sozialsystem ausnutzen. Es ist unsere politische Verantwortung.
3: Aber jetzt in letzter Zeit, ich merke schon, dass doch was mehr geworden ist. Ich habe Angst, dass doch die AfD an die Macht kommt.
4: Ich bin der festen Überzeugung, dass das gesamte deutsche stationäre Versorgungssystem in der Gesundheit auf ausländische Fachkräfte angewiesen ist. In Deutschland würden wir massive Einschränkungen haben.
5: Bedauerlich, dass wir jetzt, eine rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt hat gewonnen. Das ist, ich finde, wir sollten aus der Geschichte besser lernen.
6: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir diese.
0: حزب البديل من أجل ألمانيا أيضا يريد استبدال العاملين في مجال مساعدة المهاجرين على الاندماج بموظفين للمساعدة على العودة وتقليص بعض المساعدات بهدف تشجيع المغادرة، ويدعو أيضا إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية مقابل التوسع في التكنولوجيا والذكاء الصناعي. هذه المخاوف مشاهدينا أحدثت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، أما في الشارع الألماني فتجمع متظاهرون احتجاجا على صعود الحزب اليميني المتطرف، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لليمين المتطرف ومحذرين من تداعيات سياساته تجاه الهجرة والمهاجرين.
7: Diese Fratzen des Hasses machen gerade Sachsen-Anhalt sei jetzt das Sprungbrett.

0: Ansage. Das lassen wir nicht zu. Das ist tausendfacher Widerstand und wir verhindern, dass sich Geschichte wiederholt.
1: إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الموضوع؟ نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لنرى بعض التعليقات التي تفاعلتم بها، ونبدأ من عند ما كتبته فاطمة. تقول: صعود غير مسبوق لحزب البديل اليميني يشعل القلق في أوساط المهاجرين واللاجئين. الخوف لم يعد من تشديد القوانين فحسب، بل من تغير ملامح الشارع ونظرة المجتمع. زايد يقول: في الوقت الذي يطالب فيه حزب البديل بترحيل المهاجرين وتشديد اللجوء، ترفع قطاعات اقتصادية ألمانية الصوت محذرة بنقص العمالة سيعصف بالسوق إذا تم تهميش المهاجرين. هكذا تقول آخر حساب: القلق مشروع تماما بين المهاجرين، لكن سيادة القانون لا تسقط بين ليلة وضحاها. المعركة القادمة ستكون قانونية ومدنية لحماية حقوق الإنسان للجميع. من جديد إلى الرئيس دونالد ترامب، بطل كل القصص وصاحب كل الترندات. ففي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات الذي انتهجه مؤخرا، فاجأ ترامب الأوساط السياسية والإعلامية بمنشور عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها لخريطة تظهر فيها ولاية نيو مكسيكو، وقد شطب اسم مكسيكو واستبدل بدلا منها كلمة أمريكا. لم يكتفي ترامب بذلك، بل نشر مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر فيه هو بنفسه وهو يشطب اسم مكسيكو ويضع مكانه كلمة أمريكا، مرفقا إياه بتعليق قال فيه: اقترح العديد من الأشخاص تغيير اسم نيو مكسيكو، وهي إحدى أكثر الولايات التي شهدت تزويرا للأصوات عبر التاريخ إلى نيو أمريكا، معتبرا أن الاسم الجديد يمنح الولاية رقيا وجمالا يتناسب مع إمكاناتها الهائلة. نشاهد.

منشور الرئيس ترامب الذي يحتوي على الخريطة تجاوز 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط، مما فجر ردود فعل واسعة وانتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث كانت حاكمة ولاية نيو مكسيكو في مقدمة المعلقين والمنتقدين، والتي كتبت على حسابها عبر منصة إكس تقول: اسم نيو مكسيكو ليس موضع نقاش، فهو ملكنا منذ ما قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق قال مراقبون ومختصون إن الرئيس ترامب لا يملك السلطة أساسا الدستورية ولا القانونية لتغيير اسم أي ولاية كما يلمح في الخريطة التي نشرها على حسابه، مستشهدين بأن تسمية نيو مكسيكو تعود تاريخيا إلى القرن 15، أي قبل قيام دولة المكسيك وقبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بقرون كما يقولون. هذا المقترح أو هذه الرغبة مشاهدينا في تغيير اسم أماكن لم تكن الأولى لدى رئيس ترامب، فقبل أيام وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وهي التي تقع على الحدود الأمريكية الكندية. وفي بداية العام الماضي أصدر ترامب أيضا قرارا مماثلا استهدف فيه خليج المكسيك بتغيير اسمه إلى خليج أمريكا، وهو ما أثار حفيظة الحكومة المكسيكية حينها. هل انتهت الحكاية؟ لم تقتصر رغبات ترامب في إعادة التسمية على الداخل الأمريكي فقط أو دول الجوار المباشرة، بل امتدت لتشمل ممرات مائية دولية. فقد اقترح الرئيس الأمريكي في وقت سابق تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، وذلك في ذروة التصعيد الأمريكي مع إيران. ورغم الجدية التي ظهرت في مقترح مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي ألمح في وقت لاحق إلى أنه لم يكن جادا تماما بشأن تلك الخطة.

على منصات التواصل الاجتماعي كانت التعليقات متباينة بشأن هذا الموضوع، بين من أيد يعني قرار أو اقتراح ترامب بتغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وبين من يرفض هذه الاقتراحات. إلى التعليقات، نبدأ من عند كاري يقول: لا أعتقد أنه يجب أن يفعل أشياء كهذه الآن، هناك الكثير والكثير من الأشياء الأكثر أهمية يجب إنجازها. كارول: ما هذا الهدر للوقت والمال والمجهود في مثل هذه الأمور؟ الشعب الأمريكي لديه تطلعات أكبر من ذلك، ولم يقل بكثير. هذا الحساب فيليب: أرجوك يا سيد الرئيس غيرها إلى نيو أمريكا بأسرع وقت. الحساب الأخير والتعليق الأخير: أتفق مع الموضوع، الاسم القديم كريه بينما الاسم الجديد أفضل بكثير. سيدة في مظاهرة داعمة لفلسطين تواجه شرطيا ألمانيا بسبب قمعه المتظاهرين، مشيرة إلى التناقض بين ممارساته وكلمة العدالة الموشومة على ذراعه. مرتديا زي بطل خارق، أب يفاجئ ابنتيه باستقبال غير متوقع في مطار دبي الدولي ويوثق لحظة لقائهما بعد غياب طويل.

0: Sienna, look at Daddy! Oh my God! Sienna, look at Daddy!
1: Oh my God.
2: You miss Daddy? Give Daddy a hug.
3: وفي هذه القصة مسنة أمريكية تعترض طريق روبوت توصيل الطعام أفريد في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا قائلة إنهم يأخذون وظائف البشر.
4: We don't like you.

بجهود فردية وإمكانات بسيطة، شاب هندي ينفق من ماله الخاص لإزالة أطنان من النفايات المتراكمة في أحد الأنهار بمنطقته، محولاً مبادرته الفردية إلى حملة لتنظيفه من التلوث.

آخر قصة لدينا اليوم، معلمة الكيمياء المصرية منى فيصل تلفت الأنظار بأسلوبها في شرح الدروس لطلابها بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وتعيد الذاكرة إلى أجواء مدرسين زمان.

start making a rush right away.

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. We
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: جماعة الحوثي تشن هجمات على منشأة نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. نشرة الأخبار من تارت عربي في اسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوب نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. ومقتل شخصين ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: نظرة الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية تشن سلسلة غارة جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وفي جزان. في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سلسلة هجمات شنها الحوثيون أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في 4 مدن سعودية، متعهدا بالرد. هذا وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مواصلة العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية.
1: غارة جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية

0: مؤسسات مدنية سعودية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
0: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدنا سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبرا استهداف الحوثي للسعودية تصعيدا خطيرا، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. سعيد محمود، تيرتي عربي.
2: ولرصد آخر تطورات الأحداث في اليمن ينضم إلي من مأرب الزميل خليل الملكي. خليل، ضعنا في آخر ما لديك من تفاصيل حول هذه التطورات الرهنة التي تدور بين التحالف العربي والقوات الشرعية اليمنية من جهة وبين الحوثي من جهة أخرى.
3: نعم أحمد، اليوم الأحداث مركزة في محافظة الجوف وتعز. في الجوف تؤمن القوات الحكومية منطقة اليتمة وما حولها، المناطق التي سيطرت عليها في اليتمة وكذلك ما سيطرت عليه في معسكر اللبنات وما حوله شرق محافظة الجوف. تقول القوات الحكومية أنها أمنت تلك المناطق وأصبحت آمنة ولا يستطيع الحوثي استردادها حسب مصدر عسكري هناك. كذلك تقول أو حسب مصادر عسكرية في محافظة الجوف فإن الطيران الحربي نفذ غارات عديدة على تعزيزات للحوثيين وكذلك راجمات الصواريخ قامت بضرب تعزيزات للحوثيين كانت قادمة من صنعاء نحو محافظة الجوف. وزارة الدفاع اليمنية قالت أنها مستمرة في تحرير محافظة الجوف أو ما تبقى من محافظة الجوف ومأرب، وأن المعركة مستمرة حتى تحرير هذه أو هاتين المحافظتين والوصول إلى صنعاء. في وقت سابق كان ناطق الحوثيين أو الحوثيون قد تبنوا هجماتهم العسكرية على السعودية وعلى مناطق نفطية حسب ما قاله الناطق باسم جماعة الحوثي، وكذلك قالوا هذا هو رد على السعودية وما تقوم به تجاه اليمن حسب الناطق باسم جماعة الحوثي. أما في محافظة تعز وغربها على وجه التحديد فالمعارك محتدمة حتى اللحظة في منطقة الوازعية والقرب من منطقة الوازعية، مديرة الوازعية التي يحاول الحوثيون السيطرة عليها لأنها مرتبطة بمديرية ذباب التي تعتبر ممر بحري عالمي. هذه المديرية إذا سيطروا عليها سيصلون إلى ذباب، وذباب لها أهمية استراتيجية كبيرة. لكن قال مصدر عسكري هناك أن الطيران الحربي نفذ غارات عديدة على هذه أو على الحوثيين وتراجعوا كثيرا. نعم. باتجاه مناطق
2: نعم
3: تراجع الحوثيون كثيرا من هذه المنطقة ونجحت القوات العسكرية في التصدي لهذه المجموعات الحوثية.
2: أشكرك جزيل شكر من مأرب اليمن الزميل خليل المليكي عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات.

0: وينضم إلي في هذا الملف من العاصمة الأردنية عمان الفريق الركن نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق السيد قاصد محمود صالح. سيادة الجنرال، أرحب بك في هذه الساعة الإخبارية، وقبل أن أتناول معك الرد السريع الذي جاء على هجمات الحوثي لأهداف سعودية من قبل دول التحالف العربي، دعني أتناول معك ما ذهب إليه الحوثي من استهداف خارج مناطق قاعدته الجغرافية والتي وجه فيها الأهداف إلى السعودية.
1: أحمد، مساء الخير، وحييك وزملائك والمشاهدين.
0: أهلا بك.
1: يعني هناك بعدين لهذا الرد الحوثي باتجاه الجغرافيا السعودية وطبيعة الأهداف حقيقة. الرد البعد الأول قد يكون حقيقة هو الضيق الميداني أمام الحوثي، يعني الضيق الأفق الميداني من حيث أن يصل إلى النقاط الحاكمة خاصة على الساحل الغربي بشكل واضح ويسيطر حقيقة. واضح أن هناك نوع من المناددة القوية ميدانيا، وبالتالي هذه الصعوبة يأتي الرد حقيقة باتجاه الجغرافيا السعودية كبديل وكرسالة استراتيجية مباشرة ميدانيا. لكن مرة أخرى، يعني الحوثي له محور معين، وسعودية في اتجاه آخر ومحور آخر حقيقة. فأيضا هذا البعد المحوري أو المحاوري في المشهد موجود أحمد، يعني بكل معنى الكلمة موجود. يعني بمعنى آخر أن أيضا الحوثي له مصالح وله سياسات وله من أيضا يؤثر على سياساته أو يوظف ويستثمر بأجراءاته الميدانية لخدمة سياسات إقليمية أكبر من الحوثي وأكبر حتى من اليمن نفسها. إذن البعدين موجودين، البعد الإقليمي والمحاور موجود، والبعد الميداني والضغط الميداني واضح أن هناك رسائل ميدانية تدل على أن القوات الشرعية والقبائل حقيقة تحقق نتائج ميدانية لا بأس بها، قد لا تكون يعني انتصارات واضحة لكنها نجاحات ميدانية وستأخذ وقت حقيقة.
0: وبالتالي سيادة الجنرال، يعني في ضوء كل هذه المعطيات المتمثلة في قدرة القوات الشرعية من السيطرة على مناطق عديدة لصالحها على حساب الحوثي، والآن جاء الدعم من التحالف العربي، شكل الحوار العسكري كيف سيكون من قبل الرياض التي تقود التحالف العربي والقوات الشرعية ضد الحوثي؟
1: أعتقد الآن هي الصورة من الناحية العسكرية العامة واضحة. القوات اليمنية تقاتل على الأرض مدعومة بقبائل أيضا، وهذه نقطة مهمة جدا. والتحالف بشكل عام وبقيادة المملكة العربية السعودية يقدم الدعم والإسناد الجوي، وهذه نقطة مهمة جدا وحاسمة في المواجهات البرية التقليدية حقيقة. هذه ميزة للقوات المسلحة الحكومية اليمنية حقيقة أن تحظى بهذا الإسناد، لأن هذا الإسناد يؤثر كثيرا على إمكانية أولا تواصل خطوط القتال الحوثية، ثم إمكانية فعلا أن يتم إسنادهم أو مساعدتهم من صنعاء وهي مركز الثقة الاستراتيجي لهم. فبالتالي نعم، هذا الدور الإسنادي دور مهم جدا حقيقة. وفعلا هي الجغرافيا اليمنية لا تقبل غير اليمنيين في القتال، وبالتالي هم أدرى بشعابهم وبوضعهم بجغرافيتهم، وهي صعبة. معروف أنهم يعني القوات الحكومية تسيطر على مساحات شاسعة من اليمن حوالي 75-80%، لكن قلة عدد السكان هي المشكلة. بالمقابل الحوثي يسيطر على 20%، لكن لديه حوالي 3/4 سكان اليمن وأيضا القبائل. حتى الآن البعد القبائلي غير واضح مع الحوثي، لكن مع الحكومة أعتقد موجود وله دور مؤثر حقيقة، سواء كان إسناد مباشر ميداني أو الأهم أعتقد هو إسناد سياسي اجتماعي يمني. وهذه نقطة مهمة جدا، لأنه هذا واضح أن العنوان الحقيقي أو الأكبر لهذا العمل الميداني وهذه المواجهة وهذه الحرب حقيقة الأقوى من 10 سنوات هي التحرير والعودة إلى صنعاء. نعم. وهذا حقيقة أهداف كبرى جدا، يعني ستأخذ الكثير من الجهد والوقت، وتحتاج إلى الإسناد سواء كان الإسناد الميداني القتالي المباشر أو الإسناد الأهم وهو الإسناد اللوجستي الذي تحتاجه هذه القوات حقيقة في الإدامة من كل أنواع التجهيزات والأسلحة والذخائر.
0: وبالتالي سيادة الجنرال، المصير الذي ينتظر الحوثي في ظل هذا الدعم المتواصل من قبل التحالف العربي الذي تقوده الرياض للقوات الشرعية في اليمن، وتقطع السبل للدعم للحوثي من قبل إيران التي أنت تدرك أنها تعاني تضييقا وحصارا من قبل واشنطن.
1: يعني هذا أحمد إلى حد ما موجود حقيقة. الآن في أرجحية استراتيجية لقوات اليمنية الحكومية وقبلها، هذا واضح تماما. لكن مرة أخرى، الاحتكاك الكبير الجغرافي والانتشار الجغرافي وأيضا بدائية القتال وعمليات القتال والوقت الطويل، يعني سيكون هناك وقت متسع تماما لإعادة الأوضاع أو لتصحيح الأوضاع أو التحول أيضا من الدفاع إلى التعرض. وهذا حصل، يعني الحوثيين في الأيام الماضية أيضا تحولوا إلى المهاجم وهاجموا نقاط يعني مهمة جدا ومطلة على الساحل الغربي، وهي المنطقة الجغرافية الأكثر حساسية والأكثر أهمية الآن استراتيجيا. وهذا التركيز أيضا يجعلنا أيضا نؤكد على الربط الإقليمي والربط بالمحور وما إلى ذلك، لأن هذه الجغرافيا الساحل الغربي هي باب المندب أو السيطرة على باب المندب. فبالتالي نعم، هي إنجازات ميدانية ممكن أن تتراكم، الأرجحية لا تزال موجودة، لكن الرهان حقيقة على على على طول الوقت وعلى البعد الجغرافي وعلى الامتدادات الجغرافية والإعياء والإنهاك القتالي، لأن هذه مسيرات لمسافات طويلة، وهذا قتال بدائي وقتال تقليدي جدا، يعني كما نرى حقيقة ليس سهلا أن يستمر لفترة طويلة جدا بنفس الزخم. إذا استطاعوا أن يحافظوا على هذا الزخم وهذا الإسناد الموجود، طبعا الإسناد موجود بالتأكيد لا غبار عليه، لكن إذا زخم الهجوم، زخم التقدم الميداني والإنجاز الميداني، إذا استطاعوا أن يحافظوا عليه لمدة يعني أسبوع إلى أسبوعين، أعتقد قد تكون فعلا بدايات تغيير حقيقي في حالة النفوذ والسيطرة في اليمن. لكن غير ذلك أعتقد المساحة الزمنية ستكون فرصة دائما لالتقاط الأنفاس وترتيب الأوضاع من جديد، وأيضا خلق محاور وقتال هنا وهناك وهنا وإرباك، وكل هذا موجود. لا نزال ميدانيا حقيقة الأمور الطرفين يعني يتحدثان عن إنجازات، لكن باعتقادي حتى الآن قد تكون اليد الأعلى للقوات الحكومية المدعومة من التحالف والمملكة السعودية بشكل واضح، وهذا يفسر كثيرا ذهاب الحوثي إلى الرد استراتيجي على العمق السعودي، سواء كان النفط والطاقة أو حتى أهداف مدنية وبعض القواعد الجوية. إذن هي الحالة خلاص، إحنا في حالة حرب واضحة، حرب داخلية يمنية مسندة سعوديا، وهناك على الأرجح مسندة إيرانيا، لكن إسناد السعودي هو الأرجح وهو الأقدر الآن أن يأتي بنتائج ميدانية.
0: أشكرك جزيل الشكر سيادة الجنرال الفريق الركن نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق قاصد محمود صالح عن هذا الكم الوفر من القراءة والإحاطة والتحليل. قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوبي نابلس. وأفاد الشهود بأن قوات الاحتلال حصرت منزلا في منطقة الديرة ببلدة عقربة جنوب نابلس، وطلبت أحد الأشخاص الموجودين بداخله بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة. وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك كما. أفادت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال جثمان شهيد من داخل مقر لجنة الزكاة الذي اقتحمته قوات الاحتلال في مدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة واقتادتهما إلى جهة مجهولة خلال اقتحام مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وأغلقت قوات الاحتلال مقر اللجنة عقب اقتحامه في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عنتة ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في مخيم شعفاط وبلدة عنتة، وشرعت في حملة اعتقالات ومداهمة للمنازل التي يعود بعضها لأسرى محررين. وقال محافظ القدس أن ما يجري في مخيم شعفاط وفي بلدة عنتة هو عقاب جماعي للسكان أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وإلى تجريف خطوط المياه، وأضافنا ذلك استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية الشهر الماضي.

0: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدة في طول كرم وطوباس وفي بيت لحم. اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال طول كرم وأجرت عملية تفتيش وتحقيق ميداني فيما أغلقت محال تجارية وسط حوار جنوب نابلس. هذا وافادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسفريطة جنوب الخليل. أكدت المصادر أن جرافات الاحتلال هدمت مساكن الفلسطينيين وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمسفريطة، وأضافت أن الأهالي رفضوا مغادرة أماكنهم وظلوا قرب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. أكد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك عزمهم فرض قيود عالية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، وقالوا إنهم يدرسون بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقا لإجراءاتهم الوطنية. اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميلاند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. وقال الوزير البريطاني أمام مجلس العموم إن الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، وأن الأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين. أعلنت فرنسا عزمها وضع حد للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة قالت إنها تأتي بالتنسيق مع 11 دولة أخرى التزمت باتخاذ الإجراء نفسه. وذكر بيان وزارة الخارجية الفرنسية أن موقف فرنسا يأتي بسبب تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وأشار إلى التوسع الاستيطاني المتسارع وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد الفلسطينيين، كما اعتبرت أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي وتهدد الاستقرار في المنطقة. وللمزيد أكثر ينضم إلي من رام الله الزميل إبراهيم خلف ليضعنا في تفاصيل المشهد الراهن الآن في عموم الضفة الغربية. أهلا بك إبراهيم، وضعنا في تفاصيل هذا المشهد لا سيما التصعيد من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين في عموم الضفة.
1: نعم أحمد، ربما 24 ساعة بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية كانت كفيلة بارتقاء 4 فلسطينيين آخرهم عبد الكريم سليمان في بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. ما جرى اليوم فجر هذا اليوم، السلطات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات كبيرة إلى البلدة وحصرت أحد المنازل وطالبت أحد الفلسطينيين بتسليم نفسه، وعلى ما يبدو بأنه اشتباك دار بينه وبين القوات الإسرائيلية التي دفعت بتعزيزات وجرافة عسكرية حاصرت المنزل وقامت بهدم أجزاء منه قبل أن تعلن بأنها تمكنت من تصفية عبد الكريم سليمان 28 عاما، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاده واحتجاز جثمانه. هذا يأتي قبل يعني بالتوازي مع اقتحامات عسكرية أحمد نفذها الجيش الإسرائيلي في طول كرم، تحديدا إلى مقر لجنة الزكاة هناك، حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي هذا المقر، وعلى ما يبدو كان الهدف اعتقال عدد من العمال الفلسطينيين من قطاع غزة الذين بقوا هنا في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر وأحداث الحرب على قطاع غزة. لكن بعد الانسحاب الإسرائيلي وإغلاق مقر لجنة الزكاة عثرت الطواقم الطبية على أحد هؤلاء العمال الفلسطينيين، وقد توفي على ما يبدو حتى الآن. التحقيقات ربما لم تعلن بشكل رسمي حول ملابساته وظروف يعني وفاة هذا الشاب، خاصة أنه جاء بعد اقتحام إسرائيلي للمبنى الذي كان يتواجد فيه.

0: نتحدث أحمد عن شهيد كان سقط يوم أمس برصاص الجيش الإسرائيلي. دعا الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية طعن وإصابة أحد المستوطنين إصابة خطيرة، وعلى إثر ذلك اقتحم الجيش الإسرائيلي طيلة فجر هذا اليوم بلدة أوسرين قبلان، نفذ فيها حملة مداهمات وأخضع عدد كبير من الفلسطينيين للتحقيق الميداني. نتحدث عن منطقة شمال مدينة القدس المحتلة، تحديدا مخيم شعفاط وبلدة عناتة. الجيش الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم أعلن أحمد عن انطلاق عملية عسكرية، وحتى الآن هناك حصار مطبق. المعلومات شحيحة التي تصدر من داخل مخيم شعفاط وبلدة عناتة، لكن تشي بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة مداهمات، عمليات تفتيش، ويخضع عدد كبير من الفلسطينيين للتحقيق الميداني. هذا بالإضافة إلى حصار مطبق على مداخل ومخارج مخيم شعفاط وأيضا بلدة عناتة. جنوب الضفة الغربية، عمليات هدم البيوت المتنقلة وخيام الفلسطينيين في منطقة مسافر يطا على قدم وساق. السلطات الإسرائيلية تكثف من عمليات الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، إلى جانب حملات تهم واعتقالات نفذتها في مدينة دورة على وجه التحديد. طالت أكثر من 30 فلسطينيا ربما أفرج عن غالبية هؤلاء بعد الانتهاء من التحقيق الميداني معهم.
1: سياسيا إبراهيم، السلطة الفلسطينية رحبت باعتزام 12 دولة فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، ما الذي يمكن رصده في ذلك؟
0: نعم بالفعل أحمد، السلطة الفلسطينية وعبر بيان

0: الدول الغربية وخاصة بريطانيا وفرنسا لكي تثبت يعني جدية موقفها لرفض الاستيطان باتخاذ خطوات تجرم الاستيطان، خاصة أننا نتحدث أحمد عن تنامي في هجمات المستوطنين وانتهاكات المستوطنين، بيانات بين حين وآخر تصدر من جهات أوروبية ودولية حول انتهاكات المستوطنين لكن لا تترجم على أرض الواقع. ربما هذه من ضمن الخطوات التي يشعر فيها الفلسطينيون بأنها في الطريق الصحيح لكن ربما حتى الآن غير كافية.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل إبراهيم خلف عن هذه اللقاءات المفصلة والكمل الوافر من التفاصيل والمعلومات. وينضم إلي في ذات الملف من رام الله الباحث السياسي السيد جهاد حرب. سيد جهاد أرحب بك في سياق هذه الساعات الإخبارية، ودعني أتناول معك في البداية هذه التطورات الراهنة المصحوبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من انتهاكات ومن اقتحامات مصحوبة بانتهاكات متوازية من قبل المستوطنين، ماذا تشكل وماذا تعكس في البداية؟
2: مساء الخير أستاذ أحمد. أولا هذه الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية سواء من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من المستوطنين واعتداءاتهم تعكس بشكل جدي السياسة الإسرائيلية الممنهجة من أجل التطهير العرقي للفلسطينيين من خلال عمليات الضغط التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، سواء بهدم المنازل أو الممتلكات الأخرى للمواطنين الفلسطينيين كما جرى اليوم في مسافر يطا على سبيل المثال، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة للبلدات الفلسطينية كشحفات وعناتة، وهو إغلاق للحياة العامة في هاتين المنطقتين، بمعنى أنه لا يوجد أي تحولات أو إمكانية لفتح المدارس أو الوصول إلى مراكز الصحة، بالإضافة إلى أعمال المواطنين الفلسطينيين. وهذا الأمر بالإضافة إلى عمليات الاعتقال وقتل الفلسطينيين يؤدي إلى مزيد من تعميق الاحتلال الإسرائيلي عبر السياسات والممارسات التي تقوم بها، وهي سياسات مقررة ومعتمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية لكما قلت التطهير العرقي من جهة وإفراغ الأراضي الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أعمالهم، بالإضافة إلى إلغاء ما يمكن تسميته بخيار حل الدولتين الذي بات مهدداً بالموت تماماً، كما هو الحال عندما يتم البناء في منطقة إيوان شرقي القدس، بمعنى فصل الضفة الغربية ناهيك عن التقطيع المتواصل للبلدات والمدن الفلسطينية عن بعضها البعض كجزر متناثرة غير متصلة بشكل طبيعي للفلسطينيين. لذلك ما يتم استخدامه أو عمله من قبل الاحتلال الإسرائيلي في البلدات الفلسطينية هو من أجل الوصول إلى مرحلة يمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية أو لا يسمح بإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى تفريغ الأراضي الفلسطينية وخاصة اليوم في مناطق جيم، والتي بدأ أيضا العمل على تفريغ المناطق.
1: أستاذ جهاد، برأيك لماذا ارتفعت وتيرة هذا التصعيد في عموم الضفة الغربية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية زمنيا؟
2: هناك مسألتين في هذا الصدد. الأولى بأن الحكومة وأقطاب الحكومة الإسرائيلية يعتقدون بأنهم لن يعودوا إلى الحكم، لذلك يريدون فرض أمر واقع لا تستطيع أي حكومة إسرائيلية مستقبلاً تغييره، وهو منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية أو بدء مفاوضات تتعلق بالأراضي الفلسطينية. والمسألة الثانية هو أن الدم الفلسطيني هو جزء من الحملة الانتخابية، أي بمعنى آخر أن الأحزاب الإسرائيلية خاصة حزب الليكود واليمين المتطرف مثل سموتريش بن غفير يرون بأن كلما سقطت دماء فلسطينية كلما كان هناك تهديد لحياة المواطنين الفلسطينيين، ويرى المجتمع الإسرائيلي وخاصة اليمين في المجتمع الإسرائيلي لهذا التهديد والقتل والتدمير أنهم سيحصلون على أصوات اليمين المتطرف أو على مزيد من الأصوات. لذلك المراهنة بين حزب الليكود واليمين المتطرف المتنفس

0: من أجل الحصول على مزيد من الأصوات داخل المجتمع الإسرائيلي.
1: وبالتالي الخيارات الفلسطينية أستاذ جهاد في ضوء كل هذه المطايات التي تحيط بعموم الضفة الغربية وكذلك غزة، لا سيما السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص بعد أن عزمت 12 دولة لتوقيع عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.
0: دعنا نقول الخيارات الفلسطينية السياسية هو الاستمرار بالسلوك السياسي الدولي على المستوى القانون الدولي، سواء في المؤسسات مثل الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى المحاكم الدولية كمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. هذا مسار ضروري بالاستمرار به. المسار الآخر هو العلاقة أو الضغط على الحكومات الغربية تحديدا من أجل ممارسة إجراءات أو اتخاذ إجراءات لحماية خيار حل الدولتين. وفيما يتعلق بالبيان الذي صدر عن 12 دولة غربية وأغلبها أوروبية، رحبت السلطة الفلسطينية، ونائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قال بأنه لا يكفي الحديث حول إدانة الاحتلال الإسرائيلي، بل اتخاذ الإجراءات والممارسات الفعلية لمعاقبة إسرائيل. وفي ظني بأن هذا البيان وما صدر عن وزير الخارجية البريطاني والفرنسي أيضا هي خطوة مهمة من أجل معاقبة الإسرائيليين أو الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين، وهذا في ظني يحتاج إلى استكمال من الإجراءات حتى تصبح حقيقة واقعة، وهي معاقبة الحكومة الإسرائيلية على جرائمها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. الأمر الآخر هو ما يتعلق بصمود الفلسطينيين أو تعزيز مقومات صمود الفلسطينيين في البلدات والقرى المهددة بالاستيطان أو من اعتداءات المستوطنين، كما هو الحال في المغير وأبو فلاح، وهي قرى في شرق محافظة رام الله والبيرة، بالإضافة إلى سنجل وترمس عية، بالإضافة إلى القرى في منطقة جنين وهي مهددة بشكل دائم من قبل الاستيطان والمستوطنين. هو عمليا تعزيز مقومات الصمود هنا يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية وأيضا البشرية، وهنا أعتقد أنه من الضروري أن يكون هناك نقلا لعدد وافر من السكان في مناطق ألف إلى مناطق باء من أجل حماية هذه البلدات من اعتداءات المستوطنين، حتى نتمكن من صد الهجمات وأيضا تثبيت المواطنين في تلك المناطق والتجمعات الفلسطينية.
1: من رام الله الباحث السياسي السيد جهاد حرب، أشكرك جزيل الشكر عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. استشهد فلسطينيون وأصيب اثنان آخران بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جبالية بقطاع غزة، وقالت مصادر طبية إن فلسطينيًا استشهد متأثرًا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرًا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلًا غربي مخيم جبالية. وأصيب فلسطينيان في قصف طيران الاحتلال منزلا في بطن السبعين جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتطاير الشظايا جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في بطن السبعين باتجاه خيام النازحين، ما أدى إلى إصابة مواطنين. قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
2: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها، إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
1: أقيمت في جامعة ابن خلدون بمدينة إسطنبول ورشة عمل إعلامية متخصصة حول تغطية الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وشارك في الورشة عدد من الصحفيين والخبراء، وتهدف إلى تطوير أدوات التوثيق المهني وتسليط الضوء على الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل.

0: في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتواصل الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، عبر إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التغطية المهنية والدقيقة للأحداث، وذلك في جامعة ابن خلدون في اسطنبول.
1: بدأنا في 14 مايو هذا النشاط الذي يهدف إلى فك الحصار الإعلامي عن غزة، وفي هذه الورشة المخصصة نهدف لتعزيز دور الإعلام في نقل الحقيقة من داخل القطاع.
0: الورشة الإعلامية التي تجمع عدداً من الصحفيين والناشطين تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية بشكل منهجي، وتدريب المشاركين على استخدام أدوات التحقق ونقل المعلومات بمصداقية إلى الرأي العام الدولي، كما تسعى إلى بناء خطاب إعلامي قادر على إيصال صوت الضحايا بعيداً عن التضليل أو التهويل.
2: إنما هو يعني وسيلة ومحاولة لطمس الحقيقة، ولكن يعني الطريق مستمر والصحفيين يعني مستمرون بتقديم أرواحهم وما يملكون من أجل إيصال الحقيقة والصورة الكاملة للناس في جميع أنحاء العالم.
0: وتولي الورشة أهمية خاصة لدعم الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان وتعزيز شبكات التضامن الدولي معهم، بما يضمن استمرار نقل الحقيقة من قلب الحدث. تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو توثيق الذاكرة الإنسانية لغزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في الميدان، تبقى مثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو حماية الرسالة الإعلامية وتعزيز حضور الحقيقة في المشهد الدولي، في وقت تتعظم فيه الحاجة إلى نقل معاناة غزة بموضوعية ومصداقية. سامر لواء، الأمانة، تيرتي عربي، اسطنبول.
3: حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو المسؤولية الشخصية والمباشرة عما سماه إخفاق 7 أكتوبر، وقال بنت في منشور عبر منصة إكس إن ذلك الإخفاق أدى إلى مقتل آلاف الإسرائيليين خلال فترة تولي نتنياهو السلطة، وأكد أن تجاهل نتنياهو التحذيرات التي تلقاها قبل 10 أيام من تلك الأحداث يعد إهمالا جنائيا، مشيرا إلى أن نتنياهو يفعل كلما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة. قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل داني جيفري إن مستقبل الوجود الأممي في جنوبي البلاد العربي بعد انتهاء مهمة البعثة بات في عهدة مجلس الأمن الدولي. وأضاف جيفري أن المجلس يملك عدة خيارات بشأن آلية مواصلة تنفيذ القرار 1701 بما في ذلك المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني.
4: أمين عام الأمم المتحدة قام بهالشيء، وجه رسالة بالأول من حزيران 2026 لمجلس الأمن ضمن خيارات حول كيفية الاستمرار بوجود أممي بمنطقة جنوب لبنان من أجل المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني. هالرسالة صارت بعهدة مجلس الأمن. مجلس الأمن ممكن يجتمع ليناقش هذه الخيارات ليتبنى واحد منها أو ليعدل عليها، أو ممكن ما يقوم بأي ما يأخذ ولا أي قرار. في حال مجلس الأمن ما أخذ ولا أي قرار من هلأ لنهاية العام 2026، اليونيفيل رح تستمر بتنفيذ القرار 2790 اللي بيقضي بتوقف عملياتها بنهاية العام 2026 والبدء بانسحاب خلال العام 2027.
3: أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستنزفة للمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات، وأكد الهاشمي ضرورة أن يكون هناك إرادة سياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بطرق سلمية.
5: نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، المقدرات شعوبها، الاقتصاداتها.

0: وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الأقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
1: قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده ستواجه الحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. وأكد رضائي في منشور عبر منصة إكس إن واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف أن إيران أعادت ضبط وضعها العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. وكشف رضائي عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة لتنظيم دخول المياه الخليجية والخروج منها، مشيرا إلى قرب توقيع الاتفاق مع السلطنة. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية أسقطتها، وسبق أن أعلنت إيران إسقاط عشرات الطائرات المسيرة التابعة للجيش الأمريكي خلال الحرب بين البلدين. أصيب 12 شخصا جراء هجمات روسية استهدفت 51 تجمعا في منطقة زاباروجيا بأكثر من 785 هجوما خلال 24 ساعة الماضية. وقالت السلطات في زاباروجيا أن القوات الروسية نفذت 20 غارة جوية واستخدمت 558 مسيرة بضرب مناطق بالمقاطعة، كما شنت هجمات برجمات الصواريخ والمدفعية، فيما سجلت الخدمات الإقليمية 132 بلاغا عن أضرار بالبنية التحتية والمنازل والمركبات والمنشآت. هذا وجددت القوات الروسية هجماتها على العاصمة كييف فجر اليوم بعد غارة ليلية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين جراء هجوم روسي ليلي على كييف وفق السلطات الأوكرانية. وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا استأنفت قصف كييف بعد وقت قصير لإطلاق النار، بينما أفادت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بوقوع أضرار وحرائق في 5 أحياء على الأقل طالت مباني سكنية وغير سكنية، فيما أجلت عشرات أشخاص من مبنى سكني في حي سولوميانسكي. كما استهدفت القوات الروسية بشكل مباشر قطار ركاب متجه من دنيمبرو إلى زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا، وأجري الركاب إلى ملجأ متنقل بعد رصد تهديد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ عقب فقدان الاتصال بطاقم القطار. وقال شهود عيان إن عسكريين وموظفي السكك الحديدية أوقفوا القطار قبل الاستهداف، ما أتاح إجلاء الركاب في الوقت المناسب. سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن محادثة ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي. وأجرى مبعوثان أمريكيان محادثات منفصلة في موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال زيلينسكي إن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. وللمزيد أكثر ينضم إلي من كيف الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد العروقي. السيد محمد، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية. قراءتك الأولية عن هذا التكثيف وهذا التصعيد في هذا التوقيت من قبل موسكو على العاصمة كييف على وجه الخصوص.
2: تحياتي لكم. يعني حقيقة الموضوع لا يحتاج إلى تفسير كثير، هذه هي يعني الرسالة التي أرادت روسيا أن توجهها إلى أوكرانيا وللشعب الأوكراني وللمهتمين في هذا السياق بنتائج المباحثات التي دارت سواء في موسكو أو في كييف، أقصد الذي أدارها المبعوثين الأمريكيين ووتكوف وكوشنر. إما أن لبث أن غادر العاصمة كييف، وإلا والعاصمة تعرضت لقصف المأهول يعني من أحد المرات الصعبة جدا، وعلى يعني على فكرة

0: آخر قصف كان قبل دقائق من الآن. أيضا المسيرات ما زالت تجوب أجواء العاصمة كيف. هذه هي كلها رسائل بأن على أوكرانيا فقط تنفيذ المطالب الروسية، وهي التي بين قوسين يعني استسلام أوكرانيا، وأن كل هذه المفاوضات لا جدوى منها إلا بتنفيذ المطالب الروسية. إذا نحن أمام معضلة. حتى أنا أعتذر جدا،
1: نعم، الصوت يصل إلي بوضوح، تفضل.
0: هل لا أقصد هناك قصف عنيف، فبالتالي يعني أنا انتبهت للنافذة قليلا ما،
1: يعني
0: فبالتالي
1: متمنين لك
0: أعتقد يعني
1: السلامة.
0: أن الأمور، الله يسلمكم الله يخليكم، ويا رب تنتهي الحرب على خير. إذا نحن يعني أمام معضلة بالمطالب الروسية التي منذ أن بدأت هذه الحرب وهي تتمسك بها، رغم التصريحات السياسية التي صرح بها كل من ويتكوف وكوشنير، ورغم المكالمة التليفونية التي كانت قبل قليل كما قيل بين ترامب وبوتين. الجميع يتحدث عن السلام، ولكن لو شاهدتم منظر العاصمة كيف اليوم والآن في هذه اللحظات، فهي حرائق ونيران ورائحة دماء من القتلى ومن الجرحى. فبالتالي نحن يعني متوجهون إلى موضوع أكثر تعقيد، وخاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء.
1: يعني لعل المعضلة الأكبر سيد محمد هي مسألة خصوصية التنازل على الأراضي التي استولت عليها موسكو من قبل زلينسكي. برأيك إلى أي مدى يمكن التنازل من قبل كييف عن هذه المساحة التي استولت عليها وسيطرت عليها موسكو حتى هذه اللحظة؟
0: يعني حقيقة إن كنت فهمت السؤال جيدا، هناك صعوبة في الاتصال. أعتقد بأن يعني هناك عدة مقترحات سيتم تقديمها، أو كما سرب في وسائل الإعلام بأن تنسحب يعني أوكرانيا من كامل منطقة الدنباس ومن بعض مناطق زاباروجيا، أما المناطق الأخرى يمكن يعني التفاوض حولها. فبالتالي هذه الشروط التي تستطيع يعني روسيا حتى الآن يمكن إقناعها كما قيل من الطرف الأمريكي بهذه الأمور، ولكن الطرف الأوكراني ما زال متمسك كان بعدم تقديم هدايا مجانية إلى الطرف الروسي. فبالتالي نحن أمام معضلتين مهمتين، على الجانب الأمريكي إيجاد حلول لهما، وهي قضية الأرض أولا، وثانيا قضية الضمانات الأمنية التي يمكن توجيهها إلى الطرف الأوكراني لكي تضمن أوكرانيا بأن لا تعيد روسيا الكرة مرة أخرى بعد فترة من انتهاء هذه الحرب.
1: وبالتالي في ضوء كل هذه المعطيات الرهانية التي تحيط بالمشهد في أوكرانيا، السيناريو الأقرب إلى أين سيمضي برأيك؟
0: يعني أعتقد كثيرون بأن سيناريو تجميد الحرب يعني هو السيناريو قد يكون الأقرب إلى هذا الصراع، ولكن أعتقد أن روسيا ترفض وأوكرانيا أيضا ترفض، ولكن قد أوكرانيا توافق على مضض، ولكن

0: كما قلت، لان يعني ما لا تفهمه روسيا بان الجيل الحالي الذي يقود الدوله او يقود هذه الحرب على الجبهات هو الجيل الذي ولد بعد العام 1991، الذي لا يعرف غير خارطه اوكرانيا
1: نعم.
0: السياسيه الحاليه المعترف بها دوليا.
1: أشكرك جزيل الشكر من العاصمة الأوكرانية كيف الكاتب والمحلل السياسي السيد محمود العروقي عن كل هذه الإحاطة والقراءة والتحليل، متمني لك السلامة. وصلنا إلى نهاية هذه الساعة إلى عناوينها البارزة. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثي في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. مقتل شخص ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف. ساعة إخبارية تكاملت، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
4: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
5: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
6: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
7: يصوتون البندقيات نحونا الآن محمد.
8: نعم إذن فهمي
7: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
9: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
10: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
11: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
12: Thank you.

متحف زيوغما غازي عنتاب. افتتح المتحف عام 2010 وهو يمتد على مساحة تقدر بثلاثين ألف متر مربع، ويعتبر أحد أضخم المتاحف في العالم. يتكون هذا المتحف من ثلاثة أقسام، ويعرض أثاراً تاريخية من مدينة زيوغما الأثرية، إحدى أهم المدن في العصر الروماني. يواصل تراث مدينة زيوغما التاريخي التي كانت إحدى أكثر المدن ثراءً وقوة وتأثيراً إبهار العالم برمته حتى اليوم. ومن الآثار المميزة في المتحف فسيفساء الإله اليوناني بوسيدون. يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه كانت أرضية حوض أو غرفة طعام، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الميلادي. اكتشفت اللوحة في بناء فيلا بوسيدون، ويلاحظ عليها تصاوير لأهم آلهة البحر في الأساطير اليونانية والرومانية المعروفة في المصادر التاريخية. في الجزء العلوي من اللوحة يظهر الإله بوسيدون راكباً على مخلوق أسطوري اسمه هيبوكامب، وفي جزئها السفلي يوجد تصوير لأوقيانوس وزوجته تيثيس. كانت هذه الآلهة عبارة عن شخصيات أسطورية تقرن أسماؤها بالوفرة والبركة. لهذا السبب يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه موجودة على الأرض بهدف جلب البركة والحظ السعيد للمكان.

ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف هي فسيفساء إيوفراتس. هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، يعلوه تصوير رائع لإيوفراتس الذي يعتقد أنه إله نهر الفرات. تقول الأسطورة إن إيوفراتس قتل ابنه المدعو أكسورتاس ظناً منه أنه عدوه، وبعد أن أدرك خطأه انتحر بإلقاء نفسه في نهر الفرات. ولهذا السبب كانت شخصية إيوفراتس مهمة جداً في مدينة زيوغما التي بنيت قرب نهر الفرات. نرى في هذه اللوحة الفسيفسائية إيوفراتس والمياه تتدفق من إبريق تحت ذراعه، وهذا الأمر يحمل معناً رمزياً. بحسب الأساطير تعتبر هذه المياه منبع نهر الفرات. يضم متحف زيوغما أيضاً أثراً ثقافياً لافتاً للنظر، وهو التمثال المعروف باسم روماني بامبينو. الأثر هو تصوير لطفل روماني يحمل عنقود فستق في إحدى يديه وطائراً في يده الأخرى. في الجزء السفلي من التمثال يوجد تعبير عن الوداع المبكر. اكتشفت هذه القطعة الأثرية القيمة في مدينة زيوغما الأثرية عام 1931، ثم أرسلت إلى أضنة، وذلك قبل افتتاح متحف زيوغما غازي عنتاب. عاد التمثال الروماني بامبينو إلى موطنه في عام 2016، أي بعد 85 عاماً من اكتشافه، وأدرج ضمن معروضات متحف زيوغما. تمكن متحف زيوغما من إعادة إحياء مدينة زيوغما الأثرية التي كان معظم سكانها من الجنود والفنانين والنبلاء، حيث شكلت حضارة مرموقة تتجاوز عصرها بكثير. وما يزال متحف زيوغما غازي عنتاب يكشف الستار عن آثار هذه الحضارة العظيمة ويعرضها للعالم بأسره.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة

أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية تشن سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها، وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن الحوثيين يحاولون تحقيق مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، وأن التصعيد الأخير ضد المملكة جزء من ذلك.

0: لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مأرب الزميل خليل المليكي مراسل تريتي عربي. خليل، مرحبا بك. لو تضعنا في ضوء آخر التطورات الميدانية لديك.
1: نعم عصام، التطورات الميدانية الأخيرة في غرب تعز، حيث قالت القوات الحكومية أنها قصفت تعزيزات للحوثيين في الكدحة والبرح. هذا القصف نفذه الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة حسب مصدر في محور تعز. كذلك قالت القوات الحكومية أنها استعادت مناطق في الوازعية كانت قد سيطرت عليها جماعة الحوثي، وهي الحناية والغيل، بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي استمرت منذ فجر اليوم. حتى اللحظة حسب مصادر عسكرية ومحلية من مديرية الوازعية فإن المعارك لا تزال محتدمة حتى الآن، وأن القوات الحكومية عززت مواقعها وأن هناك تعزيزات قادمة من المنطقة العسكرية الرابعة وكذلك من قوات العمالقة وقوات من الساحل الغربي عززت منطقة الوازعية، وأن المعارك لا تزال محتدمة حتى اللحظة. يبدو أننا أمام معركة كبيرة في محافظة تعز خصوصا في منطقة الوازعية. في الكدحة ومنطقة البرح نفذ الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة حسب مصادر عسكرية نفذ أكثر من 15 غارة على مواقع للحوثيين، وقالت المصادر أنه دمر أكثر من 21 مركبة للجماعة الحوثية كانت تحاول تعزيز مناطق في مقبنة والبرح كذلك والكدحة. كذلك هنا في محافظة مأرب نفذ الطيران الحربي قصف على الشريط أو شريط المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ومنطقة أو كذلك غرب مأرب على الكسارة وغيرها من الجبهات، وكذلك المدفعية كنا نسمعها قبل قليل وهي تقصف مواقع للحوثيين حسب مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة. هذا ميدانيا. كذلك في الجوف لا تزال المعارك محتدمة في اللبنات ومنطقة اليتمة التي تحاول القوات الحكومية تثبيت مواقعها في هذه المنطقة التي سيطرت عليها ظهر اليوم مع احتدام المعارك وتعزيز من جماعة الحوثي إلى هذه المنطقة. أما إنسانيا تقول وحدة النازحين في محافظة تعز خلال اليومين الماضيين أن نزح أكثر من 1300 أسرة من مناطق غرب تعز، نزحوا إلى منطقة التربة وإلى مناطق جبل حبشي وكذلك إلى مدينة تعز، وأن النزوح لا يزال مستمر في ظل هذه المعارك الشديدة.
0: نعم خليل، شكرا جزيلا لك من مأرب الزميل خليل المليكي مراسل تريتي عربي. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل. وأكدت المصادر أن جرافات الاحتلال هدمت مساكن الفلسطينيين وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيد بمسافر يطا، وأضافت أن الأهالي رفضوا مغادرة أماكنهم وظلوا قرب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصاعد الهجمات من قبل المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وأكد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك عزمهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية. وقالوا إنهم يدرسون بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقا لإجراءاتهم الوطنية. اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، وأن الأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين. اتهم رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إسرائيل غانتس بريطانيا بمعاداة السامية، وقال غانتس إن قرار بريطانيا مقاطعة المنتجات من الضفة الغربية وفرض عقوبات على إسرائيليين هو خطوة معادية للسامية، واتهم المسؤول الإسرائيلي بريطانيا بقيادة دول غربية في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين جراء جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الزميل إبراهيم خلف مراسل تريتي عربي، وكذلك من لندن الزميل حيدر الصافي مراسل تريتي عربي. أبدأ معك إبراهيم، وآخر المعلومات المتوفرة حول ما تقول

0: تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هدم منازل للفلسطينيين وكذلك من هجمات للمستوطنين على قرى فلسطينية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
1: نعم عصام، يوم حافل من الانتهاكات كما يقول الفلسطينيون في العديد من المناطق. دعنا نبدأ في البداية من بلدة عقربة جنوب مدينة نابلس. السلطات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أعلن عن اغتيال شاب فلسطيني كان في داخل منزله بذريعة أنه رفض تسليم نفسه. منذ ساعات فجر اليوم اقتحم الجيش الإسرائيلي عبر قوات خاصة بلدة عقربة وحصر أحد المنازل وطالب أحد الشبان بتسليم نفسه. وفق مصادر محلية دارت اشتباكات، استدعى الجيش الإسرائيلي جرافات عسكرية وهدم أجزاء من هذا المنزل. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد عبد الكريم سليمان 28 عاما واحتجاز جثمانه. الجيش الإسرائيلي قال بأنه اغتال شاب فلسطيني رفض تسليم نفسه وقالت بأنه كان من المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي. قبلها بساعات أيضا كان هناك اقتحام لمحافظة طول كرم ومقر لجنة الزكاة في المحافظة. على ما يبدو كان الهدف عمال فلسطينيين من قطاع غزة تقطعت بهم السبل عصام، خاصة بعد الحرب على قطاع غزة لم يتمكنوا من العودة إلى القطاع. الجيش الإسرائيلي اقتحم مقر لجنة الزكاة حيث كانوا يتواجدون هناك، وبعد انسحابه وإغلاق هذا المقر الطواقم الطبية عثرت على جثمان لأحد هؤلاء العمال وقد توفي. نتحدث أيضا عن اقتحامات واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي عصام في منطقة قبلان وأصرين على خلفية عملية الطعن التي جرت يوم أمس. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه بأن شاب فلسطيني قام بعملية طعن أحد المستوطنين ما أدى إلى إصابة خطيرة، وقامت القوات الإسرائيلية بتصفيته بذريعة أنه قاوم الجيش الإسرائيلي خلال محاولة اعتقاله. كل هذا المشهد من التطورات في منطقة جنوب الضفة الغربية كانت الرواية مختلفة، متعلقة بهدم ما يقارب 30 مسكنا لفلسطينيين من البسطاء يعيشون إما في خيام أو بيوت من الصفيحة أو حتى في بعض الكهوف الطبيعية في منطقة خلة الفخيت. في منطقة مسافر يطا الجرافات العسكرية الإسرائيلية دمرت ما يقارب 30 بيتا لفلسطينيين بذريعة البناء دون ترخيص وبذريعة المناطق العسكرية المغلقة. هذه المنطقة تتعرض لعملية هدم واسعة. دعني أشير عصام في النهاية إلى التفاعل الكبير من قبل الفلسطينيين، من قبل السلطة الفلسطينية، الرئاسة، وزارة الخارجية، حول قرار الدول الأوروبية حظر التعامل مع بضائع المستوطنات. هناك ترحيب فلسطيني كبير، وربما هذه استجابة أولية كما يقول الفلسطينيون لمطالبات سابقة من هذه الدول باتخاذ خطوات عملية لكبح جماح التوسع الاستيطاني من ناحية وحتى جرائم المستوطنين.
0: نعم إبراهيم، شكرا جزيلا لك من رام الله. الزميل إبراهيم خلف مراسل تريتي عربي. أنتقل إلى العاصمة البريطانية لندن مع زميل حيدر الصافي. حيدر، إذن لندن بصدد اتخاذ إجراءات ضد أعداد من المستوطنين الذين يقومون بهجمات ضد الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم وكذلك البضائع التي تنتج من المستوطنات غير القانونية إلى جانب عدد من الدول الغربية، لو تضعنا في ضوء مزيد من التفاصيل حول ذلك.
2: نعم عصام، كان هذا الإعلان من قبل وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند هذا اليوم في مجلس العموم. هنا خلفي قام بإيجاز أعضاء المجلس بالإجراءات التي اتخذتها حكومة العمال الجديدة بقيادة أندي بيرنم. طبعا هذه الإجراءات كانت متوقعة وتخضع لمطالبات الشارع والمطالبات الشعبية هنا في بريطانيا. قبل الاستجابة الحكومية بقيادة حزب العمال لهذه المطالبات كانت هناك مقاطعة شعبية كانت أرفف المحلات التي توضع عليها هذه المنتجات أو أي منتجات قادمة من إسرائيل تخضع للمقاطعة المباشرة. هناك كانت مزدحمة بالبضائع التي تأتي من هذه المستوطنات. كانت هناك أيضا محاولات للالتفاف على هذه المقاطعة الشعبية التي بداها هنا الشارع البريطاني قبل الإجراء الحكومي. الإجراء الحكومي تم استجابة لمطالبات الشارع، تم استجابة للتعاطف الذي يبديه الشارع تجاه القضية الفلسطينية والرفض القاطع لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة. الإجراءات الحكومية التي اتخذت هذا اليوم تبدأ بموضوع المستوطنات ومقاطعة بضائعها بالإضافة إلى فرض عقوبات مباشرة على بعض المستوطنين وبعض الأشخاص بشكل مباشر، بالإضافة تحديدا إلى منع الإعلان عن هذه المستوطنات والترويج لها. كان قبل فترة هناك معرض للترويج لهذه المستوطنات ولإقامة مجمعات سكانية في هذه المستوطنات هنا في بريطانيا. لذلك تم ذكر هذا الموضوع من قبل وزير الخارجية خلال فترة الإيجاز التي قام بها حسب بها حول هذه العقوبات. تمت مطالبة الوزير بتوضيح موقف بريطانيا من مقاطعة المنتجات أو منظومات الدفاع الإسرائيلية والعلاقة مع إسرائيل في موضوع توريد الأسلحة وتحديدا قطع الغيار لطائرات F-35. الوزير أوضح أنه لا توجد أي عقود مباشرة بين بريطانيا وإسرائيل في موضوع صناعات الدفاع أو تزويد بريطانيا لأسلحة لإسرائيل في هذا المجال، لكن بريطانيا هي مشتركة في عدة برامج دفاعية عالمية ضمن منظمات دولية. من الممكن أن تستفيد إسرائيل كونها عضو أيضا في هذه الارتباطات أو المنظمات الدولية وتستفيد من هذه قطع الغيار هذه لطائرات F-35. ولا يمكن لبريطانيا أن تقاطع جميع الدول لأن ذلك يعني تضرر للأعمال في بريطانيا. نعم. طبعا المطالبات كانت هناك باتخاذ إجراءات أخرى أشد اتخاذ إجراءات سياسية، ليس فقط اتخاذ إجراءات اقتصادية. طبعا سبق هذا الإجراء كانت هناك مطالبات بتقليل التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل، كانت هناك ملاسنات وكذلك تهديدات من قبل الجانب الإسرائيلي بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا. نعم. فيما إذا اتخذت أي عقوبات اقتصادية تجاه إسرائيل.
0: نعم حيدر، شكرا جزيلا لك من العاصمة البريطانية لندن الزميل حيدر الصافي مراسل تريتي عربي. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بالقطاع. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جبليا. كما أصيب فلسطينيان في قصف طيران الاحتلال منزلا في البطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتطايرت شظايا جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في البطن السمين باتجاه خيام النازحين ما أدى إلى إصابة مواطنين. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة الزميل محمد أحمد مراسل تريتي عربي. محمد مرحبا بك. إذا تستمر خروقات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لاتفاق وقف إطلاق النار ما يسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في صفوف المدنيين، لو تضعنا في ضوء مزيد من التفاصيل حول ذلك.
3: إن الخروقات الإسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة. الخمس ساعات الماضية شهدت ارتفاع وتيرة الاستهدافات، آخر هذه الاستهدافات كانت قبل نصف ساعة حيث استهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في منطقة أرض المفتي بمخيم النصيرات، أدى ذلك لوجود شهيد وعدد من الإصابات. سبق ذلك عمليات استهداف لمنازل ولمناطق سكنية ولأسطح بعض المنازل في مخيم الشاطئ. استهدفت طائرات الاحتلال منظومة طاقة شمسية على سطح أحد المنازل في المخيم، ثم أعادت هذه الطائرات استهداف نفس المكان. كذلك استهدفت سطح منزل في منطقة شارع اللبابيدي بمدينة غزة، أدى ذلك لوجود إصابتين نقلتا إلى مستشفى الشفاء. كذلك طائرات الاحتلال كانت قد أصدرت أوامر إخلاء لعدد من المنازل في مدينة غزة بمحيط مجمع الشفاء الطبي، في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى، كذلك في منطقة البطن السمين بمدينة خان يونس. ومن ثم قامت هذه الطائرات باستهداف هذه المنازل وتسويتها بالأرض، مما تسبب بأضرار كبيرة بالمنازل المجاورة وخيام النازحين. نتحدث عن أن كل الاستهدافات كانت في مناطق مكتظة بالنازحين وبخيام النازحين، هذا الأمر الذي يؤدي إلى عمليات نزوح جديدة تجبر وتفرض على الأهالي الذين تضررت خيامهم بفعل عمليات القصف تلك. منذ ساعات فجر هذا اليوم وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 4 من الشهداء. كان هناك شهيد متأثر بجراحه جراء استهدافه يوم الجمعة الماضية، كذلك استشهاد رجل مسن كان يجلس داخل خيمته في مناطق جنوب مخيم.

0: مخيمات خان يونس بطلقات من طائرات أو عفوا من آليات الاحتلال المتمركزة جنوب المدينة، أدت هذه الطلقات إلى إصابته واستشهاده على الفور. كذلك قبل ساعة ونصف كانت هناك طلقات نارية تجاه ذات المنطقة أدت لاستشهاد طفل 3 سنوات وصل إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس. الشهيد الأخير كان باستهداف خيمة للنازحين. سياسة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت متواصلة ضد سكان قطاع غزة وبهدف التضييق على السكان داخل القطاع، إما بالعمليات العسكرية ثارة وكذلك بعمليات التضييق على الأوضاع الإنسانية والأوضاع الخدماتية داخل قطاع غزة. نتحدث عن انهيار كامل لكل المنظومات الأساسية ومنظومات الخدمات الأساسية داخل القطاع، بما في ذلك عمل المؤسسات الدولية التي يفرض عليها الكثير من التعقيدات والكثير من الصعوبات، وبالتالي الأمر ينعكس بشكل سريع سلبا على السكان داخل قطاع غزة. يصل الحال إلى التضييق على عمل معابر قطاع غزة، كان المفترض فتح 5 معابر وفق اتفاق وقف اطلاق النار، 4 معابر تجارية ومعبرا واحدا للمسافرين. ما يتم العمل به حتى هذه اللحظة هو معبر تجاري واحد ومعبر رفح البري، والذي من المفترض أن يعمل على إخراج المرضى والمسافرين إلى خارج حدود قطاع غزة لاستكمال علاجهم، ولكن جيش الاحتلال ما زال يفرض المزيد من العقوبات على السكان داخل قطاع غزة.
1: نعم محمد، شكرا جزيلا لك من غزة. الزميل محمد أحمد مراسل تريتي عربي. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها. وسبق أن أعلنت إيران إسقاط 10 الطائرات المسيرة التابعة للجيش الأمريكي خلال الحرب بين البلدين. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن بلاده ستواجه الحرب الاقتصادية الأمريكية بفرض منطقة حظر بحري تمتد عبر الخليج لتصل إلى محيط الحصار الأمريكي في مضيق هرمز. وأكد رضائي في منشور عبر منصة إكس أن واشنطن تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرا واضحا من الصواريخ الإيرانية الجديدة، وأضاف أن إيران أعادت ضبط وضعها العملياتي بشكل جوهري تجاه السفن الحربية والقواعد الأمريكية. وكشف رضائي عن توصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة لتنظيم دخول المياه الخليجية والخروج منها، مشيرا إلى قرب توقيع الاتفاق مع عمان. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران الزميل سامي برهوم مراسل تريتي عربي. سامي مرحبا بك. لو تضعنا كذلك في ضوء آخر التطورات الميدانية وكذلك على صعيد ما أعلن من قبل المسؤولين الإيرانيين عن قرب توصل إلى اتفاق أو التوقيع عليه بالفعل مع الجانب العماني.
2: في الواقع عصام يمكن القول بأن سلاح الممرات المائية عند مضيق هرمز هنا في طهران يمضي بمسارين، الضغط العسكري عند السواحل المائية البحرية الإيرانية والسلاح التفاوضي بفتح قنوات من الاتفاقيات مع الدول المجاورة. نبدأ بالوضع الميداني عند مضيق هرمز، حيث أعلن في الساعات الأخيرة الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من نوع MQ-1، وهي من الطائرات المسيرة الأمريكية ذات المهام الاستخبارية والاستطلاعية، حيث رصدت القوات الإيرانية هذه الطائرة في أجواء بندر عباس في تلك المنطقة التي تعتبر مركز محافظة هرمزجان جنوب إيران على امتداد الساحل الشمالي من مضيق هرمز. بطبيعة الحال الحرس الثوري الإيراني يقول إنه ما زال في حالة تأهب ويتعامل مع التطورات التي تجري في تلك المنطقة، باعتبار أن طهران تقول إن لديها أوراق أخرى للضغط على واشنطن في ظل ما تقوم به القيادة المركزية من فرض حصار بحري وضغوط اقتصادية هائلة. يقول المجلس الأمني القومي الإيراني إنه يتحدث الآن عن خطط لفرض مناطق حظر مائي خارج نطاق مضيق هرمز على امتداد خط الحصار الأمريكي في سياق زيادة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أن سياسة الاستنزاف التي تمارسها الولايات المتحدة باتجاه طهران تقابل بسياسة النفس الطويل من قبل القيادة الإيرانية. هذا يقوم باعتبار أن الشارع الإيراني يدرك ما يأتي في كل يوم من تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية باتجاه البلاد. على سبيل المثال هنا نتحدث عن التضخم في الأسواق، تراجع الريال الإيراني، وأيضا في ظل العقوبات مع تراجع الاتفاقيات التجارية مع بعض الدول المجاورة. في كل الأحوال تتحدث طهران عن الوصول إلى اتفاق بات وشيكا مع عمان يتعلق بممرات مائية أكثر أمنا للملاحة البحرية، لكن لم يخفي المسؤولين الإيرانيين وخاصة إسماعيل بقاء المتحدث باسم الخارجية بالقول إن الحركة المائية للملاحة البحرية تحتاج وقف واشنطن للهجمات العسكرية والحصار البحري الذي يفرض باتجاه منطقة مضيق هرمز. وبالتالي الأصداء من مضيق هرمز تقول إن إيران ما تزال تتعامل في سياق التأهب العسكري ومحاولة أيضا عدم قطع المسارات التفاوضية مع القنوات الدبلوماسية في المنطقة. عصام،
1: نعم سامي، شكرا جزيلا لك من العاصمة الإيرانية طهران، الزميل سامي برهوم مراسل تريتي عربي. استهدفت القوات الروسية بشكل مباشر قطار ركاب متجها من دنيبرو إلى زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا، وأجلي الركاب إلى ملجأ متنقل بعد رصد التهديد، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ عقب فقدان الاتصال بطاقم القطار. وقال شهود عيان إن عسكريين وموظفي السكك الحديدية أوقفوا القطار قبل الاستهداف، ما أتاح إجلاء الركاب في الوقت المناسب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن محادثات ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي، كما أجرى مبعوثان أمريكيان محادثات منفصلة في موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال زيلينسكي إن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف الزميل ثائر عمرو مراسل تريتي عبري عربي. ثائر مرحبا بك، لو تضعنا في ضوء آخر التطورات الميدانية وكذلك آخر التصريحات حول إمكانية أو احتمالية عقد القمة الثلاثية المرتقبة بين موسكو وكييف وواشنطن.
3: عصام، في حقيقة الأمر بما يتعلق بالواقع

0: الليل رصد في حي هولوسيفسكي، وتصاعدت أعمدة الدخان من هذه المنطقة، ولم يتسنى لنا لتاريخ هذه اللحظة أو لم يصدر بيانا رسميا من قبل السلطات العسكرية الأوكرانية عن طبيعة هذا الهجوم أو حتى بما يتعلق بالأضرار المادية أو حتى الأضرار بما يتعلق بالإصابات أو القتلى، ولكن هذه الهجمات بطبيعة الحال هي مستمرة طيلة ساعات هذا اليوم، وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف هجوما جويا واسع النطاق مستمر منذ ساعات الليل الأولى. هذا الهجوم بطبيعة الحال بدأ بعد انتهاء هذه الهدنة التي امتدت لثلاثة أيام، واشتبكت الدفاعات الجوية الأوكرانية مع أهداف روسية معادية تمثلت بعشرات الصواريخ الباليستية وفقا لما يقول سلاح الجو الأوكراني، وكذلك استخدمت القوات الروسية أكثر من 32 صاروخا مجنحا، ويتحدث أيضا سلاح الجو عن استخدام الجانب الروسي 166 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة. وكان الهجوم الرئيسي يتركز على العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، عمدة المدينة فيتالي كليشكو في آخر التحديثات الصادرة من قبل السلطات الرسمية يشير إلى سقوط 5 قتلى في العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك يتحدث عن أكثر من 25 جريحا. هذه الحصيلة توزعت في 5 أحياء متفرقة، وأكد عمدة المدينة أن الأضرار جراء الهجمات الروسية المتواصلة لحقت في 50 موقعا مختلفا. وجل هذه المواقع التي تستهدفها القوات الروسية في حقيقة الأمر ووفقا لما رصدناه أثناء تجولنا في عدة مواقع، هو التركيز ينصب بطبيعة الحال على المستودعات اللوجستية، وهذا ربما ينعكس بشكل رئيسي على حياة المواطنين وكذلك على المتاجر وعلى الوضع الاقتصادي في أوكرانيا، وخصوصا أن هذه الهجمات باتت تتخذ نسقا تصاعديا في الآونة الأخيرة. وذلك سلاح الجو يحذر أيضا من تجدد هذه الهجمات، ويشير إلى أن الهجمات أيضا امتدت إلى عدة مناطق متفرقة، على سبيل المثال منطقة دنيبروبيتروسك ومنطقة زاباريجيا أيضا شهدت ضربات روسية متواصلة. نعم، والحديث سائر أيضا عن سلسلة من الضربات الروسية التي استهدفت منظومة النقل للقطارات الأوكرانية.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأوكرانية كييف الزميل ثائر عمرو مراسل تريتي عربي. نهاية جولة مراسلينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد العزم على جعل اقتصاد تركيا أكثر قوة وتنافسية مع تعزيز الاستقرار المالي ومنح الأولوية للاستثمار والتوظيف. الحوثيون يحولون الوقود في اليمن من سلعة أساسية إلى مورد مالي يغذي اقتصاد الحرب.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة الحكومة السياسات الاقتصادية التي تمنح الأولوية للاستثمار والتوظيف والصادرات ومكافحة التضخم. وأوضح أردوغان أن تركيا تنتهج تعزيز القطاعات الأساسية خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية رغم التحديات.
1: ما زلنا نواصل برامجنا الاقتصادية رغم ذلك، وأعلنا مواصلة خريطة الطريق الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة واستمرار السياسات الهادفة إلى تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وزيادة الإنتاج العالي التقنية وتطوير القدرات التصديرية والتنافسية رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية. الحكومة ستتخذ خطوات أكبر لزيادة رفاه الشعب وإيجاد حلول دائمة للمشكلات الهيكلية وجعل الاقتصاد التركي أكثر قوة وتنافسية وصمودا في مجالات الأمن الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار والمالية العامة ورأس المال البشري.
0: وأضاف أردوغان في كلمته بعد الاجتماع الحكومي أن أنقرة تواصل جهود تعزيز نمو الاقتصاد التركي، لكنه بيّن أن تركيا كغيرها من دول العالم تتأثر بأزمة ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات ستزيد الضغوط على اقتصادات العالم والمنطقة.
1: بالنسبة للتضخم المنتشر عالميا، فنحن أيضا كبقية دول العالم بما فيها الولايات المتحدة نتأثر به ونشعر بضغطه. الوقود وصل في الكثير من الدول إلى أعلى الأسعار تاريخيا، بل أسعار لم يسبق لها مثيل، وطالما لم تحل أزمة مضيق هرمز ستظل الأسعار ترتفع وسيعاني الجميع. الكل يدفع ثمن تكلفة الحرب التي بدأتها إسرائيل وخططت لها، والآن هي تؤثر في المنطقة كلها.
0: للنقاش معنا من اسطنبول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بيهان إنجيكر. أهلا بك دكتورة بيهان، دائما معنا. لطالما ركزت الرؤية الاقتصادية للقيادة التركية على الانتاج والصناعة والتكنولوجيا لتعزيز قدرة تركيا على مواجهة التحديات. الرئيس أردوغان أكد استمرار هذا النهج في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل. إلى أي مدى يمكن لهذا التوجه أن يعزز استقلالية تركيا الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
2: طبعا البرنامج متوسط المدى مهم للغاية، لأنه في المرحلة المقبلة فإن خارطة طريق قد تم رسمه. في خارطة الطريق هذه هنالك تطورات وبيانات مهمة بالشأن الاقتصادي ومؤشرات مهمة تقدم بذلك خارطة طريق شاملة. وبالتزامن مع هذا، فإن السيد الرئيس رجب طيب أردوغان كانت له تصريحات مهمة ولا سيما فيما يخص الشأن الاقتصادي ضمن البرنامج متوسط المدى. الرئيس أردوغان قال بعد الاجتماع الحكومي في تصريحاته أنهم يواصلون السعي والقيام بكل ما يلزم لتطوير تركيا اقتصاديا والتطوير وتعزيز مكانتها. وأكد الرئيس أردوغان أن خارطة الطريق هذه المتوسط مخطط متوسط المدى لثلاث سنوات أنه ملف يهدف، هذا المخطط يهدف إلى تطوير الإنتاج والصناعة وتوفير فرص العمل. وهنالك أيضا القطاعات الاستراتيجية التي جرى التركيز عليها ولا سيما ملف التصدير، وكما ذكرتم هذا مجال مهم. صادرات شهر أغسطس إذا نظرنا إليها فإن 8.1% هي نسبة الزيادة لتبلغ 23.5 مليار دولار، وبذلك فقد تم تحطيم

0: قياسي في صادرات شهر أغسطس، وحقق زيادة بواقع 4% يبلغ 185 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى، يبلغ المستوى المقسم على عموم العام 282 مليار دولار. وكما تعلم الهدف في حدود نهاية العام هو 282 مليار دولار. وبسبب الطاقة ملف الطاقة فإنه بسبب الحرب التي مركزها إيران، كثير من دول العالم، الولايات المتحدة وغيرها، وتركيا أيضا تأثرت، ولا سيما أسعار الديزل شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، وتأثيرات على الملف الاقتصادي قد تناولها الرئيس أردوغان، وذكر أنه يتابع من كثب ازدياد أسعار الوقود. الرئيس أردوغان تطرق للتطورات الاقتصادية أيضا، وتحدث عن أن أسعار الوقود والبترول ستواصل كونها معادلة صعبة تواجه دول العالم، وهي مهمة لتركيا أيضا.
1: دكتورة بيهان، قبل الحديث أكثر عن تصريحات الرئيس، البرنامج الحكومي يضع مكافحة التضخم إلى جانب الاستثمار والإنتاج والنمو. السؤال، كيف يمكن تحقيق التوازن بين هذه العناصر بحيث يستمر خفض التضخم دون إلحاق أي ضرر بمعدل النمو؟
0: بالطبع هنا خارطة طريق النمو في ضوء الحقائق القائمة، الوضع الجيوسياسي، وأيضا مراحل خفض التضخم التي تجري بالتزام معها، وخارطة طريق تركيا التي تحافظ على النمو. هذا أمر تطرق إليه السيد أردوغان رئيس الجمهورية. وإلى جانب هذا، فإنه في المخطط المتوسط المدى تناول فيه تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا المحورية وتطوير القدرات على التصدير. هذه ملفات جرى التأكيد عليها. الموقف المصمم على خفض التضخم تم تأكيد على أنه سيحافظ عليه، وأن المشكلات الهيكلية التي أسفرت عن التضخم، ذكر الرئيس أردوغان أنه سيتم حل هذه المشكلات. بنية تحتية صناعية قوية وتكنولوجيا محورية وتكنولوجيا مهمة وذات قيمة إضافية أكثر وصادرات أكثر، هكذا ستسفر عن نتائج اقتصادية. 4.3% هو حجم التجارة العالمي، وهذا قدم فرصا مهمة لتركيا، وعالم الأعمال سيثمن هذا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واسع المستوى.

0: تنافس تركيا، قدرة تركيا
1: نعم
0: التنافسية سيتم حملها إلى
1: دكتورة
0: مستوى
1: بيهان،
0: أعلى.
1: الرئيس تحدث أيضا عن استمرار البرنامج الاقتصادي رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة. إلى أي مدى أصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على امتصاص مثل هذه الصدمات مقارنة بالماضي؟
0: بالطبع إحدى أهم المسائل هنا في الواقع هي الأمر الآتي: النمو والقطاعات كيف تجري الأمور فيها، أي إنتاج أكثر وإنتاج نوعي أكثر وصادرات أكثر واستثمار أكثر، وأن ترتفع قدرة تركيا التنافسية، ومن ثم في قطاعات الهندسة والبرمجة والبيانات قطاعات كهذه، تعزيز الموارد البشرية النوعية فيها، هذه أمور مهمة لتعزيز قدرة تركيا التنافسية، لأنه كلما كان الاقتصاد قادرا على الصمود في مواجهة المخاطر الجيوسياسية فإن هذا سيزيد من قدرته على الصمود بصورة عامة. ومن ثم فهذه أمور ليست متعلقة بالنمو والميزانية وغيرها من المؤشرات العامة وحسب، بل يجب وضع بعين الاعتبار الأمر الآتي: ملف الطاقة مثلا، الانعكاسات وفق التطورات الجيوسياسية والتي تؤثر على سير الاقتصاد حاليا وفي المستقبل، ولا سيما قطاعات التكنولوجيا. إذا نظرنا إلى تركيا فإنها وضعت هذا بعين الاعتبار، فدعمت قطاع التكنولوجيا المتقدم والصناعات الدفاعية وسعت لتعزيز الثقة بالاقتصاد، وهكذا فإن المستثمرين الدوليين إذ حققوا أيضا وقاموا باستثمارات في هذا الأمر للمرة الأولى. شغل في هذا البرنامج بند أساسي وهو الأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود، وهذا بند ملتصق التصاقا وثيقا بما سألتم عنه، لأن الأمن الاقتصادي والصمود هما مصطلحان يبرزان هنا، لأنه أن كانت المخاطر الاقتصادية العالمية كثيرة فإن الاقتصاد إذا كان آمنا ومستقرا فإن هذا يزيد من قدرة صموده،
1: دكتورة
0: والأمن
1: بيهان.
0: الاقتصادي في هذا الإطار مهم جدا.
1: لدينا أيضا ملف الإسكان وهو من الملفات المهمة، وهناك حملتان: تركيا صاحبة منزل ونصفها علينا، تطرق إليها الرئيس أردوغان. ما الدور الذي تلعبه مثل هذه الحملات والتي تطلقها الحكومة، ما الدور الذي تلعبه اقتصاديا وكذلك اجتماعيا؟
0: السيد رئيس الجمهورية قال في تصريحاته بعد اجتماع الحكومة الأخير أنه قد تم توفير 88 ألف وحدة سكنية تقريبا، ليصبح الإجمالي بواقع توفير مساكن ل 500 ألف مواطن، وأكد أن هذا الرقم في ازدياد، وأكد أنه سيتم تقديم مراحل التقدم إلى طلب في مرحلة الدفع نصف ثمن التحديث إلى 31 من ديسمبر عام 2027. وذكر أيضا أن المساكن المقدمة للإيجار سيجري تقديم مفاتيحها لمستحقين في شهر مارس من العام المقبل، وذكر أنه سيتم تقديم مساكن إضافية. قبل قليل ذكرنا عدة قطاعات: الزراعة والصادرات والصناعات الدفاعية، هذه قطاعات كلها أحد أهم هذه القطاعات هي ما ذكره السيد رئيس الجمهورية، أنه ليس هذا أمر متعلق بالمساكن وحسب، بل هو أمر يجب أن نقيم معه النشاط في قطاع المقاولات وأيضا في الصمود. من خلال هذا المشروع فإن مليونان من المواطنين سيتم تقديم مساكن آمنة لهم، ولهذا السبب فإن المسائل المتعلقة بالأسعار وتوازن الأسعار

0: سكنية مقدمة للإيجار، سيتم إجراء القرعة لها وستقدم للإيجار بأسعار أقل من الأسعار الرائجة في السوق، وهذا من حيث أسعار المساكن الإيجار ومن حيث إمكان وصول المواطنين إلى المساكن، هذا أمر أراه مهما جدا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة بيهان إنجيكارا الخبيرة الاقتصادية، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الوقود يتحول من سلعة إلى ممول للحرب في اليمن.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. تحول الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن من مجرد سلعة أساسية إلى مورد مالي رئيسي يغذي اقتصاد الحرب عبر السيطرة على سلاسل الاستيراد والتوزيع وفرض رسوم وجبايات إضافية ترفع كلفة التشغيل وتنعكس على حياة اليمنيين.
1: الوقود مورد مالي يومي يتحول في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن إلى أحد أبرز أعمدة اقتصاد الحرب عبر منظومة تبدأ من استيراد المشتقات النفطية ولا تنتهي عند بيعها للمستهلك. وكشفت دراسة حديثة لمركز المخا للدراسات فرض الحوثيين سيطرة واسعة على سلسلة إمداد الوقود من الاستيراد والشحن إلى التخزين والنقل والتوزيع، وحصروا امتيازات وعقود الاستيراد في شبكات تجارية وشركات مرتبطة بها، ما عزز احتكار القطاع الحيوي. وتحولت تجارة المشتقات النفطية إلى مصدر مستمر للسيولة مع فرض رسوم جمركية داخلية وجبايات إضافية على شحنات الوقود عند مرورها بالموانئ أو نقاط التوزيع. ووفق المعطيات الواردة في الدراسة، رفعت هذه الإجراءات تكاليف التشغيل بما بين 15 و25%، لتنعكس الزيادة على أسعار النقل والخدمات والسلع الأساسية. ولا تتوقف أهمية قطاع النفط عند الإيرادات المباشرة، إذ ترتبط شركات الشحن والخدمات اللوجستية العاملة في تجارة الوقود بشبكات مالية وتجارية تمتد خارج اليمن، وتستخدم بعض هذه القنوات في تسوية المدفوعات وتمرير شحنات من مواد وتقنيات ذات استخدام مزدوج. ورأت الدراسة أن الوقود لم يعد يمثل سلعة أساسية للاستهلاك اليومي فحسب، بل أصبح أحد أكثر الموارد المالية استقرارا في اقتصاد الحرب، بينما يتحمل المستهلك اليمني كلفة هذه المنظومة من خلال زيادة تضخم تكاليف النقل والخدمات والسلع الاستهلاكية.

0: للنقاش معنا من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية السيد فارس النجار. أهلا بكم سيدي. اليمن إذن ليس دولة نفطية، لكنه كان قبل الحرب والأزمات ينتج النفط ويصدره، كما أنه كان يعتمد في موازنته في 70% من موازنته على النفط. اليوم وبعد 14 سنة من سيطرة الحوثيين على صنعاء، كيف تعامل الحوثيون مع هذا القطاع؟
1: مساء الخير عليك أخي العزيز وعلى كل السادة المشاهدين. بالأرقام وفقا للخزانة الأمريكية، حصل الحوثيين على ما يقارب 2 مليار دولار سنويا من التجارة الغير مشروعة، تجارة المشتقات النفطية، حيث بلغ ما يحصلون عليه على الطن الواحد ما يقارب 120 دولار على الطن الواحد، أي أنها بمعدل تراكم استطاعت هذه الميليشيات الحصول على ما يقترب 24 مليار دولار من التجارة الغير مشروعة للمشتقات النفطية منذ سيطرتها على العاصمة المغتصبة صنعاء. وبهذا وأمام محدودية الإنفاق العام، فهذه الجماعة أو هذه الميليشيا لا تنفق أي مبالغ للخدمة العامة، فهي لا تدفع الأجور والمرتبات ولا تقوم بأي خدمة، إنما استطاعت تكوين ترسانة اقتصادية واستطاعت استخدام هذه الأموال في توسيع الاقتصاد الموازي الخاص بها. وعلى فكرة هذه الأموال التي تحصدها هذه الميليشيات ليست فقط من التجارة المباشرة، بل هناك دعم عيني يقدم أيضا من قبل نظام ملالي إيران، ويقدر ب 700 مليون دولار قيمة المشتقات السنوية التي تقدم من قبل نظام إيران إلى ميليشيات الحوثي. وبالتالي هو يحصل على جزء كبير من النفط المجاني، هناك شبكات تساعده على الحصول على ذلك وهي مرتبطة بنظام إيران، وتوصل هو ويستخدم هذه الأموال لتعزيز ترسانته العسكرية دون أن ينبه أبدا بحياة المواطنين. بالمقابل هو يعني لم يترك الحكومة الشرعية بصادراتها النفطية، فمنذ 22 أكتوبر من 22 استهدفت هذه الميليشيات موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في كل من شبوة وحضرموت. هذا الأمر يعني سبب عجز في موازنة الدولة، هذا المورد كان يشكل قبل الحرب 70% من موارد موازنة الدولة. نعم. وبعد الحرب بعد 2015 أصبح
0: سنتحدث فضل. أكثر عن دور الحوثيين في الضغط على الحكومة الشرعية بتصدير النفط، لكن من اللافت أن اليمن يعاني في الوقت نفسه من أزمة حادة في الطاقة والكهرباء. كيف انعكس توظيف قطاع الطاقة والوقود كرافد لاقتصاد الحرب على اقتصاد المدنيين بشكل عام وعلى معيشتهم اليومية؟
1: دون شك اليوم إذا أردنا أن نتحدث بالأمرين من يعني في مناطق سيطرة الميليشيات، جماعة الحوثي آخر ما تفكر به هو حياة المواطنين أو تقديم الخدمات للمواطنين، هي تنظر لهذا المورد كيف ممكن أن تكسب منه وكيف ممكن أن تعظم إيراداتها منه دون أبدا أن تفكر كيف ممكن أن تصل الخدمة إلى المواطنين. هي اليوم استبدلت الخدمة الرسمية من الكهرباء بقطاعات تجارية تتبع مشرفين تابعين لها يقومون ببيع الكيلووات من الكهرباء بأضعاف أضعاف أسعاره الطبيعية. إذن هي حولت هذه الأزمة إلى مكسب لها. بالمقابل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وخاصة في المناطق الساحلية، وهي المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل عال جدا، اليوم الضعف في موارد موازنة الدولة جعل الدولة غير قادرة على مواكبة الزيادة في طلب الكهرباء. لا ننسى اليوم أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تتعرض لضغوطات كبيرة، هناك الملايين ممن نزحوا من مناطق سيطرة الإنقلابيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهناك زيادة سكانية سنوية. وبالتالي اليوم عندما تحصل هناك أزمة في الطاقة وعندما يحصل هناك يعني مورد كبير من موارد موازنة الدولة التي تعتمد عليها الحكومة الشرعية تفقده، فهي تصبح غير قادرة على مواكبة هذه التطورات. نعم. من حيث التوسع في إنشاء المحطات أو توفير الوقود اللازم، ومؤخرا لولا تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم هذا القطاع بالذات لأصبحت جزء كبير من المناطق في مناطق الحكومة الشرعية تعيش في الظلام.
0: الدراسة التي استندنا عليها في إعداد التقرير أشارت إلى أن أزمة الطاقة لم تعد مشكلة مالية فقط، بل أصبحت عائقا كذلك أمام النشاط الاقتصادي والإنتاجي. إلى أي مدى أسهمت إدارة قطاع الطاقة خلال الحرب إلى تعطيل العديد من القطاعات الصناعية والزراعية في مختلف مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن؟
1: دون شك اليوم عندما ترتفع تكاليف الطاقة في اليمن وتصبح مسيطرة عليها جماعة ميليشاوية، ذلك يضعف

0: كثيرا كافة القطاعات. اليوم القطاع الزراعي تعرض لخسائر كبيرة، قرأ أن الكثير من المولدات والأعمال مرتبطة بالمشتقات النفطية. سيطرت هذه الجماعة للأسف على هذا المورد الرئيسي، دفع الكثير من ملاك هذه الأراضي الزراعية إلى بيع أراضيهم الزراعية كونهم غير قادرين على الوصول إلى المشتقات النفطية حتى يستطيعون استخدامها بما يدعم تشغيل مصالحهم الزراعية أو أراضيهم الزراعية. للأسف الشديد هذه الكلفة يعني ثمنها باهظ جدا، ليس فقط على مستوى الاقتصادي بل حتى على مستوى الأمن الغذائي. اليوم في اليمن عندما يوصل اليوم أن يكون لدينا ما يقارب 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، ويصل أن لدينا أكثر من 6.2 مليون يمني في المستوى الرابع من حالات انعدام الأمن الغذائي، كل ذلك مرتبط بملف اقتصادي مهم وبملف الطاقة الذي يرتبط بكل المؤشرات الاقتصادية دون شك.
1: نعم سيد فارس، كما أشرتم في أكثر من مرة قصف الحوثيون الموانئ النفطية المحررة في اليمن، ما حجم الأضرار التي لحقت بتلك الموانئ والمنشآت النفطية، وهل قامت الحكومة بأي أعمال لإعادة تأهيلها؟
0: في الحقيقة منذ استهداف ميليشيات الحوثي في العام 22 من أكتوبر من العام 22 بلغت خسائر الحكومة الشرعية أكثر من 8 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط الذي كان يمثل إيراد مهم للدولة يصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا، أي ما يعادل تريليون و107 مليار بالريال اليمني. هذا للأسف الشديد أضعف وجعلنا 60% من موارد موازنة الدولة تفقد، وجعل هناك كثير من التحديات خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لا سيما الأجور والمرتبات. ولولا التدخل من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم عجز موازنة الدولة خلال السنوات الماضية لكان هناك التحديات أكبر وأصعب. وفي المقابل اتخذ فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي قرارا بعودة صادرات النفط، وهو ما أكدت جاهزيته ونعمل عليه خلال الفترة القصيرة القادمة.
1: سيد فارس، هنا أريد سؤالك، هل تم بالفعل تصدير نفط منذ قرار الحكومة في يوليو الماضي أنها ستستأنف التصدير؟
0: هناك 2 مليون برميل نفط جاهز للتصدير. نعم. الآن وهناك إنتاج يومي وصل بذروته إلى 70,000 برميل يوميا. تعرف أنت فقط ما يحدث اليوم في البحر الأحمر والتحديات التي تحصل حول الموانئ الحكومة الشرعية تجعل هناك بعض التحديات التي تواجه شركات الشحن وشركات التأمين، ولكن العمل جاري على قدم وساق. نعم. لتصدير أول شحنة قريبا بإذن الله.
1: اليوم تجري معارك في اليمن هدفها إعادة توحيد البلاد تحت قيادة الحكومة المعترف بها دوليا، إذا تمكنت الحكومة من استعادة الموارد النفطية في البلاد إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد اليمني؟
0: دون شك سيشكل ذلك نقطة تحول على كافة المؤشرات الاقتصادية. عندما نتحدث عن مورد يشكل 70% من موارد موازنة الدولة و90% من قيمة الصادرات السلعية، فإننا نعني ذلك عودة المالية العامة أو تحسن موقف المالية العامة في الدولة، وذلك دون شك سينعكس على كل المؤشرات الاقتصادية لا سيما سعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية وأسعار السلع والخدمات التي تعرضت لضربات متتالية منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وفرضها لانقسام جمركي ونقدي بأعمال عشوائية للأسف تقودها إيران، وكانت تريد أن تجعل هذا البلد منقسما وتنشئ اقتصادا موازيا فقط تديره هي لصالح حساباتها ولصالح أجندتها في المنطقة دون أبدا أن تفكر بحياة. نعم. المواطنين. دون شك عودة هذا المورد سينعكس كما أشرت لك على كافة المؤشرات الاقتصادية.
1: في إطار إعدادي لهذا الحوار سيد فارس، بحثت عن إنجاز اقتصادي ضخم حققه الحوثيون خلال السنوات الماضية. عندما تسيطر على عاصمة بحجم صنعاء وبتاريخها وعراقتها ل14 سنة كاملة، كيف يمكن تفسير غياب مثل هذه المشاريع؟
0: اليوم جماعة ميليشيات الحوثي هي لا تفكر بعكس ما تجنيه من موارد، هي استطاعت تكوين تراكم رأسمالي فوق 80 مليار فهي كما أشرت لك تراكم هذه الأموال لصالح بناء اقتصادها الموازي. استطاعت إنشاء أكثر من 2000 شركة متعددة ومختلفة، بل أنها توسعت للعمل. وما العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات وأفراد وكيانات غير يمنيين دليل بأن هذه

0: هي الجماعة عملت فقط على توسيع نفوذها على مستوى الأرض
1: نعم
0: وتوسيع ترسانتها الاقتصادية. هي تريد
1: شكرا.
0: أن توصل رسالة مهمة أنها تحسبا لأي خسارة عسكرية كيف يمكنها أن تستطيع أن تعمل من خلال الاقتصاد، وهذا طبعا أخطر، وبالتالي يجب النظر بقوة إلى ما بعد خسارة هذه الجماعة عسكريا كيف ينبغي تفكيك هذه المنظومة واستمرار متابعة الأفراد والكيانات التابعة لها وإصدار العقوبات وتكثيف منابع تمويل جماعة الحوثي لأنه يشكل خطر على الأمن الإقليمي والدولي والمحلي.
1: مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية السيد فارس النجار، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ختامه في الاقتصاد، في أمان الله.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
4: موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية تشن سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قد خصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. أفاد طواقم الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال جثمان شهيد من داخل مقر لجنة الزكاة الذي اقتحمته قوات الاحتلال في مدينة طول كرم، وأفادت مصادر محلية بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة واقتادتهما إلى جهة مجهولة خلال اقتحام مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأغلقت قوات الاحتلال مقر اللجنة عقب اقتحامه في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طول كرم. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال فرضت حظر تجول في مخيم شعفاط وبلدة عناتا وشرعت في حملة اعتقالات ومداهمة منازل يعود بعضها لأسرى محررين. وقال محافظ القدس إن ما يجري في مخيم شعفاط وبلدة عناتا عدوان وعقاب جماعي للسكان أدى إلى تعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه. أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وأكد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك عزمهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، وقالوا إنهم يدرسون بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقا لإجراءاتهم الوطنية. اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، وأن الأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين. أعلنت فرنسا عزمها وضع حد للتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة قالت إنها تأتي بالتنسيق مع 11 دولة أخرى التزمت باتخاذ الإجراء نفسه. وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن القرار يأتي بسبب تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرة إلى تسارع التوسع الاستيطاني وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد الفلسطينيين، معتبرة أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي وتهدد الاستقرار في المنطقة. أصيب فلسطينيان في قصف طيران الاحتلال منزلا في البطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتطايرت شظايا جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في البطن السمين باتجاه خيام النازحين، ما أدى إلى إصابة مواطنين. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز، وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها، وسبق أن أعلنت إيران إسقاط عشرات الطائرات المسيرة التابعة للجيش الأمريكي خلال الحرب بين البلدين. ختام الموجز، في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في هذه الحلقة. في أول سقوط للزعيم نيوم يسعق الهلال بثنائية نظيفة في الدوري السعودي. تصريحات بابي حول جائزة الكرة الذهبية ومساهماته التهديفية تشكل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من كاب نو يبدأ برشلونة رحلة البحث عن المجد الأوروبي أمام فاينورد الهولندي الطامح إلى قلب التوقعات. فليك يراهن على الضغط والهجوم، وفان برونكهورست على الجرأة.

تلقى الهلال خسارته الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم منذ 521 يوما أمام ضيف نيوم بهدفين دون مقابل في افتتاح المرحلة السادسة لدوري روشن. بهذه الخسارة أهدر الهلال للمرة الثانية فرصة مواصلة الزحف نحو الرقم التاريخي المسجل باسم الأهلي، والذي يمتلك أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في تاريخ الدوري السعودي. وتجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في الصدارة، فيما رفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة. أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى خلال فترة الانتقالات الصيفية عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي تصل قيمته إلى 120 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي الباريسي تمسكت باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق. أشارت تقارير إعلامية إلى أن الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة لا يعتزم الاعتماد على أليخاندرو بالدي ضمن خططه خلال الفترة المقبلة. وبحسب التقارير لم يعد فليك يعتبر الظهير الأيسر الإسباني عنصرا أساسيا، كما يفضل إنهاء ملفه بشكل نهائي بدلا من تكرار خيار الإعارة الذي لم يحقق للنادي عائدا ماليا بالشكل المأمول. كشفت تقارير إخبارية عن اقتراب المغربي حكيم زياش من الانتقال لصفوف بوتافوغو البرازيلي إثر رحيله عن الوداد الرياضي المغربي الذي مثله الموسم الماضي. ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي فابريتسو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، فقد توصل بوتافوغو لاتفاق مع زياش لضمه في صفقة انتقال حر. واصل الألماني ألكسندر زفريف مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وبلغ الدور ربع النهائي بعدما تغلب على الإيطالي لوتشانو دارديري بثلاث مجموعات دون رد وبواقع 6-2 6-2 و7-6. ويواجه الألماني في الدور المقبل الهولندي بوتيك فاندي زانشلوب. وكان الهولندي بوتيك فان دي زانشلوب تأهل إلى ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية استمرت 5 ساعات، تغلب خلالها على الفرنسي آرثر جيا بثلاث مجموعات لاثنتين وبواقع 3-6 6-7 7-6 7-6 و6-4. وفي ذات البطولة قلب الروسي كارين خاشانوف تأخره أمام الأمريكي ليرنارد تيبين ليحقق الفوز بثلاث مجموعات لمجموعتين وبواقع 7-5 4-6 6-6 6-7 6-1 و6-4، ويتأهل إلى ربع النهائي. وفي أبرز مفاجآت منافسات السيدات، حققت الصينية تشينغ تشين وون عودة مثيرة أمام البولندية إيغا شيفونتيك المصنفة الثالثة، وقلبت تأخرها في المجموعة الحاسمة إلى انتصار لتبلغ ربع النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتضرب موعدا مع إيلينا ريباكينا. وطاحت الكازاخية إيلينا ريباكينا باليابانية ناومي أوساكا بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي. ورفعت ريباكينا المتوجة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى سقف طموحاتها في نيويورك، إذ باتت بحاجة إلى فوز واحد فقط لتصبح المصنفة الأولى عالميا للمرة الأولى في مسيرتها. وواصلت الأمريكية كوكو غوف مشوارها نحو لقب ثالث في البطولات الكبرى بعدما بلغت ربع النهائي بطولة أمريكا المفتوحة بفوزها على مواطنتها إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-4. أثار كيليان بابي نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد موجة كبيرة من الانتقادات بعدما اعتبر نفسه مرشحا أول للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مهاجما صحفيا اتهمه بعدم القيام بأدوار دفاعية أثناء المباريات إسوة بلاعبين آخرين. بداية القصة كانت في رد بابي على سؤال عن مقارنته مع رافينيا وعثمان ديمبلي في تأدية الواجب الدفاعي، فكان رد بابي: كيليان مبابي، لو أردت أن أجيب بغباء

لقلت لك أنني أسجل أهدافا أكثر من اللاعبين اللذين ذكرتهما، وبالتالي عليهما أن يسجلا أكثر ليكون مثلي. واستمر مبابي في تصريحاته المثيرة ليقول بعدها إنه يشعر أن هذا العام قد يكون العام الذي أفوز فيه بالكرة الذهبية. لقد صنعت الكثير من التاريخ هذا الصيف في أهم بطولة كأس العالم. لتتوالى ردود الفعل من الأوساط الرياضية، فنشر حساب كوبا ردا من لاعب المنتخب الفرنسي السابق جيروم روثين الذي كتب: جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان سابقا ينتقد مبابي بشكل كبير، لا أذكر أن لاعبا فاز بالكرة الذهبية قام بالإلحاح كما يفعل هو، ما يهمه هو الكرة الذهبية فقط. ونشر حساب EBL تصريحات للدولي الفرنسي السابق كريستوف دوغاري، قال فيه: كريستوف دوغاري، تصريحات مبابي عن الكرة الذهبية أن تطالب علنا بجائزة فردية بهذا الشكل فهو تصرف طفولي ومثير للشفقة، ليس شيئا جيدا أن تطالب بجائزة لنفسك. أما حساب باسم نجيب فكان قاسيا في الرد على مبابي وقال: مبابي يقول أنا أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في العالم لا يخرج بموسمين صفريين على التوالي ويفشل حتى مع المنتخب.

0: برشلونة يكتب بداية استثنائية في الدوري الإسباني بأرقام هجومية ودفاعية لافتة، ويضع نفسه تحت الأضواء قبل أول اختبار أوروبي له هذا الموسم عندما يستضيف فاينورد في دوري أبطال أوروبا، وسط طموحات كبيرة لمواصلة هذه الانطلاقة القوية.
1: بداية مثالية لبرشلونة في الدوري الإسباني، وضعت الفريق الكتالوني في صدارة المشهد قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا، وسط إشادة واسعة بمستوياته الهجومية والدفاعية وترقب كبير لمواجهته الأولى أمام فينورد. 4 انتصارات من 4 مباريات، مسجلا 17 هدفا مقابل هدفين فقط في شباكه. البداية القوية لبرشلونة لفتت الأنظار حتى في هولندا. الإعلام الهولندي وصف برشلونة بالشبه مثالي، مشيرا إلى صعوبة مهمة فينورد. وفي المقابل سيكون الجناح الجزائري أنيس حاج موسى حاضرا مع فينورد بعدما تدرب بصورة طبيعية وسافر مع الفريق إلى برشلونة عقب فشل انتقاله إلى الاتحاد السعودي. وبينما يواصل برشلونة التألق محليا، تأتي مواجهة فينورد لتكون الاختبار الأوروبي الأول لفريق فليك الذي بدأ موسمه بأفضل صورة ممكنة، لتتجه الأنظار الآن إلى دوري الأبطال لمعرفة ما إذا كانت هذه الانطلاقة المحلية القوية قادرة على ترجمة الطموحات الأوروبية في موسم يمني فيه الفريق نفسه باستعادة لقب دوري الأبطال الغائب منذ أكثر من 10 سنوات. خالد كاتبة، تلت عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذه المواجهة أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. مساء الخير كابتن حمزة. إذن برشلونة مدعو لمواجهة قوية أمام فريق فاينورد الهولندي في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قياسا على أداء برشلونة خلال الموسم الحالي في الليغا الإسبانية، فريق مدجج بالمهاجمين خصوصا، 14 هدفا من هذه الأهداف كانت من نصيب الثلاثي فيرمين ورافينيا ويامال. كيف سيتعامل فريق فاينورد مع هذه القوة الهجومية الهادرة؟
2: أهلا بك زميلي العزيز أحمد، أهلا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي عربي. أكيد مباراة تخطف الأنظار، مباراة كبيرة، جمهور نادي برشلونة سواء داخل إسبانيا وخارج إسبانيا وفي وطننا العربي الكبير ينتظر ظهور الفريق الكتالوني في دوري الأبطال. مباراة أمام فاينورد ستكون مباراة صعبة جدا على الفريق الكتالوني لسبب واحد، وأنه اليوم فان بروخوست يلعب كرة مفتوحة أمام الفرق الكبيرة، فبالتالي مباراة لن تكون سهلة للفريق الكتالوني. ولكن قياسا على المباريات التي خاضها نادي برشلونة، برشلونة

0: قوة هجومية ضاربة كما تفضلت اليوم أيضا، يعني بالحديث عن نجوم كبار لامين يامال وأيضا رافينيا اليوم الذي يعتبر ربما من بين أكثر اللاعبين نجاعة مع بداية جميع الدوريات الخمس الكبرى في الفترة هذا الموسم. فبالتالي اليوم رافينيا يعطي قيمة كبيرة وكبيرة جدا للفريق الكاتالوني. نتحدث أيضا عن لامين يامال وأيضا اليوم وسط ميدان برشلونة بوجود رودري اسم كبير جدا، وأيضا عندما يتواجد بيدري وفيرمين لوبيز فهناك أسماء كبيرة في صفوف الفريق الكاتالوني، باستثناء ربما المشكلة الوحيد اللي عليه إجماع اليوم سواء من الجمهور يعني المتابع وأيضا من الفنيين في فريق برشلونة هو المشاكل الدفاعية. فريق يسجل ولكن يستقبل بعض الأهداف اللي بإمكانه أن يتجاوزها. اليوم فاينورد أيضا فريق عائد يعني من الانتصار يعني خارج ميدانه في الدوري على نيميخن بثلاثية، فريق أيضا لديه تلك الشجاعة، فريق أيضا لديه الإمكانيات، لديه الميكانيزمات يعني إزعاج الفريق الكاتالوني. جيوفاني فان بروخوست مدرب نادي فاينورد يعرف الفريق جيدا، فبالتالي مباراة لن تكون سهلة للفريق الكاتالوني.
1: نعم حمزة، ذكرت أن فان بروخوست وفي لأسلوبه باللعب المفتوح حتى أمام الكبار، لكن ألا يعد ذلك انتحارا تكتيكيا أن يلعب أمام برشلونة بحثا عن الهجوم ويترك مساحات في الخلف، أم يجب أن يكون هناك نوعا من التواضع والتعامل مع قوة هجومية كبيرة لبرشلونة؟
0: أكيد بنسبة كبيرة لن يغامر أو لن ينتحر يعني كما تفضلت عزيزي أحمد، لأنه فان بروخوست يعرف على أنه مباراة يعني حتى وإن عاد يعني فيها أو خرج منها متعادلا فبمثابة فوز لنادي فاينورد، حتى نكون صراحة، لأنه على الورق لا فرديا ولا جماعيا ولا أيضا قيمة النجوم ففريق برشلونة يعني يتفوق على نادي فاينورد، ولكن نادي فاينورد سيدخل هذه المباراة لن يظل مكتوف الأيدي. اليوم المشكلة الذي قد يجده يعني فان بروخوست أمام يعني هانزي فليك هو تلك اللامركزية التي بات اليوم يمتع بها نادي برشلونة وبات اليوم يتحكم فيها في نسق المباريات، فبالتالي خروجه من المناطق سيترك مساحات كبيرة، وأمام من؟ أمام يامال، أمام رافينيا، أمام جوردن، أمام أيضا أسماء كبيرة في وسط الميدان، أيضا نتحدث عن رودري ونتحدث عن بيدري ونتحدث عن فيرمين لوبيز. ففريق برشلونة تلك اللامركزية وقيمة اللاعبين وعدم الاعتماد أيضا على، لأنه اليوم رافينيا كما يعلم الجميع بنسبة كبيرة يفضل اللعب على الأطراف، ولكن حتى داخل الصندوق لاعب لديه نجاعة كبيرة وكبيرة جدا. اليوم قد أقول على أنه أفضل من لامين يامال في بداية الموسم الحالي من حيث النجاعة الهجومية، فبالتالي اليوم يعني فان بروخوست لن يغامر بالخروج الكل وإنما سيحاول أن يلدغ برشلونة بكرات عكسية بكرات منظمة. الجميل في فاينورد وأنا أتابع يعني بعض مباريات الفريق الهولندي هو أنه لا يشتت الكرات وإنما يعرف كيف يبني اللعب وكيف يصل من أقل عدد من الكرات إلى مرمى الخصوم، فبالتالي اليوم مباراة غير لنادي فاينورد، سيواجه فريق صعب وصعب جدا، ولكن اليوم أيضا برشلونة يعلم يقينا على أنه مشكلته في السنوات الأخيرة هي في دوري أبطال أوروبا.
1: نعم.
0: وعليه أن يبدأ بداية قوية جدا ليزكي تفوقه في الليغا الإسبانية في المباريات الماضية.
1: نعم حمزة، ربما يعول الكثيرون من عشاق فاينورد على أن جيوفاني فان بروخوست هو أحد تلاميذ مدرسة برشلونة، أحد الذين شاركوا مع الفريق وحققوا حتى لقب دوري الأبطال. برأيك هل من الممكن أن يستفيد فان بروخوست من هذه التجربة، أم أن برشلونة اتخذ أسلوب مغاير مع فليك عن الذي عرفه العالم عن مدرسة التيكي تاكا وأسلوب برشلونة؟
0: هو يعني فان بروخوست أكيد هذا حافز كبير جدا، المدرب عندما يلعب في فريق ويتألق في فريق ويعود يعني إلى ذلك الملعب سواء لاعبا أو مدربا يكون هناك حافز إضافي، يعرف أيضا يعني طريقة لعب نادي برشلونة الجميع يعرف تلك الطريقة والأسلوب، ولكن حتى الأندية التي كانت تعرف برشلونة لم تستطع أن تقف أمام الفريق الكاتالوني لأنه مدرسة خاصة وهو يعني هو الأصل في هذه الطريقة وفي طريقة اللعب وفي أسلوب اللعب. اليوم هانزي فليك يعني نجح في أن يجمع يعني تلك التيكي تاكا مع النجاعة مع الوصول بأفضل طريقة، لأنه الاستحواذ لو لاحظت في برشلونة مع يعني فليك في السنوات الأخيرة أصبح يعني يختصر ذلك الاستحواذ من أجل أن يصل بسرعة من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم وتكون هناك سلاسة كبيرة. اليوم يعني فان بروخوست يعلم على أنه معركة وسط الميدان من الصعب جدا أن يتفوق فيها على برشلونة، أيضا من أن يدخل يعني من العمق من الصعب جدا أن يتفوق على برشلونة، ولكن يعلم أيضا على أنه برشلونة لديه نقطة ضعف واحدة ووحيدة هي خط الدفاع.

0: هنا سيحاول أن يستثمر الكرات الثابتة وأيضا الكرات المرتدة من أجل أن يستغل إحدى الكرات ليصل لمرمى حارس مرمى نادي الكتالوني خوان غارسيا.
1: نعم، ابقى معي حمزة لنتعرف على تاريخ مواجهات برشلونة مع الفرق والأندية الهولندية.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. حمزة، نتكلم دائما عن برشلونة والقوة الهجومية لبرشلونة، مع العلم برشلونة لا يمتلك مهاجم رقم 9 كما هو متعارف عليه، يمتلك مجموعة من اللاعبين السريعين والأجنحة بشكل أكبر، لكن هنا رافينيا اللاعب الذي يسجل في كل مباراة وتقمص دور المهاجم رقم 9، برأيك هل هذا أسلوب سيتبع من كثير من الأندية، الاعتماد على لاعبين ليسوا متخصصين كرأس حربة تماما كما حدث مع باريس سان جيرمان الذي حقق لقب دوري الأبطال في موسمين متتاليين دون أن يمتلك فعلا رأس حربة صريح؟
1: أكيد، هو ربما يمكن أنا شخصيا أسميها الأسلوب العصري ربما والمستحدث في كرة القدم العالمية، ومجموعة من اللاعبين من المدربين عفوا اقتنعوا بهذا الأسلوب، اللعب بمهاجم وهمي أو مهاجم مزور إن صح التعبير، والاعتماد على اللامركزية في المراكز. ممكن أن تشاهد لامين يامال على اليمين، ممكن أن تشاهدوا على اليسار، ممكن أن تشاهدوا أيضا يدخل من العمق. أيضا اليوم اللامركزية عندما يكون لديك اللاعبين لديهم الموهبة كبيرة والطراوة البدنية كبيرة وفاهمين أيضا تلك الطريقة وفاهمين يعني فكرة المدرب ينجحون بسرعة كبيرة في تطبيقه على أرضية الميدان. أتوقع اليوم على أنه هذا الموسم سنشاهد دائما خطة المهاجم الوهمي أو يعني اللاعب بدون مهاجم رأس حربة في نادي برشلونة، وهذا الأسلوب يعطي زيادة عددية كبيرة حتى في

0: فحمزة أنت تقول أن هانز فليك يجب أن أو سيكون وفيا لهذا الأسلوب، لكن بعض الانتقادات والكثير من الانتقادات حقيقة على موضوع الدفاع المتقدم، الدفاع العالي للفريق وإمكانية صمود هذا الدفاع أمام الفرق التي تمتلك سرعات عالية لدى المهاجمين. ألا ترى أن بعض المباريات تحتاج لتغيير ومرونة تكتيكية لدى فليك من أجل التعامل مع هذه الفرق والنجوم؟
1: أكيد. أولا هو فليك في خط الدفاع يحتاج إلى جودة اللاعبين، ويحتاج إلى الخبرة، ويحتاج أيضا إلى الرزانة، لأنه اليوم لا توازن موجود في نادي برشلونة. حتى اليوم المتابع العادي يشاهد على أنه نادي برشلونة يستقبل بعض الأهداف اللي كان بإمكانه أن يتجاوزها. أيضا قيمة نادي برشلونة في السنوات الأخيرة كانت في الأظهرة، الظهير الأيمن والظهير الأيسر. شاهدنا يعني حتى في أيام ألفيس وفي أيام ألبا وأسماء كبيرة التي كانت اليوم كانت تعطي أيضا إضافة قوية للخط الأمامي. اليوم هذا التوازن يغيب عن نادي برشلونة عندما يتواجد كريستنسن أو غوبارسي أو جيرارد مارتن، فبالتالي حتى يعني رباعي الدفاع يتغير بشكل كبير. رباعي الدفاع اليوم غير قادر على تأمين الخط الدفاعي بنسبة 75%، واللعب أكثر في يعني الخروج بالكرة برزانة كبيرة. وقيمة نادي برشلونة وتاريخ نادي برشلونة من الأندية التي يعني صدرت الخروج بالكرة من خط الدفاع، بل أيضا من حارس المرمى. فبالتالي اليوم هانز فليك يعلم يقينا أن وسط الميدان أوكي، الخط الأمامي فتاك، لكن الخط الدفاعي في مشاكل كثيرة وعليه أن يشتغل أكثر. ويعني كانت هناك يعني بعض الأخبار التي تتحدث على أنه حتى في تدريبات نادي برشلونة هناك تركيز أكبر على المشاكل الدفاعية من أجل تحسينها والحفاظ على المكاسب. برشلونة إذا توفر على دفاع قوي سيكون من المرشحين بقوة للمنافسة هذا الموسم على دوري الأبطال، حتى على لا أقول التتويج، لأن التتويج في منافسة قوية وقوية جدا.
0: نعم حمزة، يعني 84% من الترشيحات تميل لمصلحة فريق برشلونة في هذه المباراة، لكن ألا يمكن لفان برونكهورست أن يقدم تكتيكا مفاجئا، خيارا مفاجئا، على سبيل المثال أن يقوم بضغط عالي خلال أول ربع ساعة من أجل مفاجأة دفاعات فريق برشلونة وربما خطف هدف يصعب المهمة على الفريق؟
1: أكيد. أنا يعني لو كنت مكان فان بروخوس هو الذي يعرف أيضا القيمة البدنية للاعبي، هل لاعبي قادرين على الضغط؟ لأنه عندما تضغط على نادي مثل برشلونة فأنت ستدفع الضريبة بشكل كبير، والضريبة ستكون من حيث الطراوة البدنية، لأنه تضغط على فريق عادي الأمر قد لا يكلفك الكثير، ولكن عندما تضغط على حامل الكرة أو تقوم بدفاع المنطقة أو تضغط في عبر الضغط الذي يسمى ضغط المنطقة، فأنت تحتاج إلى لاعبين بذكاء ولاعبين لديهم طراوة بدنية كبيرة، لأنه هنا عليهم أن تكون العودة السريعة من الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى الدفاع، وذلك التحول لا تقدر عليه إلا الفرق الكبيرة والمتجانسة والتي لعب يعني لديها 11 لاعب لعبوا مع بعضهم لفترة طويلة. فبالتالي أعتقد أنه فان بروخوس بنسبة كبيرة جدا سيراقب اللاعب، لا أقول سيستقبل اللاعب وإنما سيراقب وسيحاول أن تكون لديه ردة الفعل من أجل خطف هدف ويعني البقاء في يعني غلق المساحات على نادي برشلونة، لأنه يعلم أنه ترك نصف مساحة للاعبين بقيمة يامال وبقيمة رافينيا، فبالتالي قد يعني يستقبل من خلالها أهداف، وهذا الأمر بنسبة كبيرة جدا لن يقع في فان بروخوس أمام الفريق الكتالوني.
0: نعم حمزة، إلى أي مدى ممكن أن تكون الرفاهية التي يتمتع بها فليك في أسماء النجوم خصوصا في خطي الوسط والهجوم وبالا على الفريق في حال عدم إشراك بعض اللاعبين؟ يعني شاهدنا جافي منذ فترة طويلة لم يشارك حتى وإن كان عائد من الإصابة، أولمو أيضا، فيرمين أخذ المكان الأساسي، كريم أديمي ليس باللاعب الأساسي حتى الآن، لاعبين نجوم كبار على الدكة، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك تأثير سلبي على تكتيك الفريق وهوية الفريق؟
1: أكيد. هو لأنه هي بداية الموسم، صحيح أسماء كبيرة، حتى هناك الأسماء اللي توجت مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، ويعني لاعبين تحدث ب يعني قيمة وقامة كبيرة وكبيرة جدا، ولكن اليوم هانز فليك يعلم أنه في بداية الموسم، في بداية الموسم عليه أولا أن يثبت ركائز الفريق، بعد ذلك يدخل في مرحلة التدوير. صحيح ربما تأخر بعض الشيء وحتى يعني مجموعة من الأسماء لم تحصل على فرصتها بالشكل الكبير، وهذا الأمر سيعود على فليك إذا كان هناك تواصل جيد مع اللاعبين، لأنه اللاعب اليوم على اللاعب عندما اللاعب الاحتياطي ليظل مركز معك في المباراة وليظل مركز معك في الدوري ومؤمن بالمشروع، عليك أن تكون لديك أيضا نقطة قوة في التواصل لتقنع نعم. ذلك اللاعب على أنه مؤثر وعلى أنه ليس هناك لاعب احتياطي ولاعب أساسي، فبالتالي

0: اعتقد على انه مع التقدم في المباريات سيلجا فليك دون ادنى شك الى التدوير، وبالتالي سيعطي دقائق لعب اكثر لمجموعه من الاسماء الرنانه في دكه البدلاء.
1: كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزه شتاوي، شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات. الى هنا وصلنا الى نهايه برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني tarataarabi.com، كما يسرنا استقبال ارائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اكس وانستغرام. تحيه والى اللقاء.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
4: بالموت يا احنا.
5: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

من قلب غزة تفتح الخيام أبوابها ويتحول الركام إلى مقاعد للدراسة، حيث يبدأ الطلاب عامهم الدراسي الجديد بأمل يتحدى كل الظروف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الحرب، غزة تبدأ عاما دراسيا جديدا. تحول تاريخي في ألمانيا، حزب البديل اليميني المتطرف يتصدر الانتخابات. وفي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات، ترامب يستهدف اسم ولاية أمريكية. مع بدء العام الدراسي الجديد وعوضا عن أجراس الحصص المدرسية، يدوي طنين الطيران المسير الإسرائيلي فوق رؤوس أهالي قطاع غزة، لكن الأطفال الفلسطينيين هناك يصرون على انتزاع حقهم في الحياة للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمرين ودمار أكثر من 97% من المباني التعليمية بالقطاع. نشاهد هنا كيف عاد مئة طلاب إلى مقاعدهم الدراسية التي نصبوها وسط الركام.

هذه العودة الاستثنائية تصطدم بحصار إسرائيلي اقتصادي ومعيشي بالغ القسوة، إذ تستقبل غزة

0: هذا العام الدراسي بإقبال محدود جداً على شراء المستلزمات المدرسية في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، وفي ظل النزوح المتكرر تجد الأسر الغزية نفسها عاجزة عن توفير ثمن الدفاتر والحقائب، لتصبح المفاضلة اليومية بين تأمين كلفة التعليم أو ثمن وجبة تسد رمق الأطفال، أو حتى إرسال هؤلاء الأطفال لجلب الطعام من التكايا الخيرية كما تشاهدون هنا في هذا الفيديو. يتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع تحذيرات أممية متصاعدة من أن استمرار قصف المدارس وحرمان الأطفال من التعليم للعام الثالث على التوالي يمثل عقاباً جماعياً يهدد مصير التعليم لجيل كامل. كالعادة مشاهدينا، رصدنا لكم تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهنا نأخذ بعض التعليقات ونبدأ من شهير. إسرائيل تعدم أطفال غزة بدم بارد دون حسيب ولا رقيب على كيان يمارس إرهاب الدولة. وفاء عكيلة ارتقت بصحبة والدها أثناء استعدادها للعام الدراسي الجديد. وجسمن تقول: قتلت إسرائيل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة وهي في طريقها إلى المدرسة، كيف تبررون هذا؟ إنه عمل شرير وخسيس إلى أقصى حد. حساب أرت يقول: أنا خائف مما تفعله إسرائيل بالعالم أكثر من خوفي من أي شيء آخر، قد يضرني قلبي مع أطفال غزة المساكين. وأخيرا مع هذا الحساب: بدلا من الحقائب المدرسية يحمل أطفال غزة أواني الطعام فوق رؤوسهم في طرقات غطاها الدمار، طفولة مهدرة تبحث عن سد جوع عائلاتها. شهر عسل طويل بين لندن وتل أبيب يبدو أنه يبلغ منتهاه بعد عقود من الدعم والتعاون، ليحل محله اشتباك دبلوماسي غير مسبوق. فما إن تسربت أنباء عن نية الحكومة البريطانية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، حتى فقد وزير أو وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل صوابهم. نشاهد ما قاله وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند قبل أيام في هذا الفيديو.
1: Settlements are illegal under international law. Last month we saw the issuing of tenders for the E1 settlement, long regarded as the crossing of a red line because it cuts through the heart of the West Bank and risks making a Palestinian state unviable. This action was rightly condemned by a whole range of countries in the international community, including the United Kingdom. Over recent weeks, we've also seen appalling settler terrorism and Palestinians driven from their homes. Mr. Speaker, this government will not acquiesce in the destruction of the two-state solution. We will act, and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
0: حملة تهديدات هستيرية بدأت إذن، بل ومطالبات بفرض عقوبات إسرائيلية على لندن بتهمة احتلال أراض في أمريكا اللاتينية في مفارقة سياسية يصف فيها الاحتلال غيره بالاحتلال. اللافت في التحرك البريطاني هو أن لندن سارعت بإبلاغ الرئيس دونالد ترامب سرا بأن هذه العقوبات رمزية ولن تمس التجارة أو الأمن، في محاولة لامتصاص غضب واشنطن وتجنب أي صدام مبكر. هذه الرمزية لم تشفع للندن في تل أبيب، إذ طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني، وأعلن عبر حسابه انتهاء الانتداب البريطاني قائلا هنا: اطردوا السفير البريطاني الليلة، لسنا ممسحة تدوس عليها حكومة معادية للسامية في بلد غزاها الإسلام وتحاول إنقاذ نفسها من الانحدار الاقتصادي والاجتماعي عبر مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل. لقد انتهى الانتداب البريطاني في أرضنا. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فقد ذهب إلى الكوميديا السوداء وطالب نتنياهو بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند أو ماليفانس القريبة من الأرجنتين وفرض عقوبات على بريطانيا، ويقول هنا: حان الوقت لتعترف إسرائيل بأن جزر ماليفانس أراض أرجنتينية محتلة يسرقها البريطانيون بعنف، هم لا يكتفون بالاحتلال بل ينقبون على النفط ويسرقون أموال الشعب الأرجنتيني. تحول تاريخي غير مسبوق في المشهد السياسي الألماني بعد فوز تاريخي لحزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث حصد الحزب 43.8% من الأصوات محققا أفضل نتيجة انتخابية في تاريخه، ليفوز ب 39 مقعدا من أصل 83 في برلمان الولاية، نتيجة وضعت حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الأول بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. لكن المشهد كان مختلفا تماما لدى كثير من المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، إذ أعاد هذا الفوز المخاوف بشأن مستقبل هؤلاء. فقد ركز البرنامج الانتخابي للحزب بشكل أساسي على تشديد إجراءات اللجوء والدعوة إلى توسيع ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، ما ضاعف مخاوف المهاجرين واللاجئين بالتأكيد من تداعيات صعود الحزب على حياتهم ومستقبلهم. ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج إطلاق ما يسميه الحزب حملة ترحيل وزيادة أماكن احتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم وتشكيل فريق عمل خاص لتسريع عمليات الإبعاد. نشاهد.
2: Und die Syrer werden alle zurückgeführt in ihre Heimat, eingebürgert. Warum bürgert der deutsche Staat eigentlich Syrer ein?
3: Eine Abschiebeoffensive und aber vor allem eine Aussetzung dieser Anreize, warum Menschen herkommen und unser Sozialsystem ausnutzen. Es ist unsere politische Verantwortung.
4: Aber jetzt in letzter Zeit, ich merke schon, dass doch was mehr geworden ist. Ich habe Angst, dass doch die AfD an die Macht kommt.
5: Ich bin der festen Überzeugung, dass das gesamte deutsche stationäre Versorgungssystem in der Gesundheit auf ausländische Fachkräfte angewiesen ist. In Deutschland würden wir massive Einschränkungen haben.
6: Bedauerlich, dass wir jetzt, eine rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt hat gewonnen. Das ist, ich finde, wir sollten aus der Geschichte besser lernen.
7: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir diese.
0: حزب البديل من أجل ألمانيا أيضاً يريد استبدال العاملين في مجال مساعدة المهاجرين على الاندماج بموظفين للمساعدة على العودة وتقليص بعض المساعدات بهدف تشجيع المغادرة، ويدعو أيضاً إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية مقابل التوسع في التكنولوجيا والذكاء الصناعي. هذه المخاوف مشاهدين أحدثت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، أما في الشارع الألماني فتجمع متظاهرون احتجاجا على صعود الحزب اليميني المتطرف، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لليمين المتطرف ومحذرين من تداعيات سياساته تجاه الهجرة والمهاجرين.
8: Das lassen wir nicht zu. Das ist tausendfacher Widerstand und wir verhindern, dass sich Geschichte wiederholt.
0: إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الموضوع؟ نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لنرى بعض التعليقات التي تفاعلتم بها، ونبدأ من عند ما كتبته فاطمة. تقول: صعود غير مسبوق لحزب البديل اليميني يشعل القلق في أوساط المهاجرين واللاجئين. الخوف لم يعد من تشديد القوانين فحسب، بل من تغير ملامح الشارع ونظرة المجتمع. زايد يقول: في الوقت الذي يطالب فيه حزب البديل بترحيل المهاجرين وتشديد اللجوء، ترفع قطاعات اقتصادية ألمانية الصوت محذرة بنقص العمالة سيعصف بالسوق إذا تم تهميش المهاجرين، هكذا تقول آخر حساب. القلق مشروع تماما بين المهاجرين، لكن سيادة القانون لا تسقط بين ليلة وضحاها. المعركة القادمة ستكون قانونية ومدنية لحماية حقوق الإنسان.

إنسان للجميع. من جديد إلى الرئيس دونالد ترامب، بطل كل القصص وصاحب كل الترندات. ففي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات الذي انتهجه مؤخرا، فاجأ ترامب الأوساط السياسية والإعلامية بمنشور عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها لخريطة تظهر فيها ولاية نيو مكسيكو، وقد شطب اسم مكسيكو واستبدل بدلا منها كلمة أمريكا. لم يكتف ترامب بذلك، بل نشر مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر فيه هو بنفسه وهو يشطب اسم مكسيكو ويضع مكانه كلمة أمريكا، مرفقا إياه بتعليق قال فيه: اقترح العديد من الأشخاص تغيير اسم نيو مكسيكو، وهي إحدى أكثر الولايات التي شهدت تزويرا للأصوات عبر التاريخ إلى نيو أمريكا، معتبرا أن الاسم الجديد يمنح الولاية رقيا وجمالا يتناسب مع إمكاناتها الهائلة. نشاهد.

0: منشور الرئيس ترامب الذي يحتوي على الخريطة تجاوز 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط، مما فجر ردود فعل واسعة وانتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث كانت حاكمة ولاية نيو مكسيكو في مقدمة المعلقين والمنتقدين، والتي كتبت على حسابها عبر منصة إكس تقول: اسم نيو مكسيكو ليس موضع نقاش، فهو ملكنا منذ ما قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق قال مراقبون ومختصون إن الرئيس ترامب لا يملك السلطة أساسا الدستورية ولا القانونية لتغيير اسم أي ولاية كما يلمح في الخريطة التي نشرها على حسابه، مستشهدين بأن تسمية نيو مكسيكو تعود تاريخيا إلى القرن 15، أي قبل قيام دولة المكسيك وقبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بقرون كما يقولون. هذا المقترح أو هذه الرغبة مشاهدينا في تغيير اسم أماكن لم تكن الأولى لدى رئيس ترامب، فقبل أيام وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وهي التي تقع على الحدود الأمريكية الكندية. وفي بداية العام الماضي أصدر ترامب أيضا قرارا مماثلا استهدف فيه خليج المكسيك بتغيير اسمه إلى خليج أمريكا، وهو ما أثار حفيظة الحكومة المكسيكية حينها. هل انتهت الحكاية؟ لم تقتصر رغبات ترامب في إعادة التسمية على الداخل الأمريكي فقط أو دول الجوار المباشرة، بل امتدت لتشمل ممرات مائية دولية. فقد اقترح الرئيس الأمريكي في وقت سابق تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، وذلك في ذروة التصعيد الأمريكي مع إيران. ورغم الجدية التي ظهرت في مقترح مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي ألمح في وقت لاحق إلى أنه لم يكن جادا تماما بشأن تلك الخطة. على منصات التواصل الاجتماعي كانت التعليقات متباينة بشأن هذا الموضوع، بين من أيد يعني قرار أو اقتراح ترامب بتغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وبين من يرفض هذه الاقتراحات. إلى التعليقات، نبدأ من عند كاري يقول: لا أعتقد أنه يجب أن يفعل أشياء كهذه الآن، هناك الكثير والكثير من الأشياء الأكثر أهمية يجب إنجازها. كارول: ما هذا الهدر للوقت والمال والمجهود في مثل هذه الأمور؟ الشعب الأمريكي لديه تطلعات أكبر من ذلك، ولم يقل بكثير. هذا الحساب فيليب: أرجوك يا سيد الرئيس غيرها إلى نيو أمريكا بأسرع وقت. الحساب الأخير أو التعليق الأخير: أتفق مع الموضوع، الاسم القديم كريه بينما الاسم الجديد أفضل بكثير. سيدة في مظاهرة داعمة لفلسطين تواجه شرطيا ألمانيا بسبب قمعه المتظاهرين، مشيرة إلى التناقض بين ممارساته وكلمة العدالة الموشومة على ذراعه. مرتديا زي بطل خارق، أب يفاجئ ابنتيه باستقبال غير متوقع في مطار دبي الدولي ويوثق لحظة لقائهما بعد غياب طويل.
1: Out here to surprise the kids in the airport. They don't know I'm coming out like this.

0: Sienna, look at Daddy! Oh my God! Sienna, look at Daddy!
1: وفي هذه القصة مسنة أمريكية تعترض طريق روبوت توصيل الطعام أفريد في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا قائلة إنهم يأخذون وظائف البشر.

بجهود فردية وإمكانات بسيطة، شاب هندي ينفق من ماله الخاص لإزالة أطنان من النفايات المتراكمة في أحد الأنهار بمنطقته، محولاً مبادرته الفردية إلى حملة لتنظيفه من التلوث.

آخر قصة لدينا اليوم، معلمة الكيمياء المصرية منى فيصل تلفت الأنظار بأسلوبها في شرح الدروس لطلابها بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وتعيد الذاكرة إلى أجواء مدرسين زمان.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على TRT عربي.
1: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. تشن جماعة الحوثي هجمات على أهداف في السعودية تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وإعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة إثر موجة نزوح جماعي جديدة. إدانات واسعة لاستهداف الحوثيين أهدافاً في المملكة ووعيد من قبل تحالف دعم الشرعية بإجراءات حازمة عقب الهجوم على السعودية. فهل دخلت الحرب في اليمن منعطفاً جديداً مع استهداف المملكة؟ وما أهداف الحوثيين من هذا الاستهداف؟ وكيف سترد الرياض على مثل هذه الهجمات في ظل احتدام المعارك في اليمن؟
1: غارة جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك

0: من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
0: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدنا سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبرا استهداف الحوثي للسعودية تصعيدا خطيرا، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
2: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك دكتور عاتق، ما الذي تحاول جماعة الحوثي أن تفعله من خلال الهجوم على السعودية وهي التي ترزح تحت ضغط كبير على الجبهات داخل اليمن؟
3: اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهدك الكرام. الحقيقه ان هذا السؤال هو سؤال المرحله وسؤال مركزي في النقاش في تعريف طبيعه الصراع في اليمن وتعريف سياسات الحوثيين تجاه السيطره على المستوى اليمني وايضا دفع الاقليم الى الاهتمام بالملف اليمني. انا بعتقد ان الحوثي يصر اصرارا منذ اليوم الاول أن يبقى الملف اليمني ملفا إقليميا لا ملفا محليا، وبالتالي لو تلاحظ وتعود إلى الخلف لتجد أن جماعة الحوثي يعني منذ الوهلة الأولى ربطت الصراع باليمن على اعتبار أنه ضد التدخلات الخارجية، وظلت مثلا عندما كان التحالف العربي معلن ويمارس مثلا أعماله في إسناد الحكومة الشرعية موجود على اعتبار أنه عدوان، وظل هذا المصطلح يعني لفترة طويلة. بعد ذلك جاء المصطلح الآخر وهو الحرب على غزة، بعد يعني طبعا بطبيعة الحال الحرب على لبنان وعلى إيران، ثم بعد ذلك هدأت الأمور فصك مصطلح الحصار على اليمن واشتغلوا على هذا الأساس. فكلما تحركت الجبهة الداخلية للحكومة اليمنية تجاه صنعاء أو تجاه مناطق سيطرة الحوثيين، الحوثي يرى يعرف بأن المعركة إذا ظلت يمنية بأن هناك لن يكون هناك تعاطف دولي كبير، ولن يستطيع أيضا شد عصب المجتمع الذي يسيطر عليه للتجيش إلى الجبهات، فهو يحاول بصورة أو بأخرى ربط المعركة بيعني معركة خارجية. بالتالي لو تلاحظ الآن الهجوم الآن الذي نفذ على مطار أبها لا يوجد مبرر له، لا توجد عملية عسكرية مطلقا من قبل القوات السعودية تجاه الحوثيين، ولا يوجد حتى يعني تصريح يحث على المعركة، وبالتالي لكن هناك تحرك داخلي، وبالتالي التحرك الداخلي رهان الحوثي عليه خسران، وبالتالي لا بد من ربط إما البحر الأحمر أو المملكة العربية السعودية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحوثيون بعد استهداف إيران أو الضرب الأمريكي على إيران، أصبحت إيران تراهن بأوراق الحوثي باعتبار أنها الأوراق الأخيرة بالنسبة لها، وبالتالي دفعته نحو الساحل الغربي. الساحل الغربي طبعا معركة مكلفة بالنسبة للحوثيين، لأن الحوثي جيش كل سحب كل المقاتلين في الجبهات الأخرى من صعدة ومن مارب ومن الجوف ومن أيضا من حدود الحديدة باتجاه الساحل الغربي لمدينة تعز. هذا السحب كلفه الكثير، وبالتالي تدخلت الحكومة الشرعية فأخذت معسكرات وأخذت مناطق استراتيجية في محافظة الجوف. هذا فقط لأنه كان بطلب إيراني باعتبار أنه باب المندب لابد أن يكون رافدا للمفاوضات على هرمز. هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية الثانية والأخيرة الذي هي إيران ربما ترغب في التدخل باليمن في الحالة اليمنية الآن لإنقاذ الحوثي، وبالتالي لا يمكنها التدخل إلا إذا كانت السعودية موجودة بطبيعة الحال. فربما هذا أنه كما يقال رسالة بريد إيرانية للسعودية للدفع السعودية للتدخل في اليمن عسكريا الآن من أجل يشرعن دخولها أو على الأقل رفع الصوت.
2: هل تستطيع إيران الآن في الظرف الذي في الظرف الذي تعيشه إيران اليوم، هل تستطيع أن تتدخل؟
3: هو الآن سواء الحوثي أو إيران لم يعد لديهم إلا الهروب إلى الأمام، وبالتالي الدفع نحو العنف.
2: نعم،
3: يعني وضعهم الاقتصادي داخليا منهار، التأييد الدولي بدأ يتلاشى بشكل كبير جدا سواء لإيران أو للحوثيين، وعليه لا يوجد مخرج إلا دفع الإقليم إلى مزيد من العنف، لأنه لا يوجد عندهم مثلا يعني اقتصاد، ولا توجد يعني كفاءة دبلوماسية للعمل فيها، وبالتالي خلاص هو ذا الخيار الأخير اللي هو خيار القوة.
2: طيب اسمح لي دكتور عاتق أن أستطلع رأي ضيفي من الرياض دكتور أحمد الشهري في نفس المسألة. في تقديرك دكتور أحمد، أجدد الترحيب بك أولا، في تقديرك ما الذي يدفع الحوثيين لمهاجمة أهداف في المملكة العربية السعودية في ظل الضغط العسكري الذي يعيشونه داخل اليمن في مواجهة قوات الحكومة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ رائد وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. دائما الحوثي مثله مثل إيران وأضع معهم نتنياهو، دائما يبحثون عن أزمات خارج بلادهم من أجل أن تكون هناك رسائل للداخل، فتجد أنه إيران تبحث تضرب في الخارج وتستعدي من أجل أن تقول للشعب أننا نتعرض لاعتداء. هذا السردية أيضا تتبناها هذه الميليشيا. لم يكن هناك داعي للتصعيد من الأصل، كان هناك مسار سياسي ترعاه السعودية وعمان والأمم المتحدة، وكان هناك هدنة وتبادل أسرى والمطار صنعاء مفتوح والحديدة مفتوح. إذن ما هو مبرر أن تذهب هذه الميليشيا للتصعيد واستهداف السعودية، ثم بعد ذلك أيضا استهداف ميناء المخا وإخراجه عن الخدمة نهائيا؟ الإجابة بكل وضوح ومباشرة هي أن هذه الميليشيا هي الزناد الذي تضغط عليه إيران في أي وقت من أجل أن توجد أيضا توتر في باب المندب والبحر الأحمر، مثله مثل هرمز، وكأن إيران تريد أن تلاعب العالم وتضغط عليهم من خلال هذين الممرين الهامين. للأسف الشديد أن هذه العصابة وهي تبيع نفسها للخارج نسيت أنه بهذا الأسلوب أولا فقدت الحاضنة الشعبية وعرت نفسها أمام الداخل وأمام المجتمع الدولي. رأينا اليوم الإدانات من جميع دول العالم، حتى موسكو اليوم كان وزير الخارجية هناك وكان هناك إدانة مباشرة من السيد لافروف وزير الخارجية الروسي، وكذلك أيضا هي تريد أن تنفس أو ترسل رسالة للداخل بعد الهزائم الموجعة التي تعرضت لها من الشرعية التي فاجأتها بهذا التنسيق وبهذه الاستراتيجية العسكرية، انتصار في تعز وفي بقبنة وفي الحيس وفي الجراحي وفي مأرب وفي البيضة وفي الجوف، وطيران مسير وطيران حربي ومدفعية وراجمات، كأنه الحوثي بدأ يتحسس على وجوده أصلا في صنعاء، لأنه المشروع الذي يقوده رشاد العليمي الآن ليست مناوشات أو ردود فعل، وإنما هو المشروع اليمني الذي طالما انتظره الشعب اليمني، وهو دحر الانقلاب الحوثي وعودة الدولة إلى صنعاء. المملكة العربية السعودية ليست طرفا في النزاع أصلا، هي تقود حالف عربي وفق قرار أمي 22/16 يرفض الشرعية الدولية، لكن الاعتداء الذي تعرض له السعودية، وهذا ليس الأول اعتداء، كان هناك اعتداء قبل ذلك على ينبع وعلى أيضا جيزان ونجران، أعتقد وكما قال وزير الخارجية السعودي في موسكو أن هذا الاعتداء الحوثي لن تتحمل هذه العصابة نتائجه، وسيكون هناك ردا حاسما وعازما وموجعا لهذه الميليشيا.
2: أريد أن أقف عندها بالتحديد معك دكتور أحمد، ما طبيعة الرد دبلوماسيا وربما أيضا عسكريا من جانب التحالف على الهجمات التي نفذها الحوثيون على المملكة؟
4: الدبلوماسي، فالسعودية أيضا عبر وزير خارجيتها أدانت هذا المشروع وهذه الاعتداءات، وكذلك المنظومة الخليجية والعربية والدولية والمجتمع الدولي على الصعيد السياسي. المملكة العربية السعودية دائما تحاول أن تذهب دائما إلى ضبط النفس، ولا تريد أن تذهب إلى حرب شاملة، تريدها إيران وتريدها إسرائيل، ولذلك سيكون مبضع الجراح الذي تستخدمه المملكة العربية السعودية، وستلقن هذه العصابة درسا موجعا. قال وزير الخارجية عندما سئل عن الرد الذي المحتمل، قال سيكون ردا يوجع العصابة الحوثية لكنه لن يوجع الشعب اليمني. الشعب اليمني عزيز علينا، الشعب اليمني نحن نصرف المليارات لنمائه ومعيشته، كان هناك دعما قبل أيام للبنك المركزي، المملكة تستضيف 3 مليون من الشعب اليمني الذي يحول المليارات لأبنائه وأسرته في اليمن. العصابة الحوثية تتمترس داخل الشعب اليمني، ولذلك السعودية ليست عصابة وليست ميليشيا ترمي كيفما اتفق مثل ما تفعل ميليشيا الحوثي. استهدفت مطعم في المخا، قتل العشرات من البشر، واستهدفت أيضا أعيان مدنية في جيزان ونجران، وأصيبت أطفال ونساء. المملكة العربية السعودية دولة حكيمة، دولة راشدة، لطالما تحملت الكثير وألغت الكثير من الهجمات إذا كان هناك احتمالا ولو بسيطا في أن يصاب مواطنا يمنيا. اليمن يعتاش الآن من المساعدات التي تقدم السعودي عبر البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن، وعبر مركز الملك سلمان، وأيضا عبر الدعومات المتتالية للبنك المركزي للحفاظ على اقتصاد اليمن وعلى عملته وعلى القوة الشرائية. إذن فرق شتان بين من مشروعه بناء ونماء وازدهار، وبين من مشروعه تخريب كيفما اتفق. لماذا؟ ما فائدة الحوثي عندما يخرج ميناء المخا من الخدمة؟
2: نعم.
4: ما فائدة الحوثي عندما يستهدف تعز ويستهدف مقبنة ويستهدف الجراحي والحيس؟ ما هي الفائدة التي تعود على الحوثي وهو يقتل أبناء الوطن؟ إذن الحقيقة رب ضارة النافعة هي انكشاف أمام الشعب اليمني. رأينا الآن هذا الحشد الشعبي في الشعب اليمني، وكذلك من القبائل، وكذلك أيضا من الحاضنة حتى داخل صنعاء نفسها وداخل الأماكن التي تسيطر عليها هذه العصابة، لم يعد لها قبول داخل اليمن، وأيضا تعرض أمام المجتمع الدولي.
2: دكتور عاتق، أريد أن أنقل إليك أيضا هذه النقطة. كما تفضل دكتور أحمد، هناك رد سيكون موجعا للحوثيين وليس للشعب اليمني بحسب الدبلوماسية السعودية، ما الشكل الذي تتوقعه لهذا الرد على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري؟ هل يمكن أن نشهد انخراطا أكبر أو انخراطا للتحالف العربي في المعارك ردا على الهجمات التي استهدفت السعودية؟
3: جميل جدا، أعتقد أنه هذه من أجمل الجمل التي ممكن أن تقال في الرد على استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية أو لأي من دول الجوار. الرد المنطقي، الحوثي يهرب إلى رد عسكري أو يطلب رد عسكري، فأنا أتوقع أن السعودية لن تهدي هذا الطلب. هو أساساً استهدف مطار أبها من أجل أن تكون هناك ردة فعل عسكرية بطائرات سعودية، ولا أتوقع أن يعطى هذا الأمر لكثير من الاعتبارات.

0: لكن الرد أنا بعتقد أنه سياسيا المملكة العربية السعودية لازالت تمتلك كثير من النفوذ على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وبالتالي هي لن تلجأ إلى الخيار العسكري المباشر. ولكن ما الذي السؤال ما الذي دفع الحوثي إلى استهداف المطار وهو منشأة مدنية لاستفزاز السعودية؟ هو من أجل خلط الأوراق والهروب من الاستحقاقات والهزائم الداخلية التي تلقاها. بالتالي أعتقد أن الرد سيكون من خلال مزيدا من التمكين للحكومة الشرعية ولموقف رئيس المجلس الرئاسي اللي هو رشاد العليمي، وطبعا القوات المسلحة اليمنية داخليا. هذه لو تم يعني تهيئة المناخ الدولي والإقليمي لمعركة، لا أعتقد الآن أنه أو بالأصح أعتقد أنه اليوم عدم حاجة المملكة العربية السعودية للتدخل بأدوات عسكرية مباشرة هو مؤشر بأن الحكومة الشرعية أصبحت في مستوى تستطيع أن تدافع عن نفسها، وبالتالي أيضا تحسم المعركة.
1: وهذا سؤال آخر أيضا حول طبيعة المعارك وإمكانية الحسم الكامل بالنسبة للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والوصول إلى صنعاء كما صرح نائب وزير الدفاع اليمني. كيف تبدو إمكانية أن يقع ذلك وبأي سقف زمني في تقديرك؟
0: أنا أعتقد بالنسبة للسقف اليمني ممكن أن نتناقش عنه لاحقا، لكن أنا أعتقد الآن أنه كثير من الأمور تغيرت لصالح الحكومة الشرعية بشكل كبير جدا، وكل عامل يتغير لصالح الدولة اليمنية والحكومة الشرعية هو بالضرورة على حساب جماعة الحوثيين. خذ على سبيل المثال خروج الإمارات مثلا من جنوب اليمن، كان كلما تهيأت الظروف لمعركة ضد الحوثيين سواء في مارب أو في تعز أو في الحديدة أو في كذا، تحرك المجلس الانتقالي فيعمل عملية إرباك لهذه القوات، وبالتالي تعود مجددا إلى الوراء. حتى الآن نحن نلاحظ الآن في هذه الأثناء الذي أتحدث معك فيها، هناك بعض رموز الانتقالي الآن أصبحوا يصعدوا أو ينسقوا بطريقة أو بأخرى مع جماعة الحوثيين، لكنهم أصبحوا منزوعي المخالب، لا توجد لديهم قوة عسكرية أو نفوذ عسكري إن صح التعبير. هذا عامل. العامل الآخر الحاضنة الدولية الغربية الأمريكية التي كانت تدافع عن الحوثيين بشكل كبير جدا. هذا الأمر بعد أن أقلق التجارة الدولية في البحر الأحمر تحول الأمر يعني ليس في صالح الحوثيين. ضيف إلى ذلك الآن أصبح في جدية في توحيد القرار العسكري والسياسي في داخل جسم الشرعية. القوات الآن طارق صالح مع يعني أبو زرع المحرمي مع سلطان العرادة مع كلهم هؤلاء الآن أصبحوا تحت قيادة عسكرية واحدة، وبالتالي القرار العسكري إلى حد كبير أصبح موحد. هذه كلها هذه العوامل بالإضافة طبعا إلى فشل الحوثيين في إحداث على الأقل يعني تنمية ولو بمستوى 1% في الساحة اليمنية. لك أن تتخيل أستاذ أن دكتور الجامعة لا يستلم المرتب من جماعة الحوثيين بل يستلمه من السلطة الشرعية، وإذا أراد أي إنسان في مناطق سيطرة الحوثيين مرتب فعليه الذهاب إلى الجبهة أيا كان مستواه، سواء كان طفلا أو أستاذا جامعيا أو حتى دكتورا. إذا لم يكن عنده مشروع خاص فعليه الذهاب لكي يحصل على لقمة العيش له ولأولاده إلى جبهة العسكرية. هذا الأمر وإن بدأ لنا في ظاهرة أن الحوثي مسيطر على المناطق، لكن في تخلخل كبير وفي تململ كبير من فئات المجتمع قد تتفجر في وجه الحوثيين.
1: هذا يعني أن السقف الزمني يمكن أن يكون قريب قصيرا؟
0: نعم، في حال أنا أقول لك في حال وجود يعني خلينا نقول موافقة أو على الأقل تحييد للفيتو الأمريكي والغربي الذي يتخذ دائما ضد أي معركة، وفي حال أيضا يعني
1: واضح من خلال
0: وجود القرار السياسي فأعتقد أنه المعادلة العسكرية ليست المشكلة.
1: واضح من خلال المواقف الدولية أن هذا الفيتو يعني ربما
0: ليس قويا،
1: يكون ليس قويا.
0: وأعتقد أنه زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أعتقد أنه قد يجوز أنه له علاقة بالمسألة هذه.
1: دكتور أحمد شهري أعود إليك، هذا الموقف الدولي والإقليمي كيف يمكن أن يؤثر على المشهد اليمني نفسه بغض النظر عن الاستهداف الذي تم للسعودية؟

0: أعتقد أن المجتمع الدولي أدرك تماما أن هذه الكيانات ما دون الدولة أصبحت مزعزعة للأمن، ليس فقط في اليمن، ولكن شاهدنا في اليمن وفي القرن الأفريقي وفي العراق وكذلك في لبنان. هذه الكيانات الحقيقة هي نمت في ظل انقسام المجتمع الدولي وفي ظل انقسام مجلس الأمن وفي ظل وجود بعض الحواضن التي تدعمها عسكريا وماليا، وأولهم إيران. الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن كانت قد رفعت الحوثي من قائمة الإرهاب، هذا شيء مؤسف. السيد ترامب الآن هو وضع هذه الميليشيا على قائمة الإرهاب، وأيضا وضع جميع المصادر والمصارف التي تأتيها أيضا تحت المراقبة، وكذلك أيضا المراقبة في البحر. وكان رأينا هناك ضبطيات ضخمة جدا من الحكومة الشرعية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لبواخر تأتي من إيران لتسليح هذه الميليشيا. وبالتالي أعتقد أن هذا الضغط هو الذي سيجفف هذه المنابع، وخصوصا بعد الحصار المطبق على إيران، وهذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تآكل هذه الميليشيا. خروجها ومحاولة الضرب في خارج اليمن هو من أجل التغطية على الهزيمة وعلى الانكسار والانتكاسات التي تحققها على الجبهات، وكما تفضل ضيفك تحولت من الدفاع إلى من الهجوم إلى الدفاع، وخصوصا تعدد الجبهات. كان هناك جبهة واحدة، الآن جبهة تعز ومأرب والبيضة، وكذلك أيضا في الحيس وفي الجراحي وفي مخا. إذن الحوثي لا أعتقد أنه سيستطيع أن يجابه مجتمع ويواجه شعب ويواجه
1: طيب دكتور أحمد، الوقت يدركنا
0: بلغة المجتمع
1: في
0: الدولي.
1: دقيقة لو تسمح لي، إلى أي مدى أثرت سلوكيات الحوثي في البحر الأحمر على تشكل هذا الموقف الدولي الذي رفع الغطاء كما تفضل قبل قليل الدكتور عاتق عنه؟
0: أعتقد أن هذا الموقف هو أصبح واضحا على المجتمع الدولي، ولعلي أشير إلى التحالف الدفاعي البحري الذي أنشأ مؤخرا بقيادة المملكة العربية السعودية وانضم إليه 15 دولة وهو الآن في طور التأسيس. ما هي رسالة هذا التحالف البحري؟ وأعتقد أنه سيكون مفتوحا لدول العالم، هي ضبط الأمن والسلام في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي مضيق هرمز وفي أي مكان. وهذا الحقيقة رسالة للعالم أن الشرعية الدولية لابد أن تقول كلمتها. ذلك أيضا تحالف مكة أو حلف مكة واتفاق مكة السعودي الباكستاني التركي هو أيضا رسالة لهذه العصابات وهذه الميليشيا أن هناك شرعية وهناك حكومات وهناك قوة لابد أن تقول كلمتها أمام هذه العصابات. لأن الحقيقة إيقاف بحر أو إيقاف مضيق ليس بالضرورة أن تكون دولة يفعل ذلك. ميليشيا من 5 أو 6 أشخاص تقذف بشيء من القنابل أو الصواريخ المحمولة على الكتف، هذا كافي. ولذلك هذه الميليشيا ستفقد كل شيء أمام الشرعية القادمة، تحالف بحري كذلك تحالف عسكري، كذلك أيضا دعم للدولة الشرعية التي تمارس دورها الآن. وكما أيضا استمعنا أن الانقسامات التي كانت تعصب بالشرعية انتهت، وكذلك أيضا الوحدة الشعبية أصبحت الآن هي الخيار. لذلك الرهان هو على الشرعية في أي مكان، والخسارة لهذه الكيانات ما دون الدولة ومن يدعمها، سواء في اليمن أو في السودان أو في ليبيا أو في العراق أو في لبنان أو في أي مكان آخر.
1: أشكرك جزيل الشكر من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات دكتور أحمد الشهري، كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله. شكرا جزيلا لكما على مساهمتكما معنا في هذه الحلقة. وفي الختام الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيرتي عربي.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

في قلب الأناضول، حيث يلتقي عبق التاريخ بالأجواء الروحانية، تقع كونيا بإرثها الحضاري الممتد لآلاف السنين. تحتضن المدينة واحدة من أقدم المستوطنات البشرية في العالم، مدينة جتالهويوك الأثرية التي يناهز عمرها 9000 عام. كونيا اتخذها السلاجقة عاصمة لدولتهم لأكثر من قرنين، ازدهرت خلالهما العلوم والفنون والعمارة. الشاعر والمتصوف مولانا جلال الدين الرومي قطن كونيا، فصارت مركزاً لأهل التصوف والطريقة المولوية، يؤمها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

في القرن الثالث عشر يبرز في قلب الأناضول أحد أهم أقطاب التصوف في التاريخ الإسلامي، مولانا جلال الدين الرومي. لم تكن مبادئه مجرد فلسفة عابرة، بل أرسل في النفوس نمط حياة هادفة المولوية. طريقته التي حملت رسالة المحبة والتسامح إلى البشرية.

0: مولويه حضره مولانا.
1: المولوية طريقة صوفية عريقة ظهرت على ضوء تعاليم مولانا جلال الدين الرومي. كسائر الطرق الصوفية تعتمد مسارا روحيا يعرف بالسير والسلوك، غير أنها تتميز بأداء ذكر له طقوسه الخاصة ويعرف باسم السماع. كلمة سماع في أصلها العربي تعني الإصغاء، فالدرويش حين يصغي إلى الصوت الإلهي تغمره حالة جذب ويبدأ رحلة السماع. تبدأ الحضرة بتلاوة مدائح نبوية لمولانا جلال الدين الرومي يتلوها عصف على الناي، وله أهمية كبرى لدى الرومي، فصوت الناي يرمز إلى الشوق إلى الله وإلى ألم الفقد والفراق. بعد عصف الناي يبدأ الدرويش بالدوران، وأثناء ذلك يؤدي السلام لشيخه 4 مرات. لكل حركة في السماع معان عميقة، فاليد اليمنى مبسوطة نحو الأعلى واليسرى نحو الأسفل في إشارة إلى

رمز الصفاء والنقاء، ويمثل النور الذي يغشى الجسد. قبعة الدرويش تسمى سكة، وترمز لدى الرومي إلى فكرة تحرر الإنسان من نفسه، ولهذا الاسم دلالاته، فالسكة هي النقود التي تنشئها الدولة وتشير إلى استقلالها. أما الجبة السوداء فتشير إلى التراب، وتذكر الدرويش بأن عليه أن يكون متواضعاً كالتراب. السماع رحلة تحول يتطهر فيها الإنسان من الصفات الذميمة وينضج روحياً، وكما قال الرومي: موتوا قبل أن تموتوا، أي تخلصوا من تعلقكم بالدنيا كي تصلوا إلى الحقيقة.

0: أما اللباد فهو من أقدم الحرف التركية، له أيضاً مكانة خاصة في الطريقة المولوية. قبعات الدراويش المصنوعة منه ترمز للتواضع والزهد، إنها ليست زينة ترتدى بل معنى يعاش.
1: هذه القطع جميلة جداً، تثير العين والقلب معاً.
0: تبدو رائع فعلاً.
1: لدينا هنا دمى ومحافظ، نصنع كل شيء تقريباً. كل ما يمكن صناعته من القماش يمكننا صناعته من اللباد، المصابيح والستائر وكل ما إلى ذلك.

اتخذ السلاجقة من كونيا مركزاً لحكمهم، وعند ضفاف بحيرة بيشهير أمر السلطان علاء الدين كيكوبات الأول في القرن 13 ببناء قصر كوبادبات. لم يتبقى اليوم من القصر سوى أطلال نقلت إلى عدة متاحف سنزورها معاً خلال جولتنا. ووسط المدينة تقع تلة علاء الدين، وقد بني عند قمتها قصر الحاكم السلجوقي، فيجاوره جامع علاء الدين وأضرحة عدد من سلاطين السلاجقة.

في قلب المدينة. الحفريات التي أجريت في الستينيات كشفت عن أثار عمران تعود إلى عهد الفريجيين، وعقب حكم الرومان والبيزنطيين لهذه المنطقة أنشأت الدولة السلجوقية في هذا الموقع قصر الحكم الذي ما تزال بعض بقاياه ظاهرة، إلى جانب إنشائها للجامع الكبير المعروف اليوم بجامع علاء الدين. للجامع ثلاث بوابات رئيسية، أكبرها بوابة التاج المبنية من الرخام التي بناها المهندس المعماري محمد بن هولان من الشام. لهذا نجد خصائص معمارية تعود إلى الأنماط الشامية في البناء، كما أن البوابة نفسها بنيت باستخدام تقنية تعرف بعقد زنكي.

0: جعل من أول السناطور قريبا.
1: ننتقل الآن إلى فناء الجامع، حيث يوجد ضريحان، أحدهما بثمانية أضلاع والآخر بعشرة. الضريح ذو العشرة أضلاع بناه المعماري عبد الغفار أفندي من مدينة جوها في إيران، ويعد بناؤه مثالاً فريداً من نوعه في الأناضول. فمساهمة الحرفيين القادمين من مناطق جغرافية مختلفة أضاف ميزات عدة له. ويضم الضريح رفات ثمانية من السلاطين السلاجقة، وقد نقشت على قبورهم آيات قرآنية باستخدام زخارف خزفية. في المدن السلجوقية جرت العادة على وجود جامع كبير تشكل محور الحياة الدينية والاجتماعية فيها، حيث كان جامعاً للمسلمين في صلاتي الجمعة والعيدين وفي المناسبات الأخرى. فجامع علاء الدين بني لهذا الغرض في قونيا عاصمتهم في تلك الفترة. طبعاً هو لم يبنى دفعة واحدة، بل بدأ تشييده في عهد السلطان مسعود الأول، وأكمل في عهد السلطان علاء الدين كايكوباد. الجامع تضرر عبر الزمن بسبب جيولوجية الأرض الرخوة، لذلك استدعى عدة ترميمات على فترات متقطعة، وقد استخدم في ذلك مواد أعيد تدويرها من نفس الجامع، وهو ما نلاحظه بوضوح حين النظر إلى الأعمدة فيه التي تنتمي إلى عصور مختلفة من الرومانية والبيزنطية وحتى السلجوقية. أبرز ما يميز الجامع هو محرابه الخزفي ومنبره الخشبي المصنوع بتقنية الكندكاري، وهي تقنية تعتمد على إنشاء التصميم دون الاعتماد على المسامير أو الغراء. المنبر هذا يزدان بنقوش هندسية وخطوط وزخارف، أما المحراب فقد غلف بالكامل بالخزف.
2: ولكن هل بقي المحراب على حاله حتى يومنا هذا؟
1: في عهد السلطان عبد الحميد الثاني تعرض المحراب لبعض الأضرار، وبأمر من والي قونيا آنذاك وضعت قطعة خزفية على الطراز الباروكي في وسطه أثناء الترميم. استخدم الخزف من أسفل المحراب حتى حافة القبة، وتنتشر في زوايا المسجد الزخارف الهندسية، وفي أعلاه نرى خطاً كوفياً جميلاً كتبت فيه البسملة مع عبارة الملك لله.

0: مسجد الشفول قاوم عوادي الزمن لأكثر من 7 قرون ونجح في البقاء حتى يومنا هذا. هو أكبر المساجد ذات الأسقف والأعمدة الخشبية في الأناضول. يتميز مسجد الشفول بزخارف دقيقة ومحراب مزين بفسيفساء خزفية ومنبر خشبي نحت بدقة متناهية.
1: شيد جامع أشرف أغلو سنة 1299 على يد أشرف أغلو سليمان بك أحد أمراء الأطراف التابعين للدولة السلجوقية، وقد اكتمل بناؤه في مدة قصيرة لا تتجاوز 3 سنوات ليصبح أكبر جامع خشبي في الأناضول. فالجامع يتميز بأعمدته الخشبية المتعددة وسقفه الخشبي المزين بزخارف دقيقة رسمت يدوياً، إضافة

0: إلى منبره الخشبي المصنوع وفقاً لصنعة الكندكاري. وما يثير الدهشة هو هذا التجويف الذي يتوسط الجامع، حيث كان يستخدم لجمع الثلج الهاطل من السماء بهدف الحفاظ على وسط رطب لحماية الأعمدة الخشبية. وقد استخدم التجويف حتى أربعينيات القرن الماضي.
1: يعني الجامع صمد كل هذا الزمن بفضل هذا التجويف؟
0: نعم، لقد تمكن الجامع من الصمود لأكثر من 720 عاماً بفضل تجويف الثلج هذا. الأعمدة الخشبية صنعت من أشجار الأرز التي جلبت من جبال أناماس في بيشهير، ووضعت في أماكنها دون استخدام المسامير ولواصق البناء، بل اعتمدوا على تقنيات تعشيق الأخشاب بعضها ببعض. يقال إن هذه الأعمدة تركت في الماء لمدة 6 أشهر بعد جلبها من الجبال، ثم خضعت لعملية التنشيف داخل الأفران مع وضع روث الحيوانات لتصبح أكثر صلابة قبل تركيبها.
1: محرابها المزخرف يبدو في غاية الجمال.
0: نعم، محراب الجامع المغطى بالفسيفساء الخزفية يتألف من آلاف القطع، ويعد من أبرز الأمثلة التي تنافس نظيرتها من العصر السلجوقي. وتزين أطراف المحراب آية من سورة آل عمران عن دعاء زكريا عليه السلام، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. أما الزخرفة الصفراء في وسط المحراب والتي تشبه الشمس، فيقال إنها ترمز إلى دولة السلاجقة، بينما تعبر الأسهم المحيطة بها عن ولاء الإمارات التابعة لها.

حول السلاجقة أهمية بالغة للعلوم، فأسسوا المدارس لتنشئة العلماء، من أبرزها مدرسة كاراتاي التي تتميز بقبة مزينة بالخزف، وكانت متخصصة في تعليم الحديث والتفسير. اليوم تستخدم مدرسة كاراتاي متحفاً لعرض التحف الخزفية، ومنها قطع نادرة جلبت من قصر كوبادبت تصور مشاهد لرحلات الصيد، كما تعرض في المتحف قطعة نحت عليها النسر ذو الرأسين رمز الدولة السلجوقية. نموذج آخر للعمارة السلجوقية نصادفه في مدرسة سرتشل الشهيرة بزخارفها الخزفية ونقوشها الحجرية. كانت هذه المدرسة مركزاً لتدريس علوم الفقه، وتختلف عن نظيراتها بأنها بنيت من طابقين وتتوسطها طاحة.

0: كيف عاش الناس قبل 9000 عام في إحدى أقدم المستوطنات البشرية؟ هل يمكنك تخيل مدينة بلا شوارع؟ حيث التنقل عبر أسطح المنازل فقط؟ هذا ما كان عليه الحال في تشاتلهيك المطلة على سهل كونيا. فنحو 8000 شخص عاشوا هنا، تاركين لنا أسراراً عن بدايات الاستقرار البشري والحياة المنظمة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا إلى أقدم مدينة مأهولة عرفتها البشرية. نحو عام 1958 اكتشف عالم الآثار البريطاني جيمس ميلر موقع تشاتلهيوك خلال جولاته الاستكشافية في منطقة الأناضول، وقد سميت بهذا الاسم الذي يعني تلة الشوكة لتشابهه بها. عرضت أولى اللقى الأثرية المكتشفة في هذا الموقع في متحف حضارات الأناضول، ومن بينها تمثال كيبيلي الذي يعد أول آلهة أم في المعتقدات الوثنية. في عام 1993 استؤنفت أعمال التنقيب في الموقع لتسفر عن اكتشاف أبنى

يتم بارتفاع 21 متراً، ويعد هذا الموقع أول مدينة معروفة في التاريخ البشري. وكشفت الحفريات في الجهتين الشمالية والجنوبية عن وجود 18 طبقة أثرية واحدة فوق الأخرى، تمثل كل واحدة منها مدينة بائدة. يقدر عمر هذا الموقع بنحو 9400 عام، وقد شهد حياة مستمرة لأكثر من 2000 عام دون انقطاع على ضفاف نهر تشارشامبا. المستوطنة تميزت بهندستها المعمارية، إذ بنيت منازل مستطيلة الشكل وفق نمط الميجارون باستخدام مزيج الطين والقش، وكانت في الغالب تتألف من غرفة واحدة فقط.

0: الأبواب.
1: نعم،
0: درجة هتبقى
1: الدخول إلى المنزل كان عبر السقف بواسطة سلم، وكانت المواقد تقع قرب المدخل مما يسمح بتهوية طبيعية. وجدت في الداخل صوامع صغيرة لتخزين الحبوب، وكانت تستخدم أيضاً للنوم. ولتعريف الزوار بنمط الحياة السكنية في تلك الحقبة، بنيت 5 منازل نموذجية هنا، وتوجد بينها ممرات تسمح بالانتقال من واحد إلى آخر. في هذه المنازل نجد رسومات تظهر مشاهد صيد أو أشخاص يرقصون، وقد استخدمت ألوان مستخرجة من النباتات والمعادن مع غلبة واضحة للون الأحمر على الأزرق، وتشير الرسومات إلى استخدام جلود الحيوانات لصنع الملابس. نلاحظ هنا حجراً يستخدم كهاون، حيث كان السكان يدقون فيه القمح، كما استخدموا القصب المأخوذ من ضفاف النهر لصناعة سلالم كانت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية. أما الأسقف فقد كانت تغطى بخشب الحور، وكانت هذه الأسقف متينة بما يكفي لمنع تسرب المطر أو الثلج.
2: تشير الدلائل الأحفورية على خصوبة هذه الأرض، فقد عثر على أثر للقمح يعود إلى 8500 عام تقريباً في كونيا، فلا غرابة أن ترى القمح عنصراً أساسياً في مطبخها. المرأة الخصبة في كونيا تمنح مذاقاً فريداً للحوم الماشية فيها، فهذا بلا شك جعل من أكلة أتلي أكمك الموروثة من العهد السلجوقي رمزاً لمطبخها. مرحبا،
3: أهلا وسهلا. بداية أود الإشارة إلى أهمية القمح والحنطة في كونيا. العديد من الدراسات التاريخية أكدت استخدامهما في مطبخنا منذ قديم الزمان، وخصوصا قمح تشاتل هيوك الذي ما زال عنصرا أساسيا في أطباقنا الرئيسية والفرعية. فهذا مثلا طبق سلطة القمح الأبيض، وهذه سلطة القمح الأسود. أما أطباق الحساء فتشتهر كونيا بحساء البامياء، ويقدم لفتح الشهية ويرجع إلى العهد السلجوقي. في حفلات الزفاف يقدم أولاً حساء اللبن، ثم طبق الأرز المطهو مع اللحم، بعد ذلك حلوى السميد، ولفتح الشهية مجدداً يقدم طبق حساء البامياء، ثم يوضع على المائدة الطبق الرئيسي، ويكون الختام مع حلوى زردة. بعد ذلك يبدأ العرس. بعض أطباق المطبخ السلجوقي ترجع لفترات عانت فيها البلاد من القحط ومنها الثريد، فهو يعد من بقايا خبز بائت يبلل بماء العظام، ثم يوضع فوقه ما تبقى من لحم على العظام، ويقدم بجانبه اللبن. من الأطباق المميزة الأخرى لحم الضأن أو لحم الدجاج المقلى مع الفواكه المجففة، ويسمى محمودية لأنه كان من أحب الأطعمة للسلطان محمود الثاني. هناك أطباق تجمع بين المذاق الحلو والمالح، مثل طبق تشيرلي، ويعد بطهي اللحم بعصير العنب. يشتهر في كونيا طبق الخبز باللحم، وهو من العهد السلجوقي، ويطهى في فرن حجري، ولدينا منه أصناف عدة. كما تلاحظون، فالأطعمة المطهوة في أفران حجري

0: الحرية هي عماد مطبخ قونيا، مثل طبق الكباب هذا الذي يشوى في الفرن لست ساعات. اسم هذا الطبق تشوبلم، وتشير الكلمة إلى عملية إدخال اللحم في أسياخ شواء كانت في السابق خشبية تعد من أشجار خاصة، لكننا اليوم نستخدم أسياخ شواء عادية.
1: لا تكتمل المائدة هنا بدون المشروبات الطبيعية، أليس كذلك؟
2: مطلقة.
0: نعم، لدينا الكثير من المشروبات الباردة مثل شراب القرفة والرمان والتمر الهندي والريحان وشراب الخل. هذا شراب مصنوع من تمر هندي أضيف إليه فلفل أسود.
1: شراب من الخل؟
0: أجل، هذا نوع خاص يخلط فيه خل التفاح مع العسل ويضاف إليه الماء ويقدم عادة قبل تناول الطعام. اهتم العثمانيون بالمشروبات كثيراً، سواء لتناولها مع الطعام أو لشربها مرطبات في الأجواء الحارة. من الحلوى المهمة في قونيا قطائف الخبز بالوشنة، ويحضر من الخبز البائت المنقوع في عصير الوشنة المغلي مع السكر، ولدينا أيضاً قطائف الخبز بالقشطة والقطر. أيضاً أول ما يخطر على البال عند ذكر قونيا الهوشمارم، وهي شبيهة بحلوى الطحين ومكونة من طبقتين بينهما زبدة وقشطة. هذه حلوى القصفة، وتعد من مشمش مجفف في أشعة الشمس يضاف إليه لوز وقطر. وأخيراً من الحلوى الشهيرة في قونيا حلوى مولانا، وتقدم عادة للأطفال في الأعياد.

يقول المثل الشعبي: تجول في كونيا ترى الدنيا. فمن المساجد إلى المدارس تعكس روائع العمارة الفنية التي جمعت بين الجمال والهندسة آثار العصرين السلجوقي والعثماني، والتي حملت في زواياها جانباً كبيراً من فلسفة مولانا جلال الدين الرومي الروحية، فهي إحدى عواصم البشرية التي كانت منطلقاً للتاريخ والثقافة وحاضنة للعلوم والتراث ومبعثاً لترانيم العاشقين.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

class right away.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

أهلا بكم من قلب العاصمة التركية أنقرة. في وقت تتسارع فيه الأحداث وتتشابك خيوطها، نتوقف لنقرأ المشهد بعمق، نسلط الضوء على الخبر ونحلل سياقه. فمن التأكيد على أن حلف مكة للدفاع المشترك تأسس من أجل الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، إلى الصناعات الدفاعية التركية التي تفرض حضورها بقوة على الساحة العالمية، وصولا إلى التحولات الأوسع التي يرصدها تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية تحت عنوان التحالفات والمنافسة الاستراتيجية، دور تركيا في النظام التكنو سياسي. نتناول هذه المواضيع بالنقاش والتحليل.

0: احتضنت مدينة إسطنبول اجتماعاً بين تركيا والسعودية وباكستان، فيما تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لتعزيز مأسسة التعاون في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك، بما يعزز تضامن الدول الثلاث ويضمن فعالية الردع والدفاع الجماعيين.
1: حلف الثلاثة الكبار يعيد رسم خريطة الردع، فمن هنا في إسطنبول عقد الاجتماع الأول للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية المنشأة في إطار اتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفت بالتاريخية، حيث اتفقت تركيا والسعودية وباكستان على اتخاذ مزيد من الخطوات لإطفاء الطابع المؤسسي على نحو يعزز تضامنها ويضمن فعالية الردع والدفاع الجماعيين ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل ودائم. البيان الختامي نص على إنشاء الأمانة العامة في السعودية وتولي أمين عام من باكستان رئاستها في المرحلة الأولى لمدة 3 سنوات، وستعمل الدول الثلاث عبر الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتنسيق قواتها المسلحة عبر التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير المشترك للتكنولوجيا والإنتاج المشترك. وزير الخارجية التركي

0: الشرقي هاكان فيدان من جهته أشار إلى إبقاء باب التوسع مفتوحاً للانضمام للحلف.
1: إمكانية انضمام دول جديدة إلى التحالف قائمة، وسيتم ذلك تدريجيا وفق شروط ومعايير وإجراءات يجري إعداد خريطة طريق لها بالتشاور مع الدول الراغبة والأعضاء الحاليين. وتتمثل الأولوية حاليا في ترسيخ أسس التحالف ومأسسته ليكون قويا وفعالا وقادرا على تحقيق الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.
0: ومن جهته أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أهمية هذه الخطوة، وأضاف أن الاجتماع بحث مسائل فنية من قبيل التدريبات ومواجهة التهديدات العسكرية وتبادل الإمكانات والقدرات الدفاعية، ولفت إلى وجود عدد قليل جدا من الدول التي أبدت مواقف علنية ضد الحلف، وشدد على أن التوازن القائم بين الدول الثلاث يجعل من الصعب على العديد من الأطراف انتقاده علناً. فحلف مكة للدفاع تشدد أنقرة على أن من شأنه أن يسهم في العمل على ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا ريب أنه يبعث برسالة مفادها أن أمن المنطقة ليس مساحة مفتوحة للاختبار والضغط، بل إن الحلف من شأنه أن يسهم في إعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة.
2: أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد محمد أوسترك الصحفي المتخصص بالشأن التركي، وأيضا رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام قادر تميز. أرحب بكما، وأبدأ معك أستاذ محمد. في 7 أغسطس كان الإعلان عن حلف مكة الدفاعي، في 27 أغسطس كان الاجتماع الاستراتيجي التنفيذي الأول. أي أهمية لهذا الاجتماع الذي استضافته إسطنبول في سياق بناء هذا الحلف الحديث؟
3: شكرا. أولا أرحب بك وبضيفك والمشاهدين. طبعا خطوة مهمة مثل هذه الاتفاقيات لا تبنى يعني في يوم ويومين، بل يحتاج مدة زمنية طويلة. لدينا في التركية مقال يعني الآن كسيت الفكرة عظما ولحما، يعني بداية خطوة الأولى. إذن بدأوا في تنفيذ الفكرة التي كانت على الورق، الآن يتم تنفيذ هذه الاتفاقية مكة. أولا سموا، تم اسم الاتفاقية حلف أو اتفاقية مكة للدفاع، وكذلك المحل الأمانة سوف يكون في السعودية، ويتم انتخاب أمين العام من باكستان لـ3 سنوات. وكذلك يعني خطوات في الصناعة الدفاعية، وكذلك مناورات العسكرية مشتركة. إذن بداية جيدة وليس طويلة يعني منذ التوقيع على اتفاقية، فنتمنى أن يكون يعني في وقت مناسب أن يتم ويشتغل الاتفاقية، ولكن أظن لا داعي للاستعجال. فهنا أنا أريد أن أؤكد على دور تركيا. لدى التركية خبرة وتجربة منذ القرن الماضي من 1950 على إطار ناتو، فأظن ينتقل أو تنتقل هذه الخبرة وتجربة في بناء المؤسسة لهذه الاتفاقية.
2: أستاذ قدير، بين الإعلان عن تشكيل الحلف وبداية الاجتماعات الاستراتيجية تقريبا 3 أسابيع فقط، هل تعتقد أن الدول الثلاث حريصة على عدم تضييع الوقت وعلى

0: إجراءات سريعة ليكون الحلف جاهزا، لا سيما مع التطورات الإقليمية والدولية؟
1: Bu aslında çok hızlı bir
2: في الحقيقة
1: kurumsallaştığını
2: في نرى بأن هناك طابع مؤسساتي، وقد تم تنفيذ هذا الطابع بشكل سريع. لماذا؟ بسبب عدم الاستقرار في المنطقة ووجود عدم الثقة. مع الأسف إسرائيل، هناك دولة مثل إسرائيل لها آمال توسعية، وبالإضافة إلى ذلك هناك حروب، هناك نزاعات. تركيا، المملكة العربية السعودية وباكستان، مثل هذه الدول، طالبت هذه الدول بأن يكون لك قوة رادعة ومهمة، مبادرة مهمة جدا مثلما تعلمون. يعني ليس فقط كلمة سياسية، وإنما فيما يتعلق بوضع صبغة مؤسساتية لهذا الحلف، وأمر هام جدا وتحت ظروف معينة. هناك أيضا آلية أمنية للدول الثلاثة ووضع صبغة دبلوماسية لهذه الاتفاقية، وفي عناصر القوى الرادعة ستكون حسب طلب البلدان الثلاثة، والبلدان في المنطقة ستقوم بإيجاد وستقوم بمنع النزاعات والأزمات في المنطقة. ودون اندلاع مثل هذه النزاعات، فيجب إيقاف هذه التطورات. وطبعا شيء مهم جدا، يعني الدعوة مفتوحة للدول الثالثة أيضا للانضمام إلى هذا الحلف. ليس لا يستهدف الحلف بلد معين، المهم هنا وضع الاستقرار، و في مسيرة أو مسار المؤسساتية سنرى ذلك، بأن الاتفاقية قد وقعت ووضعت حيز التنفيذ بشكل سريع، وأيضا تشكيل السكرتارية أيضا أمر مهم جدا من أجل توجيه الدعوة للبلدان الثالثة للانضمام إلى هذا الحلف. ما في الحقيقة الآن هناك السكرتارية، والباكستان ستتولى الأمانة العامة، ونرى سنرى بذلك بأن الحلف قد حصل فيه طابع مؤسساتي وليس في مجال العسكري فقط. من دون شك ستكون هناك تكنولوجيا مشتركة، ستكون هناك تقاسم لهذه التكنولوجيا، وسنرى ذلك في المستقبل. ولكن بالإضافة ذلك، البلدان الثلاثة ستعقد اجتماعات دبلوماسية في نفس الوقت، ومن أجل مناقشة كل النزاعات والصراعات في المنطقة، أي أن ستكون آلية الحل أو حلول. والمهم هنا طبعا تأسيس أو إنشاء حلف أمني، وأعتقد بأن المنطقة ستكون فيها الاستقرار أكثر بكثير بسبب هذه التشكيلة.
0: أستاذ محمد، اليوم لو تركيا تعرضت لاعتداء، أو أي دولة من دول الحلف تعرضت لاعتداء، وهذا سيناريو وارد مع التطورات في المنطقة، هل يتم تفعيل الحلف أم أننا نحتاج لوقت وإجراءات وتجهيزات حتى يكون الحلف فعال إجرائيا عسكريا على الأرض؟
3: طبعا يعني البعض يسخر من هذه الاتفاقية، مثلا يقولون يتم الحجمات على السعودية مثلا من جهة الحوثي، أو كان مثلا الأيام قليلة الماضية إيران تهاجم

0: القواعد العسكرية في دول الخليج، فيقولون أين هذه الاتفاقية؟ اتفاقية الآن في البداية، والآن يتم يعني خطوات المؤسسية كما تفضل أستاذ. فأظن نحتاج وقت، أولا يتم التأسيس رسميا، وكذلك آليات يتم بناؤها. عندئذ يعني هذه المادة، ما يسمى مادة الخامس في النطو، الهجوم على أي دولة يحسب الهجوم على كل الدول. ولكن الآن يعني الأمر في البداية، وإن شاء الله يتم هذه الآليات، والاتفاقية يكون اتفاقية ما يسمى تم عيار. فعندئذ أظن أولا يبدأ الردع للدول العدوانية. طبعا يعني السلطات يقولون أن هذه الاتفاقية ليس خلاف أي دولة، إذا يهجموننا فنهجم عليه. ولكن أعيد وأكرر، الآن سابق من أوانه أن نقول يعني اعتداء على أي دولة من هذه الدولة الثلاثة فيحسب الاعتداء على كل الدول. هذا يحتاج وقت، إمكانية وآليات، عندئذ يتم هذا الأمر.
1: أستاذ قدير، وزير الخارجية هاكان فيدان جدد التأكيد على أن هذا التحالف غير موجه ضد أي دولة، لكن يبدو أن إسرائيل غير مطمئنة، هي تبني أيضا تحالفا أمنيا مع اليونان ومع إدارة قبرص اليونانية من جهة، وهناك صفقة أسلحة بالمليارات الدولارات بين اليونان وإسرائيل. تركيا كيف تنظر إلى كل ذلك؟
2: Şimdi Türkiye buna aslında baktığı çerçeve şu.
3: Türkiye
2: bölgesel barış isterken
3: Türkiye عندما تطلب السلام في المنطقة İsrail تريد عدم الاستقرار في المنطقة.
2: Neredeyse tamamının
3: ve
2: hava egemenliği yok. Karasal toprak bütünlüğü
3: بلدان هنا مهددة من تشتت وحدة الأراضي وليس لها غطاء جوي
2: و
3: اعتداءات إسرائيلية يجب أن يكون هناك جواب لذلك، ولكن ليس هدفا في إسرائيل وفي إيران. و على سبيل المثال هناك منظمات راديكالية وممكن أن يكون أهداف، ولكن ليست أهداف مختارة. لهذا السبب فأن تركيا كلما تنتج إسرائيل عدم الاستقرار، ومن دون شك فأنها إذا كانت لدى اتفاقيات من هذا القبيل فتركيا ستقوم بتنظيم علاقاتها مع إسرائيل حسب هذه التطورات. وتركيا لا تحيط بإسرائيل، تركيا فقط تقول بأن هذا حلف دفاعي وأمني فقط لمنع عدم الاستقرار في المنطقة.
2: و
3: إسرائيل استراتيجيتها على العدوانية حتى، وأيضا فإنها تقوم بدعم الانفصاليين وما شابه ذلك. ولهذا السبب يجب أن نفكر هنا ليس فقط إسرائيل، وإنما هناك بعض اللاعبين أيضا يؤدون إلى عدم الاستقرار في المنطقة، مثلا مضيق هرمز. هناك إغلاق لهذا المضيق، وهناك عدم الاستقرار في مجال الاقتصادي في نفس الوقت، والأمن مهدد. يجب أن لا نفكر من ناحية العسكرية فقط، وإنما في نفس الوقت يعني الناس الآن غير مؤمنين في فلسطين وفي الأردن، هناك اعتداءات يوميا على هذه البلدان، وأيضا نرى بأن الناس يفقدون حياتهم، يعني الماء النظيف وأيضا الإيواء وما شابه ذلك من هذه المشاكل، كلها مشاكل أمنية. كلما نحن إذا وضعنا هذا الحلف كأنه حلف يمنع ظهور مثل هذه الظواهر، أيضا أعتقد بأننا سننجح في ذلك. يعني البلدان المنطقة يجب أن تتوحد، يجب أن نبين هنا بأن موضوع الأمن موضوع موسع يشمل كل المنطقة، وهناك أمن الطاقة، أمن الطقس أو المناخ، هناك أمور كثيرة جدا. يعني نريد أن نتحاور فيما يتعلق بالشرق الأوسط جديدة، ونكون مستعدين لعالم جديد، رؤية المنطقة، هذا ما نريد أن يفاد به. ولهذا السبب إذا نبدأ من خلال مكافحة الإرهاب سنصل إلى وضع عدم الإرهاب أو بلا إرهاب. ولهذا السبب أن وضع صبغة مؤسساتية لهذا الحلف أمر هام جدا. يعني إسرائيل يجب أن تكون متلائمة مع المنطقة وأن تنتج سياسات سلمية. في الحقيقة إسرائيل يجب أن تكون مطمئنة من ذلك، لأنه سيتم إزالة الإرهاب وأيضا وستكون هناك تنمية في المنطقة. ولهذا السبب عندما أرد على سؤالكم، فليس هناك بلد مستهدف، ولكن مثلما نعلم نحن هناك بعض العناصر تؤدي إلى زعزعة وعام تسطيع الاستقرار في المنطقة. ولهذا السبب يعني طلبات تركيا طلبات شرعية، ولهذا السبب هناك حلف مع باكستان ومع المملكة العربية السعودية.
1: بهذا نصل إلى ختام ملفنا الأول باختصار. باختصار لو سمحت.
0: يعني كما يقول السلطات في اتفاق مكة للدفاع أن هذه الاتفاقية ليس خلاف أي واحد، ولكن الاتفاقية الحلف يونان وإسرائيل وإدارة قبارصة اليونانيين في جنوب قبرص معلوم لخلاف أي دولة، خلاف تركيا، يعني هذا واضح.
1: بهذا نصل إلى ختام ملفنا الأول أستاذ محمد. ننتقل إلى الملف الثاني الآن الذي نناقش فيه آخر مستجدات الصناعات الدفاعية التركية التي تشهد زخما متزايدا باستمرار.

0: إذن في معادلة القوة، تواصل الصناعات الدفاعية التركية فرض حضورها على الساحة الدولية، حيث سجلت تجربتين ناجحتين تمثلتا بصاروخ تشاقر وطائرة التدريب النفاثة هورت جيت. هذه التطورات تزامنت مع تسجيل 5 شركات تركية حضورها ضمن قائمة أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم.
1: بخطوات ثابتة وتحديثات تواكب التقدم العلمي والحاجة الوطنية، تشهد الصناعات الدفاعية التركية تطورات مستمرة، وتمثلت الإنجازات الأخيرة للصناعات الدفاعية التركية في تجربتين ناجحتين، إحداهما للصاروخ تشاكر والأخرى للطائرة حرجيت المحلية. وفي سماء الاختبارات سطع نجم صاروخ الجيل الجديد الجوال تشاكر، المصنع بإمكانيات محلية ووطنية كاملة من قبل شركة روكتسان، وأثبت الصاروخ دقة مذهلة بإصابته لهدف بري وآخر بحري معتمدا على رأسه الباحث بالأشعة تحت الحمراء من الجيل الجديد، فضلا عن نجاحه باجتياز اختبار المدى الممتد بفضل نظامه الجديد للوقود. ولم تتوقف الإنجازات عند الصواريخ، بل امتدت لتلامس السحاب، حيث أجرت أول طائرة تدريب نفاثة محلية من طراز حرجيت رحلتها الأولى بنجاح، والتي دامت 18 دقيقة عقب إتمام اختباراتها الأرضية والسير على المدرج، لتفتح الباب أمام مهام قتالية خفيفة مستقبلية. وحرجيت هي طائرة تدريب نفاثة تطورها شركة توساش لتعزيز قدرات القوات الجوية وتقليل الاعتماد على الخارج. هذه التطورات الميدانية ترجمت إلى لغة الأرقام عالمياً، إذ دخلت 5 شركات تركية قائمة ديفنس نيوز لأفضل 100 شركة صناعات دفاعية لعام 2026، وبإجمالي إيرادات بلغت نحو 15 مليار دولار لشركات الخمس. لم تعد الصناعات الدفاعية التركية خياراً استراتيجياً فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية ترسخ دور أنقرة الإقليمي وتضعها في مصاف القوى المؤثرة في خريطة التسلح والتكنولوجيا العالمية.
0: أعود إلى ضيفي في الاستديو معك أستاذ محمد. اليوم لدينا 5 شركات صناعات دفاعية مصنفة من أكبر وأقوى 100 شركة في العالم. ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ لسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كانت عليه تركيا قبل 20 عاما.
2: نعم، يعني تطور كبير جدا. يعني تركيا تحولت من دولة مستهلكة للأسلحة اليوم دولة مصدرة واكتفاء الذاتي إلى درجة ما، إلى درجة كبيرة، وكذلك الآن تفكر تطوير هذه المرحلة كذلك. يعني إذا مثلا نأخذ عين الاعتبار قبل مثلا 10 سنوات، فتركيا لديها تصدير تقريبا مليار أو مليارين دولار، وكذلك يعتمد على المصادر خارجية، وكذلك ما نسمي المنع بيع الأسلحة إلى تركيا. مثلا جربنا هذا الأمر في التدخل العسكري التركي في قبرص، يعني أولا في الستينات 1960
0: قبل عملية السلام.
2: نعم، قبله كذلك، يعني بسبب أرقلة الولايات المتحدة تركيا لم تستطع تمنع المجازر ارتكبت بحق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص، ولكن فيما بعد فيما يسمى عملية السلام في قبرص، ولكن يعني واجهة من الدول التي كانت تزود الأسلحة، رغم أن تركيا يعني من العضو حلف الأطلسي، فعانينا كثير. الآن هذا مهم. أولا تركيا كسبت اكتفاء الذاتي إلى درجة كبيرة، لم تكتفي بهذا الأمر، أصبحت دولة يصنع ينتج الأسلحة الدفاعية، وكذلك بدأ يصدر إذن. وكذلك هذا ليس فقط يعني في إطار الإقليمي، كذلك دولي، يعني إلى دول الناتو، دول أفريقية، دول آسيوية. إذن القفزة كبيرة في صناعة الدفاعية للتركية.
0: نعم أستاذ قدير، 20 سنة الماضية شهدت صعود كبير للصناعات الدفاعية التركية مقابل تراجع هذه القطاعات لدى أوروبا، حتى قيل إن تركيا هي بحاجة لأوروبا، لكن الآن أوروبا بحاجة لتركيا أكثر ربما، لا سيما مع التحديات الأمنية والعسكرية في القارة الأوروبية. بتقديرك هذا المستجد كيف سيؤثر على العلاقات التركية الأوروبية في المرحلة القادمة؟
3: هذا سينعكس بشكل إيجابي على العلاقات، لأن في مجال الأمن تركيا الآن

0: تركيا مثل ما ذكر الأستاذ قبل قليل. خلال العشر سنوات الأخيرة هناك حملات إنجازات كبيرة جدا نفذتها في الصناعات الدفاعية. تركيا الآن بنسب معينة أيضا مع أوروبا، مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الشركات الأخرى لديها تعاون، ولكن أصبحت الآن قوة معينة وواضحة في منطقتها. الآن هناك منصات جديدة واستخدام هذه المنصات مهمة، والآن هناك منصات ممكن بيع هذه المنصات أيضا الآن للدول الأوروبية والدول في المنطقة. وأيضا تركيا تريد وتبدأ بإنتاج المشترك أيضا مع أوروبا ومع دول أخرى. قبل قليل تحدثنا عن حلف مكة الدفاع، وفي الحقيقة فيجب أن نتحدث هنا عن طابع المؤسسات أيضا للصناعات الدفاعية. ورئاسة الصناعات الدفاعية هي تقوم بزعامة تنسيق كل هذه الصناعات في تركيا، وأعتقد بأن الدول الأوروبية شاهدت التطور الحاصل هنا في تركيا وتريد أن تستفيد أيضا من الخبرات التركية والصناعات التركية. الآن الصناعة التركية ليس فقط العمل من قبل المهندسين على المنضدة بشكل تقليدي أو استنساخ، كلا، وإنما نرى بأن الجيش التركي قد حصل على تجارب في سوريا وفي العراق وفي مناطق أخرى، وأيضا نرى بأن هناك منصة يتم تغذيتها من شتى النواحي وتقوم بتصميم صناعاتها الدفاعية وفق ذلك. ومثل ما ذكرتم قبل قليل في منطقتها الآن نرى بأنه قد تشاهدوا ما يتم إنتاجه في تركيا، لأن المنتجات التركية بجودة عالية، على سبيل المثال طائرات مسيرة بايراكتار وما شابه ذلك، وخاصة فأنه تم تسويق هذه المنتجات، وبدأت تركيا ببيع هذه المنتجات إلى بلدان أخرى في قارات أخرى، لأنه يعني هناك عملية استراتيجية التوازن في العالم. فأن ليس من مصدر واحد، البلدان الآن تريد تغطية احتياجاتها العسكرية ليس من طرف واحد، من مصدر واحد، وإنما تنويع هذه المصادر، ليس مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما من مصادر أخرى.
1: نعم أستاذ محمد، تطور تركيا في الصناعات الدفاعية كيف يؤثر عليها كدولة فاعلة على المستوى الإقليمي والدولي ومؤثرة في جميع الملفات؟
2: نعم، هنا أنا أريد أن أذكر السبب القبضة الدفاعي في تركيا، يعني منذ 2002 هناك استقرار سياسي في تركيا. قبله كانت حكومات التحالف والجدل السياسي، وكذلك الفكرة تتبع من الأهواء الدول الكبيرة، لم تترك تركيا أن تتقدم. فبتغيير الفكرة السياسية واستقرار في تركيا حصل كل ما نشاهده اليوم، هذا كان مهم. وكذلك تغيير سياسة الاستراتيجية، يعني الحكومات السابقة كانوا دائما

0: يعني يعتبرون الولايات المتحدة والدول الأوروبية وينظرون إليهم لحاجات الدفاعية، ولكن بتغيير الاقتدار في تركيا وتولي حزب العدالة والتنمية الحكم في تركيا واستقرار ونجاح في الانتخابات أدى إلى هذا الأمر. ويعني إجابة لسؤال حضرتك، هذا طبعا يعني يزداد في ثقل التركية اقتصاديا وكذلك دبلوماسيا في المنطقة. فتركيا إذا مثلا نرى إلى تقريبا 10 سنوات إلى الوراء، كان لها دور في ليبيا، والآن تركيا تسعى لتوحيد جناحي الشرقي والغربي في ليبيا، وكذلك حلت المشكلة في أذربيجان، تم تحرير قرابة، ليس فقط تم تحرير قرابة، آنذاك كان تقريبا 20% من أراضي الأذربيجانية تحت احتلال أرمينيا،
1: نعم
0: وكذلك حصل هذا التحرير. وكذلك تركيا بكل هذه الأسباب كان يتوسط أو تتوسط بين روسيا وأوكرانيا، وكان وشيكا جدا لحل المشاكل، ولكن بسبب التدخل الدول الأوروبية،
1: نعم
0: أنا لا أسمي هنا، ورئيس وزراء إحدى الدول الأوروبية أفسدت الاتفاقية يعني بين الطرفين. وكذلك الآن تركيا تسعى حل مشكلة إيران والولايات
1: نعم
0: المتحدة، وكذلك مشكلة فلسطين غزة، إذن لها الدور كبير يعني في إقليم وكذلك دوليا يعني في كثير من المناطق. تركيا تحاول يستعمل هذا النفوذ الدفاعي في كثير من المناطق.
1: نعم أستاذ قدير، المشاهد العربي وهو يتابع ما وصلت إليه تركيا من تقدم في الصناعات الدفاعية، هناك الكثير يتساءل لماذا لا تصبح تركيا قوة نووية عسكريا؟ لماذا لا تسعى تركيا لامتلاك السلاح النووي؟ كيف يمكن أن نفهم المقاربة التركية في هذه المسألة؟
2: Şimdi şöyle diyebiliriz.
3: ممكن أن
2: Türkiye
3: نقول هنا
2: bir defa savunma sanayine ahlaki bir düzeyden bakıyor.
3: تركيا ترى للصناعات الدفاعية من الناحية الأخلاقية،
2: sadece karşısındaki hedefi yok.
3: ليس فقط من أجل القضاء على الهدف الموجود في المقابل.
2: Aslında asıl önceliği burada adı
3: يعني هذه هي أولوية. الاسم مثل ما تعلمون صناعات دفاعية وليست هجومية. ولهذا السبب الهدف هنا تركيا من أجل تغطية احتياجاتها الدفاعية تقوم بالإنتاج هذه الصناعات، وفي الشرق الأوسط في العراق وفي سوريا وحملاتها في هذه المنطقة تركيا يعني بادرت من أجل منع عدم الاستقرار في هذه المناطق وإزالة الحروب في المنطقة، مثل ما تعلمون استشهد الجنود الأتراك في سوريا التي كانت هناك. اليوم الصناعات الدفاعية كلما تعززت في تركيا هذا من صالح الدول الجارة لتركيا أيضا، ومع تركيا مثل ما تعلمون هناك استثمارات في تركيا للتكنولوجيا النووية، ليس للأسلحة النووية في تركيا، ولكن أمن الطاقة مهم، فمهم من الناحية الدفاع أيضا مهم، وفي نفس الوقت ممكن أن يجلب السلام والاستقرار لكل

0: جارة جارتها.
1: لهذا السبب
0: فهذا سيؤدي أيضا إلى استقرار أكثر.
2: ملفاتنا اليوم مترابطة، هذا ينقلنا إلى ملفنا الثالث والأخير في هذا اليوم، وهو التقرير الجديد الذي نشرته أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية.

0: إذن تقرير جديد لأكاديمية الاستخبارات الوطنية يسلط الضوء على كيفية انتقال التكنولوجيا من عنصر يدعم القوة الاقتصادية والعسكرية إلى عامل يعيد تشكيل القوة والعلاقات بين الدول ويرسم حدودا جديدة للتحالفات والشراكات. الزميل أواب أيوب يجمل لنا أبرز ما جاء في التقرير.
1: يتغير العالم اليوم، يتسارع هذا التغيير مع كل خطوة أو طفرة في التكنولوجيا لتعيد رسم المنافسة بين القوى الكبرى وأنماط التحالفات بين الدول، وتسهم في وضع حدود بعض الشراكات والتحالفات، وتفرض حالة جديدة من التكتل التكنوسياسي الذي يدار في إطار هندسة متغيرة للتحالفات، أي أن دولة ما قد تتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الذكاء الصناعي من جهة، وتنتمي إلى شبكة أضيق في أشباه الموصلات من جهة أخرى، وتبني شراكات مختلفة تماما في المعادن والطاقة، وذلك بحسب تقرير جديد أصدرته أكاديمية الاستخبارات التركية. ضمن هذه الخريطة الجديدة ثلاثة نماذج رئيسية للقوى التكنوسياسية: الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجي وقدرة تنظيم شبكة من الحلفاء والشركاء حول التقنية والأمن، والصين التي تعتمد على حجم الإنتاج والعمق الصناعي وبناء سلاسل توريد واسعة، والاتحاد الأوروبي القادر على بناء نفوذ تقني صناعي بسوقه الكبيرة وقدرته على سن القواعد والمعايير. بين هذه النماذج تحاول القوى المتوسطة بناء موقع لها على الخريطة، ليس عبر منافسة القوى الكبرى في كل شيء، وإنما من خلال التخصص في قطاعات أو حلقات محددة، وهو ما يغير مفهوم الاستقلال الاستراتيجي ليصبح امتلاك القدرة على اختيار الشبكة التي تدخل فيها والقطاع الذي تتعاون فيه والشروط التي تحكم التعاون. يؤكد تقرير أكاديمية الاستخبارات امتلاك تركيا مزايا جيوسياسية على غرار الاندماج الاقتصادي والصناعي الواسع مع أوروبا والعضوية في حلف الناتو والقاعدة الصناعية والموقع الجغرافي الذي يصل أوروبا بالشرق الأوسط والقوقاز وآسيا، إلى جانب علاقات اقتصادية وسياسية تمتد إلى مناطق مختلفة. التقرير يشير إلى أن امتلاك المزايا الجيوسياسية لا يجعل دولة ما قوى تكنوسياسية تلقائياً، وتعول تركيا على قدرتها في تحويل المزايا الجيوسياسية إلى قدرات إنتاجية وتكنولوجية يصعب استبدالها. ويرجح التقرير أن الأفضل لتركيا أن تتخذ مسار الاندماج الانتقائي بالتوازي مع بناء القدرات الوطنية، ويعني ذلك استمرار التكامل الصناعي والتنظيمي مع أوروبا والتعاون الأمني والتكنولوجي مع الولايات المتحدة والاحتفاظ بعلاقات اقتصادية مدروسة مع الصين وغيرها من القوى. ويخلص التقرير إلى أن موقع تركيا في ضوء التحولات آنفة الذكر يتحدد بقدرتها على تحويل الجغرافيا والتحالفات والعلاقات الاقتصادية إلى تكنولوجيا وإنتاج وقدرات وطنية.
0: أعود إلى ضيفي في الاستوديو، معك أستاذ محمد. إلى أي مدى يمكن أن نفهم من تقرير أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية بأن القوة الاقتصادية والقوة العسكرية للدول هي مهمة لكنها لم تعد كافية، لابد من قوة تكنولوجية اليوم؟
2: نعم، شكرا. أولا نبارك الأكاديمية الاستخباراتية، أظن قبل 3 أو 4 سنوات أسس، والآن نرى التقارير مهمة جدا. وكان هناك مثلا تقرير حول الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، دروس يعني من هذا الحرب، وكذلك أظن عليهم أن يعملوا تقريرا عن إيران كذلك،

0: وهذا بالنسبة لصناعة الدفاعية التركية، هذا تقرير جديد. أظن يعني لابد من اندماج الاثنين، يعني التكنولوجيا مهم جدا وحفاظ عليه مهم جدا، ولكن القوة الصلبة كذلك مهم. يعني إذا نضرب مثالا لهذا الأمر، يعني بداية من الحرب فيتنام إلى أفغانستان، الاحتلال السوفيتي وكذلك أمريكي، وكذلك الآن ما يدور في فلسطين. يعني عند إسرائيل أطور التكنولوجيا، وعندها ما نسمى ماكينة الموت، ما يسمى لاوندر، بناء يعني مبنية على الذكاء الاصطناعي. ولكن يعني هذه الأمثلة لا يفيد مثلا دولة مثل الولايات المتحدة بعد الحرب 20 عاما في أفغانستان، رغم كل التكنولوجيا يعني لم تنتصر في الحرب. إذن أظن لابد من التكنولوجيا وكذلك قوة الصلبة.
1: نعم.
0: يعني في مرة في وقت الحرب السوفيتي على أفغان، كنت أتكلم مع واحد أفغاني، وآنذاك الولايات المتحدة يزود بمجاهدي أفغان ستينجر، فكانوا يقولون يا أخي هذه التكنولوجيا ممكن أنتم تنتصرون على السوفيات. هذا رجل قال يعني يقولون هكذا، ولكن العنصر الإنساني مهم جدا.
1: نعم.
0: يعني هناك سلاح كم يكون من التطور، ولكن اليد على زنات مهم جدا. لذلك يعني في هذه الحالة كذلك يعني اندماج الاثنين أظن مفيد أكثر.
1: نعم أستاذ قدير، بتقديرك ما أهم ما خلص إليه تقرير الأكاديمية الوطنية للاستخبارات في تركيا؟
2: Evet, şimdi öncelikle
3: أولا
2: bir düzen tartışması yapıyor.
3: Yani هناك نقاشات فيما يتعلق بأمور تنظيمية بالنظام. مثل ما تعلمون في العالم هناك أنظمة معينة. ولكن مع العصر الجديد هناك الآن نتحدث عن نظام التكنوسياسية والتطورات في مجال التكنوسياسية قد اجتازت أو يعني الذكاء الاصطناعي وبيانات بنك البيانات وأشباه الموصلات وما شابه ذلك. هناك تطور كبير جدا الآن في جغرافيات مختلفة في العالم، مثل الصين، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هناك سياسات تكنولوجية كبيرة جدا، وفي هذا النظام مثل ما ذكرنا قبل قليل تركيا لما أنجزت حملاتها في الصناعة الدفاعية يجب أن تطور نفسها في مجال التكنولوجيات التي ذكرناها قبل قليل. يعني هناك حملة تكنولوجية في النظام التكنوسياسية، تركيا يجب أن تأخذ مكانتها في هذا المجال. ومثل ما ذكر في هذا التقرير هناك نقاشات مفصلة في هذا التقرير، على سبيل المثال يعني هناك ذكاء اصطناعي سمي باكس سيليكا تم تطويرها العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت هناك أيضا تحالف من قبل الصين قد بدأ هذا العام ويضم 24 دولة. وهناك أيضا أنظمة أخرى واتحاد الأوروبي وفي أفريقيا أيضا، فيجب لماذا يحاولون بأن يقومون بالتعاون التكنولوجي؟

0: هجي.
1: يابي ذكاءنن
0: لأن
1: كوردينasyonu verinin
0: التنسيق
1: kontrolü ve bunların
0: بالذكاء الاصطناعي والسيطرة على البيانات، وهناك حاجة أيضا للتغييرات في المواضيع التشريعية لتنظيم هذه الأمور. يعني هناك خريطة طريق في هذا التقرير، هناك ثلاثة أمور مهمة. يعني ممكن تركيا أن تختار أحد، على سبيل المثال الاشتراك إلى باكس سيليكا الولايات المتحدة الأمريكية، أو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو إلى مجموعة الصينية. الشيء الثاني هنا في التقرير، يعني ممكن أن يكون هناك هذا الاحتمال ولكن متوازن، ممكن أن يكون هناك انضمام إلى الولايات المتحدة وإلى الصين في هذا الصدد. والاحتمال الثالث هنا، ممكن أن يكون هناك أمر انتقائي بالنسبة لتركيا، ونحن خاصة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي والتنظيمي ممكن أن نطور تكنولوجيا بهذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي. ولكن فيما يتعلق بالتكنولوجيات الأمنية، بما أننا في حلف الناتو، ممكن أن نتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا، ومن جهة أخرى مع الصين أيضا ممكن أن يكون هناك تعاون اقتصادي، وخاصة التطورات الاقتصادية والتكنولوجيات بهذا الصدد. يعني لحين زيادة قدراتها الوطنية، ممكن أن تقوم تركيا بهذه التحالفات والتعاونات مع الجميع. هناك معلومات مختلفة في داخل هذا التقرير، على سبيل المثال في المعادن الحرجة والتنقيب و تصنيع وما شابه ذلك، ممكن أن تركيا تتوجه في مجال التكنولوجيات الطاقة، على سبيل الطاقة الشمسية، المياه وبيو الطاقة، وتركيا ممكن أن تعمل في هذه العقول. وهناك نفوس شابة وخاصة في الذكاء الاصطناعي، فممكن بشكل سريع العمل في تطوير الذكاء الاصطناعي. الشيء الرابع الإشباه الموصلات، مثلما تعلمون يعني في الكثير من الآلات التكنولوجية يتم استعمال إشباه الموصلات، وممكن تطوير الطاقة الاستيعابية لتركيا في هذه المجالات، وهذا هو رسالة هذا التقرير.
2: أستاذ محمد، بين حلف مكة الدفاعي وتطور الصناعات الدفاعية التركية، والآن تقرير الاستخبارات التركية عن أهمية التكنولوجيا في القيادة، إلى أي مدى نحن أمام مرحلة ربما ترسم استراتيجية تركية جديدة في الجمع بين عناصر القوة، بين التحالف والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا أيضا، استعدادا للمرحلة القادمة؟
3: أظن كل هذه يعني يمشي جنبا لجنب، لأنه يعني الزمن لا تتوقف. يعني في وقت تركيا تحاول يعني تطور استراتيجيات والتحالفات، لأن يعني في وقت راهن التحديات تتغير، ومعمارية الأمن في المنطقة تتغير. لذلك أظن تركيا في وقت يعني بسبب ممكن التهديدات الإسرائيلية، لأن السلطات الإسرائيلية وزعمائها يعني يعطون اسم تركيا ويهددون تركيا، وتركيا كانت تعرف هذا الأمر، تحضر نفسها، ولكن في نفس الوقت تطوير الصناعة الدفاعية تتطور، وفي نفس الوقت على التركية تخطيط مستقبلها. فإذا كل هذه الثلاث يمشي جنبا لجنب، لمستقبل

0: الجيد لتركيا وللإقليم.
1: نعم، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي المتخصص بالشؤون التركية محمد أزترك، وشكرا لرئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام قادر تميز. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

0: في مدينة زونغولداق.
1: يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية.
0: إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشيهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض،
1: يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور،
0: وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني.
1: يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة،
0: منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، واثنتا عشرة دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. مقتل شخصين ودمار واسع بهجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف.

0: أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية تشن سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات للتحذير من خطر في ثلاث مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن، وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جازان. عقب سنوات من الهدوء الحذر، عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحمل معطيات مختلفة عن سابقاتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي، اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة، مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة

0: للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق، انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيمه كان فارقا هذه المرة مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت، فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
1: بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط على وقع تحذيرات مشتركة من تداعيات التصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
2: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة، محذرا من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
3: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
2: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مأزقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
4: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة.
2: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتب ميدريت عربي موسكو.
1: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوبية نابلس. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرية ببلدة عقربة جنوب نابلس، وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة. وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة، فيما رفض الشخص المطلوب تسليم نفسه لقوات الاحتلال واشتبك معها.
5: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية فيقتل ويعتقل ويهدم.

0: تقييم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقي مدينة القدس المحتلة أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينياً أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمصاف ريطة جنوب الخليل. ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
1: أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وأكد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك عزمهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود أوروبية. وقالوا إنهم يدرسون بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقا لإجراءاتهم الوطنية. اتهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن تطهير عرقي ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية، معلنا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة. وقال ميليباند أمام مجلس العموم إن الحكومة البريطانية تقر بأن تطهيرا عرقيا جار في الضفة الغربية ينفذه مستوطنون إرهابيون، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية غضت الطرف عن هذا الوضع في كثير من الأحيان، وأن الأسوأ من ذلك أن بعض أعضائها أدلوا بتصريحات واتخذوا إجراءات تهدف إلى دعم التهجير القسري للفلسطينيين. بدوره اتهم رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إسرائيل غانتس بريطانيا بمعاداة السامية. وقال غانتس إن قرار بريطانيا مقاطعة المنتجات من الضفة الغربية وفرض عقوبات على إسرائيليين هو خطوة معادية للسامية. واتهم المسؤول الإسرائيلي بريطانيا بقيادة دول غربية في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين جراء جرائمهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا.
2: طلع يقعد في البراد على جنب الخيم، بعد 3 دقائق كان بتكمل.

0: كما أصيب فلسطينيان في قصف طيران الاحتلال منزلا في البطن السمين جنوبية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتطايرت شظايا جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في البطن السمين باتجاه خيام النازحين ما أدى إلى إصابة مواطنين. قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقية الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
1: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها، إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
0: تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
2: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 أكتوبر 2023.
3: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زال جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الإخوة في اللجنة المصرية مستمرة على انتشال جثامين الشهداء من أسفل أنقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بداية الحرب ويعتبر من أكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزة.
2: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
4: موجود في شقة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في البدايات الأولى للمزرعة، اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال 4 موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
2: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهدوا في قصف هذه المنطقة وحدها، أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية لانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تيرتي عربي.
5: الجمجمة هي لطفل، يعني المجازر اللي كان يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي جل اللي كان.
0: حملة انتقادات واتهامات واسعة يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تحقيق نشرته صحيفة هارس الإسرائيلية كشفت فيه عن تلقي نتنياهو تحذيرات من أطراف إقليمية قبيل وقوع عملية طوفان الأقصى. معسكر المعارضة اتهم نتنياهو أيضا بأنه يفعل كل ما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة.
6: ضمن سلسلة إخفاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتفادي وقوع أحداث 7 أكتوبر، تكشف صحيفة هارتس الإسرائيلية عن تلقي نتنياهو تحذيرا مسبقا قبل عملية طوفان الأقصى من أطراف إقليمية. وبحسب تحقيق مطول نشرته الصحيفة، فإن نتنياهو تلقى مكالمة هاتفية من رئيس دولة الإمارات محمد

0: بن زايد استمرت 45 دقيقة، حذره فيها من نية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك يحيى السنوار بشأن شن عملية كبيرة، لكنه لم يفعل شيئا وفقا للتحقيق الذي استند إلى عشرات المصادر في إسرائيل وخارجها، من بينهم مسؤولون في أعلى المستويات، إضافة إلى تسجيلات ووثائق ومراسلات داخلية. المعارضة الإسرائيلية بدورها لم تفوت الفرصة لإعادة توجيه الاتهامات إلى نتنياهو باعتباره غير أهل للحكم جراء تجاهله التحذيرات المسبقة لعملية طوفان الأقصى. فتعليقا على ما تكشف، اعتبر رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت أن نتنياهو يحاول التهرب من المسؤولية، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بنت أن نتنياهو قاد إسرائيل بغرور إلى أكبر كوارثها، وأن تجاهله للتحذيرات يعد إهمالا جنائيا، ولذلك يفعل كل ما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة. في حين قال زعيم المعارضة يائير لابيد أنه لم تكن حماس لتنجح في الهجوم لو أدى نتنياهو دوره كما يجب. ويأتي هذا التحقيق المطول في وقت يجري فيه الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة، وسط استطلاعات للرأي تظهر تقدم المعارضة الإسرائيلية على معسكر نتنياهو.
1: قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل داني غفري إن مستقبل الوجود الأممي في جنوبي البلاد العربي بعد انتهاء مهمة البعثة بات في عهدة مجلس الأمن الدولي. وأضاف غفري أن المجلس يملك عدة خيارات بشأن آلية مواصلة تنفيذ القرار 1701 بما في ذلك المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني.
2: أمين عام الأمم المتحدة قام بهالشيء، وجه رسالة بالأول من حزيران 2026 لمجلس الأمن ضمن خيارات حول كيفية الاستمرار بوجود أممي بمنطقة جنوب لبنان من أجل المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني. هالرسالة صارت بعهدة مجلس الأمن. مجلس الأمن ممكن يجتمع ليناقش هذه الخيارات ليتبنى واحد منها أو ليعدل عليها، أو ممكن ما يأخذ ولا أي قرار. في حال مجلس الأمن ما أخذ ولا أي قرار من هلأ لنهاية العام 2026، اليونيفيل رح تستمر بتنفيذ القرار 2790 اللي بيقضي بتوقف عمليتها بنهاية العام 2026 والبدء بانسحاب خلال العام 2027.
1: شنت القوات الروسية هجوما جويا واسع النطاق بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بعدد من المنشآت اللوجستية والمباني المدنية. يأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت لثلاث أيام بين كييف وموسكو في مساع أمريكية للدفع بمسار التسوية بين البلدين.
3: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
4: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
3: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
5: وقع انفجار في البداية، اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
3: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام رسالة واضحة

0: من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
1: سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي، وأجرى مبعوثان أمريكيان محادثات منفصلة في موسكو وكييف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال زيلينسكي إن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها. وسبق أن أعلنت إيران إسقاط عشرات الطائرات المسيرة التابعة للجيش الأمريكي خلال الحرب بين البلدين. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستنزفة للمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات. وأكد الهاشمي ضرورة أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بطرق سلمية.
2: نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الأقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
1: قتل 12 شخصا على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نسب إلى قوات الدعم السريع أمام محكمة في مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان وسط السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي في مستشفى المدينة. وقال المصدر إن الأشخاص قتلوا جراء سقوط المسيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع على منطقة المحكمة، فيما أفاد شاهد قال إنه كان على مقربة من المكان بأن المسيرة ضربت خارج المحكمة بينما كانت مزدحمة بالناس. زار وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول أشرف سالم زاهر جناح شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية بمعرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. وهذا وكان في استقبال الوزير المصري المدير العام للشركة التركية إلهامي كيلتش، والتقى الجانبان لتقييم منظومة تولغا للدفاع الجوي والتي تعد واحدة من أشمل المنظومات الدفاعية في العالم والمصممة لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. وأعرب الجانب المصري عن اهتمامه الكبير بهذه المنظومة المتطورة وسط مؤشرات قوية على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية وإنجازات ملموسة بين مصر وتركيا في مجال التصنيع العسكري والدفاع الجوي. قبل أن أودعكم، هذا تذكير بالعناوين. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثي في تعز.

إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد العزم على جعل اقتصاد تركيا أكثر قوة وتنافسية مع تعزيز الاستقرار المالي ومنح الأولوية للاستثمار والتوظيف. الحوثيون يحولون الوقود في اليمن من سلعة أساسية إلى مورد مالي يغذي اقتصاد الحرب.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواصلة الحكومة السياسات الاقتصادية التي تمنح الأولوية للاستثمار والتوظيف والصادرات ومكافحة التضخم. وأوضح أردوغان أن تركيا تنتهج تعزيز القطاعات الأساسية خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى تطوير القدرات الإنتاجية والتنافسية رغم التحديات.
1: ما زلنا نواصل برامجنا الاقتصادية رغم ذلك، وأعلنا مواصلة خريطة الطريق الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة واستمرار السياسات الهادفة إلى تعزيز قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وزيادة الإنتاج العالي التقنية وتطوير القدرات التصديرية والتنافسية رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية. الحكومة ستتخذ خطوات أكبر لزيادة رفاه الشعب وإيجاد حلول دائمة للمشكلات الهيكلية وجعل الاقتصاد التركي أكثر قوة وتنافسية وصمودا في مجالات الأمن الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسعار والمالية العامة ورأس المال البشري.
0: وأضاف أردوغان في كلمته بعد الاجتماع الحكومي أن أنقرة تواصل جهود تعزيز نمو

0: بالاقتصاد التركي، لكنه بيّن أن تركيا كغيرها من دول العالم تتأثر بأزمة ارتفاع أسعار الوقود، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات ستزيد الضغوط على اقتصادات العالم والمنطقة.
1: بالنسبة للتضخم المنتشر عالميا، فنحن أيضا كبقية دول العالم بما فيها الولايات المتحدة نتأثر به ونشعر بضغطه. الوقود وصل في الكثير من الدول إلى أعلى الأسعار تاريخيا، بل أسعار لم يسبق لها مثيل، وطالما لم تحل أزمة مضيق هرمز ستظل الأسعار ترتفع وسيعاني الجميع. الكل يدفع ثمن تكلفة الحرب التي بدأتها إسرائيل وخططت لها، والآن هي تؤثر في المنطقة كلها.
0: للنقاش معنا من إسطنبول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة بيهان إنجي كارا. أهلا بك دكتورة بيهان، دائما معنا. لطالما ركزت الرؤية الاقتصادية للقيادة التركية على الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا لتعزيز قدرة تركيا على مواجهة التحديات. الرئيس أردوغان أكد استمرار هذا النهج في البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل. إلى أي مدى يمكن لهذا التوجه أن يعزز استقلالية تركيا الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
2: طبعا البرنامج متوسط المدى مهم للغاية، لأنه في المرحلة المقبلة فإن خارطة طريق قد تم رسمه. في خارطة الطريق هذه هنالك تطورات وبيانات مهمة بالشأن الاقتصادي ومؤشرات مهمة تقدم بذلك خارطة طريق شاملة. وبالتزامن مع هذا، فإن السيد الرئيس رجب طيب أردوغان كانت له تصريحات مهمة ولا سيما فيما يخص الشأن الاقتصادي ضمن البرنامج متوسط المدى. الرئيس أردوغان قال بعد الاجتماع الحكومي في تصريحاته أنهم يواصلون السعي والقيام بكل ما يلزم لتطوير تركيا اقتصاديا والتطوير وتعزيز مكانتها. وأكد الرئيس أردوغان أن خارطة الطريق هذه المتوسط مخطط متوسط المدى لثلاث سنوات أنه ملف يهدف، هذا المخطط يهدف إلى تطوير الإنتاج والصناعة وتوفير فرص العمل. وهنالك أيضا القطاعات الاستراتيجية التي جرى التركيز عليها ولا سيما ملف التصدير، وكما ذكرتم هذا مجال مهم. صادرات شهر أغسطس إذا نظرنا إليها فإن 8.1% هي نسبة الزيادة لتبلغ 23.5 مليار دولار، وبذلك فقد تم تحطيم رقم قياسي في صادرات شهر أغسطس وحقق زيادة بواقع 4% ليبلغ 185 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى لتبلغ يبلغ المستوى المقسم على عموم العام 282 مليار دولار. وكما تعلمون الهدف في حدود نهاية العام هو 282 مليار دولار. وبسبب الطاقة ملف الطاقة فإنه بسبب الحرب التي مركزها إيران كثير من دول العالم الولايات المتحدة وغيرها وتركيا أيضا تأثرت، ولا سيما أسعار الديزل شهدت ارتفاعات غير مسبوقة. وتأثيرات على الملف الاقتصادي قد تناولها الرئيس أردوغان وذكر أنه يتابع من كثب ازدياد أسعار الوقود. والرئيس أردوغان تطرق للتطورات الاقتصادية أيضا وتحدث عن أن أسعار الوقود والبترول ستواصل كونها معادلة صعبة تواجه دول العالم.
0: نعم،
2: هي مهمة لتركيا أيضا.
0: دكتورة بيهان، قبل الحديث أكثر عن تصريحات الرئيس، البرنامج الحكومي يضع مكافحة التضخم إلى جانب الاستثمار والإنتاج والنمو. السؤال، كيف يمكن تحقيق التوازن بين هذه العناصر بحيث يستمر خفض التضخم دون إلحاق أي ضرر بمعدل النمو؟
2: بالطبع هنا خارطة طريق النمو في ضوء الحقائق القائمة، الوضع الجيوسياسي وأيضا مراحل خفض التضخم التي تجري بالتزامن معها وخارطة طريق تركيا التي تحافظ على النمو، هذا أمر تطرق إليه السيد أردوغان رئيس الجمهورية. وإلى جانب هذا فإنه في المخطط متوسط المدى تناول فيه تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا المحورية وتطوير القدرات على التصدير، هذه ملفات جرى التأكيد عليها. الموقف المصمم على خفض التضخم تم تأكيد على أنه سيحافظ عليه، وأن المشكلات الهيكلية التي أسفرت عن التضخم، ذكر الرئيس أردوغان أنه سيتم حل هذه المشكلات. بنية تحتية صناعية قوية وتكنولوجيا محورية وتكنولوجيا

0: التكنولوجيا مهمة وذات قيمة إضافية أكثر وصادرات أكثر، هكذا ستسفر عن نتائج اقتصادية. 4.3% هو حجم التجارة العالمي، وهذا قدم فرصا مهمة لتركيا، وعالم الأعمال سيثمن هذا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واسع المستوى، وأيضا قدرات تركيا الإنتاجية والاستثمارية والجدوى وتنافس تركيا، قدرة تركيا التنافسية سيتم حملها إلى مستوى أعلى.
1: الرئيس تحدث أيضا عن استمرار البرنامج الاقتصادي رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة. إلى أي مدى أصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على امتصاص مثل هذه الصدمات مقارنة بالماضي؟
0: بالطبع إحدى أهم المسائل هنا في الواقع هي الأمر الآتي: النمو والقطاعات، كيف تجري الأمور فيها، أي إنتاج أكثر وإنتاج نوعي أكثر وصادرات أكثر واستثمار أكثر، وأن ترتفع قدرة تركيا التنافسية، ومن ثم في قطاعات الهندسة والبرمجة والبيانات قطاعات كهذه، تعزيز الموارد البشرية النوعية فيها، هذه أمور مهمة لتعزيز قدرة تركيا التنافسية، لأنه كلما كان الاقتصاد قادرا على الصمود في مواجهة المخاطر الجيوسياسية فإن هذا سيزيد من قدرته على الصمود بصورة عامة. ومن ثم فهذه أمور ليست متعلقة بالنمو والميزانية وغيرها من المؤشرات العامة وحسب، بل يجب وضع بعين الاعتبار الأمر الآتي: ملف الطاقة مثلا، الانعكاسات وفق التطورات الجيوسياسية والتي تؤثر على سير الاقتصاد حاليا وفي المستقبل، ولا سيما قطاعات التكنولوجيا. إذا نظرنا إلى تركيا فإنها وضعت هذا بعين الاعتبار، فدعمت قطاع التكنولوجيا المتقدم والصناعات الدفاعية وسعت لتعزيز الثقة بالاقتصاد، وهكذا فإن المستثمرين الدوليين إذ حققوا أيضا وقاموا باستثمارات في هذا الأمر. للمرة الأولى شغل في هذا البرنامج بند أساسي وهو الأمن الاقتصادي والقدرة على الصمود، وهذا بند ملتصق التصاقا وثيقا بما سألتم عنه، لأن الأمن الاقتصادي والصمود هما مصطلحان يبرزان هنا، لأنه أن كانت المخاطر الاقتصادية العالمية كثيرة فإن الاقتصاد إذا كان آمنا ومستقرا فإن هذا يزيد من قدرة صموده.
1: دكتورة بها،
0: الأمن الاقتصادي في هذا الإطار مهم جدا.
1: لدينا أيضا ملف الإسكان وهو من الملفات المهمة، وهناك حملتان: تركيا صاحبة منزل ونصفها علينا، تطرق إليها الرئيس أردوغان. ما الدور الذي تلعبه مثل هذه الحملات والتي تطلقها الحكومة، ما الدور الذي تلعبه اقتصاديا وكذلك اجتماعيا؟
0: السيد رئيس الجمهورية قال في تصريحاته بعد اجتماع الحكومة الأخير أنه قد تم توفير 88 ألف وحدة سكنية تقريبا، ليصبح الإجمالي بواقع توفير مساكن ل 500 ألف مواطن، وأكد أن هذا الرقم في ازدياد، وأكد أنه سيتم تقديم مراحل التقدم إلى طلب في مرحلة الدفع نصف ثمن التحديث إلى 31 من ديسمبر عام 2027. وذكر أيضا أن المساكن المقدمة للإيجار سيجري تقديم مفاتيحها لمستحقين في شهر مارس من العام المقبل، وذكر أنه سيتم تقديم مساكن إضافية. قبل قليل ذكرنا عدة قطاعات: الزراعة والصادرات والصناعات الدفاعية، هذه قطاعات كلها أحد أهم هذه القطاعات هي ما ذكره السيد رئيس الجمهورية، أنه ليس هذا أمر متعلق بالمساكن وحسب، بل هو أمر يجب أن نقيم معه النشاط في قطاع المقاولات وأيضا في الصمون. من خلال هذا المشروع فإن مليونان من المواطنين سيتم تقديم مساكن آمنة لهم، ولهذا السبب فإن المسائل المتعلقة بالأسعار وتوازن الأسعار أن يكون قطاع المساكن قطاعا اجتماعيا إنسانيا بالدرجة الأولى، هذا تطور نراه إيجابيا، ولا سيما في شهر أكتوبر فإن أول 1000 وحدة سكنية مقدمة للإيجار سيتم إجراء القرعة لها، وستقدم للإيجار بأسعار أقل من الأسعار الرائجة في السوق، وهذا من حيث أسعار المساكن الإيجار، ومن حيث إمكان وصول المواطنين إلى المساكن هذا أمر أراه مهما جدا.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة بيهان إنجيكارا الخبيرة الاقتصادية، كنت معنا من إسطنبول. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه الوقود يتحول من سلعة إلى ممول.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

0: أهلا بكم من جديد. تحول الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن من مجرد سلعة أساسية إلى مورد مالي رئيسي يغذي اقتصاد الحرب عبر السيطرة على سلاسل الاستيراد والتوزيع وفرض رسوم وجبايات إضافية ترفع كلفة التشغيل وتنعكس على حياة اليمنيين.
1: الوقود مورد مالي يومي يتحول في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن إلى أحد أبرز أعمدة اقتصاد الحرب عبر منظومة تبدأ من استيراد المشتقات النفطية ولا تنتهي عند بيعها للمستهلك. وكشفت دراسة حديثة لمركز المخا للدراسات فرض الحوثيين سيطرة واسعة على سلسلة إمداد الوقود من الاستيراد والشحن إلى التخزين والنقل والتوزيع، وحصروا امتيازات وعقود الاستيراد في شبكات تجارية وشركات مرتبطة بها، ما عزز احتكار القطاع الحيوي. وتحولت تجارة المشتقات النفطية إلى مصدر مستمر للسيولة مع فرض رسوم جمركية داخلية وجبايات إضافية على شحنات الوقود عند مرورها بالموانئ أو نقاط التوزيع. ووفق المعطيات الواردة في الدراسة، رفعت هذه الإجراءات تكاليف التشغيل بما بين 15% و25% لتنعكس الزيادة على أسعار النقل والخدمات والسلع الأساسية. ولا تتوقف أهمية قطاع النفط عند الإيرادات المباشرة، إذ ترتبط شركات الشحن والخدمات اللوجستية العاملة في تجارة الوقود بشبكات مالية وتجارية تمتد خارج اليمن، وتستخدم بعض هذه القنوات في تسوية المدفوعات وتمرير شحنات من مواد وتقنيات ذات استخدام مزدوج. ورأت الدراسة أن الوقود لم يعد يمثل سلعة أساسية للاستهلاك اليومي فحسب، بل أصبح أحد أكثر الموارد المالية استقرارا في اقتصاد الحرب، بينما يتحمل المستهلك اليمني كلفة هذه المنظومة من خلال زيادة تضخم تكاليف النقل والخدمات والسلع الاستهلاكية.
0: للنقاش معنا من الرياض مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية السيد فارس النجار. أهلا بكم سيدي. اليمن إذن ليس دولة نفطية، لكنه كان قبل الحرب والأزمات ينتج النفط ويصدره، كما أنه كان يعتمد في موازنته في 70% من موازنته على النفط. اليوم وبعد 14 سنة من سيطرة الحوثيين على صنعاء، كيف تعامل الحوثيون مع هذا القطاع؟
2: مساء الخير عليك أخي العزيز وعلى كل السادة المشاهدين. بالأرقام وفقا للخزانة الأمريكية، حصل الحوثيين على ما يقارب 2 مليار دولار سنويا من التجارة الغير مشروعة، تجارة المشتقات النفطية، حيث بلغ ما يحصلون عليه على الطن الواحد ما يقارب 120 دولار على الطن الواحد، أي أنها بمعدل تراكم استطاعت هذه الميليشيات الحصول على ما يقترب 24 مليار دولار من التجارة الغير مشروعة للمشتقات النفطية منذ سيطرتها على العاصمة المغتصبة.

0: بصنعاء، وبهذا وأمام محدودية الإنفاق العام، فهذه الجماعة أو هذه الميليشيا لا تنفق أي مبالغ للخدمة العامة، فهي لا تدفع الأجور والمرتبات ولا تقوم بأي خدمة، إنما استطاعت تكوين ترسانة اقتصادية واستطاعت استخدام هذه الأموال في توسيع الاقتصاد الموازي الخاص بها. وعلى فكرة هذه الأموال التي تحصدها هذه الميليشيات ليست فقط من التجارة المباشرة، بل هناك دعم عيني يقدم أيضا من قبل نظام ملالي إيران، ويقدر ب700 مليون دولار قيمة المشتقات السنوية التي تقدم من قبل نظام إيران إلى ميليشيات الحوثي. وبالتالي هو يحصل على جزء كبير من النفط المجاني، هناك شبكات تساعده على الحصول على ذلك وهي مرتبطة بنظام إيران، وتوصل هو ويستخدم هذه الأموال لتعزيز ترسانته العسكرية دون أن ينبه أبدا بحياة المواطنين. بالمقابل هو يعني لم يترك الحكومة الشرعية بصادراتها النفطية، فمنذ 22 أكتوبر من 22 استهدفت هذه الميليشيات موانئ تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في كل من شبوة وحضرموت. هذا الأمر يعني سبب عجز في موازنة الدولة، هذا المورد كان يشكل قبل الحرب 70% من موارد موازنة الدولة،
1: نعم.
0: وبعد الحرب بعد
1: سيد فارس
0: 2015 أصبح
1: سنتحدث أكثر عن دور الحوثيين في الضغط على الحكومة الشرعية بتصدير النفط، لكن من اللافت أن اليمن يعاني في الوقت نفسه من أزمة حادة في الطاقة والكهرباء. كيف انعكس توظيف قطاع الطاقة والوقود كرافد لاقتصاد الحرب على اقتصاد المدنيين بشكل عام وعلى معيشتهم اليومية؟
0: دون شك اليوم إذا أردنا أن نتحدث بالأمرين من يعني في مناطق سيطرة الميليشيات، جماعة الحوثي آخر ما تفكر به هو حياة المواطنين أو تقديم الخدمات للمواطنين، هي تنظر لهذا المورد كيف ممكن أن تكسب منه وكيف ممكن أن تعظم إيراداتها منه دون أبدا أن تفكر كيف ممكن أن تصل الخدمة للمواطنين. هي اليوم استبدلت الخدمة الرسمية من الكهرباء بقطاعات تجارية تتبع مشرفين تابعين لها يقومون ببيع الكيلووات من الكهرباء بأضعاف أضعاف أسعاره الطبيعية، إذا هي حولت هذه الأزمة إلى مكسب لها. بالمقابل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وخاصة في المناطق الساحلية وهي المناطق التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل عال جدا، اليوم الضعف في موارد موازنة الدولة جعل الدولة غير قادرة على مواكبة الزيادة في طلب الكهرباء. لا ننسى اليوم أن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تتعرض لضغوطات كبيرة، هناك الملايين ممن نزحوا من مناطق سيطرة الإنقلابيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وهناك زيادة سكانية سنوية. وبالتالي اليوم عندما تحصل هناك أزمة في الطاقة وعندما يحصل هناك يعني مورد كبير من موارد موازنة للدولة التي تعتمد عليها الحكومة الشرعية تفقده، فهي تصبح غير قادرة على مواكبة هذه التطورات،
1: نعم.
0: من حيث التوسع في إنشاء المحطات أو توفير الوقود اللازم، ومؤخرا لولا تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم هذا القطاع بالذات لأصبحت جزء كبير من المناطق في مناطق الحكومة الشرعية تعيش في الظلام.
1: الدراسة التي استندنا عليها في إعداد التقرير أشارت إلى أن أزمة الطاقة لم تعد مشكلة مالية فقط، بل أصبحت عائقاً كذلك أمام النشاط الاقتصادي والإنتاجي. إلى أي مدى أسهمت إدارة قطاع الطاقة خلال الحرب إلى تعطيل العديد من القطاعات الصناعية والزراعية في مختلف مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن؟
0: دون شك اليوم عندما ترتفع تكاليف الطاقة في اليمن وتصبح مسيطرة عليها جماعة ميليشياوية، ذلك يضعف كثيرا كافة القطاعات. اليوم القطاع الزراعي تعرض لخسائر كبيرة جراء أن الكثير من المولدات والأعمال مرتبطة بالمشتقات النفطية. سيطرة هذه الجماعة للأسف على هذا المورد الرئيسي دفع الكثير من ملاك هذه الأراضي الزراعية إلى بيع أراضيهم الزراعية كونهم غير قادرين على الوصول إلى المشتقات النفطية حتى يستطيعون استخدامها بما يدعم تشغيل مصالحهم الزراعية أو أراضيهم الزراعية. للأسف الشديد هذه الكلفة يعني ثمنها باهظا جدا، ليس فقط على مستوى الاقتصادي بل حتى على مستوى الأمن الغذائي اللي في اليمن. عندما يوصل اليوم أن يكون لدينا ما يقارب 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة، ويصل أن لدينا أكثر من 6.2 مليون يمني في المستوى الرابع من حالات انعدام الأمن الغذائي، كل ذلك مرتبط بملف اقتصادي مهم وبملف الطاقة الذي يرتبط بكل المؤشرات الاقتصادية دون شك.
1: نعم سيد فارس، كما أشرتم في أكثر من مرة قصف الحوثيون الموانئ النفطية المحررة في اليمن، ما حجم الأضرار التي لحقت بتلك الموانئ والمنشآت النفطية، وهل قامت الحكومة بأي أعمال لإعادة تأهيلها؟
0: في الحقيقة منذ استهداف ميليشيات الحوثي في العام 22 من أكتوبر من العام 22 بلغت خسائر الحكومة الشرعية أكثر من 8 مليار دولار جراء توقف صادرات النفط الذي كان يمثل إيراد مهم للدولة يصل إلى أكثر من مليار دولار سنويا، أي ما يعادل تريليون و107 مليار بالريال اليمني. هذا للأسف الشديد أضعف وجعلنا 60% من موارد موازنة الدولة تفقد، وجعل هناك كثير من التحديات خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لا سيما الأجور والمرتبات. ولولا التدخل من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم عجز موازنة الدولة خلال السنوات الماضية لكان هناك التحديات أكبر وأصعب. وفي المقابل اتخذ فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي دكتور رشاد محمد العليمي قرارا بعودة صادرات النفط، وهو ما أكدت جاهزيته ونعمل عليه خلال الفترة القصيرة القادمة.
1: سيد فارس، هنا أريد سؤالك، هل تم بالفعل تصدير نفط منذ قرار الحكومة في يوليو الماضي أنها ستستأنف التصدير؟
0: هناك 2 مليون برميل نفط جاهز للتصدير. نعم. الآن وهناك إنتاج يومي وصل بذروته إلى 70,000 برميل يوميا. تعرف أنت فقط ما يحدث اليوم في البحر الأحمر والتحديات التي تحصل حول الموانئ الحكومة الشرعية تجعل هناك بعض التحديات التي تواجه شركات الشحن وشركات التأمين، ولكن العمل جاري على قدم وساق. نعم. لتصدير أول شحنة قريبا بإذن الله.
1: اليوم تجري معارك في اليمن هدفها إعادة توحيد البلاد تحت قيادة الحكومة المعترف بها دوليا، إذا تمكنت الحكومة من استعادة الموارد النفطية في البلاد إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد اليمني؟
0: دون شك سيشكل ذلك نقطة تحول على كافة المؤشرات الاقتصادية. عندما نتحدث عن مورد يشكل 70% من موارد موازنة الدولة و90% من قيمة الصادرات السلعية، فإننا نعني ذلك عودة المالية العامة أو تحسن موقف المالية العامة في الدولة، وذلك دون شك سينعكس على كل المؤشرات الاقتصادية لا سيما سعر صرف العملة الوطنية والقوة الشرائية وأسعار السلع والخدمات التي تعرضت لضربات متتالية منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وفرضها لانقسام جمركي ونقدي بأعمال عشوائية للأسف تقودها إيران، وكانت تريد أن تجعل هذا البلد منقسما وتنشئ اقتصادا موازيا فقط تديره هي لصالح حساباتها ولصالح أجندتها في المنطقة دون أبدا أن تفكر بحياة. نعم. المواطنين. دون شك عودة هذا المورد سينعكس كما أشرت لك على كافة المؤشرات الاقتصادية.
1: في إطار إعدادي لهذا الحوار سيد فارس، بحثت عن إنجاز اقتصادي ضخم حققه الحوثيون خلال السنوات الماضية. عندما تسيطر على عاصمة بحجم صنعاء وبتاريخها وعراقتها لأربع عشرة سنة كاملة، كيف يمكن تفسير غياب مثل هذه المشاريع؟
0: اليوم جماعة ميليشيات الحوثي هي لا تفكر بعكس ما تجنيه من موارد، هي استطاعت تكوين تراكم رأسمالي فوق 80 مليار، فهي كما أشرت لك تراكم هذه الأموال لصالح بناء اقتصادها الموازي. استطاعت إنشاء أكثر من 2000 شركة متعددة ومختلفة، بل أنها توسعت للعمل، وما العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شخصيات وأفراد وكيانات غير يمنيين دليل بأن هذه الجماعة عملت فقط على توسيع نفوذها على مستوى الأرض وتوسيع. نعم. ترسانتها الاقتصادية. هي تريد أن توصل رسالة مهمة أنها تحسبا لأي خسارة عسكرية كيف يمكنها أن تستطيع أن تعمل من خلال الاقتصاد، وهذا طبعا أخطر، وبالتالي يجب النظر بقوة إلى أن بعد خسارة هذه الجماعة عسكريا كيف ينبغي تفكيك هذه المنظومة واستمرار متابعة الأفراد والكيانات التابعة لها وإصدار العقوبات وتكثيف منابع تمويل جماعة الحوثي، لأنه يشكل خطر على الأمن الإقليمي والدولي والمحلي.
1: مستشار مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية للشؤون الاقتصادية السيد فارس النجار، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. ختامه في الاقتصاد في أمان الله.

0: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
1: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
0: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، ومعكم يحيى سالم تتابعون فيه الليلة. سجال بريطاني إسرائيلي، لندن ودول أوروبية وغربية تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مباحثات سعودية روسية في موسكو بشأن ملف أمن الطاقة والمستجدات الإقليمية والدولية. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في السودان مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن العقوبات ستطال شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
1: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
2: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
1: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظا من قبل ناشطين.
3: What I've seen in Gaza is a state of complete destruction. I mean the level of
4: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
1: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
5: يمكننا القول بوجوب

0: بفرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
1: في المقابل صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
2: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
3: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية أحمد الحيلة. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في هذا الملف الأول من العالم اليوم، والحقيقة أنه العالم كله وقف على قدم واحدة اليوم فيما يتعلق بالإجراءات الأوروبية بشكل عام، وخاصة ما يرتبط ببريطانيا. لكن ما الذي تعنيه برأيك هذه العقوبات عندما تأتي من بريطانيا التي لطالما اتهمت بأنها أسست إسرائيل، قدمت لها الوعد قبل أكثر من قرن على إقامتها وساعدتها في النهاية على ذلك، ثم تأتي اليوم ويعني تقدم على هذه الإجراءات التي أغضبت إسرائيل؟
4: النقطة التي أثرتها لافتة جدا. الذي يقود هذا الحراك الأوروبي الذي تشكل من 11 دولة زائد كندا، يعني 12 دولة، الذي يقوده هي بريطانيا، هي التي أنشأت هذا الكيان ورعته، ومن ثم أصبح موروثا للولايات المتحدة الأمريكية. لكن لا زالت بريطانيا لها الحضور والتأثير في أوروبا والتأثير في الشرق الأوسط. أن تأخذ هذه الإجراءات مع أنها نحن ننظر إليها أنها إجراءات يعني دون الحد الأدنى المطلوب، لكنه يعتبر تقدم في الموقف البريطاني والأوروبي، أن تنتقل من منطق الإدانة لاتخاذ إجراءات عقابية، وإن كانت هذه العقوبات تطورت من عقوبات على أفراد لأن تعاقب المستوطنات، يعني كمشروع سياسي إسرائيلي عقدي استراتيجي في الدخول إلى الضفة الغربية ومحاولة ضم الضفة الغربية من خلال سياسة الأمر الواقع، هذا يدل على أن هناك إن صح التعبير موقف متقدم من الأوروبيين ضد مشروع الاستيطان. وأنا أقول أنه يعني هذا ليس بالضرورة أنه عبارة عن صحو الضمير بالمناسبة.
3: هذا ما أريد السؤال فيه، يعني هل هنالك من دوافع؟ لأنه قبل أكثر من عام بقليل في مايو 2025 عندما فرضت هذه العقوبات وتحديدا من بريطانيا فيما يتعلق بالاستيطان، فرضت على أشخاص وعلى مؤسسات صغيرة وليست حكومية، مؤسسات خاصة، لكن سموتريتش وبنغفير كانوا ضمن هذه العقوبات. اليوم الأمر مختلف، هذه العقوبات تفرض على إسرائيل، على المستوطنات ككل، وبالتالي أي الدوافع تقف خلف هذا الإجراء؟
4: الدوافع التي أوصلت الموقف البريطاني والأوروبي إلى هذه المرحلة المتقدمة نسبيا أن هناك أستاذ يحيى موقف رأي عام ومؤسسات حقوقية في بريطانيا أصبح لديها ملف غزة، ملف فلسطين، ملف الاستيطان، ملف إن صح التعبير من الملفات التي يهتم بها الرأي العام الداخلي، وبالتالي هذا يحرج حزب العمال البريطاني ويحرج أيضا في أي استحقاق انتخابي قادم، وبالتالي عليه أن يقدم استحقاقا سياسيا في الملفات الخارجية التي تهم الرأي العام البريطاني ومؤسسات البريطانية. هذا استحقاق أنا أعتقد أنه هو يقف خلف هذا الموقف المتقدم للبريطانيين. هذه واحدة. الثانية أنه الأوروبيون يخشون من التطرف الإسرائيلي الذي يريد أن ينهي فكرة الدولة الفلسطينية وأن يقضي على طموح الفلسطينيين في دولة وفي كيان سياسي. ما الذي يعني ذلك؟ يعني أن البيئة في الضفة الغربية وفي المنطقة تتحضر إلى انفجار قادم مرتقب. هذا الانفجار هل سيبقى داخل حدود فلسطين أم أنه سيكون له مؤثرات خارج حدود فلسطين، وبالتالي المنطقة تتأثر ومصالح أوروبية تتأثر؟ وهنا أريد أن أسوق شاهدا هو السابع من أكتوبر. نعم. السابع من أكتوبر جاء في وقت كان يظن العالم بأن القضية الفلسطينية يعني هي أصبحت تعاني من موت سريري، الملف السياسي في الأدراج، ولا يجد أي اهتمام دولي أو إقليمي. عندما حصل السابع من أكتوبر نحن لحد اللحظة نعيش تداعيات السابع من أكتوبر، والذي يجري في المنطقة هو مرتبط بالقضية الفلسطينية.

0: إذن هناك خشية أوروبية متقدمة من أن يؤدي هذه السياسات إلى انفجارات قادمة نعم. بسبب القضية الفلسطينية. وهناك عنوان ثالث مهم جدا في الموقف البريطاني تحديدا، وكأن بريطانيا تريد أن تقول في ظل الخلافات الأمريكية الأوروبية حول العديد من الملفات أنها تقول بأننا نحن الأوروبيون، نحن بريطانيا، ليس بالضرورة أن نتطابق في كل الملفات مع واشنطن، وأن قد يكون هناك تباينات نعم. وهذا جزء من التباينات هي ملف الاستيطان.
1: ربما يعني أشرت إلى جزء مما كنت أود الحديث فيه الآن فيما يتعلق أصلا بتوقيت هذه الإجراءات البريطانية وتوقيت هذا التصعيد الأوروبي تجاه إسرائيل. من جانب هنالك مشكلة كبيرة جدا اليوم فيما يرتبط بالبحر الأحمر، السعودية والحوثيين، باب المندب، عفوا هرمز، الولايات المتحدة وكذلك إيران. إسرائيل مقبلة بعد شهر واحد أو أكثر بقليل على انتخابات أيضا، وهذه الحكومة ربما تكون في مهب الريح، فإلى أي مدى أيضا ساهمت الحكومة البريطانية أو هذه الإجراءات البريطانية في تعرية الحكومة اليمينية المتطرفة بحسب توصيف الولايات المتحدة التي كانت ترفض أصلا تحالف بنيامين نتنياهو مع سموتريتش وكذلك بنكفير، وحتى تخوفات الأوروبيين السابقة؟
0: قد يقرأ في جزئية منها على أن هذا الموقف قد يكشف الغطاء نسبيا قبيل الانتخابات الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، بمعنى البعض قد يقول بأن هذه الخطوة تقول للإسرائيليين أو الناخب الإسرائيلي أن هذه الحكومة وسياساتها ستجلب لكم المزيد من العقوبات، وبالتالي عليكم أن ترفضوا سياساتها. ورفض السياسات أنك تسقط ورقة في صندوق الاقتراع ليس لصالح بنيامين نتنياهو وإنما لصالح الضد. هذا الأمر نعم قد يقرأ، لكن هناك أيضا قراءة أخرى ليست بالضرورة أنها تتنافى مع هذه القراءة، واللي هي خشية الأوروبيين أن يذهب هذا اليمين المتطرف في ظل حالة الاستيطان والشرح في الاستيطان في الضفة الغربية، ليس فقط كما قلت أن يقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، وإنما قد يغري اليمين المتطرف لاتخاذ خطوات أكثر فظاظة فتؤدي إلى انفجارات، بمعنى أن يمكن لإسرائيل أن تقدم على خطوات تعتبر تاريخية في ظل الصراع العربي الإسرائيلي. هل هذا الانفجار أو هذا حالة التوحش الإسرائيلي ستقع في الضفة الغربية؟ هل السكوت على الضفة الغربية سيغريها بأن تذهب بشيء ما في الشرق الأوسط قبيل الانتخابات؟ لأننا نقول بأن بنيامين نتنياهو إذا بقيت نسب التأييد له منخفضة وبأنه لا يحوز على الأغلبية المطلقة أو الأكثرية داخل الكنيسة في الانتخابات القادمة قد يقدر
1: مع الانتخابية ستكون في الشرق الأوسط،
0: في الشرق الأوسط، وأحد ملفاتها قد تكون داخل فلسطين في الضفة الغربية وخارج فلسطين. ولذلك الاتحاد الأوروبي الآن يستبق بخطوة للقول بأن نحن لا نقبل بأي انفجارات قادمة، لأن الانفجارات في فلسطين لن تبقى في حدود فلسطين.
1: واليوم هارتس في يعني تحقيق مطول فيما يرتبط بأحد الكتب الذي سيصدر قريبا كانت تشير إلى معرفة بنيامين نتنياهو بحسب الأوساط الأمنية داخل إسرائيل بأن هنالك تحركات قد تفضي إلى 7 أكتوبر، ويقول التحقيق أو يخلص إلى أنه لم يتحرك ولم يبلغ أحدا، وقد يكون هذا اتهام مباشر لبنيامين نتنياهو الذي يحاول أن يرفع عن نفسه تهمة معرفة أي معلومات فيما يرتبط بـ7 أكتوبر. لكن إلى أي مدى أستاذ أحمد هذه العقوبات أو هذه الإجراءات البريطانية والأوروبية قد تكون رادع أيضا لإسرائيل من أجل وقف بناء المستوطنات، على الأقل وقف التغول داخل الضفة الغربية، لأنه كثير من التحليلات تقول بأنه مسألة الضم قد بدأت فعليا هناك؟
0: من ناحية واقعية إسرائيل تأخذ إجراءات للضم، بقي فقط لدى إسرائيل أن تعلن إعلانا رسميا بأن الضفة الغربية جزء من السيادة الإسرائيلية. وفي هذا السياق تحديدا أستاذ يحيى، الكنيسة الإسرائيلي أخذ في عام 2025 في شهر تموز ما يسمى بتشريع دعا فيه الحكومة الإسرائيلية إلى إعلان ضم الضفة الغربية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدخلت لإرجاء هذه المسألة. وبالتالي نعم الخشية هذه موجودة حاضرة بأن الضفة الغربية يمكن أن من خلال هذه الإجراءات أن يتم
1: التصعيد الأوروبي أو الجهات الأوروبية يوقف هذه الإجراءات.
0: أقول بأن الأوروبيون الآن في اتخاذ هذه الخطوات يشعرون الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية بأنكم أنتم قد تعزلون أكثر من خلال هذه السياسات والإجراءات العقابية من طرف الأوروبيين، لأن هذه تأتي على خلفية إبادة جماعية، محكمة عدل دولية، محكمة جنائية دولية، وشعور في العالم كله بأن هذه إسرائيل
1: مجرم بالمناسبة
0: يعني نعم
1: قانونيا أتحدث هنا
0: الاستيطان
1: نعم
0: بالضرورة الاستيطان غير شرعي وفق القانون الدولي، الاستيطان غير شرعي وفقا لقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، هذه قضية محسومة. وبالتالي الإجراء العقابي قد يعطي مؤشر بأنكم أنتم ستدفعون أثمانا باهظة بسبب السياسات الاستيطانية ورفض الدولة الفلسطينية، وهذا سيزيد من عزلة إسرائيل. هذه ما مسألة أنا أعتقد أنه مهمة، وهي قد تدفع صانع القرار الإسرائيلي طالما أن هناك أثمانا يمكن أن تدفع بسبب الاستيطان، قد تدفعه لإعادة التفكير. لا أقول لوقف الاستيطان، لأن الاستيطان هو جزء بنيوي في لدى إسرائيل، وهو مشروع استراتيجي لدى إسرائيل، لكنه قد يحد من تسارع العملية الاستيطانية، قد يحد من مستوى العنف وحالة الإرهاب التي يتعرض لها الفلسطينيين على يد المستوطنين وجيش الاحتلال.
1: والمسألة ليست مرتبطة فقط بالاستيطان، هنالك بحسب الإحصائيات التي أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية 100 شهيد منذ بداية العام 2026 فقط في الضفة الغربية، وقالت الوزارة في تفصيل لما أوردته أن هنالك أكثر من 1000 بقليل من المصابين فقط من المستوطنين، وليس ما العدد أكبر من ذلك فيما يتعلق إذا ما كان الأمر مرتبط بإطلاق نار مثلا من الجنود الإسرائيليين. لكن في ردة الفعل الإسرائيلية كيف تقرأها؟ لماذا اتجهت إسرائيل إلى التصعيد في وجه الحكومة البريطانية وفي وجه الأوروبيين بدل من محاولة احتواء هذا الموقف؟ ساعر كان يتحدث عن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.
0: لأن إسرائيل ترى الموقف البريطاني والأوروبي هو تحد أمام مشروع استراتيجي يتعلق بتوسيع حدود إسرائيل، وهذا تدخل أوروبي في الجغرافيا الإسرائيلية. نحن ننظر على الضفة الغربية وفق القانون الدولي وفقا على الأقل مخرجات أوسلو بأنها عبارة عن أراضي محتلة، لكن من طرف الإسرائيلي هو يرى بأن الضفة الغربية هي المشروع القادم، وهي تعتبر قلب المشروع الإسرائيلي، هي قلب المشروع الصهيوني، وهو يسعى بشكل حثيث لأن ينهي هذا الملف. إذن الموقف الأوروبي يقف الآن في تحد أمام هذا المشروع، يرى بأن هذه قضية ليست تكتيكية، هذا الموقف يصب باتجاه معاكس لاستراتيجية إسرائيلية تعنى بضم الضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل. وبالتالي جاء مستوى الغضب وردة فعل سريع، لأن هناك تسارع على أرض الواقع في الضفة الغربية لتحويلها وفق سياسة الأمر الواقع من خلال الاستيطان، من خلال التنكيل بالفلسطينيين، لأن تتحول تدريجيا إلى جزء من إسرائيل. هذا الموقف البريطاني يكشف هذا الغطاء ويقول نحن كأوروبيين وكدول نافذة، نحن نتحدث عن بريطانيا، عن كندا، عن فرنسا، عن إسبانيا، عن البرتغال، عن السويد، عن النرويج، هذه دول وازنة. وبالتالي هذا موقف مستفز للحكومة.
1: الفكرة أنه بنكفير على سبيل المثال، دعني أقول كلمة بين قوسين، عايرة بريطانيا فيما يتعلق بجزر الفوكلاند. أنتم إذا تتحدثون عنا كمحتلين، أنتم أيضا محتلين لجزر تبعد عنكم يعني مئات أو ربما ألاف الكيلومترات. لكن الهدف برأيك من رفع مستوى التصعيد والمواجهة من قبل إسرائيل، هل هو بريطانيا لثنيها مثلا على هذا الموقف، أم قد يكون رادع لدول أخرى قد تتخذ نفس الموقف لاحقا؟
0: أول شيء هو محاولة مواجهة الموقف الأوروبي بموقف إسرائيلي صادم، بمعنى سقف المرتفع، بمعنى أننا لن نقف مكتوفي الأيدي. والملاحظة بأن الموقف الإسرائيلي استبقه انذارا أمريكيا أو تحذيرا أمريكيا للبريطانيين بأن لا يذهبوا لإجراءات عقابية، لكن بريطانيا أصرت على ذلك، بمعنى أنه يرى الإسرائيلي بأنه يمكن أن يواجه هذا الأمر بهذه الشاكلة. هناك مسألة مهمة في الموقف الإسرائيلي مرتفع السقف، التوقيت مهم. بنيامين نتنياهو يريد الآن أن يستثمر هذا الضغط على إسرائيل للقول للإسرائيليين بأننا نحن نواجه دولا عظمى وقوة عظمى ولن نخضع لتدخلهم في سياساتنا الداخلية، لن يعني نخضع لتدخلهم في الجغرافيا السياسية لإسرائيل.
1: في الانتخابات وهذه الداخلية.
0: وهذه نعم بالضبط، هذه استثمار في الانتخابات، لأنه يريد أن يظهر صقرا وبأنه على يمين اليمين فيما يتعلق بأمن إسرائيل وحاجة إسرائيل إلى التوسع ورفضه للتدخلات الخارجية، وهذه تعتبر ورقة انتخابية بامتياز. اليمين الإسرائيلي سيحاول استثمارها أمام الرأي العام الإسرائيلي المتطرف.
1: أشكرك جزيلا الباحث في العلاقات الدولية أستاذ أحمد الحيلة. شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط على وقع التحذيرات المشتركة من تداعيات التصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
1: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة، محذرا من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
2: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
1: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مأزقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
3: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة.
1: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتي طعمت ريتي عربي موسكو.
0: ينضم إلينا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العاتي. أستاذ مبارك، بداية أهلا بك معنا، وأسأل فيما يتعلق ب يعني ما يمنح زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أهميتها، وما الذي يحملها في جعبته أيضا؟
4: مرحبا أستاذ يحيى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بكل تأكيد زيارة سمو وزير الخارجية إلى موسكو قادما من برلين بعد زيارة امتدت لخمسة أيام لألمانيا، زيارة مهمة جدا، وكان أيضا في باريس ضمن الوفد السياسي الذي صاحب سمو ولي العهد في زيارة الرسمية لفرنسا. مما أريد أن أشير إليه إلى أن زيارة سمو وزير الخارجية إلى موسكو هي تأتي في سياق قوة السعودية وقدرتها أيضا على نسج علاقات متوازنة مع كل القوى الدولية، مع عدم تفريط مع علاقاتها الاستراتيجية مع الأشقاء أو مع الأصدقاء. كتأكيد تجتمع السعودية وروسيا في كثير من القضايا، ولديها رؤى متطابقة ومتقاربة حقيقة في حيال كثير من القضايا، وتحديدا في سوق الطاقة العالمي الذي مثل التنسيق السعودي الروسي رافعة حقيقية لإنقاذ سوق الطاقة العالمية من سوق النخاس السياسي الذي كاد أن يسقط أسعار النفط إلى مستويات الحضيض. لكن في اعتقادي أن التوصل إلى أوبك بلس مكن المملكة العربية السعودية وروسيا من تجنيب الطاقة العالمي وتحديدا الوقود الأحفوري، نذر الهبوط إلى أبعد درجة. في اعتقادي أيضا أن زيارة أستاذ يحيى تحمل طابع سياسي كبير جدا، إعادة تأكيد العلاقات المحورية التي تربط ما بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وأيضا إشارة سمو وزير الخارجية إلى ما تمثله روسيا وهي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي تملك نفوذ لدى كثير من الدول، وتحديدا لدى النظام الإيراني الذي يبادلنا حالة عداء تاريخية، كما أن السعودية هي الأخرى لديها علاقات وساطة كبيرة جدا خصوصا في الحرب الروسية الأوكرانية.
0: طيب، أمام هذه النقاط المشتركة بين الطرفين السعودي وكذلك الروسي، ما النتيجة الأكثر إلحاحا برأيك التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها من وراء هذه الزيارة إلى روسيا؟
4: بكل واقعية حقيقة، ويعني بحكم البراغماتية التي تفرض على الأوضاع الآن، في اعتقادي أن السعودية يبدو كمراقب وكصحفي أن السعودية تريد على الأقل تفكيك طبيعة الضمان الروسية أو العلاقة الروسية الأوكرانية التي باتت تأتي على حساب المصالح الخليجية، بمعنى توضيح لدى الأصدقاء الروس بأن علاقاتهم ومصالحهم الاقتصادية أكبر بكثير مع المملكة العربية السعودية ومع دول مجلس التعاون الخليجي أكبر منها مع الجانب الإيراني. بكل تأكيد روسيا لديها قرارها السيادي الذي تستطيع تتخذه، لكن أيضا لابد من استثمار العلاقات الروسية الإيرانية لتحقيق حالة تفكيك من حالة العداء الإيراني المتواصلة تجاه الدول العربية وتحديدا تجاه المملكة العربية السعودية. قضية ثانية أيضا هو استمرار التنسيق السعودي الروسي أيضا حيال القضايا الأخرى، سواء في الملف السوري والذي تمثل شقيقة تركيا فيه، تقوم فيه شقيقة تركيا بدور كبير جدا، يضاف إلى ذلك أيضا الملف القضية الفلسطينية وهي ملف مشترك أيضا وغير بعيد، وهو الأهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو الملف اليمني، والذي يمثل عبئا استراتيجيا على أمن الجزيرة العربية وتحديدا على أمن السعودية. أعتقد أن السعودية أطلعت الأصدقاء الروس على حقيقة الوضع في اليمن جراء استمرار العبث الحوثي الذي يريد أن يرهن الدم اليمني الشقيق لمصالح الحرس الثوري.
0: طيب أستاذ مبارك،
4: الإيراني وخطر التهديد الحوثي على مضيق باب المندب
0: فضل وتحدثت عنها، وخاصة دعني أبدأ من تفكيك الملف الأخير الذي تفضلت بالحديث فيه عنه، وهو ملف الساعة بالمناسبة فيما يرتبط بالحوثي. صحيح. يعني نريد أن نفهم روسيا ما الدور الذي تلعبه فيما يرتبط باليمن؟ يعني لافروف في تصريحاته انتقد بالمناسبة الهجمات الروسية الحوثية عفوا، ولكنه أشار صحيح إلى أن طاولة المفاوضات هي الحل. هل هذا ما تراه؟ أنا أسأل في التوقيت الآن، يعني هل هذا ما تراه المملكة العربية السعودية أيضا؟
4: بالمناسبة أستاذ يحيى، روسيا كانت من الدول التي التزمت الصمت إبان تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار 22/16 بعد مفاهمات أو مفاوضات سعودية روسية، ولذلك في رأيي أن طبيعة العلاقات التاريخية الروسية مع اليمن مرعية في هذه القضية، وروسيا من الدول الكبرى التي لديها مصالح منتشرة على مستوى الخارطة العالمية، ولذلك كان من الواضح أن السعودية حرصت على إطلاع روسيا والتنسيق معها. الموقف الروسي موقف مهم جدا، وإن كان موقفا دبلوماسيا استشفيته اليوم من المؤتمر الصحفي اليوم على لسان وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف، لكن موقف مهم جدا عندما أدانت روسيا بالفعل كما تفضلت السادحة، أدانت روسيا بشكل واضح العدوان الحوثي على الأراضي السعودية. بكل تأكيد أن السعودية يبدو لي كمراقب أن السعودية تعد العدة للرد المتناسب مع طبيعة التهديد الحوثي، سواء جراء ضرب الأعيان المدنية السعودية أو جاء الضرب بعض مصادر الطاقة في السعودية أو تهديده لمضيق باب المندب. أعتقد أن السعودية أرادت أيضا التنسيق مع الأصدقاء الروس أو اطلاعهم حقيقة على خطورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وأنه بات حتميا التدخل إما بدبلوماسية ضاغطة أو أيضا استخدام الذراع العسكري وهو غير مسبب حقيقة، ويبدو أنه قد بات يلوح في الأفق.
0: وزير الخارجية السعودي سيد فيصل بن فرحان قال بشكل واضح المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها، لكن كيف يمكن أن توازن حقيقة السعودية ما بين تأكيدها على مسألة الدفاع عن نفسها وعن أراضيها، وما بين أيضا مسألة استمرارها لدعم الحل السياسي في اليمن، وهذا ملاحظ حقيقة في الأشهر بل والسنوات حتى الأخيرة؟
4: بالفعل يعني هناك قضية توليها السعودية جل اهتمامها وهي حقن الدم اليمني الشقيق، والمحافظة على مصالح الشعب اليمني الشقيق والتنسيق مع حكومة الرئيس رشاد العليمي، هذا متأكد عليه. لكن أيضا السعودية وهي تقوم برعاية

بدور الراعي او الضامن للمشاورات للمفاوضات اليمنيه اليمنيه ايضا لن تتوانى كما تفضل سمو وزير الخارجيه عن الدفاع عن نفسه. اعتقد يبدو لي يعني من خلال مراقبتنا ان قرار قد حسم قرار المعاقبه

0: العالمية. بذلك السعودية اليوم ستنفذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهي لا تنتصر لذاتها فقط، هي تنتصر للمجتمع الدولي ولحماية ممرات التجارة العالمية وحماية قناة السويس أيضا التي تأثرت هي الأخرى، وحماية أمن الدول المتشاطئة على البحر الأحمر. لذلك عندما تعمد السعودية إلى استخدام الذراع العسكري لتأديب الحوثي، أعتقد أنه قرار يضمنه مجلس الأمن الدولي.
1: طيب أستاذ مبارك، عندما تتوقع بحديثك الآن معاقبة الحوثي وأنه قرار قد حسم، لكن أريد أن أسأل عن مدى أيضا هذا الحسم، يعني إلى أين سيصل تحديدا؟ هل تريد الآن دعني أقول التحالف العربي بشكل عام وخاصة المملكة العربية السعودية أن تعود صنعاء مرة أخرى إلى أيدي الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا؟
0: بالفعل اليوم أستاذ يحيى نتابع التقدمات المهمة جدا والتحول الاستراتيجي في ميزان القوى اليمني. عندما نرى قوات المسلحة اليمنية اليوم على مقربة من الإطباق على محافظة الجوف، وهي المحافظة الأكبر، مدينة الشعف وهي من أكبر مدن الجوف، مدينة الحزم أيضا وهي عاصمة الجوف، تكاد تكون في قبضة أيدي القوات المسلحة اليمنية. في اعتقادي أن صنعاء وعمران وصعدة أصبحت على مرمى حجر من قوة السلاح اليمني. القضية الثانية أيضا وهي أن القوات اليمنية من الجهة الغربية والجنوبية باتت هي الأخرى أيضا تكاد تكون قريبة من الحديدة، وهذا يعني أستاذ يحيى بأن هناك إرادة يمنية على إكمال تحرير اليمن طبقا لتصريحات مساعد وزير الدفاع اليمني وطبقا لرسالته وكلمة فخامة الرئيس رشاد العليمي، وهذا جهد ستؤيده المملكة العربية السعودية وسيؤيده التحالف العربي وستؤيده كل الدول الإسلامية الكبرى بما فيها شقيقة تركيا. لكن القضية الأهم أيضا أن السعودية عندما تنفذ العمليات العسكرية كما فعلت الشهر الماضي في اعتقاد أنه لن يكون باستراتيجية الرد أو الرد على اعتداء، أعتقد أن هذا الرد حدث اليوم أو غدا سيكون أوسع وأكثر تأثيرا حتى يكون فيه فتحا للقوات اليمنية التي على الميدان. نعم. ومساهمة ومساعدة أيضا للقوات الجوية اليمنية.
1: تفضل. في حرب إيران، يزيد فضلك، في حرب إيران يعني أين يلتقي الموقف السعودي والروسي وأين يمكن أن تظهر حدود هذا التقارب؟ بالمناسبة لافروف أكد خلال المؤتمر الصحفي مع السيد وزير خارجية السعودي على مسألة ضرورة العودة إلى التسوية، الحل الدبلوماسي هو الحل الأخير بالنسبة للأزمة الإيرانية الأمريكية، وأشار إلى ضرورة العودة إلى اتفاق أو اتفاقية إسلام أباد. هل هذا نفس التوجه السعودي أم للسعودية ربما رؤية أو وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بالحل؟
0: يعني أستاذ يحيى بواقعية أيضا السعودية أكثر انكواء وتأثرا حقيقة مما يجري اليوم في الخليج العربي، ولكن اليوم في المؤتمر الصحفي السعودية وروسيا أكدت على ضرورة العودة لاتفاقية جنيف. هذه بكل تأكيد موقف سياسي لم نكن متفاجئين به، لكن هو رغم المناكفة الروسية الأمريكية وأن روسيا تريد أن تظهر بمظهر المناكفة والمناد للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الواقعية أيضا تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في معاقبة النظام الإيراني، وأن روسيا هي الأخرى لا تريد أن تخسر علاقاتها مع الجانب الأمريكي، والرئيس بوتين لا يريد أن يخسر علاقات الشخصية القوية والثقة الكبيرة جدا بينه وبين الرئيس ترامب مقابل نظام يبدو لي أنه قد تآكل استراتيجيا. النظام الإيراني أستاذ يحيى تآكل استراتيجيا وفقد أقرب المقربين إليه وأقرب حلفاء، الصين هي الأخرى بدأت تتحدث عن طبيعة علاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج، خصوصا أن المصالح الروسية والمصالح الصينية أكبر بكثير مع الجانب العربي منه مع الجانب الإيراني. تبقى لدينا قضية المناكفات والتوازنات الصينية الأمريكية أو الروسية الأمريكية. في اعتقادي أن الواقع سيفرض عليهما القبول بوجهة النظر العربية القائمة على السماح للشعب الإيراني بأن يقرر مصيره بكل تأكيد، مع التأكيد على أن العدوان الإيراني اليوم لم يعد مقتصرا على الممرات المائية. العدوان الإيراني اليوم طال كل المدن الخليجية وكل المدن السعودية، وطال البحر الأحمر، وطال المدنيين ومنابع الطاقة ومنابع النفط. يعني

0: لم نعد في وارد تقييم العدوان الإيراني، نحن في وارد كيف سيتم التخلص من هذا النظام. هذا النظام يبدو لي يعني منذ 1979 والمنطقة بأكمل على صفيح ساخن. لذلك نعم. مبدأ مسألة أنه في تأكل استراتيجي أعتقد أنه تلطيف، لكن واقع الحال النظام الإيراني إن لم يغير من نفسه فأعتقد أنه قد حان وقت تغييره.
1: أشكرك جزيلا من العاصمة السعودية الرياض المحلل السياسي مبارك العادي، شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، قالت منظمة أطباء بلا حدود إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار بسبب تخفيضات تمويل المساعدات. وناشدت المنظمة قادة العالم المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأمين التمويل اللازم لتوفير الرعاية الصحية الأساسية، محذرة من أن التوقف تمويل الخدمات الصحية الأخرى يؤدي إلى إغلاق العيادات، ما يحرم المرضى من أماكن إضافية لتلقي الرعاية الصحية ويزيد الضغط على المرافق الصحية. نتابع.
1: على شفا الانهيار، هكذا وصفت منظمة أطباء بلا حدود النظام الصحي في السودان، مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب نتيجة لتخفيضات تمويل المساعدات. وقالت المنظمة إن خطة الأمم المتحدة الإنسانية للسودان البالغة 2,870,000,000 دولار لم تحصل سوى على 41% من التمويل المطلوب، في وقت تعمق فيه الحرب الاحتياجات الإنسانية في البلاد، كما أن توقف تمويل الخدمات الصحية الأخرى يؤدي إلى إغلاق العيادات، ما يحرم المرضى من أماكن إضافية لتلقي الرعاية الصحية ويزيد الضغط على المرافق الصحية التي لا تزال تعمل، ومنها منشآت تديرها المنظمة. يأتي هذا في وقت بات فيه انهيار النظام الصحي في السودان في صدارة مشهد الأزمات الداخلية، مع تفاقم النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وتلف المعدات والإمدادات ونقص الكوادر الطبية وعدم كفاية التمويل التشغيلي. وأصبح أكثر من 33,000,000 شخص من أصل 54,000,000 بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين يحتاج نحو 21,000,000 إلى مساعدات صحية، بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الذي قال إنه مع نزوح نحو 13,600,000 شخص بسبب الحرب، لا يزال السودان بؤرة أكبر أزمة نزوح في العالم. ويشهد السودان صراعاً ما بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ عام 2023 أدى إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة.
0: معنا من واشنطن عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان أحمد عبد العزيز. سيد عدلان، بداية أهلاً بك معنا. إذن التحذيرات هذه المرة تأتي عبر أطباء بلا حدود، وبالمناسبة هذا التحذير ليس الأول من نوعه فيما يتعلق بانهيار الخدمات الصحية، لكن ما الجديد، دعني أقول، الذي قد يضيفه هذا التحذير هذه المرة؟
2: مرحبا بك وشكرا ومرحبا بمشاهدينا الكرام. في الحقيقة النظام الصحي السوداني أصلا حتى قبل الحرب هو يعاني من خلل بنيوي وضعف شديد منذ أن بدأت الدولة السودانية تتخلى عن دعم القطاع الصحي والتعليمي منذ 1989 عندما جاء انقلاب ما يسمى بالإنغاز أو عمر البشير. والآن النظام الصحي تقريبا يعتمد بشكل كلي على المساعدات التي تأتي من المنظمات الصحية الأممية على رأسها منظمة الصحة العالمية. منظمة أطباء بلا حدود لعبت دور كبير جدا في دعم هذا القطاع بالكوادر الصحية البشرية، ولكن المعدات والأدوية والتمويل والمرافق معظمها من التمويل الدولي، لذلك قطع هذا الإمداد أو تقليصه هو فعلا يقود إلى انهيار هذا النظام الصحي الذي شريان حياته هو هذه المساعدات. عمليا كما ذكر أطباء بلا حدود أن هناك 37 والأمم المتحدة

0: هناك 37% من المرافق الصحية الآن خارج الخدمة، هذا أكثر من ثلثها. هناك مصاعب أخرى زادت وفاقمت منها. معروف أن في السودان، في وسط السودان والجنوب، ذروة موسم الأمطار هي من يونيو حتى أكتوبر، ودائما هذه تعيق وصول المواد للمناطق التي ليست فيها طرق مسفلتة بسبب الأمطار وبعض الطرق تجرفها السيول، رغم أن كمية الأمطار هذا العام ضعيفة. إضافة إلى ذلك يسبب هذا ركود المياه وتجمعها، يسبب توالد البعوض والحشرات ويفاقم الأمر، وحتى ليس هناك نظام صرف صحي جيد في السودان. والآن سمعنا قبل يومين من غرفة طوارئ دار حمد، وهي في غرب كردفان جنوبا في السودان، عن أن تفشي الكوليرا في منطقتين، وأعلنوا عن 23 حالة وفاة وحوالي 230 من الاشتباه. هذا يعني وضع سيء جدا، إذا أضفت إليه سوء التغذية، إذا في بعض المناطق المحاصرة متأثرة بالحرب ولا يصلها الطعام،
1: نعم.
0: الناس يأكلون ما يسمى بالأمباز، وهو الكسبة أو مخلفات الجافة بعد عصر زيت السمسم،
1: طيب أستاذ عدلان،
0: بذرة السمسم والفول السوداني. نعم.
1: يعني أشرت إلى أكثر من نقطة حقيقة، ودعني أعود بسؤال بسيط حتى نفهم الصورة أكثر فأكثر. يعني ما العائق الأكبر أمام إيصال المساعدات في مناطق القتال؟ يعني هل هو مثلا انعدام الأمن بشكل مباشر، أم مسألة القيود على الحركة، أم النقص في عملية التمويل؟
0: كل هذه العوامل مجتمعة. حتى عندما يتوفر التمويل وتتوفر المواد، نقل المواد من مكان إلى مكان يخضع إلى قيود أمنية وإدارية معقدة جدا. وحتى إذا مرت هذه القوافل، شاهدنا كم من القوافل تتعرض لهجمات بمسيرات، بل أن هناك فعل مرافق الصحية لا يمكن أن تقول أنه ضربت بالخطأ. مثلا عندما حدث المستشفى السعودي فيه، عندما اقتحمت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر في شمال دارفور في أواخر أكتوبر 2025، ودخل القوات إلى داخل المستشفيات، قتلوا المرضى في الأسرة، قتلوا أطباء. في مارس من هذا العام، عيد الفطر، تم غصف مستشفى في شرق دارفور تحت منطقة سيطرة الدعم السريع، مستشفى الضعين، وحدثت فيها قتلى حوالي 64 من الأطفال والنساء والمرضى، بالإضافة إلى أكثر من 200 من الجرحى، واتهم فيها بشكل رئيسي هنا القوات المسلحة السودانية. فالطرفين لا يهتمون بالمدنيين وبحياتهم. وأعلن ستيفن دوجارك المتحدث باسم الأمم المتحدة في مارس الماضي أن 200 من المرافق الصحية تأثرت بهجمات، 200 هجوم، ونتج عنه وفاة أكثر من 2000 شخص منذ أن بدأت الحرب في 15 أبريل 2023. هذا حتى مارس هذا العام.
1: هذا بالطبع من دوجريك كان تصريحا سابقا، بمعنى أن الهجمات أصبحت ربما أكبر من ذلك بكثير. وعلى سيرة الحديث بالمناسبة عن ستيفان دوجريك، ما الذي تستطيع الأمم المتحدة والمنظمات أيضا الدولية تحسينه في إدارة الاستجابة؟ لأنه بيان منظمة أطباء بلا حدود أيضا تضمن الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيعقد بعد أيام، بضرورة العمل والتدخل لحل هذه المشكلة الصحية في السودان.
0: إذا مسكنا جانب واحد فقط، مثلا التمويل، 2 بليون دولار، 800 مليون، هذا في المنظمات العالمية ليس بالرقم الضخم. يعني ميزانية التعليم فقط في واشنطن دي سي هي تفوق هذا المبلغ بأرقام كبيرة جدا. إذا توفر التمويل، الآن هو 41%، والعام المالي في الأمم المتحدة يبدأ من يناير حتى نهاية ديسمبر، والآن نحن في 8 سبتمبر، وحتى الآن فقط 41% من التعهدات هي التي تمت. فحتى لو توفر كل المبلغ، تصبح المشكلة الأمنية. العاملين الإنسانيين في السودان يعني واجهوا تقريبا أسوأ وضع لهم في كل العالم. العمال في المجال الإنساني فقدوا حوالي 197 منهم، معظمهم من الموظفين المحليين في هذا المجال. بسبب هذا الغصف العشوائي. بسبب إذا كان نظرنا لنقطة مثلا أن حقول ضخ البترول في هجليج دخلتها قوات الدعم السريع وكانت فيها قوات السودانية، لكن في النهاية توصلوا لاتفاق أن تتم حمايتها من قوات من جنوب السودان، والآن نفط الجنوب دولة جنوب السودان يسير حسب هذه الاتفاقية. فهل النفط هو أغلى من الدم الإنساني بالنسبة للطرفين المتحاربين؟ يعني هم الدم السوداني ده بلغت إنه يعني يكون النفط هو أغلى منه، فيعني في إمكانية، يبدو أن هناك إمكانية للتوصلات لتفاهمات حول حماية بعض المرافق، لكنها لم تطال لا المرافق التعليمية ولا المرافق الصحية للأسف، وإنما المناطق الحيوية الاقتصادية مثل محطة ضخ البترول فيه.
1: نعم أستاذ عدلان، وربما حتى دول الإقليم تخفف المعاناة داخل السودان مع تحملها بالمناسبة أعباء استضافة اللاجئين. أشكرك جزيلا من واشنطن عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان عدلان أحمد عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
0: الشكر.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من العالم اليوم، في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

0: على وقع صفارات الإنذار وذوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوى جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها، إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضي كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولار. موضوع السولار يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعل جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: بالله ولا عند الوكيل.
1: أمان ندور على أمان، أقسم بالله بندور على أمان.
0: حبيبي يا ماما.
2: يا رب يا رب يا رب.
3: قتل الأطفال، قالك أنت من الأطفال مشان البنك، المرأة من الزوج.

استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وطهران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية ردا على أي هجمات جديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، التحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

0: أصيبت ناقلة نفط إيرانية بضربة صاروخية أمريكية قرب جزيرة خارك. ذكرت وكالة تسنيم أن الواقعة حدثت على بعد 4 أميال من جزيرة خارك قرب منطقة الرسو، وتم إجلاء طاقم الناقلة المستهدفة. وأشارت وكالة مهر إلى سماع دوي انفجارات في خارك، فيما سمع دوي مماثل مع مدينة أو في مدينة جاسك جنوب إيران. توعدت إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة إذا قصفت الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية. ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس هيئة الأركان العامة علي عبد الله أن الجيش الأمريكي وجه إنذار إخلاء لناقلات النفط الإيرانية تمهيدا لضربها، وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجوم أمريكي. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي الإيرانية في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستنزفة للمنطقة ولمقدرات شعوبها والاقتصادات. وأكد الهاشمي ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بطرق سلمية.
1: نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
0: أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية شنت سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية.

0: هدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجيزان. أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات للتحذير من خطر في ثلاث مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن، وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمنطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جيزان. عقب سنوات من الهدوء والحذر، عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحمل معطيات مختلفة عن سابقاتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي، اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة، مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق، انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيمه كان فارقا هذه المرة مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت، فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
0: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوب نابلس، وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرية ببلدة عقربة جنوبا، وطالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في مناطق مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.
2: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقية مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان ما أدى

0: لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينيا أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمصاف ريطة جنوب الخليل. ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
1: أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وأكد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك عزمهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، وقالوا إنهم يدرسون بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقا لإجراءاتهم الوطنية. رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطين. وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي. وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن العقوبات ستطول شركات وأفرادا داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
2: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
3: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
2: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظاً من قبل ناشطين.
4: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية. لكنها ليست

0: مستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
1: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
2: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
1: في المقابل صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
3: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، تارة عربي، لندن.
4: استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية إن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام نازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجروح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. كما أصيب فلسطينيان في قصف طيران الاحتلال منزلا في بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتطايرت شظايا القصف باتجاه خيام النازحين ما أدى إلى إصابة مواطنين. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة لليوم الثالث عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
5: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلاً على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمراً في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصاً يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 أكتوبر 2023.
6: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زالت جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الإخوة في اللجنة المصرية مستمرة على انتشال جثامين الشهداء من أسفل أنقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بداية الحرب ويعتبر من أكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزة.
5: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
7: موجود في شبكة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في بدايات الأولى للمزرعة. اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال 4 موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
5: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهد في قصف هذه المنطقة وحدها. أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية لانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام.

0: راما مطلو تيرتي عربي.
1: الجمجمة هي لطفل يعني المجال.
2: قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي إن عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
3: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها، إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
2: أثار ظهور جندي إسرائيلي سابق مبتور الساق في حملة دعائية لشركة الملابس الرياضية الألمانية أديداس استياء فلسطينيين فقدوا أطرافهم خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.
4: حملة إعلانية لشركة أديداس تروج لخدمة الحذاء الفردي أثارت استياء فلسطينيين فقدوا أطرافهم في قطاع غزة في وقت يواجه فيه آلاف المبتورين صعوبات في الحصول على أطراف صناعية أو حتى على المواد اللازمة لتصنيعها. عمر حليوة طفل فلسطيني في 14 من عمره فقد ساقه في قصف إسرائيلي بينما كان في طريقه للحصول على المياه، كما فقد عددا من أقاربه الذين كانوا برفقته أثناء الغارة. ويقول عمر إن إصابته غيرت حياته بالكامل فيما اصطدمت محاولاته للحصول على طرف صناعي بنقص المواد الخام في مراكز الأطراف الصناعية في غزة.
5: بعد الإصابة تغيرت حياتي كثير، لما أتنقل، لما أمشي، لما أطلع، تغيرت حياتي كثير. قبل ما أصاب بقت حياتي حلوة.
4: أما كفاح الفخوري فقد فقدت ساقها في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى على شاطئ مدينة غزة، لكن احتياجات مبتوري الأطراف في القطاع تتجاوز مسألة الحصول على طرف صناعي.
6: أنا إصابتي أثرت علي بشغلات كتير، يعني بعملي، بطلعتي، بمشوير، يعني في شغلة ممكن تكون قريبة مني بس أنا بقدرش أجيبها، بدي إنه حدا يجينا وني إياها.
4: نبيل عبد الله فتى فقد ساقه إثر قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين بعدما أصابته طائرة مسيرة حين كان يلعب كرة القدم مع أطفال في شمال القطاع.
7: نبيل عبد الله محمود إبراهيم، أنا فقدت رجلي في الحرب من مدفعية هاوزر، كنت قاعد في أمان الله في المدرسة، رمعنونا قذايف صابت فقدت طرف رجلي وأنا كنت لاعب كورة يعني.
4: وتشير تقديرات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إلى أن أكثر من 8000 فلسطينيين فقدوا أطرافهم خلال الحرب، بينهم أكثر من 3000 طفل. وبينما تتواصل الدعوات إلى دعم مبتوري الأطراف في غزة، يبقى الحصول على طرف صناعي ملائم وإعادة تأهيل المصاب من الاحتياجات الضرورية التي ينتظرها آلاف المصابين في غزة.
2: قال المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل داني جيفري إن مستقبل الوجود الأممي في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة البعثة بات في عهدة مجلس الأمن الدولي. وأضاف جيفري أن المجلس يملك عدة خيارات بشأن آلية مواصلة تنفيذ القرار 1701 بما في ذلك المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني.
8: نعم، الأمم المتحدة قام بهالشيء، وجه رسالة بالأول من حزيران 2026 لمجلس الأمن ضمن خيارات حول كيفية الاستمرار بوجود أممي بمنطقة جنوب لبنان من أجل المراقبة والرصد ومساعدة الجيش اللبناني. هالرسالة صارت بعهدة مجلس الأمن. مجلس الأمن ممكن يجتمع ليناقش هذه الخيارات ليتبنى واحد منها أو لا يعدل عليها، أو ممكن ما يقوم بأي ما يأخذ ولا أي قرار. في حال مجلس الأمن ما أخذ ولا أي قرار

0: قرار من هلا لنهايه العام 2026. اليونيفيل رح تستمر بتنفيذ القرار 2790 اللي بيقضي بتوقف عمليتها بنهايه العام 2026 والبدء بانسحاب خلال العام 2027.
1: شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بعدد من المباني. ويأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساع أمريكية للدفع بمسار التسوية بين البلدين.
2: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة، أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
3: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
2: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
4: وقع انفجار في البداية، اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
2: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام، رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام، لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
1: سياسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن محادثات ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي. وأضاف زيلينسكي أن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. زار وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول أشرف سالم زاهر جناح شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية في معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء. وكان في استقبال الوزير المصري المدير العام للشركة التركية إلهامي كيلش، حيث التقى الجانبان لتقييم منظومة تولغا للدفاع الجوي التي تعد واحدة من أشمل وأحدث المنظومات الدفاعية في العالم والمصممة لمواجهة التهديدات الجوية الحديثة بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ كروز. وأعرب الجانب المصري عن اهتمامه الكبير بهذه المنظومة المتطورة وسط مؤشرات قوية على أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية وإنجازات ملموسة بين مصر وتركيا في مجال التصنيع العسكري والدفاع الجوي. نهاية النشرة، إلى العناوين. استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارق، وطهران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية ردا على أي هجمات جديدة. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز.

making a run right away.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش هالحكي؟ دمر صار علينا
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
3: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتم.
5: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
6: Muhammed Sattar Kubat Muhammed.

0: من قلب غزة تفتح الخيام أبوابها ويتحول ركام إلى مقاعد للدراسة، حيث يبدأ طلاب عامهم الدراسي الجديد بأمل يتحدى كل الظروف. أهلا بكم في تفاعل، ونبدأ جولتنا في أبرز ما شغل المنصات. بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الحرب، غزة تبدأ عاما دراسيا جديدا. تحول تاريخي في ألمانيا، حزب البديل اليميني المتطرف يتصدر الانتخابات. وفي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات، ترامب يستهدف اسم ولاية أمريكية. مع بدء العام الدراسي الجديد وعوضا عن أجراس الحصص المدرسية، يدوي طنين الطيران المسير الإسرائيلي فوق رؤوس أهالي قطاع غزة، لكن الأطفال الفلسطينيين هناك يصرون على انتزاع حقهم في الحياة للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمرين ودمار أكثر من 97% من المباني التعليمية بالقطاع. نشاهد هنا كيف عاد مئات الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية التي نصبوها أو التي نصبوها وسط الركام.
1: بسم الله، اعملوا طابور الأولاد، الأهالي لو سمحتوا ورايا.

0: هذا العام الدراسي بإقبال محدود جدا على شراء المستلزمات المدرسية في ظل ارتفاع جنوني للأسعار، وفي ظل النزوح المتكرر تجد الأسر الغزية نفسها عاجزة عن توفير ثمن الدفاتر والحقائب، لتصبح المفاضلة اليومية بين تأمين كلفة التعليم أو ثمن وجبة تسد رمق الأطفال، أو حتى إرسال هؤلاء الأطفال لجلب الطعام من التكايا الخيرية كما تشاهدون هنا في هذا الفيديو. يتزامن هذا التصعيد الإسرائيلي مع تحذيرات أممية متصاعدة من أن استمرار قصف المدارس وحرمان الأطفال من التعليم للعام الثالث على التوالي يمثل عقابا جماعيا يهدد مصير التعليم لجيل كامل. كالعادة مشاهدينا، رصدنا لكم تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع رغم استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهنا نأخذ بعض التعليقات ونبدأ من شهير. إسرائيل تعدم أطفال غزة بدم بارد دون حسيب ولا رقيب على كيان يمارس إرهاب الدولة. وفاء عكيلة ارتقت بصحبة والدها أثناء استعدادها للعام الدراسي الجديد. وجسمن تقول: قتلت إسرائيل طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في غزة وهي في طريقها إلى المدرسة، كيف تبررون هذا؟ إنه عمل شرير وخسيس إلى أقصى حد. حساب أرت يقول: أنا خائف مما تفعله إسرائيل بالعالم أكثر من خوفي من أي شيء آخر، قد يضرني قلبي مع أطفال غزة المساكين. وأخيرا مع هذا الحساب: بدلا من الحقائب المدرسية يحمل أطفال غزة أواني الطعام فوق رؤوسهم في طرقات غطاها الدمار، طفولة مهدرة تبحث عن سد جوع عائلاتها. شهر عسل طويل بين لندن وتل أبيب يبدو أنه يبلغ منتهاه بعد عقود من الدعم والتعاون، ليحل محله اشتباك دبلوماسي غير مسبوق. فما إن تسربت أنباء عن نية الحكومة البريطانية فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، حتى فقد وزير أو وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل صوابهم. نشاهد ما قاله وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند قبل أيام في هذا الفيديو.
1: Settlements are illegal under international law. Last month we saw the issuing of tenders for the E1 settlement, long regarded as the crossing of a red line because it cuts through the heart of the West Bank and risks making a Palestinian state unviable. This action was rightly condemned by a whole range of countries in the international community, including the United Kingdom. Over recent weeks, we've also seen appalling settler terrorism and Palestinians driven from their homes. Mr. Speaker, this government will not acquiesce in the destruction of the two-state solution. Yeah. We will act, and I will set out a comprehensive set of measures in the coming weeks.
0: حملة تهديدات هستيرية بدأت إذن، بل ومطالبات بفرض عقوبات إسرائيلية على لندن بتهمة احتلال أراض في أمريكا اللاتينية في مفارقة سياسية يصف فيها الاحتلال غيره بالاحتلال. اللافت في التحرك البريطاني هو أن لندن سارعت بإبلاغ الرئيس دونالد ترامب سرا بأن هذه العقوبات رمزية ولن تمس التجارة أو الأمن، في محاولة لامتصاص غضب واشنطن وتجنب أي صدام مبكر. هذه الرمزية لم تشفع للندن في تل أبيب، إذ طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني، وأعلن عبر حسابه انتهاء الانتداب البريطاني قائلا هنا: اطردوا السفير البريطاني الليلة، لسنا ممسحة تدوس عليها حكومة معادية للسامية في بلد غزاها الإسلام وتحاول إنقاذ نفسها من الانحدار الاقتصادي والاجتماعي عبر مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل، لقد انتهى الانتداب البريطاني في أرضنا. أما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فقد ذهب إلى الكوميديا السوداء وطالب نتنياهو بالاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند أو ماليفانس القريبة من الأرجنتين وفرض عقوبات على بريطانيا، ويقول هنا: حان الوقت لتعترف إسرائيل بأن جزر ماليفانس أراض أرجنتينية محتلة يسرقها البريطانيون بعنف. هم لا يكتفون بالاحتلال بل ينقبون على النظام.

هذه العودة الاستثنائية تصطدم بحصار إسرائيلي اقتصادي ومعيشي بالغ القسوة، إذ تستقبل غزة

0: النفط ويسرقون أموال الشعب الأرجنتيني. تحول تاريخي غير مسبوق في المشهد السياسي الألماني بعد فوز تاريخي لحزب اليمين المتطرف البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت، حيث حصد الحزب 43.8% من الأصوات، محققا أفضل نتيجة انتخابية في تاريخه، ليفوز ب 39 مقعدا من أصل 83 في برلمان الولاية، نتيجة وضعت حزب البديل من أجل ألمانيا في المركز الأول بفارق كبير عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. لكن المشهد كان مختلفا تماما لدى كثير من المهاجرين واللاجئين في ألمانيا، إذ أعاد هذا الفوز المخاوف بشأن مستقبل هؤلاء. فقد ركز البرنامج الانتخابي للحزب بشكل أساسي على تشديد إجراءات اللجوء والدعوة إلى توسيع ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، ما ضاعف مخاوف المهاجرين واللاجئين بالتأكيد من تداعيات صعود الحزب على حياتهم ومستقبلهم. ومن أبرز ما يتضمنه البرنامج إطلاق ما يسميه الحزب حملة ترحيل وزيادة أماكن احتجاز الأشخاص المقرر ترحيلهم وتشكيل فريق عمل خاص لتسريع عمليات الإبعاد. نشاهد.
1: Und die Syrer werden alle zurückgeführt in ihre Heimat, eingebürgert. Warum bürgert der deutsche Staat eigentlich Syrer ein?
2: Eine Abschiebeoffensive und aber vor allem eine Aussetzung dieser Anreize, warum Menschen herkommen und unser Sozialsystem ausnutzen. Es ist unsere politische Verantwortung.
3: Aber jetzt in letzter Zeit, ich merke schon, dass doch was mehr geworden ist. Ich habe Angst, dass doch die AfD an die Macht kommt.
4: Ich bin der festen Überzeugung, dass das gesamte deutsche stationäre Versorgungssystem in der Gesundheit auf ausländische Fachkräfte angewiesen ist. In Deutschland würden wir massive Einschränkungen haben.
5: Bedauerlich, dass wir jetzt, eine rechtsextreme Partei in Sachsen-Anhalt hat gewonnen. Das ist, ich finde, wir sollten aus der Geschichte besser lernen.
6: Wir wissen, wozu Faschismus führen kann und trotzdem machen wir diese.
0: حزب البديل من أجل ألمانيا أيضاً يريد استبدال العاملين في مجال مساعدة المهاجرين على الاندماج بموظفين للمساعدة على العودة وتقليص بعض المساعدات بهدف تشجيع المغادرة، ويدعو أيضاً إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية مقابل التوسع في التكنولوجيا والذكاء الصناعي. هذه المخاوف مشاهدينا أحدثت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، أما في الشارع الألماني فتجمع متظاهرون احتجاجا على صعود الحزب اليميني المتطرف، ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لليمين المتطرف ومحذرين من تداعيات سياساته تجاه الهجرة والمهاجرين. إذن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الموضوع؟ نذهب إلى هذا القسم من الشاشة لنرى بعض التعليقات التي تفاعلتم بها، ونبدأ من عند ما كتبته فاطمة. تقول: صعود غير مسبوق لحزب البديل اليميني يشعل القلق في أوساط المهاجرين واللاجئين. الخوف لم يعد من تشديد القوانين فحسب، بل من تغير ملامح الشارع ونظرة المجتمع. زايد يقول: في الوقت الذي يطالب فيه حزب البديل بترحيل المهاجرين وتشديد اللجوء، ترفع قطاعات اقتصادية ألمانية الصوت محذرة بنقص العمالة سيعصف بالسوق إذا تم تهميش المهاجرين، هكذا تقول آخر حساب. القلق مشروع تماما بين المهاجرين، لكن سيادة القانون لا تسقط بين ليلة وضحاها. المعركة القادمة ستكون قانونية ومدنية لحماية حقوق

الإنسان للجميع. من جديد إلى الرئيس دونالد ترامب، بطل كل القصص وصاحب كل الترندات. ففي حلقة جديدة من مسلسل إعادة التسميات الذي انتهجه مؤخرا، فاجأ ترامب الأوساط السياسية والإعلامية بمنشور عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها لخريطة تظهر فيها ولاية نيو مكسيكو، وقد شطب اسم مكسيكو واستبدل بدلا منها كلمة أمريكا. لم يكتف ترامب بذلك، بل نشر مقطع فيديو مولدا بالذكاء الصناعي يظهر فيه هو بنفسه وهو يشطب اسم مكسيكو ويضع مكانه كلمة أمريكا، مرفقا إياه بتعليق قال فيه: اقترح العديد من الأشخاص تغيير اسم نيو مكسيكو، وهي إحدى أكثر الولايات التي شهدت تزويرا للأصوات عبر التاريخ إلى نيو أمريكا، معتبرا أن الاسم الجديد يمنح الولاية رقيا وجمالا يتناسب مع إمكاناتها الهائلة. نشاهد.

منشور الرئيس ترامب الذي يحتوي على الخريطة تجاوز 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة فقط، مما فجر ردود فعل واسعة وانتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث كانت حاكمة ولاية نيو مكسيكو في مقدمة المعلقين والمنتقدين، والتي كتبت على حسابها عبر منصة إكس تقول: اسم نيو مكسيكو ليس موضع نقاش، فهو ملكنا منذ ما قبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا السياق قال مراقبون ومختصون إن الرئيس ترامب لا يملك السلطة أساسا الدستورية ولا القانونية لتغيير اسم أي ولاية كما يلمح في الخريطة التي نشرها على حسابه، مستشهدين بأن تسمية نيو مكسيكو تعود تاريخيا إلى القرن 15، أي قبل قيام دولة المكسيك وقبل تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية بقرون كما يقولون. هذا المقترح أو هذه الرغبة مشاهدينا في تغيير اسم أماكن لم تكن الأولى لدى رئيس ترامب، فقبل أيام وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، وهي التي تقع على الحدود الأمريكية الكندية. وفي بداية العام الماضي أصدر ترامب أيضا قرارا مماثلا استهدف فيه خليج المكسيك بتغيير اسمه إلى خليج أمريكا، وهو ما أثار حفيظة الحكومة المكسيكية حينها. هل انتهت الحكاية؟ لم تقتصر رغبات ترامب في إعادة التسمية على الداخل الأمريكي فقط أو دول الجوار المباشرة، بل امتدت لتشمل ممرات مائية دولية. فقد اقترح الرئيس الأمريكي في وقت سابق تغيير اسم مضيق هرمز إلى مضيق ترامب، وذلك في ذروة التصعيد الأمريكي مع إيران. ورغم الجدية التي ظهرت في مقترح مضيق هرمز، إلا أن الرئيس الأمريكي ألمح في وقت لاحق إلى أنه لم يكن جادا تماما بشأن تلك الخطة. على منصات التواصل الاجتماعي كانت التعليقات متباينة بشأن هذا الموضوع، بين من أيد يعني قرار أو اقتراح ترامب بتغيير اسم ولاية نيو مكسيكو إلى نيو أمريكا، وبين من يرفض هذه الاقتراحات. إلى التعليقات، نبدأ من عند كاري يقول: لا أعتقد أنه يجب أن يفعل أشياء كهذه الآن، هناك الكثير والكثير من الأشياء الأكثر أهمية يجب إنجازها. كارول: ما هذا الهدر للوقت والمال والمجهود في مثل هذه الأمور؟ الشعب الأمريكي لديه تطلعات أكبر من ذلك، ولم يقل بكثير. هذا الحساب فيليب: أرجوك يا سيد الرئيس غيرها إلى نيو أمريكا بأسرع وقت. الحساب الأخير والتعليق الأخير: أتفق مع الموضوع، الاسم القديم كريه بينما الاسم الجديد أفضل بكثير. سيدة في مظاهرة داعمة لفلسطين

0: فلسطين تواجه شرطيا ألمانيا بسبب قمعه المتظاهرين، مشيرة إلى التناقض بين ممارساته وكلمة العدالة الموشومة على ذراعه. مرتديا زي بطل خارق، أب يفاجئ ابنتيه باستقبال غير متوقع في مطار دبي الدولي ويوثق لحظة لقائهما بعد غياب طويل.
1: Out here to surprise the kids in the airport.

0: Sienna, look at Daddy! Oh my God! Sienna, look at Daddy!
1: Oh my God.
2: You miss Daddy? Give Daddy a hug.
3: وفي هذه القصة مسنة أمريكية تعترض طريق روبوت توصيل الطعام أفريد في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا قائلة إنهم يأخذون وظائف البشر.

بجهود فردية وإمكانات بسيطة، شاب هندي ينفق من ماله الخاص لإزالة أطنان من النفايات المتراكمة في أحد الأنهار بمنطقته، محولاً مبادرته الفردية إلى حملة لتنظيفه من التلوث.

آخر قصة لدينا اليوم، معلمة الكيمياء المصرية منى فيصل تلفت الأنظار بأسلوبها في شرح الدروس لطلابها بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، وتعيد الذاكرة إلى أجواء مدرسين زمان.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
4: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
5: كيف الوضع
6: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
7: والله شعور لا يوصف.
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
11: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
13: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
14: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
15: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
16: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير.

0: بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك وطهران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية رداً على أي هجمات جديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي العناوين أيضا. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، واثنتا عشرة دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. أفادت وسائل إعلام بإطلاق صواريخ من إيران تجاه الأردن وتصدي الدفاعات الجوية الأردنية لها فوق مدينة إربد شمالي البلاد. هذا وأصيبت ناقلة نفط إيرانية بضربة صاروخية أمريكية قرب جزيرة خارك، وذكرت وكالة تسنيم أن الواقعة حدثت على بعد 4 أميال من جزيرة خارك قرب منطقة الرسو، وتم إجلاء طاقم الناقلة المستهدفة. وأشارت وكالة مهر إلى سماع دوي انفجارات في خارك، فيما سمع دوي مماثل في مدينة جاسك جنوب إيران. توعدت إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة إذا قصفت الولايات المتحدة ناقلة النفط الإيرانية. ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس هيئة الأركان العامة علي عبد الإلهي أن الجيش الأمريكي وجه إنذارا لإخلاء الناقلات النفطية الإيرانية تمهيدا لضربها، وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجوم أمريكي. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز، وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي الإيرانية في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. بدوره قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم سلطان الهاشمي إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة مستنزفة للمنطقة ولمقدرات شعوبها وللاقتصادات. وأكد الهاشمي ضرورة وجود إرادة سياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بطرق سلمية.
2: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الأقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية.
1: أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية شنت سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز، وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات للتحذير من خطر في 3 مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن، وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ في منطقة نجران.

0: للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جازان. عقب سنوات من الهدوء الحذر، عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، تحمل معطيات مختلفة عن سابقاتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي، اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة، مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق، انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة، وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيمه كان فارقا هذه المرة، مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت، فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
0: بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في موسكو ملفات الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط، على وقع تحذيرات مشتركة من تداعيات التصعيد الحوثي على أسواق النفط العالمية.
2: الأمن والطاقة وتطورات الشرق الأوسط ولا سيما التصعيد الحوثي في اليمن، ملفات تصدرت أجندة المحادثات التي جمعت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء، كشف لافروف عن رغبة روسيا الصادقة في الإسهام بتهدئة المنطقة، محذرا من أن استمرار هجمات الحوثيين على المدن السعودية ينعكس سلبا على أسواق الطاقة العالمية.
3: نؤيد تماما التزام المملكة العربية السعودية بمواصلة تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها والمعتمدة بشأن التسوية في اليمن، ونرى أن محاولة حل هذه القضية بالوسائل العسكرية أمر غير مقبول.
2: مقابل ذلك، اتهم بن فرحان جماعة الحوثي باللجوء إلى العنف كلما واجهت مأزقا ومحاولة تصدير أزماتها، مؤكدا على أن المملكة لن تتردد في الدفاع عن أمنها رغم تمسكها بحل سلمي في اليمن.
4: وقد كانت دوما المملكة وكذلك الحكومة الشرعية تقدم الحلول السلمية وتقدم الدبلوماسية وتتيح الفرصة للتفاوض استشعارا لمسؤوليتها اتجاه الشعب اليمني واتجاه أمن المنطقة واتجاه السلام، في محاولة لتجنيب اليمن الشقيق كل هذه المعاناة التي أصر الحوثي أن يفرضها عليه. والتصعيد الأخير هو جزء من هذه السلسلة.
2: وامتدت المباحثات إلى التعاون الثنائي في أوبك بلس وسط توترات تضرب مضيق هرمز وضغوط متصاعدة على النفط، حيث شدد لافروف على استمرار التنسيق الوثيق مع الرياض لضمان توازن العرض والطلب. تعكس هذه الزيارة التي تأتي في وقت بالغ الحساسية أهمية التنسيق بين موسكو والرياض من أجل الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

0: وتوافق في الرؤى حيال تهدئة الجبهات وأهمية التسوية السياسية في المنطقة. كاتي طعمت ريتي عربي، موسكو.
1: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقربة جنوبي نابلس. وأفادت شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرية ببلدة عقربة جنوبا وطلبت من أحد الأشخاص تسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة، وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.
2: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقي مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينيا أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل. ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
1: أعلنت 12 دولة بينها بريطانيا وكندا وفرنسا عزمها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية في الأراضي المحتلة. وأكد وزراء خارجية الدول في بيان مشترك عزمهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو دعم فرض قيود أوروبية، وقالوا إنهم يدرسون بجدية اتخاذ هذه الإجراءات وغيرها وفقا لإجراءاتهم الوطنية. رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة والعلاقات مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطين، وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي. وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. فرضت الحكومة البريطانية حزمة من العقوبات الاقتصادية على المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكد وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أن العقوبات ستطول شركات وأفراد داعمين لتوسع هذه المستوطنات وعمليات التطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين.
3: بعد طول انتظار ونقاشات عديدة وضغط شعبي، تفرض الحكومة البريطانية الجديدة عقوبات اقتصادية على إسرائيل وتحديدا على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أعلن عن مجموعة من العقوبات على مستوطنات وشركات إسرائيلية عدة.
4: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق ذلك سنستحدث نظاما شديدا وشاملا للعقوبات.
3: الوزير البريطاني أكد في إيجازه للبرلمان دعم بلاده لتحقيقات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإن كانت ترقى إلى إبادة جماعية، فيما شدد على عدم وجود برامج صناعة أسلحة مباشرة مع إسرائيل، موضحا أن بلاده تجهز مواد لبرامج دفاعية عالمية تستفيد منها إسرائيل على حد وصفه. الإجراءات الحكومية لاقت تحفظا من قبل ناشطين.
5: ما شاهدته في غزة هو دمار كامل. العنف الذي عانى منه الفلسطينيون غير مسبوق. إعلان بريطانيا العقوبات تغيير مرحب به في سياساتها الخارجية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب سياسيا أو بمستوى الالتزامات القانونية تجاه المسارات الإسرائيلية.
3: إلا أن نواب حزب العمال عدوها بداية صحيحة.
6: يمكننا القول بوجوب فرض العقوبات مبكرا، لكن المختلف الآن أنه تغيير سياسي كبير يحدث في بريطانيا التي تشارك مع 12 دولة لفرض هذه العقوبات، ولتكون هذه العقوبات مؤثرة تحتاج مشاركة الآخرين في فرضها، وهذا يحدث. لننظر للأمر بإيجابية.
3: في المقابل صدرت تهديدات إسرائيلية من الوزراء المتطرفين في حكومة نتنياهو أمثال سمودريتش وبنغافير من خلال الدعوة لوقف التعاون الأمني مع لندن، وكذلك دعم مطالبات الأرجنتين بجزر فوكلاند.
7: العقوبات البريطانية على إسرائيل لم تلبي مطالبات الشارع في حدها الأدنى بسبب محدودية تأثيرها وتأخرها بحسب منظمات حقوقية، إلا أن الحكومة العمالية تشدد على أن حزمة العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه من يحاول تدمير حل الدولتين وفرض واقع يجعل حلم السلام بعيد المنال. حيدر الصافي، ترى عربي، لندن.
1: استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام النازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة لليوم الثالث عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
8: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصاً يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 أكتوبر 2023.

0: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زالت جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الإخوة في اللجنة المصرية مستمرة على انتشال جثامين الشهداء من أسفل أنقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بداية الحرب ويعتبر من أكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزة.
1: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
2: موجود في شقة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في بدايات الأولى للمزرعة، اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء. ما زالت زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال الأربعة موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
1: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهد في قصف هذه المنطقة وحدها، أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية لانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تيرتي عربي.
3: الجمجمة هي لطفل.
4: قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
5: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية المشترك ولمبدأ العدالة، كما أن الأقليات المسلمة في العالم تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها. إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.

0: ورشة عمل إعلامية متخصصة حول تغطية الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وشارك في الورشة عدد من الصحفيين والخبراء، وتهدف إلى تطوير أدوات التوثيق المهني وتسليط الضوء على الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل.
1: في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتواصل الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، عبر إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التغطية المهنية والدقيقة للأحداث، وذلك في جامعة ابن خلدون في اسطنبول.
2: بدأنا في 14 مايو هذا النشاط الذي يهدف إلى فك الحصار الإعلامي عن غزة، وفي هذه الورشة المخصصة نهدف لتعزيز دور الإعلام في نقل الحقيقة من داخل القطاع.
1: الورشة الإعلامية التي تجمع عددا من الصحفيين والناشطين تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية بشكل منهجي، وتدريب المشاركين على استخدام أدوات التحقق ونقل المعلومات بمصداقية إلى الرأي العام الدولي، كما تسعى إلى بناء خطاب إعلامي قادر على إيصال صوت الضحايا بعيدا عن التضليل أو التهويل.
3: إنما هو يعني وسيلة ومحاولة لطمث الحقيقة، ولكن يعني الطريق مستمر والصحفيين يعني مستمرون بتقديم أرواحهم وما يملكون من أجل إيصال الحقيقة والصورة الكاملة للناس في جميع أنحاء العالم.
1: وتولي الورشة أهمية خاصة لدعم الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان وتعزيز شبكات التضامن الدولي معهم، بما يضمن استمرار نقل الحقيقة من قلب الحدث. تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو توثيق الذاكرة الإنسانية لغزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في الميدان، تبقى مثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو حماية الرسالة الإعلامية وتعزيز حضور الحقيقة في المشهد الدولي، في وقت تتعظم فيه الحاجة إلى نقل معاناة غزة بموضوعية ومصداقية. سامر لواء، الأمانة، تيرتي عربي، اسطنبول.
0: يتقدم غلاء المعيشة إلى واجهة الملفات التي تشغل الناخب الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، وسط ارتفاع التكاليف السكن والغذاء والوقود وضغوط متزايدة على الأسر، فيما تظل الاعتبارات الأمنية حاضرة بقوة في تحديد خيارات الإسرائيليين عند صناديق الاقتراع.
4: هنا في أسواق تل أبيب تقاس أحوال الاقتصاد عند صندوق الدفع، فبين حديث الحكومة الإسرائيلية عن التعافي وتراجع التضخم، يواجه الإسرائيليون أسعاراً مرتفعة للطعام والسكن والفواتير. الأرقام الرسمية الإسرائيلية تشير إلى تباطؤ التضخم، لكن الواقع خلال السنوات القليلة الماضية يناقض ذلك.
5: ليس لدى الناس مال اليوم، أصبحوا لا يشترون الأشياء غير الضرورية، فالأوضاع صعبة عليهم. أنا أتحدث هنا مع أشخاص يستأجرون شققا في تل أبيب وفي ضواحيها وفي مناطق مختلفة، لم يعد بمقدورهم تحمل إيجار يصل إلى 7000 شيكل.
4: ومن رفوف المتاجر إلى صناديق الاقتراع يمتد أثر الغلاء، فمع اقتراب الانتخابات تتحول كلفة المعيشة إلى جزء من حسابات الناخب الإسرائيلي، بعد سنوات من ارتفاع الأسعار جراء حروب تل أبيب التي لا تنتهي.
6: لا يزال غلاء المعيشة يلعب دورا محوريا في كل ما يتعلق بهذه الانتخابات. لقد سئم الجمهور، فهو يدفع مبالغ كبيرة جدا في محطات الوقود، ويدفع الكثير أيضا في المتاجر، وهذه الحكومة لم تفعل الكثير خلال السنوات الأربعة الماضية لمواجهة غلاء المعيشة.
4: ورغم أن غلاء المعيشة يبقى من الملفات المهمة في حسابات الإسرائيليين، فإن الأمن يتقدم عليه عند كثير من الناخبين، فسنوات من الحرب وهوس المسؤولين الإسرائيليين بصناعة الخوف رسخا الأمن في سلم أولويات الانتخابات الإسرائيلية القادمة. في انتخابات تتصدرها الحرب والأمن، يشق الاقتصاد طريقه إلى حسابات الناخب الإسرائيلي، فبعيدا عن مؤشرات النمو والتعافي يبقى غلاء المعيشة مقياسا يوميا للواقع، وتبقى قيمة الراتب وما تبقى منه رقما قد يكون له وزنه عند صندوق الاقتراع.

0: فمشتي وترتي عربي مدينة تل أبيب.
1: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن محادثات ثلاثية تجمع موسكو وواشنطن وكييف قد تعقد خلال سبتمبر الحالي. وأضاف زيلينسكي أن موافقة جميع الأطراف ضرورية لعقد الاجتماع، مضيفا أن انعقاده في سبتمبر سيكون أفضل من تأجيله. نذكر الآن بعناوين هذه النشرة. استهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك، وطهران تتوعد بضرب القواعد الأمريكية ردا على أي هجمات جديدة. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أحمد سندس في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في هذه الحلقة. في أول سقوط للزعيم نيوم يسعق الهلال بثنائية نظيفة في الدوري السعودي. تصريحات مبابي حول جائزة الكرة الذهبية ومساهماته التهديفية تشكل الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. من كاب نو يبدأ برشلونة رحلة البحث عن المجد الأوروبي أمام فاينورد الهولندي الطامح إلى قلب التوقعات. فليك يراهن على الضغط والهجوم، وفان برونكهورست على الجرأة والتحولات. فهل تفرض القوة الكتالونية إيقاعها أم يصنع فاينورد المفاجأة؟

تلقى الهلال خسارته الأولى في الدوري السعودي لكرة القدم منذ 521 يوما أمام ضيف نيوم بهدفين دون مقابل في افتتاح المرحلة السادسة لدوري روشن. بهذه الخسارة أهدر الهلال للمرة الثانية فرصة مواصلة الزحف نحو الرقم التاريخي المسجل باسم الأهلي، والذي يمتلك أطول سلسلة من المباريات دون هزيمة في تاريخ الدوري السعودي. وتجمد رصيد الهلال عند 15 نقطة في الصدارة، فيما رفع نيوم رصيده إلى 12 نقطة. أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تلقى خلال فترة الانتقالات الصيفية عرضا ضخما من نادي الهلال السعودي للتعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي تصل قيمته إلى 120 مليون يورو، إلا أن إدارة النادي الباريسي تمسكت باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق. أشارت تقارير إعلامية إلى أن الألماني هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة لا يعتزم الاعتماد على أليخاندرو بالدي ضمن خططه خلال الفترة المقبلة. وبحسب التقارير لم يعد فليك يعتبر الظهير الأيسر الإسباني عنصرا أساسيا، كما يفضل إنهاء ملفه بشكل نهائي بدلا من تكرار خيار الإعارة الذي لم يحقق للنادي عائدا ماليا بالشكل المأمول. كشفت تقارير إخبارية عن اقتراب المغربي حكيم زياش من الانتقال لصفوف بوتافوغو البرازيلي إثر رحيله عن الوداد الرياضي المغربي الذي مثله الموسم الماضي. ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي فابريتسو رومانو عبر حسابه على منصة إكس، فقد توصل بوتافوغو لاتفاق مع زياش لضمه في صفقة انتقال حر. واصل الألماني ألكسندر زفريف مشواره في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وبلغ الدور ربع النهائي بعدما تغلب على الإيطالي لوتشانو دارديري بثلاث مجموعات دون رد.

بواقع 6-2 6-2 و7-6، ويواجه الألماني في الدور المقبل الهولندي بوتيك فاندي زانشلوب. وكان الهولندي بوتيك فان دي زانشلوب تأهل إلى ربع النهائي بعد مباراة ماراثونية استمرت 5 ساعات، تغلب خلالها على الفرنسي آرتر جيا بثلاث مجموعات لاثنتين وبواقع 3-6 6-7 7-6 7-6 و6-4. وفي ذات البطولة قلب الروسي كارين خاشانوف تأخره أمام الأمريكي ليرنارد تيبين ليحقق الفوز بثلاث مجموعات لمجموعتين وبواقع 7-5 4-6 6-6 6-7 6-1 و6-4 ويتأهل إلى ربع النهائي. وفي أبرز مفاجأة

الهولندية إيجا شيفونتيك المصنفة الثالثة، وقلبت تأخرها في المجموعة الحاسمة إلى انتصار لتبلغ ربع النهائي في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وتضرب موعدا مع إيلينا ريباكينا. وطاحت الكازاخية إيلينا ريباكينا باليابانية ناومي أوساكا بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-4 لتبلغ الدور ربع النهائي. ورفعت ريباكينا المتوجة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى سقف طموحاتها في نيويورك، إذ باتت بحاجة إلى فوز واحد فقط لتصبح المصنفة الأولى عالميا للمرة الأولى في مسيرتها. وواصلت الأمريكية كوكو غوف مشوارها نحو لقب ثالث في البطولات الكبرى بعدما بلغت ربع النهائي بطولة أمريكا المفتوحة بفوزها على مواطنتها إيفا يوفيتش بمجموعتين دون رد وبواقع 6-1 و6-4. أثار كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد موجة كبيرة من الانتقادات بعدما اعتبر نفسه مرشحا أول للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مهاجما صحفيا اتهمه بعدم القيام بأدوار دفاعية أثناء المباريات إسوة بلاعبين آخرين. بداية القصة كانت في رد مبابي على سؤال عن مقارنته مع رافينيا وعثمان ديمبلي في تأدية الواجب الدفاعي، فكان رد مبابي: كيليان مبابي، لو أردت أن أجيب بغباء لقلت لك إنني أسجل أهدافا أكثر من اللاعبين اللذين ذكرتهما، وبالتالي عليهما أن يسجلا أكثر ليكون مثلي. واستمر مبابي في تصريحاته المثيرة ليقول بعدها إنه يشعر أن هذا العام قد يكون العام الذي أفوز فيه بالكرة الذهبية، لقد صنعت الكثير من التاريخ هذا الصيف في أهم بطولة كأس العالم. لتتوالى ردود الفعل من الأوساط الرياضية، فنشر حساب كوبا ردا من لاعب المنتخب الفرنسي السابق جيروم روثين الذي كتب: جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان سابقا ينتقد مبابي بشكل كبير، لا أذكر أن لاعبا فاز بالكرة الذهبية قام بالإلحاح كما يفعل هو، ما يهمه هو الكرة الذهبية فقط. ونشر حساب EBL تصريحات للدولي الفرنسي السابق كريستوف دوغاري قال فيه: كريستوف دوغاري، تصريحات مبابي عن الكرة الذهبية، أن تطالب علنا بجائزة فردية بهذا الشكل فهو تصرف طفولي ومثير للشفقة، ليس شيئا جيدا أن تطالب بجائزة لنفسك. أما حساب باسم نجيب فكان قاسيا في الرد على مبابي وقال: مبابي يقول أنا أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في العالم لا يخرج بموسمين صفريين على التوالي ويفشل حتى مع المنتخب.

0: برشلونة يكتب بداية استثنائية في الدوري الإسباني بأرقام هجومية ودفاعية لافتة، ويضع نفسه تحت الأضواء قبل أول اختبار أوروبي له هذا الموسم عندما يستضيف فاينورد في دوري أبطال أوروبا، وسط طموحات كبيرة لمواصلة هذه الانطلاقة القوية.
1: بداية مثالية لبرشلونة في الدوري الإسباني، وضعت الفريق الكتالوني في صدارة المشهد قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا، وسط إشادة واسعة بمستوياته الهجومية والدفاعية وترقب كبير لمواجهته الأولى أمام فينورد. 4 انتصارات من 4 مباريات، مسجلا 17 هدفا مقابل هدفين فقط في شباكه. البداية القوية لبرشلونة لفتت الأنظار حتى في هولندا. الإعلام الهولندي وصف برشلونة بالشبه مثالي، مشيرا إلى صعوبة مهمة فينورد. وفي المقابل سيكون الجناح الجزائري أنيس حاج موسى حاضرا مع فينورد بعدما تدرب بصورة طبيعية وسافر مع الفريق إلى برشلونة عقب فشل انتقاله إلى الاتحاد السعودي. وبينما يواصل برشلونة التألق محليا، تأتي مواجهة فينورد لتكون الاختبار الأوروبي الأول لفريق فليك الذي بدأ موسمه بأفضل صورة ممكنة، لتتجه الأنظار الآن إلى دوري الأبطال لمعرفة ما إذا كانت هذه الانطلاقة المحلية القوية قادرة على ترجمة الطموحات الأوروبية في موسم يوم

0: مني فيه الفريق نفسه باستعادة لقب دوري الأبطال الغائب منذ أكثر من 10 سنوات. خالد كاتبه، تي عربي.
1: وللحديث أكثر عن هذه المواجهة أرحب بضيفي من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. مساء الخير كابتن حمزة. إذن برشلونة مدعو لمواجهة قوية أمام فريق فاينورد الهولندي في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قياسا على أداء برشلونة خلال الموسم الحالي في الليغا الإسبانية، فريق مدجج بالمهاجمين خصوصا 17 هدفا 14 هدفا من هذه الأهداف كانت من نصيب الثلاثي فيرمين ورافينيا ويامال. كيف سيتعامل فريق فاينورد مع هذه القوة الهجومية الهادرة؟
2: أهلا بك زميلي العزيز أحمد، أهلا بكل مشاهدي وفي شاشة تي آر تي عربي. أكيد مباراة تخطف الأنظار، مباراة كبيرة، جمهور نادي برشلونة سواء داخل إسبانيا وخارج إسبانيا وفي وطننا العربي الكبير ينتظر ظهور الفريق الكتالوني في دوري الأبطال. مباراة أمام فاينورد ستكون مباراة صعبة جدا على الفريق الكتالوني لسبب واحد، وأنه اليوم فان بروخوس يلعب كرة مفتوحة أمام الفرق الكبيرة، فبالتالي مباراة لن تكون سهلة للفريق الكتالوني. ولكن قياسا على المباريات التي خاضها نادي برشلونة، برشلونة قوة هجومية ضاربة كما تفضلت اليوم، أيضا يعني بالحديث عن نجوم كبار لامين يامال وأيضا رافينيا اليوم الذي يعتبر ربما من بين أكثر اللاعبين نجاعة مع بداية جميع الدوريات الخمس الكبرى في الفترة هذا الموسم، فبالتالي اليوم رافينيا يعطي قيمة كبيرة وكبيرة جدا للفريق الكتالوني. نتحدث أيضا عن لامين يامال، وأيضا اليوم وسط ميدان نادي برشلونة بوجود رودري اسم كبير جدا، وأيضا عندما يتواجد بيدري وفيرمين لوبيز فهناك أسماء كبيرة في صفوف الفريق الكتالوني، باستثناء ربما المشكلة الوحيد اللي عليه إجماع اليوم سواء من الجمهور يعني المتابع وأيضا من الفنيين في فريق برشلونة هو المشاكل الدفاعية. فريق يسجل ولكن يستقبل بعض الأهداف اللي بإمكانه أن يتجاوزها. اليوم فاينورد أيضا فريق عائد يعني من الانتصار يعني خارج ميدانه في الدوري على نيميخن بثلاثية، فريق أيضا لديه تلك الشجاعة، فريق أيضا لديه الإمكانيات، لديه الميكانيزمات يعني إزعاج الفريق الكتالوني. جيوفاني فان بروخوست مدرب نادي فاينورد يعرف الفريق جيدا، فبالتالي مباراة لن تكون سهلة للفريق الكتالوني.
1: نعم حمزة، ذكرت أن فان بروخوست وفي لأسلوبه باللعب المفتوح حتى أمام الكبار، لكن ألا يعد ذلك انتحارا تكتيكيا أن يلعب أمام برشلونة بحثا عن الهجوم ويترك مساحات في الخلف، أم يجب أن يكون هناك نوعا من التواضع والتعامل مع قوة هجومية كبيرة لبرشلونة؟
2: أكيد بنسبة كبيرة لن يغامر أو لن ينتحر يعني كما تفضلت عزيزي أحمد، لأنه فان بروخوست يعرف على أنه مباراة يعني حتى وإن عاد يعني فيها أو خرج منها متعادلا فبمثابة فوز لنادي فاينورد حتى نكون صراحة، لأنه على الورق لا فرديا ولا جماعيا ولا أيضا قيمة النجوم ففريق برشلونة يعني يتفوق على نادي فاينورد، ولكن نادي فاينورد سيدخل هذه المباراة لن يظل مكتوف الأيدي. اليوم المشكلة الذي قد يجده يعني فان بروخوست أمام يعني هانزي فليك هو تلك اللامركزية التي بات اليوم يمتع بها نادي برشلونة وبات اليوم يتحكم فيها في نسق المباريات، فبالتالي خروج من المناطق سيترك مساحات كبيرة، وأمام من؟ أمام يامال، أمام رافينيا، أمام جوردن، أمام أيضا أسماء كبيرة في وسط الميدان، أيضا نتحدث عن رودري ونتحدث عن بيدري ونتحدث عن فيرمين لوبيز، ففريق برشلونة تلك اللامركزية وقيمة اللاعبين وعدم الاعتماد أيضا على، لأنه اليوم رافينيا كما يعلم الجميع بنسبة كبيرة يفضل اللعب على الأطراف، ولكن حتى داخل الصندوق لاعب لديه نجاعة كبيرة وكبيرة جدا، اليوم قد أقول على أنه أفضل من لامين يامال في بداية الموسم الحالي من حيث النجاعة الهجومية، فبالتالي اليوم يعني فان بروخوست لن يغامر بالخروج الكل وإنما سيحاول أن يلدغ برشلونة بكرات عكسية بكرات منظمة. الجميل في فاينورد وأنا أتابع يعني بعض مباريات الفريق الهولندي هو أنه لا يشتت الكرات وإنما يعرف كيف يبني اللعب وكيف يصل من أقل عدد من الكرات إلى مرمى الخصوم، فبالتالي اليوم مباراة غير لنادي فاينورد يواجه فريق صعب وصعب جدا، ولكن اليوم أيضا برشلونة يعلم يقينا على أنه مشكلته في السنوات الأخيرة هي في دوري أبطال أوروبا.
1: نعم.
2: وعليه أن يبدأ بداية قوية جدا ليزكي تفوقه في الليغا الإسبانية في المباريات الماضية.
1: نعم حمزة، ربما يعول الكثير

0: كثيرون من عشاق فاينورد على أن جوفاني فان برونكهورست هو أحد تلاميذ مدرسة برشلونة، أحد الذين شاركوا مع الفريق وحققوا حتى لقب دوري الأبطال. برأيك هل من الممكن أن يستفيد فان برونكهورست من هذه التجربة، أم أن برشلونة اتخذ أسلوب مغاير مع فليك عن الذي عرفه العالم عن مدرسة التيكي تاكا وأسلوب برشلونة؟
1: هو يعني فان برونكهورست أكيد هذا حافز كبير جدا للمدرب عندما يلعب في فريق ويتألق في فريق ويعود يعني إلى ذلك الملعب سواء لاعبا أو مدربا، يكون هناك حافز إضافي. يعرف أيضا يعني طريقة لعب نادي برشلونة، برشلونة الجميع يعرف تلك الطريقة والأسلوب، ولكن حتى الأندية التي كانت تعرف برشلونة لم تستطع أن تقف أمام الفريق الكاتالوني، لأنه مدرسة خاصة وهو يعني هو الأصل في هذه الطريقة وفي طريقة اللعب وفي أسلوب اللعب. اليوم هانز فليك يعني نجح في أن يجمع يعني تلك التيكي تاكا مع النجاعة مع الوصول بأفضل طريقة، لأنه الاستحواذ لو لاحظت في برشلونة مع يعني فليك في السنوات الأخيرة أصبح يعني يختصر ذلك الاستحواذ من أجل أن يصل بسرعة من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم وتكون هناك سلاسة كبيرة. اليوم يعني فان برونكهورست يعلم على أنه معركة وسط الميدان من الصعب جدا أن يتفوق فيها على برشلونة، أيضا من أن يدخل يعني من العمق من الصعب جدا أن يتفوق على برشلونة، ولكن يعلم أيضا على أنه برشلونة لديه نقطة ضعف واحدة ووحيدة هي خط الدفاع. هنا سيحاول أن يستثمر الكرات الثابتة وأيضا الكرات المرتدة من أجل أن يستغل إحدى الكرات ليصل لمرمى حارس مرمى نادي الكاتالوني خوان غارسيا.
0: نعم، ابقى معي حمزة لنتعرف على تاريخ مواجهات برشلونة مع الفرق والأندية الهولندية.

0: عودة مرة أخرى لضيفي الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي. حمزة، نتكلم دائما عن برشلونة والقوة الهجومية لبرشلونة، مع العلم برشلونة لا يمتلك مهاجم رقم 9 كما هو متعارف عليه، يمتلك مجموعة من اللاعبين السريعين والأجنحة بشكل أكبر، لكن هنا رافينيا اللاعب الذي يسجل في كل مباراة وتقمص دور المهاجم رقم 9، برأيك هل هذا أسلوب سيتبع من كثير من الأندية، الاعتماد على لاعبين ليسوا متخصصين كرأس حربة تماما كما حدث مع باريس سان جيرمان الذي حقق لقب دوري الأبطال في موسمين متتاليين دون أن يمتلك فعلا رأس حربة صريح؟
1: أكيد، هو ربما يمكن أنا شخصيا أسميها الأسلوب العصري ربما والمستحدث في كرة القدم العالمية، ومجموعة من اللاعبين من المدربين عفوا اقتنعوا بهذا الأسلوب، اللعب بمهاجم وهمي أو مهاجم مزور إن صح التعبير، والاعتماد على اللامركزية في المراكز. ممكن أن تشاهد لامين يامال على اليمين، ممكن أن تشاهدوا على اليسار، ممكن أن تشاهدوا أيضا يدخل من العمق. أيضا اليوم اللامركزية عندما يكون لديك اللاعبين لديهم الموهبة كبيرة والطراوة البدنية كبيرة وفاهمين أيضا تلك الطريقة وفاهمين يعني فكرة المدرب ينجحون بسرعة كبيرة في تطبيقه على أرضية الميدان. أتوقع اليوم على أنه هذا الموسم سنشاهد دائما خطة المهاجم الوهمي أو يعني اللاعب بدون مهاجم رأس حربة في نادي برشلونة، وهذا الأسلوب يعطي زيادة عددية كبيرة حتى في تلك المثلثات أو المستطيلات سواء على الجناح الأيمن أو الجناح الأيسر أو حتى عند الدخول من العمق. فبالتالي اليوم هي خطة باتت ربح لمجموعة

0: مجموعة من المدربين تحتاج فقط إلى الميكانيزمات والآليات واللاعبين الذين يفهمون، لأن المدرب في النهاية لديه فكر، عليه اللاعب أن يتوفر على لاعب بجودة عالية ليطبق ذلك الفكر. برشلونة فيها لاعبين درجة أولى على الصعيد العالمي من حيث الجودة، من حيث الانضباط التكتيكي، من حيث المهارة، فبالتالي اليوم هذا الأسلوب ناجح مع برشلونة، وأعتقد على أنه هانزي فليك سيظل وفي لهذا الأسلوب وسيقهر به كبار القوم هذا الموسم سواء محليا أو أوروبيا.
1: نعم حمزة، أنت تقول أن هانزي فليك يجب أن أو سيكون وفيا لهذا الأسلوب، لكن بعض الانتقادات والكثير من الانتقادات حقيقة على موضوع الدفاع المتقدم، الدفاع العالي للفريق وإمكانية صمود هذا الدفاع أمام الفرق التي تمتلك سرعات عالية لدى المهاجمين. ألا ترى أن بعض المباريات تحتاج لتغيير ومرونة تكتيكية لدى فليك من أجل التعامل مع هذه الفرق والنجوم؟
0: أكيد، أولا هو فليك في خط الدفاع يحتاج إلى جودة، جودة اللاعبين، ويحتاج إلى الخبرة، ويحتاج أيضا إلى الرزانة، لأنه اليوم لا توازن موجود في نادي برشلونة. حتى اليوم المتابع العادي يشاهد على أنه نادي برشلونة يستقبل بعض الأهداف اللي كان بإمكانه أن يتجاوزها. أيضا قيمة نادي برشلونة في السنوات الأخيرة كانت في الأظهرة، الظهير الأيمن والظهير الأيسر، شاهدنا يعني حتى في أيام ألفيس وفي أيام ألبا وأسماء كبيرة التي كانت اليوم كانت تعطي أيضا إضافة قوية للخط الأمامي. اليوم هذا التوازن يغيب عن نادي برشلونة عندما يتواجد كريستنسن أو غوبارسي أو جيرارد مارتن، فبالتالي حتى يعني رباعي الدفاع يتغير بشكل كبير. رباعي الدفاع اليوم غير قادر على تأمين الخط الدفاعي بنسبة 75%، واللعب أكثر في يعني الخروج بالكرة برزانة كبيرة. وقيمة نادي برشلونة وتاريخ نادي برشلونة من الأندية التي يعني صدرت الخروج بالكرة من خط الدفاع، بل أيضا من حارس المرمى. فبالتالي اليوم هانز فليك يعلم يقينا أنه وسط الميدان أوكي، الخط الأمامي فتاك، لكن الخط الدفاعي فيه مشاكل كثيرة وعليه أن يشتغل أكثر. ويعني كانت هناك يعني بعض الأخبار التي تتحدث على أنه حتى في تدريبات نادي برشلونة هناك تركيز أكبر على المشاكل الدفاعية من أجل تحسينها والحفاظ على المكاسب. برشلونة إذا توفر على دفاع قوي سيكون من المرشحين بقوة للمنافسة هذا الموسم على دوري الأبطال، حتى على لا أقول التتويج، لأن التتويج في منافسة قوية وقوية جدا.
1: نعم حمزة، يعني 84% من الترشيحات تميل لمصلحة فريق برشلونة في هذه المباراة، لكن ألا يمكن لفان برونكهورست أن يقدم تكتيكا مفاجئا، خيارا مفاجئا، على سبيل المثال أن يقوم بضغط عالي خلال أول ربع ساعة من أجل مفاجأة دفاعات فريق برشلونة وربما خطف هدف يصعب المهمة على الفريق؟
0: أكيد، أنا يعني لو كنت مكان فان بروخوس هو الذي يعرف أيضا القيمة البدنية للاعبيه، هل لاعبيه قادرين على الضغط؟ لأنه عندما تضغط على نادي مثل برشلونة فأنت ستدفع الضريبة بشكل كبير، والضريبة ستكون من حيث الطراوة البدنية، لأنه أن تضغط على فريق عادي الأمر قد لا يكلفك الكثير، ولكن عندما تضغط على حامل الكرة أو تقوم بدفاع المنطقة أو تضغط في عبر الضغط الذي يسمى ضغط المنطقة، فأنت تحتاج إلى لاعبين بذكاء ولاعبين لديهم طراوة بدنية كبيرة، لأنه هنا عليهم أن تكون العودة السريعة من الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى الدفاع، وذلك التحول لا تقدر عليه إلا الفرق الكبيرة والمتجانسة والتي لعب يعني لديها 11 لاعب لعبوا مع بعضهم لفترة طويلة. فبالتالي أعتقد أنه فان بروخوس بنسبة كبيرة جدا سيراقب اللاعب، لا أقول سيستقبل اللاعب وإنما سيراقب وسيحاول أن تكون لديه ردة الفعل من أجل خطف هدف ويعني البقاء في يعني غلق المساحات على نادي برشلونة، لأنه يعلم أنه ترك نصف مساحة للاعبين بقيمة يامال وبقيمة رافينيا، فبالتالي قد يعني يستقبل من خلالها أهداف، وهذا الأمر بنسبة كبيرة جدا لن يقع في فان بروخوس أمام الفريق الكتالوني.
1: نعم حمزة، إلى أي مدى ممكن أن تكون الرفاهية التي يتمتع بها فليك في أسماء النجوم خصوصا في خطي الوسط والهجوم وبالا على الفريق في حال عدم إشراك بعض اللاعبين؟ يعني شاهدنا جافي منذ فترة طويلة لم يشارك حتى وإن كان عائد من الإصابة، أولمو أيضا، فيرمين أخذ المكان الأساسي، كريم أديمي ليس باللاعب الأساسي حتى الآن، لاعبين نجوم كبار على الدكة، إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك تأثير سلبي على تكتيك الفريق وهوية الفريق؟
0: أكيد، هو لأنه هي بداية الموسم، صحيح أسماء كبيرة، حتى هناك أسماء اللي توجت مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، ويعني لاعبين تحدث ب يعني قيمة وقامة كبيرة وكبيرة جدا، ولكن اليوم هانزي فليك يعلم أنه في بداية الموسم عليه أولا أن يثبت ركائز الفريق، بعد ذلك

0: يدخل في مرحلة التدوير، صحيح ربما تأخر بعض الشيء وحتى يعني مجموعة من الأسماء لم تحصل على فرصتها بالشكل الكبير، وهذا الأمر سيعود على فليك إذا كان هناك تواصل جيد مع اللاعبين، لأنه اللاعب اليوم على اللاعب عندما اللاعب الاحتياطي ليظل مركز معك في المباراة وليظل مركز معك في الدوري ومؤمن بالمشروع، عليك أن تكون لديك أيضا نقطة قوة في التواصل لتقنع نعم. ذلك اللاعب على أنه مؤثر وعلى أنه ليس هناك لاعب احتياطي ولاعب أساسي. فبالتالي أعتقد على أنه مع التقدم في المباريات سيلجأ فليك دون أدنى شك إلى التدوير، وبالتالي سيعطي دقائق لاعب أكثر نعم. لمجموعة من الأسماء الرنانة في دكة البدلاء.
1: كنت معنا من الدار البيضاء الصحفي والناقد الرياضي حمزة شتاوي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarataarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
2: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
3: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
4: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
5: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد،
6: نعم إذا فهمي
5: أسرع وقت ممكن
6: ويعقدنا الآن.
7: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع،
8: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
3: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

الدفاعات الأردنية تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينيا جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

أظهرت مقاطع مصورة اعتراض الأردن صواريخ أطلقت من إيران فوق سماء إربد وعمان ومدن أردنية شرق وشمال المملكة.

0: كما أفاد شهود عيان بأن الصواريخ في سماء إربد كانت كثيفة، وأن الاعتراضات كانت أكثر كثافة مع سماع دوي انفجارات كبيرة، فيما لم تعلق الحكومة أو الجيش الأردني حتى الآن. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران ستخسر ناقلات النفط في كل مرة تحاول فيها استهداف السفن البحرية الأمريكية. هذا وأصيبت ناقلة نفط إيرانية بضربة صاروخية أمريكية قرب جزيرة خارك. وذكرت وكالة تسنيم أن الواقعة حدثت على بعد 4 أميال من جزيرة خارك قرب منطقة الرسو، وتم إجلاء طاقم الناقلة المستهدفة. وأشارت وكالة مهر إلى سماع دوي انفجارات في خارك، فيما سمع دوي مماثل في مدينة جاسك جنوب إيران. توعدت إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة إذا قصفت الولايات المتحدة ناقلات النفط الإيرانية. ونقل التلفزيون الإيراني عن رئيس هيئة الأركان العامة علي عبد الله أن الجيش الأمريكي وجه إنذار إخلاء لناقلات النفط الإيرانية تمهيدا لضربها، وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي هجوم أمريكي. أعلن الجيش الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ فوق مضيق هرمز. وأفادت وكالة أنباء فارس بأن قوات الدفاع الجوي الإيرانية في المنطقة الجنوبية الشرقية رصدت المسيرة الأمريكية وأسقطتها. أكدت وزارة الخارجية القطرية استمرار الجهود التي تبذلها الدوحة لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن قطر تعمل مع شركائها في المنطقة وحول العالم بما في ذلك الصين لاستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي أن السعودية شنت سلسلة غارات جديدة في محافظة تعز. وكان الحوثيون قد قصفوا مواقع حيوية في جنوب السعودية واستهدفوا بالطائرات المسيرة والصواريخ مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو في أبها وجازان. أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارات للتحذير من خطر في 3 مناطق بجنوب المملكة محاذية لليمن. وأطلق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالة الطوارئ بمنطقة نجران للتحذير من خطر، وذلك بعد إنذارين مماثلين لمدينة أبها ومنطقة جازان. عقب سنوات من الهدوء الحذر عاد المشهد اليمني إلى واجهة الأحداث، حيث شهد معركة جديدة هي الأوسع نطاقا بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي تحمل معطيات مختلفة عن سابقاتها. التفاصيل مع الزميل أواب أيوب.
1: بعد نحو 4 أعوام من الهدوء النسبي، اشتعلت الجبهة اليمنية الداخلية مجددا وسط متغيرات ميدانية سريعة تجعل هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها. المعركة الحالية دخلت مرحلة مختلفة عندما شن الحوثيون هجوما واسعا ومتعدد المحاور في غرب تعز وجنوب الحديدة، مستخدمين الصواريخ البالستية والمسيرات والقوات البرية في محاولة للتقدم نحو مواقع استراتيجية قريبة من الساحل وطريق تعز المخا والمناطق المطلة على باب المندب. في مواجهة هجوم الحوثي واسع النطاق، انتقلت القوات الحكومية والقوات الحليفة من حالة الدفاع إلى الهجوم المضاد بعد أن استوعبت الهجوم ووسعت عملياتها لتشمل الحديدة والبيضاء وكذلك محافظة الجوف الأقرب لمراكز ثقل جماعة الحوثي، فضلا عن استعادة مواقع خسرتها خلال الساعات الأولى. عزز الهجوم المضاد بمشاركة أوسع للقوات اليمنية ضد الحوثيين، فبالتزامن مع مشاركة الجيش والمقاومة الوطنية والقوات المشتركة وصلت إلى جبهتي تعز والساحل الغربي قوات من ألوية العمالقة الجنوبية وقوات درع الوطن. بناء القدرات الجوية للمعسكر الحكومي وإعادة تنظيم

0: كان فارقا هذه المرة مع استخدام المقاتلات الحربية لاستهداف مواقع الحوثيين، إلى جانب ظهور الطائرات المسيرة لدى مختلف قوات هذا المعسكر، والتي أحدثت فارقا عسكريا من الجو على الأرض. على صعيد التوقيت، فإن ترابط الجبهة اليمنية الداخلية بالاشتباك الإقليمي يفسر اندلاع المعركة التي ما زالت مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل سعي الجماعة الحوثي إلى استخدام مضيق باب المندب ورقة ضغط موازية لما يحدث في هرمز.
1: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا واحتجز جثمانه بعد محاصرته في منزله ببلدة عقرب جنوب نابلس. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في منطقة الديرية ببلدة عقرب جنوبا، وطالبت أحد الأشخاص بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفض الاستجابة. وتزامن ذلك مع سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هدمت مساكن نحو 30 فلسطينيا في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، فيما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة.
2: الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده في مدن الضفة الغربية، فيقتل ويعتقل ويهدم المنازل تحت ذرائع عديدة بالتزامن مع توسيع بناء المستوطنات. القدس، نابلس، طول كرم وطوباس مدن استيقظت على وقع الاقتحامات الإسرائيلية وإغلاق المحال التجارية وعمليات التفتيش والتحقيق الميداني التي لا تخلو من العنف الجسدي واللفظي. شرقي مدينة القدس المحتلة، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفاط، وأكدت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال فرضت حظر تجوال في المخيمين، وشرعت اعتقالات ودهم منازل يعود بعضها لأسرى محررين، فيما وصف محافظ القدس ما يجري بالعدوان والعقاب الجماعي على السكان، ما أدى لتعطيل المدارس وإغلاق المحال التجارية وتجريف خطوط المياه، مشيرا إلى أنه استمرار للعدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم قلنديا شمال القدس بداية أغسطس الماضي. مقر لجنة زكاة طول كرم المركزية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية شهد اقتحاما واسعا حين هاجمته قوة من جيش الاحتلال واعتقلت فلسطينيين من قطاع غزة بداخله، واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأغلقت المقر. وجنوب نابلس حاصرت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الديرية بقرية عقربة، وطالبت أحد الأشخاص الموجودين داخله بتسليم نفسه قبل أن تقتله وتحتجز جثمانه. وشهدت بلدات في طول كرم وطوباس وبيت لحم عمليات اعتقال لفلسطينيين بعد اقتحامات وعمليات دهم وتفتيش ميداني اعتاده الفلسطينيون في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر من عام 2023، فيما وجد نحو 30 فلسطينيا أنفسهم بلا مأوى بعد أن قامت جرافات الاحتلال بهدم مساكنهم وخربت صهاريج المياه في خربة الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل. ورفض الأهالي مغادرة أماكنهم وظلوا بجانب المباني التي هدمتها قوات الاحتلال.
1: طالبت كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية بوقف فوري لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، معلنة عزمها تقييد تجارة السلع القادمة منها، فيما حذرت فرنسا وبريطانيا من تداعيات الاستيطان وعنف المستوطنين على فرص حل الدولتين.
3: في تصعيد دبلوماسي لافت، تتسع دائرة الضغوط الغربية على إسرائيل على خلفية التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية. كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية وجهت رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية: أوقفوا فورا توسيع المستوطنات وضعوا حدا لعنف المستوطنين وحافظوا على ما تبقى من فرص حل الدولتين. في بيان مشترك أعلنت الدول الاثنتي عشرة عزمها على اتخاذ إجراءات لتقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات التي تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي، مع رفض قاطع لأي خطوات من شأنها تكريس ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للسكان. اللافت أن الموقف الغربي لم يتوقف عند حدود البيانات السياسية. بريطانيا ذهبت أبعد، معلنة فرض عقوبات على شركات وأفراد إلى جانب رفض طلبات تراخيص السلاح. أما فرنسا فأعلنت بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات، محذرة من أن الضفة الغربية تقف على حافة الانهيار في ظل توسع استيطاني متسارع وتصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين. وتحمل الدول الغربية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مباشرة عن تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية، معتبرة أن استمرار الاستيطان يضرب في الصميم فرص تحقيق حل الدولتين. وفي المقابل ترى المعارضة الإسرائيلية أن الأزمة المتصاعدة ليست سوى نتيجة للفشل الدبلوماسي للحكومة الحالية. ورغم أن واشنطن لم تعلن الانضمام إلى إجراءات العقوبات، فإن رسائلها حملت بدورها تحذيرا من أي تغيير على الأرض يمكن أن يشعل الضفة الغربية. المشهد إذن لم يعد مجرد خلاف سياسي حول الاستيطان، بل تحول إلى اختبار حقيقي للعلاقة بين إسرائيل وحلفائها الغربيين. فهل تنجح هذه الضغوط في وقف التوسع الاستيطاني؟ أم أن الضفة الغربية تتجه إلى مرحلة أكثر من التصعيد، بينما تتراجع يوما بعد يوم فرص الحل السياسي؟ عمار أبو ثواب، تراتي عربي.
1: رحبت وزارة الخارجية التركية بإجراءات 12 دولة لحظر التجارة وعلاقات العمل مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت الخارجية التركية إلى أن إسرائيل تواصل جهودها الرامية إلى القضاء على حل الدولتين، موضحة أن سياسة الاستيطان تهدد وجود دولة فلسطين. وأوضحت أن المستوطنات تحولت إلى سياسة احتلال ممنهجة، مؤكدة أن ممارسات المستوطنين بلغت مستويات التطهير العرقي. وأضافت أنها ستواصل جهودها من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. استشهد فلسطيني وأصيب اثنان بنيران إسرائيلية في مدينتي خان يونس ومخيم جباليا بقطاع غزة. وقالت مصادر طبية أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته بعد إطلاق نار إسرائيلي طال خيام النازحين جنوب غربي خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها في غارة سابقة. هذا وأفادت المصادر بإصابة فلسطيني بقصف مدفعي استهدف منزلا غربي مخيم جباليا. تواصل فرق الدفاع المدني الفلسطيني في مدينة غزة لليوم الثالث عمليات البحث لانتشال جثامين 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال تحت أنقاض مبان دمرتها غارة جوية إسرائيلية قبل نحو 3 أعوام.
4: 3 أعوام تقريبا مرت، لكن الانتظار هنا يمر ثقيلا على أمل العثور على عزيز استشهد بقصف إسرائيلي ما زال مستمرا في مدينة غزة. تقف عائلات أمام أكوام الركام لا تبحث عن ناجين هذه المرة، بل عن جثامين ورفات أبنائها الذين بقوا تحت أنقاض منازلهم. فرق الدفاع المدني الفلسطيني تواصل عمليات البحث عن جثامين نحو 120 شخصا يعتقد أنها لا تزال مدفونة تحت مبان دمرها قصف إسرائيلي في 25 أكتوبر 2023.
5: طبعا اليوم الخامس على التوالي ما زالت جهود طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الإخوة في اللجنة المصرية مستمرة على انتشال جثامين الشهداء من أسفل أنقاض مربع التاج. هذا المربع الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي بداية الحرب ويعتبر من أكبر المجازر التي حصلت في قطاع غزة.
4: بعد كل هذا الوقت لم تعد ملامح بعض الضحايا كافية للتعرف عليهم، ويقول الدفاع المدني إن التحلل والتشوه جعل تحديد الهويات بالغ الصعوبة، حتى باتت بعض العائلات تبحث بين الملابس والمقتنيات الشخصية عن علامة تقودها إلى أبنائها.
6: موجود في شقة كان 37 شهيد، استخرجنا منهم 24 شهيد في بدايات الأولى للمزرعة، اليوم بعد 3 سنوات تقريباً موجودين أمام برج التاج استخراج باقي الشهداء.

0: زوجتي موجودة هان تحت الركام، ما زال الأطفال الأربعة موجودين تحت الركام، ما زال والدتي إخواني أخواتي كلهم موجودين تحت الركام.
1: أكثر من 500 فلسطيني وفق الدفاع المدني استشهد في قصف هذه المنطقة وحدها، أما في قطاع غزة بأكمله فتقول السلطات إن 73,662 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 174,000. وبينما تتواصل عمليات البحث، لا تطلب هذه العائلات اليوم سوى أن تجد جثمانا أو أثرا يدفن وقبرا يمكن زيارته ونهاية الانتظار امتد تحت الركام لنحو 3 أعوام. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: الجمجمة هي لطفل.
3: قال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي إن عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع امتحان صعب لضمير البشرية ولمبدأ العدالة.
4: عملية التطهير العرقي الجارية في قطاع غزة أمام أعين العالم أجمع

0: تقوم بدورها اللازم في شرح القضية الفلسطينية للشعوب التي تعيش معها. إنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الموقف. الشتات الإسلامي المنتشر في مختلف أنحاء العالم يمكن أن يشكل قوة ناعمة مهمة على المستوى العالمي عندما يجتمع حول القيم المشتركة والروابط الثقافية.
1: أقيمت في جامعة ابن خلدون بمدينة إسطنبول ورشة عمل إعلامية متخصصة حول تغطية الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، وشارك في الورشة عدد من الصحفيين والخبراء، وتهدف إلى تطوير أدوات التوثيق المهني وتسليط الضوء على الانتهاكات الإنسانية التي تمارسها إسرائيل.
2: في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، تتواصل الجهود الإعلامية لتسليط الضوء على معاناة المدنيين جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، عبر إطلاق ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تعزيز التغطية المهنية والدقيقة للأحداث، وذلك في جامعة ابن خلدون في إسطنبول.
3: بدأنا في 14 مايو هذا النشاط الذي يهدف إلى فك الحصار الإعلامي عن غزة، وفي هذه الورشة المخصصة نهدف لتعزيز دور الإعلام في نقل الحقيقة من داخل القطاع.
2: الورشة الإعلامية التي تجمع عددا من الصحفيين والناشطين تركز على توثيق الانتهاكات الإنسانية بشكل منهجي وتدريب المشاركين على استخدام أدوات التحقق ونقل المعلومات بمصداقية إلى الرأي العام الدولي، كما تسعى إلى بناء خطاب إعلامي قادر على إيصال صوت الضحايا بعيدا عن التضليل أو التهويل.
4: إنما هو يعني وسيلة ومحاولة لطمس الحقيقة، ولكن يعني الطريق مستمر والصحفيين يعني مستمرون بتقديم أرواحهم وما يملكون من أجل إيصال الحقيقة والصورة الكاملة للناس في جميع أنحاء العالم.
2: وتولي الورشة أهمية خاصة لدعم الصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان وتعزيز شبكات التضامن الدولي معهم، بما يضمن استمرار نقل الحقيقة من قلب الحدث. تشكل هذه المبادرة خطوة إضافية نحو توثيق الذاكرة الإنسانية لغزة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يجري على الأرض. وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الصحفيين في الميدان، تبقى مثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو حماية الرسالة الإعلامية وتعزيز حضور الحقيقة في المشهد الدولي، في وقت تتعظم فيه الحاجة إلى نقل معاناة غزة بموضوعية ومصداقية. سامر لواء، الأمانة، تيرتي عربي، إسطنبول.
1: حملة انتقادات واتهامات واسعة يتعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية تحقيق نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت فيه عن تلقي نتنياهو تحذيرات من أطراف إقليمية قبيل وقوع عملية طوفان الأقصى. معسكر المعارضة اتهم نتنياهو أيضا بأنه يفعل كل ما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة.
3: ضمن سلسلة إخفاقات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتفادي وقوع أحداث 7 أكتوبر، تكشف صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تلقي نتنياهو تحذيرا مسبقا قبل عملية طوفان الأقصى من أطراف إقليمية. وبحسب تحقيق مطول نشرته الصحيفة، فإن نتنياهو تلقى مكالمة هاتفية من رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد استمرت 45 دقيقة حذره فيها من نية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك يحيى السنوار بشأن شن عملية كبيرة، لكنه لم يفعل شيئا وفقا للتحقيق الذي استند إلى عشرات المصادر في إسرائيل وخارجها، من بينهم مسؤولون في أعلى المستويات، إضافة إلى تسجيلات ووثائق ومراسلات داخلية. المعارضة الإسرائيلية بدورها لم تفوت الفرصة لإعادة توجيه الاتهامات إلى نتنياهو باعتباره غير أهل للحكم جراء تجاهله التحذيرات المسبقة لعملية طوفان الأقصى. فتعليقا على ما تكشف، اعتبر رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت أن نتنياهو يحاول التهرب من المسؤولية، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بنت أن نتنياهو قاد إسرائيل بغرور إلى أكبر كوارثها، وأن تجاهله للتحذيرات يعد إهمالا جنائيا، ولذلك يفعل كل ما بوسعه لمنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تكشف الحقيقة. في حين قال زعيم المعارضة يائير لابيد أنه لم تكن حماس لتنجح في الهجوم لو أدى نتنياهو دوره كما يجب. ويأتي هذا التحقيق المطول في وقت يجري فيه الاستعداد لإجراء الانتخابات العامة، وسط استطلاعات للرأي تظهر تقدم المعارضة الإسرائيلية على معسكر نتنياهو.

0: شنت القوات الروسية هجوما جويا واسعا بعشرة الصواريخ والطائرة المسيرة استهدف بشكل أساسي العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، أسفر عن قتلى وجرحى وألحق أضرارا بعدد من المباني. ويأتي هذا الهجوم بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا في مساعٍ أمريكية لدفع مسار التسوية بين البلدين.
1: قتلى وجرحى خلفهم هجوم روسي جديد على العاصمة كييف وضواحيها بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة. أعاد إلى المدينة مشاهد الحرب بعد هدوء نسبي لم يستمر طويلا. أكثر من 50 موقعا تضررت في أنحاء العاصمة، ما وسع رقعة الدمار وأثقل مهام فرق الإنقاذ والطوارئ وعرقل مساعدة السكان في المناطق المتضررة.
2: تعمل فرقنا بالتنسيق مع جهاز خدمة الطوارئ الحكومية والإسعاف والشرطة، ويتواصل مركز العمليات التابع لنا مع هذه الجهات، ومن خلال ذلك نحدد المواقع التي تكون فيها الحاجة إلى مساعدتنا. نقدم مساعدات للسكان ولإزالة أثار الدمار من المناطق المتضررة.
1: على الأرض تبدو آثار القصف الروسي أكثر وضوحاً، فبعد أن تحولت المنشآت اللوجستية إلى أهداف للضربات الروسية الأخيرة، امتدت الأضرار لتطول أيضاً مباني إدارية ومنازل مدنية. وهنا في حي سالومينسكي يحاول السكان تفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد ساعات طويلة من القصف.
3: وقع انفجار في البداية، اندلع حريق كبير في الجهة اليمنى وتحطمت جميع نوافذ منزلنا كما اهتز المبنى.
1: ومن جانبها ترى السلطات الأوكرانية في تجدد الهجمات بعد هدنة قصيرة استمرت 3 أيام رسالة واضحة من قبل موسكو بأن الطريق نحو السلام ما زال يصطدم بواقع الحرب على الأرض. بعد هدوء لم يستمر طويلا ومع تصاعد أعمدة الدخان جراء الهجمات الروسية على العاصمة كييف، تتلاشى مجددا آمال الوصول إلى السلام لتعود الصواريخ والطائرات المسيرة إلى سماء العاصمة حاملة معها جولة جديدة من التصعيد بين موسكو وكييف. تار عمرو تيرتي، عربي، كييف.
0: انطلقت في العاصمة التركية أنقرة فعاليات المنتدى الأول للشتات المسلم بمشاركة واسعة من ممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار من الجذور نحو الآفاق. وتصدر الملف الفلسطيني وحرب الإبادة في غزة أجندة اليوم الأول للمنتدى، حيث شدد نائب الرئيس التركي جودة يالماز على ضرورة توحيد الجهود لكسر الصمت الدولي تجاه غزة.
4: من الجذور نحو الآفاق ينطلق المنتدى الأول للشتات المسلم للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة التركية أنقرة لتبادل الخبرات وتطوير شراكات وروابط طويلة الأمد بينهم. المنتدى يستمر يومين ويبحث عبر 3 جلسات عامة وأخرى جانبية الأوضاع في غزة وفلسطين وسبل تحويل المبادرات الفردية لدعم القضية الفلسطينية إلى عمل أكثر تنسيقا واستراتيجية واستدامة.
5: إن قضية غزة والمأساة التي نتجت عنها تمثل مجالا للتضامن فيما بيننا وعبر هذا المنتدى، وتركيا من جانبها وبقيادة الرئيس أردوغان ستواصل الوقوف إلى جانب الحق والمظلومين أيا كان الثمن، وستستمر كذلك في إيصال الدعم الإنساني لأهالي غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
4: منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة ولديها قرابة 60 مليون شخص مقيمين في أوروبا وأمريكا الشمالية قادرة بهذه القوة الهائلة كما يقول حضور المنتدى على الدفاع عن دولها ومصالحها وتحقيق ما تسعى إليه من أهداف.
6: ما يحدث في غزة هو اختبار كبير للضمير الإنساني ومفهوم

0: عدالة، ويجب أن تكون هذه الآلام غير المسبوقة بمنزلة نداء قوي لتتعرف المجتمعات والدول الإسلامية وشتاتها بعضها على بعض، ولتنظيم تحرك مشترك في كل مجالات الحياة من الثقافة إلى الإنتاج ومن الفن إلى الاقتصاد.
1: اليوم الأول من المنتدى ركز كذلك على أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات والدول المعنية بشؤون مسلم الشتات، وتسليط الضوء على قضاياهم واحتياجاتهم، وضرورة الاستفادة من قدراتهم.
2: بهذا الجمع تأمل أوساط الشتات الإسلامية أن يتجاوز منتداهم الأول كونه منصة للحوار ليصبح جسرا دائما للتعاون، وأن تسهم نقاشاته في بلورة حلول وإرساء شراكات تعزز الوحدة والتواصل فيما بينهم. أيمن جاد، تلت عربي، أنقرة.
3: نذكر الآن بعناوين هذه النشرة. الدفاعات الأردنية تتصدى لهجمات صاروخية إيرانية واستهداف ناقلة نفط إيرانية قرب جزيرة خارك. جماعة الحوثي تشن هجمات على منشآت نفطية ومدن سعودية، والتحالف العربي يرد بقصف مواقع للحوثيين في تعز. إسرائيل تقتل فلسطينياً جنوبي نابلس وتحاصر مناطق في القدس، و12 دولة تعتزم فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية. النشر انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.
4: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
5: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
4: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
5: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهدافا في المملكة ووعيد من قبل تحالف دعم الشرعية بإجراءات حازمة عقب الهجوم على السعودية. فهل دخلت الحرب في اليمن منعطفا جديدا مع استهداف المملكة؟ وما أهداف الحوثيين من هذا الاستهداف؟ وكيف سترد الرياض على مثل هذه الهجمات في ظل احتدام المعارك في اليمن؟
1: غارة جوية جديدة شنها الطيران الحربي للقوات الحكومية اليمنية مستهدفة مواقع الحوثيين على محاور القتال غربي محافظة تعز، فيما تستمر المعارك على جبهتي الجوف والبيضاء الاستراتيجيتين وسط اليمن، حيث تحول الحوثيون هناك من الهجوم إلى الدفاع على وقع استمرار تدفق حشود القبائل اليمنية لقتال الجماعة المدعومة من إيران. رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أشاد بانتصارات القوات المسلحة وانتزاع زمام المبادرة على الأرض. العليمي تعهد باستمرار العمليات ضد الحوثيين حتى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضي اليمن، كما حمل الحوثيين مسؤولية عواقب التصعيد ورفض مبادرات السلام. ما لبثت جماعة الحوثي أن ردت باستهداف منشآت نفطية ومؤسسات مدنية سعودية.
2: نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت شركة أرامكو في أبها ونجران والمدينة الاقتصادية وأرامكو جيزان وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله ومباشرة، وتسببت في أضرار كبيرة في تلك المنشآت.
1: استهدافات الحوثيين للسعودية استدعت إدانات إقليمية ودولية واسعة، حيث أدانت قطر ومصر والكويت بشدة هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت مدنا سعودية وأسفرت عن إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، معتبرين ذلك انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرار المنطقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية تعهد بالرد على الحوثيين، وأكد الناطق الرسمي للتحالف اللواء تركي المالكي مواجهة تهديدات ميليشيا الحوثي بكل حزم، معتبرا استهداف الحوثي للسعودية تصعيدا خطيرا، ويؤكد النهج العدائي وغير المسؤول للجماعة. كما أكدت الخارجية السعودية حق المملكة المشروعة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
0: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله، ومن الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات الدكتور أحمد الشهري. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك دكتور عاتق، ما الذي تحاول جماعة الحوثي أن تفعله من خلال الهجوم على السعودية وهي التي ترزح تحت ضغط كبير على الجبهات داخل اليمن؟
3: اهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم ومشاهدك الكرام. الحقيقه ان هذا السؤال هو سؤال المرحله وسؤال مركزي في النقاش في تعريف طبيعه الصراع في اليمن وتعريف سياسات الحوثيين تجاه السيطره على المستوى اليمني وايضا دفع الاقليم الى الاهتمام بالملف اليمني. انا بعتقد ان الحوثي يصر اصرارا منذ اليوم الاول أن يبقى الملف اليمني ملفا إقليميا لا ملفا محليا، وبالتالي لو تلاحظ وتعود إلى الخلف لتجد أن جماعة الحوثي يعني منذ الوهلة الأولى ربطت الصراع باليمن على اعتبار أنه ضد التدخلات الخارجية، وظلت مثلا عندما كان التحالف العربي معلن ويمارس مثلا أعماله في إسناد الحكومة الشرعية موجود على اعتبار أنه عدوان، وظل هذا المصطلح يعني لفترة طويلة. بعد ذلك جاء المصطلح الآخر وهو الحرب على غزة، بعد يعني طبعا بطبيعة الحال الحرب على لبنان وعلى إيران، ثم بعد ذلك هدأت الأمور فصك مصطلح الحصار على اليمن واشتغلوا على هذا الأساس. فكلما تحركت الجبهة الداخلية

0: للحكومة اليمنية تجاه صنعاء أو تجاه مناطق سيطرة الحوثيين. الحوثي يرى يعرف بأن المعركة إذا ظلت يمنية يمنية بأن هناك لن يكون هناك تعاطف دولي كبير، ولن يستطيع أيضا شد عصب المجتمع الذي يسيطر عليه للتجيش إلى الجبهات. فهو يحاول بصورة أو بأخرى ربط المعركة ب يعني معركة خارجية. وبالتالي لو تلاحظ الآن الهجوم الآن الذي نفذ على مطار أبها لا يوجد مبرر له، لا توجد عملية عسكرية مطلقا من قبل القوات السعودية تجاه الحوثيين، ولا يوجد حتى يعني تصريح يحث على المعركة. وبالتالي لكن هناك تحرك داخلي، وبالتالي التحرك الداخلي رهان الحوثي عليه خسران. وبالتالي لا بد من ربط إما البحر الأحمر أو المملكة العربية السعودية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الحوثيون بعد استهداف إيران أو الضرب الأمريكي على إيران أصبحت إيران تراهن بأوراق الحوثي باعتبار أنها الأوراق الأخيرة بالنسبة لها، وبالتالي دفعته نحو الساحل الغربي. الساحل الغربي طبعا معركة مكلفة بالنسبة للحوثيين، لأن الحوثي جيش كل سحب كل المقاتلين في الجبهات الأخرى من صعدة ومن مارب ومن الجوف ومن أيضا من حدود الحديدة باتجاه الساحل الغربي لمدينة تعز. هذا السحب كلفه الكثير، وبالتالي تدخلت الحكومة الشرعية فأخذت معسكرات وأخذت مناطق استراتيجية في محافظة الجوف. هذا فقط لأنه كان بطلب إيراني باعتبار أنه باب المندب لابد أن يكون رافدا للمفاوضات على هرمز. هذه الاستراتيجية. الاستراتيجية الثانية والأخيرة الذي هي إيران ربما ترغب في التدخل باليمن في الحالة اليمنية الآن لإنقاذ الحوثي، وبالتالي لا يمكنها التدخل إلا إذا كانت السعودية موجودة بطبيعة الحال. فربما هذا أنه كما يقال رسالة بريد إيرانية للسعوديين للدفع السعودية للتدخل في اليمن عسكريا الآن من أجل يشرعن دخولها أو على الأقل رفع الصوت.
1: هل تستطيع إيران الآن في الظرف الذي عفوا في الظرف الذي تعيشه إيران اليوم، هل تستطيع أن تتدخل؟
0: هو الآن سواء الحوثي أو إيران لم يعد لديهم إلا الهروب إلى الأمام، وبالتالي الدفع نحو العنف.
1: نعم،
0: يعني وضعهم الاقتصادي داخليا منهار، التأييد الدولي بدأ يتلاشى بشكل كبير جدا سواء لإيران أو للحوثيين، وعليه لا يوجد مخرج إلا دفع الإقليم إلى مزيد من العنف، لأنه لا يوجد عندهم مثلا يعني اقتصاد، ولا توجد يعني كفاءة دبلوماسية للعمل فيها، وبالتالي خلاص هو ذا الخيار الأخير اللي هو خيار القوة.
1: طيب اسمح لي دكتور عاتق أن أستطلع رأي ضيفي من الرياض دكتور أحمد الشهري في نفس المسألة. في تقديرك دكتور أحمد، أجدد الترحيب بك أولا، في تقديرك ما الذي يدفع الحوثيين لمهاجمة أهداف في المملكة العربية السعودية في ظل الضغط العسكري الذي يعيشونه داخل اليمن في مواجهة قوات الحكومة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ رائد وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. دائما الحوثي مثل إيران، وأضع معهم نتنياهو، دائما يبحثون عن أزمات خارج بلادهم من أجل أن تكون هناك رسائل للداخل، فتجد أنه إيران تبحث تضرب في الخارج وتستعدي من أجل أن تقول للشعب أننا نتعرض لاعتداء. هذا السردية أيضا تتبناها هذه الميليشيا. لم يكن هناك داعي للتصعيد من الأصل، كان هناك مسار سياسي ترعاه السعودية وعمان والأمم المتحدة، وكان هناك هدنة وتبادل أسرى، والمطار صنعاء مفتوح والحديدة مفتوح. إذن ما هو مبرر أن تذهب هذه الميليشيا للتصعيد واستهداف السعودية، ثم بعد ذلك أيضا استهداف ميناء المخا وإخراجه على الخدمة نهائيا؟ الإجابة بكل وضوح ومباشرة هي أن هذه الميليشيا هي الزناد الذي تضغط عليه إيران في أي وقت من أجل أن توجد أيضا توتر في باب المندب والبحر الأحمر، مثله مثل هرمز، وكأن إيران تريد أن تلاعب العالم وتضغط عليهم من خلال هذين الممرين الهامين. للأسف الشديد أن هذه العصابة وهي تبيع نفسها للخارج نسيت أنه بهذا الأسلوب أولا فقدت الحاضنة الشعبية وعرت نفسها أمام الداخل وأمام المجتمع الدولي. رأينا

0: اليوم الإدانات من جميع دول العالم، حتى موسكو اليوم كان وزير الخارجية هناك، وكان هناك إدانة مباشرة من السيد لافروف وزير الخارجية الروسي. وكذلك أيضا هي تريد أن تنفس أو ترسل رسالة للداخل بعد الهزائم الموجعة التي تعرضت لها من الشرعية التي فاجأتها بهذا التنسيق وبهذه الاستراتيجية العسكرية، انتصار في تعز وفي بقبنة وفي الحيس وفي الجراحي وفي مأرب وفي البيضة وفي الجوف، وطيران مسير وطيران حربي ومدفعية وراجمات، كأنه الحوثي بدأ يتحسس على وجوده أصلا في صنعاء، لأن المشروع الذي يقوده الرشاد العليمي الآن ليست مناوشات أو ردود فعل، وإنما هو المشروع اليمني الذي طالما انتظره الشعب اليمني، وهو دحر الانقلاب الحوثي وعودة الدولة إلى صنعاء. المملكة العربية السعودية ليست طرفا في النزاع أصلا، هي تقود حالف عربي وفق قرار أمي 22/16 يرفض الشرعية الدولية، لكن الاعتداء الذي تعرض له السعودية، وهذا ليس الأول اعتداء، كان هناك اعتداء قبل ذلك على ينبع وعلى أيضا جيزان ونجران، أعتقد وكما قال وزير الخارجية السعودي في موسكو أن هذا الاعتداء الحوثي لن تتحمل هذه العصابة نتائجه، وسيكون هناك ردا حاسما وعازما وموجعا لهذه الميليشيا.
1: عندها بالتحديد معك دكتور أحمد، ما طبيعة الرد دبلوماسيا وربما أيضا عسكريا من جانب التحالف على الهجمات التي نفذها الحوثيون على المملكة؟
0: الدبلوماسي، فالسعودية أيضا عبر وزير خارجيتها أدانت هذا المشروع وهذه الاعتداءات، وكذلك المنظومة الخليجية والعربية والدولية والمجتمع الدولي. على الصعيد السياسي، المملكة العربية السعودية دائما تحاول أن تذهب دائما إلى ضبط النفس، ولا تريد أن تذهب إلى حرب شاملة، تريدها إيران وتريدها إسرائيل، ولذلك سيكون مبضع الجراح، مبضع الجراح الذي تستخدمه المملكة العربية السعودية، وستلقن هذه العصابة درسا موجعا. قال وزير الخارجية عندما سئل عن الرد الذي المحتمل، قال سيكون ردا يوجع العصابة الحوثية لكنه لن يوجع الشعب اليمني. الشعب اليمني عزيز علينا، الشعب اليمني نحن نصرف المليارات لنمائه ومعيشته، كان هناك دعما قبل أيام للبنك المركزي، المملكة تستضيف 3 مليون من الشعب اليمني الذي يحول المليارات لأبنائه وأسرته في اليمن. العصابة الحوثية تتمترس داخل الشعب اليمني، ولذلك السعودية ليست عصابة وليست ميليشيا ترمي كيفما اتفق، مثل ما تفعل ميليشيا الحوثي، استهدفت مطعم في المخا قتل العشرات من البشر، واستهدفت أيضا أعيان مدنية في جيزان ونجران وأصيبت أطفال ونساء. المملكة العربية السعودية دولة حكيمة، دولة راشدة، لطالما تحملت الكثير وألغت الكثير من الهجمات إذا كان هناك احتمالا ولو بسيطا في أن يصاب مواطنا يمنيا. اليمن يعتاش الآن من المساعدات التي تقدمها السعودية عبر البرنامج السعودي لبناء وإعمار اليمن، وعبر مركز الملك سلمان، وأيضا عبر الدعومات المتتالية للبنك المركزي للحفاظ على اقتصاد اليمن وعلى عملته وعلى القوة الشرائية. إذن فرق شتان بين من مشروعه بناء ونماء وازدهار، وبين من مشروعه تخريب كيفما اتفق. لماذا؟ ما فائدة الحوثي عندما يخرج ميناء المخا من الخدمة؟
1: نعم.
0: ما فائدة الحوثي عندما يستهدف تعز ويستهدف مقبنة ويستهدف الجراحي والحيس؟ ما هي الفائدة التي تعود على الحوثي وهو يقتل أبناء الوطن؟ إذن الحقيقة رب ضارة النافعة هي انكشاف أمام الشعب اليمني. رأينا الآن هذا الحشد الشعبي في الشعب اليمني، وكذلك من القبائل، وكذلك أيضا من الحاضنة حتى داخل صنعاء نفسها وداخل الأماكن التي تسيطر عليها هذه العصابة، لم يعد لها قبول داخل اليمن، وأيضا تعرت أمام المجتمع الدولي.
1: دكتور عاتق، أريد أن أنقل إليك أيضا هذه النقطة. كما تفضل دكتور أحمد، هناك رد سيكون موجعا للحوثيين وليس للشعب اليمني بحسب الدبلوماسية السعودية، ما الشكل الذي تتوقعه لهذا الرد على المستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري؟ هل يمكن أن نشهد انخراطا أكبر أو انخراطا للتحالف العربي في المعارك.

0: حارك رداً على الهجمات التي استهدفتها السعودية.
1: جميل جداً. أعتقد أنه هذه من أجمل الجمل التي ممكن أن تقال في الرد على استهداف الحوثيين للمملكة العربية السعودية أو لأي من دول الجوار. الرد المنطقي، الحوثي يهرب إلى رد عسكري أو يطلب رد عسكري، فأنا أتوقع أن السعودية لن تهدي هذا الطلب. هو أساساً استهدف مطار أبها من أجل أن تكون هناك ردة فعل عسكرية بطائرات سعودية، ولا أتوقع أن يعطى هذا الأمر لكثير من الاعتبارات. لكن الرد أنا بعتقد أنه سياسياً المملكة العربية السعودية لازالت تمتلك كثير من النفوذ على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وبالتالي هي لن تلجأ إلى الخيار العسكري المباشر. ولكن ما الذي السؤال ما الذي دفع الحوثي إلى استهداف المطار وهو منشأة مدنية لاستفزاز السعودية؟ هو من أجل خلط الأوراق والهروب من الاستحقاقات والهزائم الداخلية التي تلقاها. بالتالي أعتقد أن الرد سيكون من خلال مزيدا من التمكين للحكومة الشرعية ولموقف رئيس المجلس الرئاسي اللي هو رشاد العليمي، وطبعا القوات المسلحة اليمنية داخليا. هذه لو تم يعني تهيئة المناخ الدولي والإقليمي لمعركة، لا أعتقد الآن أنه أو بالأصح أعتقد أنه اليوم عدم حاجة المملكة العربية السعودية للتدخل بأدوات عسكرية مباشرة هو مؤشر بأن الحكومة الشرعية أصبحت في مستوى تستطيع أن تدافع عن نفسها، وبالتالي أيضا تحسم المعركة.
0: وهذا سؤال آخر أيضا حول طبيعة المعارك وإمكانية الحسم الكامل بالنسبة للقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية والوصول إلى صنعاء كما صرح نائب وزير الدفاع اليمني. كيف تبدو إمكانية أن يقع ذلك وبأي سقف زمني في تقديرك؟
1: أنا أعتقد بالنسبة للسقف اليمني ممكن أن نتناقش عنه لاحقا، لكن أنا أعتقد الآن أنه كثير من الأمور تغيرت لصالح الحكومة الشرعية بشكل كبير جدا، وكل عامل يتغير لصالح الدولة اليمنية والحكومة الشرعية هو بالضرورة على حساب جماعة الحوثيين. خذ على سبيل المثال خروج الإمارات مثلا من جنوب اليمن، كان كلما تهيأت الظروف لمعركة ضد الحوثيين سواء في مارب أو في تعز أو في الحديدة أو في كذا، تحرك المجلس الانتقالي فيعمل عملية إرباك لهذه القوات، وبالتالي تعود مجددا إلى الوراء. حتى الآن نحن نلاحظ الآن في هذه الأثناء الذي أتحدث معك فيها، هناك بعض رموز الانتقالي الآن أصبحوا يصعدوا أو ينسقوا بطريقة أو بأخرى مع جماعة الحوثيين، لكنهم أصبحوا منزوعي المخالب، لا توجد لديهم قوة عسكرية أو نفوذ عسكري صح التعبير. هذا عامل. العامل الآخر الحاضنة الدولية الغربية الأمريكية التي كانت تدافع عن الحوثيين بشكل كبير جدا. هذا الأمر بعد أن أقلق التجارة الدولية في البحر الأحمر تحول الأمر يعني ليس في صالح الحوثيين. ضيف إلى ذلك الآن أصبح في جدية في توحيد القرار العسكري والسياسي في داخل جسم الشرعية. القوات الآن طارق صالح مع يعني أبو زرع المحرمي مع سلطان العرادة مع كلهم هؤلاء الآن أصبحوا تحت قيادة عسكرية واحدة، وبالتالي القرار العسكري إلى حد كبير أصبح موحد. هذه كلها هذه العوامل بالإضافة طبعا إلى فشل الحوثيين في إحداث على الأقل يعني تنمية ولو بمستوى 1% في الساحة اليمنية. لك أن تتخيل أستاذ أن دكتور الجامعة لا يستلم المرتب من جماعة الحوثيين بل يستلمه من السلطة الشرعية، وإذا أراد أي إنسان في مناطق سيطرة الحوثيين مرتب فعليه الذهاب إلى الجبهة أيا كان مستواه، تمام، سواء كان طفلا أو أستاذا جامعيا أو حتى دكتورا. إذا لم يكن عنده مشروع خاص فعليه الذهاب لكي يحصل على لقمة العيش له ولأولاده إلى جبهة العسكرية. هذا الأمر وإن بدا لنا في ظاهرة أن الحوثي مسيطر على المناطق، لكن في تخلخل كبير وفي تململ كبير من فئات المجتمع قد تتفجر في وجه الحوثيين.
0: هذا يعني أن السقف الزمني يمكن أن يكون قصيرا.
1: نعم، في حال أنا أقول لك شيء، في حال وجود يعني خلينا نقول موافقة أو على الأقل تحييد للفيتو الأمريكي والغربي الذي يتخذ دائما

0: ضد أي معركة. وفي حال أيضا يعني
1: واضح من خلال المواقف
0: وجود القرار السياسي فأعتقد أنه المعادلة العسكرية ليست المشكلة.
1: واضح من خلال المواقف الدولية أن هذا الفيتو يعني ربما
0: ليس قويا
1: يكون ليس قويا.
0: وأعتقد أنه زيارة وزير الخارجية السعودي إلى موسكو أعتقد أنه قد يجوز أنه له علاقة بالمسألة.
1: دكتور أحمد شهري أعود إليك، هذا الموقف الدولي والإقليمي كيف يمكن أن يؤثر على المشهد اليمني نفسه بغض النظر عن الاستهداف الذي تم للسعودية؟
2: أعتقد أن المجتمع الدولي أدرك تماما أن هذه الكيانات ما دون الدولة أصبحت مزعزعة للأمن ليس فقط في اليمن، ولكن شاهدنا في اليمن وفي القرن الأفريقي وفي العراق وكذلك في لبنان. هذه الكيانات الحقيقة هي نمت في ظل انقسام المجتمع الدولي وفي ظل انقسام مجلس الأمن وفي ظل وجود بعض الحواضن التي تدعمها عسكريا وماليا وأولهم إيران. الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن كانت قد رفعت الحوثي من قائمة الإرهاب، هذا شيء مؤسف. السيد ترامب الآن هو وضع هذه الميليشيا على قائمة الإرهاب، وأيضا وضع جميع المصادر والمصارف التي تأتيها أيضا تحت المراقبة، وكذلك أيضا المراقبة في البحر. وكان رأينا هناك ضبطيات ضخمة جدا من الحكومة الشرعية ومن الولايات المتحدة الأمريكية لبواخر تأتي من إيران لتسليح هذه الميليشيا. وبالتالي أعتقد أن هذا الضغط هو الذي سيجفف هذه المنابع، وخصوصا بعد الحصار المطبق على إيران، وهذا من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تآكل هذه الميليشيا. خروجها ومحاولة الضرب في خارج اليمن هو من أجل التغطية على الهزيمة وعلى الانكسار والانتكاسات التي تحققها على الجبهات. وكما تفضل ضيفك تحولت من الدفاع إلى من الهجوم إلى الدفاع، وخصوصا تعدد الجبهات. كان هناك جبهة واحدة، الآن جبهة تعز ومأرب والبيضة، وكذلك أيضا في الحيس وفي الجراحي وفي مخا. إذن الحوثي لا أعتقد أنه سيستطيع أن يجابه مجتمع ويواجه شعب.
1: طيب دكتور أحمد، الوقت يدركنا في دقيقة لو تسمح لي، إلى أي مدى أثرت سلوكيات الحوثي في البحر الأحمر على تشكل هذا الموقف الدولي الذي رفع الغطاء كما تفضل قبل قليل دكتور عاتق عنه؟
2: أعتقد أن هذا الموقف هو أصبح واضحا على المجتمع الدولي، ولعلي أشير إلى التحالف الدفاعي البحري الذي أنشأ مؤخرا بقيادة المملكة العربية السعودية وانضم إليه 15 دولة وهو الآن في طور التأسيس. ما هي رسالة هذا التحالف البحري؟ وأعتقد أنه سيكون مفتوحا لدول العالم، هي ضبط الأمن والسلام في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي مضيق هرمز وفي أي مكان. وهذا الحقيقة رسالة للعالم أن الشرعية الدولية لابد أن تقول كلمتها. ذلك أيضا تحالف مكة أو حلف مكة واتفاق مكة السعودي الباكستاني التركي هو أيضا رسالة لهذه العصابات وهذه الميليشيا أن هناك شرعية وهناك حكومات وهناك قوة لابد أن تقول كلمتها أمام هذه العصابات. لأن الحقيقة إيقاف بحر أو إيقاف مضيق ليس بالضرورة أن تكون دولة يفعل ذلك. ميليشيا من 5 أو 6 أشخاص تقذف بشيء من القنابل أو الصواريخ المحمولة على الكتف، هذا كافي. ولذلك هذه الميليشيا ستفقد كل شيء أمام الشرعية القادمة، تحالف بحري كذلك تحالف عسكري كذلك أيضا دعم للدولة الشرعية التي تمارس دورها الآن. وكما أيضا استمعنا أن الانقسامات التي كانت تعصب بالشرعية انتهت، وكذلك أيضا الوحدة الشعبية أصبحت الآن هي الخيار. لذلك الرهان هو على الشرعية في أي مكان، والخسارة لهذه الكيانات ما دون الدولة ومن يدعمها سواء في اليمن أو في السودان أو في ليبيا أو في العراق أو في لبنان أو في أي مكان آخر.
1: أشكرك جزيل الشكر من الرياض الباحث في العلاقات الدولية ورئيس منتدى الخبرة السعودي للبحوث والدراسات دكتور أحمد الشهري، كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو رئيس مركز المخ للدراسات الاستراتيجية دكتور عاتق جار الله. شكرا جزيلا لكما على مساهمتكما معنا في هذه الحلقة، وفي الختام أشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، ومعكم يحيى سالم تتابعون فيه الليلة. سجال بريطاني إسرائيلي، لندن ودول أوروبية وغربية تفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. مباحثات سعودية روسية في موسكو بشأن ملف أمن الطاقة والمسجدات الإقليمية والدولية. تحذيرات من انهيار النظام الصحي في السودان مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد.